0: يعرف هذا الجيل كيف وصل إلى سوريا التي يعيش فيها، وأن أطفالا مثله اختنقوا ذات فجر في الغوطة، وأن شعبا دفع سنوات من عمره وأرواح أبنائه ثمنا لحريته. في أجواء مشحونة بالحزن والذكرى أحيانا أو أحيا، أحد مساجد الغوطة ذكرى مجزرة الكيماوي في 21 من آب، وذلك تخليدا لأرواح الضحايا الذين اختفوا في ساعات الفجر الأولى واختنقوا قتلا بغاز السارين الذي قصف به الأسد ونظامه الغوطتين في فجر 21 من آب من العام 2013. نتابع.
1: يا أهالي سوريا الحبيبة، يا أيها العمال والأجمع، إننا في هذه الليلة نستذكر تلك الجريمة الشنيعة التي طرقتها عليه عصابة الأسد المجرمة. يا أهلنا ويا إخواننا، طيبوا نفوسا لأبنائكم، وطيبوا نفوسا لإخوانكم الذين ارتقوا من هذه الأرض وهم هناك وهم مستشرون على فروجهم. قتلهم بشار عن الله، قتلهم بشار الأسد الذي لا زال طريقا. إننا
0: ليلة لا يعرف قسوتها إلا من عاشها، وصفت وصفها من نفد من هذه المجزرة وكأنها ليلة القيامة. أشخاص نيام لا يعلمون ما الذي حدث، اختنقوا، توفوا، استشهدوا، ومنهم من عاش مع أمراض مزمنة إلى يومنا هذا. في مشهد مؤثر، جاب أهالي من زمالك بريف دمشق شوارع مدينتهم أحياء للذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع بحق أبنائهم.

0: هكذا يستذكر الشعب السوري وخاصة من أبناء الغوطتين تلك الذكرى الأليمة التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء الغوطتين. في مشهد مؤثر يختصر حجم الفاجعة التي حلت بأهل الغوطة، يستذكر أب فقد ابنتيه في مجزرة الكيماوي حاملا وجعا لا تداويه الأيام ولا تخففه الكلمات. لنتابع.
1: هذول أولادي مو دمى، في هيك دمى؟ هي لانا عمرها 3 سنين ونص، هي راما عمرها 5 سنين. هذول أولادي مو دمى، النظام البائد قال عنهم دمى، لا مو دمى، هذول أولادي. هذول كل شيء كانوا بحياتي. الله
2: يبارك فيك.
1: هذول دمى.
0: والتقى تلفزيون سوريا فارس الغوش أحد الشاهدين على مجزرة الكيماوي ليستعد تفاصيل تلك الليلة التي خلفت مئات الضحايا الذين قضوا اختناقا بغاز السارين.
3: يوم 21 طبعا أنا كنت نايم بالأرض، عنا أرض بيت سواك، كنت نايم وجيت كون أنا اشتغل بنقطة طبية بعد الفجر، طلعت وشفت السيارات إسعاف كذا جاي، استفسرت شو القصة. كثير كان في سيارة عم تجي هيك من ناحية زملكا، وشفت يعني الشيء اللي صار بعيني، يعني الشهداء يعني بالآلاف، أطفال صغيرة، نساء، وطبعا أغلب كانوا الشهداء هن من الأطفال والنساء والكبار بالعمر، هذول أغلبيتهم كانوا النسبة الأكبر يعني. طبعا في شباب في هيك، ولكن هذول ضحايا الأكثر. في مشهد هيك أثر فيني كثير، لقيت بنت عايشة بين الأموات، مفكرينها ميتة، بنت عايشة بين الأموات. طبعا هذا الشيء صار بسبب انه كنا ما بنعرف كثير بالكيماوي، هو بيساوي احيانا شلل الاعصاب فتره مؤقته وهي ممكن يرجع، وعشنا كذا موقف. بنت صغيره يعني هيك ما عمرها اشهر عمرها، يعني قربت عليها عم تتنفس سبحان الله. المشهد الثاني شفت ابن جيراننا، خالتي، اولاد خالتي قتلوا بالكيماوي، يعني طلع هيك لاقي هذا رفيقي، هذا طلع على الناس يعني صدمه. صدمة يوم تشوف انت اهل حارتك، اهل بلدك، تلاقيهم قدامك ميتين يعني بالمئات بالالاف، تلاقي هيك صف، وفي عيال مثل ما هي يعني ما ضل الا اثر عيال توفت كلها يعني. طبعا شاركنا بالاسعاف، والصدمه انه تكون عم تاسعف تلاقي مثلا رفيقك، تلاقي جارك، تلاقي قرايبك بين الضحايا، هي كانت يعني الشيء اللي كان صدمه لنا وصدمه لكل واحد كان عم يسعف أو مشارك، إن كان هو تابع لنقطة طبية، لنقطة عسكرية كذا، كانت صدمة له. طبعاً أخي القبور هاي عبارة عن 3 طوابق، في هون شهداء، هذا الجنب شهداء، هذا الجنب شهداء، عبارة عن 3 طوابق تحت الأرض، وحتى في جهة صارت 4 طوابق كمان من كتر العدد يعني اللي صار. هي عبارة مو بس قبور عادية، هي طوابق يعني كل قبر تلاقي فيه في عدد بالمئات. مطالبنا اليوم كناجين منطالب يعني بمحاسبة المجرمين، يعني الدول اليوم في دول اليوم حمت المجرمين، وهي يعني اللي بيحمي المجرم هو مجرم مثله، طالع احنا منطالب اليوم بمحاسبتهم.
0: في هذه المقبرة التي تبعناها يرقد المئات من ضحايا مجزرة الكيماوي التي نفذها نظام الأسد الفار، وهناك أشخاص توفوا بعد هذه المجزرة ربما بأيام أو أشهر أو سنوات. وفي لفتة رمزية مؤثرة أطلق المشاركون في إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي ببلدة زملكيا بريف دمشق بالونات صفراء في سماء المدينة، تعبيرا عن الوفاء لأرواح الضحايا الذين غادروا هذه الدنيا خنقا في ذلك الفجر الأسود.
4: بسم الله نطلق البوالين رمزية لكل شهداء سوريا. بسم الله نسأل الرحمة والغفران لكل الأرواح الطيبة التي ضحت من أجل هذا البلد الطاهر وفي هذا المكان الطاهر.
5: الله أكبر،
4: الله أكبر، الله أكبر.
0: تداول ناشطون مقطع مصورا لشاعر من إدلب يلقي أبياتا شعرية أمام مقبرة الشهداء في مدينة زملكة في لحظة إنسانية مؤثرة تجمع بين الشعر والذاكرة والوفاء لأرواح ضحايا مجزرة الكيماوي. لنتابع.
6: إنه الفجر المبين بدا إذا ما الليل جن سقط الوطن أشلاؤه موبوعة من الشوارع كالعفن نهض الوطن أقدامه نهر الدماء من الشمال إلى الجنوب بلا ثمن. يا كاتب التاريخ يا كاتب التاريخ هذا عصرنا المشهود فاكتب سيرة الإعلام عنا كيف أبناء المخيم أسقطوا قصر الدماء سقط الوطن نهض الوطن عاش الوطن رحمه الله والشهداء.
0: في ذكرى مجزرة الكيماوي استذكر الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذه الذكرى الأليمة والفجر الأسود كما أطلقوا عليه عبر مقاطع مصورة وصور لضحايا هذه المجزرة التي ضربت الغوطة الشرقية والغربية زملكة مع الضميط الشام وأيضا درية. وهناك الكثير من التعليقات عن هذه المجزرة نذكر ونتابع البعض منها. سعد كتب على صفحته في فيسبوك كتب: علموا أولادكم تفاصيل الوجع أن أطفالا في الغوطة الشرقية ناموا على توتر القصف واستيقظوا على غاز السارين وأن العالم أجمع شاهد أنفاسهم الأخيرة عبر الشاشات ولم يتحرك. أما غزل أو غزال الجنوب كتب: نظام الأسد الظالم وكل من شارك معه سيحاسب ولو بعد حين عند الله تجتمع الخصوم. أما أصيل: أنا كنت بقلب الحدث ليلة لا تنسى كأنه يوم قيامة وبقوله ما تغير شيء بس اللي عاش بالغوطة بيعرف شو تغير اللي مر علينا ما مر على حدا بالثورة. أما محمد كتب على صفحته في فيسبوك: ما بنسى يوم المجزرة من كنت صغير كان فيلم رعب طالع بنشرة الأخبار. أما أمينة كتبت على صفحتها في فيسبوك كما نشاهد: من طالب تتعلق المشانق العامة للطيار يلي قصف ويلي أمر بالقصف ويلي كان عنده علم بوقت القصف كل يلي شارك بمجزرة هذا اليوم يلي بعمرنا ما راح ننسى. تتشابك في سوريا أحيانا متضاربة حول حوادث تبدأ بشكوى أو بلاغ وتنتهي بجدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يصعب في كثير من الأحيان الفصل بين ما هو حقيقي وما هو منقوص أو مجتزأ من سياقه. وفي ظل انتشار مقاطع الفيديو وسهولة تداولها باتت الأحكام تصدر قبل اكتمال الصورة مما يستدعي التحقق والتمهل قبل إطلاق الاتهامات. ومن هذه الأحداث المتشابكة تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور لما وصف بأنه اعتداء على مدرس في جامعة دمشق على خلفية نزاع مرتبط برخصة بناء لمنزله وادعاءات بطلب رشوة. وفي الوقت ذاته تتحدث رواية مغايرة تماما تتبع أو تنبع من مصدر في زاكيا بريف دمشق. تقول هذه الرواية: إن ما جرى هو العكس تماما إذ تعرضت دوريتا شرطة لهجوم وتخريب من قبل عدد من الأشخاص في أثناء تنفيذها مهمة رسمية تتعلق بإزالة مخالفات بناء غير مرخصة وذلك بناء على كتاب رسمي صادر عن بلدية زاكيا. روايتان متناقضتان وحديثة واحدة وهو ما يجعل التحقق أو التحقيق المستقل ضرورة لا خيارا قبل إصدار أي حكم في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي من شأنها وحدها الكشف عن الحقيقة كاملة. في المقطع الأول من هذه القضية يروي مدرس في جامعة دمشق تفاصيل ما يصفه بتعرضه لاعتداء من عناصر أمنية بمدينة زاكية بريف دمشق بعد رفضه دفع رشوة رغم امتلاكه رخصة بناء قانونية لمنزله. نتابع ماذا قال أيضا.
7: صور حالك. اعتداء دورية الأمن الداخلي، اعتداءت علي بالضرب وأطلقوا النار علي بشهود. هاي الناس كلها موجودة. ليش؟ لأني عم أعمر فوق بيتي برخصة وموجودة وشهود وتوقيع الجيران وكل شيء نظامي، بس لأنه ما أعطيت الرشوة. رضوان جودة، إسماعيل طعمة، والدورية اللي جت كلهم كانوا موجودين واعتدوا علي وضربوني. وأنا بلال طعمة ابن عصمة، حاصل على ماجستير بالإنجليزي ومدرس جامعة دمشق.
0: هذا ما قاله المدرس في جامعة دمشق حول قضية الاعتداء عليه، وبأنه طلب منه الرشوة لكي يستكمل البناء، وبأنه حصل على جميع التراخيص، وكما رأيناه كان هناك دماء على وجهه وجسده. المقطع الثاني من القضية يقدم فيه رئيس بلدية زاكيا رواية مغيرة تماما، إذ يوضح ملابسات مخالفة البناء ويؤكد أن صاحب المنزل هو من اعتدى على عناصر الأمن للعكس. لنتابع ماذا قال أيضا.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا المهندس رضوان شهداء ورئيس مجلس مدينة زاكيا. طبعا أنا طالع اليوم بس لنشرح وضع المخالفة اللي صارت آخر شيء، أو سوء الفهم اللي صار آخر شيء، والاصطدام بين رجال الأمن والمالكين العقار. طبعا بداية العقار هو مخالف، الطابع هذا هو مخالف. صاحب البناء معه ترخيص بالأبو والأرض، وهو جاي يعمر الطابع الأول. طبعا بعثنا له تنبيه إنه يا أبو فلان إنه تعال سوي ترخيص، قدم على ترخيص. طبعا ما كان في استجابة أبدا. المشكلة الثانية إنه هاي المخالفة في عليها شكوى كمان. يعني في اخت مالكه العقار عم تشتكي على صاحب هذا البناء انه عم تقول انه هذا البناء هو بحصه، فنحن هون ما فينا نحن نهمش او نتجاوز هاي المخالفه، فنحن اجباري بدنا نتابعها. المشكله الثانيه انه هي المخالفه هي وصلت للمحافظه واخذت رقم المحافظه وصار في لها متابعه، يعني حكت مع المحافظه اكثر من مره مشان هاي المخالفه. فنحن توجهنا لصاحب البناء وعطيناه انذارات انه خلال كمل في شكوى عليه. الشكوى هي من اخت، واخي حل المشكله بينك وبينها وبعدين بترجع انت بتكمل. طبعا ما كان في استجابه ابدا. طبعا لما ما يكون في استجابه فنحن كمان في علينا مسؤوليه اذا نحن ما سوينا اجراءات ثانيه. فاضطرينا انه نحن نتواصل مع الجهات الامنيه لمتابعة الأمر وإيقافهم عن البناء. ونتيجة يعني وصول الجهات الأمنية لمكان المخالفة صار في شوية هيك مشدات وصار في شوية مشاكل يعني. والحمد لله الأمور انحلت كلياتها، وإن شاء الله للحل بإذن الله. الله يبارك فيك.
0: وفي مستجد لافت عاد صاحب المقطع الأول ليكشف في فيديو جديد تفاصيل إضافية حول القضية بعد أن تبين أن رخصة البناء التي استند إليها قديمة وأن وضعه يعد مخالفا من الناحية القانونية.
9: السلام عليكم، أنا بلال طعمة اللي ظهرت في فيديو من قبل فترة قصيرة ساعات تقريبا. كنت أدعي فيه أنه رئيس البلدية حاول ياخذني رشوة ما رضيت اعطيه، حكينا كلام كثير موجود بالفيديو. اللي صار انه نحن عندنا رخصة قديمة ببناء موجود، عندنا رخصة قديمة مرخصة وصحيحة ومثبتة ابدا، ولكن في عندي طابق اول تمام بحاجة لرخصة، هذا طابق غير مرخص. هذا الطابق اللي عم بحاول اعمره هو طابق غير مرخص. فاللي صار انه صار في اجت دورية الامن لتقوم بواجبها وتاخذ او تصادر الجباله من الورشه، فصار مشاهدات كلاميه وصار كذا وانحلت السالفه، وابو الجبال اخذ جبالته ومشي. فانا تيسرت على شغلي، في عندي عمل معين، طلعت على شغلي، رجعت انا راجع من شغلي بعد يعني فتره تقريبا ربع ساعه او نص ساعه تقريبا راجع، ف شفت انه في تجمعات كبيره بالحاره وفي ناس كثير وموجوده سيارات الامن العام ومدافعات واللي عم يركض يمين وعم يركض شمال. ف يعني ردك كردت فعل لي كردت فعل نزلت وصرنا ندافش نحن والشباب الدوريه. ف وقعت على على على راسي بالارض. انا ما يبدو انه في يعني كثر المدافعات وكثر كذا واللي ما حدا عرف شو عم يصير. يعني التمت الناس ما عاد عرفنا اليمين من الشمال. فظهرت انا بهذا الفيديو كردت فعل على اللي صار انه يا جماعه نحن عامرين بدون مرخصين وكذا، ولكن لا، البناء اللي نعم عمره هو غير مرخص. رئيس البلديه ابدا ما حاول ياخذ مني اي رشاوي. صار مدافعات مع رجال الامن. اطلاق نار ابدا ما صار اطلاق نار ولا ولا ولا ابدا. يعني شباب الامن كان معهم بواريدهم وكان معهم كذا، ولكن ابدا ما حدا اطلق النار. وهذا اللي صار بتفصيل دقيق وكل المجريات اللي صارت. ونحن كنا موجودين بفتره قصيره، يعني فتره قريبه، بجلسه مع رجال امن المنطقه ومع الاستاذ ابو اسامه وعبيده. دخلوا فورا بعد ما شافوا الفيديو، دخلوا فورا لحل الموضوع ومناقشه يعني حيثيات الحادثه. دخلوا فورا لحل المشكله، مشكورين، الله يعطيهم الف عافيه، ما قصروا ابدا، وحلينا المشكله الحمد لله، كل شيء بخير، الله يعطيكم الف عافيه.
0: مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي طبعا تفاعلوا مع القضيه وهذه هي الروايه التي خلقت جدلا واسعا على وسائل التواصل. انس كتب على صفحته بفيسبوك، كتب: الفيديو الاول فيه شخص واضح انه معتدى عليه، اما عمر كتب: طيب ليش ما طلبوا يراجع مديرية الامن ويكتب تعهد بازالة مخالفات وتوقف؟ ايضا سهيل كتب على صفحته في فيسبوك: يجب ان يكون هناك حلول جذرية لمشكلة السكن والسماح للناس بالبناء على ارضها وملكها لكي لا يلجأ الناس الى المخالفات. اما التعليق الاخير هنا لمروان كتب: الرجل طلع اعتذر بطريقة يكذب نفسه بكلمة قاله، يبدو هناك ضغط عليه، الناس ليست أغبياء، نأمل التحقيق. يشكو مراجعون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإدلب من سوء معاملة أحد الموظفين وبطء شديد في إنجاز المعاملات لا تتجاوز واحدة كل نصف ساعة. في مشهد اضطرت معه نائبة المدير للتدخل لتنظيم الدور بعد أن توقف الموظف عن العمل غاضبا قبل أن يستأنفه تحت ضغطها. لنتابع.
10: ما صار إلا مشيته، عم بصور ورح أشتكي ورح أكبرها. مشيته بدون دور يا شباب، بتشهدوا مشاه بدون دور ولا لا؟
11: بدون دور.
10: أنا رح أشتكي عليك. ها
11: معلش،
10: ما بقى بدي تمشي معاملتي نهائيا. أنا والمديرة، معاملة المديرة نزلت وقالت لك ما تمشي إلا على الدور ومشيته، والكل بيشهد بهالحكي.
0: مؤخرا وثق أحد الناشطين حديث تاجر أسماك عن أن حرارة الصيف قللت من أمراض أسماك الكرم، ورجح أن تعود الأمراض للأسماك مع عودة فصل الشتاء، شارحا معالم الأمراض في الأسماك. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات من هذا المقطع القصير.
12: كان مصاب، ايه طبعا هذا كان مصاب.
13: ايش الاثار اللي بتبين على الفرق انه كان مصاب؟
12: اليوم ما في عندي غير المعالم هاي اللي طلعت انه مصاب. ليك تفرج عندي هون، هذا الحرش بقيك في وقفه هون، هون كان متاكل المنطقه هاي. طلع على ذنبه هون باخر ذنبه من ورا، تحس في تاكل. هلق طبعا يعني بمرحله الشفاء،
13: يعني عم يشفى شو؟
12: ايه الحمد لله هلق اموره كويسه. طبعا نتيجه احنا شكوك كليتنا نتيجه الشمس والحراره اليوم. الشفاء هذا طبعا انا بشوف فيه نتيجه الشمس والحراره.
13: تتوقع اذا رجع مثلا صار في برد؟
12: ايه بتوقع. ايه هيك التقرير الطبي بيقول صار في برد بيرجع الاصابه. لا لا محاله، وان شاء الله خيو تكون موجه عبره.
0: نهايه حلقه اليوم من ريبوست. كونوا دوما مشاهدينا، بألف خير.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون

0: نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

كان يغتصبهم أكثر من واحد بالدور وكله يطلع على كله. تعرفي هذول كلياتهم ميتين وأنت اليوم الساعة 4 رح تموتي؟ كمان يحرقونا بالسكارة، بيدخن ويحرقونا، يسوي لنا علامات، أمرينه يضرب سكود، هو كان بالطيفة بده يضرب صواريخ سكود. السجان يقول له اكسر ظهره. اسمي صابرين عبيد من القنيطرة، عمري 33 سنة، تاريخ الاعتقال 18/1/2015، كمان تاريخ الافراج 18/6/2015. اعتقلوني الفرقة الرابعة، انا بدرس معهد قانوني بالشام، كان مرفوف فيه تقرير تحريض على الانشقاق واستدراج عساكر وتسليمهم للجيش الحر. طبعا كانوا اخواتي ضباط لهي الشيء، يعني كنا نساعدهم بهيك شيء، ورفع فيني تقرير من حدا يعرفنا، يعني رفع التقرير. مسكتني الفرقه الرابعه لما طلعت من الدوام، لما طمشوني كنت شايفه الطريق طبعا، وخذوني على السومريه، فوتوني اول شيء على مهجع تبع عساكر، فوتوني على ما بعرف مين هو عم يحقق معي. لما ما فتح دفتر وكان يعرف كل شيء عني، كل شيء بيعرفه عني، مسك الهي عم يسألني عن أهلي وعن كل شيء، يعني بيعرف هو كل شيء، بس عم يسألني عم بدي ياني أجاوب. أنا كنت وقتها مطمشة، ما كنت شايفة شيء، بس شايفة هيك من الخوف كنت عم برجف، يعني ما بعدني ما مستوعب الموضوع، برجف بشكل مو طبيعي، كنت أمسك إجري بس إنه تهدي شوي، ما عاد فيني آخر شيء، ما بعرف مثل انهيار العصبي صابني، بس بدي شوي اتحكم بجسمي. صار يضحك علي انه انا طريقة الرجف كانت غريبة، ما بعرف شو صابني، ما بعرف. لما صار يسألني اجا نزل تطميشة عني. العساكر اللي كنت انا عم اتناقش معهم شان ينشقوا، هن كانوا بدهم ينشقوا، كنا متفقين على كل شيء انه بس انه خلص رح ينشقوا، كانوا موجودين على اليمين، شفتهم عرفت انه هن كمان بلغوا عني. لما اجا كان في سيف على الحيط، سيف له حدين، عم يسالني انه انت عم تساعديهم على الانشقاق وانت يعني طبعا عم بنكر، لا هذا الشيء لا. مسك السيف نزله وبلش صار يضربني ويحكي كلام وسخ كثير، ونحن وانت ويكفر، يعني كان شيء مرعب.

ما عاد صرت يعني حالتي ابدا يعني مش كان ما كانت طبيعيه نهائيا. بعدين بس صار يضربني كثير، صار يضربني، انا ما عاد قدرت اوقف من الخوف، ما بعرف شو صابني، وقعد بالارض. بعدين حكوا انه خلص خذوها. طلعوني لبرا شوي، بعد شوي اخذوني وطلعوني فوق على السومريه. طلعت مع ضابط شفته، كنت شايفيته. ضابط كان لابس بدله رياضه وجسمه هيك معبها. حكالي شو رايك تنزلي على الحرش، كلام وسخ وهيك شيء، وتطلعي. حكيت له لا. حكالي نحن لما بدنا هالشيء احنا ما نطلب اذن. طلعنا على السومريه، وصلنا على جبل كان بس في مثل مثلث هيك شيء مبين، كل شيء تحت الارض. دخلنا فيه، فتحوا باب دخلنا فيه، كان ممر طويل. لما دخلنا لهناك فوتوني، كان في شيخ هيك دقنه، يعني هو مو شيخ، هو عسكري بس انه مدربي، وكانت ابيض ابيض. عم يحكي لي طلعي على الحيطان انه في شاطات رجاليه فوق ال100 واحد، فوق ال200 واحد، ما بعرف شو عددهم معلقينه. عم يحكي لي انه تعرفي هذول كلياتهم ميتين، وانت اليوم الساعه 4 رح تموتي. شو تطلبي انت، شو تتمني انه نحقق قبل ما تموتي؟ قلت له ولا شيء، بس انه اهلي يعرفوا اني وين. بلش المحقق يحقق معي انه انت ليش تحطي حالك بهيك موقف، وانت عم تدرسي قانون وتعرفي بالقانون، ليش حتى تتدخلي بهيك شيء؟ انا بحكي له لا انا مالي علاقه وهذا الشيء كله مو مزبوط. مسك الماسوره وبلش يضربني، اول شيء حكى لي افتحي، فتحت ايدي، ضل يضربني ضل يضربني، ما عاد استرجعني، ما عاد اتحمل، حاسه انه ايدي ما عاد اتحمل ضرب، سكرته وخبيته. صار يضربني هون هون هون، ما عاد حسيت الا حالي بالغرفه. زاتيني بغرفة كانت منفردة، ما فيها شيء، حيطان، غرفة كبيرة ما فيها ضوء، فيها بس شباك هيك صغير، وكنت لحالي فيها هاي الغرفة. كان في واحد يناوب علينا اسمه نادر، واحد ثاني كان يخدم بالقنيطرة كمان، هذاك يعرفنا، وكان زلمة كبير وماشي حاله منيح يعني محترم. وهذا نادر كان حقير، هذاك الزلمة يوم يشوف وضعي من التعذيب ومن الضرب صار يضربوني ويرفشوني بإجريهم. الزلمة هذا كان يساعدني، يزعل علي، كان مثلا يجيب لي حبة استامول من دون ما حدا يعرف، يحكي لي لا تخبري حدا وشو ما صار ما تخبري. أما نادر كان بالعكس، كان يضل يسكر، كان ينام يوم أي يوم لا ينام. نادر كان كثير حقير، حقير لدرجة مش طبيعية، يعني يفوت سكران، يفوت على المنفردات بالليل يكون سكران. ظليت تقريبا هيك شي 20 يوم على هالحالة، يوم هاي يوم هاي. وطبعا الكلام والضرب والتعذيب، احيانا كان ياخذني نادر على المكتب، هو مو محقق هو سجان، بس مشان يتسلى يضرب يعذب، كلام موسخ. لحتى سألوني إذا ما في شيء آخر شيء، إنه ما في شيء، ما اعترفت إنه إذا ما في شيء رح تطلعي، إذا في شيء رح ننقل على غير فرع. بعدين طلع فرع المنطقة بدي يعني طمشوا، نرجع حضونا في سيارة نحن وشباب وأخذونا.

التعذيب كان بالفرقة الرابعة تقريبا كل اللي سمعتهم كانوا من دارية، يعني كل الشباب كانوا من دارية، يعني ما سمعت حدا من غير دارية، كله دارية دارية دارية. كان يكسر ظهره، بسمع انه السجان يقول له اكسر ظهره، بسمع انه نحن هاي غرفتنا وبرا بيعذبوه، يعني برا الباب يسمع يقول له اكسر ظهره، بسمع انه الزلمه صرخ وما عاد ما عاد طلع ولا صوت. لما يصير صرخ انا جوا بالغرفه يفوتوا علي بالضرب وبالكلام الوسخ، انه لا تزعلي هذول ارهابيه وانت ارهابيه وانت وانت من هالكلام الوسخ، وبلشوا يضربوا فيني. ويظل التحقيق تقريبا يعني بالليل، كانت الدنيا شتويه وبرد وصوت هواء في هيك مثل مدخنه يطلع صوت هواء هواء هواء مخيف يعني، وصوت الضرب وخوف وبرد يعني كله مع بعضه. بعدين رحنا على فرع المنطقة، يا فوت على فرع المنطقة على أساس إنه حكوا لي إنه كل شغلة كم يوم بس ورح تطلعي، إنه يعني بس إنه إجراء بسيط ورح تطلعي، يعني ما في شيء وما اعترفتي وخلص رح تطلعي. لما رحنا على فرع المنطقة، أول ما فتنا على فرع المنطقة أخذ الأسماء وأخذ شو معنى أغراض هيك شيء، لباس زايد أخذ ما خلى شيء. لما فوتونا على التفتيش كان في ثشب عساكر هن اللي فتشوا في غرفة صغيرة تقريبا مترين بمتر هيك شيء، فيها مكتب. فوتونا على هاي الغرفة أول ما فتنا على السجن، طبعا بعدنا ما فتنا على المهاجع، بعدنا برا. حكوا لي إيش ليح مشان التفتيش. التفتيش كان تفتيش يعني طلعوا فينا ويضحكوا بعد بس ما يخلصوا، بعدين نفوت على الغرف لجوا. لما فتت وشفت انه في عالم، قلت الحمد لله انه شوي يعني ما ظل واحد لحاله، الواحد ينجن لحاله انه في عالم الحمد لله، نتسلم معهم. فتت كان في 40 وحدة بالمهجع، والغرفة دوبها يعني 9. اول 3 أيام نمت بالحمام، فيها هي حمام، اللي فوت جديد ما في له مكان برا بدي نام بتواليت لحتى يطلع حدا من برا ونجي نحن مكان. وضليت 3 أيام نايمة بتواليت. أول شيء إنه كان أمر صعب وبلشت صرخ لا مستحيل ما رحنا بتواليت. فات السجان بلش يضرب، بلش يضرب فيني لحتى خالص اضطريت أنام بتواليت. بعد 3 أيام طورنا وطلعنا صرنا ننام بين العالم، كنا ننام 20 يوم، 20 ننام بالنهار و20 ناموا بالليل، وكنا ننام تسيف يعني كل واحد على سيفه مشان ما ياخذ المكان. هلا هاي الزنزانة اللي كنا نحنا فيها، هون كنا ننام كما كاني. هون كان في بنت إلى 6 شهور على نفس النومة. هون كان في مرة كان معها أولاد صغار 7، كان جايبة 6 بنات وجايبة الولد 7 وطلعت فرجية بلبنان. لما سجنوها 1 أسبوع بعدين أخذوا الأولاد، بعدين هي فطمة ابنها وكانت ضل تبكي هون ضل تصرخ. والمرأة الحامل كان ظل نايمة هون بالشهر 8، كانت تظل تتوجع. طبعا ما كان في إلا غطاء، الغطاء هذا يا نحطوه نحن فوقنا مستحيل يعني بيدفي. كانت تظل نايمة وتبكي من نومة الأرض. كنا ننام 20 وحدة هيك تسيف، والباقي استنانا هون للصبح بعدين هن بيناموا ونحن بنفيق. بلشنا نومتنا بالفرقة الرابعة بالتواليت، اللي بفوت جديد بفوت ينام بالتواليت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم حسب. من نام هيك على هاي الحفة بنرفع إجرينا هيك لأنه ما بيسعنا. هنا ننام 3 أيام، أول حدا يفوت بنحكي له بدك تنام بالحمام، طبعا سير صرخ يعني فوق إنه الذل والهاي ننام بتواليت. أنا نمت فيه 3 أيام ولما حدا بيفوت الحمام طبعا نطلع وما في لا كان في مي ولا كان في شيء. كنا نسمع صوت بس يهدى السجن، كنا نسمع صوت مساجين عم تسولف ويحكوا هون الحيطة، كان ودي أصوات كنا بالليل نسمع بس ما نفهم شو الكلام شو، بس إنه في عالم في صراخ في عالم هون. وهاي المكان كنا فيه 40 وحدة طبعا للباب نحن كنا واصلين. إذا كان يدخل علينا السجان مثلا بالليل هيك فجأة بيشوفنا عم بنصلي بلش يكفر يحكي علينا حكي وصرخ، فوتنا بعود الرمان نحن بهيك بالغرفة. لما هو بفوت نحن فورا نتجمع بهاي الزاوية، بلش هو بعيد الرمان يضربنا بيقول صرخوا، بحب الصراخ بدي اسمع صراخ بدي ضلني اسمع صراخ، بيضل يعذب فينا لحتى يشبع. بعدين طلعونا على الممر،
كمان بيعذبونا بس واحد واحد، عشان اللي ما حاله ضرب ينضرب برا. أول فترة بالفرع يعني ما حد سأل عني أبداً أبداً أبداً، ولا تحقيق ولا أي شيء. بعدين صار يحققوا معي، نادوا لي على التحقيق تقريباً بعد شيء 20 يوم. لما نادى لي على التحقيق طب ما شو طلعت أني ما شفت شكله للمحقق، بس اسمع صوته أنه زلمة ختيار، بسمع صوته. سامع صوت مدير الفرع، طبعاً عرفت صوت مدير الفرع، كنت بالسجن صرت أعرف أنه هذا مدير الفرع وهذا السجان. من صوته لما يجي مدير الفرع يبلش يضرب بهذا بالتحقيق، يجي صوته بصير قريب. لما يصير صوته قريب المحقق يسألني مين شقيتي ومين عم ساعدي بالانشقاق وشو أسماء العساكر ومين عم بيمول هيك. لما يروح صوت المدير الفرع لبعيد يصير يسأل أسئلة أبيخ منه، يعني أسئلة وقحة وسخة مثلي. بس يخلص الأسئلة وكل شيء يفوتنا على غرفة جنب المهجع تبعنا هون، غرفة كبيرة، هاي غرفة التعذيب فيها شبح. يا يشبحنا يفوتني على الشبح، يا يبلش بالماسورة الخضراء حتى واحد يفوت بغيبوبة. كمان يحرقونا بالسكارة، بيدخن ويحرقنا، يسوي لنا علامات. مرة مسكني بالماسورة الخضراء، كان إلها طرف مش مقصوص على سوا، كان إله طرف. لما مسكني ضربني هيك، طبعا نحن ما يخلونا لابسين كل اللباس بالفرع، ياخذوا اللباس يخلوا قطعة وقطعتين بس. مسكني هيك ضربني هون ضربة، حسيت إنه النفس من هون، صرت أخذ النفس من هون، وحس صار يطلع هوا من هون، وما عاد حسيت. بعدين طلع في بخش بخاصرتي. كان في سجانين، كان عبد الحي وعبد الحي ما بتذكر اسمه. هذول السجانين كان مثلا اذا بده يغسل كاسات او يسوي شيء ينادي لنا احنا من غرفتنا حدا يطلع يغسل، حدا يطلع يمسح الدم. وقتها كنت اني اصغر شيء بين النسوان بالمهجة، حطوني شاويشه. اذا حدا بده يطلع اني بطمشه، اذا حدا مثلا بدهم يجلوا بينادوا لي، اذا مثلا حدا غمي. مرة مرتين طلعني لبرا على اساس نغسل الكاسات وهيك شيء، تركوني بالمطبخ وراحوا. لما تركوني بالمطبخ، هاي المطبخ كان هون، كان فيه هون على سوا هيك يعني مكان تروح فيه، مهاجع صغيره منفرده صغيره شيله. مشيت يعني اجاني فضول اني اعرف انه شو في هون. لما مشيت طلعت كان في غرفه هيك، كان في زلمه ما بعرف يمكن عمره، ما بعرف مو مبين عمره، بس كان الشعر هيك هيك هيك، وكان هيك مكبل، واجره كمان مكبله، وهو على شيء عالي يعني مثل المصطبه، وكانه ببين صار له 1000 سنه مسجون. هو بالمنفرده كان مخيف، يعني تحسه من العصر الحجري هذا صار له مسجون، انه ما اتحرك ولا شيء. يعني طلعت عليه من الشباك من هاي ما طلع ولا اعطى اي حركه، ما بعرف شو صاير معه. كان في كمان بالغرفة تبعت التعذيب، كان في الحيط، في له حيط هيك شيء بارز مثل البلوك البارزة، هيك شيء بارز. كان يمسك الشاب اللي عم بيعذبه مطمش، وطبعا كمان الشباب ما يلبسوا الا قطعة واحدة، يمسكوا هيك ويحطوا فيها، تلاقي الدم صار ينز منه. يقول مثلا نظفي الدم، امسح الدم هاي بالغرفة. العالم المشبوحة لها أيام، ما بعرف هي ميتة هي غايبة عن الوعي ما تعرف. كنا ننظف الدم. كان يأخذ بنات في الغرفة اللي مقابلنا فيها، بنات قاصرات يعني 14-15 سنة، نحن كنا الكبار وهن القواصر بالغرفة الطرف الثاني. كان في عنا أخت في أختها بالغرفة الثانية قاصر. كان لما يأخذهم على التحقيق يأخذهم على مكتب، على مكتب فيه كتب، فيه مصنفات، فيه ليف، فيه سيف، يعني غرفة مثل غرفة الأرشيف. كانوا يغتصبوا البنات، كانوا يحطوا لهم ليف سفنج بسمهم شان الصراخ، كان يغتصبهم أكثر من واحد بالدور، وكله يطلع على كله. يعني مرة شفتهم عم يغتصبوا وهن واقفين بالدور، يطلعوا هذا الشام يغتصب البنت وهن
واقفين عادي يعني ما في مشكلة. كان مدير الفرع ياخذ وحدة محددة إله بس هاي إله. مرة جابوا لنا بنت، كنت أنا الشاويش، جابوا لنا بنت تقريبا كان عمرها، أنا كان عمري أيامها 22، هي كان عمرها تقريبا 32، شابة. جابوا لنا إياها هي خالصة، ما عم تحكي حق، صحوها، زتوها بالغرفة نصحوها. نحن لما مسكناها كانت عظام إيدها هاي، العظام اللحم رايح والعظم طالع من اللحم، عظامها مطحونة طحن يعني. ظلينا ساعة شوي نصحيها، إذا مسوي هيك مشان الله اتركوني، إنه صحت. إنه سألناها أنت شو مسوي لحتى وصلتي لهالحالة هاي من التعذيب؟ هن ما حاطينها بالسيارة، رابطينها ولافين فيها الفرع كله ياته، شحط بالسيارة وبالعصايات. هي كانت كاتلة عسكري، هذا كاتل أخوها، وهي كاتليته راجعة، بس كانت يعني وضعها مأساوي. هن صحوها وأخذوها على الإعدام. أنا كان عندي أخين ضباط، أول واحد سامر عبد الرزاق ملازم أول كان، والثاني محمد عبد الرزاق. سامر أول أحداث ما كان فيه انشقاق ولا كان فيه ضباط انشق ولا كان فيه شيء، يعني الأحداث لسه مبلشة جديد، يعني حكينا بدي انشق بس ما في مكان بسوريا تروح لعنده، ما في ولا مكان محرر، يعني الأمر رح يمسكك إنه طول بالك لنشوف الوضع شو، إلا بده ينشق. كانوا أمرينه يضرب سكود، هو كان بالطيفة بده يضرب صواريخ سكود، وهو رفض يضرب صواريخ السكود، راح سمى مية الكتيبة، سمى من المي ورفض يضرب الصواريخ وانشق وراح على البيت. راحت أمي وأخي وصلوا على لبنان على أساس على حدود يطلعوا، المسك ودخل على سجن صيدنايا بال 2012. هاي الغرفة بصيدنايا رقم 8، وصلنا خبر انه اخيك سامر كان مسجون فيها. طبعا بس نحن كنا نعرف انه هو كان بصيدنايا، بس ما بنعرف اكثر من هيك، هو ما طلع وما بنعرف اي شيء، حتى ما عم نشوف شيء انه يثبت انه هو كان هون، هو وين راح، هو مات واختفى، وين اندفن، شلون مات، ما بنعرف ولا حتى كتابه ولا اي شيء.

ولليوم ما في أي خبر عنه. أخي محمد كمان انشق، ورحت أنا وأمي عليه على دير الزور، كان هو يخدم بدير الزور وكان منشق بالبيت. بعدين مسكوا الأمن، لما مسكوا الأمن أخذوه على صيدناية، ومن لما طلع من صيدناية ما طلعوا فورا إجازة، طلعوا فورا على الرقة حطوه عند الدواعش، يعني يا يضربوا الدواعش يا بده يذبحوا الجيش الحر، محاصر وفي نهر الفرات. فرحنا أنا وأمي على دير الزور على الرقة على الطبقة، هو كان يخدم بالطبقة، مسكونا كمان الدواعش. لما دخلنا على الرقة وصلنا نطلب له أجازة، إنه أبوي على الأساس ميت، أبوي بده يموت، أبوي بعد ساعة بده يموت، بدنا ناخذه إجباري، ما كان يرضى إلا ليخلصوا يحرروا الطبقة. حكينا له ما في إلا أنت بس نروح تصاوب حالك. بعد أسبوع الحمد لله ضرب حاله رصاصة، بعدين أخذوا على الشام، ومن الشام انشق الحمد لله ودخل خان الشيح ورجع استشهد. بالفرع كان الصبح يعطونا خيارة ونتفة لبن، نتفة، والمغرب الظهر يعطونا برغل أو رز، طبعا مسلوق سلق بس ما في عليه أي شيء، والوسخ والهاي كله منه، يعني بس إنه شيء يضلك أنت عايش. المساء يعطونا بطاطا بس محطوطة بالمي، طبعا مو مسلوقة، يا ريت لو مسلوقة كانت أشوى، هي بس محطوطة بالمي، مع خبزة كمان الكلاب ما تاكلها.

كانوا يعطونا كل يوم بالظهر حب. نحن ما كنا نعرف أول فترة هاي الحبة، مشان شو كل يوم الظهر يعطونا حبة. طلعت حب ما نحمل، وكانوا يعطونا مية الكافور. امرض موت، ما بيعطونا شيء. بالتعذيب كان في معنا واحدة، يعني هي مسجونة المرة الثانية، كانت مسجونة معنا ممسوكة مرتين. طلعوها التعذيب، كانوا عم يحطوا راسها بالماي، يحطوا راسها بالماي. احنا نسمع صراخها لما تطلع راسها من الماي. طلعت ما رجعت. الصبح مشان الميتين اللي يموت معنا يستشهدوا، الصبح الساعة تقريبا 6، يعني نحن ما نعرف الليل من النهار، ما نعرف، بس تقريبا يعني الصبح يعني يجيبوا لنا الفطور نعرف انه هسه الصبح، يعني قبل ما يجيبوا لنا وجبة الفطور يعني تقريبا نص ساعة، كانوا يطلعوا في عنا البعض رايح منه هيك نتفة باطون، يعني بس بدنا نطلع نشوف شو في برا، نشيل الباطون نطلع بعدين نرجع. كانوا نسمع الصبح شحط جثث، لما شلناها بيحطوهم بكياس سوداء العالم، وبلشوا الصبح شحط جثث، يعني كل يوم بتطلع جثث من الفرع، بس عوين ما بنعرف. لما انتقلنا نحن على عذراء، كان هذول تبعين صيدناية، البنات تبعين صيدناية، حصرا ما هم ورقة، بس هن تبعات صيدناية، مكتوب عليهم إيداع لصالح سجن صيدناية، وكان عدد كثير يعني مش شوي. لأني يعني لما كنت بالسجن بال 2015 ما كنت بعرف إنه في نسوان بيروحوا صيدناية، ما يعني أول مرة كنت أعرف إنه في نسوان، فحكولي إنه في كثير نسوان راحت على صيدناية، وفي كثير نسوان هذول إعدام ميداني، إنه كاتبين على ورقة ميداني وإيداع لصالح سجن صيدناية، كأنه كانوا كمان يعدوا من النسوان. يعني سجن صيدناية ما كان بس سجن رجال، كمان في نساء كانوا إيداع لسجن صيدناية، كانوا يختفوا، كانوا يجيبون لسجن صيدناية ويعدموهم. كما حكى لي هاي المحقق الختيار اللي كان يحقق معي، لما كان يطلبني على التحقيق هو على طول هو كان المحقق. مرة طلبوني على التحقيق، طلعت على التحقيق بس ما كان صوته هو نفسه، تغير صوت المحقق. لما طلعت عم يحكي لي المحقق انه انا عن طريق جبران مخلوف. هذا كان ضابط كنا نسأله مشان سامر، ندور عليه سامر، فانا عرفت انه هاي واسطة اهلي كانوا يدوروا على سامر. هون انا ضحكت، حكى لي اضحك في كاميرا، انبسطت انه الحمد لله اهلي عرفوا وين انا، بس انه وصلوا لي، ما بدي اطلع بس انه يعرفوا وين مكاني. فحكى لي ارفعي شوي تطميشه مشان توقعي، وطلعي مين اللي كتب فيك التقرير. فرجاني الاسم اللي كتب فيه التقرير وخلاني اوقع وابصم بالعشرة، وفتت على الغرفة، فتت بصمة. بالعادة اللي تفوت تكون بصمة انه كلياتنا نفرح انه انت بصمتي راح تطلعي بالعشرة، لما فتت انا ناسي الموضوع، ناسي انه يبصم بالعشرة راح يطلع. لما فوت عم يقول رح تطلعي شلون عرفتوا؟ حكوا لي بصمة العشرة. وقتها لحتى يمكن استوعبت هذا الشيء، وكان احلى يوم يمكن بحياتي انه راح اطلع. يعني كنت اتمنى يا اموت يا اطلع، يعني ما بدي اضل على هالحاله، وكنت اتمنى اني اموت اكثر، لانه كمان العالم ما ترحم، العالم برا احقر من جوا، احقر كلهم حقيرين. طلعنا اول شيء على كفر سوسه، حطونا بكفر سوسه 3 ايام، طبعا حطونا ما بكفر سوسه ايداع 3 ايام، كانوا كلهم سكرجية، يعني ما في شيء، يعني استغربت انه حاطيننا مع هذول العالم كله سكران. بعدين بعد 3 ايام اخذونا على عذراء. عذراء كان الوضع منيح الحمد لله، ما في ضرر، اكل تشتري وتاكل طبعا، الوضع الحمد لله، بس كان القمل اللي فينا ما كل لحم ناكل. في مره خلفت، ففات مدير السجن عم يحكي مبروك اجاكم ارهاب جديد، كمان هاي المره مختصبينها بالسجون وخلفها ولد، جابوا لها تخت دللوها وارهابي على اساس انه هذا ارهابي. يعني ما طلعت، ما عرضت على محكمه، محاكم ما عرض، اجاني خلق سبيل على السجن. طلعت من السجن من دون لباس، قطعتين اعطوني اياهم ما رجعونا شيء ولا اي شيء، من دون بوط حفيانين. طلعت برات السجن، زتونا برا السجن،
قلت حفيانة. في مرة طلعت معي حكت لي شافت لي وضعي هيك، قلت لي راح نوصلك على صحناية، هي بيتها بصحناية، راح نوصلك على صحناية. وصلت على صحناية، أعطوني مصاري، طلعوني من الهاي بسرافيس درعا على الاستراد لعند أختي. رحت لعند أختي حكوا لي ختموا لي ختم، حكوا لي تمشي على الختم هذا، إذا مشيتي على الهوية ترجعي للفرع لأنه في اسم لك على الحواجز. حكوا لي طلع كيف بحث إنه الختم بيروح، إذا راح الختم ومسكت الهوية راح ترجع. طبعا كانت الدنيا صيف من دون شيء عم بيروح. رحت ثاني يوم لطلع كف البحث من قصر العدلة، لما وهي كانت العالم طوابير عم تطلع كمان نفس الشيء. طلع العسكري وبلش كلام وسخ أوسخ منه، تركت ومشيت. دخلت بعدين على المناطق المحررة، ما طلعت أبدا لحتى النظام أخذ المناطق ورحنا بالباصات الخضر على إدلب. طلعنا طبعا على إدلب، ظلينا فترة بإدلب، دخلنا على تركيا، وبعد التحرير الحمد لله رجعنا.

نشرة أخبار جديدة من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. سوريا تعلن تقدما في ملاحقة المتورطين بمجزرة الكيماوي زمن النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تؤكد توقيف عدد من المشاركين. أهال في الغوطة الشرقية يحيون الذكرى 13 لمجزرة الكيماوي، وحضور رسمي للفعاليات وسط تأكيد على استمرار ملاحقة المتورطين. واشنطن تؤكد دعم سيادة سوريا واستقرارها، وتثمن خطوات محاسبة المسؤولين عن انتهاكات السويداء. مديرية الطوارئ في الرقة تسجل 58 حادث غرق منذ بداية العام، ونقص المعدات أبرز التحديات أمام فرق الاستجابة.

0: قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن سوريا تبدأ اليوم مرحلة جديدة في التعامل مع أرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. أكد الشيباني أن العمل يتواصل على تحديد هوية مرتكبي مجازر السلاح الكيميائي وجميع المتورطين فيها وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة إنصافا للضحايا وترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب إن وزارتي العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية أحرزتا تقدما واسعا في التحقيقات وجمع المعلومات وتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين بمجزرة الكيماوي. وأضاف كتوب أن الحكومة تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيميائية التي ارتكبها النظام المخلوع. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة ألقت القبض على عدد من مرتكبي مجزرة السلاح الكيماوي البشعة. وأشار خطاب عبر منصة إكس إلى أن الوزارة ستعمل على ملاحقة باقي مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء، موضحا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف الالتزام بمساءلة المتورطين ممن شاركوا في مجزرة الكيماوي بالغوطة. وقال عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس إن إحياء ذكرى المجزرة لا يقتصر على تكريم الضحايا، بل يمتد ليشمل مساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية أو أمر بها أو أسهم في تنفيذها، مشددا على أن الحقيقة حق للضحايا وأن عدم الإفلات من العقاب أساس لعدالة تمنع تكرار الجرائم. أصدرت وزارتا الخارجية السورية والفرنسية بيانا مشتركا في ذكرى مجزرة الغوطة مشددا على مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وجدد البيان دعمه لسوريا مع الترحيب بالتقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. وأكد البيان على تعزيز العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب بحق الجريمة التي ارتكبها النظام المخلوع. هذا وقالت الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا إن الولايات المتحدة تحيي ذكرى ضحايا وناجين من هجوم الغوطة وغيره من الهجمات الكيماوية التي شنها نظام الأسد، مؤكدة الالتزام بإنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة وفي أي مكان. وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومة السورية لتدمير أي بقايا لبرنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، كما تدعم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفق الخارجية الأمريكية. في يوم 21 من آب قبل 13 عاما شنت قوات نظام الأسد المخلوع هجوما كيماويا بصواريخ محملة بغاز السارين استهدف غوطتي دمشق الشرقية والغربية، ما أسفر عن مقتل 1144 شخصا معظمهم مدنيون بينهم عشرات الأطفال، وذلك في أكبر استخدام للأسلحة الكيميائية خلال هذا القرن.
1: لم تكن ساعات الفجر الأولى في ذلك اليوم تشبه غيرها في غوطتي دمشق الغربية والشرقية. أسر نائمة تحولت حياتها خلال دقائق إلى مشهد من الاختناق، في حين امتلأت المراكز الطبية بالمصابين وعجزت الإمكانات المحدودة عن استيعاب حجم الكارثة.
2: 28/2013 عشرة أطفال.
1: صور الأطفال الذين قضوا في الهجوم ومشاهد الضحايا والمصابين بقيت واحدة من أكثر الصور قسوة في ذاكرة الحرب السورية، وأصبحت شاهدا على هول ما حدث في ذلك اليوم. بعد المجزرة بدأت التحقيقات الدولية في ملابسات الهجوم واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأكدت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق استخدام غاز السارين في الغوطة، في حين استمرت لسنوات عمليات التحقيق وتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا. لكن بالنسبة لعائلات الضحايا لم تكن التقارير الدولية كافية لإغلاق الجرح فمن فقدوا أبنائهم وأمهاتهم وآباءهم ما زالوا ينتظرون محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة، بينما بقيت أسماء الضحايا وملامحهم حاضرة في كل ذكرى للحادي والعشرين من آب. 13 عاما مرت على ذلك الصباح، لكن ذاكرة الغوطة لم تتوقف عند حدوث الزمن، فالأصوات التي خنقها السلاح الكيميائي ما زالت حاضرة، والوجوه التي رحلت ما زالت تطالب بالحقيقة. في ذكرى مجزرة كيماوي الغوطتين لا يعود السؤال فقط ماذا حدث في ذلك اليوم، بل أيضا متى تتحول الحقيقة إلى عدالة، ومتى يجد الضحايا وعائلاتهم إنصافا طال انتظاره. لكن ما يحفر في ذاكرة الضحايا لا تمحوه السنوات، والعدالة وإن تأخرت تبقى حقا لا يسقط بالتقادم.
0: تستعد بلدة زملكا في الذكرى 13 لمجزرة الكيماوي تفاصيل ليلة ما تزال حاضرة في ذاكرة جهاد حافظ الذي فقد كامل عائلته في الهجوم بغاز السارين في واحدة من أكثر الليالي مأساوية التي شهدتها الغوطة الشرقية.
3: أنا عائلتي بأغلبها تقريباً راحت استشهدت بيوم مجزرة الكيماوي، تقريباً 10 أشخاص ما بين والدي والدتي وأخي شاب، أختي عزابية، وعندي أخت كمان الزوجة توفت هي وزوجها وابنها، وبالإضافة لزوجتي وبنتي. كنا نايمين، فيأتني زوجتي قالت لي قوم في صوت ضرب، وإذ بسمع أصوات أنا من الحارة اللي ساكنين فيها أهلي، فزيت أنا وطلعت على الحارة ركضت لشوف شو صاير ببيت أهلي، لقيت صهري زوج أختي الله يرحمه سادت مناخيره وعم يقول لي جهاد ضاربين كيماوي. فتت على بيتي سكرت بوابي سكرت شبابيكي، قلت لي زوجتي شوفي شو صاير، قلت لها ضاربين كيماوي، بس هي الكلمة قلت لها إياها وسقطت بالأرض، ما عاد حسيت على شيء. ما صحيت للساعة تقريبا 6 الصبح، مأسعفيني على مكان ببلدة سأبة، بتفاجأ بيجي أخي الوحيد ذات اللي نجا، قال لي والله كلهم استشهدوا، في منهم كان لسه ضايع ما نعرفانين، صبيين دوروا عليهم لقوهم جابوا ليهم، بقيت البنت يدوروا عليها لأن يمكن اللي أسعفها استشهد، لأنه كتير من المسعفين بداك الوقت استشهدوا. ليلة كانت يوم قيامة ما بعتقد بحياته مرة على الكرة الأرضية هاليوم هاد وهالمشهد هاد وهالشي اللي صار. أنا فترة الإصابة اللي كنت منصاب فيها أنا مفكر حالي طالع على روحي طالعة رايحة لفوق متجهة باتجاه رب العالمين، قاعد بدوامي أنا وعم دور هيك وأنا مغمى علي حاسس، قاعد بدوامي وعم بستنى لتوقف الدوامة، بس وقفت الدوامة بدي أوصل لعند رب العالمين. صار عندي نسبة نسيان كتير وحتى نفس، أنا لهلأ بعاني كتير من النفس، ومن عدا يعني معنويا مثل ما بيقولوا بعد ضربة الكيماوي أمشي بالطريق حس حالي أنه خلقت على الدنيا من أول وجديد، لا أب لا أم لا أخوات لا أخ لا زوجة لا ما في حدا، رجعت وحيد.
0: هذا وأحيا أهلي مدينة زملكة في غوطة دمشق الشرقية ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع قبل 13 عاما، حيث أقيمت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي استذكر فيها الأهالي تفاصيل المجزرة.
4: كان ما يضيع حق الناس، لازم ضروري يصير ملف طبعا ضمن قوانين وضوابط المعترف فيها لدى الحكومة عنا، وبشكل خاص يعني في مثلا هلا أنا هون بالمقبرة اللي تم فيها دفن كثير من الشهداء، يعني وعم بتطلع وتفرجت يعني في منهم حتى تذكرتهم وبعرف أسماءهم، وفي منهم للأسف الشديد هلا شفناها في منهم العظم طالع، يعني لو نقدر ناخذ عينات مثل هي ونفحصها بمختبراتنا وكذا يعني بصير كدليل قاطع ابدا امام الناس وامام الله عز وجل وكل شيء، فهيك بنقدر نحصل ولو شيء معين بصير ضمن قانون ونرجع لهالناس حقوقها، يعني نرجع للباقيين اللي ضلوا من اهاليهم ولو شيء من جزء من حقهم يعني فقط لا غير.
0: وفي معظمية شامبري في دمشق احيا الاهالي ذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي سادفت بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية. الفعالية شهدت حضورا رسميا وشعبيا، وتضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات التي صدرت تفاصيل المجزرة وأبقت ذاكرة الضحايا حاضرة بعد 13 عاما على المجزرة.
5: هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم مشؤوم طبعا، بس لإلي لكل السوريين وخاصة لأهالي مدينة معظمة الشام. طبعا نحن هلا عم نقوم بهي الفعالية ضمن برنامج معين، هو ابتداء بزيارة صرح الكيماوي، مثل ما كمان شايفين لمعرض الحصار اللي هو عبارة عن أدوات للإعلاميين وللمسعفين والأطباء، كمان في تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، رح يكون كمان مثل ما شايفه هون في عريضة مطالب، أهم بند من بنودها هي أنه يكون يوم وطني لإحياء هي الذكرى، ويكون في ملف فتح ملف قضائي وإنشاء برنامج صحي متكامل لمصابي يوم المجزرة. طبعا هي العريضة بالإضافة رح يكون رح تتاخذ لمجلس الشعب، تنحط تحت قبة مجلس الشعب.
0: هذا وروت رشا موفق عميرة الناجية من مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، روت شهادتها لتلفزيون سوريا مستذكرة لحظات صعبة شهدتها عقب استهداف النظام المخلوع للمدنيين هناك بغاز الساري.
6: يعني هذا اليوم ما بنساه بحياتي أبدا. أكثر شيء تغير بحياتي إنه ماتت الدنيا كلها بعيني، يعني ما بيهمني شيء بعد هذا اليوم، لأنه حرفياً بتحس حالك أنت بيوم القيامة. كنت حامل بابني، كنت حامل شهرين، فشميت كيماوي يعني بدرجة كتير كبيرة. ولدت ابني عنده ضمور بأصابع إيده اليسرى نتيجة أنه استنشاق غاز الكيماوي وأنا حامل. بعد ما ضربوا صاروخ الكيماوي صاروا يضربوا صواريخ راجمة للي عم يأسعف بحيث يموت وهو عم يأسعف يعني، فصارت تضرب صواريخ كتير قوية، فصاروا يأذنوا بالموادن إنه ريحة الكيماوي تقريباً راحت، انزلوا على الأقبية مشان الصواريخ الثانية. انزلنا على الأقبية كلياتنا النساء والرجال، طبعاً راحت كلها تسعف. نزلنا على الأقبية، قام إجا زوجي وسلفي خبرني إنه فات يوميتها، قام قال لي إنه عصام مات هو ومرته وابنه أخي. فقال لي زوجي بدك تهدي حالك، مرت أخوك وأخوك وابنه ضايعين جسسهم، ما عم نلاقيهم، ما بنعرف المسعفين وين حطوهم. فقال لي زوجي بدك تقوي حالك، ما في حدا يتعرف على جثة مرت أخوك غير أنتي. قال لي أهلها كلهم وعيلتها ماتوا، وممنوع دخول الرجال يفتشوا على جسس النساء كون النساء بتياب النوم مأسعفة يعني. فقلت له تمام. ضلينا تقريبا من الساعة، هذا الحكي 5 الصبح، ضلينا من الساعة 5 الصبح للساعة 1 الظهر لحتى لقينا أخي عصام، لقيناه بسقبة. رحنا يوميتها، أخذني زوجي ورحت يعني، وابني طبعا معي ما عم فلته أبدا. يقول لي زوجي لك تركي لو ما بدي، بخاف يموت مثل ما مات موفق ابن أخي، لأنه قد ابني. العالم كله ميتة، واللي مو ميت عم يهرب، واللي عم يدافع عن يعني عن روحه هو عم ينقذ، لأنه في كتير عالم وهي عم تأسعف ماتت. هلأ أول شيء أنا زوجي استشهد بعد الكيماوي بسنة، قنص وقناص على بجوبر على حاجز عارفة. بقيت مع أهلي وطلعت أنا وأهلي على تركيا. طبعا بالحرب ما حسنت كمل دراستي، وقفت كل شيء، رجعت لهون بديت من الصفر. دخلت هون بجامعة اسطنبول درست تخدير ودرست إدارة طبية، صار عندي روضة أطفال، اشتغل بروضة أطفال، وولادي معي بكل خطوة بحياتي، ولادي وأهلي وبيساعدوني بكل شيء. أكيد أمنيتي يعني كل مجرم ياخد جزاؤه. أكيد لحنا بنفرح كتير وقت يكون وقت نشوف بعيننا إنه بشار الأسد أعلن إعدامه يعني وانمسك وكل المجرمين.
0: وفي الغوطة الشرقية كذلك التقى تلفزيون سوريا فارس الغوش أحد الشاهدين على مجزرة الكيماوي ليستعيد تفاصيل تلك الليلة التي خلفت مئات الضحايا.
7: يوم 21 طبعا انا كنت نايم بالارض، عنا ارض بيت ساكن، كنت نايم واجيت كون انا اشتغل بنقطه طبيه بعد الفجر. طلعت وشفت السيارات اسعاف كذا جاي، استفسرت شو القصه، كثير كان في سياره عم تجي هيك من ناحيه زملكا، وشفت يعني الشيء اللي صار بعيني، يعني الشهداء يعني بالالاف، اطفال صغيره، نساء، وطبعا اغلب كانوا الشهداء هن من الاطفال والنساء. والكبار بالعمر، هذول اغلبيتهم كانوا النسبه الاكبر يعني. طبعا في شباب في هيك، ولكن هذول ضحايا الاكثر. في مشهد هيك اثر فيني كثير، لقيت بنت عايشه بين الاموات، مفكرينها ميته، بنت عايشه بين الاموات. طبعا هذا الشيء صار بسبب انه كنا ما بنعرف كثير بالكيماوي، هو بيساوي احيانا شلل الاعصاب فتره مؤقته وهي ممكن يرجع. وعشنا كذا موقف، بنت صغيره يعني هيك ما عمرها اشهر عمرها، يعني قربت عليها عم تتنفس سبحان الله. مشهد ثاني شفت ابن جيراننا، خالتي اولاد خالتي قتلوا بالكيماوي، يعني طلع هيك لاقي هذا رفيقي، هذا طلع على الناس يعني صدمه صدمه. يوم تشوف انت اهل حارتك اهل بلدك تلاقيهم قدامك ميتين بال يعني بالمئات بالالاف، تلاقي هيك صف. وفي عيال مثل ما هي يعني ما ضل الا اثر عيال توفت كلها يعني. طبعا شاركنا بالاسعاف، والصدمه انه تكون عم تسعف تلاقي مثلا رفيقك، تلاقي جارك، تلاقي قرايبك بين الضحايا. هي كانت يعني الشيء اللي كان صدمه لنا وصدمه لكل واحد كان عم يسعف او مشارك، ان كان هو تابع لنقطه طبيه لنقطه عسكريه كذا، كانت صدمه له. طبعا اخي القبور هي عباره عن ثلاث طوابق، في هون شهداء، هذا الجنب شهداء، هذا الجنب شهداء، عباره عن ثلاث طوابق تحت الارض، وحتى في جهه صارت اربع طوابق كمان من كثر العدد يعني اللي صار. هي عباره مو بس قبور عاديه، هي طوابق طوابق يعني، كل قبر تلاقي فيه في عدد بالمئات. مطالبنا اليوم كناجين بنطالب يعني بمحاسبة المجرمين، يعني الدول اليوم في دول اليوم حمت المجرمين، وهي يعني اللي بيحمي المجرم هو مجرم مثله، طالع احنا بنطالب اليوم بمحاسبتهم.
0: كما روى الطبيب محمد الخطيب الذي عايش مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، روى تفاصيل الساعات الأولى للهجوم حين تحولت النقاط الطبية إلى أماكن لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين وسط مشاهد صادمة ونقص في الإمكانات.
8: في ساعة الصباح الباكر تقريبا شي الساعة 3-3:30 تم الاتصال من النقاط الطبية اللي احنا عادة بنداوم فيها بأنه تم توارد حالات، هي حالات اختناق، أعداد كتير كبيرة بلشت تتوافد، عائلات كاملة، أطفال عليهم علامات اختناق، خروج زبد من الفم. في بعض الحالات كانت عم تصل بحالات تشنج، في حالات وصلت متوفى. من الناحية الطبية عدد الكوادر لا يكفي، فسعنا حتى بالأشخاص العاديين نحن نعطيهم التعليمات. بلشنا برش المياه على المصابين، هي كمرحلة أولى نزع الملابس. والأشخاص المصابين اللي احنا فينا نقدم لهم الدعم الطبي الأولي كان عبارة عن أدوية المتوفرة بين إيدينا، هي مثلا نعطيهم الأتروبين، في بعض الحالات نعمل لها تنبيب. هلا الأولويات نحن نحاول قدر الإمكان، بلشنا بالأطفال، يعني طفل عم يختنق، منظر هذا المنظر يعني ما فيك إلا تقدم له الخدمة بكل ما نملك. كان في عنا صعوبات كثير كبيرة، بس إنه ما في عنا التيوبات الخاصة أو المقاسات الخاصة بهدول الأطفال، فممكن حتى نستخدم أنابيب خاصة بالمواد الصحية أو شيء حتى نستخدمها، نحاول نوصل الهواء لرئتي هذا الطفل. في يعني من اللحظات اللي بتأثر فيك وصعب كثير تنساها، عدد كبير من الأطفال مصفوفين كأنه يعني طفل وراء طفل وراء طفل، وكلهم بأعمار بالأشهر، 7 أشهر 8 أشهر 10 أشهر، حوالي 40 طفل هذول نحن كنا جمعناهم بعد ما توفوا طبعاً، أو وصلونا متوفين، جمعناهم بأحد المستودعات الموجودة ضمن النقطة قريبة من النقطة الطبية. فهذا المنظر أنت عم تشوفه ما مستحيل تنسى، أنه شد عم يعبر عن شدة الإجرام هذي نحن كنا عم نواجهه. وإحدى المشاهد يعني أنا شفت الأم بمنظر يعني لهلأ مطبوع بذاكرتي، حاملة ابنها وعم تطلع هيك وعم تقول يعني تدعي ربها أنه يا ربي يرجع عيد الحياة إله، عم تشوف الحزن والدمعة كيف عم تنزل من عينها، وبتحن بعدين بترجع بتحطه، وبعد ما استسلمت للقضاء وبتطلع تنهار وتقع بالأرض. المنظومة الطبية اللي كانت موجودة بالمشفى هي عبارة عن أماكن، إما مستودعات لتخزين الاخشاب والبضائع، او عباره كانت ابنيه سكنيه او صالات افراح، صالات عرض. فبهذا المكان، هي الصاله بالخلف، هي كانت احدى الصالات اللي استخدمناها لاستقبال المصابين. فبتجمع فيها لا يقل عن 400 حاله، وعم نشوف مراحل الموت كلها. وما انت كطبيب مهمتك الانسانيه انك تقدر انك تنقذ الارواح، ما عم تقدر. فكمان هذا كان يعني له وقع كثير كبير بانفسنا.
0: هذا وتحدث الناشط الاعلامي ياسر الفوال عن اللحظات الصعبه التي عاشتها الغوطه الشرقيه فجر 21 من اب عام 2013، مستعدا تفاصيل الهجوم الكيماوي وما وثقه بعدسته من مشاهد الضحايا والمصابين.
9: ليلة 21/8 ما كانت ليلة عادية ولا شغلة بتمر مرور الكرام. يومها كان الموت ملاحق الغوطة الشرقية. سقطت براميل اللي بتحوي غاز السارين القاتل على رؤوس المدنيين بزملكا، جوبر، عين ترمك. من ضيق النقاط الطبية تحولت معظم وعدد كبير من الإصابات لمدينة دوما. مدينة دوما هي أكبر مدن الغوطة الشرقية. يومها ركضنا على النقاط الطبية نشوف شو صاير. كان أشبه بيوم القيامة، أطفال، نساء، كبار بالسن، أطفال بملابس النوم، نساء عم تحتضن أطفالها، كبار بالسن وقعوا هن عم يحاولوا يهربوا من مكان المجزرة. طبعا ورود الإصابات لمدينة دوما هي محاولة لإعطاء اللي عم يحاولوا ينقذوهم مادة التروبين والمواد اللي ممكن ترجع الهواء اللي اختنق بزملكا لا صدور المصابين اللي وردوا لمدينة دوما. لكن يعني للعلم هي المناطق كانت كلها محاصرة، كلها عم تموت بالأصل من الجوع، ما ملاقي تاكل لتلاقي أدوية. فكانت المحاولات شبه بائسة، فبعض الأدوية الموجودة تم إعطاها والباقي تم رشه بالماء، وسقط عدد كبير من الشهداء. طبعا احنا حاولنا نصور نوثق الإصابات، تكفين الشهداء، يعني حتى ما يكون حدث عابر سياسي مر هيك مرور الكرام منشان توقف المجازر. لكن نحن عشنا عدة سنوات بعد منا عم نموت بنفس السلاح بالكيماوي، عم نموت بنفس القصف، عم نموت من أكثر من وسيلة، من تجويع، قتل، تجار دم، تجويع. والعالم بدل ما يعاقب المجرم عاقب أهالي الغوطة الشرقية، حاصرهم بعد الجريمة بخمس سنوات متتالية ليقتل كل روح.
0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من معظمية الشام عامر العاصي. أهلا ومرحبا بك عامر، كيف بدت أجواء إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية؟ عامر، ما أبرز ما سمعتموه اليوم من مطالب الأهالي في هذه الذكرى؟
10: نعم جمال، أنا أتواجد حاليا في أحد الساحات الرئيسية في معظمية الشام، وهذه الساحة يوجد بها لوحة قد يعني تم رسم هذه اللوحة وترتيبها من السنة الماضية، وأيضا لذات الذكرى مجزرة الكيماوي. هذه المنطقة أو معظمية الشام هي في الغوطة الغربية، الغوطتين التي ذاقا في تلك اللحظة وفي تلك الساعات معاناة، ويعني كانت ليلة عصيبة وقاسية على أهالي هذه المنطقة نتيجة القصف ونتيجة الغاز، غاز السارين الكيميائي الذي يعني قتل الكثير من الأرواح والأشخاص خنقا. هذا الغاز السام الذي يعني كان قد وصل إلى جملة كبيرة من الأشخاص وكثيرا من الناس وماتوا خنقا. في هذه المنطقة في معظمية الشام أقيمت يعني إحياء للذكرى في الساحة الأخرى. كان هناك عرض مسرحي يعني يستذكر هذا العرض اللحظات الأولى لي القصف، قصف الصواريخ الأرض التي تحمل غاز السارين. تلك الليلة القاسية التي مرت على أهالي هذه المناطق الغوطة الغربية والشرقية، وأيضا كان في منطقة زملكا فعالية لإحياء هذه الذكرى القاسية. تم زيارة المقابر، مقابر الشهداء، وكانوا قد أطلقوا في السماء بوالين. هذه البوالين هي يعني رمزية ترمز لأرواح الشهداء الذي صعدت إلى السماء في تلك الأثناء وفي نتيجة تلك المجزرة القاسية التي عاشها أهالي هذه المنطقة. أستضيف الشاب محمد الخطيب ليحدثني أكثر في عن هذه التفاصيل أثناء يعني وقوع الصواريخ في المنطقة، وكيف كانت الساعات الأولى واللحظات الأولى لسقوط الصواريخ. يعطيك العافية بداية محمد، واحكي لي عن قديش كان عمرك، واحكي لي عن التفاصيل الأولى لوقوع صواريخ الغاز الناري.
11: كان عمري تقريبا شيء 5 سنين أول ما تهجر. حالات العالم يعني تقريبا ملول، يعني كل حارة وكل بيت في شهيد. الله يكون بها العباد.
10: لوين طلعتوا؟ من أي منطقة؟ طلعتوا من هون لأي منطقة؟
11: من هون عبيتين. طلعنا من الضرب من القصف. هربنا يعني. وحالات العالم كانت مو بالويل يعني تقريبا. الله يكون بها العالم.
10: احكي لي ايش تتذكر؟ ايش تتذكر اللحظات الأولى كيف كانت؟ حالات الاختناق، الشهادات، يمكن المشاهد الأولى كانت.
11: حالات الاختناق يعني راح كثير شهداء. أطفال صغيرة وشباب ونكوار.
10: أيوة. واحكي لي ايضا يعني كيف انتم من نزلت الصواريخ الى اي مناطق توجهتوا، ولا ليش توجهتوا هالمنطقه هي بتبعد عن هون اكثر مسافه منيحه او كيف؟
11: نحن عم بعد على الامان، نروح للامان. الحمد لله يعني شوي شوي عم تزبط الاوضاع.
10: انت مين سقطت من عائلتك اثناء المجزره؟
11: عمي راح شهيد وفخخوا السيارة فيه.

0: مشهد درب ذاكرتي مشهد شو بدي اقول لك يعني كثير
1: طيب كثير عن التعارف هاي المنطقة، الفعاليات اللي صارت في هاي المنطقة، ايش صار هون اليوم بحكم احياء ذكرى المجزرة؟
0: اليوم اللي صار اليوم الله يرحم كل شهيد الله يكون بعون العباد
1: الله يعطيك العافية
0: الله
1: محمد،
0: يعافيك.
1: الله يعطيك العافية. نعم جمال، يعني استمعنا للشاب محمد الذي يعني كان بعمر صغير، استذكر لنا بعض تفاصيل تلك المجزرة، وفي اليوم السابق أيضا أجريت مقابلة ومداخلة مع أحد الأشخاص الذين قد نجوا من المجزرة، مجزرة يعني الكيميائي التي وقعت على هذه المناطق. تحدث لي عن المشاهد الأولى الصعبة، عن حالات الاختناق، عن حالات دفن الأشخاص الذين قد يعني قبل الدفن بلحظات وبدقائق اكتشفوا أنهم أحياء، لكن في اللحظات الأولى لم يكتشفوا ذلك، لأن الفرق الطبية كانت متواجدة، هي أعدادها قليلة ولا تكفي لهذا العدد الكبير من الأشخاص الذين هم بحاجة لإسعافات أولية وللأشخاص الذين هم بحالات اختناق. ما عشته هذه المناطق في تلك اللحظات وفي تلك الساعات كان مرعب وقاسي، وقد وصفته الكثير من يعني الصحف الدولية بأنها هي المجزرة الأشرس والأقصى في العصر الحديث. هذه المجزرة هي لم تكن مجزرة بسيطة، إنما راح يعني عشرات ومئات الشهداء نتيجة هذا الغاز الذي ضرب هذه المنطقة، لكن أهالي المنطقة أصروا على مطالبهم وأصروا على الاستمرار بمطالبهم، ونالوا بعد سنوات وبعد يعني سنوات طويلة ومعاناة طويلة نالوا الحرية، وقد أسقطوا النظام البائد الذي حاول كثيرا إسكات هؤلاء الأشخاص، الذي حاول كثيرا إخماد صوتهم، لكن الأهالي وبعد طول انتظار حصلوا ونالوا على الحرية التي خرجوا من أجلها، وقدموا الشهداء وقدموا الكثير الكثير حتى وصلوا إليها. نعم جميل.
2: تلفزيون سوريا، كنت معي من معظمية الشعب. قال وزير الخارجية سعد الشيباني أن دمشق وإسلاماباد اتفقتا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير. وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، وصف الشيباني زيارته إلى باكستان بالناجحة، مؤكدا أن الجانبين يتشاركان رؤية نفسها ويرغبان في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى، في حين شمل الاتفاق استمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. وفي الشأن الإسرائيلي، اعتبر شيبان أنه ما يزال من المبكر مناقشة أي اتفاق استراتيجي، مشددا على أن الأولوية الأولى لسوريا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، وأن سوريا دولة ذات سيادة لا ينبغي لإسرائيل أن تملي عليها تحالفاتها أو شراكاتها. وحول اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، أوضح الشيباني أن دمشق تدرس الموضوع ولم تتخذ بعد قرارا بشأن الانضمام إلى هذا التحالف، واصفا تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. قال وزير الخارجية سعد الشيباني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام باكستانية إن نجاح باكستان بأي وساطة مستقبلية بين سوريا وإيران يحتاج أولا لاعتراف طهران بما فعلته بحق الشعب السوري.
3: نحن أيضا كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون حديث مستقبلا وإن كان باكستان أحد الأطراف. بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
2: قالت وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا إن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت إجراء مناقشات مثمرة بشأن احترام سيادة سوريا واستقرارها. أضافت الوزارة أن واشنطن تواصل الاتصال مع إسرائيل وتركيا وسوريا لخفض التصعيد، مشيرة إلى أن رؤية ترامب تقوم على شرق أوسط.

0: مزدهر وسوريا مستقرة تعيش بسلام مع جيرانها. وأوضحت أيضا أن واشنطن مستمرة في التواصل مع الأطراف المعنية عقب التصعيد الأخير وقصف مطار أبو الظهور العسكري. كما أشادت الوزارة بجهود الحكومة السورية الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا السويداء ومحاسبة مرتكبيها، وصفة الخطوة بالضرورية والهامة نحو توحيد سوريا. أعلن قائد قسد مظلوم عبد انتهاء عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة بدأت بعد انتهاء الدمج. من جانبه قال المتحدث باسم الفريق المكلف بدمج قسد لتلفزيون سوريا إن هذا الإعلان يعني الإقرار بحل قسد.
1: ورشات فنية بالحسكة تعمل على إزالة اللافتات والأعلام التي ترمز إلى قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني من الساحات العامة ومداخل المدينة بعد عملية دمج شاقة شهدت صعوبات حتى وصلت إلى هذه اللحظة. قائد قسد مظلوم عبدي أعلن خلال احتفال مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي عن انتهاء عملية الدمج.
2: في هذه المناسبة أود أن أؤكد أن مرحلة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة السورية قد اكتملت وانتهت، وأود أن أؤكد أن نضالنا سيستمر حتى تكفل حقوق الكرد المشروعة في الدستور.
1: كما قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بملف الدمج أحمد الهلالي خلال الاحتفالات إن المشروع اليوم هو الانتقال من سنوات الانقسام وآثار الحرب إلى مرحلة جديدة عنوانها الدولة وسيادة القانون والمواطنة والعدالة والشراكة الوطنية.
3: أؤكد أن الدمج ليس مجرد ترتيبات إدارية وأمنية، بل هو مسار وطني شامل هدفه أن تعود مؤسسات الدولة إلى خدمة جميع السوريين، وأن تكون المحافظة مساحة جامعة لا ساحة صراع. قد نختلف في الرأي، لكن ما يجمعنا أكبر بكثير من كل خلاف.
1: كما أكد الهلالي في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن إعلان انتهاء الدمج يمثل إقراراً بحل قسد. اليوم ومع تتويج الاتفاق المعلن في 29 من كانون الثاني بحل قسد، تبقى بعض الملفات قيد التنفيذ، من أبرزها استكمال عودة النازحين ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق شمال شرق سوريا وبدء عملها بشكل كامل، بما يتيح ترجمة قرار الدمج على أرض الواقع.
0: قالت مصادر حكومية لبنانية مطلعة أن بيروت بدأت مساراً قانونياً وإدارياً لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 600 ألف مواطن سوري. وأوضحت المصادر اللبنانية لتلفزيون سوريا أن القرار لا يعني فتح الحدود من دون ضوابط، وإنما إعادة تصنيف الملفات والفصل بين المخالفات الإدارية البسيطة والقضايا الجنائية الخطيرة. وفي السياق أصدر الأمن العام اللبناني قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الملفات خلال مهلة تقارب شهر.

قالت مديرية الأميرة في دمشق إن قبل من داخلي في مدينة لبمير تمكنت من إلقاء القبض على قتلة الطفلة أسيل خطاب. هذا وتم العثور على جثة الطفلة أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة لبمير بعد أيام من فقدانها، في أثناء خروجها من منزل أسرتها لشراء بعض الحاجات من متجر قريب، قبل أن تبدأ عائلتها وأهالي المنطقة عمليات البحث عنها. أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها أنها سترفع كميات المياه الممررة من سد قديران بدير الزهور، وأبلغت الوزارة أهالي محافظتي الرقة ودير الزهور بارتفاع كميات المياه، كما دعت الوزارة الأهالية في المحافظتين إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير نهر الفرات وعدم السباحة فيه حفاظا على سلامتهم من الغرق، خصوصا أن ارتفاع كميات المياه سيستمر لمدة 10 أيام عند مستوى 1000 متر مكعب في الثانية. قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة إن حوادث الغرق في نهر الفرات والمجاري المائية بلغت 58 حالة منذ بداية العام الجاري. وأوضح مدير مديرية الطوارئ في المحافظة رامي السلوم لوكالة سانا أن فرق الدفاع المدني انتشلت 51 حالة غرق، في حين تمكن الأهالي من انتشال 7 حالات أخرى، مشيرا إلى أن نقص المعدات يمثل أبرز التحديات أمام فرق الاستجابة وسط جهود لمنع السباحة في المواقع الخطرة وتكثيف التوعية بمخاطرها. أجرى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان جولة ميدانية اطلع من خلالها على تجربة إدارة المياه والصرف الصحي في ولاية كوجالي التركية، وناقش المحافظ خلال الزيارة سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي في محافظة حماة. كما أجرى محافظ حماة زيارة أخرى للاطلاع على عدد من المشاريع الاستثمارية التابعة للبلدية في المدينة للمساهمة في تطوير المشاريع الاستثمارية بين البلدين. أعلنت محافظة السويداء عن بدء تجهيز القاعات في مدارس ريف المحافظة الشمالية لاستقبال الطلاب المتقدمين للدورة الاستثنائية من امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأوضحت المحافظة أن أعمال الصيانة شملت ترتيب المقاعد وإجراء إصلاحات في المرافق ومواصلة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي طوال فترة الامتحانات بما يضمن سير العملية الامتحانية بيسر وانتظام.

أصدرت وزارة العدل قراراً لضبط وتوحيد منهج العمل القضائي في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية. وأوضحت الوزارة في قرارها أن القضاة المناطون بالتأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق صاغة إلا عند توافر مبرراته القانونية وقيام الأدلة الجدية على ارتكاب الجرم. أشارت الوزارة إلى أن القضاة عليهم أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقيها متى انتفت الحاجة إلى استمرار حجزها.

0: تتواصل معاناة أهل مدينة الحجر الأسود جنوبي دمشق من تردي الخدمات بعد الدمار الواسع الذي خلفه النظام المخلوع خلال سنوات الثورة، وسط مطالب باستكمال إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي تحتاجها العائلات العائدة.
1: في مدينة الحجر الأسود جنوبي دمشق تبدأ معاناة الأهالي من تفاصيل تبدو بسيطة، لكنها تتحول مع مرور الوقت إلى مخاطر يومية تهدد حياتهم وصحتهم.
2: ما في خدمات نهائياً، كل أسبوع لا يجون البلدية، كل ثلاثة أيام لا يجون مرة.
1: آدم طفل في الرابعة من عمره، كان يلعب بالقرب من منزله وسط انتشار النفايات وتراكمها في المنطقة. اقترب من إحدى حاويات القمامة قبل أن تظهر على جلده إصابة. يقول والده إنها نتيجة التلوث والبيئة المحيطة بالمنزل.
3: لقوه بزبالة بالحاوية هاي اللي هون، لقوه هناك طفل فكر إنه عم يلعب أو عم كذا. أجين المهم عرض علي ثاني يوم ولا ناثر الحبوب بجسمه ونشر شيء مش طبيعي يعني. أخذناه بلشنا نعالج معاه على الأدوية، ثارت بزيادة، صارت تفقس عمل وما عمل وضرات. يعني ظلينا نعالج فيه شيء تقريبا 10 ايام 15 يوم.
1: لا تتوقف معاناة السكان عند مشكلة النفايات، فغياب الكهرباء عن المنازل ونقص مياه الشرب إلى جانب انقطاع الاتصالات عن أجزاء واسعة من المدينة، كلها عوامل تزيد من صعوبة الحياة اليومية وتفاقم معاناة الأهالي.
4: طبعا عندنا النفايات وعندنا كثير كثير شغلات بالحجر الأسود ما في خدمات نهائيا. يعني مثل عندنا الزبالة مكومة، عندنا اللهم صل على محمد الطرق تعبانة بالمرة، في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد كمان المياه الشرب ما هي واصلة، أو مياه كمان حتى مية الدولة اللي هي تصل للغسيل ولنغسل يعني للناس للمواطنين ما في.
1: رغم عودة عدد من السكان إلى منازلهم، فإن العودة ما تزال محفوفة بكثير من التحديات. أبنية مهدمة وركام يغلق بعض الطرقات، ومنازل تحتاج إلى الترميم والتأهيل قبل أن تصبح صالحة للسكن من جديد.
5: لا تقتصر معاناة أهالي أحياء الحجر الأسود جنوبي دمشق على تراكم القمامة، بل تمتد إلى مخاوفهم من انتشار الأمراض في ظل نقص الخدمات في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، الحجر الأسود.
0: في السياق ذاته يعاني أهالي حي علي جمال في اللاذقية من تردي الخدمات الأساسية في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان الذين يطالبون بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة.
6: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
7: طبعا عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع، طبعا الشارع بتعرف شايفينه غير معبد وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كتير، ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعا في مناطق منها مكشوفة كمان. عم نعاني من البرغش والبق.
6: مشهد يعكس واقعا خدميا متأزما يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
8: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوا على الحاوية، عم يكبوه على الأرض. هي أول مشكلة. أحيانا بيصير في عنا أعطال بالآليات، بيصير في تراكم. يعني الآلية اليوم عمرها 30 سنة تقريبا، يعني بأي لحظة بتعطل وما عندك بديل. يعني عندنا نقص احنا بالآليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
6: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامة تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه.
5: بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولاً عملية
6: تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: يطالب أهالي قرية معرية في ريف درعا الغربي بالإسراع في استكمال مشروع النقطة الطبية الذي لا يزال متوقفا بعد عام على نقل الغرف مسبقة الصنع إلى القرية، في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة إلى التوجه للقرى المجاورة لتلقي العلاج وتأمين الأدوية.
9: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معرية بريف درعا الغربي تمهيدا لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
10: قرية معرية تبعد تقريبا 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريبا 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريبا 15 كيلومتر. منطقة معرية تقريبا تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعا بمساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
9: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معرية التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
11: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها إحنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما نلاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلو متر، يجوز نوصل هناك ونلاقيهم سكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن، واسع أنتوا شفتوا على الواقع، يمكن هذا في الطفل هسع كان موجود هون على الواقع بس شقوح رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
9: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج.
12: هنا في معرية لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً، وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا، آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: نجح المزارع محمود في زراعة البطيخ الأحمر في ريف الحسكة في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعة السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن، وعلى مساحة تبلغ نحو 30 دنما. نجح الموسم الذي يستغرق قرابة 70 يوما ويعتمد على الري بالتنقيط ليصل إلى مرحلة الحصاد وسط نتائج وصفها المزارع بالجيدة، في حين يبقى سعر البيع التحدي الأبرز أمام تحقيق عائد مجزٍ.
13: بعيدا عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى بحثا عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
14: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة يعني انتهينا. هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زرعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات، فإن شاء الله السنة جربنا السنة جاي نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس، نزرع بطيخ أحمر، بزر.
13: على مساحة تقارب 30 دونما لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوما، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خيارا استراتيجيا أمام المزارعين في المنطقة.
14: قلنا خلينا نغير عن موسم هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دبشي حلو، بطيخ أصفر، كافة أنواع الخضر يعني أنوع، مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة يعني، صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
13: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض، في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهونا بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير، لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعا واستدامة في المنطقة.
0: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها عزيمة على تنفيذ الكامل لخطة رئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، وأنها أخطرت الكونغرس الشهر الماضي بنيتها تمويل قوة الاستقرار الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن ملتزمة بتنفيذ الخطة في غزة رغم التصريحات المتناقضة الإسرائيلية. وأضاف بيغوت إن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا رئيسيا في الخطة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في غزة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: قلعة جعبر حارسة الفرات، وكأنها تأبى مفارقة النهر. تتربع قلعة جعبر في قلب مياه الفرات شامخة وشاهدة على تعاقب الأيام والأحداث في الجزيرة السورية. تتعدد الروايات حول من بناها، فمنها من ينسبها إلى دوسر غلام النعمان بن المنذر ملك الحيرة، ولكن الثابت أثرياً أن اسمها ارتبط بجعبر سابق القشيري. انتقلت القلعة إلى سجلات التاريخ الكبرى حين سيطر عليها السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان في عام 479 للهجرة 1086 للميلاد. ثم جاء نور الدين الزنكي ليبعث فيها الحياة من جديد، فأعاد بناء أسوارها المنيعة في عام 564 للهجرة 1168 للميلاد، لترتفع مئذنتها شاهقة كصوت يتحدى النسيان. تتضرع جعبر بسورين متينين من الآجر يفصل بينهما ممر سري، ويحتضنان 35 برجاً تحرس جسد القلعة المستطيل الذي يصل طوله إلى 320 متراً وعرضه 170 متراً. غني غني عيشي. اليوم تسبح جعبر في بحيرتها مع أبراجها ومسجدها الذي يروي حكايات الزنكيين والأيوبيين. جعبر رمز تاريخ لا يموت، وحلم يتنفس من جديد في قلب الرقة.
8: غروب بشار الأسد من دمشق
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
7: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
12: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
7: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا. المنطقة العازلة أو الشريط العازل، البفر زون، البفر ستيت، منطقة حدودية بين قوتين أو دولتين أو طرفين. هذا ليس مصطلحا حديثا بالمناسبة، فقد استخدم لأول مرة بمدلوله السياسي الحالي في سبعينيات القرن التاسع عشر عام 1883 مثلا. قد تستغربون أن دولة بحجم أفغانستان كانت البفر زون بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية. حاليا بعد 7 أكتوبر والصدمة الأمنية التي مني بها الاحتلال، صار ثمة تخمة بالتعبير عن ضرورة وجود مناطق عازلة محيطة بالكيان الهش الذي اسمه إسرائيل. بمعنى، كيف يضمن المحتل ألا يأتيه طوفان آخر؟ فالأجهزة الاستخبارية والرادارات لا تكفي، بل يجب صنع مناطق عازلة جديدة تحيط به في كل مكان، يوسع القديمة ينشئ أخرى جديدة. فمنذ تأسيسها تشعر دولة الاحتلال أنها مهددة أمنياً من جيرانها، لذلك تسعى دوماً لخلق مسافة بينها وبين ما تعتقد أنه مصدر للتهديد. فعلت ذلك في سوريا، في الجولان، في سيناء، في مصر بعد كامب ديفيد، ثم في جنوب لبنان، ثم في غزة. لكن بعد الطوفان أنشأت إسرائيل منطقة عازلة داخل غزة تقدر ب70% من مساحة غزة. بعد سقوط النظام في سوريا أيضاً تتحرك إسرائيل جنوباً بحرية، تدخل وتخرج، تقيم أرتالاً عسكرية وتزيلها، تعتقل الناس، تفعل ما تشاء. في جولتها التفقدية قبل يومين، ممثلة بإيال زمير الذي تحدث عن منطقة أمنية بعمق 40 كيلومتراً جنوب سوريا، كل ذلك مؤشرات خطيرة. لكن الأخطر أن إسرائيل تجرأت وقصفت مطاراً عسكرياً يبعد عن تركيا 70 كيلومتراً فقط. هذا يعني عملياً أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالجنوب، بل تمد نظرها إلى شمال سوريا، حيث المنطق يقول إنه منطقة مجال حيوي أو عمق أمني لتركيا ببساطة. لكن لحظة، طريق إسرائيل هنا ليس معبداً، فتركيا التي تعتبر أمن بيروت من أمنها، وهي التي تبعد عنها نحو 200 كيلومتر، أحرى بها ألا تبقى متفرجة أمام تجول الطائرات الإسرائيلية بالقرب من حدودها في سوريا. الغريب أن إعلام الاحتلال يحشد حالياً ضد تركيا كما كان يفعل سابقاً ضد إيران، لكن تركيا ليست إيران. نسأل، هل يعرف ذلك نتنياهو أم يجهله؟

0: 8 غارات إسرائيلية على أبو ظهور تفتح مواجهة جديدة. ماذا استهدفت إسرائيل؟ ولماذا تخشى الدورة التركية في سوريا؟ وكيف سترد دمشق؟ نتابع التقرير ثم نبدأ الحوار.
1: في قاعدة جوية سورية تبدلت السيطرة عليها عدة مرات خلال سنوات الثورة، وبقي مدرجها خارج الخدمة منذ عام 2013. عادت قاعدة أبو ظهور إلى الواجهة فجر الثلاثاء حين تعرضت لثمانية غارات إسرائيلية استهدفت مدرجها ومنشآتها. لكن الغارة تفتح سؤالاً أكبر من هدفها العسكري: لماذا استهدفت إسرائيل قاعدة تقول دمشق إنها كانت قيد إعادة التأهيل، في حين تقول تل أبيب إن دمشق كانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية فيها؟ إسرائيل قالت إن سوريا تجاهلت تحذيراتها وإنها لن تتسامح مع تهديدات لأمنها. أما أنقرة فقالت إن على إسرائيل وقف هجماتها المتهورة واحترام القانون الدولي. لكن دمشق تنفي وجود أي مشروع لقاعدة تركية، ويقول وزير الخارجية أسعد الشيباني إن العمل كان لإعادة تأهيل المطار للاستخدام السوري، وإنه لم تكن هناك نية لإنشاء قاعدة تركية أو وجود عسكري دائم. ومن هنا تبدو قاعدة أبو ظهور جزءاً من صراع أوسع على شكل سوريا الجديدة. فبحسب مركز ستيمسون تريد تركيا دولة سورية قوية ومركزية، في حين ترى إسرائيل في ذلك تهديداً وتسعى إلى إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة. فهل قصفت إسرائيل قاعدة عسكرية سورية؟ أم قصفت احتمال نشوء قوة عسكرية سورية مدعومة من تركيا؟ وكيف ستتصرف دمشق وهي التي تقول إنها تريد بناء دولة قوية وجيش قادر على حماية سيادتها، أما مع اعتراض إسرائيلي يتجاوز التحذير إلى القصف ويضع مشروع الدولة السورية أمام اختبار السيادة والقدرة على الفعل؟
0: لمناقشة الموضوع نرحب بضيوفنا من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة، أهلا بك. ومن حيفا الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب الجبارين، أهلا بك أستاذ إيهاب. ومن حلب الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، أهلا بك أستاذ ضياء. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع إيهاب. أستاذ إيهاب، إذا بعد زيارة كوشنر المنطقة التي تحدث فيها عن الهدوء وضرورة حصول الاستقرار في المنطقة، إسرائيل تعمد إلى إشعال ثلاث جبهات مجددا وتصاعد فيها: في لبنان، في غزة تصاعد أيضا، ثم في سوريا تقصف مطار أبو ظهور العسكري. ماذا تود أن تقول إسرائيل من هذا التصعيد تحديدا في سوريا ولمن؟
2: تحياتي لك يا أستاذة ألاء ولضيوفك الكرام. يعني ربما قد نبدأ من الرسالة الأهم، بما أنك كنت كذا ذكرت كوشنر، ربما هي رسالة إلى واشنطن بحد بالفعل، يعني بالذات في ظل ما بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن التي عاد منها نوعا ما بخفي حنين، تحديدا بكل ما يخص إيران. إسرائيل تحديدا الآن، الحكومة الإسرائيلية أو إجمالا فيما تقوم به في هذه المرحلة، هو في محاولة منع نشوء أي استقرار في داخل الإقليم. هذه النقطة تحديدا هي نقطة خلافية مع واشنطن، ولهذا السبب أحد أهم الرسائل ما قبل سوريا ودمشق، عفوا ما قبل سوريا وتركيا، هي رسالة إلى واشنطن بالفعل. أي بكلمات أخرى، هو بأنه لدينا أي نعم شهرين حتى الانتخابات الإسرائيلية، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك شهرين ما بعد الانتخابات الإسرائيلية حتى تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي هنالك شباك زمني قصير. في ظل الشباك الزمني القصير هذا، يتوجب علينا أن نبني مرحلة واقع ميداني جديد إقليمي، وليس في ما بين البحر والنهر بل ما بعد البحر والنهر، إقليمي جديد نبدأ منه عملنا كحكومة مقبلة، أو أقله إذا كان هنالك تأويل وتعويل من قبل الولايات المتحدة على الأتيان بحكومة إسرائيلية جديدة، يكون الواقع الميداني أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا، وبالتالي نبدأ من نقطة أو يتوجب عليها التعامل مع نقطة أكثر تعقيدا بكثير مما هو الحال عليه الآن. هذه هي يعني يمكن القول بمعايير معينة الرسالة الأهم إلى واشنطن، ولكن الأهم كذلك هو جس نبض الخطوط الحمراء التي ترسمها واشنطن. في ظل ذلك يخرج هكبي ويحاول أن يقول بأن ما تقوم به في داخل الضفة الغربية، وربما بعض كوشنر لديه بعض النقاط الخلافية حول غزة، ولكن لاحظي بأن إسرائيل تحاول أن تأخذ التصعيد إلى الإقليم وليس فقط في ظل
0: لكن أستاذ
2: البحر
0: إيهاب،
2: والنهر.
0: رسالة لواشنطن، لمن في واشنطن؟ لأنه مثلا تصريحات توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق بدت وكأنها تندد بهذا التصعيد الإسرائيلي، قال بأنه تصعيد غير مبرر. لكن مثلا كوشنر الذي التقى نتنياهو قبل أيام قال أنه واشنطن تريد الهدوء في المنطقة لكنها لن تؤطر الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها.
2: هذه النقطة، إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تتحمل ما تقوم به إسرائيل؟ وإذا كنا نستشهد مع توم باراك، لماذا لا نستشهد مع ما قاله إيهود باراك من الجانب الإسرائيلي، الذي وصف هذه العملية، وهو غير موجود في داخل ميزان الانتخابات، الذي وصف هذه العملية بأنها ما بين الحماقة والمغامرة بكلمات أدق، ولا يوجد هنالك أي خلاف مع أنقرة لا يمكن حله بالطريق الدبلوماسية. وإذا كنت قد ذكرت إيران تحديدا، فهو قالها بالفم أو بكلمة واضحة جدا، تركيا ليست إيران. التعقيدات والتركيبات حول تركيا، حلف الناتو، واشنطن، علاقتها مع واشنطن وضلعها في داخل الإقليم هي أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولكن لاحظي كذلك نقطة لا تقل أهمية، تأتي هذه الضربة أياما بعد الإعلان عن حلف مكة الذي بطبيعة الحال يوجد
0: سنأتي
2: عليه
0: لهذه النقطة أيضا. سنأتي لهذه النقطة أستاذ إيهاب. دكتور سمير، يعني إيهود برق يقول بأنه يقول بأنه تركيا ليست إيران، ووصف هذه الضربة بالحماقة. الرئيس أردوغان قبل أيام قال لن نترك سوريا لوحدها. أنقرة اليوم كيف تقرأ هذه الرسالة الإسرائيلية؟
3: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا طبعا يعني في اكثر من سبب بسبب هذا التصعيد الاسرائيلي برايي، لكن النقطه الاهم في كل هذه الاسباب برايي هي سياستها في الاقليم، سياستها التي الان تتعرض لعزله اقليميه بسبب المتغيرات في المشهد الاقليمي، في التوازنات في الاقليم، وفي موقف امريكي ينفتح اكثر فاكثر على هذه المتغيرات. هذه النقطة الأساسية الآن التي تقلق إسرائيل. الذي يقلقها أيضا هو أنه ما بعد هذه المتغيرات، هي ستبقى خارج المشهد الإقليمي، لن يكون لها أي شركاء أو حلفاء سوى كما نتابع في الساعات الأخيرة رئيس الأركان اليوناني الذي قام بزيارة إلى تل أبيب قبل ساعات، وعاد من تل أبيب ليعرج على قبرص اليونانية ويلتقي بنظيره القبرصي هناك. يعني يبدو أن إسرائيل الآن تحاول أن تبني اصطفاف إقليمي ثلاثي بينها وبين الجانب اليوناني وبين قبرص اليونانية. يبدو أيضا أن إسرائيل تتحدث عن موضوع نعم السوري، لكن في توترها مع الجانب التركي واضح أنها تريد أن توسع رقعة المواجهة أو تنقلها إلى ساحات جديدة. التركيز الآن كما أنا أتابع أيضا على منطقة شرق المتوسط. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، أيضا رسائل الرئيس التركي نعم مهمة لإسرائيل، لكن الملفت أكثر في الساعات الأخيرة في الداخل التركي كان حجم الاصطفاف السياسي الحزبي الشعبي في الداخل التركي خلف السلطة السياسية في تركيا. ليس فقط دولة باشري زعيم الحركة القومية هو الذي وجه رسائل شديدة اللهجة إلى إسرائيل محذرا من محاولة اللعب مع تركيا، بل أيضا زعيم المعارضة التركية أوزجور أوزال اليساري العلماني الأتاتوركي، هو الذي أيضا كان له رسائل تصعيدية مباشرة ضد إسرائيل، وقال أنه في مسائل من هذا النوع الشعب التركي بأكمله، يعني 86-87 مليون تركي هم في خندق واحد في مواجهة هذه السياسات والممارسات.
0: هو تصريحات كانت على كافة المستويات دكتور سمير، لكن يعني أن تضرب إسرائيل أو أن تستهدف مطارا عسكريا يبعد فقط 70 كيلومتر عن الحدود التركية، هذه رسالة إلى سوريا أم أنها رسالة لتركيا أكثر منها رسالة إلى سوريا الجديدة؟
3: رسالة إلى اللاعب الأمريكي قبل كل شيء برأيي، قبل أن تكون لسوريا ولتركيا. لماذا؟ لأن واشنطن دخلت على خط الملف السوري بشكلها في منذ أكثر من عام، وهي تنسق مع دمشق وتحاول أن تقول أنها جزء من هذه المتغيرات الحاصلة في الإقليم المرتبطة بالملف السوري. ورغم ذلك تأتي إسرائيل وتذهب باتجاه مغاير معاكس، لذلك تصريحات باراك كانت مهمة. لكن أنا وأنت تابعنا أيضا تصريحات السفير الإسرائيلي في أمريكا والسفير الأمريكي في إسرائيل، وهنا أيضا يعني في المزيد من التناقض التي تعكس.
0: أنا لذلك سألت أنه رسالة لمن في واشنطن، لأنه توم باراك قريب من تركيا، قريب من سوريا الجديدة بشكل أو بآخر، لكن يبدو أنه ثمة آراء أخرى داخل الولايات المتحدة. تحدثت عن السفير الأمريكي، وأيضا أنا ذكرت تصريح كوشنر، بالتالي لا يبدو أنه يجب التعويل على تصريحات توم باراك. ما رأيك دكتور سمير؟
3: لا، أنا أظن أنه الإدارة الأمريكية هي التي الآن تعاني من هذه المشكلة. يعني مركز القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عنده مشكلة في التعامل مع إسرائيل، مواقفها، سياساتها، ممارساتها، اعتداءاتها اليومية على أكثر من دولة في المنطقة. هذه هي برأيي المسألة الآن التي
0: لكن أيهما يعكس الرأي الأمريكي الحقيقي أو المقاربة الأمريكية؟
3: نحن لا نحتاج إلى من يعكس الموقف الأمريكي، نحن نحتاج إلى الإدارة الأمريكية المركزية لتقول ما عندها حيال إسرائيل بطريقة جديدة. لذلك الآن الرسائل التركية بعد خصوصا حادثة الاعتداء على مطار أبو ظهور تصب باتجاه أن أنقرة لن تصبر كثيرا باتجاه أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بردة فعل حقيقية خلال هذه الممارسات الإسرائيلية في حالة من التريث الآن في تركيا بانتظار الموقف الأمريكي. لماذا؟ لأنه كما قلت لك الآن في سخونة وفي تصعيد دائم، واحتمال أنه الانفجار قد يكون في أكثر من جبهة في
0: سأعود لك في هذه النقطة، لكن بالانتقال إلى أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، إدعوت أحرانوت تحدثت عن رسالة وجهتها تل أبيب صارمة شديدة اللهجة إلى دمشق بخصوص التعاون مع تركيا. اليوم كيف تقرأ دمشق خطورة هذه الرسالة الإسرائيلية في الضربة وأيضا فيما نقل في دعوة أحرانوت؟
4: نعم، تحياتي لك ست آلاء ولضيوفك الكرام ومشاهدي تلفزيون سوريا. يعني دمشق أعتقد أنها تنظر بجدية إلى التهديدات الإسرائيلية نظرا للوضع القائم. يعني الواقع يقول أن سوريا ما تزال جيشها فتي، ما تزال فاقدي لأي نوع من الدفاعات الجوية. إسرائيل دولة مارقة يحكمها حزب يميني متطرف لديه إدمان على القصف الجوي. قصفوا كما تعلمين منذ مدة يعني مبنى الأركان، ولا شيء يردعهم من قصف أي شيء في سوريا. اليوم يعني هذه ليست المرة الأولى التي تقصف بها إسرائيل مواقع تربطها مباشرة بتركيا أو تربطها بالتنسيق التركي السوري فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي. لدينا 3 حالات موثقة على الأقل بعد سقوط النظام، وربما يعني مواقع كانت أكثر حساسية مثل موقع كلية الدفاع الجوي في شنشار في حمص، والتي أشارت بعض التقارير أنه ربما سقط يعني ضحايا من الجانب التركي. لا نعلم دقة هذه التقارير. أيضا مطار الشعيرات الذي ومطار حماة الذي ربما أخرج عن الخدمة بعد أن قصفته إسرائيل، لكن تلك كانت مواقع في الوسط. اليوم مواقع في الشمال وقريبة من الحدود التركية السورية ولا تبعد عن تركيا سوى 70 كيلومتر. أيضا الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة، التحولات الكبيرة التي تعيشها المنطقة في مرحلة ما بعد إيران، يعني يفرض يعني جعلنا نعتقد أن إسرائيل تذهب إلى محاولة صناعة واقع جديد، واقع أمني جديد في سوريا.
0: شكل هذا الواقع الأمني الجديد أستاذ ضياء، يعني في الجنوب عندما كنا نتحدث عن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب أو حتى عن الاستهدافات التي أشرت لها، يعني كانت قريبة نوعا ما إلى الحدود مع دولة الاحتلال، لكن اليوم نتحدث عن هدف قريب من الحدود التركية. كان قد أشيع قبله بأنه هناك محاولة لتدريب الجيش السوري في مطار أبو ظهور العسكري، أو مد سوريا جيش سوريا بنوع معين من الأسلحة التركية، نتحدث عن مسيرات، عن رادارات. إذن ماذا تريد إسرائيل؟ لا تريد لسوريا أن يكون لديها جيش؟
4: يعني حقيقة هي تريد سوريا منزوعة السلاح أو منقوصة السلاح، يعني لا تمتلك سيادة عسكرية كاملة. وهذا واضح يعني عندما نشاهد التصريحات وتحليلات على مواقع إسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين يقولونها علنا. يعني اليوم إسرائيل عندما استهدفت مطار أبو ظهور لم تستهدف قدرات حالية، هي استهدفت قدرات محتملة. بعض التقارير أشارت أنه ربما تركيا أرسلت وفود، أرسلت معدات عسكرية، رادارات، مسيرات، لا أعلم، والجانب السوري اهتم ببناء يعني البنى التحتية. لكن إسرائيل اليوم تقصف سوريا ليس بناء على أنه سوريا تمتلك جيش قوي. سوريا لا تمتلك اليوم جيش قوي بالمعنى الحرفي للكلمة، تقصفه بناء على أنه هذا البلد يمكن أن يصبح قويا ويمتلك قدرات عسكرية. لكن دعيني أشير لنقطة مهمة جدا في هذا الإطار، لأن اليوم ربما قد تمر هذه الحادثة وقد لا يكون هناك ردود أفعال، لكن الضعيف لا يبقى ضعيف، وهناك أمثلة ونماذج كثيرة في العالم لدول حرمت حتى من أن يكون لديها جيش ومن أن تعلن حتى قرار الحرب وهو قرار سيادي، تخطت هذه المشاكل مع الوقت واستطاعت أن تبني قدرات يعني سرية. واليوم تركيا كما ذكرتي وكما ذكر الضيوف ليست إيران، إيران التي تبعد عن سوريا كانت آلاف الكيلومترات وبيننا حدود إقليمية ودولية مشتركة، كانت تستطيع أن ترسل الأسلحة والمعدات إلى مواقع حساسة. اليوم تركيا على الطرف الآخر، على الجانب الآخر من الحدود، ونمتلك عمق استراتيجي ونمتلك علاقات ونمتلك تعاون دفاع. بالتالي سوريا اليوم، أنت سألتيني عن ردة فعل سوريا، سوريا تراعي الحساسيات الإسرائيلية، هذا أمر لا يمكن إنكاره، لكنها في نفس الوقت تتواصل مع الولايات المتحدة وتحافظ على علاقات طيبة ومتوازنة مع تركيا. اليوم على صعيد البناء الأمني والعسكري، خيارنا بالنسبة للاتجاه لتركيا هو ليس خيار تفضيلي أو خيار يعني يمكن أن تقبله، هو خيار تقريبا حتمي نتيجة الواقع ونتيجة الجيوسياسي الواقع لظروف الجيوسياسية. أيضا لدينا خيارات أخرى، لكن الضعيف لا يمكن أن يبقى ضعيف. أنا أعتقد أنه دمشق اليوم ستصمت عن هذه الغارات كما فعلت من قبل، لكن ستتبع استراتيجية ربما متدرجة متدني بطيئة لبناء هذه القدرات، وهذا الشيء لا يمكن لإسرائيل أن تمنعه. لا يمكن لإسرائيل أن تمنع طالما أنه الإرادة موجودة.
0: بعد قليل، إلى أي درجة يمكن أن تحتمل سوريا حتمية تداعيات العلاقة مع تركيا وتطوير أيضا يعني الدفاعات السورية بالاعتماد على تركيا؟ بالعودة إلى أستاذ إيهاب، أستاذ إيهاب، اليوم تركيا صرحت بأنه هذا التصعيد الإسرائيلي في سوريا وضرب مطار أبو ظهور ما يرتبط بالمعركة الانتخابية المقبلة في أكتوبر في إسرائيل. إلى أي درجة الأمر فعلا مرتبط بالانتخابات المقبلة في دولة الاحتلال؟
2: هي جزئية هرمونات الانتخابات عفوا، يعني واضح أنه نعم يمكن التعاطي معها، يمكن القول، ربما حتى هذا ما تحاول الولايات المتحدة تحديدا تسويقه بمعايير معينة، بأن ما يجري في داخل إسرائيل هو عبارة عن هرمونات انتخابات تعالوا نتحملها. وهذه بالمناسبة هذه كانت استراتيجية الولايات المتحدة ليس فقط في الآونة الأخيرة بل منذ عدة أشهر سبقت، بأن سوف يكون هنالك إسرائيل جديدة سوف تستطيع الإقليم والعالم التعاطي معها والتعامل معها. هذا الأمر مركب ذو اتجاهين، لأنه في ناحية أولى مهم جدا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه التركيبة التي يرى بها بنيامين نتنياهو الذي يدير هذه الانتخابات بمعايير معينة بأنه أكثر تأزما، يعني تاريخيا عندما يكون أكثر تأزما هو يكون أكثر يمينية وأكثر تطرفا وأكثر انفرادية في القرارات حتى لو ضرب بعرض الحائط قرارات الولايات المتحدة. هذا من جهة، هذا قام به كذلك فيما سبق مع أوباما على سبيل المثال، التي كانت لب وجوهر الخلاف مع الولايات المتحدة آنذاك هو حول تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات الإسرائيلية. ولكن لاحظي آنذاك في زمن أوباما كانت المراهنة الإسرائيلية في المقام الأول بأنه لدينا الجمهوريون في داخل واشنطن، نستطيع التعاطي معهم، نستطيع التعامل معهم، وبالتالي يمكن أن يكون لدينا سند وظهر في داخل واشنطن. الآن من يكون هذا الاحتكاك، وأنا لا أصفه بمثابة أزمة استراتيجية، هو احتكاك. من يقوم بهذا الاحتكاك هو الجمهوريون. إذن على ماذا سوف تستند إسرائيل؟ وهل سوف يصعد بنيامين نتنياهو حدة هذا الخلاف الذي تصفه البعض بالانتخابي إلى مواجهة حقيقية مع ما ترغب به واشنطن في داخل الإقليم؟ عطفا على ما كنا قد ذكرناه في المداخلة السابقة وفي السؤال السابق، أي محاولة التصعيد. ولكن من ناحية أخرى
0: أستاذ إيهاب، عفوا على هذه النقطة، يعني أنت تعتقد اليوم هناك فجوة بين الرؤية الإسرائيلية في المنطقة وبين ما يريده ترامب في المنطقة حقيقة؟ يعني لدينا مؤشرات كافية لقول هذه العبارة؟
2: أقله هنالك أجزاء في داخل واشنطن، ليس بالضرورة ترامب وما يريده ترامب، ولكن هنالك أضلاع في داخل واشنطن التي لا تتماشى ولا تتوافق مع ما ترغب به إسرائيل بالكامل، ما بين معسكرين ميجا وماجا في داخل واشنطن وكل هذه التركيبة. هذا الأمر حقيقي، بل أكثر من ذلك، هنالك من يصفهم في داخل إسرائيل بأن أشد الأزمات مع واشنطن موجودة تحديدا الآن في تحت قيادة بنيامين نتنياهو. وإذا أردنا مؤشر ربما قد يكون بسيطا ولكنه يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، قبل عدة أيام كان هنالك انتخابات داخلية في حزب الليكود، هنالك شخصين اثنين طلبا من بنيامين نتنياهو بأن يكون لديهم مقاعد مضمونة في تركيبة وتشكيلة حزب الليكود وألا يتنافسوا على الانتخابات الداخلية لحزب الليكود. مرة أخرى، نحن نتحدث عن الانتخابات، نتحدث عن تركيبة حزب الليكود تحديدا. من هما هذان الشخصين؟ وزير الخارجية ووزير جيشه. لو كان لديهم ثقل وثقة بأن ما يقومان به من أجل إسرائيل دبلوماسيا وعسكريا كل على حدة، لو كان لديهم ثقة بأن ما يقومان به هو أمر مضمون وأمر إجماع وأمر يضمن لهم المقاعد، لماذا يرضيان ويرضخان إلى المقاعد
0: يعني
2: الرابعة؟
0: ثمة شعور في إسرائيل أنه
2: من
0: يمكن أن يكون هناك تخلي
2: والثانية.
0: عن حكومة نتنياهو، أو أن واشنطن تبحث عن بديل داخل
2: هذا
0: إسرائيل؟
2: صحيح. أنا باعتقادي هذا صحيح، وهذا ليس بسبب، بل أنا كنت قد ذكرته من قبل عام أقله، بأن ما سوف تحاول أن تقوم به الولايات المتحدة، وربما هذا ما تقوله واشنطن صراحة للكل في داخل الإقليم، انتظروا هرمونات انتخابية وبعدها سوف نرى مع أي إسرائيل سوف نتعامل. ومن مصلحة إسرائيل، الولايات المتحدة التي ذكرت صراحة بأن سموتريش وبينغفير على سبيل المثال بأنهما يهددان أمنها القومي، وهذا ليس بسبب، بل ذكر ذلك أكثر من مرة حتى في زمن بايدن، وذكروه مرة أخرى تحت الإدارة الحالية، أي بكلمات أخرى تركيبات في داخل هذه الحكومة، والتصعيد الذي يقوم به هكبي تركيبات في داخل هذه الحكومة هو أمر لا نرضى. فالسبيل أمام بنيامين نتنياهو، الرسالة من واشنطن، إما أن تخفف ائتلافك، وهذا أمر أنا باعتقادي لا يستطيع بنيامين نتنياهو القيام به، بل ما أفرزته انتخابات الداخلية وإما أمر أكثر تطرفا في داخل الليكود، وإما هنالك بديل حقيقي نستطيع التعامل معه ويتماشى مع خطاب
0: أمام هذه الرؤية الإسرائيلية. من المفترض أن نتنياهو يعني يخفف التوتر مع واشنطن، لا أن يزيد التوتر عن طريق إزعاج حليف لواشنطن كتركيا، صح؟
2: على العكس تاريخيا، مرة أخرى على العكس تاريخيا، عندما يكون بنيامين نتنياهو أكثر مأزوم وعندما تتخلى عنه واشنطن، وهذه نقطة مهمة جدا، عندما تتخلى عنه واشنطن فهو يستند على حكومته وعلى ائتلافه، عندما يكون لديه دعم وسند من قبل واشنطن واضح وجلي هو يقوم بالتخلي عن ائتلافه، قام بذلك في أكثر من موضع حتى في داخل الثلاث أعوام الأخيرة، والاتكال والرضوخ لما ترغب به واشنطن. ولكن مرة أخرى، إذا كانت واشنطن تبدي تخلي معين عنه برسائلها يكون أكثر يمينية وأكثر استنادا،
0: لأنه
2: إلى
0: يريد أن يشد العصب. طيب جيد. دكتور سمير، توم براك قال كادت هذه الغارات أن تحدث اشتباك عسكري مباشر بين تركيا وبين إسرائيل. قبل قليل أيضا أنت تقول لي أن تركيا لن تنتظر كثيرا، هي تتريث حتى تنتظر الموقف الأمريكي. ما الذي تنتظره أنقرة من واشنطن في هذا السياق؟
3: يعني طبعا التركيز على بالدرجة النقطة الأولى والأساسية هي على دفع نتنياهو لتغيير هذه السياسات، طريقة تعامله مع دول المنطقة، المصطلحات والشعارات التي يتبناها، وهي كلها الآن معاكسة، تذهب باتجاه مغاير تماما لما تقوله وتريده واشنطن في الإقليم. ما زال نتنياهو متمسك بموضوع الأمن القومي لإسرائيل، موضوع الخطوط الحمراء كما أشرت أنت قبل قليل، موضوع توصيل في المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة، يعني مسألة كيف ترى إسرائيل السلم الإقليمي، كل هذه المسائل الآن في الجانب الأمريكي تتقدم أو تسير باتجاه مغاير حسابات إسرائيل. لذلك نحن نعول كثيرا الآن على أن تذهب واشنطن باتجاه دفع إسرائيل للتخلي عن كل هذه الأساليب والممارسات.
0: دكتور سمير، لكن بدأ

0: تركي أمريكي بدأ قبل أشهر في الموضوع السوري بالتنسيق مع القيادة السياسية السورية الجديدة أمام طاولة ثلاثية التقت أكثر من مرة في أكثر من مكان، وواضح تماما أن واشنطن قبلت نتائج هذا الحوار الثلاثي، وهذا ما أغضب برأيي أيضا سبب إضافي أغضب نتنياهو وإسرائيل أكثر فأكثر. في شعور إسرائيلي الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل هذه السياسة أو الاستراتيجية التي بدأتها في المنطقة ولن تتخلى عنها. لماذا؟ لأن التوازنات والمتغيرات الإقليمية الجديدة تدفع واشنطن. مثلا قبل قليل تحدثنا عن عزلة إسرائيلية في الإقليم، يعني في الأسابيع الأخيرة رأينا أنا وأنت حجم الاستفافات، التنسيق، التحالفات والنقاشات المرتبطة بهذه التوازنات في المنطقة. وزير الخارجية السوري الشيباني في طريق عودته من إسلام أباد قبل الساعات ما الذي قال؟
1: ندرس إمكانية الانضمام إلى اتفاقية مكة.
0: ألا وجه رسالة مباشرة لإسرائيل ومن يحاول أن يقول أنه هذا في توتر تركي إسرائيلي في الساحة السورية أو في الأجواء السورية. الوزير السوري الشيباني ترك كل هذه المسائل جانبا وقال بشكل واضح للجانب الإسرائيلي أنه المسألة ليست مرتبطة بمصالح تركية إسرائيلية في سوريا، مسألة مرتبطة بخيار سوري استراتيجي منفتح على أنقرة، وهذا الانفتاح الثنائي يشمل العديد من المجالات والقطاعات.
1: دكتور سمير، هو أيضا قال شيئا آخر، قال بأن سوريا ستدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاقية مكة أيضا، برأيك يعني لأنه بالتأكيد السياق الإقليمي أيضا يرتبط بهذا التصعيد الإسرائيلي، وما حصل أيضا في مكة كان له وقعه على نتنياهو، برأيك هل من مصلحة إسرائيل أن تتوسع هذه الاتفاقية، أن يزداد عدد الدول المنضوية تحتها؟ لأنه يعني بعض المحللين يذهبون أنه كلما زاد عدد الدول كلما زادت الفروقات بينها، وبالتالي أصبح مفهوم العداء بين هذه الدول مائعا. ما رأيك بهذه النقطة تحديدا؟
0: يعني قبل أسابيع أنا كتبت عن سيناريو أنه أن تلتحق سوريا باتفاقية مكة. ما أن ظهرت هذه الاتفاقية إلى العلن أنا كتبت بهذا الاتجاه، ووقتها يعني كان هذا التحليل أو الاستنتاج مبكر جدا، لكن الآن عندما سمعنا الوزير الشيباني يتحدث بهذا الشكل فهذا يعني أنه في نقاش تم بين سوريا وبين التحالف الثلاثي. قد يكون موضوع الغد، ليس ربما موضوع الأسبوع المقبل، الشهر المقبل، ولو حتى العام المقبل، لكن أن تعلن سوريا خيار استراتيجي بهذا الاتجاه فهذا بحد ذاته نقطة رسالة إلى الجانب الإسرائيلي. الآن سأني فورا على سيناريو آخر من عندي، أنه احتمال أنه أنقرة ودمشق لن ينتظرا اتفاقية مكة،
1: وإنما
0: أن تلتحق سوريا باتفاق مكة. احتمال أن نرى، هذا سيناريو من عندي ليست معلومة، أن نرى تفاهمات عسكرية أمنية تركية سورية متزايدة بشكل أرفع مستوى الآن يشمل التنسيق العسكري الفعلي المباشر. عندها كيف ستتصرف إسرائيل؟
1: طيب،
0: عليها أن تستعد أيضا للسيناريو.
1: إذا تفاهمات سورية تركية عسكرية مقبلة ربما تحدث أستاذ ضياء، لكن هذا تحدي للتحذير الذي وجهه نتنياهو إلى دمشق، لا تلعبوا بالنار، لا تتعاونوا مع تركيا عسكريا. إلى أي درجة فعلا سوريا قادرة على تحمل تداعيات حتمية علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة؟
2: نعم، يعني هذا سؤال مهم حقيقة، نتركه للمستقبل ستبينه الأيام، لكن أعتقد اليوم زيادة ورفع مستوى التعاون لن يكون على المنظور القريب سبب ما يعني تفعله إسرائيل من سياسات عدوانية. وبصراحة أنا كنتم تتحدثون عن الموقف الأمريكي، يعني خلافا للسابق لغارات سابقة انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صراحة اليوم الرئيس الأمريكي لم يتحدث بلهجة واضحة،
1: صحيح،
2: وهناك إشارات متناقضة يرسلها الجانب الأمريكي، حتى يعني توم باراك قال وصفها بأنها غارات

0: يعني غير ضرورية، ولم يكن هناك انتقاد واضح وعلني. ما يختلف عن هذا الوضع، يعني ما يجعل هذه الغارة مختلفة، أنه تأتي بتكاليف سياسية باهظة على إسرائيل، لكن من دول مختلفة ومن إدانات مختلفة. اليوم إسرائيل، بغض النظر عن الجانب العسكري والأمني، أنا أتحدث عن الجانب السياسي والدبلوماسي، تحركها في سوريا بات مقيد وله تكاليف سياسية، لأنه سوريا لم تعد دولة معزولة، وبات لديها علاقات مختلفة مع جميع دول المنطقة، وأثبتت جدارتها من خلال الإجراءات التي قامت بها خلال مرحلة انتقالية، من طرد المشروع الإيراني، مكافحة
1: لكن
0: المخدرات.
1: ما الذي يجعلك تقول بأنه الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا ستصبح أكثر تكلفة؟ يعني لأنه حتى الآن لا يبدو أن هناك حتى صدى لردود الفعل العربية، لردود الفعل الدولية
0: يعني
1: الناقدة.
0: ردود أفعال نتنياهو وخروجه للتبرير والتوضيح لماذا استهدف مطار أبو ظهور، والرد الفعل السوري، وحديث وزير خارجية الشيباني على أكسيوس، وقول نتنياهو أنه يعني زعموا أنه لديه واقع أمني اتفق معه مع الجانب السوري، وهذا يعني ما نفته سوريا بالتأكيد. الخروج هذا المتكرر وتصريحاته والبيانات المختلفة، حساسية الموقف عموما، هذا يفرض تكاليف سياسية. أنا أتحدث عن الواقع الأمني. الغارة نفذت في الليل، ست أنسي سيدتي الكريمة، في عفوا في النهار وليست في الليل. هذا يدل على أن إسرائيل ما تزال تتمتع بحرية مطلقة، لكن ما تخشاه إسرائيل وما تزعم أنه هو تهديد لأمنها على المدى البعيد، يعني أعتقد أنه يصبح حقيقة أو نبوءة تحقق ذاتها. هذه الاعتداءات لن تردع دمشق ربما، لكنها ستعزز يعني من تصميمها على رفع قدراتها العسكرية، سواء من خلال يعني التعاون مع تركيا أو التعاون مع دول أخرى، يعني مثل باكستان. كان هناك أحد أنباء تتحدث عن أنه سوريا ستستجلب يعني أنظمة مراقبة مركزية من باكستان، أو حتى روسيا. يعني اليوم روسيا قد تبدو خيار يعني مناسب أيضا فيما يتعلق بتعزيز الدفاعات
1: روسيا
0: الجوية، خاصة بعد الاتفاق الأخير. نعم، روسيا يعني فيما يتعلق بالدفاعات الجوية، اليوم لا يمكن القبول بهذا الواقع، أن
1: يعني سوريا
0: تبقى السماح السوري.
1: لن تتخلى عن فكرة ألا تكون دولة منزوعة السلاح، هذا واقع لا تريده سوريا الجديدة برأيك؟
0: بالتأكيد، وهذا الشيء تثبته الأحداث والوقائع على الأرض، القصف الإسرائيلي المستمر، هذا الخوف والهاجس الدائم. لكن ليس بالضرورة أن هذه القدرات تنمى لمهاجمة إسرائيل أو للاعتداء على إسرائيل. نحن لدينا مخاطر أخرى وتحديات أمنية
1: طيب
0: أخرى. أنت شاهدت خلال الفترة الماضية التوترات التي حدثت مع على الحدود مع العراق أو مع لبنان، أو حتى التحديات مع داعش. قيل بأنه المطار أبو ظهور يعاد تأهيله لمكافحة تنظيم داعش وإدخال هذه المسيرات. اليوم سوريا لا تقبل، لديها الإرادة لكنها تراعي الظروف، تراعي الحساسيات، تراعي الموقف أيضا يعني الدولي، وتراعي الموقف الإقليمي الذي هي من ضمنه أيضا. يعني تتحرك سوريا ليست تتحرك لوحدها، هناك موقف إقليمي باتت سوريا محسوبة عليه وتتحرك بناء عليه، وحقيقة توازن ما بين هذه الحساسيات وما بين هذا التعنت الإسرائيلي وما بين مصالحها الأمنية
1: لكن
0: وتعزيز قدراتها العسكرية.
1: ثمة أسئلة يطرحها التصريح الذي ذكرته قبل قليل أستاذ ضياء بخصوص واقع أمني تم التفاهم عليه، ودمشق نقضت هذا الواقع حسب هذا بيان مكتب نتنياهو. أيضا يتقاطع مع ذلك مثلا ما ذكرته الجيروزلم بوست استنادا إلى رويترز بأنه قبل الضربة بأربعة أيام في 14 أغسطس، رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان أجرى اتصالا مع الشيباني بحث خلاله تنامي الدور التركي في سوريا، بما في ذلك احتمال نشر قوات تركية وبيع أسلحة واستخدام طائرات مسيرة. وهنا السؤال، أنه هل باعتقادك طبيعة العلاقة اليوم بين دمشق وبين تل أبيب واضحة بشكل كافي؟ لأنه نتنياهو يتحدث عن تفاهم أمني وثمة اتصال يجري بين جهاز الموساد وبين الشيباني، ما معنى ذلك؟
0: معنى ذلك هذا، وهذا ما يعني هذا سؤال مهم حقيقة. اليوم معنى ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة، اتصال مع الموساد، يعني أنه سوريا تبحث عن قناة مباشرة وتواصل في اللحظة،
1: لكن
0: كما
1: ألا
0: يقال
1: تعتقد بأنها
0: لمنع
1: خطوة
0: سوء
1: متقدمة
0: الفهم.
1: بالنسبة لدولة لا تمتلك علاقات مع إسرائيل حتى الآن؟
0: نعم، نحن كان لدينا مناقشات وجلسات واضحة وعلنية مع الجانب الإسرائيلي ومع وزير الشؤون الاستراتيجي الإسرائيلي، وحتى مع يعني مسؤولين إسرائيليين أمنيين فيما يتعلق بتوقيع اتفاق أمني. دمشق موقفها واضح، موقفها واضح من هذا الإطار. لكن حول ما تحدث عنه نتنياهو وأنت ذكرتي أنه لديه تفاهم حول واقع أمني وهذا نفته سوريا، أنا أعتقد أن نتنياهو يتحدث يعني بما هو لديه، لا يوجد اتفاق مكتوب ما بين دمشق وإسرائيل، وهذا يعني لا يمكن التأكد منه حقيقة أو اطمئنان أنه هو موجود. أنه هل يوجد اتفاق مكتوب فيما يتعلق بالواقع الأمني؟ أعتقد أنه نتنياهو يريد من خلال هذا، نتيجة حساسية الغارة ونتيجة حساسية الضربة، أن يبرر اعتداءاته والقول بأن هناك واقع أمني موجود لا يمكن لدولة اليوم أن تساهم أن تساوم على سيادتها، أن تساوم على بناء قدرات عسكرية. كثير من الحالات التاريخية، نماذج ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى أو حتى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت ربما على اتفاقيات فيما يتعلق بقدراتها العسكرية، لكنها يعني استطاعت أن تلتف بشكل أو بآخر عن هذه الاتفاقيات، تبني قدرات عسكرية متنامية. لكن هذه الاستراتيجية أعتقد يجب أن تكون اليوم في ظل الظرف الحالي، في ظل التعنت الإسرائيلي والاعتداءات، يجب أن تكون متدرجة متأنية ولا مركزية حتى. يعني ربما سوريا قد تبحث عن قدرات غير متكافئة مثلا، تستطيع من خلالها أن تفرض معادلة ردع معينة، أنه لا تهاجمنا لأنه نستطيع أن نأذيكم. هذه معادلة معروفة في الواقع العسكري والأمني، لكن لا أعتقد أن هناك اتفاق مكتوب حول واقع أمني أو تفاهمات معينة، وربما قد تكون ترتيبات متعلقة بالجنوب ذات نفسه. كما تعلمين الجنوب لا تنتشر فيه القوات الحكومية كما يجب نتيجة التوغلات الإسرائيلية، لكن
1: صحيح.
0: أعتقد أنه تم توافقات لا علنية ولا سرية فيما يتعلق بالتواجد العسكري أو
1: معلش،
0: تعزيز
1: هو أنا
0: القدرات
1: يجب أن
0: العسكرية.
1: أعود إلى أستاذ إيهاب، لكن يعني عند هذه النقطة كان في البدايات بعد سقوط النظام يتم الحديث على أنه إسرائيل ستوسع المنطقة العازلة بينها وبين سوريا. اليوم بعد هذه الضربة هناك من يذهب بالقول أنه أو يخشى أنه إسرائيل تتعامل مع سوريا ككل، مع هذه الجغرافيا السورية، كمنطقة عازلة أو كدولة عازلة بينها وبين النفوذ التركي أو بينها وبين تركيا، كما كان في حال أفغانستان بين روسيا وبين بريطانيا. هل من المبالغ القول ذلك أستاذ ضياء؟
0: بالتأكيد هذا بعيد جدا عن الواقع، وأشكرك أنك سألتيني هذا السؤال. يعني سوريا اليوم ليست دولة معزولة، لدينا حدود مع دول مختلفة، ورفعت العقوبات عن سوريا، ونستطيع بحرية أن نعقد توافقات واتفاقات عسكرية مع أي طرف نشاء، وهذا حق شرعي وسيادي للدولة السورية. حتى لو يعني كان هذا التصور موجودا، أعتقد سوريا تستطيع أن تتحايل على هذا الواقع، لديها الكثير من الخيارات التي يمكن من خلالها أن تتحايل وتبني قدرات عسكرية. ربما نتنياهو يعتقد ذلك نتيجة الاستعلاء ونتيجة يعني بناء على تصور وهمي أنه حقق انتصار فيما يتعلق بإيران. لكن دعيني أشير نقطة، إذا كنا نعتقد أنه هذه الغارات تضر بنتنياهو، وهذه تضر حقيقة بنتنياهو، شاهدنا يعني الانتقادات الكبيرة من قبل المعارضة الإسرائيلية، فنتنياهو يتجه نحو حذفه، يعني يتجه نحو النهاية، وأعتقد هو بحاجة القيام بمثل هذه الغارات. لم تحقق الغارات لإسرائيل أي شيء فيما يتعلق بإيران، وهذا واقع اليوم تفرضه الحقائق حقيقة. القوة العسكرية، طالما أنه نتنياهو يعتقد أنه يستطيع أن يحقق شيء من خلال القوة العسكرية، فهو في نهاية المطاف سيصل إلى فشل ذريع، وهذه الغارات لن تؤدي به إلى أي مكان. سوريا دولة تمتلك الإرادة وتمتلك الشركاء وتمتلك الحلفاء،
1: هو لن تؤدي
0: التي...
1: إلى أي مكان، لكن هناك تخوف من أنها تنذر بمواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا. وهنا سؤالي للأستاذ إيهاب، في عام 2025 كان ثمة لجنة اسمها لجنة نيجل قدمت تقريرا لمقاربة إسرائيلية لعلاقتها مع تركيا، قدمت أن تركيا خضر وتحدثت عن ضرورة استعداء تركيا. إلى أين يمكن أن تذهب إسرائيل بهذه النقطة مع تركيا؟
2: هذا سؤال مهم باعتقادي، وربما هنا يجب أن نعود فقط ليس فقط إلى لجنة نيجل بل أكثر من ذلك بكثير، إلى لنعود قبل 40 أو 50 عام تحديدا، عندما كان هنالك حلف مهم جدا في داخل الشرق الأوسط وبمباركة أمريكية، إسرائيلي تركي إيراني تحديدا نتحدث عنه، الذي كان يحاول أن يهاجم أو يواجه القومية العربية تحديدا دون مغرب غيرها، بل لا يكون هنالك أي نفوذ عربي ضمن هذا الإطار المثلث الذي بنته إسرائيل مع هؤلاء الحلفاء. الآن قواعد اللعبة تحديدا اختلفت كليا لأسباب كلنا نعلمها طبعا بطبيعة الحال، وبالتالي هل ما هو الموضع التركي تحديدا في داخل هذه المعادلة ما بعد 2025 حتى و2023 حتى إن شئنا تحديدا. لاحظي بأن بداية خطاب بنيامين نتنياهو في عام 2023 كان يصف هنالك معسكرين، معسكر الخير ومعسكر الشر بطبيعة الحال، الذي كان بغلبه يتصف بطائفية معينة الشيعي والسني، وكأن إسرائيل سوف تكون حامي حبر المعسكر السني. وبنى بنيامين نتنياهو باعتقاد استراتيجية مدمغة حول ذلك بأن يواجه إيران، وقام بذلك، والتي أراد في نهاية هذه المواجهة، في السطر الأخير لهذه المواجهة، وباعتقادي أهم من إسقاط النظام والنفوذ النووي والصاروخ وما إلى ذلك، برنامج الصاروخي، الأهم من هذا كله كان يريد أن يقول بأن إسرائيل هي قوة إقليمية مسيطرة مهيمنة في داخل الشرق الأوسط، ومن يريد الخروج منها نحو الغرب يتوجه عليه أن يحج عبر تل أبيب، وكذلك للغرب من يريد الدخول نحو الشرق الأوسط يجب عليه الدخول عبر تل أبيب. وهنالك مقاربة مهمة جدا حتى في داخل هذه المعادلة، هي مقاربة عام 67. العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الاستراتيجية الوثيقة دمغت عام 67، أن هنالك دولة استراتيجية يتوجب علينا أن نثق بها ونثق بقدراتها، بل نجعلها ولاية 51 لدينا في داخل هذا الإقليم. لاحظي بأن هذا البرنامج فشل. قبل عدة أيام انتهت مهلة 60 يوم، لا حرب لا سلام بطبيعة الحال، ولكن المشروع الإسرائيلي الأهم فشل في غضون ذلك. ولهذا السبب نتنياهو الآن يتوجه ويتبنى هذه اللجنة ومقترحات هذه اللجنة بأن يجعل ليس فقط هنالك طرف عدواني شيعي يهاجم إسرائيل، بل هنالك طرف سني آخر يواجه إسرائيل
1: بالقلب من هذا الطرف السني. بالقلب من هذا الطرف السني دكتور سمير تقع تركيا، التي يبدو بأنها تعطل الرؤية الأمريكية في المنطقة، يعني بدءا من مرمرة مؤتمر دافوس والموقف الذي قام به الرئيس أردوغان، القدرة على سحب ورقة الكرد أيضا يعني في تركيا وفي سوريا وفي العراق، الموقف من فلسطين، المبادرة البرازيلية التركية عام 2010 بخصوص البرنامج النووي، كل ذلك سياسات تعطل رؤية إسرائيل في المنطقة. واضح بأن إسرائيل تتنبه لأنه تركيا كما تصفها عدو لها. خيارات تركيا في مواجهة هذا التهديد الإسرائيلي ما هي؟
3: يعني أنا أظن الآن هذه الخيارات بدأت تركيا تطرحها وتناقشها منذ حوالي عامين مع دول الإقليم. يعني الوصول إلى تحالفات مكة مسألة ليست سهلة إطلاقا، يعني المشاركة في بنية عسكرية أمنية متعددة الأهداف والجوانب برأيي مسألة بحد ذاتها تعكس حقيقة هذا التحول والتغير في التوازنات وفي سياسة تركيا في الإقليم. الأهم الآن أنه أبواب تحالف مكة مفتوحة أمام من يريد الدخول في هذا التحالف. السيناريو مهم أنه دخول مصر مثلا، وبدل الثلاثي سنتحدث عن الرباعي في المرحلة المقبلة إذا ما دخلت مصر.
1: هو وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال يمكن أيضا أن مصر يمكن أن تدخل إلى هذه الاتفاقية. دكتور سمير،
3: هذا
1: اتضحت فكرتك.
3: هذا التحالف الرباعي إذا ما اكتمل مع مصر بحد ذاته رسالة مباشرة إلى إسرائيل أنه عزلتها في المنطقة ستتزايد، وأنه الخطط بناء المنطقة ستكون بعيدة عنها في الشق الاقتصادي وفي الشق الاستراتيجي أيضا، ليس فقط في الشق الأمني والسياسي.
1: طيب سؤالي الأخير أستاذ ضياء، ماذا عن سوريا؟ قبل يومين سمعت الباحث طارق حمود يتحدث أنه على سوريا لمواجهة هذه التهديدات الإسرائيلية أن تعيد المقاربة تجاه إيران، تجاه حزب الله، وأن ترفع أولوية الملف اللبناني في يعني في عمل الخارجية السورية. ما رأيك بذلك أستاذ ضياء؟
0: يعني المقصود من أنا لم أشاهد تصريح الباحث الذي تحدثت عنه، لكن هل المقصود أن نعيد علاقاتنا مع إيران؟ هل هذا هو المقصود؟
1: لا لم يقصد ذلك، وإنما يعني بمعنى أنه غياب إيران تماما وحزب الله من المعادلة قد يكون أمرا لا تسعى له سوريا وتركيا في هذا الوقت. ما رأيك بذلك؟ وأيضا مسألة أن يكون الملف اللبناني على أولوية الخارجية السورية.
0: يعني هذا أحد الاتهامات. البارحة كنت في لقاء وأحد الضيوف يقول أنه يعني يطرح ادعاءات سخيفة أنه تركيا وسوريا تسمحان للمحور الإيراني بتهريب الأسلحة عبر سوريا، وهذا شيء غير صحيح. يعني إن كان هناك شيء إيجابي حدث لسوريا ويجب أن يستمر هو طرد المشروع الإيراني من سوريا، وهذا لا يجب أن تكون فيه أي مقاربات. حتى وزير خارجية الشيباني اليوم أعتقد كان لديه تصريح على الأناضول يتحدث عن أنه عودة العلاقات أو عودة تفكير بفتح علاقات جديدة مع إيران يجب أن تبدأ بعد أن يعني تطرح إيران مشكلة
1: وتدخل تدخلها. سوريا في لبنان، يعني معنى أنه أن ترفع الملف اللبناني إلى أولويتها الخارجية السورية، وإمكانية أن تدخل ربما سوريا إلى لبنان بشكل أو بآخر، وإن كان يعني دبلوماسيا أن يكون لها موطئ قدم في لبنان، هل هذا يساعد في مواجهة التهديدات الإسرائيلية؟
0: والله أنا يعني كنت أتحدث عن هذا الموضوع وقلت أنه يجب أن يكون لسوريا دور مهم في لبنان، ليس كما يتم تصويره حسب يعني بعض الصفحات المغرضة، لكن أعتقد أنه اليوم سوريا بات لديها دور في لبنان، يعني سوريا موجودة في لبنان حتى لو لم تتدخل يعني ميدانيا وعسكريا، وأعتقد أنه بات تمتلك الكثير من الأوراق في الداخل اللبناني وبات لديها الكثير من التأثير، والوجود في الساحل اللبناني سيكون إيجابيا ويعني له انعكاسات إيجابية على الواقع السوري حقيقة.
1: الخبير الأمني والاستراتيجي من حلب ضياء قدور، شكرا جزيلا لك. شكري كذلك للدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من اسطنبول، وشكري للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كان معنا من حيفا أستاذ إيهاب جبارين، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، وشر انتهى، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: التجربة عارفة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. غوطة دمشق تحيان ذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام المخلوع، والحكومة تؤكد التزامها بمساءلة المتورطين. سوريا تعلن بدء الإجراءات للتخلص من إرث سلاح الكيماوي، والولايات المتحدة تقول إنها تواصل العمل لتدمير أي بقايا لبرنامج الأسد للأسلحة الكيماوية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وتفتش منزلا في أثناء دهم مزرعة البصالي. وزارة الطاقة تحذر سكان الرقة ودير الزور مع رفع تصريف مياه نهر الفرات وتدعو للابتعاد عن سرير النهر.

0: أحيا أهالي مدينة الزمالكة في غوطة دمشق الشرقية ذكرى مجزرة الكيمياوي التي ارتكبها النظام المخلوع قبل 13 عاما، حيث أقيمت مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي استذكر فيها الأهالي تفاصيل المجزرة.
1: كان ما يضيع حق الناس، لازم ضروري يصير ملف طبعا ضمن قوانين وضوابط المعترف فيها لدى الحكومة عنا، وبشكل خاص يعني في مثلا هلا أنا هون بالمقبرة اللي تم فيها دفن كثير من الشهداء، يعني وعم بتطلع وتفرجت، يعني في منهم حتى تذكرتهم وبعرف أسمائهم، وفي منهم للأسف الشديد هلا شفناها، في منهم العظم طالع. يعني لو نقدر ناخذ عينات مثل هي ونفحصها بمختبراتنا وكذا، يعني بصير كدليل قاطع ابدا امام الناس وامام الله عز وجل وكل شيء، فهيك بنقدر نحصل ولو شيء معين بصير ضمن قانون ونرجع لهالناس حقوقها، يعني نرجع للباقيين اللي ضلوا من اهاليهم ولو شيء من جزء من حقهم، يعني فقط لا غير.
0: هذا واستعادت بلدة الزمالكة في الذكرى 13 لمجزرة الكيماوي تفاصيل ليلة ما تزال حاضرة في ذاكرة جهاد حافظ الذي فقد كامل عائلته في الهجوم بغاز السارين في واحدة من أكثر الليالي مأساوية التي شهدتها الغوطة الشرقية.
2: أنا عائلتي بأغلبها تقريبا راحت استشهدت بيوم مجزرة الكيماوي، تقريبا 10 أشخاص ما بين والدي والدتي وأخي شاب، أختي عزابية، وعندي أخت كمان الزوجة توفت هي وزوجها وابنها، وبالإضافة لزوجتي وبنتي. كنا نايمين فيأتني زوجتي قالت لي قوم في صوت ضرب، وإذ بسمع أصوات أنا من الحارة اللي ساكنين فيها أهلي، فزيت أنا وطلعت على الحارة ركضت لشوف شو صاير ببيت أهلي، لقيت صهري زوج أختي الله يرحمه شادد مناخيره وعم يقول لي جهاد ضاربين كيماوي. فتت على بيتي سكرت بوابي سكرت شبابيكي، قلت لي زوجتي شوفي شو صاير، قلت لها ضاربين كيماوي، بس هي الكلمة قلت لها اياها وسقطت بالأرض، ما عاد حسيت على شيء. ما صحيت للساعة تقريبا 6 الصبح مأسعفيني على مكان ببلدة سقبة، بتفاجأ بيجي أخي الوحيد ذات اللي نجا، قال لي والله كلهم استشهدوا، في منهم كان لسه ضايع ما لنا عرفانين، صبيين دوروا عليهم لقوهم جابوا لياهم، بقيت البنت يدوروا عليها لأن يمكن اللي أسعفها استشهد، لأنه كتير من المسعفين بداك الوقت استشهدوا. ليلة كانت يوم قيامة ما بعتقد بحياته مرة على الكرة الأرضية هاليوم هاد وهالمشهد هاد وهالشي اللي صار. أنا فترة الإصابة اللي كنت منصاب فيها أنا مفكر حالي طالع على روحي طالعة رايحة لفوق متجهة باتجاه رب العالمين، قاعد بدوامي أنا وعم دور هيك وأنا مغمى علي حاسس، قاعد بدوامي وعم بستنى لتوقف الدوامة، بس وقف الدوامة بدي أوصل لعند رب العالمين. صار عندي نسبة نسيان كتير وحتى نفس، أنا لهلأ بعاني كتير من النفس، ومن عدا يعني معنويا مثل ما بيقولوا بعد ضربة الكيماوي أمشي بالطريق حس حالي أنه خلقت على الدنيا من أول وجديد، لا أب لا أم لا أخوات لا أخ لا زوجة لا ما في حدا، رجعت وحيد.
0: وفي معظمية الشامبري في دمشق أحيا الأهالي ذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي سادفت بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية. الفعالية شهدت حضورا رسميا وشعبيا وتضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات التي صدرت تفاصيل المجزرة وأبقت ذاكرة الضحايا حاضرة بعد 13 عاما على المجزرة.
3: هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم مشؤوم طبعاً، بس لإلي لكل السوريين وخاصة لأهالي مدينة معظمية الشام. طبعاً نحن هلأ عم نقوم بهي الفعالية ضمن برنامج معين، هو ابتداء بزيارة صرح الكيماوي، مثل ما كمان شايفين لمعرض الحصار اللي هو عبارة عن أدوات للإعلاميين وللمسعفين والأطباء، كمان في تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، رح يكون كمان مثل ما شايفه هون في عريضة مطالب، أهم بند من بنودها هي أنه يكون يوم وطني لإحياء هي الذكرى، ويكون في ملف فتح ملف قضائي وإنشاء برنامج صحي متكامل لمصابي يوم المجزرة. طبعا هي العريضة بالإضافة رح يكون رح تتاخذ لمجلس الشعب، تنحط تحت قبة مجلس الشعب.
0: هذا وروت رشا موفق عميرة الناجية من مزارة الكيماوي في الغوطة الشرقية بريف دمشق، روت شهادتها لتلفزيون سوريا مستذكرة لحظات صعبة شهدتها عقب استهداف النظام المخلوع للمدنيين هناك بغاز السارين.
4: لم تكن ساعات الفجر الأولى في ذلك اليوم تشبه غيرها في غوطتي دمشق الغربية والشرقية. أسر نائمة تحولت حياتها خلال دقائق إلى مشهد من الاختناق، في حين امتلأت المراكز الطبية بالمصابين وعجزت الإمكانات المحدودة عن استيعاب حجم الكارثة.
5: 28/2013 عشرة أطفال.
4: صور الأطفال الذين قضوا في الهجوم ومشاهد الضحايا والمصابين بقيت واحدة من أكثر الصور قسوة في ذاكرة الحرب السورية، وأصبحت شاهداً على هول ما حدث في ذلك اليوم. بعد المجزرة بدأت التحقيقات الدولية في ملابسات الهجوم واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأكدت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق استخدام غاز السارين في الغوطة، في حين استمرت لسنوات عمليات التحقيق وتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا. لكن بالنسبة لعائلات الضحايا لم تكن التقارير الدولية كافية لإغلاق الجرح، فمن فقدوا أبنائهم وأمهاتهم وآباءهم ما زالوا ينتظرون محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة، بينما بقيت أسماء الضحايا وملامحهم حاضرة في كل ذكرى للحادي والعشرين من آب. 13 عاماً مرت على ذلك الصباح، لكن ذاكرة الغوطة لم تتوقف عند حدود الزمن، فالأصوات التي خنقها السلاح الكيميائي ما زالت حاضرة، والوجوه التي رحلت ما زالت تطالب بالحقيقة. في ذكرى مزارة كيماوي الغوطتين لا يعود السؤال فقط ماذا حدث في ذلك اليوم، بل أيضا متى تتحول الحقيقة إلى عدالة، ومتى يجد الضحايا وعائلاتهم إنصافاً طال انتظاره. لكن ما يحفر في ذاكرة الضحايا لا تمحوه السنوات، والعدالة وإن تأخرت تبقى حقاً لا يسقط بالتقادم.
6: يعني هذا اليوم ما بنساه بحياتي أبداً. أكثر شيء تغير بحياتي إنه ماتت الدنيا كلها بعيني، يعني ما بيهمني شيء بعد هذا اليوم، لأنه حرفياً بتحس حالك أنت بيوم القيامة. كنت حامل بابني، كنت حامل شهرين، فشميت كيماوي يعني بدرجة كتير كبيرة. ولدت ابني عنده ضمور بأصابع إيده اليسرى نتيجة أنه استنشاق غاز الكيماوي وأنا حامل. بعد ما ضربوا صاروخ الكيماوي صاروا يضربوا صواريخ راجمة للي عم يأسعف بحيث يموت وهو عم يأسعف يعني، فصارت تضرب صواريخ كتير قوية، فصاروا يأذنوا بالموادن إنه ريحة الكيماوي تقريباً راحت، انزلوا على الأقبية مشان الصواريخ الثانية. انزلنا على الأقبية كلياتنا النساء والرجال، طبعاً راحت كلها تسعف. نزلنا على الأقبية، قام إجا زوجي وسلفي خبرني إنه فات يوميتها، قام قال لي إنه عصام مات هو ومرته وابنه أخي. فقال لي زوجي بدك تهدي حالك، مرت أخوك وأخوك وابنه ضايعين جسسهم، ما عم نلاقيهم، ما بنعرف المسعفين وين حطوهم. فقال لي زوجي بدك تقوي حالك، ما في حدا يتعرف على جثة مرت أخوك غير أنتي. قال لي أهلها كلهم وعيلتها ماتوا، وممنوع دخول الرجال يفتشوا على جسس النساء كون النساء بتياب النوم مأسعفة يعني. فقلت له تمام. ضلينا تقريبا من الساعة، هذا الحكي 5 الصبح، ضلينا من الساعة 5 الصبح للساعة 1 الظهر لحتى لقينا أخي عصام، لقيناه بسقبة. رحنا يوميتها، أخذني زوجي ورحت يعني، وابني طبعا معي ما عم فلته أبدا. يقول لي زوجي لك تركي لو ما بدي، بخاف يموت مثل ما مات موفق ابن أخي، لأنه قد ابني. العالم كله ميتة، واللي مو ميت عم يهرب، واللي عم يدافع عن يعني عن روحه هو عم ينقذ، لأنه في كتير عالم وهي عم تأسعف ماتت. هلأ أول شيء أنا زوجي استشهد بعد الكيماوي بسنة، قنص وقناص على بجوبر على حاجز عارفة. بقيت مع أهلي وطلعت أنا وأهلي على تركيا. طبعاً بالحرب ما حسنت كمل دراستي، وقفت كل شيء. رجعت لهون بديت من الصفر، دخلت هون بجامعة اسطنبول درست تخدير ودرست إدارة طبية. صار عندي روضة أطفال، اشتغل بروضة أطفال، وولادي معي بكل خطوة بحياتي، ولادي وأهلي بيساعدوني بكل شيء. أكيد أمنيتي يعني كل مجرم ياخد جزاؤه. أكيد لحنا بنفرح كتير وقت يكون وقت نشوف بعيننا أنه بشار الأسد أعلن إعدامه يعني وانمسك وكل المجرمين.
0: وفي الغوطة الشرقية كذلك التقى تلفزيون سوريا فارس الغوش أحد الشاهدين على مجزرة الكيماوي ليستعيد تفاصيل تلك الليلة التي خلفت مئات الضحايا.
5: يوم 21 طبعا أنا كنت نايم بالأرض، عنا أرض ببيت سواء، كنت نايم وأجيت كون أنا اشتغلنا طبية بعد الفجر. طلعت وشفت السيارات إسعاف كذا جاي، استفسرت شو القصة. كتير كان في سيارة عم تجي هيك من ناحية زملكة، وشفت يعني الشيء اللي صار بعيني، يعني الشهداء يعني بالآلاف، أطفال صغيرة، نساء، وطبعا أغلب كانوا الشهداء هن الأطفال والنساء والكبار بالعمر، هذلون أغلبيتهم كانوا النسبة الأكبر يعني. طبعا في شباب في هيك، ولكن هذلون ضحايا الأكثر. في مشهد هيك أثر فيني كتير، لقيت بنت عايشة بين الأموات، مفكرينها ميتة، بنت عايشة بين الأموات. طبعا هذا الشيء صار بسبب انه كنا ما بنعرف كثير بالكيماوي، هو بيساوي احيانا شلل الاعصاب فتره مؤقته وهي ممكن يرجع. وعشنا كذا موقف، بنت صغيره يعني هيك ما عمرها اشهر عمرها، يعني قربت عليها عم تتنفس سبحان الله. المشهد الثاني شفت ابن جيراننا، خالتي، اولاد خالتي قتلوا بالكيماوي. يعني طلع هيك لاقي هذا رفيقي، هذا طلع على الناس يعني صدمه. صدمة يوم تشوف أنت أهل حارتك، أهل بلدك، تلاقيهم قدامك ميتين يعني بالمئات بالآلاف، تلاقي هيك صف. وفي عيال مثل ما هي يعني ما ظل إلا أثر عيال، توفت كلها يعني. طبعاً شاركنا بالإسعاف، والصدمة إنه تكون عم تأسعف تلاقي مثلاً رفيقك، تلاقي جارك، تلاقي قرايبك بين الضحايا. هي كانت يعني الشيء اللي كان صدمة إلنا وصدمة لكل واحد كان عم يأسعف أو مشارك، إن كان هو تابع لنقطة طبية، لنقطة عسكرية كذا، كانت صدمة له. طبعاً أخي القبور هاي عبارة عن ثلاث طوابق، في هون شهداء، هذا الجنب شهداء، هذا الجنب شهداء، عبارة عن ثلاث طوابق تحت الأرض، وحتى في جهة صارت أربع طوابق كمان من كتر العدد يعني اللي صار. هي عبارة مو بس قبور عادية، هي طوابق يعني كل قبر تلاقي فيه في عدد بالمئات. مطالبنا اليوم كناجين منطالب يعني بمحاسبة المجرمين. يعني الدول اليوم، في دول اليوم حمت المجرمين، وهي يعني اللي بيحمي المجرم هو مجرم مثله. طالع احنا منطالب اليوم بمحاسبتهم.
0: كما روى الطبيب محمد الخطيب الذي عايش مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، روى تفاصيل الساعة الأولى للهجوم حين تحولت النقاط الطبية إلى أماكن لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين وسط مشاهد صادمة ونقص في الإمكانات.
7: في ساعة الصباح الباكر تقريباً شي الساعة 3:30 تم الاتصال من النقاط الطبية اللي احنا عادة بنداوم فيها بأنه تم توارد حالات، هي حالات اختناق، أعداد كتير كبيرة بلشت تتوافد، عائلات كاملة، أطفال عليهم علامات اختناق، خروج زبد من الفم. في بعض الحالات كانت عم تصل بحالات تشنج، في حالات وصلت متوفى. من الناحية الطبية عدد الكوادر لا يكفي، فسعنا حتى بالأشخاص العاديين نحن نعطيهم التعليمات. بلشنا برش المياه على المصابين، هي كمرحلة أولى، نزع الملابس. والأشخاص المصابين اللي نحن فينا نقدم لهم الدعم الطبي الأولي كان عبارة عن الأدوية المتوفرة بين إيدينا، هي مثل نعطيهم الأتروبين في بعض الحالات اللي عملها تنبيب. هلأ الأولويات نحن نحاول قدر الإمكان، بلشنا بالأطفال، يعني طفل عم يختنق، منظر هذا المنظر يعني ما فيك إلا تقدم له الخدمة بكل ما نملك. كان في عنا صعوبات كتير كبيرة، بس إنه ما في عنا التيوبات الخاصة أو المقاسات الخاصة بهدول الأطفال، فممكن نحن نستخدم أنابيب خاصة بالمواد الصحية أو شيء حتى نستخدمها نحاول نوصل الهواء لرئتي هذا الطفل. في يعني من اللحظات اللي بتأثر فيك وصعب كثير تنساها، عدد كبير من الأطفال مصفوفين كأنه يعني طفل وراء طفل وراء طفل، وكلهم بأعمار بالأشهر 7 أشهر 8 أشهر 10 أشهر، حوالي 40 طفل هذول نحن كنا جمعناهم بعد ما توفوا طبعا أو وصلونا متوفين، جمعناهم بأحد المستودعات الموجودة ضمن النقطة قريبة من النقطة الطبية. فهذا المنظر أنت عم تشوفه ما مستحيل تنسى أنه شد عم يعبر عن شدة الإجرام اللي نحن كنا عم نواجهه. وإحدى المشاهد يعني أنا شفت الأم بمنظر يعني لهلا مطبوع بذاكرتي، حاملة ابنها وعم تطلع هيك وعم تقول عم تدعي ربها أنه يا ربي يرجع عيد الحياة إله، عم تشوف الحزن والدمعة كيف عم تنزل من عينها، وبتحن بعدين بترجع بتحطه وبعد ما استسلمت للقضاء وبتطلع تنهار وتقع بالأرض. المنظومة الطبية اللي كانت موجودة بالمشفى هي عبارة عن أماكن إما مستودعات لتخزين الأخشاب والبضائع، أو عبارة كانت عن أبنية سكنية أو صالات أفراح صالات عرض. فبهذا المكان هي الصالة بالخلف، هي كانت إحدى الصالات اللي استخدمناها لاستقبال المصابين، فبتجمع فيها لا يقل عن 400 حالة. وعم تشوف مراحل الموت كلها، وما أنت كطبيب مهمتك الإنسانية أنك تقدر أنك تنقذ الأرواح، ما عم تقدر. فكمان هذا كان يعني إلى وقع كثير كبير بأنفسنا.
0: هذا وتحدث الناشط الإعلامي ياسر الفوال عن اللحظات الصعبة التي عاشتها الغوطة الشرقية فجر 21 من آب عام 2013، مستعدا تفاصيل الهجوم الكيماوي وما وثقه بعدسته من مشاهد الضحايا والمصابين.
8: ليلة 21/8 ما كانت ليلة عادية ولا شغلة بتمر مرور الكرام. يومها كان الموت ملاحق الغوطة الشرقية، سقطت براميل اللي بتحوي غاز السارين القاتل على رؤوس المدنيين بزملكا جوبر عين ترما. من ضيق النقاط الطبية تحولت معظم وعدد كبير من الإصابات لمدينة دوما. مدينة دوما هي أكبر مدن الغوطة الشرقية. يومها ركضنا على النقاط الطبية لنشوف شو صاير، كان أشبه بيوم القيامة، أطفال، نساء، كبار بالسن، أطفال بملابس النوم، نساء عم تحتضن أطفالها، كبار بالسن وقعوا وهن عم يحاولوا يهربوا من مكان المجزرة. طبعاً ورود الإصابات لمدينة دوما هي محاولة لإعطاء اللي عم يحاولوا ينقذوهم مادة الأتروبين والمواد اللي ممكن ترجع الهواء اللي اختنق بزملكا لا صدور المصابين اللي وردوا لمدينة دوما. لكن يعني للعلم هاي المناطق كانت كلها محاصرة، كلها عم تموت بالأصل من الجوع، ما ملاقي تاكل لتلاقي أدوية، فكانت المحاولات شبه بائسة. فبعض الأدوية الموجودة تم إعطاها والباقي تم رشه بالماء وسقط عدد كبير من الشهداء. طبعا احنا حاولنا نصور نوثق الإصابات تكفين الشهداء يعني حتى ما يكون حدث عابر سياسي مر هيك مرور الكرام مشان توقف المجازر، لكن نحن عشنا عدة سنوات بعد منا عم نموت بنفس السلاح بالكيماوي، عم نموت بنفس القصف، عم نموت من أكثر من وسيلة، من تجويع، قتل، تجار دم، تجويع، والعالم بدل ما يعاقب المجرم عاقب أهالي الغوطة الشرقية، حاصرهم بعد الجريمة بخمس سنوات متتالية ليقتل كل روح.
0: قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن سوريا تبدأ اليوم مرحلة جديدة في التعامل مع أرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد الشيباني أن العمل يتواصل على تحديد هوية مرتكبي المجازر للسلاح الكيماوي وجميع المتورطين فيها وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة إنصافا للضحايا وترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب إن وزارتي العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية أحرزتا تقدما واسعا في التحقيقات وجمع المعلومات وتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين بمجزرة الكيماوي. وأضاف كتوب أن الحكومة تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيميائية التي ارتكبها النظام المخلوع. قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة ألقت القبض على عدد من مرتكبي مجزرة السلاح الكيماوي البشعة. وأشار خطاب عبر منصة إكس إلى أن الوزارة ستعمل على ملاحقة باقي مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء، موضحا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب. أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أكد الالتزام بمساءلة المتورطين ممن شاركوا في مجزرة الكيماوي بالغوطة الشرقية. وقال عبد اللطيف في منشور له على منصة إكس إن إحياء ذكرى المجزرة لا يقتصر على تكريم الضحايا، بل يمتد ليشمل مساءلة كل من شارك في استخدام الأسلحة الكيميائية أو أمر بها أو أسهم في تنفيذها، مشددا على أن الحقيقة حق للضحايا، وأن عدم الإفلات من العقاب أساس لعدالة تمنع تكرار الجرائم. أصدرت وزارة الخارجية السورية والفرنسية بيانا مشتركا في ذكرى مجزرة الغوطة، مشددا على مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وجدد البيان دعمه لسوريا مع ترحيب بالتقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. وأكد البيان على تعزيز العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب بحق الجريمة التي ارتكبها النظام المخلوع. هذا وقالت الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا أن الولايات المتحدة تحيي ذكرى ضحايا وناجين من هجوم الغوطة وغيره من الهجمات الكيماوية التي شنها نظام الأسد، مؤكدة الالتزام بإنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة وفي أي مكان. وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومة السورية لتدمير أي بقايا لبرنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، كما تدعم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفق الخارجية الأمريكية. قال وزير الخارجية سعد الشيباني إن دمشق وإسلام أباد اتفقتا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير. وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية وصف الشيباني زيارته إلى باكستان بالناجحة، مؤكدا أن الجانبين يتشاركان رؤية نفسها ويرغبان في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى، في حين شمل الاتفاق استمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. وفي الشأن الإسرائيلي اعتبر الشيباني أنه ما يزال من المبكر مناقشة أي اتفاق استراتيجي، مشددا على أن الأولوية الأولى لسوريا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، وأن سوريا دولة ذات سيادة لا ينبغي لإسرائيل أن تملي عليها تحالفاتها أو شراكاتها. وحول اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، أوضح الشيباني أن دمشق تدرس الموضوع ولم تتخذ بعد قرارا بشأن الانضمام إلى هذا التحالف، واصفا تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام باكستانية إن نجاح باكستان بأي وساطة مستقبلية بين سوريا وإيران يحتاج أولا لاعتراف طهران بما فعلته بحق الشعب السوري.
9: نحن أيضا كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون الحديث مستقبلا وإن كان باكستان أحد الأطراف. بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: قالت وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا إن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أتاحت إجراء مناقشات مثمرة بشأن احترام سيادة سوريا واستقرارها. وأضافت الوزارة أن واشنطن تواصل الاتصال مع إسرائيل وتركيا وسوريا لخفض التصعيد، مشيرة إلى أن رؤية ترامب تقوم على شرق أوسط مزدهر وسوريا مستقرة تعيش بسلام مع جيرانها. وأوضحت أيضا أن واشنطن مستمرة في التواصل مع الأطراف المعنية عقب التصعيد الأخير وقصف مطار أبو الظهور العسكري. كما أشادت الوزارة بجهود الحكومة السورية الرامية إلى تحقيق العدالة لضحايا السويداء ومحاسبة مرتكبيها، وصفة الخطوة بالضرورية والهامة نحو توحيد سوريا. أعلن قائد قسد مظلوم عبدي انتهاء عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة بدأت بعد انتهاء الدمج. بجانبه قال المتحدث باسم الفريق المكلف بدمج قسد لتلفزيون سوريا إن هذا الإعلان يعني الإقرار بحل قسد.
10: ورشات فنية بالحسكة تعمل على إزالة اللافتات والأعلام التي ترمز إلى قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني من الساحات العامة ومداخل المدينة بعد عملية دمج شاقة شهدت صعوبات حتى وصلت إلى هذه اللحظة. قائد قسد مظلوم عبدي أعلن خلال احتفال مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي عن انتهاء عملية الدمج.
11: في هذه المناسبة أود أن أؤكد أن مرحلة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة السورية قد اكتملت وانتهت، وأود أن أؤكد أن نضالنا سيستمر حتى تكفل حقوق الكرد المشروعة في الدستور.
10: كما قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بملف الدمج أحمد الهلالي خلال الاحتفالات إن المشروع اليوم هو الانتقال من سنوات الانقسام وآثار الحرب إلى مرحلة جديدة عنوانها الدولة وسيادة القانون والمواطنة والعدالة والشراكة الوطنية.
12: أؤكد أن الدمج ليس مجرد ترتيبات إدارية وأمنية، بل هو مسار وطني شامل هدفه أن تعود مؤسسات الدولة إلى خدمة جميع السوريين، وأن تكون المحافظة مساحة جامعة لا ساحة صراع. قد نختلف في الرأي، لكن ما يجمعنا أكبر بكثير من كل خلاف.
10: كما أكد الهلالي في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن إعلان انتهاء الدمج يمثل إقراراً بحل قسد. اليوم ومع تتويج الاتفاق المعلن في 29 من كانون الثاني بحل قسد، تبقى بعض الملفات قيد التنفيذ، من أبرزها استكمال عودة النازحين ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق شمال شرق سوريا وبدء عملها بشكل كامل، بما يتيح ترجمة قرار الدمج على أرض الواقع.
0: قالت مصادر حكومية لبنانية مطلعة إن بيروت بدأت مسارا قانونيا وإداريا لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 600 ألف مواطن سوري. وأوضحت المصادر اللبنانية لتلفزيون سوريا أن القرار لا يعني فتح الحدود من دون ضوابط، وإنما إعادة تصنيف الملفات والفصل بين المخالفات الإدارية البسيطة والقضايا الجنائية الخطيرة. وفي السياق أصدر الأمن العام اللبناني قراراً بتشكيل لجنة متخصصة

وفتشت منزلا في أثناء توغلها في مزرعة البصالي بالريف الجنوبي للمحافظة. يأتي ذلك بعد ساعات من عملية توغل أخرى في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء لإبعاد رعاة مواش عن المنطقة وترهيبهم. قالت مديرية إعلام ريف دمشق أن قوى الأمن الداخلي في مدينة الضمير تمكنت من إلقاء القبض على قتلة الطفلة أسيل خطاب. هذا وتم العثور على جثة الطفلة أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة الضمير بعد أيام من فقدانها في أثناء خروجها من منزل أسرتها لشراء بعض الحاجات من متجر قريب قبل أن تبدأ عائلتها وأهالي المنطقة عمليات البحث عنها. أعلنت وزارة الطاقة في بيان أنها سترفع كميات المياه الممررة من سد جديران بدير الزور، وأبلغت الوزارة أهالي محافظتي الرقة ودير الزور بارتفاع كميات المياه. كما دعت الوزارة الأهالية في المحافظتين إلى توخي الحذر والابتعاد عن سرير نهر الفرات وعدم السماح فيه السباحة فيه حفاظا على سلامتهم من الغرق، خصوصا أن ارتفاع كميات المياه سيستمر لمدة 10 أيام عند مستوى 1000 متر مكعب في الثانية.

0: قالت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة إن حوادث الغرق في نهر الفرات والمجاري المائية بلغت 58 حالة منذ بداية العام الجاري. وأوضح مدير مديرية الطوارئ في المحافظة رامي سلوم لوكالة سانا أن فرق الدفاع المدني انتشلت 51 حالة غرق، في حين تمكن الأهالي من انتشال 7 حالات أخرى، مشيرا إلى أن نقص المعدات يمثل أبرز التحديات أمام فرق الاستجابة وسط جهود لمنع السباحة في المواقع الخطرة وتكثيف التوعية بمخاطرها. أجرى محافظ حماة عبد الرحمن السهيان جولة ميدانية طلع من خلالها على تجربة إدارة المياه والصرف الصحي في ولاية كوجالي التركية. وناقش المحافظ خلال الزيارة سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في تطوير قطاعي المياه والصرف الصحي في محافظة حماة. كما أجرى محافظ حماة زيارة أخرى للاطلاع على عدد من المشاريع الاستثمارية التابعة للبلدية في المدينة للمساهمة في تطوير المشاريع الاستثمارية بين البلدين. أعلنت محافظة السويداء عن بدء تجهيز القاعات في مدارس ريف المحافظة الشمالي لاستقبال الطلاب المتقدمين للدورة الاستثنائية من امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأوضحت المحافظة أن أعمال الصيانة شملت ترتيب المقاعد وإجراء إصلاحات في المرافق ومواصلة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم الفني واللوجستي طوال فترة الامتحانات، بما يضمن سير العملية الامتحانية بيسر وانتظام. أصدرت وزارة العدل قرارا لضبط وتوحيد منهج العمل القضائي في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية. وأوضحت الوزارة في قرارها أن القضاة مناطون بالتأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا عند توافر مبرراته القانونية وقيام الأدلة الجدية على ارتكاب الجرم. وأشارت الوزارة إلى أن القضاة عليهم أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقها متى انتفت الحاجة إلى استمرار حيزها. تتواصل معاناة أهل مدينة الحجر الأسود جنوب دمشق من تردي الخدمات بعد الدمار الواسع الذي خلفه النظام المخلوق خلال سنوات الثورة، وسط مطالب باستكمال إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي تحتاجها العائلات العائدة.
1: في مدينة الحجر الأسود جنوبية دمشق تبدأ معاناة الأهالي من تفاصيل تبدو بسيطة، لكنها تتحول مع مرور الوقت إلى مخاطر يومية تهدد حياتهم وصحتهم.
2: ما في خدمات نهائيا، كل أسبوع لا يجون البلدية، كل ثلاثة أيام لا يجون مرة.
1: آدم طفل في الرابعة من عمره كان يلعب بالقرب من منزله وسط انتشار النفايات وتراكمها في المنطقة، اقترب من إحدى حاويات القمامة قبل أن تظهر على جلده إصابة. يقول والده إن

0: نتيجة التلوث والبيئة المحيطة بالمنزل.
1: لقوه بزبالة بالحاوية هاي اللي هون، لقوه هناك طفل فكر انه عم يلعب او عم كذا. اجين المهم عرض علي ثاني يوم ولا ناثر الحبوب بجسمه ونشر شيء مش طبيعي يعني. اخذناه بلشنا نعالج معاه على الأدوية، ثارت بزيادة، صارت تفقس عمل وما عمل وضرات، يعني ظلينا نعالج فيه شيء تقريبا 10 ايام 15 يوم.
0: لا تتوقف معاناة السكان عند مشكلة النفايات، فغياب الكهرباء عن المنازل ونقص مياه الشرب إلى جانب انقطاع الاتصالات عن أجزاء واسعة من المدينة، كلها عوامل تزيد من صعوبة الحياة اليومية وتفاقم معاناة الأهالي.
2: طبعاً عندنا النفايات وعندنا كثير كثير شغلات بالحجر الأسود ما في خدمات نهائياً، يعني مثل عندنا الزبالة مكومة، عندنا اللهم صل على محمد الطرق تعبانة بالمرة، في عندنا اللهم صل على سيدنا محمد كمان المياه الشرب ما هي واصلة، أو مياه كمان حتى مية الدولة اللي هي تصل للغسيل ولنغسل يعني للناس للمواطنين ما في.
0: رغم عودة عدد من السكان إلى منازلهم، فإن العودة ما تزال محفوفة بكثير من التحديات، أبنية مهدمة وركام يغلق بعض الطرقات، ومنازل تحتاج إلى الترميم والتأهيل قبل أن تصبح صالحة للسكن من جديد.
3: لا تقتصر معاناة أهالي أحياء الحجر الأسود جنوبي دمشق على تراكم القمامة، بل تمتد إلى مخاوفهم من انتشار الأمراض في ظل نقص الخدمات في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، الحجر الأسود.
4: في السياق ذاته يعاني أهالي حي علي جمال في اللاذقية من تردي الخدمات الأساسية في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان الذين يطالبون بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة.
5: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
6: طبعاً عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع، طبعاً الشارع بتعرف شايفينه غير معبد وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كتير ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعاً في مناطق منها مكشوفة كمان، عم نعاني من البرغج والبق.
5: مشهد يعكس واقعاً خدمياً متأزماً يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
7: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوا على الحاوية، عم يكبوه على الأرض، هي أول مشكلة. احيانا بيصير في عندنا اعطال بالاليات، بيصير في تراكم، يعني الاليه اليوم عمرها 30 سنه تقريبا، يعني باي لحظه بتعطل وما عندك بديل، يعني عندنا نقص احنا بالاليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
5: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدره الجهات المعنيه والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامه تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه.
3: بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولاً عملية، تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
4: يطالب أهالي قرية معرية في ريف درع الغربي بالإسراع في استكمال مشروع النقطة الطبية الذي لا يزال متوقفاً بعد عام على نقل الغرف مسبقة الصنع إلى القرية، في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة إلى التوجه للقرى المجاورة لتلقي العلاج وتأمين الأدوية.
8: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معرية بريف درع الغربي تمهيداً لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
9: قرية المعنية تبعد تقريبا 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريبا 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريبا 15 كيلومتر. منطقة المعنية تقريبا تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعا بمساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
8: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معرية التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
10: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها إحنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما نلاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلو متر، يجوز نوصل هناك ونلاقيه مسكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن، واسع أنت شفتوا على الواقع، يمكن هذا في طفل هسع كان موجود هون على الواقع، مش قوحة رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
8: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج.
11: هنا في معرية لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً، وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
4: نجح المزارع محمود في زراعة البطيخ الأحمر في ريف الحسكة في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعات السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن، وعلى مساحة تبلغ نحو 30 دنما. نجح الموسم الذي يستغرق قرابة 70 يوما ويعتمد على الري بالتنقيط ليصل إلى مرحلة الحصاد وسط نتائج وصفها المزارع بالجيدة، في حين يبقى سعر البيع التحدي الأبرز أمام تحقيق عائد مجزٍ.
12: بعيداً عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى، بحثاً عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
13: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة يعني انتهينا، هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زراعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات، فإن شاء الله السنة جربنا السنة الجاية نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس نزرع بطيخ أحمر بزر.
12: على مساحة تقارب 30 دونما لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوما، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خيارا استراتيجيا أمام المزارعين في المنطقة.
14: قلنا خلينا نغير الموسم، هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دبشي حلو، بطيخ أصفر، كافة أنواع الخضر يعني أنوع، مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة يعني، صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
12: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض، في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهوناً بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير، لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعاً واستدامة في المنطقة.
4: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها عزيمة على التنفيذ الكامل لخطط الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، وأنها أخطرت الكونغرس الشهر الماضي بنيتها تمويل قوة الاستقرار الدولية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن ملتزمة بتنفيذ الخطة في غزة رغم التصريحات المتناقضة الإسرائيلية. وأضاف بيغوت أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا رئيسيا في الخطة من أجل إرساء الأمن والاستقرار في غزة، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل اتخاذ الخطوة اللازمة في هذا الصدد. قتل طفل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها، كما أصيب آخران بإطلاق نار وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الطفل توفي متأثرا بجراح أصيب بها من جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهية شمالي القطاع. ويأتي ذلك في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريج إن 94% من سكان قطاع غزة بحاجة حاليا إلى المأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على القطاع. أضاف دوجريج أن 4 من كل 5 أسر تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع في أماكن الإيواء التي تعاني أصلا نقصا في الوقود والطاقة والمستلزمات المنزلية الأساسية، مؤكدا أن القيود تؤثر بشدة على قدرة السكان على النوم وإعداد الطعام والاستحمام وتخزين الغذاء والمياه. أصيب 5 فلسطينيين بينهم رجل مسن برصاص مستوطنين إسرائيليين خلال هجومين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر فلسطينية فإن مستوطنين هاجموا منطقتي حمروش والأربعة شمال شرقي الخليل وأطلقوا الرصاص الحي على السكان بالتزامن مع إحراق منزل في حمروش.

أذى وأصيب طفل فلسطيني يبلغ 14 عاماً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوبية جنين، في حين اعتقلت القوات الإسرائيلية 5 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطفل أصيب بالرصاص الحي في الصدر والظهر ونقل إلى المستشفى، في حين شملت الاعتقالات مناطق جنين وطوباس ونابلس وبيتلحم. قال الرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن تعزيز قدرات الجيش يمثل خيارا استراتيجيا لاستعادة الدولة سيادتها على كامل أراضيها، مؤكدا أن الدولة لا تكون قادرة من دون جيش واحد قوي. وأضاف سلام في كلمة أمام ضباط الجيش أن استعادة السيادة تكون عبر بناء دولة قادرة، مشيرا إلى أن وجود الجيش في الجنوب لا يمثل مجرد انتشار عسكري بل حضورا للدولة واستعادة لسيادتها وسلطتها وهيبتها.

قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكنها لم تبدي حتى الآن استعدادا لقبول ما وصفه بالصفقة المناسبة. وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، في حين ما تزال واشنطن تقيم موقفها من ذلك، كما توقع تراجع أسعار النفط بعد الانتهاء من ملف إيران، معتبرا أن مضيق هرمز يمثل حاليا أرضا أمريكية. قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة من الحرب مع إيران بعد تدمير جيشها ومنشآتها النووية وفرض ضغط اقتصادي غير مسبوق. وأوضح فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن واشنطن فرضت قدرا هائلا من الضغط على القاعدة الصناعية الإيرانية المستخدمة في صناعة الأسلحة، مشيرا إلى أن الهدف هو التأكد من أن طهران لن تحاول إعادة بنائها مجددا. وأشار فانس إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن بدء حرب اقتصادية وعزلة غير مسبوقة على إيران بعد عدم اغتنامها فرصة التوصل إلى اتفاق. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن على بلاده التخطيط للتغلب على العقوبات الأمريكية القاسية المفروضة عليها. وأضاف قليباف إن من وصفهم بأعداء طهران يسعون لنهب مواردها وموادها داعيا إلى فرض عقوبات قاسية مماثلة للتغلب على الوضع الراهن، وذلك بعد أن أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فرض أقصى العقوبات على إيران.

0: هذيك الليله كنا نايمين، هذا الكلام كان شيء تقريبا 2:30 بالليل، وقت بسمع اصوات انا من الحاره اللي ساكنين فيها اهلي، فزيت انا وطلعت على الحاره ركضت لشوف شو صاير ببيت اهلي، لقيت صهري زوج اختي الله يرحمه وسادد مناخيره وعم يقول لي جهاد ضاربين تيمو. فتت على بيتي سكرت ابوابي سكرت شبابيكي، قلت لي زوجتي شوفي شو صاير، قلت لها ضاربين كيماو، بس هي الكلمه قلت لها اياها وسقطت بالارض. ما عاد حسيت على شيء، ما صحيت للساعه تقريبا 6 الصبح، مأسعفيني على مكان ببلده سقبه، بتفاجئ بيجي اخي الوحيد داد اللي نجا تقريبا 11 شخص بمجزره الكيماوي، قال لي والله كلهم استشهدوا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط، نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم يصدر بلق فيها حجم الحقيقة.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
11: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم نبحث فيه أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى باستذكار مجزرة الكيماوي في الغوطة بريف دمشق. نتساءل إلى أين وصلت جهود كشف المسؤولين عن مرتكبيها. في محورنا الثاني من ساعتنا الأولى نبحث نتائج زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني لباكستان ودلالة تصريحاته حول دراسة دمشق الانضمام لاتفاق مكة للدفاع المشترك. نبحث في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية إعلان انتهاء دمج قسد بالدولة والملفات الخلافية التي ما يزال التفاوض عليها جاريا. في محورنا الأخير نبحث دلالات إعلان بيروت مراجعتها للقيود الأمنية المفروضة على السوريين في ضوء تحسن العلاقات بين لبنان وسوريا. مرحبا بكم،

0: في مثل هذا اليوم قبل 13 عاماً شنت قوات نظام الأسد المخلوع هجوماً كيماوياً بصواريخ محملة بغاز السارين استهدف غوطتي دمشق الشرقية والغربية، ما أسفر عن مقتل 1144 شخصاً معظمهم مدنيون بينهم عشرات الأطفال، وذلك في أكبر استخدام للأسلحة الكيماوية خلال هذا القرن.
1: لم تكن ساعات الفجر الأولى في ذلك اليوم تشبه غيرها في غوطتي دمشق الغربية والشرقية. أسر نائمة تحولت حياتها خلال دقائق إلى مشهد من الاختناق، في حين امتلأت المراكز الطبية بالمصابين وعجزت الإمكانات المحدودة عن استيعاب حجم الكارثة.
2: 2013 عشرة أطفال.
1: صور الأطفال الذين قضوا في الهجوم ومشاهد الضحايا والمصابين بقيت واحدة من أكثر الصور قسوة في ذاكرة الحرب السورية، وأصبحت شاهدا على هول ما حدث في ذلك اليوم. بعد المجزرة بدأت التحقيقات الدولية في ملابسات الهجوم واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأكدت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق استخدام غاز السارين في الغوطة، في حين استمرت لسنوات عمليات التحقيق وتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا. لكن بالنسبة لعائلات الضحايا لم تكن التقارير الدولية كافية لإغلاق الجرح، فمن فقدوا أبنائهم وأمهاتهم وآباءهم ما زالوا ينتظرون محاسبة المسؤولين عن تلك الجريمة، بينما بقيت أسماء الضحايا وملامحهم حاضرة في كل ذكرى للحادي والعشرين من آب. 13 عاماً مرت على ذلك الصباح، لكن ذاكرة الغوطة لم تتوقف عند حدود الزمن، فالأصوات التي خنقها السلاح الكيميائي ما زالت حاضرة، والوجوه التي رحلت ما زالت تطالب بالحقيقة. في ذكرى مجزرة كيماوي الغوطتين لا يعود السؤال فقط ماذا حدث في ذلك اليوم، بل أيضا متى تتحول الحقيقة إلى عدالة، ومتى يجد الضحايا وعائلاتهم إنصافا طال انتظاره. لكن ما يحفر في ذاكرة الضحايا لا تمحوه السنوات، والعدالة وإن تأخرت تبقى حقا لا يسقط بالتقادم.
0: نناقش المزيد، وقبل ذلك قال وزير الداخلية أنس خطاب إن الوزارة قبضت على عدد من مرتكبي المجزرة البشعة، وأشار خطاب إلى أن الوزارة ستعمل على ملاحقة باقي مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء، موضحا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب. من جهته قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن سوريا تبدأ غدا مرحلة جديدة في التعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. واستذكر الشيباني في تغريدة على منصة إكس ذكرى مجزرتي الغوطة، وأكد أن العمل يتواصل على تحديد هوية مرتكبي مجازر السلاح الكيميائي وجميع المتورطين فيها وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة إنصافا للضحايا وترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. نناقش الموضوع مع ضيفينا الدكتور سليم نمور رئيس رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية من دوسلدورف في ألمانيا، وفضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان معنا من حماة. مرحبا بكما دكتور سليم. منذ 2013 بعد هذه المجزرة المروعة للسلاح الكيميائي التي استخدمه نظام الأسد في غوطتي دمشق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة تقريرا أثبتت فيه استخدام غاز السارين في القصف. ما الذي حصل من تقدم في هذا الملف منذ ذلك الوقت وحتى اليوم؟
3: بداية نترحم على أرواح شهداء مجزرة كيماوي الغوطتين وشهداء جميع المجازر الكيميائية في سوريا. طبعا اليوم هو من الأيام المرتبطة بالألم بذاكرتنا. أنا من الأطباء اللي كنت موجود بالغوطة بفترة أثناء هاي الضربة، وكنت مدير مشفى الكهف، كنت رئيس المكتب الطبي الموحد، كان هو يعني منظومة إدارة العمل الطبي تنسيق العمل الطبي تحت الحصار. منذ دخول اللجنة، دخلت اللجنة التحقيق، كانت هي موجودة في دمشق للاستقصاء بموضوع بضربة في مكان آخر لما حصلت ضربة الغوطتين، كانت موجودة للتحقيق باستخدام السلاح الكيماوي في خان العسل. وصارت ضربة الغوطة وبدأ تواصلنا مع اللجنة، بدأ بقى بروتوكول أنه كيف بدها تدخل اللجنة، وصار في تدخلات دولية بيسمحوا لها ما بيسمحوا لها، بيغيروا لها مهمتها إلى آخره. بعد أسبوع من الضربة، الضربة كانت 21 آب، 28 آب دخلت اللجنة إلى الغوطة وتمكنت من مقابلة شافة المصابين وأخذت العينات الدم والبول وعاينت أماكن سقوط القذائف، أخذت عينات من التربة من الحيوانات النافقة من أغلفة القذائف يلي موجودة، يعني أخذت عينة من كل شيء وصدر تقريرها. التقرير أثبت استخدام السارين، أثبت أنها قذائف أرض أرض، حدد جهات الإطلاق، يعني أشار إلى المجرم لكن ما سماه بالاسم. صدر التقرير بالشهر 9، بعد شهر من المجزرة تقريبا. وبوقتها صار بقى المحادثات الروسية الأمريكية كيري لافروف، وصلنا إلى القرار 2118، وكانت المقايضة الكبرى بوقتها أنه سقطت خطوط أوباما الحمراء، ما تعرض النظام للعقوبة على استخدام السلاح الكيماوي رغم التحذيرات المتكررة قبله، مقابل تسليم سلاح الجريمة. فمن هون وقعت سوريا اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والقرار 2118 هو كان خارطة طريق كتير واضحة لتسليم الترسانة الكيميائية للنظام وعدم تكرار استخدام السلاح الكيميائي. طبعا النظام لم يلتزم لا بالتسليم، وأعاد استخدام السلاح الكيميائي عشرات المرات بعد الضربة الكبيرة بالغوطتين. نحن بقى هلأ كضحايا كناجين كان بهمنا أنه هاي الجريمة ما تفلت، يعني ما تفلت بدون إثبات، بدون كان أملنا كبير بأنه تقرير الأمم المتحدة كافي لحتى يدخل هذا الملف إلى المحاسبة. ولكن على مسيرة 13 عام العالم كان مختبئ دائما خلف الفيتو الروسي وكان غارق بالتفاصيل، يعني كنا نسمع كثير كلمة أنه collect more evidence، أنه اجمعوا أدلة. طيب أدلة يعني في جرائم نقلت على الهواء مباشرة، يعني أنا هي شو بدي أسمع، شو بدي أجمع بقى فيها مزيد من الأدلة. هلأ من هون بدينا بقى نفكر كسوريين، كناشطين، كمجتمع مدني، كضحايا، كناجين، كحقوقيين، أنه نحن لازم نقدر نعمل شيء. من هون بدأت نحن أسسنا رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية، واشتغلنا مع المنظمات المجتمع المدني السوري، مع الجهات الحقوقية وجهات التوثيق، لنقدر نبني ملفات للمحاسبة.
0: طيب سأعود إليك دكتور سليم، لأنه يعني أريد أن تفصل لنا في هذا العمل يعني من أجل المحاسبة. لكن أسأل قبل ذلك دكتور أستاذ فضل، يعني بالحديث عن التقارير الدولية، لاحقا صدرت تقارير أممية أثبتت يعني طبعا هذه المجزرة، وأن يعني هناك إشارات واضحة، قرائن واضحة لأن النظام الأسد هو من فعلها. لكن أريد أن أسألك، فريق التحقيق وتحديد الهوية IIT التابع لمنظمة الحظر الأسلحة الكيماوية في تقارير لاحقة قال بوضوح أن النظام الأسد المسؤول عن هجوم مثلا اللطامنة أو سراقب على ما أذكر، لكن في يعني مجزرة الغوطة لم يحدد نظام الأسد بوضوح. بالتالي كيف يعني يمكن قراءة هذه التقارير الأممية وما أهميتها أستاذ فضل؟
4: يعني سؤال مهم بالحقيقة، لأنه هو هذا يعني الغوطة ما حقق فيها، هو حقق راح على حوادث أخرى والغوطة ما حقق فيها. يعني اللي حقق بالغوطة هو بعثة ما تسمى الأمين العام للأمم المتحدة، وهي كانت موجودة وحققت، ولكن هي مسؤوليتها بس تقول سلاح كيميائي تم استخدامه أو لا. بالحقيقة يعني مسار المحاسبة هون، يعني الآن بعد سقوط الأسد صار فينا نحكي أكثر عن مسار المحاسبة بشكل شامل بالموضوع الأسلحة الكيميائية. طبعا هو لم يكن كافيا، وكان في يعني قبل الغوطة 33 هجمة كيميائية، ويعني أنا أثبتت أنه كان بإمكان المجتمع الدولي أن مثل ما حصل
0: نعم أستاذ فضل.
4: يعني صار هجمات كيميائية أثبتها وكالة الاستخبارات الأمريكية وغيرها، وهون طلع خط أوباما الأحمر ويعني ووقع بعدها هجوم الغوطة. يعني النظام الأسدي وقع الاتفاقية بأيلول بعد هجوم الغوطة، يعني هو وقع ب 14/9 هجوم الغوطة ب 21 مباشرة، يعني وقع وسلم الأسلحة الكيميائية وصدر قرار مجلس الأمن أيضا بشهر أيلول. ولكن يعني الأسوأ من ذلك هو ما وقع بعد ذلك. يعني كان المفروض نحن شو توقعنا، انه خلص ما راح يكون في يعني هجمات كيميائيه بعد. وقعت 184 هجمه، يعني هذا الأسوأ. نحن نتذكر استاذ محمد، يعني هذا ملف الاسلحه الكيميائيه يعني يجب ان يدرس في المدارس. نحن نذكر فقط الهجمات الكبرى، بمعنى الغوطه، خان شيخون، دوما، هذا ما يتذكره اغلب السوريين. ولكن هناك هجمات كثيرة طبعا وقعت في مثلا أول كان في حي البياضة في حمص أول هجوم بآخر 2012، وبالتالي هجمات متسلسلة. وأيضا يعني ذكرت لجنة التحقيق وتحديد مسؤولية هي بالسنوات الأخيرة، ولكن كان هناك لجنة شكلتها الأمم المتحدة ولجنة مصدر الأسلحة الكيميائية هي أعلى في العالم.
0: طيب أستاذ فضل أستأذنك، يعني الصوت يتقطع بسبب الإنترنت، أعود إليك لاحقا. دكتور سليم أعود إليك لتشرح لنا بمزيد من التفصيل عن الدور الذي تقومون به في رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية في يعني مسار المحاسبة وجبر الضرر وما إلى ذلك.
3: لا، مسار إذا كان المقصود بمسار المحاسبة الوطني، فمسار المحاسبة الوطني لسه ما زال في خطواته الأولى. شفنا بعض المحاكمات هلا، بس لسه بناء، لسه ما زال بنحتاج لإجراء. يعني مسار العدالة الوطني يحتاج لإجراءات تشريعية وأمور إجرائية بمسار المحاكمات، وحتى ممكن يحتاج لبعد سياسي بقضية أنه كبار المجرمين اللي ارتكبوا معظم الانتهاكات هن خارج سوريا وهن عم يحظوا بحماية دول أخرى وغالبيتهم في روسيا. فنحن في رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية مرحلة ما قبل سقوط نظام الأسد، كنا عم نشتغل على أن فكرة أنه تطويق هذا النظام، كان في موجة تطبيع عالية مع نظام البائد، أنه تطويق هذا النظام بجرائمه. يعني على الأقل إذا كان العالم نحن كان عندنا شعور إنه العالم مختبئ خلف الفيتو الروسي. يعني كان في كتير تقارير، ولجان أممية وحددت مسؤولية نظام الأسد، بس ما كان في آليات محاسبة، كان فقط تستخدم للضغط السياسي عليه وما كان في آليات محاسبة. هلا نحن من وسائل المحاسبة اللي لجأنا لها هي باب الولاية القضائية العالمية اللي بتتيحها بعض الأنظمة القضائية الأوروبية بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. على سبيل المثال الدعوة القائمة بباريس ضد بشار يلي صدرت فيها مذكرات التوقيف ضد بشار وماهر واثنين من الضباط، هي ما يتعلق بالكيماوي، هي يعني نحن مشاركين كأطراف مدنيين كشهود، وفي كثير من الناجين الشجعان يلي دخلوا بهاي القضية من 2023 وقبل. هلا مرحلة ما بعد سقوط النظام نحن لجأنا إلى الولاية القضائية العالمية في غياب القضاء الوطني. بس بعد ما بعد سقوط النظام صار بقى بإمكاننا ومتاح لنا أنه عبر قضائنا الوطني أنه نقوم بمحاكمة جميع المنتهكين بحق الشعب السوري. ومن هون طلعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية طبعا ووزارة العدل في خطوات عم تمشي باتجاه المحاسبة، ولكن لم يكتمل البناء بشكل كامل.
0: نعم، هذا وطنيا، لكن أعود يعني لكي نكمل هذه الفكرة مع أستاذ فضل. أنه دوليا لماذا لم يتم محاسبة نظام الأسد ورموزه على هذه الجريمة البشعة، أو يعني من تسببوا فيها؟ ذكر دكتور سليم أنه بعض أو كثير منهم يقيم بروسيا مثلا. طيب أنت أشرت أنه حينها حصلت صفقة أيام الرئيس الأمريكي أوباما أنه يتغاضون عن نظام الأسد في مقابل تسليح سلاحه الكيماوي، لكن هو يعني لم يسلم السلاح وأعاد استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وذهب يعني هذه الحقبة ذهب أوباما، وبالتالي لماذا لم حتى الآن هذه جريمة بهذا الحجم بهذه البشاعة؟ لماذا حتى الآن وحتى بعد سقوط نظام الأسد لا يتم محاسبة يعني المسؤولين عنها؟
4: طبعا هي من أبشع الجرائم بالعصر الحديث، لأنه الأسلحة الكيميائية هي سلاح دمار شامل، وهذا السلاح دمار الشامل هو مثبت بسوريا بأعلى المعايير. يعني هناك هي اللجان التي تشكلت والهيئات، وخاصة الهيئة الأممية بال 2015 هي يعني أصدرت 5 تقارير وأدانت نظام الأسد 3 مرات، يعني أثبتت مسؤوليته بشكل شبه قاطع، وأيضا فريق تحقيق وتحديد المسؤولية. ومن فترة قريبة أصدر تقرير آخر واحد كان عن كفر زيتا وكمان أثبت مسؤولية النظام، يعني هي مثبتة بشكل قاطع جدا. وكمان في يعني يعني هم أبرز المجرمين هم حاليا في الحقيقة هم في داخل سوريا، ولدى وزارة الداخلية قسم كبير منهم، من ضمنهم ألوية، بضعة ألوية، ومن ضمنهم عدة متورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية. و نحن نطالب الآن ببدء بناء ملفات ضدهم، يعني أن يتم اختيار 1 أو 2 من أعلى المتورطين، لأنهم محتجزون لدى وزارة الداخلية.
0: وزارة الداخلية أعلنت بنسال القبض على اللواء عدنان عبود حلوة، وصفته بأنه أحد المسؤولين مثلا،
4: وهناك أهم منه أيضا. يعني هناك أهم من لواء عدنان حلوة هو معتقل. في الحقيقة يعني هناك مؤشرات أنه سيكون هناك بناء ملف بالأسلحة الكيميائية ضد واحد من كبار المجرمين موجودين داخل سوريا. يعني هناك أيضا شخصيات لم يتم التصريح عنها، لأنه هناك تفكيك أيضا، لأنه في مواقع إلى الآن ما زال هناك بحث عنها لم يتم حتى الآن كشفها. طبعا تعاونت الحكومة السورية الجديدة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولهذا تم إعادة سوريا للتصويت مرة أخرى. ولكن أيضا هناك مواقع ما زالت وما زالت الشبكة يعني يتم تفكيكها كل هذه الفترة الماضية. يعني وبالتالي سوف يبنى مسار محلي، لأن هناك رمزية للأسلحة الكيميائية في سوريا، كما بني ضد يعني عاطف نجيب ووسيم الأسد ومحمد شعار وغيرهم. سيكون هناك أحد كبار المتورطين تبنى ملفات ضده في القضاء الوطني. أما عن التسليم للمجرمين، هناك يعني خرافة انتشرت كثيرا أنه بسبب حكم الإعدام روسيا ربما تتردد في التسليم، وهذا يعني خطاب شعبوي كثيرا. يعني هذا الاحتمال يمكن 1 بالمليون أن روسيا بسبب حكم الإعدام لا تسلم. للأسف الشديد يعني يتم الترويج له حتى من بعض يعني الأشخاص الذين يفترض أنهم يعني لديهم حد أدنى من المعرفة. روسيا هذا لا صفر يعني أو 1 بالمليون هذا السبب، لا، هو سبب سياسي. وبالتالي لا أعتقد أن روسيا ستسلم لا بشار ولا ماهر الأسد، ولكن بالإمكان يعني الآن العمل. أنا أعتقد أستاذ محمد أن الجهود تركز والناجون والأدلة، وأيضا المؤسسات الدولية إذا قبلت أن تشارك مع المحكمة السورية والادعاء السوري، وهذا أيضا بحاجة إلى جهود. حتى الآن لا يوجد هناك مشاركة من قبل هيئات دولية مع النيابة العامة، لأن العملية بحاجة إلى مأسسة أكثر وما إلى ذلك. فنحن هناك لدينا رتب عالية جدا، يعني تقريبا هي نتكلم عن 50 الأوائل، ومن ضمنهم متورطون بملف الأسلحة الكيميائية. فيعني ما كثير بدنا، هو التركيز على بشار الأسد مهم، ولكن ما بدنا أيضا نقول هناك ألوية. يعني مثلا مين مدير الفرع 450؟ هو اللواء غسان عباس، وفي كمان اللواء بسام الحسن. يعني هناك متورطون عالين، ومن ضمنهم عدنان حلوة، وأنا أقول لك هناك أعلى وأهم من عدنان حلوة، وهو لواء وهو موجودون لدى وزارة الداخلية، وبالإمكان إحالتهم إلى النيابة العامة. ولكن هناك تحقيقات بهدف مسك أكبر قدر ممكن، وأيضا الكشف عن أماكن، لأنه أصبح هناك بالفترة الماضية تفكيك كبير جدا وجهود بذلتها الحكومة السورية بملف الأسلحة الكيميائية، لأنه المسؤولية هي انتقلت. يعني صحيح غيرت الحكومة، ولكن أنه هاي المسؤولية هي تبقى على سوريا، يعني هي ملزمة بعملية هذا التفكيك، ليس اختيارا. ونتيجة الوفاء ببعض من التزاماتها أعيد مقعد سوريا إلى التصويت، ولكن ما زال حتى الآن أستاذ محمد ربما لا يعلم كثير من السوريين أن هناك التزامات على الدولة السورية نفسها بهذا الملف أن تقوم بعملية التدمير والتفكيك وما إلى ذلك، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالرغم من أنه هيمون نحن النظام الأسدي هو الذي قتلنا فيها.
0: والوزير الشيباني قال يعني بهالمناسبة أنه غدا تبدأ مرحلة التخلص من السلاح الكيماوي.
4: نعم، ولكن التخلص هو أيضا يعني بحاجة إلى إمكانيات وقدرات ووقت أيضا، لأنه هذا عملية معقدة، وكما ذكرت لك أيضا هناك ما زال مواقع لم يعني يتمكن من الوصول إليها، وهذا اللي عم ينشغل عليه بهي الفترات كلها كانت الفترات الماضية.
0: طيب دكتور سليم، يعني هناك مسألة أخرى لابد من الإشارة عليها. الحقيقة نظام الأسد اشتغل على طمس الحقائق وتزييف السرديات، يعني بموضوع الكيماوي تحديدا هذه مجزرة الغوطة، حاول عن طريق بمساعدة الروس مثلا الضغط على ذوي ضحايا لتحريف شهاداتهم أمام محافل دولية، اشتغل حتى يعني بالفضاء العام بالإعلام مثلا، أنتج مسلسل عن يعني أو حلقة ضمن المسلسل أو حلقات لتشويه يعني موضوع السلاح الكيماوي. نذكر تصريحات بثينة شعبان التي اتهمت المعارضة مثلا بذلك، وبالتالي هناك يعني جريمة أخرى تضاف الحقيقة للجريمة ذاتها بمحاولة تبرئة النظام وتزييف الحقائق. كيف يمكن التعامل مع هذا أيضا؟
3: هلا تزييف الحقيقة ما ممكن، يعني الذاكرة الجماعية للسوريين هي كافية لأنه يقدروا يحفظوا، يعني مجازر حما في عز سطوة نظام حافظ الأسد وفي غياب وسائل التواصل والتوثيق والفيديو والاتصال ما قدر يخفي مجزرة حما، ضلوا حاملين جيل عن جيل وضلت معروفة بالنسبة للسوريين وللعالم. المجازر والفظاعات اللي ارتكبها النظام بأثناء الثورة السورية يعني تكاد تكون منقولة على الهواء مباشرة، يعني ما في أي مجال لإنكاره. هلأ نظام الأسد مثلا اعتمد على الإرهاب، وعلى سبيل المثال نحن بعد سقوط الغوطة وخروجنا بالتهجير جمع النظام مثلا كل شيء ناشطين، كل شيء إعلاميين، كل شيء اشتغلوا بالإسعاف والكذا لحتى يلقنن رواية انه نحن قصفنا حالنا، يعني خلاصة القصة انه نحن قصفنا حالنا، اجوا الارهابيين تبعاتنا قصفونا مشان نتهم النظام الطاهر البريء. بس يعني روايات هي كتير ركيكة، اتبع اسلوب اخر على سبيل المثال الوفيات، اصابات الكيماوي وغير الكيماوي، الضحايا تسجيلهم بالسجل المدني كان ما يسجلهم الا انه يوقعوا الاهل اقرار بانه هدول ماتوا على ايدي العصابات المسلحة، يعني كان في محاولة لتزوير السردية الرسمية، أما السردية التاريخية ما بيقدر يغيرها. هلأ وهون أنت هلأ عم يعني عم تخليني إنه أحكي على شغلة نحن هلأ هي مطلب لأحياء الذكرى لهذا العام يلي هو إنه تثبيت يوم وطني لضحايا الأسلحة الكيميائية، يعني لحتى نحفظ السردية الحقيقية بوجه محاولات التزوير والطمس، وبذات الوقت تخليد ذكرى ضحايا جميع المجازر الكيميائية. في نقطة أخرى، وقت اللي وقعت مجزرة ضربة زملكا كان في محاولة اقتحام، يعني لو قدر النظام يقتحم ووصل إلى مكان سقوط القذائف ومكان حصول المجزرة كان عبس بمسرح الجريمة مثل ما عملوا وقت دوما بنيسان 2018 وقت اللي دخلوا الروس كمان عبسوا بمسرح الجريمة وحاولوا يخفوا معالم الجريمة. فقضية السردية ما عنا خوف منها، بس كان في يستخدم إرهاب المواطنين أنه ينكروا. الطفلة اللي قالت بزمانة عمو أنا عايشة بأحد مقاطع بالغوطة مثلا، كان عم يبحث عنها ليجيبها لحتى تقول أنه أنا حفظوني هيك، مثل الطفل عمران يلي جابوه بعد سقوط حلب
0: بحلب.
3: كمان لقنوه أنه يقول أنه رشوا علينا شغلة وقالوا لنا أنه هيك يطلع مصدر.
5: فالنظام يعني هاي الأساليب كتير رخيصة، يعني حتى رواية حسين شعبان كتير رواية رخيصة ورواية أفلام كرتون تبع أنه والله طلعوا من قلب الحصار وخطفوا أطفال الساحل وخنقوهم بالغوطة، يعني روايات كتير رقيقة ما بتأثر على السردية الحقيقية.
0: أستاذ فضل، ما الدور الذي يعني يفترض أن تطلع به الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في مسار يعني مجزرة الكيماوي، المحاسبة وتخليد الذكرى، جبر الضرر، ويعني بقية هذه النقاط؟
4: يعني أنا أعتقد أن العمل على ملف الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون رمزياً، لأنه هذا الملف هو رمزي، يعني عدد الضحايا ليس كبير مثلاً مقارنة بالأعداد التقليدية، نتكلم عن 1600 بحسب داتا الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحوالي 12,000 مصاب. بالمناسبة قسم كبير منهم هو ما زال يعني يعاني من هذه الإصابة، وبالتالي هناك رمزية لهذا الملف لأنه لم يستخدم السلاح الكيميائي أبداً بعد يعني اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلا في سوريا وبهذا الإطار الواسع، وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك تركيز وخصوصية لهذا الملف لأنه ملف نوعي. الآن طبعا بالإمكان بالبداية تخليد ذكرى المجازر التي وقعت بالسلاح الكيميائي، ونحن وثقنا 222 هجمة، 217 من نظام الأسدي وخمس هجمات من تنظيم داعش، ونحدد واقعها، ونحن أصدرنا 54 تقرير، وبالتالي يعني هو ملف موثق بشكل كبير جدا. وكنت أود الحديث عن بعثات الأمم المتحدة لأنه هي مناسبة، السوريين ما بيعرفوا يعني بالتفاصيل ماذا عمل بهذا الملف. صح هناك خزلان كبير جدا، ولكن هناك بعثات عديدة عملت بهذا الملف بشكل كبير جدا وبتقارير هي الأفضل في العالم، لا يوجد لها نظير في الحقيقة. طبعا كان دائما نحن أنه إذا ما توقف الاستخدام وإذا ما يعني اعتقل أوقف نظام الأسد أو إذا ما تم محاسبته فكان هذا الجهد يتم نسفه، وبالتالي أنا برأيي أنه هذا ليس دقيق، وإنما هذا الجهد هو يقدر ضمن هذا إطاره. وبالتالي أنا أعتقد ملف الأسلحة الكيميائية هو من أكثر الملفات التي عمل عليها من يعني مهيئات عديدة في الأمم المتحدة. وأنا الفكرة اللي بدي أوصلها أنه لدينا أرضية كبيرة جدا بالإمكان اللجان السورية البناء عليها والعمل عليها والانطلاق بشكل سريع جدا، بالتالي تحديد المناطق وزيارتها وتخصيص أيضا أيام، ومن أبرز هذه الأيام هو يكون يوم 21 آب، إنه هذا اليوم رمزي ويعني يتم هناك إحياء ذكرى في مختلف المناطق ليس فقط الغوطة. نحن نتكلم عن الغوطة، وحتى أحيانا يتم قصر الموضوع للأسف الشديد على الغوطة الشرقية أستاذ محمد، وهذا ظلم للغوطة الغربية، ظلم للمعظمية ودارية، يعني يتم لأنه دائما الناس بعقليتها هي بتركز وين صار الهجوم الأكبر، وهذا ظلم. بيوم 21 آب نحن ما بس بدنا نحيي الغوطة، بدنا نحيي الغوطة، بدنا نحيي خان شيخوم، بدنا نحيي اللطامنة، بدنا نحيي سراقب، بدنا نحيي البياضة بحمص، بدنا نحيي مختلف المناطق والتي وقعت فيها الهجمات وهي كثيرة جدا كما ذكرت. فبيكون الإحياء هو ليس، ولكن بيكون هذا اليوم هو يوم رمزي، وأيضا بيكون في زيارة لعوائل هؤلاء الضحايا، وأيضا الاهتمام بالمصابين الذي كما ذكرت هناك معاناة من المعنوية من المصابين، وحتى هناك مضاعفات حتى الآن لم تشفى يعني بعض المصابين بالأسلحة الكيميائية، وبالتالي هناك جهد كبير يجب أن يخصص،
0: وهناك ضرر نفسي كبير حقيقة يعني بشكل دوري نسمعه من الشهود من كان في الغوطة من ذوي الضحايا، وبالتالي يعني لابد من ذلك. شكرا جزيلا
4: يعني
0: لكم.
4: حتى الآن أستاذ محمد حتى الآن في دقيقة واحدة يعني ضحايا الأسلحة الكيميائية بإيران وبالعراق وبمناطق أخرى إلى الآن يحيون هذه الذكرى ويأتون كل سنة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الاجتماع التنفيذي ونراهم ويشاركون في، وهو يعني أعداد أقل بكثير من الهجمات التي وقعت في سوريا بهذا النطاق الواسع، النطاق الذي أصبح جرائم ضد إنسانية في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية لأنه

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن دمشق تدرس الانضمام لاتفاق مكة لدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، ولم تتخذ بعد قرارا بشأن ذلك، واصفا تركيا بأنها شريك أساسي في إعادة إعمار سوريا. أضاف الشيباني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية أن دمشق وإسلام أباد اتفقتا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفير. وصف الشيباني زيارته إلى باكستان بالناجحة، مؤكدا أن الجانبين يتشاركان الرؤية نفسها ويرغبان في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى، في حين شمل الاتفاق استمرار الرحلات الجوية المباشرة وإنشاء مجلس أعمال وتنظيم منتدى للاستثمار. وفي الشأن الإسرائيلي اعتبر الشيباني أنه ما يزال من المبكر مناقشة أي اتفاق استراتيجي، مشددا على أن الأولوية الأولى لسوريا هي وقف الهجمات الإسرائيلية، وأن سوريا دولة ذات سيادة لا ينبغي لإسرائيل أن تملي عليها تحالفاتها أو شراكاتها. وفي السياق شدد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف على ضرورة تعزيز التعاون عبر السياسة والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم وتطوير الموارد البشرية مع سوريا، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية أسعد الشيباني في إسلام أباد. كما أكد شهباز دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها ودعم موقفها بشأن هضبة الجولان السوري المحتل. هذا وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين سيعزز التبادلات بين الشعبين ويسهل الزيارات الدينية من باكستان إلى سوريا. كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني دعوة إلى الرئيس الشرع للقيام بزيارة رسمية إلى باكستان في تاريخ يناسب الطرفين وفق ما نقلته رئاسة الحكومة الباكستانية. من جانبها ذكرت الخارجية السورية أن الشيباني بحث مع قائد الجيش الباكستاني فرص التعاون ودور باكستان في دعم الاستقرار الإقليمي.

0: نناقش الموضوع مع الدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من درعا ودكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن. مرحبا بكما. دكتور عصمت، كيف يمكن قراءة هذا التصريح اللافت لوزير الخارجية أسعد الشيباني بأن سوريا تدرس الانضمام لاتفاقية مكة للدفاع المشترك؟
1: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، واسمح لي أن أرحب أيضا بأستاذ الدكتور زيادة، حياكم الله جميعا وحيا المشاهدين الكرام. طبعا تصريح الوزير الشيباني لم يكن مفاجئا بطبيعة الحال، كثير من يعني من المحللين السياسيين والمراقبين توقعوا أن تدرس سوريا يعني خيار الانضمام إلى تحالف مكة بعد توقيعه، لأنه واضح أن دول المنطقة باتت الآن تبحث عن شبكات أمان إقليمية ودولية تحفظ لها أمنها بعيدا عن يعني التحالفات الغربية. الواضح أن بما يتعلق بإسرائيل تقف هذه التحالفات عاجزة وتكتفي فقط بتصريحات، وشاهدنا ذلك جليا سواء كان من بالحرب يعني الإسرائيلية الإيرانية أو حتى يعني بالاعتداءات الإسرائيلية الصارخة بحق دول المنطقة في يعني دول المنطقة العربية. وواضح أن دول المنطقة أيقنت أن أي اتفاقية دفاعية وأي استراتيجية دفاعية لا تكون منبثقة من دول المنطقة نفسها ستكون قاصرة ولن تكون متكاملة. فبالتالي من حق سوريا اليوم، لا سيما بعد الهجمات الأخيرة التي قامت بها يعني طيران الاحتلال الإسرائيلي بحق أو على مطار أبو ظهور، ومحاولة وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المستفزة باعتبار أنه يملك يعني سلطة أو أنه يرفض تحالفات إقليمية لسوريا باعتبار كأنه وصي على المنطقة، أعتقد أن سوريا تبحث حقيقة وبشكل جدي عقد تحالفات وانخراط ضمن تحالفات وبناء شبكة أمان إقليمية ودولية.
0: دكتور رضوان، برأيك ما مدى واقعية هذه الفكرة أن تنضم سوريا فعلا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان؟
2: يعني أولا لا نعرف إذا كان تحالف مكة، إذا صح هذا التعبير، هو مفتوح للدول للانضمام لذلك، بمعنى أنه لم تعلن الدول الرئيسية وخاصة المملكة العربية السعودية وتركيا أو باكستان هي الدولة الرئيسية في هذا الموضوع، يعني أن هذا حلف عسكري مفتوح للدول للانضمام إليه. ما هي شروط الانضمام إلى هذا الحلف وما إلى ذلك، كلها أسئلة مشروعة. لكن من وجهة نظر السورية، أعتقد أن سوريا تبحث عن شكل من أشكال التحالفات الاستراتيجية من أجل المواجهة مع إسرائيل بشكل رئيسي. إسرائيل تمثل أكبر تحدي بالنسبة لسوريا اليوم وغدا وبعد غد. الهجمات التي قامت بها على أبو ظهور، والتي أعتقد كانت نتيجة فقط طلعة صغيرة بطائرة الهليكوبتر لمدة، كلنا شفنا اليوتيوب، يعني لمدة دقائق محددة، بعد ذلك إسرائيل تقصف هذا المطار بصيغة رمزية بأنها تريد لسوريا أن تكون يعني معدومة سلاح الجو ومعدومة أي قدرات جوية لديها بشكل أو بآخر. توضح حقيقة النوايا الإسرائيلية أنها ترغب بإسرائيل، ترغب بسوريا يعني مكسوحة الأيدي ومكتوفة الأيدي والأرجل. ولذلك بالنسبة لسوريا، كي تستطيع أن تقوم بقدراتها السياسية والاستراتيجية، تحتاج إلى شكل من أشكال الغطاء. حاولت تقريبا بإرسال رسائل السلام الرمزية إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة ومن خلال منبر مجلس الأمن، لكن دائما كان الرد الإسرائيلي التصعيد. لذلك ربما بعد عامين هناك فقدان ثقة كاملة من الطرف السوري بأن الطرف الإسرائيلي سوف يغير رؤيته فيما يتعلق بالحكومة في سوريا. ولذلك ربما حاولت سوريا الآن بحث عن تحالفات استراتيجية أخرى ربما تؤمن لها مظلة حماية، أو بشكل أو بآخر شكل من أشكال الضغط السياسي على إسرائيل أن سوريا لديها تحالفات ولن تقف مكتوفة الأيدي في ظل الاعتداءات
0: الإسرائيلية. يعني دكتور رضوان، هل نفهم من هذا الكلام أنه قد لا يكون يعني الأمر انضماما فعليا لاتفاقية دفاع مشترك، وإنما هي رسالة سياسية أن سوريا لن تبقى يعني دون رد مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، هذا ما يمكن فهمه؟
2: في الوقت الحالي بكل تأكيد. يعني سوريا كما ذكرت الحلف يعني ليس هو حلفا مفتوحا، وليس هناك شروط دعوة للعضوية للأعضاء، وبالتالي سوريا تتمتع بعلاقات مع كل الدول الثلاث، تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، ولذلك لا تجد مشكلة سياسية في الانضمام إلى هذا الحلف. ربما المشكلة الحقيقية إذا كان هناك شروط ما، بأن يكون هناك إنفاق دفاعي ما، أن تكون هناك عديد القوات المسلحة بشكل أو بآخر، كل هذه الأمور ربما سوريا لا تحققها في الوقت الحالي. لكن هي رسالة سياسية واضحة، خاصة كما ذكرت بالنسبة لإسرائيل التي تمثل التهديد الأكبر والخطر الأكبر للسيادة السورية اليوم.
0: دكتور عصمت، يعني هل هناك تصريح الوزير الشيباني، هل هو مجرد رسالة سياسية أم أن هناك يعني تواصل أو تنسيق أو حديث على الأقل مع هذه الدول جرى قبل ذلك عن إمكانية بحث هذا الأمر أو الانضمام فعلا؟
1: ده فقط تصحيح بسيط للعزيز الدكتور. في بيان الإعلان عن التحالف ذكر هذا البيان، وأن التحالف مفتوح لدول المنطقة للانضمام إلى هذا التحالف، وهذا كان في إعلان بيان التحالف مكة واضحا. أما بما يتعلق بأنه هو فقط الحقيقي باعتبار أصلا حالف السعودي في مجال إعادة الإعمار واضح وجلي وبين، بناء القدرات الدفاعية للجيش السوري يلعب الجيش التركي دور كبير في بناء هذه القدرات. وحتى التحالف نفسه، تحالف مكة، أعتقد أنه يبحث عن تواصل جغرافي ما بين مكونات هذا التحالف، وانضمام سوريا سيعطي بعد جيوسياسي قوي لهذا التحالف، فبالتالي خيار
0: طب
1: سوريا
0: دكتور عصمت، يعني اسمح لي أسألك هنا، يعني نتحدث عن دول ثلاث وازنة إقليمية ولها تأثير حتى يمتد إلى ما بعد الإقليم، باكستان
1: صحيح.
0: دولة نووية، تركيا عضو في الناتو جيش قوي، السعودية دولة وازنة سياسية من الاقتصادات الأكبر العشرين عالميا، سوريا نتمنى أن تصبح يعني أقوى وأكبر وأهم، لكن ما الذي ستقدمه يعني من وجهة نظر الأخرى بالنسبة لهذه الدول؟
1: جميل.
0: ما الذي ستقدمه؟ ما الذي يغري في انضمام سوريا؟
1: أولا تكلمت مسألة الموقع الجيوسياسي والواقع الجيوسياسي للتحالف، يعني اتصال أطراف التحالف، وانضمام سوريا سيعطي بعد أكبر لهذا التحالف. واضح أن إسرائيل تخشى أصلا من هذا التحالف قبل انضمام سوريا إليه، وكان واضح مسألة استعداء إسرائيل لهذا التحالف رغم أنه لم يصرح، وأن هذا التحالف كان أصلا يعني كرد فعل على استهداف الحوثي ويعني الاستهدافات الإيرانية. لكن واضح أن إسرائيل كانت مستشعرة لهذا الخطر، وكانت تتكلم عن
0: نعم
1: وكانت
0: طيب.
1: تتكلم وكانت نعم. وكانت تتكلم عن تحالف سني، يعني الآن هو يشكل خطر كما وصفته إسرائيل بعد انتهاء التحالف الشيعي، كمان أعيد بين المعترضتين حسب الوصف الإسرائيلي. فوجود سوريا اليوم بموقعها الجيوسياسي المهم، بالخبرات الموجودة خلال 14 سنة من الحرب في التعامل مع يعني مع داعش، في التعامل مع الميليشيات الطائفية، أعتقد أيضا يعطي لهذا التحالف بعدا معين، لأنه اليوم هناك كثير من الأعداء المشتركين. لو تكلمنا عن داعش، لو تكلمنا عن إيران، لو تكلمنا عن إسرائيل، كلهم أعداء مشتركين لهذه الدول التي ذكرت.
0: طيب دكتور رضوان، قلت أنه هذه الرسالة السورية، ويعني واضح حتى من كلام دكتور عصمت أنه موجهة بالدرجة الأولى إلى إسرائيل. السؤال، إسرائيل تصعد، يعني قصفت، شفت مطار أبو الظهور، يال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي يهدد بمنطقة أمنية بعمق 40 كيلومتر في سوريا، وبالتالي برأيك كيف يمكن أن يكون ردة الفعل الإسرائيلية؟ يعني هل هذا سيردع إسرائيل تخوفا من تحالفات سوريا الجديدة أم لا؟ ربما يعني في ظل هذه الحكومة اليمينية المتشددة وما تفعله وعدم اكتراثها بأي شيء، ربما تذهب إلى خيار لا يصعد الموقف.
2: هذا صحيح، للأسف لن شيء يردع هذه حكومة نتنياهو المتطرفة التي تعيش في شكل من أشكال غرور القوة العسكرية بشكل مطلق، عدم اعتبار لأي الاتفاقيات الموقعة، عدم اعتبار للقانون الدولي، والإبادة التي قامت بها في غزة يعني تمثل ذروة تقريبا سياسات اليمينية المتطرفة في عهد حكومة نتنياهو. سوريا بشكل أو بآخر، لاحظ في الوقت الحالي إسرائيل تخوض حروبا تقريبا مع كل دول الجوار، مع سوريا، مع لبنان، مع الضفة الغربية، غزة، وحتى مع إيران. ولذلك لديها غرور بالقوة العسكرية مطلق، تستطيع تعتقد أنه بذلك تقوم بفرض أجندة العسكرية الخاصة بها. وهذا كما قلت بالنسبة لسوريا الخارجة من حرب طويلة المدى، من نزاع مسلح طويل المدى، أرهق كل قواها وبدت كل قدراتها العسكرية بسبب نظام الأسد. الآن بالنسبة لها إسرائيل هي تحدي كبير، لا تستطيع أن تفهم لغة السياسة أو الدبلوماسية، وبنفس الوقت ليس لدى سوريا قدرة على استخدام اللغة العسكرية. لذلك يعني ربما ما تقوم به الحكومة الحالية ربما هو يبدو الخيار الأفضل، يعني تعزيز التحالفات الدبلوماسية العسكرية، إرسال الرسائل بشكل أو بآخر إلى إسرائيل. وجدنا بعد الهجمة على مطار أبو ظهور يعني بيان من المبعوث الأمريكي توم باراك، والذي لم يكن يصدره بدون تقريبا من دعم الرئيس ترامب في هذا الإطار. وبالتالي هناك اختلاف إسرائيلي أمريكي فيما يتعلق بالتعامل مع سوريا. هذا بالنسبة لسوريا، تعزيز يعني حضورها وبناء تحالفاتها الإقليمية وفك عزلتها التي كانت مفروضة عليها خلال سنوات الأسد خلال العقود الماضية، ربما يساعدها مستقبلا يعني من أجل تقوية أوراقها التفاوضية في ربما الجولات القادمة مع إسرائيل.
0: طيب، لكن يعني دكتور رضوان، نتحدث الآن عن تحالف من نوع ما مع هذه الدول الإقليمية. إسرائيل الآن مثلا تعتدي، تنتهك السيادة السورية بشكل متكرر في الجنوب السوري وحتى أحيانا في مناطق أخرى كما شاهدنا في مطار أبو الظهور. بالتالي إلى أي درجة فعلا من الواقع أن تقوم تركيا أو الباكستان أو السعودية بعمل ما يردع، يساهم بردع إسرائيل؟
2: هذا السؤال يطلع يعني يقودنا في النقاش حول ماهية الحلف مكة بشكل رئيسي. يعني داخل حلف الناتو هناك المادة الخامسة الشهيرة بأن أي هجوم على أي دولة يعتبر هجوم على كل دول الحلف، وفعلت الولايات المتحدة هذه المادة بعد هجمات 11 من سبتمبر. لذلك تقريبا الدول وخاصة مثل روسيا تعتبر تأخذ بجدية حلف الناتو، لأنها تعرف أن حلف الناتو سوف يقوم بفعل عسكري فيما لو هاجمت روسيا أي من دوله خلال حرب أوكرانيا. لكن أيضا من حلف الناتو هناك مادة تنص على أنه لا يجوز لأي دولة ذات نزاع عسكري أن تنضم إلى حلف الناتو قبل أن تنهي هذا النزاع العسكري. إذا ما تقريبا استخدمت نفس المادة في حلف مكة على سبيل المثال، وبالتالي ربما تكون سوريا التي لديها نزاع عسكري مع إسرائيل غير مؤهلة للانضمام. إذا لم يتم استخدام نفس المادة في حلف مكة، فهذا يضع الدول ومصداقية الحلف إذا ما انضمت سوريا إلى الحلف في سؤال مصداقية كبير. هل تستخدم تركيا قدراتها العسكرية للدفاع عن سوريا؟ هل تستخدم المملكة العربية السعودية؟ ولذلك تبدو كلها يعني أسئلة صعبة بالنسبة لحلف مكة وبالنسبة لسوريا. لكن بشكل أو بآخر ربما بالنسبة لسوريا في الوقت الحالي يعني هي رسائل سياسية رمزية بالنسبة إلى إسرائيل. لكن إذا استمرت إسرائيل في عمليتها العدوانية على سوريا، فإن سوريا يجب أن يكون لديها استراتيجية أعمق وأكثر توسعاً.
0: دكتور عصمت، ما هي الخيارات السورية في هذه الحالة مع استمرار يعني السياسة الإسرائيلية العدوانية؟
1: واضح أن إسرائيل لا تفهم بلغة الدبلوماسية ولا كل الرسائل التي حاولت الحكومة السورية خلال السنتين الماضيتين على يعني بعثهم بأن سوريا تحاول أن تصفر مشاكلها مع كل دول الإقليم. وواضح أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة ولغة القوة فقط، وبالتالي إناء أن تكون جزء من هذا التحالف، أعتقد هو يعني خيار، وخيار قوي بمسألة ردع إسرائيل إلى حد ما. وإن كان أنا أعتقد أن جزء الآن من التصعيد الإسرائيلي هو ضمن الحملة الانتخابية التي يمارسها يعني الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. وهنالك الآن تضارب مصالح واقعي، هناك تضارب مصالح إسرائيلية أمريكية في المنطقة، هناك تضارب حتى داخل إسرائيل، لا يوجد إجماع على مسألة يعني تفجير المنطقة بشكل كامل. وإن كنت لا أعول كثيرا على الخلافات البينوية الإسرائيلية، ولكن على الأقل إسرائيل اليوم تتصادم مع المصالح الأمريكية فيما يتعلق بسوريا. اليوم مسألة السعودية وتركيا هي لها مصالح حقيقية في الاستقرار في سوريا، وهي مصالح تركية ومصالح سعودية، لأن الدول في النهاية تدافع عن مصالحها. وانضمام باكستان وفتح الآن العلاقة مع باكستان وبناء يعني إحياء هذه العلاقة من باب جذب الاستثمارات الباكستانية، والتصريح من باكستان بإمكانية انضمام سوريا إلى التحالف، إلى حلف مكة أو تحالف مكة، أعتقد أنه كله جزء من بناء سلسلة من المصالح الإقليمية، وبالتالي أن تم بناء سوريا لشبكة أمان إقليمية وشبكة أمان دولية للحفاظ على سيادتها من خلال يعني شبك علاقات ومصالح لدول المنطقة، فبالتالي يكون الدفاع عن سوريا هو كل دول المنطقة، وهذا ممكن يشكل ضغط حقيقي على إسرائيل، وإلا فإسرائيل لا تفهم لا لغة دبلوماسية ولا لغة قانون دولي.
0: طيب باكستان تحديدا دكتور عصمت، ما الذي يعني يمكن أن تقدمه؟ الوزير الشيباني بحث مع قائد الجيش الباكستاني تعاون، حين نتحدث عن باكستان لأنه هي قوة عسكرية يعني بالدرجة الأولى. طبعا حين نتحدث عن تركيا والسعودية هما أصلا يعني حليفتان لسوريا، لكن بالنسبة لباكستان تحديدا ما الذي قد تقدمه؟
1: نعم، أولا يعني كما تفضلت فيما يتعلق بالسعودية وما يتعلق بتركيا، هما حليفين رئيسيين في مسألة إعادة الإعمار في سوريا وفي سوريا الجديد اليوم. لكن الآن التحالف مع باكستان، نتكلم عن توسيع نطاق هذه التحالفات، نتكلم عن دولة بحجم باكستان، بحجم الجيش الباكستاني، الصناعات العسكرية الباكستانية، باكستان النووية اليوم، نتكلم اليوم إذن عن مستوى آخر من طبيعة هذه التحالفات والعلاقات. الآن تركيا اللي عضو في الناتو، السعودية التي هي من أكبر الاقتصادات في المنطقة، واليوم نتكلم عن باكستان دولة نووية تملك يعني سلاح وتملك جيش من أقوى جيوش المنطقة، في يعني من أقوى الجيوش في المنطقة، فبالتالي نتكلم اليوم عن توسع كبير، ونتكلم عن مستوى آخر من مستوى بناء العلاقات الإقليمية والدولية فيما يتعلق ببناء تحالفات. وكما ذكر الدكتور رضوان، خروج بعد سوريا من عزلة كاملة وانقطاع عن العالم الدولي، نتكلم اليوم عن توسيع رقعة العلاقات الدولية شرقا وغربا، بحيث تكون هنالك يعني سلسلة من العلاقات وشبكة من العلاقات الإقليمية والدولية التي تحاول من خلالها سوريا دعم مسيرة إعادة الإعمار، وأيضا دعم استقلالها، ودعم يعني الحفاظ على أمنها الداخلي بوجه الغطرسة الإسرائيلية التي لا ترى أي قوة يعني تستطيع ردعها.
0: دكتور رضوان، يعني بالحديث عن الإسرائيل، وطالما هذه رسائل إلى إسرائيل بالدرجة الأولى، مرت فترة كان هناك نوع من التفاؤل في التصريحات الرسمية عن اتفاق أمني يمكن أن ينجز ويعني يوقف يعني التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية، الاعتداءات المتكررة. الآن يبدو يتراجع بعض الشيء هذا على في مقابل زيادة وتيرة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي هذا يطرح سؤال مجددا عن مصير هذا الاتفاق الأمني الذي كان مفترضا.
2: يعني في المقابلتين الأخيرتين للرئيس الشرع تحدث بالتفصيل حول ردود الفعل الإسرائيلية وكيف كانت هذه المفاوضات، والتي كانت تنتهي يعني عمليات عسكرية داخل أراضي سوريا. تحدث بالتفصيل عن قصر الشعب في في في دمشق، وبالتالي ربما وصل الرئيس الشرع يعني إلى قناعة كاملة أن إسرائيل لن تجدي معها المفاوضات. وأعتقد نقلت صحيفة الميدل إيست آي يعني نصيحة من الشرع إلى الرئيس اللبناني خلال المحادثات الإسرائيلية اللبنانية في واشنطن أننا حاولنا ذلك وفشلنا، فلا فنصحه يعني الرئيس الشرع للرئيس اللبناني عون أنه لن تكرر نفس المحاولة لأنها سوف تنتهي إلى الفشل. هناك قناعة كاملة أنه أي اتفاق أمني مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة لن يكون يجدي. لكن سوريا ولبنان أعتقد أنه تقوم بهذه الخطوات من أجل كسب ود واشنطن أكثر من القناعة بأنها سوف تتوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل. تريد يعني الولايات المتحدة إلى جانبها لأنها تعرف أن الدولة الوحيدة التي لديها تأثير وكبح التغول الإسرائيلي هو الولايات المتحدة. لذلك على الأقل يعني كسب ود واشنطن من خلال إظهار ليونة دبلوماسية في التعامل مع الملف الأمني مع إسرائيل، أعتقد شكل من أشكال الحنكة الدبلوماسية والسياسية المهمة.
0: لكن إلى أي درجة يعني يمكن التعويل على ذلك؟ سبق أن عول البعض على هذا حدوث تباين أمريكي إسرائيلي أو حتى خلاف، لكن لم ينعكس ذلك في ملف غزة أو جنوب لبنان مثلا، وبالتالي هل يعني ستفلح سوريا في يعني كسب هذا الود الأمريكي لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية؟
2: لا، هو تكتيك، ليس بالنهاية يعني تصور استراتيجي. التصور الاستراتيجي يبنى من خلال يعني عدة محاور ومن خلال عدة علاقات ومن خلال التصور أفق استراتيجي أكبر وأوسع، لكن هو تكتيك في المرحلة الحالية لأنه تقريبا الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل سوف تكون مكلفة وليس ذات جدوى بالنسبة لسوريا. ولكن بنفس الوقت القناعة أن الحكومة اليمينية بقيادة نتنياهو لن تقود إلا مزيد من الفشل، ولذلك ربما شكل من أشكال كسب الوقت وتخفيف التأثير الإسرائيلي على سوريا إلى حين ربما تفرز الانتخابات الإسرائيلية إلى حكومة إسرائيلية أقل تطرفا وربما أكثر قناعة بأن السلم الإقليمي هو الطريق الوحيد لشكل من أشكال الاستقرار.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، ودكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من درعا. نبحث في محورنا على رأس الساعة القادمة الإعلان عن انتهاء دمج قسد بالدولة والملفات التي لا تزال عالقة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
6: التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
7: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
9: البيانات الدقيقه.
10: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.
11: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلن قائد قسد مظلوم عبدي انتهاء عملية الدمج العسكري والأمني والإداري ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة بدأت بعد انتهاء الدمج. من جانبه قال المتحدث باسم الفريق المكلف بدمج قسد لتلفزيون سوريا إن هذا الإعلان يعني الإقرار بحل قسد.
1: ورشاة فنية بالحسكة تعمل على إزالة اللافتات والأعلام التي ترمز إلى قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني من الساحات العامة ومداخل المدينة بعد عملية دمج شاقة شهدت صعوبات حتى وصلت إلى هذه اللحظة. قائد قسد مظلوم عبدي أعلن خلال احتفال مرور 100 عام على تأسيس مدينة القامشلي عن انتهاء عملية الدمج.
2: في هذه المناسبة أود أن أؤكد أن مرحلة دمج المؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة السورية قد اكتملت وانتهت، وأود أن أؤكد أن نضالنا سيستمر حتى تكفل حقوق الكرد المشروعة في الدستور.
1: كما قال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بملف الدمج أحمد الهلالي خلال الاحتفالات إن المشروع اليوم هو الانتقال من سنوات الانقسام وآثار الحرب إلى مرحلة جديدة عنوانها الدولة وسيادة القانون والمواطنة والعدالة والشراكة الوطنية.
3: أؤكد أن الدمج ليس مجرد ترتيبات إدارية وأمنية، بل هو مسار وطني شامل هدفه أن تعود مؤسسات الدولة إلى خدمة جميع السوريين، وأن تكون المحافظة مساحة جامعة لا ساحة صراع. قد نختلف في الرأي، لكن ما يجمعنا أكبر بكثير من كل خلاف.
1: كما أكد الهلالي في تصريح لموقع تلفزيون سوريا أن إعلان انتهاء الدمج يمثل إقراراً بحل قسد. اليوم ومع تتويج الاتفاق المعلن في 29 من كانون الثاني بحل قسد، تبقى بعض الملفات قيد التنفيذ، من أبرزها استكمال عودة النازحين ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق شمال شرق سوريا وبدء عملها بشكل كامل بما يتيح ترجمة قرار الدمج على أرض الواقع.
0: نناقش الموضوع مع ضيفينا شيروان إبراهيم الكاتب والصحفي من بوخوم في ألمانيا، وسامر الأحمد الصحفي والباحث السياسي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ شيروان، هل فعلا انتهى دمج قسد في المؤسسات مؤسسات الدولة السورية؟
4: تحياتي محمد والأستاذ سامر وجميع المشاهدين. الدمج يعني ما زال مستمرا، لا أعلم التصريحات التي صدرت من الطرفين، أقصد السيد مظلوم عبدي والسيد أحمد الهلالي. الأول قال بأن عملية الدمج اكتملت، وكانه يقول انتهت، يعني وفي اللغة الكردية يعني ربما موضوع أنها اكتملت قد يعني هناك اختلاف في هذه الناحية. والسيد أحمد الهلالي أشار بأن موضوع الاكتمال هو إعلان عن حل قسد، ولكن في الواقع نفس الأمور ما زالت موجودة. هناك بعض الأمور لم يعني يكتمل اندماجها، وهناك بعض الأمور ما زالت مستمرة، أمور أخرى أساسا اكتمل فيها الاندماج بدءا من موضوع المحافظة وانتهاء بمواضيع أخرى. لذلك أعتقد أن هذه التصريحات كانت تطمينية يعني لأنصار الطرفين، كل منه يعني يخاطب أنصاره كطرف وليس فقط كموضوع جامع بالنسبة لما يحصل على أرض الواقع. هناك العديد من الأمور التي لم تكتمل بعد، وكما قلت يعني أمور إيجابية أخرى ما زالت مستمرة. لذلك أعتقد التصريحات التي صدرت هي موجهة لأنصار الطرفين، بعض الأمور أعتقد ما زالت بحاجة أخرى لاستكمال هذا الوضع. نقطة أخرى يجب الإشارة إليها وهو الموضوع السوري بشكل عام. هناك العديد من المسائل العالقة تخص الحياة المعيشية، تخص يعني توفير موارد الطاقة، هناك العديد من اللاجئين أو النازحين لدى الطرفين لا يستطيعون الذهاب، يعني سواء نازحو رأس العين سريكانية أو حتى بعض الأشخاص الآخرين المطلوبون لدى الأجهزة الأمنية لقسد سابقا، وأيضا هم لا يستطيعون زيارة مناطق محددة سيطرت قسد عليها فعليا، كما سيطرت بعض الفصائل التابعة للحكومة فعليا على بعض المناطق الأخرى. لذلك موضوع أن اكتمال عملية الدمج، هل يقصد السيد مظلوم عبدي أنه هذه هي الاندماج الذي اتفقنا عليه وأكثر من هيك ما عاد فينا، وهذا هو الاتفاق، وياتي ثم يعني تصريح السيد احمد الهلالي مكملا له، يعني تصريح مكمل لانصار الحكومه المعادون لقسد، على الاساس يعني كطرد، انه الاعلان عن اكتمال الدمج يعني بمثابه اعلان حل قسد. لا، اذا كان هناك اعلان فعلي عن حل قسد يجب ان يخرج قيادي او قيادات او كل قياده قسد ويدلوا ببيان مكتوب او مصور ويعلن فيه عن حل هذه القوات. هناك بعض الامور تم حلها سابقا بدون الاعلان عنها، مثل ما كان يسمى بواجب الدفاع الذاتي، يعني التجنيد الالزامي. ألغي هذا القرار قبل أشهر بدون الإعلان عنه، وتم تسريح يعني الذين كانوا في عهدة هذا ما يسمى بالتجنيد الإلزامي، وآخرون يعني احتفظ فيهم كتطويع يعني بناء على طلباتهم. موضوع المناهج تم حله في بعض الأحيان بدون الإعلان عنه، ومواضيع أخرى. لذلك هناك يعني صورة مبهمة ليست واضحة، أعتقد هي واضحة وضوح الشمس لدى الطرفين، ولكن نحن كمواطنين كجمهور كمراقبين هناك بأن نحتاج إلى توضيحات أخرى. طيب. هناك بعض الأمور ما زالت يعني لدى الطرفين لم تكن مكتملة حتى هذه اللحظة. طيب. لذلك لا نعلم.
0: تفضل. أستاذ سامر، نأخذ رأيك. يقول أستاذ شيروان إنه الدمج لم يكتمل حتى الآن، لكن مع ذلك هناك تصريحات من الطرفين بأنه الدمج يعني تم. ما تفسير ذلك؟
5: نعم، تحياتي محمد لك والأستاذ شيروان ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أتفق مع الأستاذ شيروان بأنه فعلا على أرض الواقع الأمور يعني ما زالت تقف ربما عند 70% من عملية الاندماج تمت، لكن لا زال الكثير يعني هناك أمامنا الكثير للقول أن قسد أصبحت جزء من الدولة، والدولة أصبحت موجودة في كل مكان على أرض محافظة الحسكة على الأقل. اللي صار فعلا هو مناورة سياسية من الطرفين أتصور، من أجل الإيضاح أنه خلاص نحن تجاوزنا المرحلة السابقة. كلام مظلوم عبد القائد قسد كلامهم أنه الاندماج اكتمل وأمامنا نضال سياسي لتحقيق الحقوق والمطالب الكردية. هذا إشارة واضحة لأنصاره أنه التخلي عن الفكر الثوري السلاح إلى آخره، أول انطلاق نحو النضال السياسي، وهذا حق للجميع طبعا في سوريا. أكيد الموضوع مو وردي، ما في جمهورية كاملة، لكن موضوع الحل يعني أنا بذكر قبل اجتماع أعضاء الائتلاف، لما الائتلاف اجتمع مع الرئيس الشرع أعلن حل نفسه، الفصائل أيضا أعلنت حل نفسها عندما انضمت للجيش. فموضوع الإعلان الحل أعتقد هو لحظة ضرورية من أجل إثبات أن اتفاق 29 يناير قد نجح وقد طبق بشكل كبير. اليوم نحن أمام معضلة أمنية حقيقة، لازلنا بانتظار أن تتوحد ازدواجية القرار الأمني بالمحافظة لا زالت موجودة، بانتظار أن تتوحد هذه الناحية الأمنية. مؤسسات الدولة حتى الآن لم يتم تفعيلها، صحيح تم دمج الموظفين، تم تقاسم تعيينات المديريات إلى آخره، لكن لم يتم تفعيل هذه المديريات. لا زال قسم كبير من مؤسسات الدولة على الأقل تشغلها قوات تابعة لقسد، سواء في محافظة الحسكة، مدينة الحسكة أو القامشلي ومناطق أخرى. الآن المطلوب هو إخلاء هذه المقرات وتسليمها للمديريات من أجل البدء بعمالها وتقديم الخدمات للناس. يعني بالنهاية لا زال الناس اللي بده يطالع جواز سفر ما في جوازات بالحسكة، لا حكم عليه، يمكن هلا بلش جديد. القصر العدلي لم يتم تفعيله بعد. موضوع يعني عدة مواضيع خدمية بحاجة معالجة فعلية. هلا خطوة مهمة ورمزية البارحة تمت ب يعني إزالة الرايات الحزبية، وهذا بطبيعة الحال يعني إذا بدنا نحكي إنه مركز مدينة الحسكة أصبح للدولة السورية أو تابع للدولة السورية، مفروض يتم رفع الأعلام والشعارات التابعة للدولة الرسمية. أعتقد معضلة الاعتداء على العلم وإزالة العلم ورمي العلم الذي حصل بعد كلام مظلوم عبدي مباشرة وبعد كلام السيد أحمد الهلالي، يعني هي إشارة سلبية أنه في بعض الأطراف لا زالت متحفظة. يعني أنا ما بعرف شو المنطق اليوم بعدم قبول بالعلم الرسمي للدولة من بعض الأطراف. ما هذا العلم هو العلم الرسمي المعتمد والذي وقع عليه اتفاق 29 يناير، والذي هو يرفعه محافظ الحسكة اللي هو من قسد يعني ومظلوم عبده نفسه والدكتورة جيان ولام أحمد والجميع يعني أصبح هو خلاص معتمد. طيب. فاستمرار الاعتداءات بهذه الطريقة أعتقد دليل على أن هناك طرف ما يحاول التعطيل. لكن خلينا واقعيين أنه الأمور الآن أفضل بكثير من قبل عام وأفضل كثير من قبل أشهر. مسألة طيب. عودة المهجرين سواء مهجرين رأس العين أو مهجرين غويران وغيرهم هذه ضرورية من أجل طمأنة الناس. لكن أيضا الناس بدها تطمن أكثر أنه في دولة واحدة الجميع صار تحت ظل هذه الدولة تحت علم هذه الدولة. نعم. القبول السياسي والأمني بمنطقة الدولة أعتقد فيه استعصاء نوعا ما.
0: طيب يعني نقاط كثيرة مهمة. أستاذ شيروان لو سألتك الآن في البداية عن النقاط الخلافية أو الملفات التي لم يحصل فيها اندماج أو ما تزال قيد التفاوض أو فيها مشاكل ما هي؟
4: بحسب تصريحات الطرفين إحدى هذه النقاط مثل موضوع وحدات حماية المرأة يعني على الأساس أنها ستنضم إلى الجيش والجيش السوري الوليد يعني ليس فيه يعني قوات نسائية. هذا الموضوع ما زال عالقا. صحيح أن بعض التصريحات تشير أن هذه الوحدات ستنضم إلى وزارة الداخلية ضمن أجهزة الشرطة والأمن كون يعني عادة في كل دولة هناك عناصر نسائية بهذا الخصوص تتعلق بالأمن الداخلي وليس كجيش للدولة للحروب الثقيلة يعني كما يقال. هذا الموضوع يعني أعتقد ما زال هو مشكلة صحيح بالرغم من تصريحات الطرفين. النقطة الثانية ولم أكمل يعني في جوابي الأول يعني وأشار إلى الموضوع أيضا الأستاذ سامر موضوع الحياة الخدمية. هذا الموضوع لا يخص فقط محافظة الحسكة ومنطقة كوباني إنما المحافظات الثلاث التي سيطرت عليها الدولة في الحرب الأخيرة يعني أقصد يعني نصف محافظة دير الزور وكل محافظة الرقة وهذه الأماكن ما زال نفس يعني تعطيل الحياة المعيشية موجودة فيها رغم أن السلطة فيها واحدة خاصة موضوع التوظيف موضوع الذين كانوا يحملون سلاح قسد أو أجهزة الأمنية التابعة لها وهل هم يلتحقون بالدولة أو يعني أقصد أجهزة الدولة الجديدة كون كانت هناك وساطات عشائرية تحدث قبل هذه الحرب وكانت هناك بعض المباحثات بإشراف التحالف الدولي يعني كان مما كانت تسمى بقسد العربية في تلك الأماكن. كل هذه الأمور المعيشية والخدمية موجودة في كامل مناطق شرقي الفرات ومنها موضوع محافظة الحسكة التي أصلا عدا كل هذه المشاكل تعاني من ازدواجية القرار بين الطرفين في بعض النقاط التي لم تحل والتي يعني أساسا البعض الأكبر منها يعني الجانب الأكبر منها هي في طريقها إلى الحل ولكن تحتاج إلى وقت. يجب أن نعلم أن العديد من المواضيع فيها تأثيرات خارجية هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. أولا العامل التركي موجود العامل الأمريكي موجود وأساسا هذه الأطراف هي التي وكردستان العراق التي أشرفت أساسا على اتفاق 29 من يناير. هناك ما يعني ما نراه إعادة هندسة للعديد من التنظيمات في المنطقة عموما وسوريا خصوصا كما تم إعادة هندسة هيئة تحرير الشام ربما يعني كما نجد هناك إعادة هندسة لنفوذ حزب العمال الكردستاني أو التنظيمات المحسوبة عليه. أعتقد يجري حاليا بهدوء تام وعلى نار هادئة تفكيك بككة القنديلية اليسارية التركية العابرة للحدود ولإبراز وإعطاء الدور أكثر لبككة الكردية القومية السورية البحتة يعني نفس التنظيمات المحسوبة على الحزب الأم حزب العمال الكردستاني ولكن التي تفكر بطريقة سورية. إعادة هندسة هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى وقت.
0: يعني كيف بككة سوري يعني هل تقصد حزب الاتحاد الديمقراطي مثلا؟
4: نعم كل هذه يعني نحن يعني نتحدث عن حزب الاتحاد الديمقراطي أجنحة عسكرية كانت في قسد سابقا كل هذا تعود إلى الحزب الأم حزب العمال الكردستاني. كانت هناك بعض العلاقات ولكن كانت هناك خصوصية هذه الأمور يعني أصبحت تتبلور أكثر منذ الشباط الفات وحتى الآن لتكون يعني طرف كردي سوري بحت بمعنى فصل بعض النقاط. حتى هذه اللحظة عملية السلام في تركيا أيضا تربط الموضوعين ببعضهم البعض ولكن الولايات طيب. المتحدة تريد فصل الملفين عن بعضهم البعض. أوكي في علاقات بين الطرفين في اتصالات تنظيمية أو علاقات وما شابه ولكن عدم ربط الموضوعين. تركيا هي التي تحاول ربط كل هذه المواضيع بباكيج وباقة متكاملة ضمن عملية السلام التي تتحدث عنها في تركيا. ما يحصل حاليا يعني مثلا موضوع العلم طبعا ولو أن حسب المعلومات المعلومات الواردة لي ما حصل البارحة كان تصرف شخصي بحت وتم اعتقال ذلك الشاب، ولدي يعني ظروف عائلية كون أو والده شهيد مع بعض في المعارك السابقة لا أعلم مع تنظيم الدولة وفصائل المعارضة السورية السابقة، ولكن لا يمكن إنكار أن هناك عملية منظمة أيضا في هذا الموضوع كما حدث سابقا قبل أيام أو في فترات سابقة. هذه الأصوات يعني لا تعكر صفو عملية الدمج، كون ما يحصل فعليا يحصل بموجب يعني هناك تنفيذ الاتفاقية، وبدليل أنه تم اعتقال ذلك الشاب، وبدليل تم إزالة الرموز الخاصة بأطراف عسكرية معينة أو أطراف حزبية، ولو أن هذه الأطراف كردية ولكن يعني تبقى محسوبة على الأطراف محددة لطالما.
0: لكن كل هذا الكلام يعني كل هذا الكلام أستاذ شيروان، وأنقل لنقطة لأستاذ سامر، يطرح سؤالا جوهريا حول أن هذا الدمج إلى أي درجة، حتى ما تم دمجه يعني وما تم الإعلان عنه، إلى أي درجة حقيقي؟ لأنه المسألة ليست فقط أنه والله المقاتل مثلا يغير ثيابه ويرفع علم، لا، هي مسألة عقيدة وتدريب وتأهيل، وبالتالي إلى أي درجة فعلا هذا الدمج حقيقي، لأنه البعض يتخوف أن يكون مجرد دمج شكلي.
4: العقيدة والأيديولوجيا نفس الموضوع،
0: يعني إعادة هندسة. نسمع رأي أستاذ سامر.
4: لا، أنا قلت يعني موضوع إعادة هندسة العديد من التنظيمات في المنطقة عموما وفي سوريا خصوصا، نفس هيئة تحرير الشام، يعني هناك العديد من التنظيمات كانت منشقة عن داعش أو سليلة القاعدة، وهناك حتى يعني
0: أستاذ شيروان اسمح لي السؤال، نسمع رأي أستاذ سامر. يعني
4: تفضل. طيب
5: نعم محمد، يعني الموضوع أكيد هو معقد ومو بهالبساطة، لكن هو في عملية دمج. يعني الدورات اللي صارت للألوية التابعة لقسد صارت بريف دمشق وبحمص، وفي ضباط تم تدريبهم وإلى آخره. يعني موضوع الجيش أعتقد حله سهل باعتبار أنه هي مجموعة ألوية ضمن فرقة عسكرية أوسع، لأنه الفرقة 60 هي تضم هذه الألوية زائد ألوية أخرى، يعني ما في استقلالية عسكرية واضحة، لذلك أعتقد أنه الدمج يسير عسكريا. أمنيا أيضا يمكن أن يسير، وفق هناك ترتيبة أمنية واضحة، يعني في مخافر شرطة، في أمن طرق، في إلى آخره، ففي تقسيمة واضحة. أعتقد المشكلة الأكبر خلينا نوصفها هو المشكلة يعني ما دون الدولة أو التنظيمات هاي اللي لساتها في شايلة سلاح، هي ما صارت ضمن الأمن الداخلي وما صارت ضمن الجيش، بس لازالت شايلة سلاح تحت حجة الحماية الذاتية، تحت حجة الشبيبة الثورية، تحت أي حجة أخرى. ومعروفة أنه هذه التنظيمات العقائدية عندها هاي التشكيلات المترادفة المتوازية كثير، وتنظيمات أمن اجتماعي كثير موجود عند حزب العمال. لذلك هاي التنظيمات بصراحة هي بحاجة أولا قرار سياسي من قيادة قسد ومن قيادة حزب العمال الكردستاني لإنهائها، للعودة إلى المنزل، لإلقاء السلاح، وهذا مسألة معقدة، وأعتقد يجري الأمر عليها كما أشار الأستاذ شيروان، يجري إعادة ترتيب أوراق حزب العمال أصلا في الخارج وفي تركيا من أجل أن ينعكس ذلك إيجابا على الوضع في الحسكة. الموضوع الآخر هو الإعلام. الإعلام للأسف يعني أنا اليوم تابعت عدد كبير من الصفحات من الزملاء صحفيين، للأسف يعني أن يصدر هكذا خطابات منهم، معظمهم قاعد برا البلد وبنظر على الشعب المسكين، لا تقبلوا بالعلم ولا تقبلوا بالدمج ولا تقبلوا بإزالة الرموز ولا تقبلوا باعتقال فلان وروحها. يعني في ألم ماكينة واضحة أنه في أطراف تدفع باتجاه تجيش وتصعيد التوترات في المنطقة، ربما يكون من الطرفين صحيح، يعني مش ما حدا يقول بس من طرف واحد، لكن الأرض الواقع مختلف. يعني أرض الواقع ما في حرب أهلية بالحسكة، ما في مشكلة بين مكونات الحسكة، في مشكلة سياسية واضحة بين الدولة كدولة وبين سلطة أمر واقع كانت موجودة هي قسد، الآن بدأ جزء منها يندمج. الجزء الرافض يعني يجب أن يتم معالجته، كيف يتم معالجته أنا ما بعرف بصراحة، بس هو موضوع صعب. يعني شفنا بعفرين وشفنا الشيخ مقصود وغيرها، يعني كانوا دائما يوترون الجو، لما تصير العمل العسكري ينسحبون. هم هذول نفسهم اليوم اللي يدفعون الشباب الكردي والشباب العربي للتجيش والتوتر. فهذا نحن بحاجة بصراحة يعني مزيد من الحكمة بإدارة الملف، خاصة من قيادة قسد السيد المحافظ يعني مفروض يكون له جهد أكبر بالموضوع. الإعلاميين مفروض يكون لهم جهد أكبر بصراحة، يعني أنا بحكي بالقصة. السياسيين بعض قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي لا زالت يعني ما بنعرف شو رأيها بصراحة، لا زال الحكي يحكوا عن بعض الأشخاص رافضين وما يقبلوا. يعني بدنا مزيد من الوضوح. أنا ما أقول أن الطرف الآخر هو طرف مثالي والأمور ممتازة، لا، بحاجة كثير من العمل. لكن على الأقل أنا اللي شايفه الآن أنه طرف الدولة السورية الآن الموجود أو القائمين على الأمر بالحسكة، سواء السيد أحمد الهلالي أو العميد مروان العلي أو غيرهم أو حتى العميد زياد العايش، هؤلاء قاموا بعمل جبار حقيقة لتجنيب المنطقة حرب جديدة، وبالتعاون أكيد مع السيد مظلوم عبده، مع المحافظ، مع عدد من القيادات، مع العميد سيامند. هذول الآن مطلوب منهم العمل أكثر على ترسيخ الواقع الجديد. اليوم عندنا أمر واقع شئنا ما بينا.
0: طيب
5: ما لا هي العرب انتصروا ولا قسد انتصرت ولا مكون الفلاني انتصر. اليوم في دولة، في منطق دولة، وفي اتفاق يجري تطبيقه. رضينا ما رضينا، عندنا مشكلة مع بعض السلطات، عندنا مشكلة معها، اللي عنده مشكلة بيروح يرفع دعوة على القضاء.
0: طيب.
5: يأخذ حقوقه بالقضاء عبر الأمن. أما بالشارع التوتر وتجيش الناس بهذه الطريقة، أنا أعتبره يعني هذا محاولة وضع عصي بالعجلات، لأنه الأمور أنا أرجع أقول رغم كل شيء صار الأمور عم تمشي نحو الأحسن. اليوم أفضل من البارح، لكن بحاجة مزيد من الحكمة ودعم هاي الجهود من أجل استقرار المحافظة. نحن المحافظة بحاجة عمل كثير على الناحية الخدمية والمعيشية. لن تسير هذه العجلة ما لم يحدث هناك استقرار أمني وإنهاء موضوع الازدواجية الأمنية بصراحة.
0: طب موضوع الازدواجية أستاذ شيروان، نعود إلى النقطة الأساسية واللي أشار إليها أيضا السيد هلالي، أنه طالما يعني اكتمل الدمج هذا يجب أن يعني تلقائيا حل قسد وما يتبع لها يعني من مظلات وتنظيمات أخرى، ليس كذلك أستاذ شيروان؟ هل نتوقع ذلك؟
4: نعم، يعني الموضوع يجب أن يكون شاملا. وقبل الإجابة على سؤال حضرتك، يعني ما تفضل به الأستاذ سامر أن هناك عمليات تجيش، أعتقد عمليات التجيش هي من الأشخاص حتى ولو كانوا أشخاص مهمين ومؤثرين ومعروفين، ليسوا من أصحاب القرار. نحن كمراقبين يهمنا ما ينفذه أصحاب القرار. أنا يهمني أن العلم السوري موجود خلف السيد مظلوم عبدي، ما تبقى تصبح تصرفات أخرى وليس التجيش الأطراف. أو هناك أصوات كردية تعتبر عملية الدمج تنازلا، وأصوات من ضمن أنصار قسد يعني تنازلا وخسارة كبرى. أصوات أخرى في الجانب الآخر تعتبر التعامل مع قسد إجرام بحق الدولة. أصوات أيضا تعتبر أساسا عدم وجود كل هذه الاتفاقيات وأنه يجب سحقهم وتكرار حتى سيناريو السويداء وكل هذه المواضيع. هذه الأصوات النشاذ السلبية التي تدعو إلى القتال، وكما قال الأستاذ سمر بعضها أساسا مقيمة في الخارج، يعني هذا الشيء على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في كل الدول وليس في سوريا. ما يهمنا هو التصريحات والأفعال التي تصدر من أصحاب القرار لدى الطرفين.
0: طيب بالحديث عن التصريحات
4: إيجابي
0: والأفعال
4: إيجابي حتي نعم
0: أستاذ، يعني هو مظلوم عبدي قال بأنه هناك مرحلة جديدة تدخل الآن ومرحلة من العمل السياسي والدفاع عن الحقوق الكردية.
4: نعم مرحلة جديدة.
0: هل هذا هناك إلى أي درجة يمكن أن يشير ذلك إلى تحول مثلا مظلوم عبدي وحتى مثلا هياكل قسد إلى حزب سياسي مثلا أو شيء من هذا القبيل؟
4: هذا ما يتم العمل عليه منذ أشهر، وأعتقد الموضوع تأخر، يعني كان يجب الإعلان عن الموضوع قبل ربما شهر. يعني هناك حزب يتم العمل عليه، وهناك بعض النقاط التي لم تحسم حتى هذه اللحظة، أن يكون حزب سوري جامع أو حزب فقط كردي سوري. أعتقد الاسم أحد الأسماء المقترحة الحزب الجمهوري السوري أو حزب الجمهورية السوري، حتى يعني اسم الجمهوري أيضا، يعني يتم تداول هذا الموضوع. أيضا هناك نقاط خلافية بينهم، هذا شأن داخلي، ولكن هذا الموضوع تقريبا 80% سيظهر في الفترة القريبة القادمة، وجود حزب سياسي على شكل حزب مساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا، الذي لديه أيضا استقلالية. صحيح أنه يتهم أنه تابع لحزب العمال الكردستاني، ولكن لديه استقلالية سياسية ضمن يعني تركيا، ولديه أعضاء برلمانيون وكذلك رؤساء بلديات منتخبين. نفس الحالة يتم تكرارها لكي يتحول العمل سواء المشترك أو الخلاف أو المعارضة أو الدمج، كل هذه المواضيع
0: نعم.
4: إلى معركة سياسية شرعية يعني، وسواء يعني كما قلت بالتوافق أو من الناحية السلبية. بخصوص سؤال حضرتك، التصريحات التي صدرت من السيد مظلوم عبده والسيد أحمد الهلالي، أنا أرى أنه نصبر على الطرفين وما نضغط عليهم، يعني لكل طرف أجنحة أو أصوات متشددة وتأثيرات حتى خارجية وداخلية عليهما، خلونا نتحملهم شوية هالفترة كمان، لطالما أن عمليات الدمج تسير وفق ما تم الاتفاق عليه.
0: طيب
4: أؤكد أنا أيضا من جانب يعني الموضوع العسكري محسوم، يعني هو أسهل الملفات الذي كنا نظنه أصعب الملفات، وكذلك الموضوع الأمني رويدا المشكلة تكمن في الواقع المعيشي الذي هو مرتبط بحياة المواطنين، المواطنون هم الأغلبية.
0: نعم، ولذلك يعني الحديث عن الدمج مهم، لأنه المواطنون يتتعطل
4: بيشوفوا بعض
0: تتعطل مصالحهم
4: سيارات فارهة ومحميين يعني ما عندهم.
0: أستاذ سامر،
4: يعني
0: مع عودة الحديث عن اكتمال الدمج عادت التكهنات للظهور مجددا والانتشار، موضوع أنه مظلوم عبده يصبح نائبا للرئيس، إلهام أحمد تحصل منصب مهم في الخارجية، ما مدى دقة ذلك برأيك؟
5: يعني آخر ما تم الإشارة إليه قبل أيام أنه ممكن يكون أحد مستشاري الرئيس يعني، لكن لا أعلم بالضبط هذا الأمر بالتأكيد. يعني بصراحة يعني خلينا نكون واقعيين، المطلوب أيضا يعني كان له دور هذا الرجل في تجنيب المنطقة مزيد من الصراعات خاصة في الحسكة اليوم، فأيضا يجب أن يأخذ مكانه، ولديه يعني علاقات أو سمعة دولية، فيجب أن يأخذ مكان. هذا أمر واقع يعني، حتى السيدة إلهام وغيره، بس هذا مو مشكلة يعني، على فكرة هذا مو مشكلة عند الجميع يعني. اليوم إذا طلع القرار ما حدا عنده مشكلة، المشكلة لا زالت على الأرض، أنه لا زال السكان يشعرون أنه في محافظتين، أنه في مناطق للحكومة وفي مناطق لقسد. الناس بدها بيكون في حرية تنقل، في سلطة أمنية واحدة، في قضاء واحد، في مؤسسات خدمية واحدة، بدل ما بس العرب أو الأكراد يطلعوا مظاهرة مشان المي أو الكهرباء، خلي يطلعوا سوا مشان تحسين المي والكهرباء. هاي العقلية لسه بعيدة شوي، لأنه أنا صحيح مع أستاذ شيروان هم أشخاص، لكن هاي الأشخاص مش بس على السوشيال ميديا، لأنه أي دعوة من الأشخاص، شفنا المرة الماضية لما صار اعتداء على عائلة كردية عادت إلى رأس العين، هو أمر مرفوض، لكن صار تجيش على الفيسبوك، راحوا حاصروا الأمن وضربوا الأمن ونزلوا العلم، تجيش ميداني مباشرة. فهذول يبدو لهم أثر ميداني، وفي مجموعات ميدانية لا زالت تتحرك، بدها حل، وهذا الحل يتم بضغط حقيقي من قيادة قسد على هؤلاء الأطراف الذين يحاولون التعطيل. اليوم نحن واقع جديد لازم نمشي. أنا يعني كثير من أهل الثورة لا يرضون اليوم لا بقسد ولا بضباط قسد ولا إلى آخره، لكن
0: طيب
5: أمام منطقة الدولة، لو هو مختلف عن منطق الثورة، أمام منطقة الدولة الكل مجبر أن يرضى أولا لفرض سيادة الدولة ووجود الدولة، هذا شكل الدولة المواطن اللي بدنا إياه كلياتنا للجميع، لازم نرضى فيه، وثانيا هذا أمر واقع من أجل تجنيب المنطقة مزيد من الدماء.
0: شكرا.
5: ما حدا أبدا مستعد يدخل

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: لهذا التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: قالت مصادر حكومية لبنانية مطلعة إن بيروت بدأت مسارا قانونيا وإداريا لإعادة النظر في القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 600 ألف مواطن سوري. أوضحت المصادر اللبنانية لتلفزيون سوريا أن المسار القانوني يمهد لشطب جزء كبير من أسماء المفروض عليهم قيود أمنية من لوائح المنع من دخول الأراضي اللبنانية بعد سنوات من تراكم البلاغات والقيود المرتبطة. وأشارت المصادر إلى أن القرار لا يعني فتح الحدود من دون ضوابط، وإنما إعادة تصنيف الملفات والفصل بين المخالفات الإدارية البسيطة والقضايا الجنائية الخطيرة. وأوردت المصادر أن هناك معلومات تتحدث عن وضع مهلة أولية تقارب شهراً لإنجاز الجزء الأساسي من عملية التدقيق، مشيرة إلى أن الأمن العام اللبناني اقترب بالفعل من تسوية أو إعادة تصنيف أوضاع أكثر من 110 آلاف سوري. نناقش المزيد مع ضيفين، هما عرابي المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، وأمين بشير المحامي والمحلل السياسي من بيروت. مرحبا بكما. أستاذ أمين، في البداية يعني يتبادر للذهن السؤال، لماذا كانت الحكومة اللبنانية وما تزال يعني حتى الآن تضع قيودا أمنية على 621 ألف سوري، هذا العدد الكبير من السوريين؟
1: يعني بداية مساء الخير أستاذ محمد لك ولمشاهدي الكرام. يعني بالطبع هذا الملف نعرف مدى حساسيته على طول السنوات، ولا سيما يعني في ظل النظام الأسدي والحدود يعني المستباحة.

0: كان من طرف يعني ميليشيا حزب الله أو حتى من المافيات التي كانت تستخدم الحدود يعني لتهريب الأشخاص. وكان معلوم بأن هناك يعني الكثيرون ما نسميهم بالقانون دخول خلسة. فلذلك أظن أن هذا الملف يعني كان ملف كبير جدا ومتشعب. ولكن اليوم يعني الأخبار التي تتوالد يعني من خلال مواقف الحكومة اللبنانية يدل على أنه هناك مقاربة جديدة للنظر حول هذا الملف، ملف السوري القادمين أو الذين أتوا إلى لبنان، أي أن هناك مقاربة وليس نظرة شمولية كما كانت في السابق، أي أن جميع من السوريين الذين يدخلون لبنان هم يعني تحت ما يسمى دخول خلسة أو وضعهم الأمني يعني عليه علامات استفهام. لنتحول اليوم إلى يعني علاقة كما نسميها جديدة، وتصنيف ملفات من قضايا إدارية إلى يعني قضايا جنائية أو قضايا أمنية. فهذا كله يعني تحول جديد في مقاربة الملف إلى مقاربة واقعية وقانونية طبيعية، ليست يعني شمولية كما في السابق. وبالطبع نعلم كيف كانت النظرة لموضوع النزوح السوري، وكأن الملف ملف واحد بالرغم من تشعباته وبالرغم من اختلاف كل وضع قانوني للمواطن السوري الذي يدخل إلى لبنان.
1: نعم
0: لذلك أظن أن هذه نقلة نوعية بالنظرة أولا للملف يعني ملف الدخول السوري إلى لبنان، وهذه نقطة إيجابية جدا تدل على تحسن العلاقات الندية فعليا، وهي علاقات من دولة إلى دولة أصبحت اليوم، وليست يعني كما في السابق كأنه كان هناك يعني فريق يهيمن على فريق وكأنه
1: طيب
0: قضية واحدة فقط ينظر إليها كملف الوجود السوري في لبنان.
1: أستاذ همام، ما رأيك؟ يعني هذه قضية إعادة النظر الآن الحكومة اللبنانية في هذه القيود الأمنية المفروضة على أكثر من 600 ألف سوري، هو ملف قضائي سياسي، كيف يمكن النظر إليه؟
2: الواقع لا يختلف اثنان، أن الشعب السوري والشعب اللبناني هما شعب واحد على في دولتين متقاربتين. العملية صارت بحكم عملية القصف العشوائي وقصف المدنيين التي قام بها النظام الساقط، مما أدى إلى نزوح العديد من السوريين ودخولهم إلى الأراضي اللبنانية بشكل غير مشروع أو بدون وثائق رسمية أو بدخول بتغيير نوع الإقامة من سياحية إلى إقامة عمل. هذه في الواقع لا تعتبر جرائم بالمفهوم القانوني، تحمل بعدا إنسانيا. محاولة الحكومة اللبنانية الآن لإعادة ترتيب ملفاتها والانتقال من عقلية سيطرة الحزب وسيطرة الطائفة على الدولة اللبنانية إلى سيادة القانون وتفعيل العملية بإعادة النظر بهذه الملفات مسألة حميدة تهم كلا الطرفين. من الناحية القانونية إذا رجعنا إلى العلاقة بين لبنان وسوريا، فإنها تحكمها بالنسبة لحرية انتقال الأشخاص والبضائع اتفاقيتين، الاتفاقية الأولى في عام 91 والاتفاقية الأخرى في عام 1993. كانت العلاقة السورية اللبنانية في شهر عسل، والدولة دولة واحدة والدخول بدون تأشيرة. بحكم عمليات النزوح لم تستوعب الحكومة اللبنانية هذه الأعداد الهائلة، وأصبحت تضع قيودا على دخول الأشخاص وعلى إقاماتهم وتحدد مسار وجود كل واحد منهم. هذه العملية أدت إلى وجود تباعد بين لبنان وسوريا. تحاول الحكومة اللبنانية الآن حلحلة هذا الموضوع. من الناحية القانونية لا يوجد شيء اسمه مانع أمني أو مانع إداري، بمعنى منع دخول لبنان لمدة سنة أو منع حتى 10 سنوات. هذا ما قام به الجانب اللبناني في الفترة قبل سقوط النظام، مما أضر بالسوريين كثيرا باعتبار العلاقات الاجتماعية متشابكة بين الشعبين، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية. أضف إلى ذلك من الناحية القانونية هناك اتفاقيتين قضائيتين، اتفاقية موقعة منذ عام 1951 واتفاقية أخرى هي اتفاقية الرياض، سوريا ولبنان أعضاء فيها، إضافة إلى اتفاقية قضائية أخيرة في 6 شباط 2026 جديدة تتعلق بنقل المحكومين، بمعنى إذا كان هناك شخص لديه ملف أو جريمة قائمة نظر فيها القضاء اللبناني، بالإمكان العمل بالاتفاقيات القضائية نظر بهذا الملف وتسليمه أو عدم تسليمه. أما طيب. إبقاء 600,000 مواطن سوري ممنوعين من الدخول أو الإقامة أو العمل، هذه العملية أدت إلى إرباك في كلا الدولتين. هناك عملية الآن لتصحيح هذا المسار.
1: طيب أستاذ أمين، يعني بس حتى نفهم، هؤلاء كلهم يعني لديهم مشكلة في الدخول إلى لبنان كان ولا لا؟ لأنه في يعني يقول حسب المصدر لتلفزيون سوريا في تمييز رح يكون بالتعامل معهم، من لديه مشاكل أمنية، من لديه مثلا مشاكل أخرى تتعلق بربما تأخر، لا ندري، بدفع غرامة مثلا أو رسوم أو شيء من هذا القبيل.
0: سيد الكريم، هذا المفيد إذا حصل فعلا يعني هذه اللجنة تكونت وأصبح هناك تصنيف لهذه الملفات، أن يكون التصنيف يعني يختلف بالطبع. إذا كان هناك مخالفة إدارية لا ترقى إلى قضية أمنية، وبالتالي أيضا القضايا الجنائية يعني معروفة. ولكن النقطة هنا بأن كان هناك سيطرة وهيمنة من نفوذ حزب الله في الدولة العميقة، وهذا كان واضح. لذلك كان هناك كل هذه القيود على كل هذا العدد الكبير من السوريين الذين يدخلون، لأنهم كانوا يعتبرونهم هم يعني تحت مسمى المعارضة السورية، أو هم يعني ربما مشاريع يعني تخريب، أو مشاريع يعني هم بالطبع تحت مسمى ضد النظام. وبالتالي كانت الدولة اللبنانية المسيطرة عليها من قبل حزب الله تضع هؤلاء تحت المراقبة أو تحت ما يسمى تدبير إداري، وبالتالي لأن ليس لديهم تهم يعني جنائية، وبالتالي يوضع لديهم ما يسمى تدبير احترازي أو تدبير إداري. وبالطبع هذا يعني يخص فرع المعلومات في الأمن العام، وهو كجهاز مخابرات، ولا أحد يستطيع أن يصل إليه أو يعلم يعني ماذا تهمته. لكن هناك كما يقال يعني تدبير، ويقولون لك هناك بحقي تدبير إداري، لا تعلم يعني ما هو هذا التدبير، ولكن من أجل تقييد حركة هؤلاء ومتابعتهم ومراقبتهم.
1: طب في هذا السياق أستاذ أمين، طالما أشرت إلى هذه النقطة، المدير العام للأمن اللبناني، الأمن العام اللبناني كان متحفظا على فكرة إعادة نظر في هذه الملفات، لماذا؟
0: بالطبع يعني هذا في لبنان معروف، يعني الجهة السياسية التي يتبع يعني لها المدير العام الأمن العام ليس فقط الحالي بل السابقون أيضا، هم تابعون لجهة يعني سياسية معروفة، وبالتالي هذه الجهة السياسية لديها يعني ملاحظات وما زالت تجاه الوجود السوري. لذلك يعني دائما أقولها هو يعني رسم بياني، كلما ضعف نفوذ حزب الله في لبنان زادت وتحسنت العلاقات اللبنانية السورية. فنرى اليوم بأن هناك بالفعل ضعف لهذا النفوذ بالرغم من ما زال وجوده يعني في الدولة العميقة، ولا سيما في الأمن العام، لأنه من حصة يعني الطائفة الشيعية وتحديدا الثنائي الشيعي. لذلك هم دائما ما يعني نراهم يعني يتعاملون مع الملف السوري، يعني كلنا نتذكر من أيام النزوح السوري أن الأمن العام هو الجهاز الذي يعني يتناول أو الذي ممسك بهذا الملف بكل تفاصيله. لذلك اليوم يعني هذا تطور جدا إيجابي من قبل الحكومة، أن تستطيع أن تفرض على الأمن العام أن يعني يكون هناك تصنيفات جديدة لأي أن أي يعني مراعاة أو متابعة هذه الملفات بشكل قانوني وليس كما في السابق. وربما يعني ذكر الإعلام اللبناني عن أن حتى في موضوع تسليم اللواء عيسى منذ يومين يعني تم تسريبات وتحدث عنها الإعلام، بأن رئيس الحكومة قد طلب أكثر من مرة من المدير عام الأمن العام أن يتم هذا التسليم. لذلك نرى بأن يعني هذه العلاقة السياسية هي التي تحكم هذه الملفات، ولذلك نرى بالسياسة بأن هناك تطور كبير. إذا ما يعني حصل هذا الموضوع وقامت هذه اللجنة بشفافية يعني عمل أو تصنيف هذه الملفات، وكما نسميها يعني خلعت عنهم الرداء السياسي وحولتهم إلى ملف قانوني إنساني واقعي كما هو يجب أن يكون بين دولتين جارتين.
1: أستاذ همام، كيف سينعكس هذا القرار وفي حال تنفيذه يعني فعلا إعادة النظر في هذه الملفات أكثر من 600,000 سوري، كيف سينعكس ذلك على السوريين؟
2: طبعا كل شخص يعيش في الواقع السوري والواقع اللبناني يدرك مدى الترابط العائلي الاجتماعي والترابط الاقتصادي بين الشعبين. العملية التي قام بها فصيل حزب الله في لبنان من عرقلة هذه العلاقات من خلال فرض هذه القيود الأمنية على حركة الأشخاص بالدخول والخروج أثرت بشكل طبيعي على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الطرفين، وأصبح كل شخص يعيش في إحدى الدولتين يعاني من الطرف الآخر. المفروض الملفات السياسية لا تتعرض للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية التي قائمة بين الشعبين. الواقع أثرت تأثيرا جسيما بين الطرفين، حتى بدأت هناك بعض مشاعر الكره بسبب السياسات التي انتهجها حزب الله في هذا الملف بالحكومة اللبنانية. عمليا إذا كان الشخص هناك أي تحفظ عليه ينظم ضبط شرطة بحقه ويحال إلى المحكمة. لا يوجد ما يسمى بالقانون أو الفضاء القانوني إجراء إداري أو إجراء تحفظي يقوم به ضابط معين على الحدود. الخروقات القانونية والخروقات الاتفاقيات التي كانت معقودة بين لبنان وسوريا أثرت كثيرا على العلاقة بين الطرفين. يسعى كلا الشعبين الآن من خلال قيادتهما الآن إلى إعادة هذه الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها التي سارت عليها لقرون.
1: أستاذ أمين، إلى أي درجة يمكن القول أن هناك مقاربة جديدة للوجود السوري في لبنان؟
0: بالطبع، يعني هذا ما كنت أتحدث عنه، أنه هذه إذا ما فعلا يعني هذه اللجنة عملت بشفافية وصنفت هذه الملفات، أي أن هناك مقاربة جديدة للنظرة، حتى ليس فقط يعني الدولة اللبنانية، أيضا بالأجهزة اللبنانية للوجود السوري في لبنان. اليوم يعني نتعامل مع الوجود السوري كما قلنا كمواطنون بواقعية بقانونية، كل شخص وضع القانون يدرس على حدة، ملفه يعني يكون واضح وشفاف، ليس كما كنا يعني، والجميع يعلم بأن الوضع السوري ولا سيما النازح، حتى نحن كمحامون إذا كنا نريد أن نتابع ملف سوري يعني يكون ملفه مميز، أي أنه إذا لم يكن لديه أحد يتابع هذا الملف يترك يعني في السجون، وبالطبع هذا الملف لا يتحرك. فأيضا بموضوع النواحي الأمنية كما يعني سلفت، موضوع التدبير الاحترازي أو التدبير الأمني، هذه كلها تسميات يعني مختلقة وتحمل يعني مشهدية واحدة، هو أن هؤلاء الأشخاص هم لديهم يعني ملفات موجودة لدى مخابرات الأمن العام تحديدا، ولا أحد يستطيع الوصول إليها حتى نحن كمحامون يعني، وهذه مخالفة قانونية بحق يعني ليس فقط القوانين اللبنانية بل أيضا مواثيق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان، وبالتالي هذه كلها يعني للأسف ورثتها هذه الأنظمة الأمنية من النظام السوري الأسدي البائد، وهم للأسف يعني تدجنوا على أيديه وهم يمارسون نفس يعني التعاليم والتعليمات، ونحن نعاني منها حقيقة في لبنان. لذلك قلت أن يعني هذه القرار هذا الذي صدر عن الحكومة اللبنانية، هذه بشائر فعلا خير تبشر بأن هناك ربما نسلك دولة القانون والمؤسسات وكل مواطن،
1: ويمكن القول هناك تحول يعني في سياسة لبنان تجاه السوريين.
0: بالطبع يعني هذا تحول كبير للنظرة تجاه الوجود السوري في لبنان، وليس يعني كما كان يؤخذ كوجود سوري بشكل عام والكل يعني مشمولون بقضية واحدة أو قضية أمنية وبأنهم يعني فارون أو داخلون خلسة. لا، هناك اليوم يجب أن يكون كما يعني أي دولتين متجاورتين، يكون الدخول فيها بطرق شرعية وبطرق معروفة، وإذا ما دخلوا بطرق غير مشروع يكون هناك خطأ إداري يعالج يعني بشكل البسيط، ولا يتحول إلى قضية أمنية كما كانوا يفعلون مع الأخوة السوريين.
1: أستاذ همام، إلى أي درجة يعني أو كيف يمكن قراءة هذا القرار ضمن مسار عموما يعني العلاقات الثنائية السورية اللبنانية ومحاولات تطويرها مؤخرا؟
2: طبعا طبعا هو قرار إيجابي لكلا الشعبين. الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية هي جهود مشكورة. الانتقال من عقلية المنظومة الأمنية وسطوة الأحزاب والطوائف إلى عقلية دولة القانون والمؤسسات القانونية، هذه هي العقلية التي تنهض بالدول وبها تسمو وترتفع. العلاقات ممكن أن ترتقي بشكل أكثر كلما تعمقت مفهوم سيادة القانون بين الدول. احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الطرفين تعطي انطباع عن سمو الدولة واحترامها ومكانتها الدولية. العملية كلما كانت جدية وتقدمت في مسارات أخرى وابتعدنا عن الندية والخلاف بين الشعبين وعدم إدخال الموضوع السياسي بالموضوع القضائي أو الموضوع القانوني. مجرد أن تشبك العلاقة القانونية والقضائية للأفراد بالأهواء السياسية، هذا بحد ذاته جريمة بحق كلا الشعبين. كانت خطوة حميدة من الحكومة اللبنانية وجهود جبارة من الحكومة السورية بالواقع للسير بهذا الملف. الرقم 600 ألف مواطن، هذا ليس رقم بسيط، هذا يعني هناك آلاف العائلات ممنوعة من أن ترى بعضها البعض أو أن تتبادل الملكيات أو تعيق الحركة الاقتصادية. لا يمكن أن تكون العلاقة بين الشعب السوري والشعب اللبناني قائمة على النكاية والنكد والندية بحكم التقارب الجغرافي والاجتماعي والعائلي القائم بينهما. محاولة الحكومة التقريب دائما وإغلاق الملف السياسي والانتقال إلى العقلية القانونية وسيادة القانون هو الذي ينهض بكلا الدولتين إلى ما هو أفضل وأفضل بإذن الله.
1: شكرا لك همام عرابي، المحامي والناشط الحقوقي من دمشق، ولضيفنا من لبنان أمين بشير، المحامي والمحلل السياسي من بيروت. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم. المزيد دائما تجدونه على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
1: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاحتياط.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولا بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: يعقوب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

الأخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في مزرعة البصال بريف القنيطرة ويدهم ويفتش منزلا فيها. تأكيد سوري فرنسي على محاسبة مرتكبي مجزرة الغوطة وتشديد على مواجهة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا. وزارة الزراعة تحذر المزارعين من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ورفع الكميات الممررة من سد كديران إلى 900 متر مكعب بالثانية. ترامب يتحدث عن صعوبة المسار التفاوضي مع إيران ويعتبر مضيق هرمز حاليا أرضا أمريكية.

في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد تزامنا مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية هناك، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف القنيطرة بعدة آليات عسكرية. هذا وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال دهمت وفتشت منزلا خلال توغلها في مزرعة البصالي بالريف الجنوبي للمحافظة، يأتي ذلك بعد ساعات من عملية توغل أخرى في محيط بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار في الهواء، وذلك لإبعاد رعاة مواشٍ عن المنطقة وترهيبهم.

0: ولتفاصيل أفهم مشاهدينا عن هذا الملف وهذه التوغلات وما استجد فيها كذلك من انتهاكات، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذن ألم تتحدث محمد بأن الاحتلال الإسرائيلي وقواته تتوغل في مزرعة البصالي بيري في القنيطرة، وكذلك يفتش المارة وقام بعمليات دهم للعديد من المنازل في هذه المنطقة؟ نرصد معك تفاصيل هذه الانتهاكات.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني هذه الانتهاكات باتت مستمرة يعني ويوميا بشكل مستمر داخل القرى والبلدات، سواء في ريف القنيطرة الجنوبي أو ريف القنيطرة الأوسط أو ريف القنيطرة الشمالي أو أيضا منطقة حوض اليرموك. يعني قياسا بالشهر السابق هناك أمينة يعني ازدياد في عملية التوغلات في التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة. بالفعل يعني البارحة كان هناك يعني توغل في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي، دخلت إلى هذه القرية، قامت بتفتيش عدد من المنازل ويعني دهم لبعض هذه المنازل ونصب حاجز على مدخل القرية وتفتيش المرة. استغرقت العملية مدة تقريبا 45 دقيقة، بعد ذلك سحبت هذه القوة من إلى داخل الجولان المحتل. أيضا كان سبقها توغل آخر جاء غربي بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا قامت بدخول دورية بثلاث عربات عسكرية، قامت بإطلاق النيران على رعاة المواشي الذين قد اقتربوا يعني من مراعيهم القريبة من خط وقف إطلاق النار، بدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي يعني لترهيب المدنيين والرعاة المواشي لانسحابهم من تلك المنطقة. أمينة يعني التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات مستمرة، وبالفعل يعني شاهدنا قياسا بالشهر الماضي أن هناك يعني عملية تصعيد عسكرية إسرائيلية، التوغلات أكثر في ازدياد عن الشهر السابق، عمليات يعني الاختطاف المؤقت هذه في هذا خلال هذا الشهر يعني تصل إلى 6 أشخاص تم اعتقالهم بشكل مؤقت وتم الإفراج عنهم، أيضا نصب الحواجز كانت يعني في ارتفاع، المداهمات المنازل أيضا في ارتفاع. فكل هذا الأمر يعني ما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يتوغل داخل القرى والبلدات، يضيق على المدنيين على المزارعين. البارحة أيضا كان هناك يعني عندما أطلق نيران وقذائف مدفعية وقنابل مضيئة في ريف قنيطرة الشمالي أدت إلى حرق كبير في الأراضي الزراعية التي تقع بين خط صوفا وخط وقف إطلاق النار. طبعا هذه الأراضي عندما بدأ العمل على خط صوفا منع الأهالي والمزارعين من الوصول إليها، واليوم يعني منذ البارحة قام بحرق هذه الأراضي الزراعية يعني، وبقيت النار مشتعلة لا تستطيع فرق الدفاع المدني الدخول إلى تلك المنطقة، فقط بقيت محاذية لهذا المكان من أجل عدم امتدادها إلى الأراضي الزراعية التي يعمل بها أبناء محافظة القنيطرة. ولكن الحريق يعني ربما اليوم يعني خمد و يعني وتلاشى بشكل عام، لكن حرق كافة يعني الأراضي الزراعية التي كان ربما يعود إليها الأهالي والمزارعين بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم باتت محروقة على الكامل من أشجار ومراعي وغيرها.
0: طيب محمد، يعني تزامنا مع كل ما تفضلت به من معطيات حول هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب البلاد، هنا دائما ما يطرح السؤال، ما هو دور قوات الأندوف هناك؟ وهل هنالك أي دوريات تسير سواء كانت من هذه القوات، قوات فض النزاع هناك، أو حتى من الجهات الأمنية السورية من أجل الحفاظ على الأمن العام؟
1: نعم بالفعل أمينة، يعني ربما هنا يظهر خلفي يعني مرصد لقوات الأندوف. منذ قليل انطلقت بالفعل دورية من هذا المرصد باتجاه ريف قنيطرة الشمالي لمراقبة يعني المنطقة. هي لديها دوريات مسيرة تسير ربما كل ساعة كل ساعتين في تلك المنطقة يعني استطلاع المنطقة، ولكن الجيش يعني قوات الأندوف لا تستطيع إيقاف هذه التوغلات الإسرائيلية، فقط يعني تدخل القرى والبلدات، تدخل أماكن التوغلات ومنازل المدنيين التي يتم التوغل إليها ومداهمتها، تقتصر على التصوير وعلى توثيق هذه الخروقات فقط، يعني لا تستطيع إيقاف عمليات التوغل. ربما تمر يعني دوريات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من هذه المراصد، لا تستطيع منعها من الوصول إلى داخل القرى والبلدات، فقط يعني هي تقوم بتصويرها وإرسال برقيات إلى قوات الأمم المتحدة ويعني مسؤوليها في دمشق او في مناطق اخرى من اجل يعني تسجيل هذه الخروقات. فالاهالي يعني بشكل عام هم يطلبون من هذه دائما عندما يجتمعوا مع قوات الاندوف من وقف هذه التوغلات، من الحد من هذه التوغلات، اما يعني بوضع حواجز ومنع دخول جيش الاحتلال الاسرائيلي، او يعني بايصال صوتهم الى قوات الى يعني مجلس الامن الى الامم المتحده من اجل وقف هذه الخروقات. ايضا هم يطالبون ايضا يعني الحكومه السوريه بعقد هذا الاتفاق الامني والاسراع في عقد هذا الاتفاق الامني الذي ربما يضمن يعني العيش بامان في هذه المناطق وعوده يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي ما كان عليه سابقا، ويعني عمل الاهالي والمزارعين ومربي المواشي باريحيه داخل قراهم وبلداتهم ومناطقهم القريبه من خط وقف اطلاق النار ومن القواعد العسكريه التي تم أحداثها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة باستمرار هذه التجاوزات والانتهاكات في جنوبي البلاد. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وفي ذات السياق مشاهدينا، حيث دان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك، دانوا الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي سوريا، معتبرين أنها تصعيد خطير وانتهاك حتى لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. هذا وشمل البيان وزراء خارجية كل من الأردن والجزائر وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال وتركيا. هذا وحذر الوزراء من استمرار استهداف الأراضي السورية وبنياتها التحتية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد جهود استعادة الأمن وإعادة الإعمار وتقوض حتى السلام والاستقرار الإقليميين. قالت مديرية إعلام ريف دمشق أن قوى الأمن الداخلي في مدينة ضمير تمكنت من إلقاء القبض على قتلة الطفل أسيل خطاب. هذا وتم العثور على جثة الطفل أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة ضمير بعد أيام من فقدانها في أثناء خروجها من منزل أسرتها لشراء بعض الحاجيات من متجر قريب قبل أن تبدأ عائلتها وأهالي المنطقة عمليات البحث عنها.

وفي سياق التصريحات السياسية والدبلوماسية، حيث قال وزير الخارجية سعد الشيباني، قال إن سوريا تبدأ اليوم مرحلة جديدة من التعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة، وذلك من أجل التخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. هذا وأكد شيباني أن العمل يتواصل على تحديد هوية مرتكبي مجازر السلاح الكيميائي وجميع المتورطين فيها كذلك، وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة، وذلك إنصافا للضحايا وترسيخا حتى لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

0: من جانبه قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محمد كتوب، قال إن وزارتي العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية أحرزت تقدما واسعا في التحقيقات وجمع المعلومات وتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين بمجزرة الكيماوي. هذا وأضاف كتوب أن الحكومة تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيميائية التي ارتكبها النظام المخلوع. بدوره قال وزير الداخلية أنس خطاب، قال إن الوزارة ألقت القبض على عدد من مرتكبي مجزرة السلاح الكيماوي البشعة. وأشار خطاب عبر منصة إكس، أشار إلى أن الوزارة ستعمل على ملاحقة باقي مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء، موضحا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب. وفي السياق ذاته مشاهدين، حيث أصدرت وزارتا الخارجية السورية والفرنسية بيانا مشتركا في ذكرى مجزرة الغوطة، مشددا البيان على مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. هذا وجدد البيان دعمه لسوريا مع الترحيب بالتقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا، وأكد البيان على تعزيز العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب بحق الجريمة التي ارتكبها النظام المخلوع. وللوقوف على تفاصيل كل هذه التصريحات مشاهدين، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا البيان المشترك وهذه التصريحات المتعلقة بالذكرى 13 لمجزرة الغوطتين.
1: نعم، مرحبا أمينة. بداية يعني هذا البيان أتى بالتزامن مع إحياء السوريين للذكرى 13 للهجوم الكيماوي الذي شنه النظام المخلوع على الغوطتين والذي راح ضحيته الآلاف من بينهم أطفال ونساء. طبعا هذا البيان ومن خلاله أكدت دمشق وباريس التزامهما بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، في وقت أيضا طالبت دمشق يعني الانضمام إلى ما يعرف بالشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي خطوة رحبت بها فرنسا. فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، أمينة، كان قد أعيد فتحه من جديد بعد سقوط النظام المخلوع، وكانت دمشق قد أبدت تعاون في يعني هذا الملف. كان هناك تعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يعني خلال أيار الماضي كانت قد كشفت حقيقة في دمشق عن بقايا للبرنامج الكيميائي أو لأسلحة كيميائية ومعدات لم يعلن عنها سابقا النظام المخلوع، وكان هناك تعاون مع دمشق أو من قبل دمشق مع المنظمة في يعني استمرار الكشف عن بقايا هذا البرنامج. طبعا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أعادت لدمشق مؤخرا حقوقها وامتيازاتها داخل المنظمة، وذلك يعني بعد أن كانت قد تم تعليق هذه الحقوق عام 2021 نتيجة إخفاق النظام المخلوع في الإعلان عن البرنامج الكيميائي واستمراره باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. طبعا يعني نحن الآن أيضا أمينة أمام مسارين، بداية هو فيما يتعلق بالكشف عن بقايا البرنامج الكيميائي والأسلحة الكيميائية وتدمير ما تبقى منه، والمسار الثاني أيضا مرتبط بملف العدالة والمحاسبة لمن استخدم هذه الأسلحة، وهي حقيقة يعني كانت أبرز ما طالب به الأهالي يعني البارحة خلال إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي. كان هناك مطالبات من قبل الأهالي في تلك المناطق التي طالها يعني هذا الهجوم على وجه الخصوص، ومن قبل السوريين بشكل عام يعني على وجه العموم، بأن يتم محاسبة كل المسؤولين عن الهجوم الكيميائي بحق هؤلاء المدنيين. وهو أيضا ما يبدو أيضا على الصعيد الداخلي من جهود لوزارة الداخلية التي قالت بأنها يعني ألقت القبض عن بعض المسؤولين عن الهجوم الكيماوي، إلى أنها أيضا ما زالت يعني مستمرة يعني ملاحقة كل من تورط بهذا الملف. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا البيان وهذه التصريحات. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالى البحري. هذا وقالت الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا، قالت إن الولايات المتحدة تحيي ذكرى ضحايا ونجين من هجوم الغوطة وغيره من الهجمات الكيماوية التي شنها نظام الأسد. هذا وأكدت الوزارة الالتزام بإنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة وفي أي مكان، وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومة السورية وذلك لتدمير أي بقايا لبرنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، كما تدعم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفق الخارجية الأمريكية. وفي معظمية الشام مشاهدين بريف دمشق، أحيا الأهالي الذكرى 13 لمجزرة الكيماوي التي استهدفت بلدات في الغوطتين الشرقية والغربية. الفعالية شهدت حضورا رسميا وشعبيا كذلك، وتضمنت عددا من الأنشطة والفعاليات التي استحضرت تفاصيل هذه المجزرة وهذا اليوم، وأبقت ذكرى الضحايا حاضرة بعد 13 عاما من تاريخ هذه المجزرة.
2: هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم مشؤوم، طبعا بس لإلي لكل السوريين وخاصة لأهالي مدينة معظمية الشام. طبعا نحن هلا عم نقوم بهي الفعالية ضمن برنامج معين، هو ابتداء بزيارة صرح الكيماوي، مثل ما كمان شايفين لمعرض الحصار اللي هو عبارة عن أدوات للإعلاميين وللمسعفين والأطباء، كمان في تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، رح يكون كمان مثل ما شايفه هون في عريضة مطالب، أهم بند من بنودها هي أنه يكون يوم وطني لإحياء هي الذكرى، ويكون في ملف فتح ملف قضائي وإنشاء برنامج صحي متكامل لمصابي يوم المجزرة. طبعا هي العريضة بالإضافة رح يكون رح تتاخذ لمجلس الشعب، تنحط تحت قبة مجلس الشعب.
0: وفي سياق منفصل، أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة لضحايا أحداث السويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومؤكدة دعم واشنطن للوحدة الوطنية والاندماج السلمي والشامل لجميع مكونات البلاد. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا، قال إن خريطة طريق أيلول 2025 لإنهاء أزمة السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا ما تزال الاستراتيجية المعتمدة لضمان بقاء المحافظة جزءا لا يتجزأ من سوريا والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. هذا وأكدت الخارجية الأمريكية دعمها لقيام سوريا موحدة تحت جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة، داعية جميع الأطراف إلى التفاوض بحسن نية، وذلك لبناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة وتضمن مشاركة جميع المكونات الدينية والعرقية. قال وزير الخارجية سعد الشيباني في تصريحات أدلى بها لوسائل أعلام باكستانية، قال إن نجاح باكستان بأي وساطة مستقبلية بين سوريا وإيران يحتاج أولا إلى اعتراف طهران بما فعلته بحق الشعب السوري.
3: أيضا كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل، وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون الحديث مستقبلا وإن كانت باكستان أحد الأطراف. بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن بلاده تواصل العمل على مشروعها لتصدير النفط العراقي عبر بانياس في سوريا والعقبة بالأردن وفق وكالة رويترز. هذا وأضاف الزيدي خلال منتدى حواري عقد في العاصمة بغداد، أضاف أن العراق يعتزم رفع إنتاج النفط إلى ما يتراوح بين 18 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات. كما أكد أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا للعراق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن حكومته تعمل على توسيع صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، وذلك عبر ميناء بانياس في سوريا وميناء العقبة في الأردن. دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي. هذا وأوضحت وزارة الزراعة عبر معرفاتها الرسمية، أوضحت أن هذه الدعوات تأتي بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي تباعا لرفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية، وذلك بدءا من الأحد الثالث والعشرين من آب لمدة 10 أيام. وللوقوف على تفاصيل هذه التحذيرات مشاهدينا من قبل الجهات المعنية والوزارات، معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد صليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذن نرصد معك تفاصيل هذه التحذيرات التي أطلقتها مؤخرا وزارة الزراعة.
4: صباح الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. حقيقة ارتفاع منسوب نهر الفرات ما زال يرتفع شيئا فشيئا، ربما يعني الارتفاع الأكبر سيكون ظهر اليوم وسط يعني حالة يعني تحت أو وسط حالة تأهب إذا ما كان هناك ارتفاع أكبر من الذي عليه الآن، وهو زيادة يعني الكميات أو ربما ارتفاع المنسوب إلى أكثر من 1.20 متر في محافظة دير الزور، والكميات ما تزال في طريقها يعني إلى هذه المنطقة من سد كديران. و يعني بما يخص التنبيهات والتحذيرات التي أطلقتها وزارة الزراعة، حتى اللحظة لم نسجل أو نلحظ أي من الخسائر في الممتلكات سواء العامة أو الخاصة في دير الزور على الإطلاق، عكس ما كانت عليه في المرة الماضية عند بداية الارتفاع. بدأنا نلاحظ المشكلات والأضرار في المنطقة، كان أولها هو خروج الجسر الترابي عن الخدمة قبل نحو 2 شهر في الارتفاع الأول، وتبعها خروج الجسور الأخرى عن الخدمة بشكل تام، وأيضا يعني كان هناك أضرار في محطات المياه، و86 محطة من أصل 210 خرجت عن الخدمة. كذلك الأمر في الريف الغربي، كان هناك خسائر كبيرة في يعني الأراضي الزراعية، في المحاصيل الزراعية في ريف دير الزور الشرقي، كذلك الأمر خاصة عند المناطق المنخفضة قرب النهر عند حويجة الصحين عند بلدة محجان وكثير من المناطق الأخرى التي هي تعتبر منخفضة قليلا باتجاه النهر. حتى اللحظة لم نسجل أي من الخسائر في المنطقة على الإطلاق. حالة التأهب من قبل لجنة الاستجابة الطارئة المؤلفة من 9 مديريات من محافظة دير الزور يعني تقول بأن الأمر ما يزال ضمن يعني مرحلة السلامة، ويعني لكن ما يزالون هم يعني متأهبين إذا ما كان هناك خسائر أو ربما أضرار تلحق بالمنطقة فإنهم سيعالجونها على الفور. كذلك الأمر محطات المياه التي خرجت عن الخدمة في الأوقات السابقة، كان هناك عملية تدعيم خلال الفترة الماضية، جسر الترابي كان هناك عملية تدعيم ورفعه أكثر من ما هو عليه يعني في الفترة السابقة. فإذا نحن نتابع هذه الحالة ويعني نرصد كل تفاصيلها إذا ما كان هناك أي من الأضرار. بما يخص جزئية أن وزارة الزراعة تحذر المزارعين من يعني تطالبهم برفع آلياتهم من قرب النهر إلى مناطق أخرى وإخراجها، هذه
0: في ذات السياق عهد الجهات والسلطات المعنية بمتابعة هذا الملف أصدرت العديد من التحذيرات لأهالي المناطق المحاذية والمطلة كذلك على ضفتي نهر الفرات. هل هنالك أي استجابة من قبل أهالي هذه المناطق لهذه التحذيرات، وهل سجلت فعليا خروقات لربما في هذا السياق؟
4: هذا ما كنت أود الحديث به قبل السؤال، هو أن يعني هذه التحذيرات هي ربما واجب على الحكومة سواء بوزارة الزراعة أو أي من الوزارات حتى يعني الطاقة أو الموارد المائية، لكن فعليا المحركات الموجودة على ضفاف الفرات والآليات هي أو أولا الآليات ليست موجودة بكثرة على النهر إلا إذا كان هناك عمل يعني لشيء معين ينجز العمل ثم تغادر هذه الآلية النهر. أما عن المحركات التي هي مسؤولة عن نقل المياه الفرات إلى الأراضي الزراعية للري والسقاية، هذه المحركات تعتبر بعيدة أو مرتفعة يعني مقدار كبير جدا، في بعض المناطق يصل إلى 10 أمتار عن سطح النهر. فإذا كلما ارتفع يعني حتى في المرة الماضية لم نشهد إلا حالات بسيطة لغرق محركات المياه أو نقل المياه في الريف الغربي، في الشرقي لم نسجل هذه الحالة على الإطلاق باستثناء ربما مكان أو مكانين بسيطات. فإذا هذه المحركات بالأساس هي مرتفعة عن سطح النهر، وكأنها يعني تدابير أخذت في أوقات سابقة، لأن نهر الفرات هو يعني عادة يفيض لكنه ليست كهذه المرات. كان آخر فيضان في العام 1988 عندما ارتفع وكانت يعني نتيجته كما حصل في المرة الماضية. فيبدو منذ ذلك الحين كان المزارعين يرفعون المحركات عن سطح النهر بمقدار كبير، علما أنه يكلفهم كثيرا بما يخص يعني المحروقات من المازوت من الزيت يعني إعطاء جهد أكبر لسحب المياه إلى منطقة أعلى من المناطق المنخفضة.
0: طيب نبقى في ذات السياق عهد ولمتابعة تفاصيل هذه التحذيرات كذلك، وما مدى استجابة المواطنين لكل هذه الإنذارات والتنبيهات. فرق الطوارئ عهد كذلك حذرت الأهالي من السباحة خلال هذه الفترة في نهر الفرات أو حتى في المسطحات المائية القريبة من نهر الفرات، هل هنالك أي استجابة فيما يتعلق بهذه التحذيرات؟
4: على الإطلاق أمينة لا يوجد أي يعني إعطاء أي انتباه لهذا الأمر. ويوم أمس كانت آخر حالة غرق في ريف دير الزور الشرقي في ريف البوكمال، حالة غرق يعني ربما هي الإحصائية يعني ربما 90 شخص أو أكثر من ذلك يعني فارقوا الحياة في نهر الفرات فقط في موسم الصيف هذا، والذي لم ينتهي بعد ربما إذا ما كانت الأمور على ما هو عليه من عدم استجابة أهالي المنطقة وأطفالهم لهذه التنبيهات، ربما نشهد مزيدا من يعني الضحايا والوفيات في نهر الفرات نتيجة السباحة وعدم أخذ الاحتياطات والأخذ بالتنبيهات التي تطلقها سواء وزارة الطاقة أو أي من الوزارات الأخرى. يعني مع كل أسف هذه نلحظها في المداخلات السابقة في الأيام السابقة، كان الأطفال يظهرون خلفنا تماما، كان هناك محاولة منعهم من قبلنا كيعني نشطاء كأبناء منطقة، لكن لم نلقى أي اهتمام لهذه التنبيهات أو التحذيرات أو محاولة نهرهم عن السباحة في نهر الفرات الذي من المعلوم لماذا ترتفع أعداد الضحايا في مثل هذه الحالات، لأن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات يزيد من سرعة جريانه. فهنا لا يمكن يعني السباح أو من يود العبور من ضفة إلى أخرى أن يقاوم هذه التيارات السريعة من المياه، وربما أيضا يعلق في مناطق يعني معروفة بأنها ربما يوجد بها بعض الزروع التي هي مخصصة في المياه ولم يعني يتم إزالتها منذ أكثر من 15 عاما. فإذا اختلف الشكل العام لنهر الفرات في دير الزور، هناك مناطق تعتبر هي مياه راكدة أيضا تسببت بكثير من الأحيان من حالات الغرق، لأن السباحة في المياه الجارية ليس كالمياه الراكدة التي تعتبر هي الأصعب. فإذا هذه هي الأسباب، لا يوجد أي اهتمام من قبل الأهالي أو غالبية الأهالي حتى لا يكون هناك تعميم لم يكن هناك أي اهتمام، ويعني الأمور على ما هو عليه، وذكرنا بأن آخر حالة غرق كانت يوم أمس في ريف دير الزور الشرقي.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمستوى الاستجابة لهذه التحذيرات وكذلك عمل الجهات المعنية في محافظة دير الزور، وذلك تحسبا لأي طارئ يقع في هذا المكان. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا عهد السلمي. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث تتواصل معاناة أهالي مدينة الحجر الأسود جنوب دمشق مع تردي الخدمات هناك، وذلك بعد الدمار الواسع الذي خلفه النظام المخلوع خلال سنوات الثورة، وذلك وسط مطالب باستكمال إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية التي تحتاج إليها العائلات العائدة.
5: في مدينة الحجر الأسود جنوبية دمشق تبدأ معاناة الأهالي من تفاصيل تبدو بسيطة، لكنها تتحول مع مرور الوقت إلى مخاطر يومية تهدد حياتهم وصحتهم.
6: ما في خدمات نهائياً، كل أسبوع لا يجون البلدية، كل ثلاثة أيام لا يجون مرة.
5: آدم طفل في الرابعة من عمره، كان يلعب بالقرب من منزله وسط انتشار النفايات وتراكمها في المنطقة. اقترب من إحدى حاويات القمامة قبل أن تظهر على جلده إصابة. يقول والده إنها نتيجة التلوث والبيئة المحيطة بالمنزل.
7: لقوه بزبالة بالحاوية هاي اللي هون، لقوه هناك طفل، فكر إنه عم يلعب أو عم كذا. هجين المهم عرض علي ثاني يوم ولا ناثر الحبوب بجسمه ونشر شيء مش طبيعي يعني. أخذناه بلش نعالج معاه على الأدوية، ثارت بزيادة، صارت تفقس عمل وما عمل وضرات، يعني ظلينا نعالج في شيء تقريبا 10 ايام 15 يوم.
5: لا تتوقف معاناة السكان عند مشكلة النفايات، فغياب الكهرباء عن المنازل ونقص مياه الشرب إلى جانب انقطاع الاتصالات عن أجزاء واسعة من المدينة، كلها عوامل تزيد من صعوبة الحياة اليومية وتفاقم معاناة الأهالي.
8: طبعا عندنا النفايات وعندنا كثير شغلات بالحجر الأسود ما في خدمات نهائيا، يعني مثل عندنا الزبالة مكومة، عندنا اللهم صل على محمد الطرق تعبانة بالمرة، في عندنا اللهم صل على محمد كمان المياه الشرب ما هي واصلة، أو مياه كمان حتى مية الدولة اللي هي تصل للغسيل.

0: من انتشار الأمراض في ظل نقص الخدمات في المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، الحجر الأسود.
1: وفي السياق ذاته، حيث يعاني أهالي حي علي جمال في اللاذقية من تردي الخدمات الأساسية هناك، وذلك في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان الذين يطالبون الجهات المعنية بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة في هذه المناطق.
2: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
3: طبعاً عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع. طبعاً الشارع بتعرف شايفينه غير معبد، وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كتير، ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون، عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعا في مناطق منها مكشوفة كمان. عم نعاني من البرغش والبق.
2: مشهد يعكس واقعا خدميا متأزما يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
4: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوه على الحاوية، عم يكبوه على الأرض. هي أول مشكلة. أحيانا بيصير في عنا أعطال بالآليات، بيصير في تراكم. يعني الآلية اليوم عمرها 30 سنة تقريبا، يعني بأي لحظة بتعطل وما عندك بديل. يعني عندنا نقص احنا بالآليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
2: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامة تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه.
5: بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولاً عملية، تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
1: هذا ويطالب أهالي قرية ماريا بريف درعا الغربي بالإسراع في استكمال مشروع النقطة الطبية الذي ما يزال متوقفا بعد عام على نقل الغرف المسبقة مسبقة الصنع إلى هذه القرية، في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة يضطرون إلى التوجه للقرى المجاورة، وذلك من أجل تلقي العلاج وتأمين الأدوية.
6: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معريا بريف درعا الغربي تمهيداً لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
7: قرية معريا تبعد تقريباً 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريباً 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريباً 15 كيلومتر. منطقة معريا تقريباً تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعاً من مساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
6: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معريا التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
8: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها إحنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما نلاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلومتر، يجوز نوصل هناك ونلاقيه مسكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن. واسع أنتوا شفتوا على الواقع، يمكن هذا في الطفل هسه كان موجود هون على الواقع، بس شقوحة رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
6: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج.
9: هنا في معريا

0: لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً. وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
1: نجح المزارع محمود مشاهدين في زراعة البطيخ الأحمر في ريف الحسكة في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعات السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن وعلى مساحة تبلغ نحو 30 دنما.
2: بعيدا عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى بحثا عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
3: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة، يعني انتهينا. هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زرعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات. فإن شاء الله السنة جربنا السنة الجاية نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس، نزرع بطيخ أحمر، بزر.
2: على مساحة تقارب 30 دونما لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوما، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خيارا استراتيجيا أمام المزارعين في المنطقة.
4: قلنا خلينا نغير الموسم، هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دبشي حلو، بطيخ أصفر، كافة أنواع الخضر، يعني أنوع، مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة، يعني صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
2: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض، في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهونا بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير. لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعا واستدامة في المنطقة.
1: إذن أعلن وزير العدل التركي أكين غورلر إصدار مذكرة اعتقال وملاحقة ضد بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار التحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود لفك الحصار عن غزة. هذا وقال غورلك قال إن بلاده ستواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي وقع في المياه الدولية على ناشط الأسطول العالمي الذي كانوا في طريقهم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذا وتقوم محكمة إسطنبول الجنائية العليا 11 بمحاكمة 35 متهما بينهم نتنياهو. وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات التركية معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل وزير العدل التركي حول إصدار مذكرة اعتقال وملاحقة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيلي.
5: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. وزير العدل التركي أكين غورلك أعلن بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء دولية بحق بنيامين نتنياهو وإيفيك موسكوفيتش على خلفية الهجوم الذي استهدف نشطاء أسطول الصمود العالمي أثناء توجههم لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة. وأوضح وزير العدل التركي أن المحكمة مستمرة أمام محكمة الجنايات 11 في إسطنبول، وتشمل 35 متهما من بينهم نتنياهو، وأشار إلى أن المحكمة أصدرت في 14 من تموز الفائت 2026 مذكرتي توقيف بحقهما بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل التركية طلبت من وزارة الداخلية بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء للبحث عنهما دوليا، كما أرسلت الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية. بحسب الوزير، يحاكم نتنياهو موسكوفيتش على خلفية التدخل المسلح ضمن المدنيين في المياه الدولية واحتجاز النشطاء بتهم تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وأيضا التعذيب والإضرار بالممتلكات العامة والنهب والسرقة واختطاف وسائل النقل من أصحابها. وزير العدل التركي أمينة أكد بأن تركيا لن تسمح بالتستر عن الجرائم التي تم ارتكابها في غزة أو حماية المسؤولين عنها من العقاب، مشددا على استخدام جميع الإمكانات المتاحة في إطار القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم في تركيا وأيضا عالميا. أمينة.
1: طيب، كيف كان رأي العام السياسي جراء هذه المذكرة، مذكرة اعتقال وملاحقة كذلك قضائية ودولية ضد بنيامين نتنياهو في الأوساط السياسية التركية؟
5: يعني هناك ترحيب شامل، خصوصا أن تصريحات بنيامين نتنياهو يعني الأخيرة كانت تجاه المجتمع التركي وتركيا، وأيضا والادعاءات بأن لتركيا أطماع تمددية في سوريا وفي لبنان وغيرها. حقيقة بنيامين نتنياهو في الآونة الأخيرة يعني يصر على استهداف تركيا في العديد من التصريحات. هناك إجماع كامل بأن يعني هذه المذكرة هي يعني كانت بدأت قبل تصريحاته الأخيرة المحاكمة فيها، ولكن التوقيت هو مرتبط أيضا بتصريحاته الأخيرة تجاه تركيا. المظاهرات تجاه ما يتم في غزة وما يتم من إبادة جماعية أيضا في الأراضي الفلسطينية هي مستمرة في تركيا. هناك يعني تعاطف مجتمعي في تركيا تجاه الإبادة التي يتعرض لها المواطنين في غزة، لذلك هناك دعم كامل لهذه المذكرة وترحيب من كل الأوساط السياسية سواء الحزب الحاكم وغيرها من الأحزاب الأخرى والتي أيدت هذه المذكرة. لذلك أستطيع أن أقول هناك ترحيب في الأوساط الشعبية والسياسية بإصدار هذه المذكرة والبدء بإجراءات إصدارها والتواصل مع الأطراف الدولية لتطبيقها على الأرض.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه القرارات القضائية التركية. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملاه. نبقى في أخبارنا الدولية والعربية مشاهدينا، حيث دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط A1 والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به. هذا وقالت فوندرلاين في تدوينة عبر منصة إكس، قالت إن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء مشروع المستوطنات A1 غير مقبول، وأشارت إلى معارضة الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن المشروع سيقسم الضفة الغربية ويخل حتى بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويضعف حل الدولتين. هذا وقد أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق عدة في مخيم البريج وخان يونس ومدينة غزة. هذا وأشارت مصادر فلسطينية إلى استهداف قذائف مدفعية للاحتلال منزلا في حي الأمل غربي خان يونس، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة القرارة ومناطق جنوبي المدينة. وفي آخر مستجدات ملف الصراع الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق، لكنها لم تبدي حتى الآن استعدادا لقبول ما وصفه بالصفقة المناسبة. هذا وشدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، في حين ما تزال واشنطن تقيم موقفها من ذلك. كما توقع تراجع أسعار النفط بعد الانتهاء من ملف إيران، معتبرا أن مضيق هرمز يمثل حاليا أرضا أمريكية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أن العقوبات الاقتصادية على بلاده محكوم عليها بالفشل. هذا وأضاف عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أضاف أن أشد العقوبات في التاريخ قبل 14 عاما فشلت، مستشهدا بصورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تتضمن تصريحا لنائبه آنذاك جو بايدن، وصف فيه العقوبات المفروضة على إيران بأنها الأشد في تاريخ العقوبات. كما لفت عراقجي في ذات التدوينة، لفت إلى أن سياسة الضغط الأقصى قبل 8 أعوام فشلت هي الأخرى، وأن دعوة إيران قبل 5 أشهر إلى الاستسلام غير المشروط فشلت أيضا بحسب تعبيره. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال أن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأضاف بقائي أن العقوبات الثانوية الأمريكية تهدف إلى إجبار الدول والشركات على وقف تجارتها المشروعة مع إيران، معتبرا ذلك إكراها اقتصاديا غير مشروع. وحذر بقائي من أن العقوبات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية يقوض سيادة الدول، ويهدد كذلك بالعودة إلى ما وصفه بالاستعمار التقليدي الشامل.

0: ولتحليل كل هذه التطورات وهذه التصريحات وهذا التصعيد الأمريكي الاقتصادي على إيران، معنا مباشرة المشاهدين من برلين الكاتب في الشأن السياسي الدكتور محمد بكر. دكتور محمد، بداية أهلا بك. إذن باعتقادك، بعد العجز في الحرب العسكرية وكذلك عجز الدبلوماسية، هل ينجح باعتقادك الحصار الاقتصادي وكذلك تنجح رهانات واشنطن في هذا الأمر؟
1: صباح خير لك يا أمينة ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا أعتقد اليوم التصريحات الأمريكية وتصريح ترامب تحديدا هو يعكس مدى الضغوط التي بدأ يعاني منها الجانب الأمريكي تحديدا، وتبدو التصريحات الإيرانية أكثر ثباتا من التصريحات الأمريكية في التقليل من أهمية المرحلة الجديدة التي عنوانها بالكامل هو حصار اقتصادي على إيران وعزلة غير مسبوقة كما وصفها وزير الخزانة الأمريكي. أنا أعتقد اليوم أن إيران خبرت مثل هكذا عقوبات، وأنت تعلمين جيدا أنه في العام 2018 عندما حلت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع الجانب الإيراني وبدأت ممارسة عقوبات اقتصادية وحملة مشابهة عرفت وقتها بحملة الضغط الأقصى على إيران، كيف استطاعت إيران وإن كانت التأثيرات الاقتصادية على الجانب الإيراني في تلك الفترة كانت كبيرة وانخفض الإنتاج النفطي إلى حدود كبيرة، لكن استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات الاقتصادية بطرق متعددة ووسائل مختلفة بالالتفاف عبر ما عرف وقتها بأساطيل الظل، حيث كانت يخرج النفط من إيران عبر شركات تقدم وثائق عدم وجود هذه الشركات في الداخل الإيراني، وبالتالي خبرت إيران هذا الجانب وتستطيع عبر ما شهدته من هذه العقبات من ربما تجاوز ما يفكر به ترامب من خلال مرحلة الخنق الاقتصادي. اليوم السؤال الكبير هو قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ممارسة نفوذها على كافة الشركات والمؤسسات التي من الممكن أن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في حملتها الاقتصادية على إيران، وبين
0: أو حتى دكتور محمد في سياق ما تفضلت به من تحليلات حول هذا الملف وهذه التطورات وهذا الحصار الاقتصادي الأمريكي على طهران، ما مدى استجابة الشركات الدولية النفطية وكذلك الدول التي تربطها علاقات تجارية ونفطية كذلك مع طهران لهذه الإملاءات الأمريكية؟
1: نعم صحيح، أنا أعتقد اليوم أن إيران قالت أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تجبر بنكا أو مؤسسة على عدم التعامل تجاريا مع دولة أخرى، لكن هذا يتعلق بمدى النفوذ الإيراني خلال الفترة القادمة، وأنا أعتقد أن أقلل من تأثير ذلك لأنه بالنهاية يبدو الرئيس الأمريكي يريد في موقع المضطر الشديد الذي ضاق ذرعا لمشاهد الاشتباك مع الإيراني، لذلك نسمع هذه التصريحات، نسمع هذه التهويلات الكبيرة فيما يتعلق بحملة اقتصادية على إيران، لأنه بالنهاية الرئيس الأمريكي تحديدا يتعرض لضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية في الداخل الأمريكي تحديدا، وأنت تعلمين أيضا أن حاملة الطائرات الأمريكية ترسو في البحر منذ 9 أشهر، وتحدثت تقارير كبيرة عن أن البحارة يعانون من أحوال نفسية سيئة، أحوال معيشية، هذا يؤثر
0: طيب دكتور محمد في إيجاز باعتقادك، تزامنا مع كل هذه التصعيدات التي نشهدها في هذا الملف، ما هو مصير مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وذلك كذلك تزامنا مع قرب انتهاء المهلة؟
1: أنا أعتقد أن اليوم الجانب الأمريكي هو الذي سوف يدفع إلى هذه المذكرة، لكن وفق شروط جديدة وبنود جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية باختصار هي ذاهبة إلى مرحلة قصيرة عنوانها الحرب الاقتصادية، لتليها مرحلة أخرى عنوانها أيضا ممارسة ضغوط عسكرية وعودة الحرب مع إيران، لكن هذه المرة ليس بتدخل أمريكي مباشر، وأنت تعلمين عندما شنت الولايات المتحدة مع إسرائيل الحرب الأولى ثم رأينا الاتفاق ثم عادت وحدها الولايات المتحدة الأمريكية لتشن الحرب الثانية. نعم. أنا أعتقد أن اليوم أمام مرحلة تصعيدية أكبر سنرى فيها حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواجهة دون حضور مباشر للولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات المتعلقة بتطورات هذا الملف، كنت معنا مباشرة من برلين الكاتب في الشأن السياسي الدكتور محمد بكر. هذا وقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 68 سفينة إلى جانب إيقاف 3 وتفتيش سفينتين خلال حصارها للموانئ الإيرانية. وبحسب القيادة تهدف الإجراءات التي أعاد الجيش الأمريكي تنفيذها بعد تجدد الحصار في تموز الماضي إلى ضمان امتثال السفن للتعليمات الأمريكية. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح البدايات الحلوة واللحظات اللي بتخلي يومنا أخف وأجمل. معكم اليوم أنا وبراءة. يسعد صباحك براءة.
1: يسعد صباحك يا روز، وصباح الخير لكل اللي عم يرافقونا بصباحنا. حلقة جديدة من صباح سوريا محملة بمواضيع متنوعة وفقرات شيقة رح أشارككم فيها أكيد أنا وروز. والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة التربية، كيف يحضر الآباء أبنائهم للزواج وشو هي أهم الموضوعات يلي يفترض يتناقشوا فيها؟
1: أما بفقرة الفن التشكيلي، فكيف استعمل الفن التشكيلي كسلاح بالحرب الباردة وشو أهم النماذج الخالدة اللي تركتها هي المرحلة؟
0: وبفقرة التغذية، شو هي الأسباب الحقيقية للانتقائية الغذائية لدى الأطفال وكيف بتأثر على صحته؟
1: كمان رح نتوقف بفقرة حكي نفسي عند الإرهاق الناتج عن كثرة الخيارات وشو دور مهارات اتخاذ القرار بهذا الموضوع.
0: وأخيرا براءة، رح نتوقف بفقرة خاصة عند أسرار اختيار البطيخ وطرق تقديمها بوصفات متنوعة ومختلفة، فخليكم معنا.

0: يا صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا برقة. اليوم موضوعنا شوي مختلف.
1: اها
0: رح نحكي اليوم عن السمايلات.
1: ياي
0: اول شيء سمايل برقة بليز.
1: اكيد اهم شيء.
0: يعني السمايلات صارت جزء اساسي من اي محادثه، وقت سمايل واحد ممكن يكفينا يعني
1: جمله طويله كثير
0: بدون حتى الكلام.
1: صح روز، يعني دائما هيك بنشوف لما نحكي مع حدا اذا ما بعت سمايل بيعبر عن الجمله اللي عم بيقولها بنحس في شيء ناقص، انه وين السمايل اللي بيعبر عن هاي القصه.
0: صحيح.
1: يعني صار عن جد استخدام السمايلات جزء اساسي من المحادثه.
0: واذا بتشوفي حدا عم يحكي بدون سمايلات بتقولي انه في شيء غلط. خصوصا لا انه هو بيكون بيحكي اوريدي مع سمايلات كثير، ففجاه بيقطعوا للسمايلات.
1: عن جد
0: بتعرفي انه هو زعلان.
1: ايه تماما، في شيء يعني متغير.
0: يعني هي الرموز التعبيريه اوقات حتى بتكشف شخصياتنا، بتكشف حالتنا النفسيه. في اشخاص بتحسي من اول محادثه معهم، يعني اذا عرفتي شو السمايل يلي بيضلوا يبعتوه فبتكتشفي السمايل
1: حتى اوقات. يعني في حدا بيبعت لك هيك سمايل انت ما كنت متعوده عليه، انت بتفسري بطريقه او بفسره بطريقه، فهون وقت بتصير اشكاليه انه ليش بعت هذا السمايل، معناه هو هيك حاسس، بس لا بالنسبه له شيء ثاني. فانت لازم تتعرفي على الشخص، تعرفي هذا السمايل شو عنده، يعني شو بيعبر عنده، بعدين هيك تاخذي على الجو.
0: سمايلات لها معاني، يعني في احيانا الاشخاص بيعتبروا نوع من انواع السمايلات هي سمايلات مستفزه، بيبعتوها من باب الاستفزاز. بعض الاشخاص لا بيشوفوها انه سمايلات مرحه وحلوه. يعني سمايلات لها معاني خاصه اكيد.
1: بتذكرتيني بهذا السمايل المبتسم، ابتسامه هيك بتحسي كثير
0: هو بس مبتسم.
1: عرفتي
0: بس مبتسم ما عم يعمل اي شيء. شو سمايلك المفضل برا؟
1: سمايلي المفضل والله عندي كذا واحد. في هذا الخجلانه عرفتي اللي خدوده حمر، بس كثير لطيف.
0: هلا هو هيك لذيذ. ايه انا هذا السمايل بحسه شوي لئيم.
1: عن جد؟
0: والله يعني اذا حدا بعث لي بقلب المحادث بحس انه في
1: انه هي الابتسامه الصفراء. قصدك انه يعني انه خجلان وديك. انا ما بعرف في سمايل حاسه انت بتحبي. بما انك بتعملي كثير شغلات
0: بتعرفي بتقدري تتوقعي السمايل شو
1: هذا السمايل اللي عامل قرون
0: الشرير اللي عنده قرون الشرير. والله ممكن.
1: لا بحس على قد ما روز هيك عندها يعني شغلات شقيه، فبحس انه بيشبهها هذا السمايل.
0: هذا بستخدمه من تحت لتحت، ما بستخدمه هيك على العلن
1: عشان ما حدا يعرف.
0: ببعت سمايلات بريئه، هذا اللي عليه فوس هيك حوالين.
1: ايه عرفت انه كثير مساعده. اكيد روز اكيد. مثل العاده مشاهدينا، زميلتنا هديل نزلت على الشارع وسالت الناس شو اكثر سمايل بيعبر عن شخصيتك، فخلونا نشوف شو كانت اجاباتهم.
2: هلا اكثر سمايل بيعبر عن شخصيتي بظن هو السمايل تبع المصاري،
3: ضايق خلقه الصراحه،
4: التعبان الزعلان اللي بده ينام النعسان.
5: لو بدك تختصر شخصيتك بسمايل اي واحد بتختار؟
3: ضايق خلقه الصراحه، شيء بضايق الخلق بشكل عام.
6: بسط يعني ابتسام. ما بعرف، بحب انبسط، افرح بالحياه، حياه حلوه خلينا ننبسط فيها. متفائل، يعني واحد يكون مبسوط ينبسط بالحياة.
4: كثير سمايلات تعبر عن شخصيتي، التعبان الزعلان اللي بده ينام النعسان المعصب، كثير شغلات. هلا طالعين من الشغل لانه فمك فاضي.
2: هلا اكثر سمايل بيعبر عن شخصيتي بظن هو السمايل تبع المصاري، اللي بظن فاتح لسانه وهيك عيونه مصاري. انا انسان بحب يكون عندي اهداف كبيره، ما بحب هيك يعني افكر بدائره صغيره، بحب افكر بدائره كبيره يعني، وبحب حقها يعني عندي اهداف كثير.
7: بظن هذا السمايل بيضل هيك بفكر، لاني كثير بفكر، عندي اوفر ثينكينج، وبفكر عن كل خطوه بساويها وكل خطوه بدي اقدمها بفكر عليها قبل كثير.
1: ورجعنا لكم مشاهدينا، ورح نبدا باولى فقراتنا لليوم. الزواج مو بس يوم عرس ولا بس اختيار شريك مناسب، هو مرحله جديده بدها استعداد نفسي ومسؤوليه وفهم ايضا للحياه المشتركه.
0: وهون تماما براءة بيجي دور الاهل، دور النقاشات اللي ممكن تصير مع ابنائهم والنصائح اللي ممكن يقدموها لابنائهم.
1: اكيد. والسؤال، هل الزواج تحديدا لازم يكون في نقاش مباشر وواضح بين الاهل وابنائهم المقبلين له، ولا هو قرار فردي لازم الابناء يعيشوا تفاصيله بدون مشورة الأهل أو نصيحتهم؟
0: وبدنا نعرف كمان شو هي الأشياء يلي لازم يعرفوها الأبناء من أهلهم قبل ما يفوتوا بهالمرحلة، وكيف الأهل بيعرفوا أبنائهم بمسؤوليات الزواج بدون تخويف، بدون صحيح. تدخل زائد أو أعطاء ممكن أفكار قديمة ما بتناسب حياة أولاد اليوم.
1: أكيد.
0: وأكيد عن هاي المحاور رح يكون حديثنا لليوم مع الاستشارية الأسرية الدكتورة وفاء حيمور. أهلا وسهلا.
8: اهلا وسهلا.
0: صباحك
8: تمام، انتو كيفكم؟
0: كيف وضعك؟ شو اخبارك؟
8: تمام.
1: يعني اليوم موضوعنا هيك بيخص، خلينا نقول شباب وصبايا.
0: ايه
1: المقبلين على الزواج،
0: حتى الاهل يعني كمان ممكن كثير يستفادوا. أكيد. اذا بدنا نعطي يعني شويه معلومات عن
1: كيف يتعاملوا مع هذا الموضوع.
0: وهي تجربه، يعني الزواج تعتبر عند بعض الاشخاص هي تجربه شخصيه، بس اكيد في بعض المعايير او بعض الاسس لازم الابناء يتعلموها من الاهل.
9: هلا نحن مبدئيا لو بنعلم اولادنا شو معنى الزواج او لو نحن بنحكي بتفاصيل الزواج ما قبل الزواج كنا اختصرنا كثير من حالات الانفصال اللي عم بتصير من حالات الطلاق، لانه بالنهايه نحن اليوم واقع الزواج يختلف عن المفهوم اللي الشباب والصبايا بيفكروه ما قبل الزواج، يعني تهيؤاتهم او تصوراتهم عن الزواج تختلف تماما عن الواقع، عن حجم المسؤوليات، صحيح. عن حجم الواجبات والحقوق المترتبه على كلا الزوجين، فلو نحن بيكون عندنا صوره مسبقه عن الزواج اكيد ما رح يوصل الموضوع يعني لمطرح الانفصال او لنقطه الانفصال، فاكيد مهمه جدا انه يكون في عندنا ورشات.
0: ببعض الاحيان بتكون الصوره سلبيه، الصوره اللي بياخذوها عن الزواج ببعض الاحيان من الاهل ممكن تكون سلبيه.
9: تماما، لانه هذه النقطه اللي انا كنت بدي احكي فيها. نحن اليوم وقت بدنا نحكي عن مفهوم الزواج ما بدنا نحكي من منطلق شخصي، من تجربه شخصيه نحن مرينا فيها. هلا اكيد اذا كل واحد بده ينقل صورته او الواقع اللي هو عاش فيه او تجربته الشخصيه ما حدا بيتزوج،
0: صح؟
9: يعني بالنهايه الزواج هو عباره عن مفهومين او خليني اقول عالمين مختلفين عم ينتقلوا ليعيشوا بوجود واحد، صحيح. او بكنف واحد، فهن قد ما كانوا حتى لو كانوا هن قرايبين، لو بدي اقول لك انه هن كانوا اولاد خاله واولاد عم، يعني في اقرب من هيك، من نفس المنشا، من نفس التربيه للام ونفس البيئه للاب، ولكن كل حدا تلقى ببيته باسرته الصغيره عادات وتقاليد وأعراف ويوميات مختلفة عن الطرف الآخر، فرح يكون كتير صعب أنك أنت تيجي من أول فترة يكون في عندك هالتآلف بين الشخصين. قد ما كانوا متعرفين على بعض لهم فترة طويلة، قد ما امتدت فترة الخطبة، ولكن واقع الزواج يختلف عن التصورات اللي نحن بنكون حاطينها.
1: صحيح، فدائما بنسمع يعني أي شخصين بيقولوا أنه لما تزوجنا تعرفنا على بعض أكثر، يعني اكتشفنا قصص ما كنا بنعرفها ببعض، فهذا الشيء أكيد موجود عند خلينا نقول الأكثرية من الأشخاص المتزوجين.
9: طبعاً.
1: طيب إذا بدنا نحكي عن حدود النقاشات والحوارات اللي بتصير بين الأهل وأبنائهم حول الزواج، فشو ممكن تكون؟
9: هلا نحن بالبداية مثل ما حكينا بده يكون الأهل عندهم الوعي الكافي إنه هن يفصلوا تجربتهم الشخصية عن واقع الزواج، عن تجربة الأبناء. أكيد كل إنسان بحاجة إنه يعيش تجربته الشخصية، بحاجة إنه هو يختبر هاي المشاعر بنفسه، بحاجة إنه هو يكون يعرف الشريك أكثر. ما فيني ضلني أنا يعني هلا كتير في مصطلح دارج عند الصبايا والشباب ريد فلاجز، إنه نحن أوقات بيكون مثلا بالعلاقات بتلاقي إنه عم بيجيكي مؤشرات لحتى تستمري بهي العلاقة أو ما تستمري. هلا الفتيات بشكل عام بيتوجهوا للعلاقات بعاطفتهم، الشباب بيكون في عندهم توازن اكثر بصراحه بين موضوع العقل وموضوع العاطفه، فهون نحن الاهل بالذات بالنسبه لموضوع البنت اذا بدي احكي انا، لانه البنات مثل ما قلت لك بخدم العلاقه ما بيفكروا كثير بعقلهم، بتكونوا منجرفين بعواطفهم باحساسهم، فما بيطلعوا على الامور اللي هي ممكن تكون معوقات لقدام. فكتير مهم الأهل يحكوا عن المعايير يلي لازم تكون بالشريك. نحن في عنا مجموعة معايير لاختيار الشريكين، إن كان بالنسبة للبنت وإن كان بالنسبة للشاب. أولاً هو التوافق الاجتماعي. ما بقدر إنه أنا شوفي قد ما كان الحب كبير بالنهاية الطبقة الاجتماعية بتلعب دور. الاختلافات الاجتماعية خصوصا بالطبقات المادية كتير بتكون صعبة لقدام، لأنه ما في حياة، يعني اليوم نحن عم نعيش حياة كلها ضغوطات، فإن كان أحد الشريكين مو متعود على نمط معيشي معين هيكون في عندي كتير تحديات وصعوبات بعد الزواج. هي بالنسبة للمعايير الاجتماعية. حتى ممكن يكون اختلاف البيئة، يعني نمط الأهل، طريقة تفكيرهم، طريقة لبسهم، طريقة أكلهم، طريقة معيشتهم، الحدود المرسومة عند كلا الطرفين، شو المسموحات وشو الممنوعات. هي القصص كتير مهمة إنه يكونوا الشريكين عم يتعرفوا فيها على بعضهم ما قبل الزواج.
1: حلو.
9: يعني هي بفترة الخطبة أو خليني أقول بفترة التعارف كتير مهم أنا أكون عم بعرف هذا الشريك من أي نمط، من أي طريقة بيفكر فيها. ما بيهمني بس هو بالزواج، نحن ما بننظر للشريك على أنه هو شخص واحد، نحن بننظر حتى للعائلة الممتدة، لأنه الشراكة بتكون شراكة عائلتين. يعني بالنهاية أنت ما رح تتزوجي هذا الشاب ورح تعيشي أنت وياه حياة منفصلة، أنت حتكوني شريكة بمؤسسة جديدة عم بتكون عم تنشأ فيما بعد فيها أطفال، هدول الأطفال بدهم ياخذوا من بيئتين مختلفتين، صح. فلازم يكونوا هدول البيئتين على قدر من التوافق الاجتماعي. أيضا بالنسبة للتوافق الفكري كتير مهم النضج عند الشريكين. ما بقدر إنه يكون في عندي مثلا شريك ناضج جدا، مثلا ممكن تكون المرأة، هلأ عم نحكي مثلا بسن أنه أوقات كتير عم تكون البنات عم تتزوج زيجات أصغر منها،
1: تمام.
9: أنا ما عم بحكي عن فرق العمر ولكن عم بحكي عن فرق النضج. فأنا ما بيهمني أنه يكون الشريك الآخر متوافق عمريا، أنا بيهمني يكون متوافق
1: فكريا.
9: فكتير مهم التوافق الفكري والنضج عند الطرفين.
0: طيب لنفترض دكتورة وفاء الشريكين متوافقين فكريا اجتماعيا من جميع النواحي إلى حد ما تقريبا متفقين، بس العائلتين مختلفتين، يعني ممكن هو يكون أساسا شريك مختلف شوي عن عائلته، بيشبه الطرف الثاني، عائلته كتير بعيدة عنه والطرف الثاني بنفس الشيء تقريبا، فهاي المشكلة شلون تنحل؟
9: تمام. هلأ أنا أقول لك إنه هي في إلها حلول. هلا هو بالبداية شو بيفكروا الشباب؟ مثل ما قلت لك نحن دائما العاطفة بتجر وبيكونوا منجرفين يعني بعواطفهم بأفكارهم، لا هي الحياة الجديدة. ولكن الإنسان وليد بيئته، قد ما كان مختلف وقد ما كان هو غير رضيان، يعني نحن بنعرف بفترة الشباب ثلاث أرباعنا وثلاث أرباع الشباب بيكونوا متمردين على عادات وتقاليد أهلهم وما بدهم يكونوا بيشبهون، وحتى لو وقت ما نكون أصغر وقت بيكون الأهالي عندهم بعض التحذيرات أو عملوا أو لا تعملوا، أول فكرة بتراودنا أنه نحن بس نكبر ما حنكون منشبه أهلينا، حنعمل الأشياء اللي أهلينا
1: حرمونا
9: منها. ولكن نحن يوم عن يوم كل ما عم نكبر كل ما بنكون بنشبه أهلينا أكثر. يعني حتى أوقات بتمري على المراية مرور سريع بتحسي والدتك اللي مرقت، بتكوني عم تشتغلي شيء بتحسي تفاصيل إيدين أبوكي هو عم يشتغل. فنحن قد ما كنا عم نحاول نكون مختلفين بالنهاية نحن وليدين بيئة معينة،
1: تمام.
9: فقد ما كان الشاب أو البنت بأول حياتهم هن ما بدهم يكونوا بيشبهوا أهليهم، ولكن هن لابد أنهم ياخذوا منهم شيء. فالاختلافات ما بتبين ببداية العلاقة، دائما الاختلافات بتكون بوسط العلاقة بنهاية العلاقة. أو ليش شو اللي بتخليها توصل لنهاية العلاقة؟ أنه هو فجأة بيحس أنه هي ما بتشبهه أو ما بتشبه أهله، فبصير بيدور على حدا ستايله أكتر. هي مثلا ممكن بقلب الزواج تحس أنه هو ما بيشبه النمط اللي هي تعرفت فيه عليه، ما بيشبه أبوه، ما بيشبه أخوه، ما بيشبه التفكير اللي هو فرجاها ياها بفترة الخطبة. فهون بصير الاختلافات والمشاكل وبيؤدي الموضوع لموضوع الانفصال.
1: طيب وفا بالنسبة للأشخاص اللي حابين ياخدوا شيء من أهلهم، يعني مو انه يتنمطوا بنفس الافكار اللي كانوا هن عايشين فيها ولا نمط المعيشه اللي كانوا عايشينه، حابين ياخذوا هيك نصائح لحتى يستفيدوا منها مستقبلا. فالاب والام شو اول نصيحه ممكن يعطوها لابنهم لحتى يتركها معه بحياته الزوجيه؟
9: هلا انا بصراحه بحكم شغلي بالاستشارات الاسريه وبحكم المواضيع الكتيرة اللي بتنطرح علينا، اكثر مشكله عم نواجهها بموضوع الزواج او بموضوع الخطبه، خليني اقول لك اتقول، هو فكرة إنه الأهل، هلأ أكيد ما حدا بيحب إنه يغلط ابنه، ولكن أوقات كتيرة نحنا لازم نكون منصفين،
1: تمام.
9: يعني نحنا لازم نوعي الشباب والصبايا بفترة الخطبة إنه لازم في، يعني هاي المركب لحتى تصير في بعض التنازلات بدها تصير من الطرفين، يعني لازم يكون في تضحيات. نحن دائما معروفة عنا المرأة العربية انه هي اللي بتضحي وهي اللي بتقدم وهي اللي بتعطي بمقابل الرجل اللي هو ما بيعطي شيء. خطأ هذا المفهوم، هو شيء بيصدروه بس للإعلام، ولكن هو بالحياة الزوجية هو للأمانة مثل
1: توازن
9: ما نحن قلنا في توازن بين الرجل والمرأة. فأهم نقطة انه هو يكون في مثل ما قلنا تنازلات ببعض المناطق يلي ما بتمس كرامة الإنسان، هي أول نقطة. الاحترام المتبادل
1: أكيد.
9: كمان أكبر المشاكل اللي عم نواجهها بهذا الوقت إنه ما في احترام بين الزوجين، كلام طويل، أوقات عم توصل حتى للإيد الطويلة. فهون عم تلاقي حتى الأهل عم بيصفوا بمصف أولادهم حتى لو ما كانوا على حق، حتى لو كانوا غلطانين. فكمان هي القصص هي اللي عم تخلي يوصل الموضوع للطلاق. احترام، مو بس احترام الزوجين واحترام العائلة، لأنه بالنهاية مثل ما قلت أي شيء بيمس كرامة الإنسان وأكثر شيء بيوجعه هو أهله، فما فينا نضلنا عم نمشي على الخطوط الحمراء أو ندقر الخطوط الحمراء بعدين نقول صار الانفصال. فهي النقاط كتير مهمة. كمان كتير مهمة أنه الزوجين، يعني نحن بنعرف اليوم الظروف الحياة ما هي سهلة. صحيح. فبدون يكونوا الأهل عم يوعوا بنتهم أنه ببداية الحياة في مشاكل في تحديات، فيحاولوا قدر الإمكان يكونوا اقتصاديين. يحاولوا ما يفكروا بس بالمظاهر، لأنه أغلب الشباب والصبايا هلأ عم بيلحقوا الترند والمظاهر والبهرجة اللي كتير كبيرة. ممكن عم يفوتوا على الزواج بديون مادية كتير كبيرة بس لحتى هنن يعملوا أشياء مختلفة عن عوائلهم ويعملوا أشياء بتشبه الواقع اللي نحن هلأ صرنا للأسف عايشين فيه. فمظاهر مظاهر مظاهر. الحياة الزوجية بدها مسايرة، بدها لطف، بدها حب، بدها احترام، بدها مودة. والله هاي المظاهر كلها بتروح بعد فترة بيبقى جوهر الإنسان.
0: أكيد. طيب لنا هلأ نصيحة ذهبية للأب وللأم، شو أهم نصيحة زوجية ممكن يقدموها لأولادهم تفيدهم لباقي حياتهم، يضلوا متذكرين لآخر عمره؟
9: هلأ إذا هن لسه صغار وولادهم لسه أول طلعتهم، بقولهم أنه حاولوا تكونوا أنتوا قدوة للزواج. يعني هي نقطة كتير مهمة، أنه الإنسان يكون ما يخاف من الزواج بسبب علاقة والده ووالدته. بالعكس يشوفهم هو هن النموذج اللي لازم يكون مثلهم بيوم من الأيام. هي أول نقطة. النقطة الثانية، رافقوا أولادكم. رافقوا أولادكم كتير من أعمار مبكرة، من فترة المراهقة، ابنوا جسر للتواصل بينكم وبينهم. حاولوا أنكم يكون دائما في حوار متبادل بيناتكم، لحتى بيوم من الأيام لما تجوا تنصحوا لما تحكوا يكون نحن في عنا مشكلة دائما بجيل الشباب أنه مزمار الحي لا يطرب، يعني ما بيحبوا يسمعوا النصائح من أهليهم. بس إذا كنا نحن فعلا بانين جسور من الود ومن الاحترام ومن المحبة بيننا وبين أولادنا، لما بننصح يؤخذ كلامنا بعين الاعتبار. أكيد. فحبوا أولادكم قد ما بتقدروا، حبوا بعضكم وعملوا أسر حلوة لحتى تكونوا أنتوا نموذج حلو للزواج.
1: أكيد. نتمنى لكل المقبلين على الزواج حياة سعيدة والتوفيق والنجاح أكيد بهي العلاقة. نتشكر كتير وفاء على كل هاي النصائح الحلوة، وشكرا لك.
0: شكرا كتير لك وفاء، نورتي صباح سوريا.
9: يسعد صباحكم.
1: وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع لفقرة فن تشكيلي مع روز، خليكم معنا.
10: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
12: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
11: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
13: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. لما نحكي عن الحرب الباردة غالباً أول شيء بيخطر ببالنا هو السلاح والسياسة وسباق التسلح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بس في سلاح تاني كان عم يشتغل بصمت يلي هو سلاح الفن. فبعد الحرب العالمية الثانية ما كانت المعركة بين القوتين الأكبر هي حرب عسكرية فقط، إنما كانت معركة على الأفكار والثقافة والصورة يلي كل دولة بدها تصدرها عن نفسها وعن مستقبل العالم. وهون بيظهر اختلاف واضح بين اتجاهين فنيين، الواقعية الاشتراكية السوفيتية من جهة والتعبيرية التجريدية الأمريكية من جهة تانية. وعن هاي الحرب يلي جيشت الفن ضمن معسكرين رح يكون حديثنا اليوم بفقرة الفن التشكيلي، وكالعادة مع ضيفنا الفنان التشكيلي خالد العطار. يسعد صباحك خالد.
14: أهلا روز، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا فيك خالد. خلينا نبدأ من البداية، يعني كيف حرب كانت خلينا نقول باردة عسكرية وسباق تسلح وسياسية، كيف تطورت يعني هيك فجأة لحتى صارت هي يعني حرب عن الفن والأفكار وحتى الثقافة بالمجمل؟
14: هلا نرجع شوي لورا. بعد الحرب العالمية الثانية صار في شيء اسمه مؤتمر يالطا بزيت القرن، اللي هو ضم القوى المنتصرة اللي هي روزفلت، ستالين و تشرشيل. فهي هي كان الشيء المعلن منها انه هن بدهم يقسموا المانيا وانه نقاط النفوذ باوروبا، بس هي كانت النقطه غير المعلنه منها هي تقسيم العالم كله بين السوفييت وبين امريكا. بس نشا عن هاي المؤتمر، يعني هذا كان نقطه صفر بالحرب البارده الامريكيه، هذا المؤتمر نفسه، الحرب اللي كانت بين اكبر قوتين وقتها بالعالم واللي استعمل فيها شيء كل شيء بالعالم. فاستعمل في من ضمن اللي استعمل الفن. هلا بوقتها كان في قطبين فنيين، الواقعية الاشتراكية والتعبيرية التجريدية الأمريكية.
0: لا هون نحن فينا نميز بيناتهم بسهولة.
14: ما بدأ أبدا يعني.
0: ما بدأ أبدا تفكير يعني.
14: أول لمحة بتبين معك يعني. تمام، صاروا بمثل كل فن من هدول بمثل القطب يلي بالحرب الباردة. بس إذا نرجع كمان شوي لورا، قبل الحرب العالمية الثانية والأولى كانت باريس هي عاصمة الفن الحديث، لدرجة أنه أنت ما كنت تقدر تشوفي نهر السين من كتر الرسامين اللي واقفين والستاندات ما بتقدر تشوفي النهر. صارت الحرب العالمية الأولى والثانية، دمرت باريس، انهارت كذا، فهذول كلهم هربوا على أمريكا،
0: انتقل الفن الحديث تحديدها لأمريكا.
14: فهون وأمريكا ما صار فيها الدمار اللي صار في باريس، فهون رشحت كفة نيويورك هي عاصمة الفن الحديث. وهذا الشيء اللي وعى السي اي اي انه لا لحظة، نحن صار عنا بوتنشل زيادة انه كل هالفنانين صاروا عنا ونحن بدنا نقاتل بالفن. فعملوا شيء اسمه المؤتمر الحرية الثقافية ب 1950. هذا المؤتمر كانت يعمل شبكات ثقافية وفنية مشان يجذب الفنانين عن يعني بعدهم عن السوفييت، فكان يعمل معارض يعني تمشي بأوروبا كلها. تمام، ف لأنه هو شاف أنه أنا ما عندي حل غير أنه إذا بدي ورجيك أنه إحنا عنا الحرية، فأنا عندي شوف الفن هو حرية تماماً،
0: صار تعبيري تجريدي مثل ما يعني ذكرني بالبداية. صحيح،
14: فهو يعني كمية الحرية فيه، وبمعنى أنه أنت إذا عندك فكر حر فنحن يعني اللي بنرعاك
0: يعني. هن يعني مثل ما بنقول أدخلوا الفن أو عن طريق بوابة الفن أدخلوا بعض الأفكار السياسية
14: أدخلوا كل
0: المطلوبة
14: أدخلوا عصر
0: والصورة المطلوب أنه هن يفرجوها للعالم أنه هي نحن عنا حرية الفكر، عنا حرية الفن، عنا حرية الثقافة بشكل بالمجمل يعني والتنوع. وبالمقابل نروح للمقابل
14: يعني نحن
0: أكيد
14: نقول شو الفرق بين ليش أنا كمتلقي رحت لهذا الفن. الواقعية الاشتراكية شو ضمنيا بتقول؟ الواقعية الاشتراكية مثلا اللي بتقلك يا أنه الفن لازم يخدم الدولة والمجتمع الاشتراكي، بمعنى هنين 4-5 تيمات ما بتغيروا، اللي هي الفلاح المنتج، العامل المفتول، مفتول العضلات القوي، الجندي البطل، المجتمع الاشتراكي المستقبل المشرق. هنين 4-5 تيمات يعني بتلعي نفسك منهم آخر شيء
0: صراحة.
14: أما بتروحي على البداية اشتراك التعبيرية الأمريكية هي ضمنيا بتقلك أنه الفن لازم يكون بعيد عن الدولة، لازم يحكي عن الانديفيجوال، عن الشخص بحد ذاته.
0: برأيك أنه كف اللي رجحت أكثر بهذه الفترة؟
14: حنحكيها بشكل كتير واقعي. أنا كشخص أوروبي رايح أحضر معرض لبولاك مثلا، ودك تحس بي الدعاية اللي قبل هذا المعرض اللي واصلتني عن الحرية، عن الفن الحديث، عن إلى آخره، وبروح بشوف مساحات لونية، بشوف خطوط، بشوف انفجارات لونية، بس هي كلياتها ما بتقول لك شيء. تمام؟ فأنا عطتني وهم هذا الحرية. طب بروح على معرض لبروتسكي مثلا اللي عامله السوفييت، بشوف نفس الأربع تيمات اللي هي الفلاح النشيط العامل القوي الدردادردي، هاي القصص اللي هي أقرب لبوسترات حكومية
0: الوحدة،
14: من كتر من كتر مثلا من كتر الإيديولوجيا من كتر الإيديولوجيا اللي محشية بالعمل، هي قربت أكثر لبوستر حكومي. فأنا طبيعي يصير بميل أكثر للتعبيرية الأمريكية وللحرية وللدعاية اللي أنا تأثرت فيها قبل ما أروح أشوف المعرض أساسا.
0: صح، رغم أنه نحن إذا بنشوف اللوحة ممكن نطول لحتى توصلنا رسالة، أو ممكن حتى اللوحة ما يكون في رسالة من وراء أصلا. 90%
14: ما في رسالة 90%. أنا عم أقول لعشرة هيك كرم يعني، ما هي ما معمول ليكون في رسالة. نحن عاملينه ديكوراتيف، عاملينه لحتى نغزي العالم فيه، بس ما لنا مضطرين يكون في رسالة.
0: طيب هلا شو بتحكي لنا هيك عن بعض الاعمال، بعض الامور يعني بين خلينا نقول الشقين، شق الاشتراك الواقعي وشق التجريدي تعبيري.
14: لا هون مثلا انا كان قد يظن اني عم اقول انه CIA هي اللي عملت المودرن ارت. لا، هي ما عملته يعني، هي بس اللي كانت لها اليد الطولة بانتشاره،
0: استغلته يعني. خلينا
14: يعني
0: نقول
14: مثلا، ومن ذكاء الرهيب للCIA انه حتى الفنانين الامريكيين نفسهم ما كانوا بيعرفوا انه جزء من هالخطه. بمعنى انا كCIA ما بروح لعند الفنان بقول له استخدم اعمالك لدعايه سياسيه،
0: اكيد
14: 90% حيرفض. زائد انه بدك تحسبي انه كانوا الفنانين الامريكيين الرسامين الامريكيين بمجملهم عندهم ميل يساري، ميل اشتراكي، فكانوا حيرفضوا. بس لما اجي اقول لك انا راح اعرض لك اعمالك بلندن وباريس وبرلين حتنطي من الفرح اكيد.
0: اكيد فهي CIA خلينا
14: نقول ما كان بيعرف اساسا انه هو جزء من هي الخطه. عرفتي كيف؟ يعني هي يعني هون ذكاء CIA انه قدرت تجير حتى الفنانين
0: يعني.
14: بس هون بتشوفي المضحكه بتصير، المهزله، انه الفن اللي انعمل على اساس انه يكون بعيد عن السياسه صار هو جزء اساسي من السياسه.
0: يعني
14: مهزله.
0: مع الاسف انه CIA كانت بهذيك الفتره استغلت خلينا نقول الفن لحتى يكون سلاح ضد الاشتراكية السوفيتية. طيب خلينا نروح هلأ عن استخدامات الفن لبعض الأهداف السياسية. يعني قديش ممكن استخدام الفن لبعض الأعمال السياسية بنقص من قيمة الفن؟
14: هلأ هو حسب الجهة السياسية اللي عم تشتغل وراه. يعني مثل CIA قلت لك قديش هم أذكياء، قديش إنه مختفيين تماما من الخلفية هي. بس بينما السوفييت ما كان عندهم هالذكاء، فهذا الشيء نزل يعني غطى من قيمة الفن اللي عم يقدموه،
0: رغم انه بظن في احترافية كان اكثر بالشغل،
14: فظيعين.
0: لا لا، ومع ذلك يعني قيمة القيمة للوحة او القيمة الفنية للوحة نزلت
14: بوستر يعني. صحيح. يعني هاي اللوحة عن الجنود السوفييت بألمانيا بنهاية الحرب العالمية الثانية. يعني شوفي العمل شو عظيم، شوفي الإضاءة، بس بالنهاية بوستر. كمية الإيديولوجيا المحشية فيه بتخليك تنفري منه.
0: صحيح.
14: يعني هون بقى فرق الذكاء بين الدولتين باستخدام الفن.
0: طيب بعد كل هال التاريخ اللي حكينا عنه، كل هالصراعات اللي عاشوها، هل برأيك الفن بيقدر يكون مستقل عن السياسة، عن بعض القضايا السياسية، أو مستقل حتى عن الاستغلال بفترات الحرب؟
14: هلا أكيد في فن مستقل بالعالم، تمام. ما بتعرف ليش حيضل مستقل، لأنه غالبا بيصير في دولة ما جهة ما تتبنى.
0: صحيح. أنت ما بتعتبر الفن هو ابن لمرحلة سياسية واقتصادية معينة عم تعيشها الدولة، أو عم يعيشها حتى ممكن مجموعة أشخاص أو مجموعة فنانين؟
14: هو مبلا، بس المشكلة بالنهاية هو ما نهاية يعني يبلش الفن دائما بيور، بيعبر عن الفنانين اللي عم يعملوه، بيعبر عن تجاربهم، بس بالنهاية للأسف بيختطف، بيعتقل، بيصير بيخدم أجندة معينة.

0: الرسامين والفنانين مشي وراه، لانه وين بدي استنى 40 سنه لحتى اوصل لنفس النتيجه اذا بسنه واحده فيني اوصلها؟ يعني صحيح. من هاي الناحيه هي
1: صحيح. خالد بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات، فعلا استمتعت انا بالفقره، شفنا اختلاف كبير كثير كبير يعني بين مدرستين كانوا قبل يستخدموا كاسلحه، يستخدموا ك لتحريض الصراع، خلينا نقول بين دولتين اقوياء. فبدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات. هلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا لفقره التغذيه مع شام خوالد، فخليكم معنا.

0: رجعنا من بعد الفاصل. من أكثر التحديات اللي بتواجه الأهل مع أطفالهم هو موضوع الأكل، خاصة لما يتحول كل وقت وجبة لمعركة من الإقناع والرفض والتفاوض. فكثير من الأمهات بيشتكوا أنه طفلهم بيرفض يجرب أطعمة جديدة أو بيقتصر أكله على أنواع محددة جداً، وبيصير عندهم قلق حول إذا كان عم يحصل على احتياجاته الغذائية بشكل كافي. بس هل الانتقائية بالأكل مرحلة طبيعية بمر فيها معظم الأطفال؟ وإمتى لازم نعتبرها مشكلة فعلية؟ اليوم مع اختصاصية التغذية شامخ والد رح نحكي عن أسباب الانتقائية الغذائية عند الأطفال وتأثيرها على صحتهم، وكيف لازم يتعامل الأهل مع رفض الطعام أو الأطعمة الجديدة. يسعد صباحك شام.
1: يسعد صباحك.
0: نورة صباح سوريا كالعادة.
1: شكرا نورة.
0: بداية، شو المقصود بالطفل الانتقائي بالأكل؟
1: هلا هون الفكرة عنا دائما الأهالي، لأنهم يعني بيعانوا من هاي المشكلة بشكل متكرر ويومي، فهن فعلا بدي يخلقهم من الأطفال وبيشوفوا إنه الطفل عنيد أو الطفل مدلل أو الطفل ما بيحب الأكل. دائما نسمع من الأمهات إنه أنا ابني ما بيحب الأكل.
0: صح.
1: فالفكرة إنه ما كل طفل ما عم يأكل أو يعني طعامه قليل هو طفل مدلل أو عم يعاند. لا، في كتير أشخاص حسيين، يعني حساسين للقوام، حساسين للريحة، حساسين للألوان. فبتشوفي إنه الأطفال فجأة بيقولوا لك إنه أنا ما بدي الأخضر، شيلي لي الأخضر بغض النظر شو هو الأخضر. أيوة ما عندهم فكرة شو هو الأخضر، بس إنه أنا ما بدي الأخضر شيلي لي. تاني يوم بيأكل الأخضر ما عنده مشكلة.
0: صح.
1: فهون بتشوفي إنه الطفل عم يحاول يثبت نفسه بأنه هو قادر يقرر هو شو يأكل. خاصة هاي الفترة بتمرق بين عمر السنة ونص تقريبا للخمس سنين أو ما قبل المدرسة. لأنه مرحلة ما بعد المدرسة بيصير الطفل يشوف أطفال عم يأكلوا أو يشوف أطفال عم ينوعوا بالغذاء،
0: فبصير بده يقلدهم،
1: فبصير تماما المرحلة بتتغير، بصير موضوع تقليد أكتر. أما مرحلة بين السنة ونص للخمس سنين فبيكون الطفل عم يثبت شخصيته ويثبت أنه هو قادر يقرر ولو شيء صغير بحياته. يعني
0: طب كيف الأهل فعلا فينهم يفرقوا بين الطفل يلي ما بيحب بعض الأكلات وبين الطفل الانتقائي؟
1: هلأ هنا بيجي دور الأهل بالترغيب. يعني الأم دائما يلي عندها طفل انتقائي، كل الأمهات اللي عندهم أطفال انتقائيين بيعرفوا أنه هنن قادرين يبذلوا أي شيء مقابل أنه الطفل يأكل.
0: صح.
1: يعني بيحاولوا ينوعوا بوجبات ويعملوا ميكسات ويزينوا الأكلات ويعملوا أشكال. فهذا القسم جدا مهم. ونعرف كمان أنه هل الطفل ما عم يأكل لأنه هو يعني عنده أحساس زيادة مثلا تجاه القوام، ممكن نغير الطعام مثلا من نفس الطعام ولكن نغير قوامه، نغير شكله، نغير الصوص اللي فوق. وهذا كمان يعني كتير بيلعب دور بتغيير شكل الطعام ويعني الرياكشن تبع الطفل او العلاقة بين الطعام والطفل.

0: فأكيد الموضوع جدا جدا مهم للأمهات، ودائما أيه. وين ما رحنا بنشوف أمهات عم يعانوا من نحف الطفل أو أيه. إنه هو ما عنده قابلية،
1: صح، وبضل عم تركض ورانا
0: تماما ولا بدك تفتح تمك، وهذا كمان نوع من الضغط على الطفل أيه. بهذا الموضوع.
1: طب شام، كيف بتأثر الانتقائية بالطعام عند الطفل، يعني على صحة الطفل شو المخاطر المحتملة عنده؟
0: هلأ هون بدنا نشوف هو حرفيا شو بياكل. يعني اذا مثلا غالبا الاطفال بيميلوا للكربوهيدرات، بيميلوا للمعكرونه، للرز، للاشياء اللي هي قوامها معروف او قوامها سهل المضغ، والوانها كمان بتكون يعني فاتحه مغرية. او اي مغريه. فهون بدنا نشوف انه هل الطفل ما بياكل اي نوع من انواع البروتينات. اذا ما بياكل اي نوع من انواع البروتينات فهون نحن لازم يعني نزيد من من من يعني قدرتنا على تغيير الطعام سواء بمكسات مثل الناجت يلي موجوده يلي معروفه او بانه نحن نشارك الطفل بصنع هاي الاطعمه. كثير من الدراسات الجديده عم تاكد وجود تاثير كثير كبير عند الاطفال الانتقائيين لما يشاركوا بتحضير الطعام، لما الام تجيب الطفل ويعملوا اثنيناتهم الاكله. واكيد الموضوع ما سهل على الامهات اللي بدهم يخلصوا الطبخه بسرعه ويجي طفل لا ماما بدي احط هي. الموضوع فعلا صعب، ولكن اول كم مره بكذا طعام مهم لازم الطفل يشارك بتحضير الوجبه. فلما نشوف الطفل ما عم ياكل مثلا بروتينات بشكل كافي، ما عم ياكل خضروات وفواكه بشكل كافي او الياف مفيده للجهاز الهضمي، فهون لازم نوقف شوي. والاخطر هو البروتينات بصراحه، الدجاج، اللحم، يعني الاسماك، هي كلها اذا ما كان داخله بنظام يعني غذائه من المحتمل بشكل جدا كبير نلاقي عند الطفل في خمول، في شحوب بالوجه، في عصبيه، وهيك بنقول على الولد بيصير نزق. فليش غالبا بيكون من نقص الحديد، ونقص الحديد هو شيء شائع جدا عند الاطفال وبيظهر على الطفل، لانه الطفل على قد ما بيكتسب بسرعه على قد ما كمان يستنزف بسرعه. فاكيد الحديد من المغذيات المهمه انه يلي لازم ننتبه عليه اذا شفنا اعراضه. الزنك كمان مهم جدا خاصه عند الاطفال يلي عم يحركوا يعني دماغهم او عم يحركوا يعني تفكيرهم بالمدارس او هيك، فهو بالزبط. مهم جدا للتعلم. فيتامينات بي 12 المهمه كمان جدا للادراك، مهمه للاعصاب. فاكيد لازم ننتبه لهي المغذيات يلي كلها بياخذوها من البروتينات. فالبروتينات هي الجزء الاهم والاساسي بصحن الطفل.
1: ذكرت قبل شوي انه كثير مهم انه نحن نخلي الطفل يشارك معنا بتحضير الاكله، لانه هذا الشيء بيساعده انه هو ياكلها. ذكرنا كمان الزينه، انه كيف نزين الصحن وهيك. اذا طفل لنفترض ما بيتقبل الدجاج او اللحمه، هل نحن فينا انه مثلا نحن نزين الصحن او مثلا غير لونه؟ في بعض الامهات بيضيفوا الوان على الصحن، او حتى مثلا نلهي الطفل وهو عم مثلا ياكل حتى نحسن نحن انه نحن نطعميه هي الوجبه.
0: هلا الالهاء بصراحه ما كثير نحن بنفضله، ليش؟ لانه يعني الطفل هون ما بقى عم ينتبه لاشارات الجوع والشبع، ما هو عم يقرر انه هو بده ياكل او ما بده ياكل، وبالتالي انا رح ضل بنفس وتيره الالهاء كل وجبه، وهذا شيء متعب للامهات. اما كفكره التزيين، فانا دائما يعني بفضل او دائما بنصح الامهات انهم يعملوا الاكلات يلي بتكون صغيره الحجم، مثل النجت مثلا يلي انا ممكن اعملها بالدجاج وباللحمه وبالسمك وبالخضار وبالبطاطا، يعني فيني ضيف إلى كتير أشياء وبالأخير أقليها بشوية زيت زيتون وأعطيها للطفل ويكون عم يأكل كل الأكلات اللي أنا بدي إياها. بس أكيد أكيد تماما تكون مصنوعة بالبيت، لأنه برا أصلا ما رح يكون في هيدا الميكس المهم يعني اللي الأم بدها تدخله للطفل. فأكيد يعني هيك وصفات النجت أنا دائما بنصح فيها، سواء عم ندخل فيها لحوم أو دجاج، خضار وبروكلي مثلا من الأطعمة اللي مستحيل يجي طفل يقول لك ماما أنا بدي أكل بروكلي، مستحيل. يعني أنت ما تستني من طفل يقول لك أنا بدي سلطة، مقابل أنه هو أصلا ممكن يشوف مغريات مثل الشوكولا، مثل الشيبس أو المصاصات وهيك اللي هي كتير منتشرة، وللأسف أنه الأهالي بيحتفظوا فيها بالبيت وبتكون أمام عيون الطفل. فأين طفل بده يلاقي هيك صحن
1: وبده وما يختار الشوكولا؟ على سيرة الشوكولا خطر لي إنه كثير من الاهالي كمان بيستخدموا الجليبون يلي هي على مكملات غذائيه بس على شكل جليبون بيستخدموها بيعطوها لاطفالهم، هل هذا الشيء كافي او بديل عن الاطعمه الغذائيه؟
0: هلا هو ما له بديل، ولكن هو ممكن يكون حل للطفل كمان الانتقائي بالادويه، لانه بنشوف انه اطفال انتقائيين بالادويه. صح. مثلا انا كتجربه شخصيه انا بنتي مثلا ما بتشرب ابدا ابدا الشراب، فانا بضطر مثلا اعطيها شيء حقن او يعني حقن شرجيه، فهذا كمان يعتمد على الطفل قديش هو انتقائي حتى بموضوع الأدوية، فممكن يكون هو من المرغبات اللي ممكن الطفل ياخذ فيها مكملاته. ولكن ما بنصح أي أم تعطي أي مكمل بدون تحاليل أو بدون
1: استشارة
0: يعني أي استشارة الطبيب.
1: أي.
0: فالفكرة يعني الأم الله يعينها أنه عن جد عندها حمل نفسي وتغذوي وطبي من كل النواحي، يعني بدها دائما تكون ملاحقه. صح. كل تفكيره ممكن يفكر فيها الطفل.
1: شام ذكرتي انه عن تجربه شخصيه، يعني بنوتك ما بتتقبل
0: الادويه الشرب. ايوه
1: شفت مره على السوشيال ميديا اهالي حاطين علبه العصير وحاطين من وراء الدواء، جربتيها هي ولا لسه؟
0: والله ما جربتها، يعني ما وصلت لمكان اني اجربها، ولكن هي حيله بصراحه للدواء، ليش لا؟ يعني إذا الدواء هو شيء يعني إجباري لازم يأخذه الطفل فليش لا، يعني هي حيلة وطفل يعني بالنهاية ممكن يستمتع بهي التجربة. يعني
1: 100%. طيب هلا حنستعرض مجموعة من الصور اللي بتجسد عادات غذائية معينة عند الطفل وبدك تخبرينا عن تأثير عليه.
0: يلا.
1: أوكي، الطفل يلي بنتقي صنف واحد بس من الوجبة كلها وما بيرضى إنه غير إنه يأكل غيره، مثلا هون بس بده الرز، لا بده لا اللحمة ولا الخضار.
0: طيب هلا هون دائما بنصح الامهات انه الطفل دائما بحب الكميات القليله.
1: أي.
0: يعني انا بصحن الطفل دائما بنصح انه يكون القسم الاكبر بشوي هو الطعام اللي الطفل بحبه، بحس انه انا امن انه اكل يعني حاجته او انه هو شبع على الاقل.
1: أي.
0: واذا بدي انا ادخل لحوم او ادخل خضروات اتحايل بالشكل اولا وثانيا حط كميه كثير قليله. الطفل بحب يتحدى نفسه انه هو خلص شغله معينه.
1: أيوة.
0: فهو اذا شاف في عنده فضول شوي فممكن يتناوله ويخلصه، فممكن يصير في عنده حب انه هو يعني يكمل بهي الاكله. أي. ممكن تعجبه.
1: أي.
0: فكمان موضوع يعني مثلا الطفل بياكل الرز او بياكل مثلا اي نوع من انواع الكربوهيدرات، انا ليش حتى مثلا ما اطبخ الرز مع شويه دجاج مفتفت مثلا؟
1: أيه. او
0: مرقه الدجاج. أيه. فهو ما راح يحس.
1: أيه.
0: كمان انا هون ممكن اكون اتاكدت انه هو اكل وجبه بحبها وبنفس الوقت انا ضفت علي حيله صغيره ممكن تساعد لانه امتصاص الطفل جدا قوي، يعني جسم الطفل نظيف وامتصاصه قوي وغالبا ما عنده مشاكل هضميه بتمنع الامتصاص، فراح يستفيد من هي الاضافه. فالكميه القليله هي المفتاح اللي انت راح تفتحي فيها يعني فضول الطفل لا يستكشف أطعمة جديدة.
1: الأكل. ننتقل للصورة الثانية. أيوة، الأم اللي بتجبر ابنها أنه هو يأكل الوجبة.
0: يعني فعلا كمان عن تجربة شخصية منى، الطفل حرفيا لما بياكل بيجوع، هي معادلة كتير. أي. كتير بسيطة ومهمة.
1: أي.
0: مهمة كتير انه انت ما تجبري الطفل ما بده ياكل ما ياكل. يعني موضوع الاجبار اكيد ما رح يعطيني نتيجة مثل ما هي اصلا ما رح تعطي نتيجة للكبار، اكيد ما رح تعطي للصغار يلي هن هلأ عم يأسبتوا شخصيتهم وعم يأسبتوا كلمتهم. ويعني
1: شو الحل عم يطلعوا؟ طيب
0: الحل نترك الطفل لا اشارات الجوع والشبع تبعه. أي. هو جاع اكيد رح ياكل، خاصه اذا كنت انا مثلا حاطط له الاكلات اللي انا بدي طعمها اياهم قدامه مثلا.
1: فهو خافين طبعا الشوكولا والشيبسات والسناكات.
0: تمام. ما انه خافين، هو ما متعود يشوفهم.
1: تماماً.
0: اصلا بالبيت.
1: أي.
0: فهو اكيد الطفل الطبيعي لما يجوع رح ياكل. فلما نتركه قدامه خاصه اذا كان بعمر الاربع سنين. أي. خمس سنين هو لحاله رح يقرب.
1: تماماً.
0: ياكل.
1: أي.
0: طبعا هي عند الاطفال الطبيعيين اللي ما عندهم مشاكل لا نفسيه بالبيت مثلا. ما مأثر على نفسيتهم، ما نون انتقائيين بشكل كتير كبير. نحن عم نحكي على الانتقائيين الطبيعيين. يعني بهذا
1: العمر. تمام. تمام. ننتقل للصوره اللي بعدها. ام بكل مره بتحضر وجبه جديده لطفله وقت هو يرفض الاكل.
0: هي
1: يعني هو رفض الوجبه الصحيه ام راح عملت له معكرونه لحتى هو
0: تماما يأكل. هلا هون هي الحركه يلي عملت الانتقائيين الكبار بصراحه. دائما بنشوف انتقائيين وشباب صح. ويعني ببيوتهم وبيرفضوا الوجبه والام او الزوجه بترجع بتعمل.
1: هلا غالب الشباب ما بياكلوا باذنجان، انا ما بعرف لهلا شو السبب.
0: رابط بين الشباب والباذنجان صح. هلا هو الفكره انه يعني هي عادة تصنع ورقة ضغط على الأم إنه أنا ما بدي أكل، ما بيأكل هو فعلا. أي. ما بيأكل هو قادر ما يأكل.
1: أي.
0: يعني الطفل عنده طاقة مخزنة إنه هو قادر ما يأكل.
1: أي.
0: فالأم بترقد وبتعمل وجبة تانية هو بيحبها. الفكرة إنه هو عم يستخدم ورقة ضغط على الأم
1: بالضبط. وبيتعلم هو عرفان إنه أمه
0: تماما وبيتعلم إنه الرفض هي الطريقة الوحيدة أو الأسهل لأني أنا أخذ الأكل اللي بدي إياها. فأكيد أكيد ما بننصح بهي الطريقة.
1: نترك الولد ليجوع
0: تماما ونتبع طريقه حالة. اني انا احط له يعني اذا مثلا هي جهزت له المعكرونه حط له بصحنه شويه معكرونه ونقلل من كميات الكميات الثانيه اللي هو ما بيحبها حتى نحاول نصير فضول الطفل. واصلا الطفل الطبيعي اذا كان عم ياكل بحاله اجتماعيه او عائليه طبيعيه فهو رح يشوف العائله عم تاكل، خاصه اذا في اخوات فهو رح يشوف العائله عم تاكل
1: فهو
0: اكيد رح يقلد تماما.
1: ننتقل للصوره اللي بعدها. تمام الأكل قدام الشاشة وقدام الموبايل ونحط له أفلام الكرتون للطفل ونحط له الوجبة.
0: يعني هي من أكثر الأشياء يلي ممكن تشوش إشارات الجوع والشبع عند الطفل. الطفل ما بيعرف حاله هل هو جوعان هو عم ياكل ولا لأنه ولا عم ياكل حتى يطول وقت الشاشة
1: تماما
0: ولا هو جوعان وما حابب الأكل وعم ياكل لأنه لازم ياكل وإلا بصير على ضغط ولا هو يعني عم ياكله بس ما عم يشعر اصلا بطعمه الاكل ولا بفوائد الاكل تمام. ولا حتى بالحاله الاجتماعيه او العائليه صحيح. اللي هو
1: صح.
0: قاعد فيها
1: صح.
0: فهي من اكثر الاشياء اللي ممكن تخلي الطفل عنده ورقه ضغط كمان على الاهل انه انا ما باكل بدون الشاشه
1: ولا شيء
0: تماما. فهي من الاشياء اللي بتشوش اشارات الجوع والشبع عند الطفل بين الطفل وبتخرب العلاقه اكيد بين الطفل والطعام.
1: تمام ننتقل للصوره اللي بعدها. الطفل يلي بيرفض يجرب أكلات جديدة يعني شو الحل إذا نحن بدنا ندخل مكونات جديدة للطفل بدنا يخليه إنه يتعرف عليها شو الحل؟
0: مثل ما حكينا منى يعني كتير مهم إنه نحن نطحن الأشياء مثلا ما تبين ولكن نحن ناخد يعني فوائدها وبنفس الوقت نفوت يعني نرجع نفوتها يعني بأوقات مستقطعة. هلأ الأطفال بهيدا العمر تقريبا بين الأسبوعين والثلاث أسابيع بيتغيروا تغير طريقة تفكيرهم تغير فضولهم. فنحن بين هيدا الوقت يعني وقت يعني ما يكون قصير بين بين التقديم نقدم نفس الوجبة بطريقة تانية بعد وقت شوي طويل فممكن الطفل يحاول يعني يستفيد من هاي الوجبة.
1: تعقيبا على كلامك من هيك التقنيات الجديدة أنا كتير بحب تابع هدول الأمور. في مثلا أطفال كتير ما بيحبوا أنهم يأكلوا فواكه فالأم بتطحنهم تعملون على شكل عصير وبتحطهم بقالب الآيس كريم اللي هي البوزة أو المثلجات لحتى الطفل يتقبلها بهالطريقة.
0: ممتازة يعني أي. الحركة ممتازة بصراحة ولكن دائما بنحب يكون الطفل هو يلي عنده رغبة بيأكل الأشياء يلي مثل ما هي مثلا أي. ليش حتى هذا الشيء يعني يبني عنده عادات صحيه كمان لقدام ياخذها معه على بيته ويورثها كمان لاولاده. فالفكره الدراسات لقت انه الافضل طريقه حتى الطفل يصير في عنده فضول تجاه الاشياء انه الام تقطع صحن ملون من انجاص من برتقال من تفاح من موز تقطعهم لشقف صغيره وتحط مثلا شوكه ملونه او صحن حلو وتحطهم على الطاوله
1: فهي بدون تغريب الألوان. اي
0: تماما بدون اي طلب من الطفل انه هو يجرب الطعام أي. هو لحاله رح يجرب
1: أي.
0: هيدا فعلا يعني من اكثر الدراسات يلي يعني عطت نتائج عند على الاطفال أي. وهو فعلا تجارب شخصيه عند اغلب الامهات يلي عندهم اطفال انتقائيين بدرجه متوسطه لقوا نتيجه اكيد على هي الطريقه.
1: طيب شان بالختام ايمت لازم الام تعتبر انه الانتقائيه هي الشديده بحاجه دكتور أو إخصائية تغذية إخصائية تغذية.
0: هلأ الفكرة هون أنه أكيد أنه الانتقائية ما عم تأثر على نمو الطفل على طول الطفل على وزن الطفل. الزيارة الدورية عند الطبيب ما عم تطلع بمشكلة ما عم تطلع أنه يعني طوله أقصر من أقرانه وزنه ما عم يزيد. أكيد هون بيصير في لازم يصير في تدخل طبي ويصير في تحاليل معينة. ثاني شيء انه اكيد الاطفال يلي عندهم نقص بالحديد، نقص ببعض المغذيات، شو ما عملت الام ما رح ياكل.
1: تمام.
0: لانه كثير من الاشخاص بيفقدوا الشهيه، ومن الاطفال بيفقدوا الشهيه مع نزول مخازن الحديد، نزول مخازن البي 12، فيتامين د، هذا كله بيقلل من شهيه الطفل، وقد ما عملت الام ما رح تلاقي نتيجه. بالاخير اكيد ننتبه لحسيه الطفل، قديش الطفل حساس لشكل الطعام، قوام الطعام.
1: صحيح.
0: الوان الصحن، هي كلها كمان بتلعب دور كتير عند الطفل، وهل هو عم يستجيب لما عم نغير هي الأشياء أو لا. فهون يعني بيبدأ، يعني بتبدأ رحلة اكتشاف يعني مدى درجة الانتقائية عند الطفل. ومن بعد أكيد يعني بحب طمن الأمهات أنه هي فترة ورح تعدي، لو هي طولت، هي سنوات فعلا صعبة على الأم بين السنتين للخمس سنين، ولكن هي رح تمرق وإن شاء الله أنه بدون مشاكل لقدام، لأنه الطفل مثل ما حكينا حساسيته وتأثير الطعام على جسمه اعلى من الكبار بكثير.
1: ان شاء الله. ان شاء الله. بدي اشكرك شام على كل هالمعلومات القيمه، ونورت صباح سوريا.
0: شكرا لك منى.
1: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل، وبعده راجعين لنكمل فقراتنا، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولاب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا هلا لفقرة القصة كلها. أحيانا قصة البطل كتار بيختصروها بصورة على منصة التتويج وميدالية معلقة على الصدر، بس اللي ما بنشوفه هو قديش في وراء هالصورة تعب، تدريب، ضغط ولحظات ممكن يكون فيها الفوز والخسارة بيناتهم تفصيل صغير كتير.
1: وضيفنا لليوم براءة كتب إنجاز جديد للرياضة السورية من جنوب أفريقيا بعد ما توج بأربع ميداليات ذهبية لبطولة العالم للقوة البدنية للشباب، وأكيد القصة ما وقفت هون لأنه طموحه الجاي هو أنه ينتقل لمنافسات أكبر والوصول لبطولة العالم بفئة الرجال.
0: لهيك ولحتى نعرف القصة كلها من التدريبات والتحضير للحظة رفع العلم السوري على منصة التتويج، رح نرحب بضيفنا عبر زوم البطل السوري محمد صفو أمار. صار معنا، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك
3: محمد،
2: اهلا
3: وسهلا فيك.
2: الله يبارك فيكم جميعا ويسعد صباحكم.
0: بداية ألف مبروك، أكيد هذا الإنجاز كل السوريين فخورين فيك وبهذا الإنجاز، وأكيد نتمنى لك إنجازات أكثر وأفضل بالفترة القادمة.
1: ألف مبروك أكثر محمد، فخورين فيك جدا.
0: عن شعورك
1: محمد
0: بعد هذا الإنجاز؟
2: شعور لا يوصف، شعور فخر كبير إنه أنا حامل علم بلدي بمنصة بطولة العالم، شيء كبير، شيء كتير كبير.
0: أكيد وكلنا فخورين ومبسوطين بهذا الإنجاز. إذا بدنا نحكي شوي عن كواليس هي البطولة وأجواء التحضيرات اللي صارت، قديش أخذ منك الموضوع جهد وتعب لحتى توصل لهذا الإنجاز الكبير؟
2: الحقيقة الوصول لبطولة العالم لا يمكن الاستعداد له بتدريبات شهر أو أكثر، إنما الوصول له هو حصيلة تعب وعمل سنين، تدريبات، سنوات سابقة، البطل من التدريبات والتعب المستمرة التي أهمها الالتزام.
0: أكيد
1: أكيد أكيد، يعني أربع ميداليات ذهبية أكيد ما بيجوا بدون التزام، ما بيجوا بدون تعب وتحضير طويل. طيب خبرنا شو كانت المنافسات أو حتى يعني الفئات يلي حققت فوز كمان معك، وشو أكبر التنافس عشته بهاي الفترة؟
2: الصعوبة مو بحمل الأوزان، الصعوبة ما داخل المنافسات. كانت الصعوبة في انتقاء الأوزان التي سيتم رفعها. والله القصة هي قصة تكنيك، ما هي البطولة. وهذا الحكي كان متابعة دقيقة من رئيس الاتحاد العربي السوري للقوة البدنية الأستاذ بلال بحصاص، وأمين السر الأستاذ عمر مصري، ورئيس لجنة المدربين الأستاذ أيمن طحان، وبإشراف مباشر من رئيس البعثة التي كان معي ضمن بطولة العالم ومدرب المنتخب.
0: أكيد بدنا نوجه لهم تحية لأنه يعني كانوا دائما موجودين معك بهي البطولة وقدرت أكيد تحقق هذا الإنجاز. هلا اليوم المشاهد لما يشوف هيك بطولات متعلقة بالقوة البدنية ممكن تبين كلها أنه هي أوزان وعضلات، لكن أكيد الشيء النفسي بيلعب دور كبير بتحقيق هيك إنجازات بالقوة البدنية، فتحكينا قديش العمل النفسي مهم ولازم يكون الواحد عن جد جاهز ذهنيا قبل ما يكون قوي جسديا. اكيد صحيح. بالشيء الكافي
2: ممتازه. نحن لعبتنا بتعتمد على الراحه النفسيه كثير كثير كثير، ولازم يدخل الواحد على التدريب مركز كثير على المنافسات كمان، لانه بحاله نفسيه كثير ممتازه، لانه الحديد خطر فيما يصير يشرد البطل اثناء البطوله او اثناء التمرين العالي.
1: أكيد. وعلى سيرة القوة النفسية والجاهزية الذهنية، في على طول يعني قبل المحاولة الحاسمة بيكون اللاعب لحاله تقريبا قدام الوزن. طيب بهاي الثواني أنت شو بتحكي لحالك محمد؟ بيكون عندك كلمة معينة أو طقس معين بتعمله قبل ما تبدأ؟
2: الله، أنا كلمتي الشهيرة يا ملي الحديد، يا الله أنت القوي ونحن الضعفاء. دائما بذكر الله، دائما بدعو لربي، بتذكر وعدي اللي وعدت فيه كل سورية وكوادر القوة البدنية من أصغر شخص لوصولها لسيادة الرئيس.
0: حلو. طب أكيد تمام. طب أكيد كان في شوية تحديات واجهتك، أكيد يعني هيك فوز وهيك قصص كبيرة دائما بيكون في معوقات أو تحديات بتواجه الشخص قبل ما يوصل له، فشو كان أكبر تحدياتك محمد أثناء هاي البطولة؟
2: كان الوصول، الهدف الرئيسي كان الحصول على بطل أبطال العالم. أنا كنت واعد الناس أربع ذهبيات وكنت مخبي لهم مفاجأة لاحتكاك ببطل أبطال العالم، ولكن صابتنا شوية ظروف بتغيير البلد باللباس، كان في عنا شوي انه الامور هذول اللي احنا متعودين على اكل وجينا هون لقينا غير اكل مختلف، يعني انا ما تغذيت كثير هون فاضطرينا شوي يعني شوية مشاكل هذا الامور، يعني الحق يقال يعني الكل ساهم كان بهذا النجاح، بس الغلط مو من حدا بسبب بس السفر، نحن مسافرين من منطقة بعيدة كثير يعني من سوريا لجنوب افريقيا
0: صحيح
2: 27 ساعة طولنا على طريق السفر، هي كلها ضغط تعب، ثلاث طيارات كنا
0: الله
2: أفضل
0: يقويكم،
2: طيارة
0: اكيد
2: مو
0: مو سهله
2: طيارة.
1: فعلا، فعلا مواقف ما
2: الله
1: كانت
2: يسلمك.
1: سهله اكيد عليكم. محمد
2: ايوه
1: ذكرنا
2: والله
1: بمقدمه الفقره انه خطوتك المقبله هي المنافسه ببطوله العالم لفئه الرجال، طيب هون المنافسه اكيد رح تكون مختلفه،
0: أكيد.
1: شو الفرق يلي متوقعه بين المنافسات يلي قدمتها وهي المنافسه، وشو لازم يتطور بمحمد صفو قمار لحتى يكون جاهز لهي المرحله؟
2: هلا المنافسة لفئة الرجال بدها دعم كبير، بدها دعم كبير كبير بصراحة. أنا دخلت بطولة العالم للشباب بأربع ذهبيات، ولكن أنا أول سنة إلي شباب، هي وحدة. الوحدة الثانية نحن لازم من بعد البطولة يصير لنا راتب، يصير لنا معسكرات داخلية وخارجية لترفيه عن نفسنا، يعني لحتى نكون بأحسن حالة. نحن بطولة العالم احتكاك كثير قريب، ويعني ضمن يعني اذا بنجهز عليها بفتره قصيره نحن بناخذ من ضمن مراكز ثلاثه، وانت تربحي على شخص صار له 20 سنه في اللعبه، هذا انجاز كبير لتاريخ سوريا. وامبارح المعلق قال ضمن رفعاتي يعني هنا بالانجليزي، قال انه هذا السوري كثير قوي، كثير سترونج، سترونج يعني قوي كثير.
0: ما شاء الله عليك. طيب محمد، بعد هاي البطولة والإنجاز أكيد لازم يكون في شوية دعم بالأيام القادمة من ناحية معسكرات داخلية وخارجية، تحكي لنا أكثر في هذا الشيء موجود ولا لسه ما شفته؟
2: هلا الصراحة قبل بطولة العالم نحن كان لازم نعسكر من أول السنة، بس نحن عسكرنا دعمنا بآخر شهر فقط 30 يوم، وأنت 30 يوم ما بتحسني بتحصدي على بطل العالم، هذا الشيء بده
0: مظبوط.
2: تعب سنين وجيل.
1: طيب
0: بدها وقت القصة يعني.
1: أكيد بدها شوية وقت أكيد.
2: يعني
1: طيب
2: أنت اليوم إذا هلا أنا بنزل على سوريا وبتجهز وبندعم، هلا انا موعود بهذا الشيء من السيد الوزير من الاستاذ مجد مغربي رئيس مكتب العاب القوه، وعدنا بمكافاه حلوه وبراتب، وان شاء الله يعني راح يكون في دعم، لانه اليوم انت نحن بوزاره الرياضه والشباب نحن لازم نستثمر الابطال، لازم نستثمر الشباب.
0: أكيد
2: اليوم انت بتدعم البطل ما بيحسب ما بيترك اللعبه، هذا 10 سنين بطل العالم،
1: 100%
2: محطم ارقام عالميه بس العالم تحكي فيه العالم كله.
1: 100% وأكيد على أمل إنه الوعد اللي موعود فيه يوصلك والدعم فعلا يوصلك.
0: إن شاء الله
1: ختاما
0: أكيد.
1: محمد، في شباب سوريين عم يشوفوك اليوم وعندهم هاي الموهبة أو عندهم موهبة برياضة معينة لعلى التأييد، بس حاسين إنه الوصول للعالمية ممكن يكون حلم صعب أو بعيد،
0: صحيح.
1: من خلال تجربتك شو بتحب تحكي لهم؟
2: الالتزام، الاستمرار، السعي الدؤوب وراء الهدف، ستصل يا بطل إلى النتيجة، تحقيق المراكز الأولى في البطولات، وراح يوصلنا شغلة إنه أنت إذا حطيت هدف في راسك حتما راح تصل. أنا من 2023 من بطولة العرب حطيت هدف في راسي بطولة العالم، سافرت على لبنان أشتغل 16 و17 ساعة حتى أحسن أقدر أكفي بهالبطولات.
0: ما شاء الله عليك محمد، أكيد كلنا فخورين فيك وبهذا الإنجاز، وأكيد بنتمنى نشوفك قريبا عم تنافس بفئة الرجال وبالبطولة وآخذ كمان
1: أكيد
0: الجائزة.
1: أكيد،
0: بدنا
1: وبدنا
0: نتمنى لك
1: نبارك
0: كل
2: لك،
0: التوفيق،
2: أنا
0: بدنا
2: ضمن
0: نبارك لك مرة
2: منصب
0: تانية على هذا الإنجاز.
2: وأنا ضمن منصب بوعدك بهذا الشيء
0: إن شاء الله إن
2: وبحسسك
0: شاء الله
2: بهذا الوعد.
1: إن شاء الله، ونتمنى عن جد نشوفك عم تنافس بفئة الرجال، عم تنافس للبطولة العالمية وعم ترفع اسم سوريا. نورت صباح سوريا، شكرا كثير لك.
2: بتشكر كثير أستاذة، بس بدي أنا أتشكر ضمن قناتكم اللي كانوا مساهمين ببطولة العالم،
0: أكيد
2: لأنه هاي الشجرة ما وصلت لحالها،
1: أكيد أكيد
2: الشجرة هاي ما وصلت لحالها، كثير عالم أسستها، في عالم زرعتها وفي عالم ضربتها بحجار.
1: صحيح، بس
0: أكيد.
1: بالنهاية الشجرة الأصيلة بتضل واقفة رغم الصعوبات. نورت صباح سوريا
0: شكرا
1: محمد،
0: كثير
2: شكرا
0: يا محمد.
2: لك. أنا بتشكر سيادة رئيس الجمهورية ضمن قناتكم، بتشكر سيادة الوزير الرياضة والشباب السيد محمد حامض، وبتشكر أستاذ مجد المغربي رئيس مكتب ألعاب القوة اللي كان مساهم كثير، ومستشار الوزير السيد مجد الحاج أحمد، وبتشكر اتحادي اللي هو سر نجاحي، استاذ بلال بحصاص، استاذ عمر مصري دينامو الاتحاد، رئيس لجنه المدربين استاذ ايمن طحان، اعضاء الاتحاد، وبتشكر رئيس الباسي استاذ سامي برني، ومدرب المنتخب مازن الغالية، ومدربي خالي بطل العالم علي ابرم.
0: اكيد تحيه لهم جميعا. اكيد ونحن بدنا نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح محمد، نورتنا. وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل ونرجع سوا لفقره كلام ميديا، خليكم معنا.
3: اذاعه راديو سوريا معكم اينما كنتم،
4: من دمشق الى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يا صباح الخير مرة تانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا، وخبرنا الأول لليوم من الحدود السورية اللبنانية مع فيديو لافت جمع عناصر من الجيشين السوري واللبناني بحوار عفوي وطبيعي ومن القلب للقلب.
3: رواد مواقع التواصل الاجتماعي داولوا فيديو حمل رسائل أخوية ومعاني قريبة كتير ووجدانية بين مجموعة من الجنود السوريين واللبنانيين.
2: أكيد يا براء، والفيديو أكد على أهمية وقوف الشعبين والجيشين سوا لحماية الأرض والسيادة ضد أي اعتداء أو محاولات خارجية للسيطرة أو الاحتلال. فخلونا نتابع سوا هالفيديو اللطيف.
4: ضد العدو اللي بده يفوت على هاي الأرض، هاي الأرض طاهرة، هاي أرضنا نحن، وبلا ما حدا بفوت عليها إلا بدمنا. مثل ما حررنا سوريا بدمائنا نحن ورجعنا أخذناها من العدو المغتصب بشار الأسد، هلا نحن بندافع عليها من العدو الاسرائيلي اللي جاي يحتل ارضي وارضك ويستفزني انا وياك.
5: ونحن الدرع بظهركم
4: بزنا. الله محييكم يا رب.
5: والله
4: الله محيي شباب، الله يحفظكم يا رب.
5: وشو بدكم، شو بتعوزوا؟ نحن على طول
4: بدنا، ونحن شو بتعتازوا وشو بدكم؟ نحن اخواتكم، نحن هون على الحدود قاعدين. اي شيء
3: فعلا كلام اكيد بكبر القلب، ويمكن احنا السوريين كنا من سنين بحاجه لنشوف الجيش معنا بعد كل المآسي اللي مرينا فيها.
2: فعلا براء، حوار كثير كان وجداني، وبدنا نقول أكيد تحية للجيشين السوري واللبناني ولكل جندي موجود لحتى يحمي أرضه ويحمي الناس.
3: هلا رح نروح لخبرنا الثاني من غزة، ومنشوف كيف الإنسان قادر يتمسك بالفرح والحياة حتى بأصعب الظروف اللي بتكون محاوطه.
2: انتشر فيديو بشكل واسع بيظهر مجموعة من الأطفال بغزة قرروا ما يستسلموا للواقع الصعب، وحولوا شوية إمكانيات بسيطة لمسبح بدائي بين خيام النزوح لحتى يخفف عنهم حر الصيف ولو بشكل بسيط.
3: ورغم كل هالمعاناة أكيد ضحكات الأطفال كانت أقوى من الظروف، بمشهد بيلخص قديش أهل غزة متمسكين بالحياة وعم يحاولوا يخلقوا لحظات فرح صغيرة من قلب التعب. فخلونا نشوف الفيديو سوا.

0: يعني اليوم كل الأخبار هيك بتكب القلب قديش يعني عن جد أطفال غزة دائما بيفرحوا بأبسط الإمكانيات وقادرين يخلقوا من أي شيء يعني شغلة يستمتعوا فيها وينبسطوا يعني مثل ما شفنا
1: أطفال غزة
0: قديش شغلة بسيطة.
1: أطفال غزة براءة بالنسبة لنا على طول رسالة أمل يعني أكيد. رسالة إنه
0: للعالم كله
1: نحن صامدين نحن فعلا قادرين نواجه كل هاي التحديات كل هاي الصعوبات. تحية كبيرة لأهل غزة وشفتي المسبح شو حلو؟
0: ايه
1: والله بيشغل السباحة هيك المي لطيفة ومبينين الأولاد كثير
0: لا والفكرة هيك مبتكرة حلوة.
1: هلا بخبرنا الثالث مشاهدينا بدنا نروح لعالم الرياضة. في نجوم بتسجل أهداف وفي نجوم بتصنع تاريخ وكريستيانو رونالدو لساته عم يعمل الاثنين سوا.
0: أكيد كريستيانو رونالدو وهو بأول إطلالة له بالموسم الجديد مع نادي النصر حب يرجع يذكر العالم ليش اسمه حاضر بكل حديث عن العظمة والأرقام القياسية.
1: كريستيانو دخل على المباراة وحط بصمته كالعادة وسجل الهدف الرابع بمرمى الرياض بالدقيقة 83 لحتى يضيف رقم جديد لمسيرة ما بتعرف التوقف.
0: واللافت بالموضوع أنه بهذا الهدف بيكون وصل رونالدو للهدف الرسمي رقم 977 خلال مسيرته أكيد الأسطورية وصار يفصله 23 هدف بس عن إنجاز تاريخي خرافي وهو الوصول للهدف رقم 1000.
1: وأكيد كل مباراة عم تقرب كريستيانو رونالدو أكثر من الحلم وكل هدف عم يخلي العد التنازلي يولع حماس يعني عند عشاق كرة القدم وخصوصاً عشاق النجم كريستيانو رونالدو. فهل يا ترى قادر رونالدو أنه يجيب الهدف رقم 1000 خلال مدة قصيرة؟ ما بنعرف
0: يعني 23 بحس قادر ليش
1: أنا بشوفه قادر بصراحة يعني قدي بتحطي له مدة لكريستيانو رونالدو أنه يجيب 23
0: من هلأ لا يعتزل
1: يعني ما في مدة مثلاً ممكن شهر سنة سنتين
0: لا حسب هلأ في مباريات لأنه يعني كل شهرين أو كل شهر لها تصير فبدها وقت
1: صحيح.
0: ولا مشاهدينا بخبرنا الرابع رايحين لموسكو لا فيديو غريب لأحد السكان قرر يمد سلك كهربائي طويل من شباك بيته المرتفع وصولاً لسيارته الكهربائية والشي كان أسفل موقف البناية لحتى يزودها بالشحن.
1: والمشهد براء أثار استغراب كتير من الناس على السوشيال ميديا خاصة أنه طول السلك وطريقة تمديده اعتبروها كتير من المتابعين هي تصرف فيه خطورة وحتى ممكن يعمل مشاكل أو حتى يسبب حوادث إذا ما كانت إجراءات السلامة متوفرة. فخلونا نتابع الفيديو سوا ونرجع لكم.

0: تبعتي قديش طويل السلك معدوده هو شكله ساكن بطابق عالي ومعدوده ورغم انه هي بعيده عن بيته يعني بعيده عن بنايه بيته
1: بس عن جد يعني اللي بيته هيك عالي كيف انه بده يشحن سيارته
0: هلا هي في محطات الطريقة. لشحن السيارات الكهربائيه اكيد انه ما اخترعوا سياره كهربائيه بدون ما يكون في محطات لشحن السيارات
1: لا شو هو قال بستثمر ليش لا اخترع المحطه الكهرباء عندي كهرباء بالبيت مد شريط وخلاص بس اكيد فيه اذيه للناس يعني الواحد لازم ينتبه اكثر
0: اكيد لازم يدير باله اكثر بهيك مواقف وبخبرنا الخامس مشاهدينا يبدو انه في قطه لقت لحالها مكان مناسب ترتاح فيه وما تشارك فيه حدا ابدا تداول رواد السوشيال ميديا فيديو طريف انتشر على مواقع التواصل بيظهر قطه مسترخيه بكل راحه فوق ارجوحه اطفال وكانها صاحبه المكان وما لها اي نيه انها تقوم
1: والاطرف من هيك روز انه حتى بعد ما وصل مجموعه من الاطفال مشان يلعبوا القطه ما هز الموضوع ابدا وبقيت متمسكه بمكانها بكل برود واثقه وكانها عم تقول لهم دوروا على ارجوحه ثانيه فخلونا نتابع سوا هالقطه العنيده اللي قررت تحتل الأرجوحة وما تتنازل عنها أبداً.

0: براءة
1: شفتي انتبهتي انه الاولاد واقفين قاعدين وساكتين بتحسيها مهددتهم او شيء او يلي بيقرب رح اضربه
0: انا بحس القطه ما بعرف هي المتحكمه بالبيت يعني عن جد الشخص اللي عنده قطه بالبيت بحسها هي هيك مسيطره على البيت
1: مثل ما بيقولوا ليك براءة نوم ظالم عباده هن طالما شايفينها قاعده وهاديه فانه اتركوها على المرجوحه يا جماعه ولا حدا يضايقها
0: بلا انا
1: عشان ما تضايقنا كمان هاي كانت اخبارنا لليوم مشاهدينا بفقره كلام ميديا بنتمنى تكونوا استمتعتوا
0: وهلا اكيد رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره حكي نفسي خليكم معنا
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24 وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى ليكن الطلاب راجعين على المدارس مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك كتير مشرق تعي شوفي العتمة عندي نص طلاب التاسع راسبين لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك يعني في أمل نحن جيل التغيير أي تغيير شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي استني استني شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي يي استني شوي هذا فنجانك مو فنجاني يي إيه والله أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية استنوها
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى وربما تكون أنت من يراها أولاً نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس وثق أرسل وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة
5: إلى هذا الخبر العاجل هروب بشار الأسد
4: موقع تلفزيون سوريا لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر
6: سوريا حجر الصمود مهد الحضارات عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا فصلاً من البناء والإعمار فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل سوريا العلم والمعرفة سوريا الجمال والثقافة سوريا التي نستحقها جميعاً لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم سوريا نبنيها معاً
0: يا يا صباح الخير مشاهدينا. زمان كانت حياة الإنسان أبسط بكتير من اليوم. إذا بدك تشتري قميص عندك كم محل وكم خيار وانتهى الموضوع. إذا بدك تشتغل الخيارات محدودة، وحتى بالعلاقات والدراسة المسارات كانت أوضح. أما اليوم كل شيء صار قدامنا بلا حدود، مئات الوظائف، آلاف المنتجات وخيارات لا نهائية على السوشيال ميديا، وحتى تفاصيل حياتنا اليومية صارت تحتاج قرارات مستمرة.
1: هلا منطقيا براءة نحن بنقول لحالنا انه كل ما زادت الخيارات ممكن تزيد سعادتنا. صحيح. وتزيد راحتنا، ولكن الواقع النفسي عم يحكي قصة مختلفة تماما. كثير من الناس صاروا يحسوا بتردد او قلق وحتى استنزاف ممكن ذهني بسبب كثرة الخيارات. يعني احيانا بنقضي وقت اطول باختيار الشيء نفسه من الوقت يلي ممكن. صحيح. نستمتع فيه بهذا الشيء، وهذا التردد يعني أكيد بيتحول لصراعات صغيرة بس مستمرة بتأثر على حياتنا ممكن بشكل سلبي، وممكن حتى تصير بتشبه نمط الحياة الدائم.
0: أكيد. ولهيك السؤال، هل فعلاً كثرة الخيارات اللي عم تغرق حياة الإنسان المعاصر نعمة، ولا ممكن تتحول لعبء يخلينا أقرضة وأكثر حيرة؟ هذا الشيء رح نحاول نفهمه ونناقشه اليوم مع ضيفتنا الاختصاصية النفسية نور سليمة. يسعد صباحك نور.
7: يسعد صباحك.
0: نورتينا.
1: يسعد صباحك نور.
0: أهلا وسهلا فيك.
7: كيفكم؟
0: يعني بعد هالمقدمة الطويلة عن هذا الموضوع،
7: صراحة
0: هل عن جد كثرة الخيارات نعمة ولا لا ممكن تسبب لنا شيء هيك نفسي خفي؟
7: نحن ما فينا نحصرها بهدول الخيارين، لأنه في عندك أشخاص كثرة الخيارات لإلهم هي حتكون عم تعطيهم قوة، عم تعطيهم حرية، عم تعطيهم مسؤولية واستقلالية بنفس الوقت.
0: حلو.
7: تمام. أما أشخاص تانيين في عندك بتغذي عندهم هذا التوتر، بتغذي عندهم التردد، فبتلاقيهم أنه لا، لو حصرتيني بخيارين ثلاثة تكون أنا مرتاحة أكثر. هلا هذا الشيء له علاقة كمان دماغيا. نحن كل قرار بناخده كل يوم الصبحيات، يعني إن كان إن شاء الله لو قراراتنا اليومية طبعا أنه أنا شو بدي ألبس، شو بدي أكل، شو بدي أشتغل، مع مين بدي أحكي، شو بدي أدرس أول مادة، إلى آخره، هاي كلياتها بتاخد جزء من مواردنا الذهنية. فأنت أحيانا بتوصلي للقرار يلي أنت بدك تاخدي أنه خلاص أعطيني شو من كان مشيني. صح. يعني ايه. داخل إيه عرفت شو؟ فالفكرة أنه مو صار الموضوع أكثر حرية، صار الموضوع أقل رضا. يعني أنت عم تختاري لأنه لازم تختاري، الوقت ما عاد بيقدر أنه يسمح. صح. لك أنه يكون فليكسبل معك أنه أو مرن خلينا نقول. فالفكرة أنه بدي هلأ اختار، لأنه أنا صرت تحت ضغط وقت، صرت تحت ضغط مجتمع، صرت تحت ضغط بجوز قلة معلومات أنا عندي إياها. فهذا الشيء كلياته لبعدين راح يأثر على اتخاذ قراراتنا.
1: حتى ممكن الأشخاص بيفقدوا الرغبة بالأشياء اللي بدهم يختاروها، فهو من كتر مو موجود خيارات قدامه بيبطل يختار.
7: صح. أو بصير بيسأل كذا حدا.
0: تمام. إيه.
7: بصير بيسمع للتاني،
1: وكل حدا بيعطيه رأي شكل.
7: تماما. إيه. حتى بصير بياخذ باب التقليد. إيه. شو عم يعملوا الناس، خلاص نعمل مثل ما عم يعملوا الناس. طب يا هل ترى هذا الشيء بيناسبني ما بيناسبني؟ مناسب لظروفي، احتياجاتي، قراراتي، وقتي الحالي؟ هذا الشيء ببطل مهم بالنسبه له، علما انه هذا شيء اساس.
0: اكيد.
7: يعني انا ظروفي ما بتشبه ظروفك، فبالتالي قراراتي طبيعي تكون مختلفه.
0: صحيح.
7: الفكره حتى هلا حاليا السوشيال ميديا كثير عززت هذا. صح. الموضوع، يعني انت بتشوفي النتائج النهائيه لل آخرين هن شو صار معهم. بس هن شو القرارات اللي كانوا أخذينها قبل، شو تعسروا، شو عدلوا، شو ضبطوا، هاي كلياتها بتكون هيك محجوبة وراء الكواليس. يعني
1: وراء الكواليس. صحيح. يعني خلينا هلأ نحكي شو بيصير بالدماغ نور لما نحن نواجه عشرات البدائل، أو نواجه بدائل يعني متعددة، خيارات متعددة، فشو بيصير بدماغنا نحن بهي اللحظة؟
7: هلأ الدماغ مهمته يقارن، يصنف، يحلل، ويأخذ قرار.
0: حلو.
7: تمام. لبعدين الدماغ بصير في عنده لود إضافي، حمل إضافي، إنه هو بده يعرفك إنه يا هل ترى نحن حنندم على هذا القرار اللي نحن أخذناه ولا لا. تمام. فهون بقى بيبلش الإرهاق اللي نحن عم نحكي عنه نتيجة كثرة الخيارات. فالإرهاق هو ناتج عن إنه أنا بدي أضمن كل شيء يا هل ترى ولا يلا نور جربي هذا القرار، زبط ما زبط، إذا زبط ممتاز، إذا ما زبط منعدل عليه.
0: حلو.
7: تمام. بس مو كل الناس عندها مهارة اتخاذ القرار اللي هي أصلا بتكون معتمدة على مهارات كثيرة تانية لحتى أطلع أنا بالقرار، ما بدي أقول المثالي ولكن القرار المناسب لإلي. تمام. يعني أنا لازم يكون في عندي تفكير نقدي. حلو. لازم يكون في عندي مهارة حل المشكلات، إدارة الوقت، لازم يكون في عندي تحمل مسؤولية، لازم يكون في عندي ثقة بنفسي إني أنا أوكي اخترت قرار خطأ منعدل، اخترت قرار صح فانا بستمتع فيه.
0: حلو
7: فهي هي الفكره عشان انا يعني بالنهايه القرارات نحن ليه عم نعملها؟ احنا ليش بنشتري ثياب؟ نحن ليش بندرس فروعات؟ نحن ليش بنشتغل بوظيفه مهمه؟
0: لانه
7: تماما في جوده حياه انا عم بسعى لها، فبالتالي انا هي القرارات برجع بقول لازم تكون مدروسه بس ما لازم تكون مثاليه.
1: حلو. طيب هاي ما في قرار كامل
7: أكيد كامل. تماما.
0: طب نور إذا بدنا نحكي عن تصنيف القرارات، يعني في قرارات مصيرية بحياتنا
7: تماما
0: وفي قرارات يعني ممكن تمرق هيك مثل ما ذكرنا قبل شوي إنه تشتري قميص أو تجيب شغلة جديدة، هاي الشغلات نحنا يعني على أي أساس بنصنف إنه هذا القرار بده وقت كتير لحتى نحنا نخوض فيه تفكير نقدي ونشوف شو ممكن تكون نتائجه وبين قرار انه لا خلص مرور الكرام؟ يعني
7: نرجع نقول انه انواع القرارات هن ثلاثه. القرارات اليوميه، في عندك ناس بتلبس بخمس دقائق، عندك ناس تلبس ساعه، في عندك قرارات مصيريه، هي بتعتمد على هوا الشخصيات. نحن ليش في عندنا شخصيات قياديه هي المسؤوله عن اتخاذ القرارات؟ لانه خلص دماغها تعود انه هو يعمل الفلتره بشكل سريع. حلو. للقرارات، ما يفتح مجال لمئة الف خيار انه هو يكون موجود امامه لحتى يقارن فيه. وفي عندنا القرارات اللي هي بتجي بشكل شخصي، ان كان لها علاقه بالعلاقات او بشكل اجتماعي، ان كان لها علاقه بالاسر.
0: تمام.
7: اذا حدا اجى وطلب مشورتنا. تمام. أكيد. فهي هي القرارات، هدول ثلاث انواع لهون بيتصنف حسب شخصيه كل حدا. يعني انا فيني مثلا اذا بدي ادرس اي فرع، انا بفتح نت هلا 100 جامعه بلاقي.
0: صح.
7: طب انا هلا يا ترى قدرتي اني انا اطلع ادرس سوربون مثلا؟ لا، بجوز عندي القدره الماليه ما بتسمح لي.
0: تمام.
7: بجوز ما يصح لي فيزا، بجوز ما الاقي القبول.
0: صح.
7: اوكي، فهي اوكي من احسن القرارات، خليني اقول من احسن الجامعات بالدنيا، بس انه
0: هل بتناسبني او لا. صح،
7: هي هي الفكره. ففي عندنا مثل ما قلت لك اشخاص بيحكم هون الخيارات المتاحة الواضحة أمامهم.
0: تمام.
7: وفي عندك ناس بتضيع وبتتشتت بباقي الخيارات اللي هي بتكون متاحة لها. يعني مثلا حتى قبل، نحن بتذكر أنا والدتي كانت تنزل على السوق نهار كامل لحتى تنقي ثياب،
0: آخر شيء ترجع بغرض أو غرض.
7: آخر شيء ما تجيب الغرض، جيب غرض تاني. فنحن هلأ تعي نفتح حي لقاب له علاقة بهذا الموضوع، بيكون بدك فستان تطلعي أفتس كربينة ما بتعرفي شلون. فأنت خياراتك هون صفيت هي مشتتة، فأنتي ضروري تعرفي شو بدك. ضروري تروحي على المحل اللي أنتي بدك منه هذا الغرض، بحدد لك خياراتك. إن كان كسعر ولا إن كان كلون ولا إن كان كمقاس وإلى آخره. برجع بقول أنا عم باخذ هذا المثال البسيط، ولكن على هذا المقياس نحن بنقدر نقيس باقي
1: الأمور الثانية
7: القرارات.
1: بس هذا المقياس بيكون أحيان، ببعض الأحيان بيكون صعب. يعني في بعض الأشخاص عندهم صعوبة باتخاذ حتى أبسط القرارات، بيعتبروها قرارات مصيرية. يعني ممكن على مستوى فنجان قهوة يشربوه أو لا، يفكروا فيه لقدام كتير ويحسبوا له حساب لقدام كتير. هلا هي أكيد في قرارات صغيرة ممكن تأثر بشكل كبير على حياتنا لبعدين، بس في أشخاص صار عندهم رهاب من هذا الموضوع. فشو بتحبي تعطيهم نصيحة لحتى يقدروا يصنعوا قرار، حتى يقدروا ياخدوا قرار سليم وبدون أكيد خوف وبدون رهاب من المستقبل؟
7: هلا إحنا خلينا نفرق بين القرار والاختيار ورد الفعل. تمام. انا ما باخذ قراري على اساس اني انا معصبه لانه بدي اقطع كل شيء، ولا باخذ قراراتي على اساس اني انا كثير مبسوطه فانا بوعد والله لاعمل والله لساوي وبعمل الحياه ورديه كثير. تمام. انا بدي اكون بحاله نفسيه عاطفيه متوازنه. جمع المعلومات كثير مهم.
0: حلو.
7: بس ولكن انا بدي احسرها بنطاق معين. الفكرة انه انا ما سوف لدرجة انه هي تروح علي الفرص. يعني حتى في عنا يعني اشخاص على كفتي ميزان، عندك اشخاص يا اما بتسوف كتير لانه بجوز انا لبعدين تجيني فرصة احسن. تمام. وخصوصا هلأ على كثرة الخيارات اللي احنا عايشينها. وفي عندك اشخاص بتتردد كتير وبتنسحب كتير لدرجة انه هي بتخاف مثل ما قلتي روز انه هي تاخد قرار. تمام. ففي عندنا موضوع جمع المعلومات كتير مهم. انا بعد ما اخذت هاي المعلومات انا صار في عندي خيارات وبدائل بدي قارن بيناتها، بدي اشوف انا شو عندي السلبي وشو عندي الايجابي.
0: تمام.
7: منها يلي انا مناسب لحياتي على اساسه بنفذ القرار وعلى اساسه بعدل الخطه لبعدين.
0: حلو كتير.
7: فهي خلينا نقول
0: النصيحه الاساسيه.
7: تمام. اي هي الشكل العام. لا انا كيف بدي اخذ قرار. تمام.
1: بدي اشكرك كتير الاختصاصيه النفسيه نور سليم.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بلا تجربة عريفة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. هلا انا ما بعرف براء اذا في فاكهه مرتبطه بالصيف قد البطيخ، يعني اول ما نشوفه على السفره بتحسي انه خلص موسم البطيخ بلش والصيف بلش معه.
1: ولا اطيب منه بصراحه، والغريب اكيد انه البطيخ مو بس طيب، هو تقريبا مكون من اكثر من 90% من المي، لكن بيعتبر من اشهر الفواكه المرطبه بالصيف.
0: اكيد، وفي كمان ماده الليكوبين وهي ماده مضاده للاكسده. صحيح. هي اللي بتعطيه هذا اللون الاحمر، وهي موجوده كمان بالبندوره.
1: صحيح،
0: كمان بتعطيها لون الاحمر
1: طبعا. بس السؤال، البطيخ مجرد فاكهة بناكلها بالبيت ولا ممكن يتحول لطبق فاخر بمطعم عالمية؟
0: ولحتى نعرف أكثر بدنا نرحب بالشيف محمد بركات صاحب الخبرة العالمية يلي عمل بمطاعم راقية وحاصل على تجارب مهنية مميزة في أوروبا. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.
2: صباح النور.
1: نورتنا.
0: يعني موضوعنا اليوم بهم كل العالم
1: عن جد.
0: كل الأشخاص
1: من موجود
0: والفاكهة يلي ما بيقدر

0: حدا يكرهها يعني البطيخ ما شفت حدا
1: عن جد بيقول
0: انا ما بحب البطيخ.
2: صحيح هي. صحيح تماما. بطيخ فاكهه عالميه يعني شعبيه. صحيح. عالميا يعني
1: صح على المستوى.
2: صحيح اي والله.
1: طب اذا بدنا نحكي على هيك طريقه تقديم المطاعم احنا بنشوفها ضمن اطباق معينه مو بس انه خلاص احنا بنقطعها وبناكلها
2: تماما
1: كشيء معترف عليه لا هي كمان بتدخل باطباق فتحكي لنا اكثر عن هذا الشيء.
2: هلا البطيخ بالنسبه للمطاعم ما بتشوفه بس مجرد انه هو فاكهه وانما بتشوفه كمان على طبق بيدخل بالشوربه طبق بنعمل فيه سلطة
0: شوربة
2: تماما صحيح
1: بطيخ.
2: صحيح شربت الجاسباتشو الأسبانية
1: حلو.
2: هي أساسا ما بيتدخل لها بطيخ هي عبارة عن فليفلة بصل بندورة خيار الخبز الباجيت الفرنسي بنحطه معها هي الوصفة الأساسية للجاسباتشو ولكن في الوصفة المعدلة منها الوتر ميلون جاسباتشو هي اللي بتجي مع بطيخ ومنعشة جدا وهي صيفية يعني بدال الشوربة السخنة بتعرفوا الناس بالصيف ما بيحبوا الشوربة السخنة فهي بديل الشربة الباردة تمام.
0: هلا قبل محمد قبل ما نفوت بهي التفاصيل انا بدي اعرف كيف بنختار بطيخة منيحة
2: صحيح
0: يعني هي
1: لازم نتعلم
0: عقدة والله عقدة
2: اكيد هلا في علامات معينة اذا بنلاقيها بالبطيخة ان شاء الله بتكون حمراء
1: حمراء
2: اول شيء بدنا المكان الاصفر هاد
1: طبعا.
2: اي بطيخة في الا مكان اصفر هذا المكان الاصفر لازم يكون داكن
1: اوكي
2: ولازم يكون أوكي. العرق يابس من هون هذا يعني الآن لازم إنه بتكون بطيخة أخذت وقتها بالنضج
1: تمام
2: عشان هيك إنه ما متحركة والعرق اليابس إنه مقطفة بوقتها مو خضرة هي وخضرة عنا كمان الندبات هدول هي يعني كل ما كتروا الندبات كل ما أفضل هذا النحلة بتكون نقحت الزهرة بشكل أكثر
0: تقدر تحم بيهم براءة فرجية
1: يعني هلأ صار عنا ثلاث
0: فرجية هيك للمشاهدين الندبات
2: تمام هي الندبات هون
1: علامات بتدل إنه البطيخة
2: تمام وفي علامة كمان
1: ندق عليها؟
2: ندق تماما لازم يكون صوتها مثل برميل مليان مي
1: اها
2: ايه فنعمل هيك هيك يعني تكون حمرا ان شاء الله ايه
0: هلا فينا نقارن
2: بسويسرا كانوا كاتبين لافته من باب الفكاهة
0: انا كل ما نقي بطيخه بتطلع ايه. بيضة
2: لا تطرق على البطيخ لا يوجد احد في الداخل
1: حلوه هي
2: فهذول العلامات ولازم يكون وزنها اثقل من حجمه مقارنه بحجمها يعني يكون وزنها اثقل من ما انت بتتوقعي ايه فان شاء الله هيك بيكون البطيخ حمراء
1: يعني صار عندنا الوزن والدقه
0: هلا انا بدي احزر اذا
1: برميل ايه؟ مي واللون
2: واللون
1: يكون فيها هيك
2: الصفار هذا
1: بقعه صفيه وشو قلت لنا كمان
2: العرق هذا لازم يكون يابس
1: والعرق
2: تمام
0: هلا انا خليني احلل هي البطيخه الصغيره واحزر اذا هي بطيخه منيحه ولا لا عشان نعرف وهلا بنقطع شعفه منها ونشوف اذا عن جد ثقيله اوكي هلا هي من هون الصفار فاتح ماله غامق
2: تمام
0: هي اول علامه مرفوضه
2: صحيح
0: تمام ثاني علامه انه ما في ندبات كثيره هون
2: تماما
0: كمان
1: نحله مو مقربه عليها لهي
2: ابدا
1: العرق تبعها
0: العرق تبعها اخضر لساته لا ماله يابس ابدا لك حتى
2: مقطفه قبل اوانه
0: ايه مقطفه قبل اوانه فرجيني الدقه
1: لا
0: يوجد احد في الداخل يا لا هي البطيخه بيضاء
2: وفي معلومه صغيره جبنا البطيخ في منه ذكر وانثى تماما لكن البطيخ الذكر بيجي بيضوي هلا لاجل حظنا نحن هون كل البطيخ هذا
1: كله ذكر
2: البطيخه الانثى بتجي دائريه بشكل دائري البطيخ الذكر بيكون شكله بيضوي
1: حلو.
2: الفرق انه البطيخ الانثى بيكون فيه سكر نسبه اعلى
1: هاي جاي اسالك انا اطيب
2: لا
0: اكيد
2: دائما يعني البطيخ الدائري هو البطيخ الانثى البطيخ بتكون
1: طيب هلا ما نكشف النتيجه
2: نشوف
1: اذا البطيخه حمراء
0: نتمنى تكون انثى كمان ان شاء الله تكون طعمتها احلى
1: لا هي قلنا هذول كلياتهم
0: كلياتهم
2: ذكور هاي رح تطلع ظريفه لانه قبل ما اكمل بلشت
1: تعطي هذا الصوت كمان
0: حلو
1: يا عين
0: بسم الله
1: يا عين
0: لا
1: حمرا وبامتياز كمان
0: حمرا وبامتياز فعلا
2: تمام
0: يا عين
2: هاي العلامات لحقناها هون نجح
1: صحيح تماما هلا شو بدنا نعمل وصفه شيف بالبطيخ
0: برا انت بتعرفي تقطعي بطيخ
1: بعرف ايه بس ما في هلا رح اعرف
0: ولا لا انا ما بعرف
2: هلا هون انا رح احاول اعمل تقطيعه
1: تمام
2: بيستخدموها احيانا هيك بالحفلات الكوكتيل بكذا
1: ايه فيني ساعد
0: نحن اليوم شكلنا رح نعمل سموذي كثير طيب انا شايفه نعناع وليمون وبطيخ
1: يا سلام ريحه البطيخ
0: في عندنا روائح صيفيه اليوم بامتياز حتى
1: ما عم تثبت اذا شوف ممكن تثبت لك هي اوكي
2: سوري
1: يلا ولا يهمك
0: يلا بس
1: هي الطريقه احترافيه بالتقطيع مشان تحفظها روز لانه روز ما بتعرف تقطع
2: هو المفروض
0: انا جد ما بعرف اشتغل
1: بطيخ طب شو رايك نقطعها بالعرض اذا ما راح يمشي الحال هيك
2: كمان بيصير هون الستاند اعلى مني
0: هلا هي السكينه بتلعب دور
1: كمان
0: هي شوي جايبينها مو حد كثير
1: اوكي
0: تمام عين
1: رائحة البطيخ.
0: رائحة البطيخ بتاخذنا لعالم ثاني
2: تماما. ريحته صيفية بامتياز.
0: رائحة صيفية بامتياز. تمام. ساعدك بالتقطيع، أنا كثير شاطرة بالتقطيع.
1: لا مو نصيحة أبدا. هي نقدمه بهي الطريقة يعني.
2: هلا نحن أنا ما خلصت، أنا محاول في الطريقة الكلاسيكية بتقدم هذا الشكل.
0: هي حز البطيخ الكلاسيكي،
2: هذا الكلاسيكي تماما. في عنا الطريقة هيك
0: الكلاتة بنسرق منه هذا لما يكون هيك موجود على الصحن ولسه ما جهزت السفرة.
1: هي طريقة يعني بنقطعه بنعمل بنشيل ال... هيك. اه هيك اوكي
2: على شكل
1: بس انه مكان نمسكه بايدنا. حلو.
0: هي طريقة جديدة
1: وهي الكلاسيكي.
2: تمام. وفي عدة طرق، فينا نعمل انه عصير زي
1: تمام. العصير البطيخ كثير لذيذ.
0: انا عصير البطيخ بصراحة بحبه أكثر من البطيخ بذاته.
1: ما والطيطة يا تمام.
2: هلا في طريقة كمان لنقيم البذر من البطيخ، نعمل هيك طرف السكين نحاول.
0: عن جد في ناس كثير بيعانوا من البذر، في ناس البزر ما بياكلوا بطيخ ايه. بسبب البذر
2: وسبب لازم للعصير لازم يكون مقيوم من البذر
0: مثلي تقريبا. صراحة نحن لما ندقها هيك بيروح
1: بينزل البذر منها.
0: بس ما في بطيخ طبيعي بدون بذر ما يكون معدل.
1: هلا في ما
2: في سيدلس بطيخ اكيد.
0: عن جد
2: في سيدلس بطيخ
0: موجود هنا بسوريا.
2: بسوريا والله ما بعرف، بس بالسويد وبسويسرا ما
0: موجود. بس بيكون نفس الطعمه يعني نفس الحلاوه نفس
2: والله ايه ما في فرق ابدا تماما. حتى في في بطيخ شكله مربع.
0: عن جد
2: ايه باليابان في بطيخ شكله مربع
0: كثير.
2: تمام.
1: هلا نحن بسوريا في عنا هي البطيخه اللي بتجي كلها خضرة من برا هيك صغيره بتكون
2: ايه؟
1: وكلها خضرة من برا
0: واخضر لونها غامق
1: بس بحس طعمها للامانه مو مثل هيك. بحس هي طعمها اطيب بس
2: سبحان الله الكلاسيكي.
0: شو رايكم نبدا بالعصير؟
2: هو هيك لك نعم اقطع هلا العصير.
0: حنحط جيب النعناع ورقه لو سمحتي
1: يلا
0: لحتى نوفر وقت.
1: انت بسكي هيك.
0: حاضر. انا هي المساعده اللي عم ساعد فيها.
1: حنجيب نعناع وكانه في عنا
0: هدول النعناع يلي بالصحن بكفوا
2: يلا زيادة.
1: لا بظن نشيل الورق ما
2: اكيد لازم نشيل الورق.
0: الليمون بينعصر عصر ولا بينحط شرائح؟
2: بدنا نقطعه تقطيع للليمون.
0: حلو. اعطيني ساعدك. اعطيني هذا.
2: هلا رحنا عم نعمل هون بولو بطيخ.
0: اوكي
2: حيكون الليمون
0: بولو بطيخ.
2: بدل ما نحط له سكر رح نكون مستخدمين البطيخ بديل عن السكر الصناعي سكر
1: تمام طبيعي. طبيعي.
0: تمام. البطيخ بيغنينا عن اي نوع سكر سك... يعني بالنهايه تمام.
2: هو لو كالوريز حساسا البطيخه كلها 30 سعره حراريه فيها 6% منه سكر
0: اوكي نقطع ليمون شرائح. نقطع ليمون بس قشر الليمون ما بيعطي مراره.
2: احنا بدنا نقشر الليمونه.
0: حلو.
1: في ناس والله بتحبه مع الليمون مع شرائح
0: حلو
1: كله انت عارفه.
0: لا اليوم عن جد الفقره منعشه اليوم.
1: هلا حطينا البطيخ والنعنع وهلا حنحط الليمون.
0: حنحط الليمون. قطع الليمون
1: يعني عند الشيف حتى الليمون له هيك طريقه معينه.
0: اكيد حتى الليمون له طريقه بالتقطيع هي ما كثير عم تبين للمشاهدين بس طريقه جدا سلسه
1: بالطيخ.
0: بس انتبهي
1: مش عم تضطرطش انت.
0: هو بيكون كثير حامض شيء
2: الليمون العصير.
0: العصير
2: رح يكون سويت اند ساور يعني بين وبين.
0: يلا جاهزين نجربه. بنحط نحن نص ليمونه تقريبا للعصير.
2: تقريبا نحن بدنا نكتر لكاسه واحده الكميه.
0: تمام.
2: هو فعليا بولو ولكن بدل ما نستخدم العصير بدل ما نستخدم السكر الصناعي نستخدم السكر الطبيعي من
1: واكيد حيكون اطيب.
2: رح يكون كثير ظريف. هو الميكس بطيخ ليمون نعنع كثير ظريف ومقبول.
0: هلا جاهزين نخلط.
2: تمام
1: هيك خلصنا صح؟
2: هيك خلصنا.
0: هيك حطيها منيح لانه
1: انا هي بخاف منه لهذا الخلط.
2: تمام.
0: لا ثواني لسه ما سكرنا
1: لسه تمام لننزله ونفت له.
2: هلا
0: انزبط؟
1: يلا
2: المفروض زبط
0: بعدي ورقة
1: ومحمد بعد كمان
2: تمام.

0: البطيخ بينخلق عم بيتخلق. انا هلا بحكي مع براء حتى بصير البطيخ
1: هو والمفروض يعني انه
0: ان شاء الله ما نحس بطعمه.
1: تمام لا تمام
2: هلا هيك صار عصيرنا جاهز.
1: هلا هيك العصير جاهز. بده كان
2: اوكي
1: ايس
2: ايه بدنا نحط الثلج
1: ومصفاي عشان ما يطلع
2: ما يطلعوا
1: تمام
0: بشكل. لا نحن بنجرب هيك تجربه مبدئيه هلا بعد الهواء بنعمل.
2: بس لا شكله بشهي هيك الالوان الاخضر مع الاحمر
0: حلو
2: يا عين.
0: شوفوا شلون
2: لا شكله عن جد بشهي.
0: عن جد شكله بشهي. لا هي كمان لسه بدها تصفيه بدنا نصفيها
1: تماما. هو بدها نقيم الشوائب الالياف
2: ونحط لها ثلج
0: بس تمامًا. رغم هيك يعني الالوان حلوين انا رح ذوق.
1: تمام
2: يلا ذوقي واحكي بدنا نشوف.
0: واو عن جد كثير طيبه.
2: لا هي عن جد الروائح والميكس الموجود عن جد حبيت. يلا حدوق انا كمان
0: جربيها عن جد. الميكس طيب وبتروي
1: ريفريش.
0: اذا الواحد كان عطشان عن جد بتروي
2: كثير طيبه.
1: صحه وانا
2: ما كثير حامضه والحلاوه العاطيه البطيخ كثير لذيذه. جربوه اكيد
0: عن جد. أمانة خلينا نجرب نقطع هاي البطيخة. بدي أعرف إذا هي منيحة ولا مو منيحة.
2: لا ليك مكتوب بيها من عنوانة باينة.
0: أنا بقول هاي البطيخة
2: تعيسة. هاي البطيخة
0: لساتها صغيرة يعني حرام تقطفوها بكير.
2: أوكي هلا حن
1: حاول بس أوكي.
0: بس هلا في شغلة في علامة من العلامات إنه هي أتقل من حجمها. ما بعرف إذا أنا ما بقدر أحمل وزن تقيل ولا هي عن جد تقيلة.
1: هلا رح قارن أشوف.
0: بدي أحمليها شوفي.
2: والله تقيلة.
0: عم أقول لك تقيلة منيح ما شاء الله يعني.
2: بس هي أكيد كانت أتقل. هلا شافي بيحكم لانه هو حمل التنتين. شو
1: لا مو ثقيله بالنسبه مقارنه لحجمها مو ثقيله
0: يعني. لا انا وياك
1: يعني انت مثلا بتشوفي البطيخه بتتخيلي حجمها كذا بتحمليها بتحسي انه اخف من حجمها.
0: هلا لحظه الحقيقه بدنا نشوف اذا توقعنا انا وبراء صحيح ولا لا. يا رب
2: هاي بجوز تطلع زهريه مشان ما نقول بيضه. بجوز
0: يعني هي مو بس مو مثل هي قصدي مو نفس الكبيره.
2: انا طلعت حمراء.
0: جيني؟
1: لا.
2: لا زهرية.
0: زهرية. طلعت بيضة.
1: مقطفة بكير.
2: حرام ليش مقطفينها بكير طبعا؟
1: مقطفينها بكير تماما. فهي العلامات
0: وقشرة سميك.
2: الفرق واضح بين التنتين.
1: القشر السميك كمان بدل كل ما كان القشر الأبيض من هون أقل كل ما كان القشر الأبيض من هون أقل كل ما كان أفضل.
0: بس هي الشغلة ما احنا ما فينا نعرفها كمان إنه
1: قبل الفتح
0: القشر قبل ما نفتح البطيخة.
1: صحيح.
0: شو رأيك باللي بيفتحوا البطيخة بقلب المحل؟
2: على المكسر
0: محمد بيقولوا على المكسر يا بطيخ.
1: هلا لماركتينج وكذا اوكي اكيد يعني مشان يوجهوا
2: مصداقيه.
1: مصداقيه ولكن البطيخ حرام يتقطع وهو سخن. صحيح. لازم يكون بارد. هي احد اهم لازم يقطع البطيخ وهو بارد.
2: لازم يتنظف كمان
0: سخن
2: جوا لازم يغسله.
0: شو بصير اذا تقطع وهو سخن؟
1: بتروح طعمته. والبطيخ هو فاكهه بارده.
2: لازم
1: وبقى فاكهه مي. مي سخنه مو ظريفه.
2: تمام
1: 90% منه مي. ف
0: صح. لا اليوم تعلمنا يعني معلومات عن جد مفيده عن البطيخ بالنسبه لي اكيد. براء ابزن كانت بتعرفهم من قبل.
2: عرفتي كيف تقطع البطيخ؟
0: منقي البطيخه. لا ما تعرفت شلون اقطع البطيخ اكيد. باوقات ثانيه بتعلم شلون اقطع البطيخ. بدي اتشكرك كثير على هاي المعلومات.
1: شكرا
2: على الكوكتيل كثير طيب.
1: صحه وهنا. صحه وهنا.
0: شكرا كثير.
2: شكرا كثير نورت صباحنا وهيك
1: ان شاء الله. شكرا للاستضافه.
2: لك كل التوفيق والنجاح.
1: شكرا لك. شكرا.
2: وهيك مشاهدينا حنودعكم ونرجع لكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة
0: ونتمنى لكم أكيد بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب. وهلأ سلام.
2: باي باي.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
9: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
11: البيانات دقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. توم باراك يؤكد أن احتلال الجولان انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة. واشنطن تشيد بجهود دمشق في ملف أحداث السويداء وتؤكد دعمها للوحدة الوطنية لجميع المكونات السورية. دمشق تجدد تعهدها بمحاسبة مرتكبي مجزرة الكيماوي، وبيان سوري فرنسي يشدد على تحقيق العدالة للضحايا. تدفقات سد جديران ترتفع إلى 900 متر مكعب بالثانية تدريجيا، وتحذيرات متواصلة من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

0: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، قال إن الجولان أرض سورية، ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة. وكشف باراك في تصريحات صحفية كشف أن المحادثات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية أفضت إلى إنشاء خلية اتصال مشتركة مقرها العاصمة الأردنية عمان، تضم فنيين من الجانبين للتواصل اليومي ومنع التصعيد وسوء التقدير. في حين أشار باراك إلى أن الحكومة السورية أبلغت واشنطن منذ البداية أنها لا تسعى إلى العداء مع إسرائيل، مؤكدا أن دمشق أبدت استعدادا لمناقشة ترتيبات الحدودية وخفض التصعيد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف القنيطرة بعدة آليات عسكرية. وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال دهمت وفتشت منزلا خلال توغلها في مزرعة البصائي أو بصالية بالريف الجنوبي للمحافظة. يأتي ذلك بعد ساعات من عملية توغل أخرى في محيط بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. ينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة، مرحبا بك محمد. إذن توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة في مزرعة البصالي بالريف الجنوبي للمحافظة، التفاصيل إضافية معك محمد.
1: نعم حسام، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني الانتهاكات يعني مستمرة من قبله باتجاه المدنيين باتجاه القرى والبلدات. بالفعل يعني توغلت قوى عسكرية باتجاه قرية البصالي في ريف القنيطرة الجنوبي، داهمت بعض المنازل، انطلقت طبعا هي من داخل الجولان المحتل مرورا ب يعني قرى صيدا الجولان ومنطقة تلة أبو قيثار باتجاه صيدا الجولان باتجاه البصالي، فدهمت هذا المنزل ثم عاودت الانسحاب من حيث ما دخلت يعني باتجاه الجولان المحتل بدون تسجيل أي حالة اعتقال أو اختطاف، فقط يعني قصرت على تفتيش بعض المنازل و يعني تفتيش بعض المارة أثناء توغلها في تلك المنطقة. أيضا سبق هذا التوغل يعني البارحة توغل إسرائيلي باتجاه بلدة الرفيد من الجهة الغربية لبلدة الرفيد، أيضا دخلت من داخل الجولان المحتل، قامت بإطلاق النيران على رعاة مواشي كانوا قد اقتربوا يعني من المراعي القريبة من خط وقف إطلاق النار، قامت الدورية الإسرائيلية بالخروج باتجاههم وإطلاق النيران يعني بعملية ترهيب وتخويف لرعاة المواشي من اجل الانسحاب من تلك المنطقه، والفعل يعني انسحب الرعاة باتجاه البلده دون يعني تسجيل اي اصابات، لكن هو تضييق يعني بشكل عام على المزارعين ومربي المواشي هناك في تلك المنطقه. ايضا حسام يعني منذ الصباح الباكر يعني حتى هذه اللحظات طيران المسير يحلق في سماء الريف الشمالي من القنيطره دون معرفه ما سبب التحليق، لكن يحلق بكثافه يعني منذ ساعات الصباح الباكر حتى هذه اللحظه يعني كان ما زال يعني يحلق في سماء القنيطره يراقب ما انكسب في ريف القنيطره الشمالي، ايضا دون معرفه ما هو سبب يعني لا يوجد توغل اثناء هذا التحليق، عاده يكون التحليق مصحوب بتوغل لكن لا يوجد توغل في الريف الشمالي، فقط هو طيران ربما يصور ويراقب يعني المنطقه بشكل عام.
0: نعم شكرا اليك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطره. في السياق ذاته دار وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي سوريا، معتبرين أنها تصعيد خطير وانتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وشمل البيان وزراء خارجية الأردن والجزائر وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال وتركيا. وحذر الوزراء من استمرار استهداف الأراضي السورية وبنيتها التحتية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد جهود استعادة الأمن وإعادة الإعمار وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق توقيف شخصين لتورطهما في جريمة مقتل طفلة أسيل خطابة في مدينة إزمير. وفي بياننا قالت قوى الأمن الداخلي قالت إن الموقوفين اعترفا بارتكاب الجريمة، في حين تتواصل التحقيقات لكشف الدوافع والملابسات الكاملة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. هذا وكان قد تم العثور على جثة الطفلة أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة دمير، وذلك بعد أيام من فقدانها في أثناء خروجها من منزل أسرتها، وذلك بهدف شراء بعض الحاجيات من متجر قريب. ديالا البحر، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، تنضم إلي. مرحبا بك ديالا. إذا قوى الأمن الداخلي تعثر على قتلة الطفل أسيل الخطاب.
2: نعم، مرحبا حسام. بالفعل يعني ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على قاتلي الطفلة أسيل خطاب. لم تعلن يعني قوى الأمن الداخلي عن هوية هؤلاء القاتلين، ولكذلك لم تعلن أيضا عن ملابسات هذه الحادثة وتفاصيلها، ولكن يعني ما تزال التحقيقات مستمرة مع هؤلاء القاتلين لكشف ملابسات هذه الحادثة وتفاصيل هذه الجريمة. طبعا الطفلة أسيل خطاب هي بالغة من العمر 7 سنوات، كانت قد خرجت من منزلها ظهر الاثنين لشراء بعض الحاجيات من المحل التجارية في منطقتها، ولكن فقدت في ذلك الوقت وتم العثور عليها يوم الخميس مقتولة ويعني مرمية في أحد الشقق المهجورة في مساكن الضمير. طبعا الضمير هي مدينة في ريف دمشق. طبعا يعني حقيقة حسام، منذ الإعلان عن إلقاء القبض على القاتلين وأهالي المنطقة على وجه الخصوص ويعني معظم السوريين بشكل عام، كان هناك مطالبات بإنزال يعني أشد العقوبات بهؤلاء القاتلين، بحيث يعني تستعاد إلى حد ما يعني حق هذه الطفلة التي راحت ضحية هذه الجريمة. حسام، خلال الفترة الأخيرة حقيقة كان هناك تكرار لعدد من الحوادث يعني التي يعني شهدت عنف ضد الأطفال في عدد من المحافظات السورية، سواء في دير الزور، كذلك عدة حوادث أيضا وقعت راح ضحيتها، أو عدة جرائم وقعت راح ضحيتها عدد من الأطفال في درعا. أيضا بعض هذه الجرائم كانت بدافع يعني الثأر والخلافات الأسرية، كذلك هناك أيضا يعني حوادث أخرى كانت يعني نتيجة العنف الأسري. هناك يعني جرائم كان قد يعني الأمن الداخلي ألقى القبض على مرتكبيها، فيما هناك حوادث وجرائم أخرى حسام ما تزال يعني التحقيقات جارية دون التوصل حتى هذه اللحظة إلى مرتكبي هذه الجرائم بحق الأطفال. بكل الأحوال حسام، يعني هذه يعني تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الأخيرة حقيقة يثير قلق الأهالي والخوف على أطفالهم، وهذا ما يعني أدى إلى تصاعد مطالب الأهالي جميعا بأن يكون هناك تشديد للمحاسبة وإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين الذين تم إلقاء القبض عليهم وثبت يعني تورطهم بهذه الجرائم، بحيث تكون هذه العقوبات رادعة وتردع يعني من يفكر بأن يقوم بمثل هذه الجرائم فيما بعد. حسام،
0: نعم ديالا، لو سألتك عن هؤلاء عمليات الخطف التي تتم في عدة مناطق من سوريا وخاصة في ريف دمشق، وهناك ملاحقات قانونية بحق هؤلاء، وهناك من تم إلقاء القبض عليه وهناك من لم يتم إلقاء القبض عليهم، عمليات الخطف هذه لماذا تصاعدت؟ ما الهدف منها؟ إلى أين ستصل؟ كيف تتعامل قوى الأمن مع هذه عمليات الخطف التي يعني تؤثر على الجميع؟ يعني لا أحد يستطيع أو يخاف أصبح من أن يرسل ابنه إلى الدكان، يعني في أبسط شيء في سوريا.
2: نعم حسام، يعني في الحقيقة تتعدد الأسباب حقيقة وراء هذه العمليات التي تحدث، منها ما يكون بدافع الخلافات الأسرية، يكون خطف هؤلاء الأطفال للضغط على الأهل في أمور معينة، بعض هذه الحوادث تكون بدافع الابتزاز المالي وتحصيل الأموال.
0: جالة، هذه نقطة مهمة، كيف خلافات أسرية، يعني زوج مع زوجته مثلا على خلاف، منفصلين، يتم الضغط على أحد منهما عبر الطفل أو مع العائلة، يعني هذا تفصيل مهم في الحقيقة.
2: نعم حسام، حقيقة يعني الخلافات الأسرية يمكن أن تتشعب تفاصيلها وتتعدد، ممكن يعني أحد هذه الأمثلة أن يكون خلاف ما بين الرجل وطليقته مثلا، أو الرجل وزوجته في حال كان هناك خلاف فيما بينهم، يتم اختطاف الطفل للضغط على الطرف الآخر لتحقيق مطالب يريدها الطرف الأول، يعني بالتالي يعني الأهل يعني يخافون بشكل كبير على أطفالهم، ويعني عندما يكون هناك أي حادثة اختطاف فإن الأهل بالتالي أو يعني الطرف الآخر سيكون مستعد لتقديم كل شيء يعني عودة طفله إلى حضنه، وبالتالي هذه أحد الأسباب. كذلك هناك يمكن أن تكون خلافات عائلية لأطراف يعني قريبة بعيدة أو أطراف بعيدة يعني القرابة، بعيدة صلة القرابة أيضا، من خلال يعني قد يكون هناك ورثة مثلا، إرث عفوا، يعني تتعدد الأسباب حسام وتتشعب حقيقة. نعم، ولكل حالة لها تفصيل ولها وضع مختلف، ولكن بالعموم هي تكون ضغط على من طرف ضد طرف آخر، أو قد تكون للابتزاز المالي أيضا وطلب فدية قد تكون في بعض الأحيان حسام.
0: نعم، هناك الكثير من الأخبار التي نقلناها عن هذا الأمر، عن طلب الفدية عبر اختطاف الأطفال. شكرا إليك ديالة البحري، مراسلة التلفزيون سوريا في دمشق، على هذه التفاصيل. أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة لضحايا أحداث السويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومؤكدة دعم واشنطن للوحدة الوطنية والاندماج السلمي الشامل لجميع مكونات البلاد. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا، قال إن خريطة طريق أيلول 2025 لإنهاء أزمة السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا ما تزال الاستراتيجية المعتمدة لضمان بقاء المحافظة جزءا لا يتجزأ من سوريا، والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وأكدت الخارجية دعمها لقيام سوريا موحدة تحت جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة. وينضم إلي عبد الكريم العمر، كاتب ومحلل سياسي معي من اللاذقية. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم. كيف تقرأ إشادة وزارة الخارجية الأمريكية بتعامل الحكومة السورية مع ملف السويداء؟
3: نعم، بداية مساء الخير، تحياتي لك الفريق العامل. لا شك أن ما تحدثت به الخارجية الأمريكية حيال الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية في محافظة السويداء، وخاصة بعد المرسوم اللي يعني صدر عن رئيس الجمهورية بإجراء دورة استثنائية لطلاب السويداء وغيرها من الإجراءات، إفراج عن بعض المخطوفين، تشكيل لجنة التحقيق بعد أحداث السويداء، يعني عديد الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل إعادة بناء جسور الثقة وحل هذا الموضوع المهم، هو محل ترحيب من الحكومة الأمريكية. والأمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة يعني لسوريا واحدة موحدة. نجد تصريحات توماس براك من ليس بعد أحداث السويداء بل من قبل أحداث السويداء، هو تحدث عن أنها في دمشق حكومة واحدة وجيش واحد وقيادة واحدة، وهذا أفضل لاستقرار سوريا والاستقرار الإقليمي. الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها تدعم وحدة سوريا أرضا وشعبا، وتدعم خيارات الدولة السورية في توحيد يعني التوحيد سوريا، وتدعم خياراتها في الداخل السوري، وكافة الاستحقاقات التي أجرتها الحكومة السورية هي محل ترحيب واهتمام من قبل الحكومة الأمريكية. كانت في البدايات يعني عزيزي أنه مع بداية التحرير السوري كان هناك دائما شروط وإملاءات أمريكية منذ أول زيارة لمعاون وزير الخارجية الأمريكي على ما أذكر، أعتقد أنها وضعت شروط ومحددات على الدولة والقيادة، اسمها الشروط الثمانية المعروفة من يعني الأقليات والديمقراطية وما شابه. لكن هي تفاجأت بحجم ما تقدمه الحكومة السورية، لذلك كل ذلك يعني كل هذه التعقيدات أزيلت فيما بعد، أو الشروط أزيلت من قبل الأمريكان. هم يجدون أن سوريا يعني الحكومة تسير في خطوات جيدة في سبيل وحدة سوريا، في سبيل الاستقرار، في سبيل
0: طيب أستاذ عبد الكريم،
3: يعني تدعيم.
0: خريطة أيلول كيف يمكن أن تطبق؟
3: يعني أعتقد أن الكرة الآن في ملعب الميليشيات الهجري أو الميليشيات الحاكمة في السويداء. هي تدرك تماما أن يعني كما يقال أنه هم ينتظرون شيء ما من إسرائيل. إسرائيل لن تقدم لهم شيء على الإطلاق، وحتى الشيخ موفق طريف شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل هو أوعز، وليس الآن يعني هذا الكلام قديم جدا، للهجري أنه يعني لا مناص أمامكم إلا بالتباحث مع دمشق، وهي إشارة أن إسرائيل لن تقدم لهم شيئا. إسرائيل كان لها أهداف واضحة ومبيتة في جنوب سوريا من إقامة منطقة عازلة، احتلال للتغطية على احتلال بعض الأراضي، قامت باستهداف أرتال الجيش التي حاولت دخول السويداء بحجة الدفاع عن الدروز. على الإطلاق هي ليست كذلك، لكن لأهداف مبيتة. وبالتالي اليوم الكرة في ملعب الهجر، لأن هناك قرار داخلي سوري على مستوى الشعب السوري ومستوى القيادة لا يمكن القبول بأي منطقة خارج سيطرة الدولة، أو منطقة ما تسمى حكم ذاتي أو انفصال أو ما شابه ذلك، أو كونفدرالي أو إلى آخره. لا أمامهم سوى الحكومة
0: كيف يمكن
3: المركزية
0: فتح
3: في
0: هذا
3: جنوب.
0: الحوار؟
3: يعني اعتقد عندما القياده يعني القياده السوريه والرئيس احمد الشرع والدوله قدمت العديد من ليس لا ليس بعد الازمه، ازمه السويداء، قبل الازمه قدمت الكثير من
0: صحيح.
3: العروض وكانت ترفض من الهجري لان له يعني اهداف واضحه الحقيقه في اتجاه يعني انفصال واقليم ذاتي وما شابه ذلك. اليوم الكره في ملعب هؤلاء، الحكومه جاهزه للتعاون في طي هذه الصفحة، وهي
0: نعم
3: شك والقيادة اعترفت، أكدت أن هناك يعني فظائع أو مجازر أو انتهاكات حدثت في السويداء، وأكدت أيضا في أكثر من مرة على تشكيل لجنة التحقيق ومتابعة هذه الأمور ومعالجة هذا الملف في سبيل إنهائه بشكل كامل.
0: نعم
3: لكن دائما هناك رفض وتعنت من قبل الهجري وميليشياتهم، رفض كل ما تحاول الحكومة تقديمه لأهداف مبيتة. ونشرت الواشنطن بوست في تقرير لها على أن ميليشيا الهجري كانت تتلقى الدعم من إسرائيل بعد أكثر من 17 يوم على تحرير سوريا.
0: نعم
3: إذا هذه الأهداف، هذه النية هي واضحة لدى الهجري وميليشياته. ثم إن المجلس العسكري أو ما يسمى بالهلالين، المجلس العسكري المكون أغلبه من ضباط النظام المخلوع، هم في السويداء. هل يمكن
0: صحيح
3: لهؤلاء أن يكونوا جزء من سوريا؟ ولا يمكن للدولة ولا يمكن للسوريين أن يصمتوا عن وجود هؤلاء الفلول ضمن أي حل قادم في ملف السويداء. الحل القادم مع شخصيات وطنية في السويداء بعيدا عن ما يسمى المشايخ، هناك أكثر من 80% من السويداء والمجتمع المدني والشباب والمثقفين هم مع الدولة السورية وهم مع سوريا. ولا يمكن، نعم ربما لديهم بعض التحفظات على بعض الأمور، ولكن يمكن حلها ضمن جلسة حوار مع الدولة السورية. لكن البقية الباقية، وهنا أتحدث عن الهجري وما يسمى الحرس الثوري والحرس الوطني أو
0: نعم
3: والمجلس العسكري، هؤلاء لهم أهداف مبيتة واضحة، لا يمكن أن يقبلوا أن يكونوا جزءا من الدولة، ولا يمكن للدولة أن تقبل هؤلاء، لأن الشعب السوري لفظهم كونهم كانوا جزء من النظام المخلوع وجزء من عملية تقسيم سوريا بعد التحرير.
0: نعم شكرا إليك الأستاذ عبد الكريم العمر، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من اللاذقية. تنتهي اليوم مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديدة، كشف أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. وبذلك يشكل انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس المرحلة الأخيرة التي تسبق استكمال رفع سوريا رسميا من التصنيف الأمريكي للدول الراعية للإرهاب. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام باكستانية، قال إن نجاح باكستان بأي وساطة مستقبلية بين سوريا وإيران يحتاج أولا إلى اعتراف طهران بما فعلته بحق الشعب السوري.
4: نحن أيضا كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون حديث مستقبلا وإن كانت باكستان أحد الأطراف، بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: وفي سياق مفصل، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني، قال أن سوريا تبدأ اليوم مرحلة جديدة في التعامل مع أرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد الشيباني أن العمل يتواصل على تحديد هوية مرتكبي مجزر السلاح الكيماوي وجميع المتورطين فيها وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة إنصافا للضحايا وترسيخا لمبدأي عدم الإفلات من العقاب. من جانبه، قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية محمد كتوب، قال إن وزارتي العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية أحرزت تقدما واسعا في التحقيقات وجمع المعلومات وتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين بمجزرة الكيماوي. وأضاف كتوب أن الحكومة تعمل على بناء شراكات دولية لملاحقة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيماوية التي ارتكبها النظام المخلوع. بدوره، قال وزير الداخلية أنس خطاب، قال إن الوزارة ألقت القبض على عدد من مرتكبي مجزرة السلاح الكيماوي البشعة. وأشار خطاب عبر منصة إكس إلى أن الوزارة ستعمل على ملاحقة باقي مرتكبي الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء، موضحا أن مرتكبي الجريمة لن يفلتوا من العقاب. هذا وقالت الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا، قالت إن الولايات المتحدة تحيي ذكرى ضحايا وناجين من هجوم الغوطة وغيره من الهجمات الكيماوية التي شنها نظام الأسد. وأكدت الوزارة الالتزام بإنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة وفي أي مكان. وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومة السورية لتدمير أي بقايا لبرنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، كما تدعم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفق الخارجية الأمريكية. في السياق ذاته، أصدرت وزارتا الخارجية السورية والفرنسية بيانا مشتركا في ذكرى مجزرة الغوطة، مشددا على مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وجدد البيان دعمه لسوريا مع الترحيب بالتقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. وأكد البيان على تعزيز العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب بحق الجريمة التي ارتكبها النظام المخلوع. We'll be right back. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجول الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي، مرحبا بك إبراهيم. إذن بحسب قيادة الأمن الداخلي بدءا من يوم غد الأحد لا دراجات نارية في مدينة حلب، التفاصيل معك إبراهيم.
5: مساء الخير حسام. لو بدأنا حقا بما يتداوله الشارع منذ أن بدأ فعليا أو منذ أن صدر القرار فيما يتعلق بجزئيتين تتعلقان بهل القرار يشمل جميع الدراجات النارية المرخصة وغير المرخصة، وأيضا جزئية حقا تضمنها القرار تتعلق بمنع وجود الدراجات النارية أيضا ضمن الأحياء. هناك بعض الأحياء في حلب الشرقية يعني الأهالي الموجودين في المنطقة هم من يمتلكون هذه الدراجات النارية ولا يقوموا حقيقة بالسير فيها ضمن أحياء المدينة. هاتين الجزئيتين يعني فعليا خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي أثارتا الكثير من النقاط، ولم يتم حتى الآن إصدار بيان من قبل أو تفصيل من قبل قيادة الأمن الداخلي في حلب حول حدود تواجد الدراجات النارية وحدود أيضا تطبيق القرار إن كان شاملا وعاما أم أن هناك بعض الاستثناءات ستجري على التطبيق. على العموم من يوم غد سوف يكون هناك منع بشكل كامل وفق القرار لمرور الدراجات النارية في مدينة حلب، وأيضا تواجد هذه الدراجات النارية في الأحياء خلاف يعني تطبيق سابق جرى منذ 24 من حزيران من عام 2025 عندما أصدرت محافظة حلب تعميما يتعلق بآلية أو بتنظيم آلية تواجد الدراجات النارية في حلب على اعتبار الساعة 6 صباحا حتى 7 عصرا هي مرحلة سماح لمرور الدراجات النارية في المدينة، وسوف تفتح المجال للكاميرا أيضا لرصد المشهد بشكل عام. ونحن نتواجد ضمن مدينة حلب وسط المدينة على الجهة اليمنى دوار الفيض، وعلى الجهة اليسرى أيضا هناك دوار الكرة الأرضية المقابلة لحي سيف الدولة. على العموم خلال الفترة الماضية كما ذكرت من 24 من حزيران عام 2025 كان مرور الدراجات النارية المرخصة مسموحا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وكانت الدراجات النارية خلال هذه الفترة المرخصة تحديدا التي تمتلك لوحات تقوم بالدخول والخروج إلى المدينة. وتلاحظون حقيقة نحن يعني نقوم بالتصوير أن الدراجات النارية كان يسمح لها بالحركة ضمن أحياء المدينة بشكل طبيعي واعتيادي خلال هذه الفترة فترة السماح، لكن بعد صدور القرار اليوم من قبل قيادة الأمن الداخلي في حلب بمنع كامل، هذا القرار لم يشمل كما ذكرت جزئيتين. أنا خلال متابعتي خلال الساعة الماضية لوسائل التواصل الاجتماعي وردود الأهالي على القرار وبعض التعليقات التي وردت لصفحة الأمن الداخلي في حلب كان هناك تساؤل هل الدراجات النارية المرخصة وغير المرخصة، يعني حتى خلال الفترة الماضية كانت دراجات نارية غير المرخصة تسير في المدينة ضمن أوقات السماح، وبالتالي هل القرار يشمل جميع دراجات النارية كانت مرخصة وغير مرخصة، وهل القرار أيضا يشمل أن يقوم الأهالي الذين يملكون دراجات نارية ممن يتواجدون في الأحياء الشرقية أو من الأحياء التي تعتبر نوعا ما أحياء شعبية الأهالي هناك يعتمدون بشكل كبير على هذا النوع من وسائل التنقل أيضا إخراج هذه الدراجات إلى خارج المدينة، هذه جزئية ثانية. وأيضا جزئية تتعلق ب يعني مندوبي الطلبات من يقومون حاليا بالاعتماد عليهم الدراجات الكهربائية بشكل أساسي، هذه التي تقوم بتوصيل الطلبات من المطاعم ومن المحال التجارية ومن يعني المولات وغيرها إلى الأهالي. فالقرار حقا يحتاج وفق متابعتنا كما ذكرت وفق ما علق بعض الأهالي من مدينة حلب إلى بعض التفصيلات ليكون واضحا نعم بشكل رحيم. كامل، لكن على العموم بتطبيقات القرار أو بآلية صدور القرار بأنه اعتبارا من يوم الغد سوف يكون هناك منع كامل لمرور الدراجات النارية في مدينة حلب وتواجدها ضمن الأحياء المدينة.
0: تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، معك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب، شكرا لك. وورد إلينا مشاهدينا هذا الخبر العاجل، مراسل تلفزيون سوريا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصان بمسيرة على الطريق الواصل بين مزرعة بيجن وبلدة بيجن بريف دمشق. إذن مراسل تلفزيون سوريا يقول بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصا بمسيرة على طريق الواصل بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن بريف دمشق. وينضم إلي مباشرة محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. محمد، ما هو أو ما هي تفاصيل هذه العملية، عملية الاستهداف؟
1: نعم حسام، بالفعل يعني منذ لحظات كنا نتكلم يعني عبر الهواء أن هناك طيران مسير منذ الصباح الباكر يعلق في سماء القنيطرة وفي منطقة ريف دمشق الغربي يعني وريف القنيطرة الشمالي، وهو بلدة بيت جن يعني قريبة ومشتركة الحدود مع ريف القنيطرة الشمالي. بالفعل يعني منذ قليل يعني تم استهداف شاب كان يستقل يعني دراجة حسب رواية الأهالي هناك على الطريق الواصل بين بيت جن ومزرعة بيت جن، تم استهدافه بصاروخ موجه من مسيرة أو قذيفة من مسيرة أدت إلى إصابته على الفور، وتم نقله حسب رواية الأهالي إلى مشفى جولان هنا في القنيطرة. ربما يعني بعد قليل نكون معكم من داخل مشفى جولان في حال تم يعني نقله إلى مشفى، لكن الأنباء تؤكد أن تم نقله إلى مشفى جولان في محافظة القنيطرة. الاستهداف يعني جاء حسام بهذه المسيرة طبعا منذ يومين أو ثلاثة أيام، هناك تحليق مكثف لهذا الطيران الاستطلاع الإسرائيلي. أيضا سبقه أن وصلت قوة عسكرية منذ يومين الى تلدة باط الوردة في بيت جن المطلة على بيت جن، استمرت يعني مدة طويلة من الزمن ربما 4 ساعات او 5 ساعات في المنطقة، استطلعت المنطقة ثم عاودت الانسحاب. ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي حسام لا يعني اعتمد اليوم على هذه المسيرة لانه لم يعد يعني يدخل باتجاه بيت جن بعد الاحداث الاخيرة التي جرت واشتباكات وسقط اكثر من 11 شهيد او 13 شهيد في بلدة بيت جن، واثناءها تم يعني استهداف سيارة عربة اسرائيلية في تلك المنطقة. ربما جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعاود يعني أعمال الاغتيال، يعتمد على الاغتيال للأشخاص المطلوبين لديه باستهدافهم بمسيرات إسرائيلية داخل بلدة بيت جن بعد أن يعني لاقى يعني مقاومة واشتباكات حصلت أثناء توغله باتجاه بلدة بيت جن.
0: نعم محمد،
1: فهو يستهدف هذا الشاب اليوم بهذه المسيره، وربما يكون يعني قد يعني بدا بالعمل يعني بالمسيرات باتجاه تلك المنطقه لانه لا يستطيع الدخول الى هذه المناطق بعد الاحداث الاخيره التي جرت في بيت جن.
0: نعم محمد، الحاله الصحيه ومدى خطوره الاصابه لهذا الشاب، هل لديك اي معلومات عنها الى الان ام لا؟
1: حتى هذه اللحظه لم تصلنا اي معلومات، فقط هو تم استهدافه بهذه المسيره. الشاب يدعى عمار حماده من بلده بيت جن بريف دمشق الغربي، فقط حصلنا على الاسم وانما اصابته لم نعرف ما هي، هي خطيره هي يعني متوسطه، لكن تم نقله حسب روايه الاهالي هناك في المنطقه بعدما تواصلنا معهم، تم نقله الى مشفى جولان. ربما نعم بعد حمد. قليل نكون معكم من مشفى جولان لاطلاع اكثر على واقع هذه الاصابه وحالته الصحيه.
0: نعم شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطره. وبالعودة إلى أخبارنا، أصدرت وزارة العدل قرارا لضبط وتوحيد منهج العمل القضائي في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية. وأوضحت الوزارة في قرارها أن القضاة مكلفون بالتأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا عند توافر مبرراته القانونية وقيام الأدلة الجنائية على ارتكاب الجرم. وأشارت الوزارة إلى أن القضاء عليهم أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقيها متى انتفت الحاجة إلى استمرار حجزها. دعت

0: عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي. مرحبا بك يا عهد. إذا منسوب نهر الفرات سيرتفع أيضا بسبب زيادة تدفق المياه من سد قديران، وهناك إنذار للمزارعين أو تحذيرات للمزارعين لكي يأخذوا حذرهم من هذا الارتفاع. تفاصيل إضافية معك عهد.
1: تحية لك حسام والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ما يزال بارتفاع منذ ما يقارب 4 أيام تقريبا هنا في دير الزور، وصل إلى 1.20 متر تقريبا في المدينة. حقيقة التنبيهات من وزارة الزراعة يعني هو أمر روتيني ربما يكون من الوزارة باتجاه المزارعين والفلاحين، لأن هناك بعض المحركات التي هي مسؤولة عن نقل المياه من نهر الفرات إلى الأراضي لعملية السقاية والري، لكن هذه المحركات في كثير من مناطق دير الزور تعتبر مرتفعة بشكل كبير، يعني بعضها توصل إلى 10 أمتار وبعضها يعني 3 أمتار و4 أمتار، يعني يجب أخذ الحيطة والحذر بهذا الأمر. ربما في الريف الغربي من دير الزور المنطقة منخفضة أكثر من الريف الشرقي، فقد تحتاج يعني بعض أو يحتاج بعض المزارعون لإخراج مثل هذه المحركات. أما عن آليات أخرى، لا يوجد آليات على ضفاف الفرات لأي غرض باستثناء يعني الآليات يعني تعمل بنقل البحص من قاع النهر إلى يعني المقالع أو ما شابه ذلك، وهذه تعتبر يعني إجراء يتم خلال يوم بمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، والأمر يعني ليس مضر يعني للغاية، ويكون هناك تواصل مع الجيولوجيا في الحكومة لأخذ الموافقة وما شابه ذلك. هذا بما يخص الزراعة. أما عن الأضرار يعني التي نخشى من وقوعها، التي وقعت في المرة الأولى قبل نحو أكثر من شهرين في عيد الأضحى، كانت هي بداية الأمر غرق عدد من الأطفال في الريف الغربي من دير الزور، فارقوا الحياة 3 منهم، وثلاثة منهم كانوا يعني قد يعني تم إنقاذهم على الفور. وكذلك الأمر خروج الجسور عن الخدمة كجسر الترابي الذي يربط ضفتي نهر الفرات عند مدينة دير الزور، وكذلك الأمر جسر المريعية مرات، جسر الميادين الحوايج، وجسر العشارة درنتش. هذه الجسور الأربعة خرجت عن الخدمة، تبقى فقط جسر البوكمال باغوز الذي هو غير مسلوك إلا بالقليل من الأحيان، يربط مدينة البوكمال مع مدينة أو بلدة الباغوز عند الحدود العراقية، لا يبعد عن الحدود العراقية سوى 5 أو 10 كيلومتر فقط، فهو غير مسلوك بشكل كبير، لم يتضرر لأنه مرفوع بشكل كبير عن سطح يعني النهر بما يقارب 10 أمتار، وكنا قد صورنا في ذلك المكان في ذلك الحين. كذلك الأمر محطات المياه التي تضررت بشكل كبير، خرجت 86 منها عن الخدمة من أصل 210 محطات. اليوم حتى اللحظة لم نسجل أي من الخسائر. إذا ما قارنا الارتفاع هذا مع الارتفاع الماضي، ربما لن تظهر هذه أو لن يكون هناك أي من الأضرار
0: نتمنى
1: في المنطقة
0: ذلك،
1: باستثناء موضوع حالات الغرق التي لم يكن هناك استجابة.
0: هذا ما كنت أسألك عنه عهد، تعامل الأهالي والمزارعين مع هذه التحذيرات، خاصة يعني الأطفال والسباحة في نهر الفرات رغم التحذيرات المتكررة، هل هناك استجابة أم لا؟ وأن كان هناك استجابة، ما نسبة الاستجابة أيضا؟
1: يعني حسام، لاحظت معي المرة الماضية قبل نحو 3 أيام تقريبا، عندما كنا على البث المباشر وخلفنا ما يقارب 30 طفل يسبحون غير آبهين لأي تحذيرات أو أي من التوصيات، وجميعهم من أعمار صغيرة للغاية، ربما لا يتجاوز أي أحد منهم 10 من عمره، وكانت هذه المشكلة موجودة حتى اللحظة. يوجد سباحة هنا في دير الزور يعني غير آبهين دون اكتراث بهذه التحذيرات. حقيقة ربما تكون المسؤولية الأكبر يعني على الأهل الذين ربما يعني تخف الرقابة على أطفالهم في هذه المنطقة، والتي يعني من المفترض أن تكون الرقابة يعني مشددة أكثر مما كانت عليه في وقت سابق. بما يخص نهر الفرات، حتى الآن أكثر من 70 أو 75 يعني عدد مبالغ فيه حقيقة من حالات الغرق التي وقعت في نهر الفرات في دير الزور خلال الأشهر الماضية خلال موسم الصيف فقط من يعني هذا العام، ونحن الآن ما نزال في ذروة الصيف، ربما تزيد هذه الأعداد إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. كان آخر حالات الغرق يوم أمس بريف دير الزور الشرقي، فارق شاب الحياة نتيجة غرقه في نهر الفرات. فإذا عمليات الغرق مستمرة، لا يوجد

0: أي اكتراث من قبل الأهالي، عندما حاولت شخصياً من إنهار بعض الأطفال من السباحة في النهر في المرات الماضية، كانت يعني الردود بأنهم يعني هم يعني أبناء نهر الفرات وأنهم يعني يستطيعون السباحة فيه، لكن ربما لا يعلمون بأن بارتفاع منسوب نهر الفرات سرعة الجريان تتضاعف ربما عدة مرات، وسرعة الجريان قد تجرف الشخص وإن كان قد سبح خلال سنوات ماضية في هذا النهر، لكنه يعني لا يدرك هذه المسألة ولا يوجد أي اهتمام في هذا الأمر. الحكومة لا يمكن لها أن تقاوم أو تمنع هذا الأمر، علما أن هناك بعض الدوريات الراجلة التي تتنقل بين الفينة والأخرى على ضفاف الفرات في بعض المناطق، لكن هذه المنطقة واسعة للغاية، 240 كيلومتر في الشامية و 240 كيلومتر في الجزيرة، تحتاج يعني إلى عدد كبير من الدوريات لمنع السباحة،
1: وتحتاج أكثر إلى وعي،
0: فإذا يعني الأمر يحتاج إلى وعي
1: من قبل
0: أكثر.
1: الأهالي لمنع هؤلاء الأطفال، لأن هناك حوادث غرق كثيرة للأسف بسبب الأهمال. شكرا إليك أو لك أحد الصليبي، مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. ألغت قاضية أمريكية قرارا لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة من بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في منهاتن جانيت فارغاس، قالت إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالية يحرم على وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى الجنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات

0: يعاني أهالي حي علي جمال في اللاذقية من تردي الخدمات الأساسية في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان الذين يطالبون بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة.
1: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
2: طبعاً عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع، طبعاً الشارع بتعرف شايفينه غير معبد، وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كتير، ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعاً في مناطق منها مكشوفة، كمان عم نعاني من البرغش والبق.
1: مشهد يعكس واقعاً خدمياً متأزماً يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
3: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوا على الحاوية، عم يكبوه على الأرض. هي أول مشكلة. أحيانا بيصير في عندنا أعطال بالآليات، بيصير في تراكم، يعني الآلية اليوم عمرها 30 سنة تقريبا، يعني بأي لحظة بتعطل وما عندك بديل. يعني عندنا نقص احنا بالآليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
1: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامة تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه، بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولاً عملية. تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، التلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: يطالب أهالي قرية معرية في ريف درعا الغربي بالإسراع في استكمال مشروع النقطة الطبية الذي ما يزال متوقفاً بعد عام على نقل الغرف المسبقة الصنع إلى القرية، في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة إلى التوجه للقرى المجاورة لتلقي العلاج وتأمين الأدوية.
4: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معرية بريف درعا الغربي تمهيداً لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
5: قرية معرية تبعد تقريباً 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريباً 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريباً 15 كيلومتر. منطقة معرية تقريباً تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعاً بمساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
4: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معرية التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
6: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها إحنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما نلاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلو متر، يجوز نوصل هناك ونلاقيه مسكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن، واسع أنتوا شفتوا على الواقع، يمكن هذا في طفل هسع كان موجود هون على الواقع مشقوحة رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
4: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج. مش بس يعني
7: هنا في معريا لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً. وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: نجح المزارع محمود في زراعة البطيخ الأحمر في ريف الحسكة في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعات السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن، وعلى مساحة تبلغ نحو 30 دنما.
8: بعيدا عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى بحثاً عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
9: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة، يعني انتهينا. هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زرعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات. فإن شاء الله سنة جربنا سنة جاي نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس، نزرع بطيخ أحمر، بزر.
8: على مساحة تقارب 30 دونما لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوما، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خيارا استراتيجيا أمام المزارعين في المنطقة.
10: قلنا خلينا نغير عن موسم هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دي بشي حلو، بطيخ أصفر، كافة أنواع الخضر، يعني أنوع مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة، يعني صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
8: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض، في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهونا بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير. لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعا واستدامة في المنطقة.
0: حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي من اقتراب الضفة الغربية من موجة تصعيد عنيف على خلفية استمرار اعتداءات المستوطنين وتوسع البؤر الاستيطانية غير القانونية. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن استمرار الاعتداءات أو اعتداءات المستوطنين قد يدفع الفلسطينيين في الضفة إلى التحرك في ظل تزايد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم مقابل ندرة الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق منفذها. دانت رئيسة المفوضية العرب الأوروبية أورسولا فون دير لاين دانت استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط A1 والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به. وقالت فون دير لاين قالت في تدوينة على منصة إكس أن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء مشروع المستوطنات A1 غير مقبول، وأشارت إلى معارضة الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن المشروع سيقسم الضفة الغربية ويخل بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إضعاف حل الدولتين.

0: أعلن وزير العدل التركي أكين غوريليك إصدار مذكرة اعتقال وملاحقة ضد بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار التحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود لفك الحصار عن غزة. وقال غوريليك قال أن بلاده ستواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي وقع في المياه الدولية على ناشطي الأسطول العالمية الذين كانوا في طريقهم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتقوم محكمة إسطنبول الجنائية العليا 11 بمحاكمة 35 متهما من بينهم نتنياهو. أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم أنصيرات وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعية طال مناطق عدة في مخيم البريجة وخان يونس ومدينة غزة. وأشارت مصادر فلسطينية إلى استهداف قذائف مدفعية للاحتلال منزلا في حي الأمل غربي خان يونس، في حين أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء بلدة القرارة ومناطق جنوبي المدينة. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان بقذائف فوسفورية، إضافة إلى تنفيذه عملية تفجير واسعة ببلدات جنوبية. وأفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين متتاليتين على مرتفعات علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق، كما استهدفت منطقة دوحة كفرومان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا المضيق حاليا أرضا أمريكية.
1: لا يمكننا السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإلا فسنشهد عواقب وخيمة. لذا توجهنا إلى هناك وأوقفناهم. لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، إنهم يرغبون بشدة في عقد صفقة. لا ندري إن كنا نرغب في ذلك حقا، لأنني أعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية في الوقت الراهن. إنها أرض أمريكية.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن العقوبات الاقتصادية على بلاده محكوم عليها بالفشل. وأضاف عرقجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن أشد العقوبات في التاريخ قبل 14 عاما فشلت، مستشهدا بصورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تتضمن تصريحا لنائبه آنذاك جو بايدن وصف فيه العقوبات المفروضة على إيران بأنها الأشد في التاريخ العقوبات. كما لفت عرقجي إلى أن سياسة الضغط الأقصى قبل 8 أعوام فشلت، وأن دعوة إيران قبل 5 أشهر إلى الاستسلام غير المشروط فشلت أيضا بحسب تعبيره. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن العقوبات الثانوية الأمريكية تهدف إلى إجبار الدول والشركات على وقف تجارتها المشروعة مع إيران، معتبرا ذلك إكراها اقتصاديا غير مشروع. وحذر بقائي من أن العقوبات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تقوض سيادة الدول وتهدد بالعودة إلى ما وصفه بالاستعمار التقليدي الشامل. ألقاكم مشاهدينا على رأس الساعة المقبلة في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انا كعفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال.
3: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصا في جبل الشيخ بطائرة مسيرة. توم باراكا يؤكد أن احتلال الجولان انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. الأمن الداخلي يحظر دخول الدراجات النارية مدينة حلب اعتبارا من الغد، ويعزو قراره لشكاوى متعلقة بتصاعد ظاهرة السرقة في المدينة. القضاء الأمريكي يلغي قرارا يتعلق أو بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها سوريا، ويعتبر قرار ترامب مخالفا للقانون. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من موجة تصعيد عنيفة في الضفة الغربية، والمستوطنون مستمرون بالاعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شخصا بمسيرة على الطريق الواصل بين مزرعة بيجن وبلدة بيجن بريف دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأفاد المراسل بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف القنيطرة بعدة آليات عسكرية، مضيفا أن قوات الاحتلال دهمت وفتشت منزلا خلال توغلها في مزرعة الإبصالي بالريف الجنوبي للمحافظة. يأتي ذلك بعد ساعات من عملية توغل أخرى في محيط بلدة أرفيد بريف القنيطرة الجنوبي.

0: وينضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. مرحبا بك محمد، هل هناك أي معلومات جديدة عن الشاب المستهدف من قبل مسيرة إسرائيلية في ريف دمشق؟
1: نعم حسام، بالفعل يعني هناك أنباء يعني تقول أنه تم نقله بعد إصابته، إصابة بطرفه العلوي الأيمن، تم نقله إلى مشفى قطنة أو المشافي القريبة بمنطقة ريف دمشق الغربي. حتى هذه اللحظة يعني لم نعرف ما حالته الصحية بشكل جيد، لكن هو مصاب بإصابة في طرفه حسب يعني المعلومات الأولية. تم نقله إلى مشفى قطنة في ريف دمشق الغربي. نحن يعني نتوجه بالطريق إلى بلدة بيت جن لنعاين يعني ونشاهد ما ونقابل ذوي الشاب الذي تم استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بشكل عام حتى هذه اللحظة يعني هذه المعلومات التي حصلنا عليها، تم نقله إلى مشفى قطنة وهو مصاب بطرفه، يعني هذا ما حدثنا به أهالي المنطقة هناك. ايضا يعني ما يزال طيران الاستطلاع الاسرائيلي يحلق في سماء المنطقه، بين الحين والاخر نسمع يعني الطيران يحلق في سماء تلك المنطقه في ريف القنيطرة الشمالي وفي منطقه بيت جن. حتى هذه اللحظه ما يزال يحلق. ايضا يعني هناك تصعيد عسكري حسام من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، سبق هذا الاستهداف انه كان هناك عده توغلات في ارياف القنيطرة وايضا في منطقه بيت جن. منذ عده اربعه ايام كان هناك توغل باتجاه تلة باط الورده في منطقه بيت جن، واليوم يعني هذا الطيران يستهدف هذا الشاب. فهناك بالفعل يعني حتى في يعني في هذا الشهر هناك مقارنه بالشهر السابق ان هناك عمليات مكثفه لجيش الاحتلال الاسرائيلي، هناك تصعيد يعني او ارتفاع وتيره التوغلات والعمليات العسكريه المبنيه عن الشهر السابق سواء في منطقه ريف دمشق او في محافظه القنيطرة او منطقه حوض اليمن.
0: نعم شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم بارا، قال إن الجولان أرض سورية وما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة. وكشف باراك في تصريحات صحفية أن المحادثات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية أفضت إلى إنشاء خلية اتصال مشتركة مقرها العاصمة الأردنية عمان، تضم فنيين من الجانبين للتواصل اليومي ومنع التصعيد وسوء التقدير. في حين أشار باراك إلى أن الحكومة السورية أبلغت واشنطن منذ البداية أنها لا تسعى إلى العداء مع إسرائيل، مؤكدا أن دمشق أبدت استعدادا لمناقشة ترتيبات الحدود وخفض التصعيد. وفي السياق ذاته دان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية في بيان مشترك الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غربي سوريا، معتبرين أنها تصعيد خطير وانتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وشمل البيان وزراء خارجية الأردن والجزائر وأندونيسيا ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال وتركيا. وحذر الوزراء من استمرار استهداف الأراضي السورية وبنيتها التحتية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد جهود استعادة الأمن وإعادة الإعمار بالإضافة إلى تقويض السلام والاستقرار الإقليميين. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق توقيف شخصين لتورطهما في جريمة مقتل الطفلة أسير خطاف في مدينة ضمير. وفي بيان قالت قوى الأمن الداخلي إن الموقوفين اعترفا بارتكاب الجريمة، في حين تتواصل التحقيقات لكشف الدوافع والملابسات الكاملة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. هذا وكان قد تم العثور على جثة الطفلة أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة الضمير، وذلك بعد أيام من فقدانها في أثناء خروجها من منزل أسرتها لشراء بعض الحاجيات من متجر قريب.

0: أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة لضحايا أحداث السويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إعادة توحيد سوريا، مؤكدة دعم واشنطن للوحدة الوطنية والاندماج السلمي الشامل لجميع مكونات البلاد. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا، قال إن خريطة طريق أيلول 2025 لإنهاء أزمة السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا ما تزال الاستراتيجية المعتمدة لضمان بقاء المحافظة جزءا لا يتجزأ من سوريا والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وأكدت الخارجية دعمها لقيام سوريا موحدة تحت جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة. تنتهي اليوم مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديدة أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا يرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. وبذلك يشكل انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس المرحلة الأخيرة التي تسبق استكمال رفع سوريا رسميا من التصنيف الأمريكي للدول الراعية للإرهاب. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام باكستانية أن نجاح باكستان بأي وساطة مستقبلية بين سوريا وإيران يحتاج أولا إلى اعتراف طهران بما فعلته بحق الشعب السوري.
1: نحن أيضا كنا سعداء ولازلنا بالدور التاريخي الذي قامت فيه باكستان بالوساطة بين إيران والولايات المتحدة، ونعتقد أنه يعني كان اختراق في الوقت المناسب لإيقاف الحرب المشتعلة في المنطقة. بما يخص يعني الوساطة كذا لم تعرض اليوم، ولكن فيما عرضت في المستقبل وكان هناك أسباب موجبة للحديث حول هذا الأمر وتسوية الأوضاع، وكان هناك اعتراف إيراني بما أحدثته وأفسدته في سوريا، ربما يكون حديث مستقبلا وإن كانت باكستان أحد الأطراف. بالتأكيد نحن نرحب بذلك.
0: وفي سياق منفصل قال وزير الخارجية أسعد الشيباني، قال إن سوريا تبدأ اليوم مرحلة جديدة في التعامل مع إرث السلاح الكيميائي بعد مباشرة الإجراءات التقنية والفنية اللازمة للتخلص منه بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد الشيباني أن العمل يتواصل على تحديد هوية مرتكبي مجازر السلاح الكيميائي وجميع المتورطين فيها وملاحقتهم ومحاسبتهم وتقديمهم إلى العدالة إنصافا للضحايا وترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. من جانبه قال مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية محمد كتوب، قال أن وزارتي العدل والداخلية وهيئة العدالة الانتقالية أحرزت تقدما واسعا في التحقيقات وجمع المعلومات وتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين بمجزرة الكيماوي. وأضاف كتوب أن الحكومة تعمل على بناء شراكات دورية لملاحقة المتورطين في جرائم الأسلحة الكيماوية التي ارتكبها النظام المخلوع. هذا وقالت الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا، قالت إن الولايات المتحدة تحيي ذكرى ضحايا وناجين من هجوم الغوطة وغيره من الهجمات الكيميائية التي شنها نظام الأسد. وأكدت الوزارة الالتزام بإنهاء استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي جهة وفي أي مكان. وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحكومة السورية لتدمير أي بقايا لبرنامج الأسد للأسلحة الكيماوية، كما تدعم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفق الخارجية الأمريكية. في السياق ذاته أصدرت وزارتا الخارجية السورية والفرنسية بيانا مشتركا في ذكرى مجزرة الغوطة، مشددان على مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات. وجدد البيان دعمه لسوريا مع الترحيب بالتقارب بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى سوريا. وأكد البيان على تعزيز العدالة ومواجهة الإفلات من العقاب بحق الجريمة التي ارتكبها النظام المخلوع. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجول الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وذلك وفق الأنظمة المعمول بها. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي، مرحبا بك يا إبراهيم. إذن بدءا من يوم غد لا دراجات نارية داخل مدينة حلب بحسب البيان، هل هذا سيمكن تطبيقه فعلا أم لا؟
2: مساء الخير حسام، حقا هذا التساؤل الذي أثار خلال الساعات الماضية منذ إعلان قيادة الأمن الداخلي في حلب عن هذا القرار، أن يعني أثار تساؤل بشكل كبير حول إمكانية التطبيق، لا سيما أن القرار يعني جاء عاما بأن كل الدراجات النارية الموجودة في مدينة حلب ضمن الأحياء، حظر وجود الدراجات النارية ضمن الأحياء وحتى حظر أيضا تجوالها ضمن المدينة بشكل كامل، خلاف حقا المشهد السابق الذي استمر منذ 24 من حزيران من عام 2025 عندما أعلنت محافظة حلب بأن الدراجات النارية مسموح بوجودها ضمن المدينة منذ الساعة 6 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وهي حقا الفرصة أو الفترة التي تقوم فيها الدراجات النارية بالتجوال بشكل أساسي. أيضا القرار جاء عاما ولم يعني يفصل بين الدراجات النارية المرخصة والمسجلة والدراجات النارية غير المرخصة، هذه حقا هي النقاط التي أثيرت خلال الساعات الماضية منذ لحظة إعلان تطبيق أو الإعلان عن القرار. القرار يشمل فعليا منذ يوم غد أن الدراجات النارية التي تتجول في المدينة وأيضا التي تتواجد ضمن الأحياء سوف يتم حجزها من قبل الأمن الداخلي الذي يعني أوكل إدارة أمن الطرق بهذه المهمة بشكل أساسي وفق البيان الذي أعلنه. نحن حاليا سنقف حاليا في حي السبيل. محمد لو أفسحت المجال للكاميرا بشكل أساسي لرصد المشهد، يعني هناك حركة كبيرة للدراجات النارية في عموم أحياء مدينة حلب، إن كان خلال الفترة المسموح بها منذ الساعة 6 كما ذكرت حتى الساعة 4 دراجات نارية يتنقل فيها الأهالي بشكل كبير، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الدراجات النارية ونحن نقف وسط المدينة، لكن في القسم الشرقي من المدينة هناك نشاط أكبر للدراجات النارية التي يمتلكها الأهالي الموجودين في هذه الأحياء الذين بدأوا يتساءلون منذ الإعلان عن القرار كما ذكرت من خلال متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي عن مصير الدراجات النارية التي يمتلكونها وأيضا التي تتواجد من هذه الأحياء التي يتنقل فيها السكان ولا يقومون بالدخول فيها عبرها إلى مركز المدينة، وهذه الدراجات النارية موجودة منذ سنوات حتى قبل الثورة كان المشهد في منطقة حلب الشرقية بالاعتماد على الدراجات النارية معروفة لدى أهالي مدينة حلب بالعموم، وبالتالي هذه النقاط كما ذكرت التي أثارت يعني فعليا التساؤلات خلال الساعات الماضية بانتظار تفصيل قبل قيادة الأمن الداخلي وأيضا المدة المحددة، هل فعليا سيكون هناك منع كامل دون يعني إجراءات تنظيمية قادمة، من القرار يشمل فعليا منع وجود الدراجات النارية بشكل كامل خلال الفترة القادمة. يعني حتى الآن كما ذكرت الأمن الداخلي بإعلانه ووفق يمكن أن يتصور أن يوم غد فعليا سوف يكون هناك حملة لمصادرة ومخالفة كل الدراجات النارية التي قد توجد في الأماكن التي توجد فيها اليوم أو تدخل ضمن أحياء المدينة أو حتى تمر ضمن أحياء مدينة حلب بشكل أساسي.
0: نعم، شكرا إليك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أصدرت وزارة العدل قرارا لضبط وتوحيد منهج الأعمال القضائي في الدعاوى المتعلقة بالمشغولات الذهبية، وأوضحت الوزارة في قرارها أن القضاة مكلفون بالتأكد من عدم اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي بحق الصاغة إلا عند توافر مبرراته القانونية وقيام الأدلة الجدية على ارتكاب الجرم. هذا وأشارت الوزارة إلى أن القضاة عليهم أن يتخذوا الإجراءات اللازمة للإفراج عن المضبوطات أو تسليمها إلى مستحقيها متى التغت الحاجة إلى الاستمرار في حجزها. دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي. وأوضحت وزارة الزراعة أن هذه الدعوات تأتي بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي، وذلك تبعا لرفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية بدءا من يوم غد الأحد. ألغت قاضية أمريكية قرارا لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة من بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في منهاتن جانيت فارغاس، قالت إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضية غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالية يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات. يعاني أهالي حي علي جمال في اللاذقية من تردي الخدمات الأساسية في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان الذين يطالبون بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة.
3: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
4: طبعاً عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع، طبعاً الشارع بتعرف شايفينه غير معبد، وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كتير، ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعاً في مناطق منها مكشوفة، كمان عم نعاني من البرغش والبق.
3: مشهد يعكس واقعاً خدمياً متأزماً يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
5: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوا على الحاوية، عم يكبوه على الأرض. هي أول مشكلة. أحيانا بيصير في عندنا أعطال بالآليات، بيصير في تراكم، يعني الآلية اليوم عمرها 30 سنة تقريبا، يعني بأي لحظة بتعطل وما عندك بديل، يعني عندنا نقص احنا بالآليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
3: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامة تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه. بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولاً عملية، تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، التلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: يطالب أهالي قرية ماريا في ريف درعا الغربي بالإسراع في استكمال مشروعي النقطة الطبية الذي ما يزال متوقفا بعد عام على نقل الغرف المسبقة الصنع إلى القرية في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة إلى التوجه للقرى المجاورة، وذلك بهدف تلقي العلاج وتأمين الأدوية.
6: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معريا بريف درعا الغربي تمهيدا لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
7: قرية معريا تبعد تقريبا 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريبا 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريبا 15 كيلومتر. منطقة معريا تقريبا تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعا من مساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
6: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معريا التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
8: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها إحنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما لاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلومتر، يجوز نوصل هناك ونلاقيه مسكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن. واسع أنت شفتوا على الواقع، يمكن هذا فيه الطفل هسه كان موجود هون على الواقع، بس شقوحة رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
6: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج.
9: هنا في معريا لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً، وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: نجح المزارع محمود في زراعة البطيخ الأحمر في ريف الحسكة في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعات السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن، وفي مساحة تبلغ نحو 30 دنما.
10: بعيدا عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى بحثا عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
11: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة، يعني انتهينا هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زراعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات، فإن شاء الله السنة جربنا السنة جايز نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس نزرع بطيخ أحمر بزر.
10: على مساحة تقارب 30 دونما لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوما، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خيارا استراتيجيا أمام المزارعين في المنطقة.
12: قلنا خلينا نغير عن موسم هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دبشي حلو بطيخ أصفر كافة أنواع الخضر، يعني أنوع مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة، يعني صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
10: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض، في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهونا بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير، لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعا واستدامة في المنطقة.
0: حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي من اقتراب الضفة الغربية من موجة تصعيد عنيف على خلفية استمرار اعتداءات المستوطنين وتوسع البؤر الاستيطانية غير القانونية. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يدفع الفلسطينيين في الضفة إلى التحرك في ظل تزايد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم، مقابل ندرة الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق منفذيها. تنضم إلي ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بك ريم، سأبدأ معك من آخر التطورات في الضفة الغربية.
13: نعم حسام، بداية حملة اعتقالات واسعة ومداهمات قام بها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ضمن سلسلة يومية يقوم بها. هذه الحملات تستهدف القرى والبلدات والمخيمات، ويقوم من خلالها الاحتلال باعتقالات واسعة في صفوف الشبان الفلسطينيين، وأيضا تحقيقات ميدانية داخل المنازل، وهناك أحيانا اعتداءات جسدية تتم على الشبان كما حدث صباح هذا اليوم في عدة محافظات من ضمنها محافظة نابلس، محافظة رام الله والبيرة، ومحافظة الخليل التي بالأمس أيضا استشهد فتى فلسطيني على يد مستوطنين أثناء اعتداءات قامت بها مجموعات من المستوطنين على المواطنين في بلدة سعير في محافظة الخليل. إذن هذه الاقتحامات تأتي بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين أيضا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. اليوم هو اليوم 14 على التوالي الذي تحاصر فيه مجموعات المستوطنين منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب الضفة الغربية. ومع تواجد لجيش الاحتلال في هذه البلدة إلا أنه لليوم لم يستطع إخلاء المستوطنين من البلدة، إذن هناك عنف إرهابي متواصل من قبل المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية. كذلك الحملات التي يقوم بها جيش الاحتلال والتي تتمثل بمداهمة المنازل، اعتقالات في صفوف الشبان وأيضا الأطفال أحيانا، ومداهمات يقوم بها أيضا للمخيمات الفلسطينية كما يحدث في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب قبل قليل. عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية أيضا قامت باقتحام هذه المنطقة، بالإضافة إلى سلسلة الهدم والإنذارات بالإخلاء والهدم التي أيضا يقوم بها الاحتلال في مناطق واسعة لا سيما في منطقة القدس. حسام.
0: نعم ريم، بالنسبة للتوسع في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتحذيرات من قادة من الجيش الإسرائيلي من ربما انتفاضة في وجه هؤلاء، كيف قرأت بالنسبة لهم؟
13: التحذيرات جاءت حسام على خلفية الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، وبناء على مداولات قام بها الجيش مع وزير الجيش إسرائيل كاتس الأسبوع المنصرم. عرض فيها الجيش الإسرائيلي معطيات للوزير يتحدث فيها عن تزايد عنف المستوطنين داخل الضفة الغربية، تحدث عن أكثر من 632 اعتداء خلال النصف الأول فقط من العام 2026، وقال أن هذه إنذارات خطر قد تنذر باشتعال الأوضاع في الضفة الغربية أو بانفجارها نتيجة هذه الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. نعم. في ظل وضع اقتصادي أصلا صعب وسيء، وفي ظل أن الحكومة الإسرائيلية أيضا لا تتخذ أي إجراءات أو وسائل للجم المستوطنين، بل العكس تماما، تقدم لهم الدعم المالي وتقدم لهم الدعم المعنوي أيضا. لذلك هذه التحذيرات لوزير الجيش، وبناء عليه أصدر قرارا بأن تنتقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة بدلا من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة الإسرائيلية، في الوقت الذي رفضت فيه الشرطة هذا الأمر وقالت أنها ليس لديها صلاحيات للعمل، تخولها للعمل في مناطق المصنفة ألف وباء في الضفة الغربية. إذن هذه التحذيرات ليست جديدة حسام، هي في كل يوم يزداد عنف المستوطنين، وكان هناك إنذارات سابقة، لكن الحكومة الإسرائيلية تستمر في دعم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وتقديم لهم العون والحماية في كل ما يقومون به من اعتداءات، بالإضافة إلى تسليحهم، وهذا كان جليا من خلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قدم لهم السلاح في بداية الحرب على قطاع غزة. هذه الاعتداءات تزداد يوما بعد يوم، أدت إلى تهجير عدد من الفلسطينيين من منازلهم، أدت إلى قتل عدد من الفلسطينيين على أيدي المستوطنين كما حدث بالأمس في بلدة سعير في الخليل، وأيضا أدت إلى مصادرة العديد من الأراضي وبناء بؤر استيطانية عشوائية في مناطق مختلفة.
0: ريم، رد فعل الأهالي على كل ذلك كيف هو؟
13: يحاول الأهالي حسام في المناطق التي تتعرض بشكل كبير لاعتداءات المستوطنين الدفاع عن أنفسهم بكل ما يستطيعون، لكنهم شعب أعزل أمام مستوطنين مسلحين سواء بالسكاكين أو حتى مسلحين بالأسلحة الأوتوماتيكية، مسلحين أيضا بجيش الاحتلال الذي يشكل درع حامي لهم والذي يؤمن لهم حماية عند اقتحاماتهم للبلدات والقرى. كيف سوف يستطيع المواطن الفلسطيني أن يواجه هؤلاء جميعهم وهم مسلحون، وبنفس الوقت هو بطبيعة الحال لا يجد أمامه سبيل سوى التصدي، رغم أنه أعزل ولا يملك السلاح، سوى التصدي لهذه الاعتداءات على أرضه، على منزله، على عائلته، على أشجاره وعلى زرعه، وأيضا كما يحدث اليوم خير مثال في بلدة قصرة جنوب نابلس، عائلات محاصرة ترفض الانصياع لأوامر المستوطنين وأوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازلها، وتقول لن تستسلم رغم قطع المياه عنها ورغم قطع الكهرباء عنها ورغم قلة الطعام والشراب الذي يدخل لها بالتنسيق مع المؤسسات الإنسانية والحقوقية، إلى أن المواطنين الفلسطينيين يرفضون رغم كل ذلك الانصياع لأوامر وتعليمات الجيش الإسرائيلي، أيضا لما يقوم به المستوطنون داخل هذه البلدات والقرى. الفلسطيني يقول أنه صامد على أرضه رغم كل هذه الاعتداءات ورغم كل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من حماية للمستوطنين في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين العزل داخل أراضيهم. هناك العديد من المواطنين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم نتيجة منعهم من ذلك ونتيجة الحواجز العسكرية أيضا التي ينصبها الاحتلال في كل مكان في الضفة الغربية، هو نصب البوابات أيضا التي يغلقها في أي لحظة على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، ورغم ذلك يقول المواطن الفلسطيني أنه صامد وسوف يتصدى لكل محاولة.

0: أيضا يعتدون ويستمرون في الاعتداء على الأهالي، إلى أين سيصل هذا الأمر؟
1: نعم، تحياتي أستاذ حسام ولجميع السادة، تحياتي لجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. نعم، انتقل للآن الفكرة الأساسية وفلسفة الاستيطان من استيطان عمراني في الضفة الغربية إلى السيطرة على الأرض، السيطرة على الجغرافيا. يعني هم يحاولون تدريجيا إعادة برمجة السيطرة الجغرافية على ما تبقى من أراضي في الضفة الغربية. يعني بحسابات بسيطة هم يسيطرون فعليا على 70% مباشرة. طبعا الضفة الغربية بأكملها تحت الاحتلال، هناك تآكل تدريجي بما تبقى من الأراضي الفلسطينية. يعني أصبحت الضفة الغربية عبارة عن جزر غير متصلة جغرافيا، يصعب التنقل بينها، وهذا ما يريد ترسيخه كأمر واقع المستوطنين. طبعا استخدام العنف في المستوطنين كأداة وكآلية للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو عدم القدرة على الحديث أو التراجع عن أمور تم ترسيخها على الأرض، وهذا ما نشاهده بشكل واضح جدا. يعني الحكومة الإسرائيلية ترسم وتخطط وتستخدم المستوطنين كأداة، وتقوم فقط بأنها لا تستطيع لجمهم وتساهم وتساعدهم حتى في نقل السكان. يعني أنا أتحدث عن عملية واسعة من الهجرة من القرى إلى المدن، أصبحت المدن عبارة عن معسكرات اعتقال للفلسطينيين، وخاصة المدن الرئيسية في الضفة الغربية، وهذه المدن محاطة بحواجز عسكرية وببوابات يصعب الدخول والخروج إليها إلا بموافقة إسرائيلية، والانتقال من مدينة لأخرى لا يمكن أن يحدث دون السماح للجيش الإسرائيلي. فأصبحت مسألة الأرض أصبحت مستباحة بشكل كبير جدا، وهذه أهم عنصر لقيام أي دولة. أيضا السلطة أصبحت بدون سيادة، بدون سيطرة على المعابر، بدون مؤسسات فاعلة، عاجزة أمام كل ما يحدث، وأصبح السكان يتعرضون للعنف ويتعرضون للضغوطات لدفعهم في المستقبل للتفكير بالهجرة بالخارج. نحن لا أحد يتحدث عن هجرة الشباب الفلسطيني بالضفة الغربية، هناك أعداد هائلة هاجر، وهناك أيضا هجرة للموظفين الذين يبحثون عن العمل في الدول العربية والدول الأوروبية، هناك هجرة صامتة تحدث، وهذا ما يشجع الحكومة الإسرائيلية وأيضا المستوطنين الذين لا يجدون أي رادع، يعني أي لا يوجد أي تكلفة ميدانية بقيام ما يقومون به، وأيضا لا يوجد هناك ضغوطات سياسية ملموسة سوى بعض البيانات الاستنكار هنا وهناك والشجب على الحكومة الإسرائيلية، ومع غياب أي مساءلة، مع غياب أي عقوبات سياسية دبلوماسية اقتصادية عسكرية تكنولوجية، وأيضا في غياب ملحقات قانونية واضحة.
0: يعني جيش الاحتلال يتصرف كما يحلو له للأسف في الضفة الغربية ويضع في الواجهة هؤلاء المستوطنون، ولكن كيف تقرأ التحذيرات الإسرائيلية من الخوف من احتجاجات تتصاعد ضد الجيش الإسرائيلي، خاصة مع ندرة الاعتقالات بحسب بيان القناة 12 الإسرائيلية؟
1: نعم، الواقع الميداني في الضفة الغربية يجعل قيام انتفاضة فلسطينية ثالثة صعب جدا. أيضا غياب الإرادة السياسية، يعني السلطة الفلسطينية بما تبقى لها من مؤسسات وأيضا من موظفين، يعني لا ترغب بتاتا في استخدام ورقة المقاومة السلمية ضد الاحتلال، وهي تنسق أمنيا مع الاحتلال. هناك عملية يعني سيطرة على الميدان بشكل أساسي، وفي حال وجود ردات فعل شعبية ممكن عزلها في مناطق معينة كما شرحنا قبل قليل. فالإسرائيليين يعني هناك بعض الأصوات تطالب، ولكن بشكل عام الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما بأن هناك سيطرة، لأنه لا يوجد هناك حركات مقاومة مسلحة ممكن أن تقوم بعمليات. يعني مسألة التكلفة البشرية ومسألة أيضا التكلفة العسكرية، هم مرتاحين بهذا الشكل، خاصة بأن السلطة لم تتوقف ولا بأي لحظة في عملية التنسيق الأمني في مسألة إحباط أي عمليات أو إحباط أي تحركات ممكن أن تؤدي

0: إلى اشتباكات بين المستوطنين أو بين الجيش وبين الفلسطينيين، لذلك هم يستبيحون ويعني هم في صراع مع الوقت، سواء الحكومة أو المستوطنين في الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة. يعني عندما نتحدث أن بعض شباب التلال من المستوطنين العنيفين، بعض العشرات يسيطرون على مئات الآلاف من الدنومات الفلسطينية التي استولوا عليها وسرقوها بالعنف، هنا يعني ندرك مدى تشجيع هؤلاء المستوطنين من أجل الاستيلاء على أكبر مساحات ممكنة قبل الانتخابات الإسرائيلية المزمع عقدها في 27 أكتوبر.
1: طيب بالنسبة للأهالي الذين يحاصرون، الذين يتعرضون للعنف من قبل المستوطنين، ماذا يفعلون؟ الشبان ذكرت دكتور بأنهم البعض منهم يهاجر بصمت، ولكن العائلات ومن يرفض الخروج من منزله ومن دولته، كيف يتم التعامل معه؟
0: نعم
1: ردود فعله،
0: نعم أستاذ
1: مصيره؟
0: حسام، ممكن يعني نعتبر أن ربما أن الفلسطيني هو المواطن الوحيد في العالم عندما يتعرض للاعتداء من المستوطنين لا يعرف بمن يطلب الحماية. يعني لا، الفلسطينيين عندما يتعرضون للاعتداء لا يستطيعون الاتصال بالشرطة الفلسطينية، لأن الشرطة الفلسطينية ليس لها أوامر بالتدخل أو حتى بالتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتداء، أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذي يزيد عددها عن 70,000 عنصر، هي مقيدة حسب تصريحات السلطة باتفاقيات مع الاحتلال بعدم استخدامها لمواجهة لا الجنود ولا المستوطنين. لذلك المواطن عندما يتعرض للاعتداء يعتمد على نفسه باعتبار أن هذا حقه وهذا بيته، يعني يحاول الصمود قدر الإمكان، ولكن إمكانياته وقدراته صعبة جدا. يعني عندما يحاصر المستوطنين
1: نعم،
0: البيوت ويضعون خيم حول هذه البيوت، يمنعون الدخول إليها والخروج منها ويقطعون الماء والكهرباء، هنا يطرح السؤال، يعني لا يمكن وجود، يعني لا يمكن البقاء بعدم وجود مقاومات. في النهاية
1: صحيح،
0: سيخضعون لأمر واقع فرض عليهم لا يستطيعون أن يقاوموه، وخاصة بعدم وجود غذاء، بعدم وجود ماء كهرباء، بعدم وجود أمل في أن يكون هناك حلول أو تدخل. يعني البعثة الأوروبية أو
1: صحيح،
0: موظفي الأمم
1: هم
0: المتحدة
1: يحاولون
0: استطاعوا إدخال بعض الطعام. نعم
1: خنق الأهالي للأسف، والعمل بأي طريقة أو وسيلة لتهجير أهل الأرض من أرضهم. شكرا إليك الدكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة.
0: شكرا لكم.
1: أعلن وزير العدل التركي كين غوريليك أعلن إصدار مذكرة اعتقال وملاحقة ضد بنيامين نتنياهو، وذلك في إطار التحقيق بشأن اعتراض إسرائيل أسطول الصمود لفك الحصار عن غزة. وقال غوريليك قال إن بلاده ستواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي وقع في المياه الدولية على ناشطي الأسطول العالمية الذين كانوا في طريقهم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتقوم محكمة اسطنبول الجنائية العليا 11 بمحاكمة 35 متهما بينهم نتنياهو. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان منذ ليل أمس حتى صباح اليوم تصعيدا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام قالت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت راعيا في وادي صربين بقضاء بنت جبيل من دون أن تؤدي الغارة إلى إصابته. وفي النبطية شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت تنضم إلي، مرحبا بك مايا. إذن ليلة أمس كانت فيها الكثير من الأحداث في جنوب لبنان، قصف واعتقالات وما إلى ذلك، ما هي التفاصيل الإضافية معك مايا؟
2: نعم فعلا، كما ذكرت ان القصف الاسرائيلي ما يقارب يومين حتى يومنا هذا، يعني يتعاظم يوما بعد يوم، ويكثف جيش الحزام الاسرائيلي من غاراته سواء بالغارات الاسرائيليه او حتى القصف الفسفوري المدفعي. منذ ساعات الليل حتى ساعات الصباح كان هناك قصفا فسفوريا اسرائيليا على مرتفعات علي الطاهر ومرتفعات ايضا تله الدبش، اضافه ايضا الى دوحه كفر رمان وميفد في قضاء نبطي. هذه البلدات شهدت قصفا مدفعيا من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، اضافه ايضا الى الغارات التي شنها جيش الاحتلال منذ ساعات الليل حتى ساعات الفجر الاولى على بلده المنصوري في الجنوب اللبناني. كذلك ايضا منذ قليل قام جيش الاحتلال بعمليه تفجير للمنازل في بلده كفر تبنيت وكذلك ايضا في بلده طنوسي، اذ ان التفجيرات في بلده طنوسي وصلت أصداؤها إلى القرى والبلدات المجاورة. نتحدث عن تفجير كبير قام به جيش الاحتلال وعملية نسف للمنازل. إضافة إلى ذلك وترافق كل هذا القصف سواء المدفعي أو الغارات الإسرائيلية مع تحقيق بالمسير الإسرائيلي على علو منخفض في القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب. إذن الغارات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المدفعي مستمر وتكاثف، وكثف جيش الاحتلال أيضا هذا القصف منذ يومين حتى يومنا هذا. إضافة أيضا إلى يعني كل ما يحدث على أرض الواقع، هناك تخوف في لبنان من أن يعاد سيناريو الحرب من جديد. نتحدث عن نقطة التحول، نقطة علي الطاهر التي هي من المتوقع فيما لو قام جيش الاحتلال بشن أي عملية جديدة ستكون البداية من تلة علي الطاهر وأيضا التلال المحيطة بعلي الطاهر، لأن هذه النقطة هي نقطة استراتيجية مهمة يريدها جيش الاحتلال. هي منطقة كاشفة على كل قرى بلدات قضاء النبطية وأيضا إلى صيدا ومحيط الأولي.
1: شكرا إليك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. أكد الرئيس العراقي أن 30 أيلول المقبل هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني، وأن جميع الأطراف حريصة على عدم انزلاق البلاد إلى الحرب الدائرة في المنطقة. وأشار إلى أن إنهاء مهمة التحالف تأتي في إطار استكمال السيادة العراقية وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على حماية البلاد واستقراره. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا أن المضيق حاليا أرضا أمريكية.
3: لا يمكننا السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإلا فسنشهد عواقب وخيمة. لذا توجهنا إلى هناك وأوقفناهم. لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، إنهم يرغبون بشدة في عقد صفقة. لا ندري إن كنا نرغب في ذلك حقا، لأنني أعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية في الوقت الراهن. إنها أرض أمريكية.
1: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال أن العقوبات الاقتصادية على بلاده محكوم عليها بالفشل. وأضاف عرقجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن أشد العقوبات في التاريخ قبل 14 عاما فشلت، مستشهدا بصورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تتضمن تصريحات لنائبه آنذاك جو بايدن، وصف فيه العقوبات المفروضة على إيران بأنها الأشد في تاريخ العقوبات. كما لفت عرقجي إلى أن سياسة الضغط الأقصى قبل 8 أعوام فشلت، وأن دعوة إيران قبل 5 أشهر إلى الاستسلام غير المشروط فشلت أيضا بحسب تعبيره. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي أن العقوبات الثانوية الأمريكية تهدف إلى إجبار الدول والشركات على وقف تجارتها المشروعة مع إيران، معتبرا ذلك إكراها اقتصاديا غير مشروع. وحذر بقائي من أن العقوبات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تقوض سيادة الدول وتهدد بالعودة إلى ما وصفه بالاستعمار التقليدي الشامل.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة اللي اتقل؟
6: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا. المنطقة العازلة أو الشريط العازل، البفر زون، البفر ستيت، منطقة حدودية بين قوتين أو دولتين أو طرفين. هذا ليس مصطلحا حديثا بالمناسبة، فقد استخدم لأول مرة بمدلوله السياسي الحالي في سبعينيات القرن التاسع عشر عام 1883 مثلا. قد تستغربون أن دولة بحجم أفغانستان كانت البفر زون بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية. حاليا بعد 7 أكتوبر والصدمة الأمنية التي مني بها الاحتلال، صار ثمة تخمة بالتعبير عن ضرورة وجود مناطق عازلة محيطة بالكيان الهش الذي اسمه إسرائيل. بمعنى، كيف يضمن المحتل ألا يأتيه طوفان آخر؟ فالأجهزة الاستخبارية والرادارات لا تكفي، بل يجب صنع مناطق عازلة جديدة تحيط به في كل مكان، يوسع القديمة ينشئ أخرى جديدة. فمنذ تأسيسها تشعر دولة الاحتلال أنها مهددة أمنياً من جيرانها، لذلك تسعى دوماً لخلق مسافة بينها وبين ما تعتقد أنه مصدر للتهديد. فعل ذلك في سوريا في الجولان، في سيناء في مصر بعد كامب ديفيد، ثم في جنوب لبنان، ثم في غزة. لكن بعد الطوفان أنشأت إسرائيل منطقة عازلة داخل غزة تقدر ب70% من مساحة غزة. بعد سقوط النظام في سوريا أيضاً تتحرك إسرائيل جنوباً بحرية، تدخل وتخرج، تقيم أرتالاً عسكرية وتزيلها، تعتقل الناس، تفعل ما تشاء. في جولتها التفقدية قبل يومين، ممثلة بإيال زمير الذي تحدث عن منطقة أمنية بعمق 40 كيلومتراً جنوب سوريا، كل ذلك مؤشرات خطيرة. لكن الأخطر أن إسرائيل تجرأت وقصفت مطاراً عسكرياً يبعد عن تركيا 70 كيلومتراً فقط. هذا يعني عملياً أن إسرائيل لم تعد تكتفي بالجنوب، بل تمد نظرها إلى شمال سوريا، حيث المنطق يقول إنه منطقة مجال حيوي أو عمق أمني لتركيا ببساطة. لكن لحظة، طريق إسرائيل هنا ليس معبداً، فتركيا التي تعتبر أمن بيروت من أمنها، وهي التي تبعد عنها نحو 200 كيلومتر، أحرى بها ألا تبقى متفرجة أمام تجول الطائرات الإسرائيلية بالقرب من حدودها في سوريا. الغريب أن إعلام الاحتلال يحشد حالياً ضد تركيا كما كان يفعل سابقاً ضد إيران، لكن تركيا ليست إيران. نسأل، هل يعرف ذلك نتنياهو أم يجهله؟

0: 8 غارات إسرائيلية على أبو ظهور تفتح مواجهة جديدة. ماذا استهدفت إسرائيل؟ ولماذا تخشى الدورة التركية في سوريا؟ وكيف سترد دمشق؟ نتابع التقرير ثم نبدأ الحوار.
1: في قاعدة جوية سورية تبدلت السيطرة عليها عدة مرات خلال سنوات الثورة، وبقي مدرجها خارج الخدمة منذ عام 2013. عادت قاعدة أبو ظهور إلى الواجهة فجر الثلاثاء حين تعرضت لثمانية غارات إسرائيلية استهدفت مدرجها ومنشآتها. لكن الغارة تفتح سؤالاً أكبر من هدفها العسكري: لماذا استهدفت إسرائيل قاعدة تقول دمشق إنها كانت قيد إعادة التأهيل، في حين تقول تل أبيب إن دمشق كانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية فيها؟ إسرائيل قالت إن سوريا تجاهلت تحذيراتها وإنها لن تتسامح مع تهديدات لأمنها. أما أنقرة فقالت إن على إسرائيل وقف هجماتها المتهورة واحترام القانون الدولي. لكن دمشق تنفي وجود أي مشروع لقاعدة تركية، ويقول وزير الخارجية أسعد الشيباني إن العمل كان لإعادة تأهيل المطار للاستخدام السوري، وإنه لم تكن هناك نية لإنشاء قاعدة تركية أو وجود عسكري دائم. ومن هنا تبدو قاعدة أبو ظهور جزءاً من صراع أوسع على شكل سوريا الجديدة. فبحسب مركز ستيمسون تريد تركيا دولة سورية قوية ومركزية، في حين ترى إسرائيل في ذلك تهديداً وتسعى إلى إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة. فهل قصفت إسرائيل قاعدة عسكرية سورية؟ أم قصفت احتمال نشوء قوة عسكرية سورية مدعومة من تركيا؟ وكيف ستتصرف دمشق؟ وهي التي تقول إنها تريد بناء دولة قوية وجيش قادر على حماية سيادتها، أما مع اعتراض إسرائيلي يتجاوز التحذير إلى القصف ويضع مشروع الدولة السورية أمام اختبار السيادة والقدرة على الفعل.
0: لمناقشة الموضوع نرحب بضيوفنا من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة، أهلا بك. ومن حيفا الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب الجبارين، أهلا بك أستاذ إيهاب. ومن حلب الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، أهلا بك أستاذ ضياء. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع إيهاب. أستاذ إيهاب، إذا بعد زيارة كوشنر المنطقة التي تحدث فيها عن الهدوء وضرورة حصول الاستقرار في المنطقة، إسرائيل تعمد إلى إشعال ثلاث جبهات مجددا وتصاعد فيها: في لبنان، في غزة تصاعد أيضا، ثم في سوريا تقصف مطار أبو ظهور العسكري. ماذا تود أن تقول إسرائيل من هذا التصعيد تحديدا في سوريا ولمن؟
2: تحياتي لك يا أستاذة ألاء ولضيوفك الكرام. يعني ربما قد نبدأ من الرسالة الأهم، بما أنك كنت قد ذكرت كوشنر، ربما هي رسالة إلى واشنطن بحد بالفعل، يعني بالذات في ظل ما بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن التي عاد منها نوعا ما بخفي حنين، تحديدا بكل ما يخص إيران. إسرائيل تحديدا الآن، الحكومة الإسرائيلية أو إجمالا فيما تقوم به في هذه المرحلة، هو في محاولة منع نشوء أي استقرار في داخل الإقليم. هذه النقطة تحديدا هي نقطة خلافية مع واشنطن، ولهذا السبب أحد أهم الرسائل ما قبل سوريا ودمشق، عفوا ما قبل سوريا وتركيا، هي رسالة إلى واشنطن بالفعل. أي بكلمات أخرى، هو بأنه لدينا أي نعم شهرين حتى الانتخابات الإسرائيلية، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك شهرين ما بعد الانتخابات الإسرائيلية حتى تشكيل الحكومة المقبلة، وبالتالي هنالك شباك زمني قصير. في ظل الشباك الزمني القصير هذا، يتوجب علينا أن نبني مرحلة واقع ميداني جديد إقليمي، وليس في ما بين البحر والنهر بل ما بعد البحر والنهر، إقليمي جديد نبدأ منه عملنا كحكومة مقبلة أو أقله. إذا كان هنالك تأويل وتعويل من قبل الولايات المتحدة على الأتيان بحكومة إسرائيلية جديدة، يكون الواقع الميداني أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا، وبالتالي نبدأ من نقطة أو يتوجب عليها التعامل مع نقطة أكثر تعقيدا بكثير مما هو الحال عليه الآن. هذه هي يعني يمكن القول بمعايير معينة الرسالة الأهم إلى واشنطن، ولكن الأهم كذلك هو جس نبض الخطوط الحمراء التي ترسمها واشنطن. في ظل ذلك يخرج هكبي ويحاول أن يقول بأن ما تقوم به في داخل الضفة الغربية وربما بعض كوشنر لديه بعض النقاط الخلافية حول غزة، ولكن لاحظي بأن إسرائيل تحاول أن تأخذ التصعيد إلى الإقليم وليس فقط في ظل
0: لكن
2: البحر
0: أستاذ إيهاب،
2: والمهار.
0: رسالة لواشنطن، لمن في واشنطن؟ لأنه مثلا تصريحات توم براك المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق بدت وكأنها تندد بهذا التصعيد الإسرائيلي، قال بأنه تصعيد غير مبرر. لكن مثلا كوشنر الذي التقى نتنياهو قبل أيام قال أنه واشنطن تريد الهدوء في المنطقة لكنها لن تؤطر الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها.
2: هذه النقطة، إلى أي مدى يمكن لواشنطن أن تتحمل ما تقوم به إسرائيل؟ وإذا كنا نستشهد مع توم باراك، لماذا لا نستشهد مع ما قاله إيهود باراك من الجانب الإسرائيلي الذي وصف هذه العملية، وهو غير موجود في داخل ميزان الانتخابات، الذي وصف هذه العملية بأنها ما بين الحماقة والمغامرة بكلمات أدق، ولا يوجد هنالك أي خلاف مع أنقرة لا يمكن حله بالطريق الدبلوماسية. وإذا كنت قد ذكرت إيران تحديدا، فهو قالها بالفم أو بكلمة واضحة جدا، تركيا ليست إيران. التعقيدات والتركيبات حول تركيا، حلف الناتو، واشنطن، علاقتها مع واشنطن وضلعها في داخل الإقليم هي أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. ولكن لاحظ كذلك نقطة لا تقل أهمية، تأتي هذه الضربة أياما بعد الإعلان عن حلف مكة الذي بطبيعة الحال يوجد
0: سنأتي
2: عليه
0: لهذه النقطة أيضا. سنأتي لهذه النقطة أستاذ إيهاب. دكتور سمير، يعني إيهود برق يقول بأنه إيهود أولمرت عفوا يقول بأنه تركيا ليست إيران، ووصف هذه الضربة بالحماقة. الرئيس أردوغان قبل أيام قال لن نترك سوريا لوحدها. أنقرة اليوم كيف تقرأ هذه الرسالة الإسرائيلية؟
3: صحيح، مساء الخير للجميع. أولا طبعا يعني في اكثر من سبب بسبب هذا التصعيد الاسرائيلي برايي، لكن النقطه الاهم في كل هذه الاسباب برايي هي سياستها في الاقليم، سياستها التي الان تتعرض لعزله اقليميه بسبب المتغيرات في المشهد الاقليمي، في التوازنات في الاقليم، وفي موقف امريكي ينفتح اكثر فاكثر على هذه المتغيرات. هذه النقطة الأساسية الآن التي تقلق إسرائيل. الذي يقلقها أيضا هو أنه ما بعد هذه المتغيرات هي ستبقى خارج المشهد الإقليمي، لن يكون لها أي شركاء أو حلفاء سوى كما نتابع في الساعات الأخيرة رئيس الأركان اليوناني الذي قام بزيارة إلى تل أبيب قبل ساعات، وعاد من تل أبيب ليعرج على قبرص اليونانية ويلتقي بنظيره القبرصي هناك. يعني يبدو أن إسرائيل الآن تحاول أن تبني اصطفاف إقليمي ثلاثي بينها وبين الجانب اليوناني وبين قبرص اليونانية. يبدو أيضا أن إسرائيل تتحدث عن موضوع نعم السوري، لكن في توترها مع الجانب التركي واضح أنها تريد أن توسع رقعة المواجهة أو تنقلها إلى ساحات جديدة. التركيز الآن كما أنا أتابع أيضا على منطقة شرق المتوسط. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته، أيضا رسائل الرئيس التركي نعم مهمة لإسرائيل، لكن الملفت أكثر في الساعات الأخيرة في الداخل التركي كان حجم الاصطفاف السياسي الحزبي الشعبي في الداخل التركي خلف السلطة السياسية في تركيا. ليس فقط دولة باشري زعيم الحركة القومية هو الذي وجه رسائل شديدة اللهجة إلى إسرائيل محذرا من محاولة اللعب مع تركيا، بل أيضا زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزال اليساري العلماني الأتاتوركي هو الذي أيضا كان له رسائل تصعيدية مباشرة ضد إسرائيل، وقال أنه في مسائل من هذا النوع الشعب التركي بأكمله يعني 86-87 مليون تركي هم في خندق واحد في مواجهة هذه السياسات والممارسات.
0: هو تصريحات كانت على كافة المستويات دكتور سمير، لكن يعني أن تضرب إسرائيل أو أن تستهدف مطارا عسكريا يبعد فقط 70 كيلومتر عن الحدود التركية، هذه رسالة إلى سوريا أم أنها رسالة لتركيا أكثر منها رسالة إلى سوريا الجديدة؟
3: رسالة إلى اللاعب الأمريكي قبل كل شيء برأيي، قبل أن تكون لسوريا ولي تركيا. لماذا؟ لأن واشنطن دخلت على خط الملف السوري بثقلها في منذ أكثر من عام، وهي تنسق مع دمشق وتحاول أن تقول أنها جزء من هذه المتغيرات الحاصلة في الإقليم المرتبطة بالملف السوري. ورغم ذلك تأتي إسرائيل وتذهب باتجاه مغاير معاكس، لذلك تصريحات باراك كانت مهمة. لكن أنا وأنتي تابعنا أيضا تصريحات السفير الإسرائيلي في أمريكا والسفير الأمريكي في إسرائيل، وهنا أيضا يعني في المزيد من التناقض التي تعكس.
0: أنا لذلك سألت أنه رسالة لمن في واشنطن، لأنه توم باراك قريب من تركيا، قريب من سوريا الجديدة بشكل أو بآخر، لكن يبدو أنه ثمة آراء أخرى داخل الولايات المتحدة. تحدثت عن السفير الأمريكي، وأيضا أنا ذكرت تصريح كوشنر، بالتالي لا يبدو أنه يجب التعويل على تصريحات توم باراك. ما رأيك دكتور سمير؟
3: لا، أنا أظن أنه الإدارة الأمريكية هي التي الآن تعاني من هذه المشكلة. يعني مركز القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية عنده مشكلة في التعامل مع إسرائيل، مواقفها، سياساتها، ممارساتها، اعتداءاتها اليومية على أكثر من دولة في المنطقة. هذه هي برأيي المسألة الآن التي
0: لكن أيهما يعكس الرأي الأمريكي الحقيقي أو المقاربة الأمريكية؟
3: نحن لا نحتاج إلى من يعكس الموقف الأمريكي، نحن نحتاج إلى الإدارة الأمريكية المركزية لتقول ما عندها حيال إسرائيل بطريقة جديدة. لذلك الآن الرسائل التركية بعد خصوصا حادثة الاعتداء على مطار أبو ظهور تصب باتجاه أنه أنقرة لن تصبر كثيرا باتجاه أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية بالقيام بردة فعل حقيقية خلال هذه الممارسات الإسرائيلية في حالة من التريث الآن في تركيا بانتظار الموقف الأمريكي. لماذا؟ لأنه كما قلت لك الآن في سخونة وفي تصعيد دائم، واحتمال أنه الانفجار قد يكون في أكثر من جبهة في
0: سأعود لك في هذه النقطة، لكن بالانتقال إلى أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، إدعوت أحرانوت تحدثت عن رسالة وجهتها تل أبيب صارمة شديدة اللهجة إلى دمشق بخصوص التعاون مع تركيا. اليوم كيف تقرأ دمشق خطورة هذه الرسالة الإسرائيلية في الضربة وأيضا فيما نقل في إدعوت أحرانوت؟
4: نعم، تحياتي لك ست آلاء ولضيوفك الكرام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني دمشق أعتقد أنها تنظر بجدية إلى التهديدات الإسرائيلية نظرا للوضع القائم. يعني الواقع يقول أن سوريا ما تزال جيشها فتي، ما تزال فاقدي لأي نوع من الدفاعات الجوية. إسرائيل دولة مارقة يحكمها حزب يميني متطرف لديه إدمان على القصف الجوي. قصفوا كما تعلمين منذ مدة يعني مبنى الأركان، ولا شيء يردعهم من قصف أي شيء في سوريا. اليوم يعني هذه ليست المرة الأولى التي تقصف بها إسرائيل مواقع تربطها مباشرة بتركيا أو تربطها بالتنسيق التركي السوري فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي. لدينا 3 حالات موثقة على الأقل بعد سقوط النظام، وربما يعني مواقع كانت أكثر حساسية مثل موقع كلية الدفاع الجوي في شنشار في حمص، والتي أشارت بعض التقارير أنه ربما سقط يعني ضحايا من الجانب التركي. لا نعلم دقة هذه التقارير. أيضا مطار الشعيرات الذي ومطار حماة الذي ربما أخرج عن الخدمة بعد أن قصفته إسرائيل، لكن تلك كانت مواقع في الوسط. اليوم مواقع في الشمال وقريبة من الحدود التركية السورية ولا تبعد عن تركيا سوى 70 كيلومتر. أيضا الظرف السياسي الذي تمر به المنطقة، التحولات الكبيرة التي تعيشها المنطقة في مرحلة ما بعد إيران، يعني يفرض يعني يجعلنا نعتقد أن إسرائيل تذهب إلى محاولة صناعة واقع جديد، واقع أمني جديد في سوريا.
0: شكل هذا الواقع الأمني الجديد أستاذ ضياء، يعني في الجنوب عندما كنا نتحدث عن التوغلات الإسرائيلية في الجنوب أو حتى عن الاستهدافات التي أشرت لها، يعني كانت قريبة نوعا ما إلى الحدود مع دولة الاحتلال، لكن اليوم نتحدث عن هدف قريب من الحدود التركية. كان قد أشيع قبله بأنه هناك محاولة لتدريب الجيش السوري في مطار أبو ظهور العسكري، أو مد سوريا جيش سوريا بنوع معين من الأسلحة التركية، نتحدث عن مسيرات، عن رادارات. إذا ماذا تريد إسرائيل؟ لا تريد لسوريا أن يكون لديها جيش؟
4: يعني حقيقة هي تريد سوريا منزوعة السلاح أو منقوصة السلاح، يعني لا تمتلك سيادة عسكرية كاملة. وهذا واضح يعني عندما نشاهد التصريحات وتحليلات على مواقع إسرائيلية ومسؤولين إسرائيليين يقولونها علنا. يعني اليوم إسرائيل عندما استهدفت مطار أبو ظهور لم تستهدف قدرات حالية، هي استهدفت قدرات محتملة. بعض التقارير أشارت أنه ربما تركيا أرسلت وفود، أرسلت معدات عسكرية، رادارات، مسيرات، لا أعلم، والجانب السوري اهتم ببناء يعني البنى التحتية. لكن إسرائيل اليوم تقصف سوريا ليس بناء على أن سوريا تمتلك جيش قوي. سوريا لا تمتلك اليوم جيش قوي بالمعنى الحرفي للكلمة، تقصفه بناء على أن هذا البلد يمكن أن يصبح قويا ويمتلك قدرات عسكرية. لكن دعيني أشير لنقطة مهمة جدا في هذا الإطار، لأن اليوم ربما قد تمر هذه الحادثة وقد لا يكون هناك ردود أفعال، لكن الضعيف لا يبقى ضعيف، وهناك أمثلة ونماذج كثيرة في العالم لدول حرمت حتى من أن يكون لديها جيش ومن أن تعلن حتى قرار الحرب وهو قرار سيادي، تخطت هذه المشاكل مع الوقت واستطاعت أن تبني قدرات يعني سرية. واليوم تركيا كما ذكرتي وكما ذكر الضيوف ليست إيران، إيران التي تبعد عن سوريا كانت آلاف الكيلومترات وبيننا حدود إقليمية ودولية مشتركة، كانت تستطيع أن ترسل الأسلحة والمعدات إلى مواقع حساسة. اليوم تركيا على الطرف الآخر، على الجانب الآخر من الحدود، ونمتلك عمق استراتيجي ونمتلك علاقات ونمتلك تعاون دفاع. بالتالي سوريا اليوم، أنت سألتيني عن ردة فعل سوريا، سوريا تراعي الحساسيات الإسرائيلية، هذا أمر لا يمكن إنكاره، لكنها في نفس الوقت تتواصل مع الولايات المتحدة وتحافظ على علاقات طيبة ومتوازنة مع تركيا. اليوم على صعيد البناء الأمني والعسكري، خيارنا بالنسبة للاتجاه لتركيا هو ليس خيار تفضيلي أو خيار يعني يمكن أن تقبل، هو خيار تقريبا حتمي نتيجة الواقع ونتيجة الجيوسياسي الظروف الجيوسياسية. أيضا لدينا خيارات أخرى، لكن الضعيف لا يمكن أن يبقى ضعيف. أنا أعتقد أنه دمشق اليوم ستصمت عن هذه الغارات كما فعلت من قبل، لكن ستتبع استراتيجية ربما متدرجة متدني بطيئة لبناء هذه القدرات، وهذا الشيء لا يمكن لإسرائيل أن تمنعه. لا يمكن لإسرائيل أن تمنع طالما أنه الإرادة
0: سنسأل
4: موجودة.
0: بعد قليل إلى أي درجة يمكن أن تحتمل سوريا حتمية تداعيات العلاقة مع تركيا وتطوير أيضا يعني الدفاعات السورية بالاعتماد على تركيا. بالعودة إلى أستاذ إيهاب، أستاذ إيهاب، اليوم تركيا صرحت بأنه هذا التصعيد الإسرائيلي في سوريا وضرب مطار أبو ظهور يرتبط بالمعركة الانتخابية المقبلة في أكتوبر في إسرائيل. إلى أي درجة الأمر فعلا مرتبط بالانتخابات المقبلة في دولة الاحتلال؟
2: هي جزئية هرمونات الانتخابات عفوا، يعني واضح أنه نعم يمكن التعاطي معها، يمكن القول، ربما حتى هذا ما تحاول الولايات المتحدة تحديدا تسويقه بمعايير معينة، بأن ما يجري في داخل إسرائيل هو عبارة عن هرمونات انتخابات تعالوا نتحملها. وهذه بالمناسبة هذه كانت استراتيجية الولايات المتحدة ليس فقط في الآونة الأخيرة بل منذ عدة أشهر سبقت، بأن سوف يكون هنالك إسرائيل جديدة سوف تستطيع الإقليم والعالم التعاطي معها والتعامل معها. هذا الأمر مركب ذو اتجاهين، لأنه في ناحية أولى مهم جدا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه التركيبة التي يرى بها بنيامين نتنياهو الذي يدير هذه الانتخابات بمعايير معينة بأنه أكثر تأزما، يعني تاريخيا عندما يكون أكثر تأزما هو يكون أكثر يمينية وأكثر تطرفا وأكثر انفرادية في القرارات حتى لو ضرب بعرض الحائط قرارات الولايات المتحدة. هذا من جهة، هذا قام به كذلك فيما سبق مع أوباما على سبيل المثال، التي كانت لب وجوهر الخلاف مع الولايات المتحدة آنذاك هو حول تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات الإسرائيلية. ولكن لاحظي آنذاك في زمن أوباما كانت المراهنة الإسرائيلية في المقام الأول بأنه لدينا الجمهوريون في داخل واشنطن نستطيع التعاطي معهم، نستطيع التعامل معهم، وبالتالي يمكن أن يكون لدينا سند وظهر في داخل واشنطن. الآن من يكون هذا الاحتكاك، وأنا لا أصفه بمثابة أزمة استراتيجية، هو احتكاك. من يقوم بهذا الاحتكاك هو الجمهوريون. إذن على ماذا سوف تستند إسرائيل؟ وهل سوف يصعد بنيامين نتنياهو حدة هذا الخلاف الذي تصفه البعض بالانتخابي إلى مواجهة حقيقية مع ما ترغب به واشنطن في داخل الإقليم؟ عطفا على ما كنا قد ذكرناه في المداخلة السابقة وفي السؤال السابق، أي محاولة التصعيد. ولكن من ناحية أخرى
0: أستاذ
2: أنا
0: إيهاب، عفوا على
2: باعتقادي
0: هذه النقطة، يعني أنت تعتقد اليوم هناك فجوة بين الرؤية الإسرائيلية في المنطقة وبين ما يريده ترامب في المنطقة حقيقة؟ يعني لدينا مؤشرات كافية لقول هذه العبارة؟
2: أقله هنالك أجزاء في داخل واشنطن، ليس بالضرورة ترامب وما يريده ترامب، ولكن هنالك أضلاع في داخل واشنطن التي لا تتماشى ولا تتوافق مع ما ترغب به إسرائيل بالكامل، ما بين معسكرين ميجا وماجا في داخل واشنطن وكل هذه التركيبة. هذا الأمر حقيقي، بل أكثر من ذلك، هنالك من يصفهم في داخل إسرائيل بأن أشد الأزمات مع واشنطن موجودة تحديدا الآن في تحت قيادة بنيامين نتنياهو. وإذا أردنا مؤشر ربما قد يكون بسيطا ولكنه يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، قبل عدة أيام كان هنالك انتخابات داخلية في حزب الليكود، هنالك شخصين اثنين طلبا من بنيامين نتنياهو بأن يكون لديهم مقاعد مضمونة في تركيبة وتشكيلة حزب الليكود وألا يتنافسوا على الانتخابات الداخلية لحزب الليكود مرة أخرى. نحن لا نتحدث عن الانتخابات، نتحدث عن تركيبة حزب الليكود تحديدا. من هما هذان الشخصين؟ وزير الخارجية ووزير جيشه. لو كان لديهم ثقل وثقة بأن ما يقومان به من أجل إسرائيل دبلوماسيا وعسكريا كل على حدة، لو كان لديهم ثقة بأن ما يقومان به هو أمر مضمون وأمر إجماع وأمر يضمن لهم المقاعد، لماذا يرضيان ويرضخان إلى المقاعد
0: يعني
2: الرابعة
0: ثمة
2: والخامسة
0: شعور في إسرائيل
2: بدل من
0: أنه يمكن أن يكون هناك تخلي
2: والثانية.
0: عن حكومة نتنياهو أو أن واشنطن تبحث عن بديل داخل
2: هذا
0: إسرائيل؟
2: صحيح. أنا باعتقادي هذا صحيح، وهذا ليس بسبب، بل أنا كنت قد ذكرته من قبل عام أقله، بأن ما سوف تحاول أن تقوم به الولايات المتحدة وربما هذا ما تقوله واشنطن صراحة للكل في داخل الإقليم، انتظروا هرمونات انتخابية وبعدها سوف نرى مع أي إسرائيل سوف نتعامل. ومن مصلحة إسرائيل، عفوا الولايات المتحدة التي ذكرت صراحة بأن سموتريتش وبنغفير على سبيل المثال بأنهما يهددان أمنها القومي، وهذا ليس بسبب، بل ذكر ذلك أكثر من مرة حتى في زمن بايدن وذكروه مرة أخرى تحت الإدارة الحالية، أي بكلمات أخرى تركيبات في داخل هذه الحكومة والتصعيد الذي يقوم به هكبي، تركيبات في داخل هذه الحكومة هو أمر لا نرضى. فالسبيل أمام بنيامين نتنياهو، الرسالة من واشنطن، إما أن تخفف ائتلافك، وهذا أمر أنا باعتقادي لا يستطيع بنيامين نتنياهو القيام به، بل ما أفرزته انتخابات الداخلية هو أمر أكثر تطرفا في داخل الليكود، وإما هنالك بديل، بديل حقيقي نستطيع التعامل
0: لكن
2: معه ويتماشى مع خطاب
0: أمام هذه الرؤية الإسرائيلية. من المفترض أن نتنياهو يعني يخفف التوتر مع واشنطن، لا أن يزيد التوتر عن طريق إزعاج حليف لواشنطن كتركيا، صح؟
2: على العكس تاريخيا، مرة أخرى على العكس تاريخيا، عندما يكون بنيامين نتنياهو أكثر مأزوم وعندما تتخلى عنه واشنطن، وهذه نقطة مهمة جدا، عندما تتخلى عنه واشنطن فهو يستند على حكومته وعلى ائتلافه، عندما يكون لديه دعم وسند من قبل واشنطن واضح وجلي هو يقوم بالتخلي عن ائتلافه، قام بذلك في أكثر من موضع حتى في داخل الثلاث أعوام الأخيرة، والاتكال والرضوخ لما ترغب به واشنطن. ولكن مرة أخرى، إذا كانت واشنطن تبدي تخلي معين عنه برسائلها يكون أكثر يمينية وأكثر استنادا،
0: لأنه
2: إلى
0: يريد أن يشد العصب. طيب جيد دكتور سمير، توم براك قال كادت هذه الغارات أن تحدث اشتباك عسكري مباشر بين تركيا وبين إسرائيل. قبل قليل أيضا أنت تقول لي أنه تركيا لن تنتظر كثيرا، هي تتريث حتى تنتظر الموقف الأمريكي. ما الذي تنتظره أنقرة من واشنطن في هذا السياق؟
3: يعني طبعا التركيز على بالدرجة النقطة الأولى والأساسية هي على دفع نتنياهو لتغيير هذه السياسات، طريقة تعامله مع دول المنطقة، المصطلحات والشعارات التي يتبناها وهي كلها الآن معاكسة، تذهب باتجاه مغاير تماما لما تقوله وتريده واشنطن في الإقليم. ما زال نتنياهو متمسك بموضوع الأمن القومي لإسرائيل، موضوع الخطوط الحمراء كما أشرت أنت قبل قليل، موضوع توصيل في المنطقة العازلة أو المنطقة الآمنة، يعني مسألة كيف ترى إسرائيل السلم الإقليمي، كل هذه المسائل الآن في الجانب الأمريكي تتقدم أو تسير باتجاه مغاير حسابات إسرائيل. لذلك نحن نعول كثيرا الآن على أن تذهب واشنطن باتجاه دفع إسرائيل للتخلي عن كل هذه الأساليب
0: دكتور
3: والممارسات.
0: سمير، لكن بدأ من خلال يعني تعليق توم براك وكأنه يعني واشنطن قدمت وعدا ما لأنقرة حتى تتريث أنقرة وحتى تفكر قبل أن ترد برسالة أخرى على إسرائيل. هل هذا حدث فعلا؟ وما علاقة الأمر بالآلية التي تحدث عنها براك، آلية التنسيق المشترك بين تركيا وإسرائيل وسوريا؟
3: لذلك أنا قلت لك أنه أنقرة الآن تنتظر جواب واضح من واشنطن. لماذا؟ لأنه في حوار تركي أمريكي بدأ قبل أشهر في الموضوع السوري بالتنسيق مع القيادة السياسية السورية الجديدة أمام طاولة ثلاثية التقت أكثر من مرة في أكثر من مكان، وواضح تماما أنه واشنطن قبلت نتائج هذا الحوار الثلاثي، وهذا ما أغضب برأيي أيضا سبب إضافي أغضب نتنياهو وإسرائيل أكثر فأكثر. في شعور إسرائيلي الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل هذه السياسة أو الاستراتيجية التي بدأتها في المنطقة ولن تتخلى عنها. لماذا؟ لأن التوازنات والمتغيرات الإقليمية الجديدة تدفع واشنطن. مثلا قبل قليل تحدثنا عن عزلة إسرائيلية في الإقليم، يعني في الأسابيع الأخيرة رأينا أنا وأنت حجم الاستفافات، التنسيق، التحالفات والنقاشات المرتبطة بهذه التوازنات في المنطقة. وزير الخارجية السوري الشيباني في طريق عودته من إسلام أباد قبل ساعات ما الذي قال؟
0: ندرس إمكانية الانضمام إلى اتفاقية مكة.
3: ألا وجه رسالة مباشرة لإسرائيل ومن يحاول أن يقول إنه هذا في توتر تركي إسرائيلي في الساحة السورية أو في الأجواء السورية. الوزير السوري الشيباني ترك كل هذه المسائل جانبا وقال بشكل واضح للجانب الإسرائيلي إنه المسألة ليست مرتبطة بمصالح تركية إسرائيلية في سوريا، مسألة مرتبطة بخيار سوري استراتيجي منفتح على أنقرة، وهذا الانفتاح الثنائي يشمل العديد من المجالات والقطاعات.
0: دكتور سمير، هو أيضا قال شيئا آخر، قال بأن سوريا ستدرس إمكانية الانضمام إلى اتفاقية مكة أيضا، برأيك يعني لأنه بالتأكيد السياق الإقليمي أيضا يرتبط بهذا التصعيد الإسرائيلي، وما حصل أيضا في مكة كان له وقعه على نتنياهو. برأيك هل من مصلحة إسرائيل أن تتوسع هذه الاتفاقية، أن يزداد عدد الدول المنضوية تحتها؟ لأنه يعني بعض المحللين يذهبون أنه كلما زاد عدد الدول كلما زادت الفروقات بينها، وبالتالي أصبح مفهوم العداء بين هذه الدول مائعا. ما رأيك بهذه النقطة تحديدا؟
3: يعني قبل أسابيع أنا كتبت عن سيناريو أنه أن تلتحق سوريا باتفاقية مكة. ما أن ظهرت هذه الاتفاقية إلى العلن أنا كتبت بهذا الاتجاه، ووقتها يعني كان هذا التحليل أو الاستنتاج مبكر جدا. لكن الآن عندما سمعنا الوزير الشيباني يتحدث بهذا الشكل فهذا يعني أنه في نقاش تم بين سوريا وبين التحالف الثلاثي. قد يكون موضوع الغد، ليس ربما موضوع الأسبوع المقبل، الشهر المقبل، ولو حتى العام المقبل، لكن أن تعلن سوريا خيار استراتيجي بهذا الاتجاه فهذا بحد ذاته نقطة رسالة إلى الجانب الإسرائيلي. الآن سأني فورا على سيناريو آخر من عندي، أنه احتمال أنه أنقرة ودمشق لن ينتظرا اتفاقية مكة،
0: وإنما
3: أن تلتحق سوريا باتفاق مكة. احتمال أن نرى، هذا سيناريو من عندي ليست معلومة، أن نرى تفاهمات عسكرية أمنية تركية سورية متزايدة بشكل أرفع مستوى الآن، يشمل التنسيق العسكري الفعلي المباشر. عندها كيف ستتصرف إسرائيل؟
0: طيب،
3: عليها أن تستعد أيضا للسيناريو.
0: إذا تفاهمات سورية تركية عسكرية مقبلة ربما تحدث أستاذ ضياء، لكن هذا تحدي للتحذير الذي وجهه نتنياهو إلى دمشق، لا تلعبوا بالنار، لا تتعاونوا مع تركيا عسكريا. إلى أي درجة فعلا سوريا قادرة على تحمل تداعيات حتمية علاقتها الاستراتيجية مع أنقرة؟
4: نعم، يعني هذا سؤال مهم حقيقة، نتركه للمستقبل ستبينه الأيام، لكن أعتقد اليوم زيادة ورفع مستوى التعاون لن يكون على المنظور القريب بسبب ما يعني تفعله إسرائيل من سياسات عدوانية. بصراحة أنا كنتم تتحدثون عن الموقف الأمريكي، يعني خلافا للسابق لغارات سابقة انتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صراحة اليوم الرئيس الأمريكي لم يتحدث بلهجة واضحة،
0: صحيح،
4: وهناك إشارات متناقضة يرسلها الجانب الأمريكي، حتى يعني توم باراك قال وصفها بأنها غارات يعني غير ضرورية، ولم يكن هناك انتقاد واضح وعلني. ما يختلف عن هذا الوضع، ما يجعل هذه الغارة مختلفة، أنه تأتي بتكاليف سياسية باهظة على إسرائيل، لكن من دول مختلفة ومن إدانات مختلفة. اليوم إسرائيل بغض النظر عن الجانب العسكري والأمني، أنا أتحدث عن الجانب السياسي والدبلوماسي، تحركها في سوريا بات مقيد وله تكاليف سياسية، لأنه سوريا لم تعد دولة معزولة، وبات لديها علاقات مختلفة مع جميع دول المنطقة، وأثبتت جدارتها من خلال الإجراءات التي قامت بها خلال مرحلة انتقالية من طرد المشروع الإيراني، مكافحة المخدرات.
0: لكن ما الذي يجعلك تقول بأنه الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا ستصبح أكثر تكلفة؟ يعني لأنه حتى الآن لا يبدو أن هناك حتى صدى لردود الفعل العربية، لردود الفعل الدولية
4: يعني
0: الناقدة.
4: ردود أفعال نتنياهو وخروجه للتبرير والتوضيح لماذا استهدف مطار أبو ظهور، والرد الفعل السوري وحديث وزير خارجية شيباني على أكسيوس، وقول نتنياهو أنه يعني زعموا أنه لديه واقع أمني اتفق معه مع الجانب السوري، وهذا يعني ما نفته سوريا بالتأكيد. الخروج هذا المتكرر وتصريحات والبيانات المختلفة، حساسية الموقف عموما، هذا يفرض تكاليف سياسية. أنا أتحدث عن الواقع الأمني، الغارة نفذت في الليل. ست أنسي سيدتي الكريمة.

0: كان هناك أحد أنباء تتحدث عنه أن سوريا ستستجلب يعني أنظمة مراقبة مركزية من باكستان، وحتى روسيا. يعني اليوم روسيا قد تبدو خيار يعني مناسب أيضا فيما يتعلق بتعزيز الدفاعات
1: روسيا
0: الجوية، خاصة بعد الاتفاق الأخير. نعم روسيا يعني فيما يتعلق بالدفاعات الجوية اليوم لا يمكن القبول بهذا الواقع، أن
1: يعني سوريا
0: تفتح السماح الجوي.
1: لن تتخلى عن فكرة ألا تكون دولة منزوعة السلاح، هذا واقع لا تريده سوريا الجديدة برأيك؟
0: بالتأكيد، وهذا هذا الشيء تثبته الأحداث والوقائع على الأرض، القصف الإسرائيلي المستمر، هذا الخوف والهاجس الدائم. لكن ليس بالضرورة أن هذه القدرات تنمى لمهاجمة إسرائيل أو للاعتداء على إسرائيل. نحن لدينا مخاطر أخرى وتحديات أمنية
1: طيب
0: أخرى. أنت شاهدت خلال الفترة الماضية التوترات التي حدثت مع على الحدود مع العراق أو مع لبنان، أو حتى التحديات مع داعش. قيل بأن المطار الدهور يعاد تأهيله لمكافحة تنظيم داعش وإدخال هذه المسيرات. اليوم سوريا لا تقبل، لديها الإرادة لكنها تراعي الظروف، تراعي الحساسيات، تراعي الموقف أيضا يعني الدولي، وتراعي الموقف الإقليمي الذي هي من ضمنه أيضا. يعني تتحرك سوريا ليست تتحرك لوحدها، هناك موقف إقليمي باتت سوريا محسوبة عليه وتتحرك بناء عليه، وحقيقة توازن ما بين هذه الحساسيات وما بين هذا التعنت الإسرائيلي وما بين مصالحها الأمنية
1: لكن
0: وتعزيز قدراتها العسكرية.
1: ثمة أسئلة يطرحها التصريح الذي ذكرته قبل قليل أستاذ ضياء بخصوص واقع أمني تم التفاهم عليه، ودمشق نقضت هذا الواقع حسب هذا بيان مكتب نتنياهو. أيضا يتقاطع مع ذلك مثلا ما ذكرته الجيروزلم بوست استنادا إلى رويترز بأنه قبل الضربة بأربعة أيام في 14 أغسطس رئيس جهاز الموساد رومان جوفمان أجرى اتصالا مع الشيباني بحث خلاله تنامي الدور التركي في سوريا بما في ذلك احتمال نشر قوات تركية وبيع أسلحة واستخدام طائرات مسيرة. وهنا السؤال، أنه هل باعتقادك طبيعة العلاقة اليوم بين دمشق وبين تل أبيب واضحة بشكل كافي؟ لأنه نتنياهو يتحدث عن تفاهم أمني وثمة اتصال يجري بين جهاز الموساد وبين الشيباني، ما معنى ذلك؟
0: معنى ذلك هذا، وهذا ما يعني هذا سؤال مهم حقيقة. اليوم معنى ذلك بالمعنى الحرفي للكلمة اتصال مع الموساد، يعني أن سوريا تبحث عن قناة مباشرة وتواصل في اللحظة
1: لكن
0: كما
1: ألا
0: يقال
1: تعتقد بأنها
0: لمنع
1: خطوة
0: سوء
1: متقدمة
0: الفهم.
1: بالنسبة لدولة لا تمتلك علاقات مع إسرائيل حتى الآن؟
0: نعم نحن كان لدينا مناقشات وجلسات واضحة وعلنية مع الجانب الإسرائيلي ومع وزير الشؤون الاستراتيجي الإسرائيلي، وحتى مع يعني مسؤولين إسرائيليين أمنيين فيما يتعلق بتوقيع اتفاق أمني. دمشق موقفها واضح، موقفها واضح من هذا الإطار. لكن حول ما تحدث عنه نتنياهو وأنت ذكرتي أنه لديه تفاهم حول واقع أمني وهذا نفته سوريا، أنا أعتقد أن نتنياهو يتحدث يعني بما هو لديه. لا يوجد اتفاق مكتوب ما بين دمشق وإسرائيل، وهذا يعني لا يمكن التأكد منه حقيقة أو اطمئنان أنه هو موجود. أنه هل يوجد اتفاق مكتوب فيما يتعلق بالواقع الأمني؟ أعتقد أنه نتنياهو يريد من خلال هذا، نتيجة حساسية الغارة ونتيجة حساسية الضربة، أن يبرر اعتداءاته والقول بأن هناك واقع أمني موجود. لا يمكن لدولة اليوم أن تساهم أن تساوم على سيادتها، أن تساوم على بناء قدرات عسكرية. كثير من الحالات التاريخية، نماذج ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى أو حتى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وقعت ربما على اتفاقيات فيما يتعلق بقدراتها العسكرية، لكنها يعني استطاعت أن تلتف بشكل أو بآخر عن هذه الاتفاقية، تبني قدرات عسكرية متنامية. لكن هذه الاستراتيجية أعتقد يجب أن تكون اليوم في ظل الظرف الحالي، في ظل التعنت الإسرائيلي والاعتداءات، يجب أن تكون متدرجة متأنية ولا مركزية حتى. يعني ربما سوريا قد تبحث عن قدرات غير متكافئة مثلا، تستطيع من خلالها أن تفرض معادلة ردع معينة، أنه لا تهاجمنا لأنه نستطيع أن نأذيكم. هذه معادلة معروفة في الواقع العسكري والأمني، لكن لا أعتقد أن هناك اتفاق مكتوب حول واقع أمني أو تفاهمات معينة. وربما قد تكون ترتيبات متعلقة بالجنوب ذات نفسه، كما تعلمين الجنوب لا تنتشر فيه القوات الحكومية كما يجب نتيجة التوغلات الإسرائيلية، لكن
1: صحيح.
0: أعتقد أنه تم توافقات لا علنية ولا سرية فيما يتعلق بالتواجد العسكري أو
1: معلش،
0: تعزيز
1: هو أنا
0: القدرات
1: يجب أن أعود
0: العسكرية.
1: إلى أستاذ إيهاب، لكن يعني عند هذه النقطة كان في البدايات بعد سقوط النظام يتم الحديث على أنه إسرائيل ستوسع المنطقة العازلة بينها وبين سوريا. اليوم بعد هذه الضربة هناك من يذهب بالقول أنه أو يخشى أنه إسرائيل تتعامل مع سوريا ككل، مع هذه الجغرافيا السورية، كـ

0: منطقة عازلة أو كدولة عازلة بينها وبين النفوذ التركي أو بينها وبين تركيا، كما كان في حال أفغانستان بين روسيا وبين بريطانيا. هل من المبالغة القول ذلك أستاذ ضياء؟
1: بالتأكيد هذا بعيد جدا عن الواقع، وأشكرك أنك سألتيني هذا السؤال. يعني سوريا اليوم ليست دولة معزولة، لدينا حدود مع دول مختلفة، ورفعت عقوبات عن سوريا، ونستطيع بحرية أن نعقد توافقات واتفاقات عسكرية مع أي طرف نشاء، وهذا حق شرعي وسيادي للدولة السورية. حتى لو يعني كان هذا التصور موجودا، أعتقد سوريا تستطيع أن تتحايل على هذا الواقع. لديها الكثير من الخيارات التي يمكن من خلالها أن تتحايل وتبني قدرات عسكرية. ربما نتنياهو يعتقد ذلك نتيجة الاستعلاء، ونتيجة يعني بناء على تصور وهمي أنه حقق انتصار فيما يتعلق بإيران. لكن دعيني أشير نقطة، إذا كنا نعتقد أن هذه الغارات تضر بنتنياهو، وهذه تضر حقيقة بنتنياهو، شاهدنا يعني الانتقادات الكبيرة من قبل المعارضة الإسرائيلية، فنتنياهو يتجه نحو حذفه، يعني يتجه نحو النهاية، وأعتقد هو بحاجة للقيام بمثل هذه الغارات. لم تحقق الغارات لإسرائيل أي شيء فيما يتعلق بإيران، وهذا واقع اليوم تفرضه الحقائق حقيقة. القوة العسكرية، طالما أنه نتنياهو يعتقد أنه يستطيع أن يحقق شيء من خلال القوة العسكرية، فهو في نهاية المطاف سيصل إلى فشل ذريع، وهذه الغارات لن تؤدي به إلى أي مكان. سوريا دولة تمتلك الإرادة وتمتلك الشركاء وتمتلك الحلفاء.
0: هو لن تؤدي إلى أي مكان، لكن هناك تخوف من أنها تنذر بمواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا. وهنا سؤالي للأستاذ إيهاب، في عام 2025 كان ثمة لجنة اسمها لجنة نيجل، قدمت تقريرا لمقاربة إسرائيلية لعلاقتها مع تركيا، قدمت أن تركيا خضر وتحدثت عن ضرورة استعداء تركيا. إلى أين يمكن أن تذهب إسرائيل بهذه النقطة مع تركيا؟
2: هذا سؤال مهم باعتقادي، وربما هنا يجب أن نعود ليس فقط إلى لجنة نيجل، بل أكثر من ذلك بكثير، لنعود قبل 40 أو 50 عام تحديدا، عندما كان هنالك حلف مهم جدا في داخل الشرق الأوسط وبمباركة أمريكية، إسرائيلي تركي إيراني تحديدا نتحدث عنه، الذي كان يحاول أن يهاجم أو يواجه القومية العربية تحديدا دون ما غير، بل لا يكون هنالك أي نفوذ عربي ضمن هذا الإطار المثلث الذي بنته إسرائيل مع هؤلاء الحلفاء. الآن قواعد اللعبة تحديدا اختلفت كليا لأسباب كلنا نعلمها طبعا بطبيعة الحال، وبالتالي هل ما هو الموضع التركي تحديدا في داخل هذه المعادلة ما بعد 2025 حتى 2023 حتى إن شئنا تحديدا؟ لاحظي بأن بداية خطاب بنيامين نتنياهو في عام 2023 كان يصف هنالك معسكرين، معسكر الخير ومعسكر الشر بطبيعة الحال، الذي كان بغلبه يتصف بطائفية معينة، الشيعي والسني، وكأن إسرائيل سوف تكون حامي حبة المعسكر السني. وبنى بنيامين نتنياهو باعتقاد استراتيجية مدمغة حول ذلك بأن يواجه إيران، وقام بذلك، والتي أراد في نهاية هذه المواجهة، في السطر الأخير لهذه المواجهة، وباعتقادي أهم من إسقاط النظام والنفوذ النووي والصاروخ وما إلى ذلك، برنامج الصاروخي، الأهم من هذا كله كان يريد أن يقول بأن إسرائيل هي قوة إقليمية مسيطرة مهيمنة في داخل الشرق الأوسط، ومن يريد الخروج منها نحو الغرب يتوجه عليه أن يحج عبر تل أبيب، وكذلك للغرب من يريد الدخول نحو الشرق الأوسط يجب عليه الدخول عبر تل أبيب. وهنالك مقاربة مهمة جدا حتى في داخل هذه المعادلة، هي مقاربة عام 67. العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الاستراتيجية الوثيقة دمغت عام 67، أن هنالك دولة استراتيجية يتوجب علينا أن نثق بها ونثق بقدراتها، بل نجعلها ولاية 51 لدينا في داخل هذا الإقليم. لاحظي بأن هذا البرنامج فشل قبل عدة أيام، انتهت مهلة 60 يوم، لا حرب لا سلام بطبيعة الحال، ولكن المشروع الإسرائيلي الأهم فشل في غضون ذلك. ولهذا السبب نتنياهو الآن يتوجه ويتبنى هذه اللجنة ومقترحات هذه اللجنة بأن يجعل ليس فقط هنالك طرف عدواني شيعي يهاجم إسرائيل، بل هنالك طرف سني آخر يواجه إسرائيل
0: بالقلب من هذا الطرف السني. دكتور سمير، تقع تركيا التي يبدو بأنها تعطل الرؤية الأمريكية في المنطقة، يعني بدءا من مرمرة مؤتمر دافوس والموقف الذي قام به الرئيس أردوغان، القدرة على سحب ورقة الكرد أيضا يعني في تركيا وفي سوريا وفي العراق، الموقف من فلسطين، المبادرة البرازيلية التركية عام 2010 بخصوص البرنامج النووي، كل ذلك سياسات تعطل رؤية إسرائيل في المنطقة. واضح بأن إسرائيل تتنبه لأنه تركيا كما تصفها عدو لها. خيارات تركيا في مواجهة هذا التهديد الإسرائيلي ما هي؟
3: يعني أنا أظن الآن هذه الخيارات بدأت تركيا تطرحها وتناقشها منذ حوالي عامين مع دول الإقليم، يعني الوصول إلى تحالفات مكة مسألة ليست سهلة إطلاقا، يعني المشاركة في بنية عسكرية أمنية متعددة الأهداف والجوانب برأيي مسألة بحد ذاتها تعكس حقيقة هذا التحول والتغير في التوازنات وفي سياسة تركيا في الإقليم. الأهم الآن أنه أبواب تحالف مكة مفتوحة أمام من يريد الدخول في هذا التحالف. السيناريو مهم أنه دخول مصر مثلا، وبدل الثلاثي سنتحدث عن الرباعي في المرحلة المقبلة إذا ما دخلت مصر.
0: هو وزير الخارجية بدر عبد العاطي قال يمكن أيضا أن مصر يمكن أن تدخل إلى هذه الاتفاقية. دكتور سمير،
3: هذا
0: اتضحت فكرتك؟
3: هذا التحالف الرباعي إذا ما اكتمل مع مصر بحد ذاته رسالة مباشرة إلى إسرائيل أنه عزلتها في المنطقة ستتزايد، وأنه الخطط بناء المنطقة ستكون بعيدة عنها في الشق الاقتصادي وفي الشق الاستراتيجي أيضا، ليس فقط في الشق الأمني والسياسي.
0: طيب سؤالي الأخير أستاذ ضياء، ماذا عن سوريا؟ قبل يومين سمعت الباحث طارق حمود يتحدث أنه على سوريا لمواجهة هذه التهديدات الإسرائيلية أن تعيد المقاربة تجاه إيران، تجاه حزب الله، وأن ترفع أولوية الملف اللبناني في يعني في عمل الخارجية السورية. ما رأيك بذلك أستاذ ضياء؟
1: يعني المقصود من أنا لم أشاهد تصريح الباحث الذي تحدثت عنه، لكن هل المقصود أن نعيد علاقاتنا مع إيران؟ هل هذا هو المقصود؟
0: لا لم يقصد ذلك، وإنما يعني بمعنى أنه غياب إيران تماما وحزب الله من المعادلة قد يكون أمرا لا تسعى له سوريا وتركيا في هذا الوقت. ما رأيك بذلك؟ وأيضا مسألة أن يكون الملف اللبناني على أولوية الخارجية السورية.
1: يعني هذا أحد الاتهامات. البارحة كنت في لقاء وأحد الضيوف يقول أنه يعني يطرح ادعاءات سخيفة أنه تركيا وسوريا تسمحان للمحور الإيراني بتهريب الأسلحة عبر سوريا، وهذا شيء غير صحيح. يعني إن كان هناك شيء إيجابي حدث لسوريا ويجب أن يستمر هو طرد المشروع الإيراني من سوريا، وهذا لا يجب أن تكون فيه أي مقاربات. حتى وزير خارجية الشيباني اليوم أعتقد كان لديه تصريح على الأناضول يتحدث عن أنه عودة العلاقات أو عودة تفكير بفتح علاقات جديدة مع إيران يجب أن تبدأ بعد أن يعني تطرح إيران مشكلة
0: وتدخل سوريا في لبنان. يعني معنى أنه أن ترفع الملف اللبناني إلى أولويتها الخارجية السورية، وإمكانية أن تدخل ربما سوريا إلى لبنان بشكل أو بآخر، وإن كان يعني دبلوماسيا أن يكون لها موطئ قدم في لبنان، هل هذا يساعد في مواجهة التهديدات الإسرائيلية؟
1: والله أنا يعني كنت أتحدث عن هذا الموضوع وقلت أنه يجب أن يكون لسوريا دور مهم في لبنان، ليس كما يتم تصويره حسب يعني بعض الصفحات المغرضة، لكن أعتقد أنه اليوم سوريا بات لديها دور في لبنان، يعني سوريا موجودة في لبنان.
0: شكرا.
1: حتى لو لم تتدخل يعني ميدانيا وعسكريا، وأعتقد أنه بات تمتلك الكثير من الأوراق في الداخل اللبناني وبات لديها الكثير من التأثير، والوجود في الساحل اللبناني سيكون إيجابيا ويعني له انعكاسات إيجابية على الواقع السوري حقيقة.
0: الخبير الأمني والاستراتيجي من حلب ضياء قدور، شكرا جزيلا لك. شكري كذلك للدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي كان معنا من اسطنبول، وشكري للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كان معنا من حيفا أستاذ إيهاب جبارين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، وشر انتهى، إلى اللقاء.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أخبار ثالثة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار استهدف حافلة طلاب ومعلمين بريف حلب، والأمن الداخلي يلقي القبض على مطلقي النار. إصابة شخص بمسيرة للاحتلال الإسرائيلي على طريق بيت جن بريف دمشق، وقوات الأندوف تصل إلى مكان الاستهداف لمعاينته. انتهاء مهلة الكونغرس للاعتراض على رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب اليوم، وترقب لنشر القرار رسميا في السجل الفيدرالي. تعليق عمل العبارات النهرية في البوكمال بريف دير الزور، ولجنة الاستجابة الطارئة تقول إن الإجراء احترازي للحفاظ على سلامة الأهالي.

في التفاصيل مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الملف الأمني في البلاد، حيث قتل رجل وأصيب 6 أشخاص آخرين بينهم 3 أطفال بإطلاق نار استهدف حافلة طلاب ومعلمين بريف حلب، وذلك أثر خلاف بين عائلتين في بلدة كفرناها. وبحسب مراسل تلفزيون سوريا، تطور الخلاف إلى إطلاق نار خلال مرور سيارتين في المنطقة، في حين نقل المصابون إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج اللازم. هذا وتدخلت القوى الأمنية هناك وانتشرت في مكان الحادثة وألقت القبض على مطلق النار من الطرفين قبل أن تنسحب عقب عودة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة مجدداً.

0: وللوقوف على تفاصيل هذه التطورات الأمنية هناك، ينضم إلينا مباشرة من بلدة كفر ناها بريف حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. إبراهيم، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ونقف معك على الرواية الواقعية لهذا الحدث.
1: مساء الخير أمينة. بداية، الحادثة وقعت في حدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل قبل الفجر، عندما كان هناك حقيقة يعني ملاسنة ومشكلة بين عائلتين في منطقة كفرناها في ريف حلب الغربي. وسأفسح المجال للكاميرا أيضا لتغذية بصرية للمنطقة التي نقف فيها بشكل مباشر، وأنا أتحدث محمد يعني تحرك في المكان وأنا أقوم بشرح بعض التفاصيل. في هذا الوقت كان هناك مشاجرة بين عائلتين في بلدة كفرناها في ريف حلب الغربي حيث يعني نتواجد حاليا، وهذه المشاجرة أدت بعد ذلك إلى احتدام الموقف بين العائلتين وإطلاق النار بشكل مباشر بينهما. هذا الاشتباك الذي حصل كان لحظة مرور سيارتين، السيارة الأولى كانت من نوع سوزوكي والسيارة الثانية كانت من نوع فان. تشاهدون حاليا هذه اللافتة، هي مدخل مدينة كفرناها، بلدة كفرناها، وهنا كان يتواجد الأمن الداخلي البارحة باتجاه أيضا المنطقة التي وقعت فيها المشكلة بشكل مباشر. هذا هو ما يعرف هنا بالأربع مفارق، و بالمدخل هنا مدخل مدينة بلدة كفرناها وأيضا مدخل منطقة المزارع. على العموم، خلال يعني مرور السيارتين كان هناك اشتباك بين العائلتين، ما أدى فعليا إلى وصول الطلقات النارية إلى السيارات بشكل مباشر، وأدت إلى مقتل رجل وإصابة 6 آخرين، 3 رجال إضافة إلى 3 أطفال. حقا موضوع الحافلة هنا حاولت التحقق منه من الأهالي أن كانت الحافلة هي لنقل طلاب كانوا في نزهة، وحاولت أيضا التواصل أو تواصلت مع الأمن الداخلي في حلب للوقوف على يعني هوية الأطفال المصابين وأيضا الرجال. فعليا الأهالي هنا لم يؤكدوا أن حافلة إطلاقا قد أصيبت، الموضوع عبارة عن سيارة كما ذكرت سيارة فان قد يكون داخلها فعلا أطفال يعني كانوا يقصدون التنزه في منطقة المزارع هنا القريبة، والتي تعتبر منطقة مسابح، منطقة أيضا للاصطياف، وايضا رجال كانوا يعني يقفون او يتواجدون ضمن سياره السوزوكي التي ايضا مرت في المنطقه وتعرضت ايضا للطلقات الناريه. على العموم، قوى الامن الداخلي انتشرت في المكان في هذه المنطقه بشكل كامل، اضافه الى منطقه المزارع وصولا حتى منطقه الاشتباك التي حصلت، وقامت بمداهمه منازل العائلتين واعتقلت من قالت انهم تسببوا بوفاة رجل وأيضا إصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال، وأيضا كانوا يقومون بالاشتباك في إطار مشاجرة تطورت بين العائلتين. ومع ساعات الصباح يعني الأمن بعد أن قام وفق مصدر أمني كلمته بعد أن قام بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، انسحبت القوى الأمنية من هذه المنطقة بشكل مباشر. حقيقة هناك يعني العديد من الحوادث حصلت في حلب خلال الشهر الماضي ل مشاجرات تقع بين العوائل، المشكلة ليست بالشجار بحد ذاته لكن عملية الاحتكام إلى السلاح وإطلاق النار المباشر الذي كان يتم فعليا فيه حسم هذه المشاكل العائلية أدت إلى وجود يعني ضحايا وإصابات. تستحضر هنا المشكلة التي حصلت في منطقة السكري والتي قمنا بتغطيتها قبل فترة، أيضا هي حادثة مماثلة للمشهد الذي حصل اليوم عندما اشتبكت أيضا عائلتين بعد تطور المشاجرة، وأيضا الأمر أدى إلى وجود إصابات ويعني أضرار في المنطقة التي اشتبكت فيها هذه العوائل.
0: طيب إبراهيم، كما نشاهد مع المشاهدين صوتا وصورة مباشرة من بلدة كفرناها بريف حلب بأن هنالك حركة مرور عادية جدا، هل هنالك انتشار أو نقاط أمنية في موقع الحدث، ما حدث اليوم وما شهدته بلدة كفرناها من هذه التطورات الأمنية، أم هنالك لربما حتى استنكار شعبي على غرار هذه الحادثة؟
1: بالتأكيد بالدرجة الأولى الأمن الداخلي الذي كان يتواجد في المنطقة من هذه المنطقة التي نقف فيها 4 مفارق كفرناها باتجاه منطقة المشاجرة التي حصلت بين العائلتين والاشتباك الذي احتكم فيه إلى السلاح بشكل مباشر وأدى أيضا إلى وجود ضحية و6 إصابات، انسحب الأمن الداخلي بعد أن قام فعليا باعتقال من قال بأنهم تسببوا بالوفاة والإصابات، وأنهم أيضا من قاموا بإطلاق النار، وعادت حقيقة حركة الحياة إلى طبيعتها. المشكلة أو المنطقة التي وقعت فيها أيضا المشاجرة هي منطقة سكنية إضافة إلى أنها منطقة اصطياف، وعلى العموم نتحدث عن كفرناها نتحدث عن منطقة تقع وسط ريف حلب الغربي تؤدي إلى مدينة الأتارب وأيضا إلى أورم وأيضا تؤدي إلى مدينة حلب بشكل مباشر. هذا هو الأوتستراد حلب الأتارب. الذي يعني تعتبر أي مشكلة قد تقع على هذا الطريق تؤدي فعليا إلى وجود يعني خسائر أو أضرار بين الأهالي. لذلك هناك العديد من النقاط الأمنية بغض النظر عن المشكلة للقوى الأمنية، القوى الأمن الداخلية التي تنتشر في عموم ريف حلب الغربي والجنوبي والشمالي والشرقي، وأيضا أمن الطرق وأيضا ضمن المدينة. فلذلك هناك العديد من المفارز التي قامت قوى الأمن الداخلي خلال عملية تنظيمها للمنطقة بإيجادها مخافر وأيضا نقاط أمنية وأيضا أمن طرق لا تكاد فعليا تمر ساعة إلا تكون هناك عديد من السيارات التابعة لها تمر في المكان بهدف تأمين الطريق وأيضا بهدف تأمين المنطقة من أي مشكلة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات الأمنية وهذا الحدث الذي شهدته بلدة كفر ناها. كنت معنا مباشرة من هناك من ريف حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدين، نبقى في الملف الأمني لكن في جنوبي البلاد، حيث أصيب شخص باستهدافه بمسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن ببلدة بيت جن بريف دمشق بحسب ما أفاد به مراسلنا. هذا وأوضح مراسلنا أن المصاب نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف إلى موقع الحادثة ذاتها ومعاينتها المكان ذاته. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا وما استجد فيه وكذلك الرواية الأساسية لهذا الاستهداف الإسرائيلي هناك، معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا الاستهداف الإسرائيلي.
2: وخلفي تماما هذه السيارة التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قودها أحد المدنيين أثناء قدومه إلى زيارة أهله هنا في بلدة بيت جن. طبعا تم استهدافه بطائره مسيره ادت الى اصابته على الفور بيده اليمنى، وتم نقله الى مشفى قطنه وهو بحاله صحيه جيده. قابلنا هنا احد اقاربه، قال لنا انه هو هذا الشخص يعني هو من اهالي بيت جن لكن يسكن في منطقه بتيمه وبيت سابر، اتى بزياره الى اهله الى هذه المنطقه، تم استهدافه بمسيره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. طبعا هذا الشخص هو مدني يعمل في الزراعه هنا في هذه المنطقه حسب روايه اقاربه في هذه البلده. ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي صرح انه يقوم بعمليه او كان يود يعني يقوم بعمليه تفجير لجيش الاحتلال الاسرائيلي او دوريه لجيش الاحتلال الاسرائيلي، طبعا حسب تصريح اذاعه الجيش الاسرائيلي. لكن بشكل عام عندما قابلنا الاهالي هنا وعندما يدخل جيش الاحتلال الاسرائيلي لهذه المناطق او يتوغل باتجاه القرى والبلدات، يعني الذرائع مختلفه وهي اما العمل ضد دوله اسرائيل او الانتماء الى داعش او الانتماء الى حزب الله، كل هذه الذرائع التي يلقيها جيش الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين والاشخاص الذين يتم استهدافهم او اعتقالهم يعني اثناء توغله في هذه القرى والبلدات بشكل عام. ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني يصعد من العمليات العسكريه في هذه المناطق، يعني منذ الصباح الباكر هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الاسرائيلي في هذه المنطقه، ايضا سبق تحليق منذ 3 أيام في هذه المنطقه من قبل طيران الاستطلاع الاسرائيلي، ايضا وصل منذ عده ايام الى هذه المنطقه بقوه عسكريه الى بطء الورده.
0: طيب محمد، تزامنا مع ما تفضلت به من معطيات وحيثيات حول هذا القصف، أنت الآن في هذه المداخلة تنضم إلينا مباشرة من بيت جن، كيف هي الأوضاع وكيف هو الرأي العام كذلك تزامنا مع هذا التطور، تطور الاستهدافات الإسرائيلية التي أصبحت تستهدف المواطنين في مركباتهم؟
2: نعم بالفعل، يعني هنا في هذه المنطقة قابلنا بعض الأهالي هنا، يعني حالة من عدم الارتياح، حالة من الخوف والذعر والقلق نتيجة هذا الاستهداف. طبعا هو هذا الاستهداف ليس الأول في هذه المنطقة، منذ عدة يعني أشهر تم استهداف هذه المنطقة، أيضا جبان على دراجة من قبل مسيرة، أيضا سبقها توغل باتجاه هذه المنطقة وسقوط عدد من الشهداء نتيجة التوغل الإسرائيلي. لكن هنا سياسة يتبعها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي المسيرات بعد أن يعني لم يستطيع الدخول إلى هذه البلدة بعد آخر اشتباك حصل بين أهالي بيت جن والجيش الإسرائيلي. بشكل عام حالة من الخوف والقلق تصيب الأهالي هنا في هذه المنطقة، هم يعني يريدون العيش بأمان، لا يوجد يعني حسب ما يقولون يعني لا يوجد أشخاص ينتمون إلى حزب الله وإيران ولا يعملون يعني أعمال تخريبية، وأيضا يعني عمليات توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي أساسا وتواجدهم بعيد عن هذه المنطقة ربما أبعد من أي منطقة أخرى سواء في ريف القنيطرة أو في منطقة حوض اليرموك، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما لديه يعني معلومات أو لديه يعني شبكة استخبارات أخبرته بأن بعض الأشخاص هنا يعني يريدون يعني العمل على يعني تفجيرات كما صرح جيش الاحتلال الاسرائيلي بالدوريات الاسرائيليه، لكن حسب ما قابلنا هنا الاهالي يقولون انه مدني اتى في قصد الزياره وتم استهدافه، وهو يعني نقل الى مشفى كما ذكرنا الى مشفى قطنا وهو بحاله صحيه جيده، لكن حاله من القلق والخوف والذعر تصيب الاهالي في هذه المناطق نتيجه التوغلات الاسرائيليه، نتيجه يعني المداهمات التي حصلت سابقا في هذه المنطقه، ويعني متخوفين هم ايضا من يعني تصعيد هذه العمليات العسكريه والمسيرات التي ربما تستهدف المدنيين بشكل اوسع في حال تم يعني الوصول الى هذه المناطق من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي.
0: طيب بعد وقوع هذه الحادثه وهذه الواقعه محمد، الانباء تتحدث بان قوات الامم المتحده لمراقبه فض الاشتباك، هنا نتحدث عن قوات الاندوف كما اشرت منذ بدايه هذه المداخله، بانها قد وصلت وعاينت موقع هذه الحادثه والمكان كذلك. ماذا قالت؟ وهل هنالك اي استجابه من قبل هذه القوات لكبح جماح الجانب الاسرائيلي وانهاء هذا التعدي المتواصل على قوات يعني على اهالي وقرى وبلدات الجنوب السوري؟
2: نعم امينه، بالفعل يعني بعد ان وصلنا الى هذه المنطقه هنا وصلت قوات الاندوف بسيارتين وعناصر من قوات الاندوف وصلوا الى المكان، قاموا بتصوير هذه السياره ووقوف مع بعض يعني ذوي الشاب الذي اصيب وتحدثوا اليهم وقاموا بتصوير يعني هذه السياره ومكان الاستهداف ومكان يعني سقوط هذا الجسم من المسيره الاسرائيليه، فقط يعني اقتصرت يعني امورهم على التوثيق وارسال برقيات الى قوات الامم المتحده ان كانت في دمشق او في خارج البلاد ايضا، وتحدثوا مع الاهالي وذهبوا الى مختار البلده هنا من اجل ايضا الاطلاع على واقع التوغلات الاسرائيليه وكيف يعيش الاهالي وكيف يتعامل الاهالي مع هذه الاستهدافات وهذه التوغلات الإسرائيلية. لكن بشكل عام يعني قوات الأندوب أمينة فقط تقتصر على عمليات التوثيق، لا تستطيع يعني إيقاف هذه التوغلات الإسرائيلية ولا العمليات العسكرية سواء في المناطق التي تعمل بها إن كانت هنا في بلدة بيجن أو في منطقة القميطرة أو في منطقة حوض اليرموك، فقط هي تقتصر على التوثيق وتسجيل الفروقات وإرسال برقيات بحجم الأضرار بحجم التوغلات بحجم يعني الأمور التي تصيب المدنيين جراء هذه التوغلات الإسرائيلية.
0: شكرا لك على كل هذه الحيثيات، كما نتمنى كذلك سلامة الأهالي هناك. كنت معنا مباشرة من بيجن من ريف دمشق مراسلنا محمد فهد. وفي سياق التصريحات السياسية والدبلوماسية مشاهدين، حيث قال المبعوث الرئاسي الخاص أو الأمريكي إلى سوريا توم براك، قال إن الجولان أرض سورية ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا للقرارات التابعة للأمم المتحدة. هذا وكشف براك في تصريحات صحفية أن المحادثات السورية الإسرائيلية بوساطة أمريكية أفضت إلى إنشاء خلية اتصال مشتركة مقرها العاصمة الأردنية عمان، تضم فنيين من الجانبين للتواصل اليومي ومنع التصعيد وسوء التقدير كذلك. في حين أشار براك في ذات السياق وذات التصريحات أشار إلى أن الحكومة السورية أبلغت واشنطن منذ البداية أنها لا تسعى إلى العداء مع إسرائيل، مؤكدا أن دمشق أبدت استعدادا لمناقشة ترتيبات الحدود وخفض التصعيد. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق توقيف شخصين لتورطهما في جريمة مقتل الطفل أسيل خطاب في مدينة الضمير. وفي بيان قالت قوى الأمن الداخلي إن الموقوفين اعترفوا بارتكاب الجريمة في حين تتواصل التحقيقات لكشف الدوافع والملابسات الكاملة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص. هذا وكان قد تم العثور على جثة الطفل أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة الضمير بعد أيام من فقدانها في أثناء خروجها من منزل أسرتها لشراء بعض الحاجيات من متجر قريب. أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة لضحايا أحداث السويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومؤكدة دعم واشنطن للوحدة الوطنية والاندماج السلمي والشامل لجميع مكونات البلاد. هذا وقال متحدث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا قال أن خريطة طريق أيلول 2025 لإنهاء أزمة السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا ما تزال الاستراتيجية المعتمدة لضمان بقاء المحافظة جزءا لا يتجزأ من سوريا والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وأكدت الخارجية في تصريحها دعمها لقيام سوريا موحدة تحت جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة. تنتهي اليوم مشاهدين مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد كشف أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث في سياق تصريحاته بالخصوص أوضح أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية الأمريكي على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. وبذلك يشكل انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس المرحلة الأخيرة التي تسبق استكمال رفع سوريا رسميا من التصنيف الأمريكي للدول الراعية للإرهاب. وللوقوف على تفاصيل هذه الإجراءات مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية والشرق الأوسط كذلك الأستاذ تمام الجاسم. أستاذ تمام بداية أهلا بك. إذن على غرار كل هذه التصريحات إلى أين وصلت باعتقادك وبناء على المعطيات الأولية لديك كذلك إجراءات شطب سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية؟
3: تحياتي أمينة لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أعتقد أنا وبما أننا اليوم نحن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سبت وعطلة رسمية سبت وأحد ننتظر إلى يوم الاثنين صدور السجل الفيدرالي أو ما يعرف بالصحيفة الرسمية الأمريكية هنا لنرى إصدار قرار من ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية حول رفع سوريا من قائمة الإرهاب بما أنه لا يوجد اعتراضات حتى الآن أو لم تسجل إلى نهاية يوم أمس العمل الرسمي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أي اعتراضات على القرار أو المهلة التي منحتها إدارة رئيس ترامب للكونغرس لعدم الموافقة على الرفع. وبالتالي نحن ننتظر يوم الاثنين لكي تصدر هذه القائمة وتكون سوريا إن شاء الله مرفوعة من القائمة بعد هذه السنوات الطويلة وعقود طويلة على وضعها في القائمة. هذا القرار سينعكس على الوزارات الداخلية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أهم والمؤسسات الفيدرالية. نحن نتكلم عن وزارة الخارجية، وزارة الخزانة الأمريكية، وزارة التجارة، وزارة المساعدات أو ما يسمى بالمؤسسة العامة للمساعدات الأمريكية USAID وأيضا بعض الهيئات والمؤسسات المهمة جدا في التعاملات الخارجية والتي دائما ما تحسب أو تأخذ في حسبانها الكثير من المؤسسات التجارية في مثل هكذا قوائم وتعاملاتها مع الدول الخارجية.
0: طيب أستاذ تمام، في معرض النقاش معك الآن أنت أشرت بأن لا توجد ولم تسجل حتى هذه اللحظة أي اعتراض من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي على شطب اسم سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية، أي بذلك المسار أصبح واضحا؟
3: نعم تماما المسار واضح وأننا بانتظار مجرد إجراءات قانونية يجب أن تتخذ هنا من قبل الهيئات الرسمية وأقصد هنا تماما وزير الخارجية ماركو روبيو لتنفيذ هذا القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب قبل 45 يوم ويوجه فيها الإدارات والحكومات الرسمية في حال عدم وجود اعتراض من الكونغرس. وهو بالمناسبة هو إشعار، هذا 45 يوم هو إشعار للكونغرس لأن يقدم أي عضو في الكونغرس أو أي لجنة من لجان الكونغرس الاعتراض على ذلك. فبما أننا لم نرى ذلك فإننا ننتظر اليوم وغدا العطلة الرسمية حتى يتم الإصدار بالجريدة الرسمية أو السجل الفيدرالي الأمريكي هذه القائمة مجددا من قبل وزارة الخارجية أو القرار الرسمي من قبل وزارة الخارجية لرفع سوريا من القائمة. يعني هناك فقط إجراءات تنفيذية تتخذ وقد يعني تستغرق يومين أو ثلاثة ربما، وتصدر القائمة الجديدة ربما حتى من وزارة الخارجية التي لا تتضمن سوريا بطبيعة الحال.
0: طيب إذا كما نشاهد جميعا ونترقب اليوم انتهاء المهلة التي منحت لأعضاء الكونغرس الأمريكي من أجل يعني الاعتراض على قرار الحكومة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالنسبة لواشنطن، باعتقادك هذه الخطوة الأمريكية باتجاه دمشق هل سوف توطد العلاقات ما بين الطرفين وما هي تداعياتها على الاقتصاد السوري؟
3: سأبدأ مما انتهيت فيه أمينة، هذا هو الأهم. العلاقات مع سوريا ربما تحسنت منذ أن يعني قدم الرئيس ترامب إلى الرئاسة هنا في البيت الأبيض، رأينا هذا التحسن ورأينا رفع العقوبات، عقوبات قانون قيصر والعقوبات الأخرى، رأينا التقارب الذي حصل وإشراك سوريا في الدول المكافحة للإرهاب كمؤسسة رسمية، كل هذا كان تقارب حتى التقارب الدبلوماسي. كان يعيق ذلك قانونيا، أقول الإشكالية قانونيا، وجود سوريا في قائمة الإرهاب. يعني هذه المخاطر القانونية التي كان ممكن أن يتعرض لها أي جهة رسمية، كان ممكن أن تتعرض لها من قبل الكونغرس أو تساؤلات من قبل الكونغرس، مثلا لو لجنة من وزارة الخارجية على سبيل المثال أجرت نقاش مع أي جهة رسمية سورية، سيحق للكونغرس أن يتساءل أو يسأل، يوجه رسالة لهذه الجهة، وزارة الخارجية مثلا أو حتى وزارة التجارة، أي جهة رسمية، لماذا تعاملتم مع سوريا وهي موجودة على قائمة الإرهاب، والقانون بهذه الحالة يعاقب أي جهة تتعامل مع سوريا. فإذا الإشكالية القانونية هنا ستنتفي. الآن ندخل في الأهم كما أشار سؤالك، العلاقات التجارية. وزارة الخزانة، وزارة التجارة، البنك الصادرات والاستيراد الأمريكي، كل هذه الجهات الرسمية الأمريكية، حتى الجهات المساعدات مثلا USAID، مؤسسة المساعدات الأمريكية، كانت لا تدرج من هم في هذه القائمة ضمن أي مراسلات أو معاملات تجارية أو معاملات رسمية مع الدول الموجودة في هذه القائمة. بما أنه سننتظر يوم الاثنين بطبيعة الحال كما أشرت، إذا صدر القرار من مارك روبيو وزير الخارجية وجرى نشره في الجريدة الرسمية، تصبح كل هذه الوزارات وكل هذه الجهات قابلة للتعامل مع الجهات الرسمية والانفتاح عليها. والتعاون تجاريا سوريا مهم جدا، نحن نتكلم عن إعادة إعمار، الأثر حتى على المواطن، يعني الحوالات التي ممكن أن يجريها المواطن السوري المقيم في أي جهة خارجية أو حتى في الولايات المتحدة تحديدا.
0: حسب التقديرات الأولية للتقارير الجيوستخباراتية والاقتصادية الأمريكية بأن الساحة السورية هي مهمة جدا بالنسبة لواشنطن. نكتفي بهذا القدر، كنت معنا مباشرة من واشنطن الصحفي المختص في الشأنين الأمريكي والشرق الأوسطي تمام الجاسم، شكرا جزيلا لك أستاذ تمام.
3: حياتي، شكرا لك.
0: ألغت قاضية أمريكية قرارا لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. هذا وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية في منهاتن، قالت إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالي يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد. هذا وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب، أوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة القانونية المعمول بها.

0: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إيقاف العمل بالعبارات النهرية في منطقة البوكمال بشكل فوري، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وتنظيم حركة العبور. هذا وأوضحت اللجنة أن إدارة المنطقة ستجري يوم غد الأحد جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء الشروط، منها إجراء الفحص الفني للمحركات وتوفير طوافات إنقاذ ومستلزمات السلامة ومنع وجود أكثر من عبارة واحدة في المياه خلال عملية العبور، إضافة إلى منع الحمولة الزائدة والالتزام بالحمولة المسموح بها، إضافة إلى سيارة إسعاف، وذلك تحسبا لأي طارئ، إلى جانب نشر حاجز أمني على الضفتين لضمان تنظيم عملية العبور، محذرة من أنه لن يسمح باستئناف العمل إلا بعد استكمال جميع شروط السلامة المذكورة، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. عهد، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك كل هذه التصريحات التي تم إعلانها من قبل لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور.
1: مساء الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. هذا القرار جاء يعني بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وتحديدا في مدينة البوكمال التي بالأساس يوجد فيها جسر ويعمل بشكل طبيعي جدا، ولا يمكن له أن يتضرر بارتفاع المنسوب لأنه مرتفع عن سطح النهر ما يقارب 10 أمتار تقريبا، ويعني يعمل بشكل سلس إذا صح القول. قد يكون هناك يعني بعد بالمسافة من بعض قرى ريف البوكمال على هذا الجسر، لكن يعني هو خيار أفضل من يعني سلك طرق العبور عبر العبارات النهرية البدائية، والتي تعتبر هي خطرة للغاية، وشهدت محافظة دير الزور خلال الفترات الماضية أو السنوات الماضية غرق عدد كبير من العبارات، كان آخرها العبارة التي ارتطمت بجسر السياسية ووصلت إلى الجسر الحربي، فارق الحياة آنذاك 9 أشخاص والعاشر كان مفقود، ونحو 20 شخص أو أكثر من ذلك تم إنقاذهم بعد غرقهم إثر ارتطام هذه العبارة. فإذا منذ ذلك الحين توقف عمل العبارات النهرية في محافظة دير الزور، باستثناء يعني كان هناك قوننة لعمل العبارات في مدينة الميادين، ريثما يكون هناك إنشاء للجسر الحربي الثاني في محافظة دير الزور، والذي يربط مدينة الميادين مع الحوايج وذيبان على الضفة الأخرى من نهر الفرات. لكن العبارات النهرية تعمل وسط رقابة من قبل قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور على ضفتي النهر، وبساعات محددة تبدأ من 7 صباحا حتى 7 مساء، بعد ذلك لا يمكن العمل على العبارات إلا بحالات استثنائية طارئة، يعني تتم عملية عبور الناس من ضفة إلى أخرى. ويعني عمل يعني إنشاء الجسر الحربي ربما خلال أيام سينشأ بشكل تام بحسب ما يعني أخبرونا مصادر من وزارة الدفاع السورية، وهو جسر حربي يعني ذات نفس الجسر الذي تم تركيبه في مدينة دير الزور، ويعني بالاشتراك ما بين وزارتي الدفاع السورية والتركية عند تلك المنطقة. بإنشاء هذا الجسر ربما تخفف الأعباء بشكل كبير عن الأهالي الذين يقصدون إحدى الضفتين ويكونون يعيشون في ضفة أخرى، وأعداد الذين يتنقلون بين ضفتي نهر الفرات بشكل يومي بعشرات الآلاف، الأعداد ليست بالقليلة. فإذا عمل العبارات النهرية لا يمكن له أن يعني ينتهي بشكل تام حتى يكون هناك جسور تستطيع تخديم هذه العائلات. الآن منسوب نهر الفرات بازدياد وارتفاع ربما زاد عن الحد الذي كان عليه بمتر وعشرين سنتيمتر حتى هذه اللحظة، ربما الدفقات التي ستصل إلى دير الزور يعني ليلا أو ربما صباح غد ربما ترفع يعني المنسوب إلى أكثر من ذلك بربما 20 سنتيمتر أو أكثر من ذلك. إذا ما قارنا هذا الارتفاع مع الارتفاع الماضي في عيد الأضحى قبل نحو 2 شهر أو أكثر من ذلك بقليل، كان آنذاك الارتفاع زاد عن 3 أمتار و70 سنتيمتر، خلف كثير من المشكلات في القطاع العام والخاص في دير الزور، وأخرج كثير من محطات المياه عن الخدمة، وكذلك الأمر محاصيل زراعية قد يعني خسرت وربما جرفتها مياه النهر، وكان هناك أضرار كبيرة. حتى اللحظة لم نسجل أي خسائر في أي من القطاعات سواء العام أو الخاص في دير الزور، باستثناء بعض المنتزهات التي دخلت إليها المياه، ويعني تعتبر الخسائر بسيطة حتى اللحظة إذا ما كان هناك ازدياد أكبر من الذي هو موجود الآن بمنسوب مياه نهر الفرات. وهذا لا نعلمه حقيقة. الخشية الحقيقية هي في فصل الشتاء عندما يكون هناك أمطار غزيرة ولا يمكن لسدود تركيا الاحتفاظ بكميات كبيرة من المياه، وكذلك الأمر سدود سوريا لعل أبرز سد الفرات الذي يعني ربما الآن وصل إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة ويضطر إلى فتح العنفات أو البوابات باتجاه النهر باتجاه يعني الأراضي العراقية مرورا بمحافظة دير الزور. عند ذلك ستكون المشكلات كبيرة حقيقة. كل المشكلات التي نتجت الآن في فصل الصيف وهي يعني تعتبر كبيرة في المرة الأولى، والآن ربما إذا ما كان هناك ازدياد آخر نفقد كثير من الجسور أو ربما كل الجسور الموجودة على ضفتي نهر الفرات. فإذا المنطقة بحاجة إلى حلول جذرية قبل وصول المنطقة إلى فصل الشتاء، وتكون عند ذلك يعني الحلول تكون معدومة تماما. فإذا جسر السياسية بحسب آخر تصريح قد تجاوزت أعمال الصيانة أو إعادة تأهيله 50% من الأعمال، ربما يحتاج إلى 6 أشهر أخرى ويكون صالح للاستخدام بحسب المختصين. نعم. والقائمين على العمل في هذا الجسر، ربما بإنشاء هذا الجسر تنتهي كثير من المشكلات ولا يعود يحتاج المواطن في مدينة دير الزور تحديدا والمناطق القريبة منها إلى سلك أي من الطرق سواء العبارات أو الجسر الحربي أو الجسر الترابي أو غيرها من الطرق، فتكون يعني الجسر قد يعني حل هذه المشكلة بشكل شبه تام بما يخص التنقل. يتبقى فقط يعني موضوع المنشآت الموجودة على ضفاف الفرات التي هي قديمة حقيقة، وأيضا محطات المياه تغيير مواقعها أو سحب المحطات إلى مناطق أبعد ومد الأنابيب إلى عمق النهر كي يعني تكون عمليات سحب المياه من النهر بشكل أكثر انتظام وأكثر سلاسة، وأيضا يحمي المحطة من التضرر. والمحطات التي تضررت بشكل كامل أو جزئي كان عددها 86 محطة في المرة الماضية من أصل 210 محطات. استطاعت يعني مديرية أو مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي إخراج بعض هذه المحركات من المحطات قبل وصول المياه إليه، لكن كانت الخسائر كبيرة. ربما المحطة الواحدة كلفت المؤسسة أكثر من 20,000 دولار للمحطة الواحدة بحسب تصريح مدير المؤسسة الأستاذ المهندس أحمد الموسى في وقت سابق. والآن يعني الاحتياطات والإجراءات والتدابير اتخذت من قبل غرفة الاستجابة الطائرة في دير الزور المؤلفة من 9 مديريات كان على رأسها الطوارئ وإدارة الكوارث.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بمستجدات هذا الملف في دير الزور. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا عهد السلبي. دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي. هذا وأوضحت وزارة الزراعة أن هذه الدعوات تأتي بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي تباعا لرفع كميات المياه الممررة من سد كتيران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية بدءا من غد الأحد. انتشلت فرق الإنقاذ جثماني طفلين من نهر الفرات في مدينة الطبقة بريف الرقة بعد غرقهما وفق مصادر محلية. هذا وقالت المصادر، قالت إن الجثمانين يعودان

0: يعاني أهالي حي علي جمال في اللاذقية من تردي الخدمات الأساسية، وذلك في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان هناك، الذين يطالبون الجهات المختصة بحلول أو بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة في هذه المنطقة.
1: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
2: طبعاً عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع، طبعاً الشارع بتعرف شايفينه غير معبد، وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كثير، ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعا في مناطق منها مكشوفة، كمان عم نعاني من البرغج والبق.
1: مشهد يعكس واقعا خدميا متأزما يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
3: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوا على الحاوية، عم يكبوه على الأرض. هي أول مشكلة. أحيانا بيصير في عندنا أعطال بالآليات، بيصير في تراكم، يعني الآلية اليوم عمرها 30 سنة تقريبا، يعني بأي لحظة بتعطل وما عندك بديل، يعني عندنا نقص احنا بالآليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
1: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامة تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه. بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولاً عملية، تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، التلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: هذا ويطالب أهالي قرية معرية في ريف درعا الغربي بالإسراع في استكمال مشروع النقطة الطبية الذي ما يزال متوقفا بعد عام على نقل الغرف المسبقة الصنع إلى القرية، في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة إلى التوجه للقرى المجاورة، وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم وتأمين الأدوية حتى.
4: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معرية بريف درعا الغربي تمهيداً لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
5: قرية معرية تبعد تقريباً 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريباً 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريباً 15 كيلومتر. منطقة معرية تقريباً تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعاً بمساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
4: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معرية التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
6: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها احنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما نلاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلومتر، يجوز نوصل هناك ونلاقيه مسكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن، واسع أنت شفتوا على الواقع، يمكن هذا فيه طفل هسع كان موجود هون على الواقع، مشقوحة رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
4: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج.

0: هنا في معريا لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً. وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
1: نجح المزارع محمود في زراعة البطيخ الأحمر في ريف الحسكة في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعات السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن وعلى مساحة تبلغ نحو 30 دنوما.
2: بعيدا عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى بحثا عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
3: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة، يعني انتهينا. هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زراعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات، فإن شاء الله السنة جربنا السنة الجاية نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس، نزرع بطيخ أحمر، بزر.
2: على مساحة تقارب 30 دونماً لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوماً، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خياراً استراتيجياً أمام المزارعين في المنطقة.
4: قلنا خلينا نغير عن موسم، هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دبشي حلو، بطيخ أصفر، كافة أنواع الخضر، يعني أنوع، مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة، يعني صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
2: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض، في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهونا بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير. لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعاً واستدامة في المنطقة.
1: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع في فلسطين وتحديدا من الضفة الغربية، حيث حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي حذرت من اقتراب الضفة الغربية من موجة تصعيد عنيف على خلفية استمرار اعتداءات المستوطنين وتوسيع البؤر الاستيطانية غير القانونية. هذا ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يدفع الفلسطينيين في الضفة إلى التحرك في ظل تزايد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم مقابل ندرة الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق منفذيها. أفاد مصدر طبي فلسطيني بمقتل شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق عدة في مخيم البريج وخان يونس ومدينة غزة. وعلى الصعيد الصحي، أعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 73,419 قتيلا، وذلك بعد مقتل فلسطينيين اثنين خلال الساعات 48 الماضية. وإلى الملف اللبناني والساحة اللبنانية وآخر مستجداتها هناك، حيث شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان منذ ليلة أمس حتى صباح اليوم شهدت تصعيدا في الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية شامل غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية. هذا وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، قالت أن مسيرة إسرائيلية استهدفت راعيا في وادي سربين بقضاء بنت جبيل من دون أن تؤدي الغارة إلى إصابته. وفي النبطية شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفعات علي الطاهر عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوق. معنا مباشرة مشاهدينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذن الأنباء تتحدث عن تصعيد عسكري غير مسبوق بكافة آلياته ووسائله كذلك الاعتدائية تشهدها قرى وبلدات الجنوب اللبناني. نرصد معك ما استجد في هذه التهديد في هذه الاعتداءات.
5: نعم أمينة، فعلا منذ يوم أمس حتى هذا اليوم بات التصعيد الإسرائيلي في عدد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. شهدت مرتفعات علي الطاهر منذ ليل أمس حتى ساعات الفجر تصعيدا وقصفا فسفوريا من قبل جيش الاحتلال، كذلك القصف الفسفوري طال تلة الدبش القريبة من علي الطاهر، إضافة أيضا إلى منطقة دوحة كفر رمان وأيضا منطقة بيفدون في الجنوب اللبناني. هذه القرى في قضاء النبطية شهدت قصفا فسفوريا، إضافة أيضا إلى ذلك كان هناك غارات إسرائيلية شنها جيش الاحتلال على بلدة المنصوري، تحديدا هذه البلدة في جنوب لبنان. قضاء صور تقصف بشكل مكثف سواء عبر الغارات الإسرائيلية أو حتى القصف المدفعي، فضلا عن عملية نسف وهدم للمنازل. كذلك أيضا الغارات الإسرائيلية طالت عددا من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. تزامن مع هذا القصف الذي تصاعدت وتيرته منذ ليل امس حتى صباح اليوم ايضا عمليه نسف للمنازل. منذ قليل قام جيش الاحتلال بنسف عشرات المنازل في بلده طلبوس في الجنوب اللبناني، وصلت اصداء الاصوات الى القرى المجاوره. كذلك ايضا بلدة كفر تبنيد شهدت عمليات هدم للمنازل ونسف المنازل. أيضا هذه العملية الممنهجة التي لم تتوقف من قبل جيش الاحتلال منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا بين لبنان وإسرائيل. إذا إن التصعيد سيد الموقف، على الرغم من أن الغارات متقطعة والقصف المدفعي متقطع، ولكن هناك تصعيد في الجنوب يتزايد يوما بعد يوم منذ يومين حتى يومنا هذا. وأيضا أمينة، يعني على مقربة نحن من الجولة الجديدة من المفاوضات التي من المتوقع أن تعقد بين لبنان وإسرائيل في الثاني من الشهر المقبل، الثاني من سبتمبر، ولكن على ما يبدو أن هناك معلومات تشير إلى أن هذه الجلسة لن تعقد في روما الشهر المقبل بسبب أن هناك تعنتا إسرائيليا بما يتعلق بالمواقف اللبنانية، تعنت من قبل إسرائيل للمطالب اللبنانية التي تشدد على وقف العمليات العسكرية ووقف هدم المنازل وخروج إسرائيل من المناطق الجنوبية.
1: شكرا لك على كل هذه المستجدات وما استجد من وقائع واعتداءات إسرائيلية جديدة ومتواصلة على قرى وبلدات جنوب لبنان. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. أكد الرئيس العراقي أن 30 من أيلول المقبل هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. هذا وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني، وأن جميع الأطراف حريصة على عدم انزلاق البلاد إلى الحرب الدائرة في المنطقة. وأشار إلى أن إنهاء مهمة التحالف يأتي في إطار استكمال السيادة العراقية وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على حماية البلاد واستقراره.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا المضيق حاليا أرضا أمريكية.
1: لا يمكننا السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإلا فسنشهد عواقب وخيمة. لذا توجهنا إلى هناك وأوقفناهم. لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، إنهم يرغبون بشدة في عقد صفقة. لا ندري إن كنا نرغب في ذلك حقا، لأنني أعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية في الوقت الراهن. إنها أرض أمريكية.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، قال إن العقوبات الاقتصادية على بلاده محكوم عليها بالفشل حسب وصفه. هذا وأضاف عرقجي في منشور له عبر حسابه على منصة إكس، أضاف أن أشد العقوبات في التاريخ قبل 14 عاما فشلت، مستشهدا بصورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تتضمن تصريحا لنائبه آنذاك جو بايدن، وصف فيه العقوبات المفروضة على إيران بأنها الأشد في تاريخ العقوبات. كما لفت عرقجي في ذات التدوينة، لفت إلى أن سياسة الضغط الأقصى قبل 8 أعوام فشلت هي الأخرى، وأن دعوة إيران قبل 5 أشهر إلى الاستسلام غير المشروط فشلت أيضا بحسب تعبيره. نبقى في سياق التصريحات الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال أن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. هذا وأضاف بقائي أن العقوبات الثانوية الأمريكية تهدف إلى إجبار الدول والشركات حتى على وقف تجارتها المشروعة مع إيران، معتبرا ذلك إكراها اقتصاديا غير مشروع. هذا وحذر بقائي في ذات السياق من أن العقوبات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تقويض لسيادة الدول وتهديد بالعودة إلى ما وصفه بالاستعمار التقليدي الشامل. هذا وقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تغيير مسار 68 سفينة إلى جانب إيقاف 3 وتفتيش سفينتين خلال حصارها للموانئ الإيرانية. وبحسب القيادة الأمريكية، تهدف الإجراءات التي أعاد الجيش الأمريكي تنفيذها بعد تجدد الحصار في تموز الماضي إلى ضمان امتثال السفن للتعليمات الأمريكية النافذة. ختام الثالثة، مشاهدينا دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال بإطلاق نار بريف حلب، والأمن الداخلي يقبض على المتورطين. مسيرة إسرائيلية تستهدف شخصا في بيجن بريف دمشق، وجيش الاحتلال يزعم أن المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بقواته جنوب سوريا. توقيف شخصين متورطين بمقتل طفلة في مدينة أدمير، والأمن الداخلي يواصل التحقيقات لكشف الدوافع. مقتل شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، وتعطل 22 محطة إنتاج أكسجين مخصصة للأطفال الخدج.

0: في التفاصيل، قتل رجل وأصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بإطلاق نار إثر خلاف بين عائلتين في بلدة كفرناها بريف حلب. قال مراسل تلفزيون سوريا أن الخلاف تطور إلى إطلاق نار خلال مرور سيارتين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع الضحايا، في حين نقل المصابون إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج. هذا وأوقفت قوى الأمن الداخلي في منطقة الأتارب شخصين، ذلك إثر إقدامهما على افتعال مشاجرة مسلحة منتصف الليلة الفائتة في بلدة كفرناها. المزيد من التفاصيل ينضم إلي من حلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. مرحبا بك إبراهيم، ما التفاصيل الإضافية عن هذا الشجار الذي أدى لوقوع ضحايا؟
1: مساء الخير. حقيقة الحادثة وقعت ليلة البارحة في منطقة كفرناها في ريف حلب الغربي، عندما كان هناك خلاف بين عائلتين أدى إلى وجود اشتباك مسلح بينهما في منطقة قريبة من منطقة المزارع. قبل قليل كنا في بلدة كفرناها في ريف حلب الغربي، في المنطقة التي انتشر فيها الأمن الداخلي من 4 مفارق. هذه المنطقة التي تصل بين كفرناها باتجاه الأتارب في ريف حلب الغربي وأيضا تؤدي إلى مدينة حلب، وفي هذه المنطقة كان الأمن الداخلي قد انتشر وصولا إلى منطقة المزارع التي حصلت فيها هذه المشاجرة، والتي أدت كما ذكرت إلى احتكام العائلتين إلى السلاح والاشتباك في منطقة قبل وجود هذه الحادثة، عندما مرت سيارتين، سيارة كانت من نوع سوزوكي وسيارة أخرى من نوع فان مغلقة، مرت خلال الاشتباك ما أدى فعليا إلى مقتل رجل ضمن السيارتين، إضافة إلى 6 إصابات، 3 أطفال و3 رجال بهذه الحادثة. قوى الأمن الداخلي انتشرت في المكان وقامت بمداهمة منازل العائلتين بعد تأمين المنطقة بشكل كامل واعتقال من قالت بأنهم قد تسببوا بالحادثة التي حصلت في المنطقة. تواصلت حفليا مع الأمن الداخلي والذي قال بأن الوضع قد عاد بشكل كامل إلى الوضع السابق، وعندما كنا في المكان كانت قوى الأمن الداخلي قد انسحبت من المنطقة التي انتشرت فيها بالعموم.
0: نعم إبراهيم، ما الحالة الصحية للمصابين 6 وهل هناك إصابات خطيرة بينهم؟
1: حقيقة تواصلت أيضا مع مصدر طبي قال بأن 6 إصابات قد تم نقلهم فعليا إلى أحد المشافي القريبة. بين 3 أطفال و3 رجال المصابين هناك 3 حالات خطيرة، طفلين حالتهم خطيرة وأيضا رجل ضمن حالة الإصابة. هناك حقيقة خبر تم تداوله خلال الساعات الماضية بأن ما جرى فعليا كان هو استهداف لسيارة أو حافلة تقل طلاب، وكانوا فعليا مع أساتذتهم برحلة مدرسية، لكن عندما تواجدت في المكان وسألت شهود عيان وأيضا تواصلت مع الأمن الداخلي فعليا نفوا الحادثة، لكن من الممكن أن تكون الفان التي تقل هؤلاء الأطفال والطلاب والرجال كانت فعلا برحلة مسير، قد خرجوا إلى سيران أو إلى نزهة في منطقة المزارع، هذه المنطقة التي فيها مسابع وفيها أيضا أماكن للاصطياف، لكن ليست على غرار ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أن ما حصل فعليا كان اشتباك أدى إلى إصابة حافلة الطلاب وأدى فعليا إلى وجود هذه الإصابات. كما ذكرت هما سيارتين، سيارة سوزوكي وأيضا سيارة فان كانت قد نتاقت مرتا في منطقة فيها اشتباك لعوائل في المنطقة ما أدى إلى وجود هذه الإصابات وأيضا ضحية و6 إصابات، 3 رجال و3 أطفال، هناك طفلين حالتهم خطرة وأيضا هناك رجل حالته خطرة أيضا وفق أحد المصادر الطبية في حلب، وتم نقل على العموم الإصابات إلى أحد المشافي القريبة، فيما قامت قوى الأمن الداخلي بعد الحادثة بالانتشار واعتقال من قالت بأنهم قد تسببوا بالحادثة واستخدموا السلاح خلال هذه المشاجرة التي كانت تجري في منطقة كفرناها في ريف حلب الغربي.
0: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. أصيب شخص باستهدافه بمسيرة تابعة لقوى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن بريف دمشق، وذلك بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن المصاب نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أوندوف إلى موقع الحادثة ومعاينتها المكان. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري.

0: ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد وهو متواجد في بيت جن في ريف دمشق، وأيضا معي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك محمد، ما تفاصيل هذه الحادثة التي أدت إلى إصابة أحد الأشخاص؟
1: نعم بالفعل، يعني هو أحد الأشخاص الذين تم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة صباح اليوم، كان يقود سيارته وهو يعني قادم من منطقة مزرعة بيجن باتجاه بلدة بيجن لزيارة أهله حسب رواية أهله وذويه يعني هنا في المنطقة. تم استهدافه بهذه المسيرة وتم نقله على الفور باتجاه مركز الصحي في سعسع، أجريت الإسعافات الأولية إليه ثم نقل باتجاه مشفى قطنة. هو بحالة صحية جيدة يعني حسب ما قابلنا من ابن عمه وهو أحد الشهود الذي كان معه هنا أثناء الاستهداف. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الصباح الباكر كان يحلق في طيران الاستطلاع الإسرائيلي في هذه المنطقة، ومنذ يعني 3 أيام أيضا حسب رواية الأهالي كان هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة، وتم استهداف هذا الشاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني هذه التوغلات وهذه يعني الانتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في منطقة بيت جن أو في عدة مناطق أخرى يتوغل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المناطق. الشاب نقل إلى مشفى يعني المشفى قطنة وهو بحالة صحية جيدة. قوات الأندوف وصلت إلى المنطقة وعاينت المكان ويعني طلعت على واقع الاستهداف وقامت بتصوير هذه السيارة واللقاء مع بعض ذوي الشاب الذي تم استهدافه، ويعني قامت بإرسال برقية إلى حسب ما فهمنا منهم إرسال برقية إلى قوات الأندوف في المنطقة أو في هنا في المنطقة وفي دمشق وفي خارج سوريا من أجل عملية التوثيق التي تقوم بها قوات الأندوف في المنطقة. لكن الأهالي هم قد طلبوا منهم يعني وقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن قوات الأندوف قد تقتصر على توثيق الانتهاكات وإرسال برقيات إلى الأمم المتحدة عن وضع الخروقات ومدى تأثيرها على الأهالي والمدنيين سواء في منطقة بيت جن أو في ريف القناطرة أو منطقة حوض اليرموك.
0: نعم ريم، من القدس المحتلة، هل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أي معلومات أو أدلة تثبت ما زعم بقوله إن هذا الشخص يريد أو كان يريد استهداف قوات الاحتلال؟
2: وسيم، هو بيان مقتضب من جيش الاحتلال حول ما حدث، حيث قال بأن هناك شخص مسلح تم رصده في منطقة بيت جن بريف دمشق كان على وشك تنفيذ مخططات معدة مسبقا بحسب بيان جيش الاحتلال، وبالتالي تم استهدافه في هذه المنطقة التي تعتبرها إسرائيل ضمن منطقة الحزام الأمني أو ما تسميها بالمنطقة الأمنية والتي تحتلها في الجنوب السوري. البيان أيضا ذكر بأن إسرائيل ستعمل على إزالة كل المخططات والتهديدات التي ستستهدف وجودها أو تستهدف قوات الاحتلال في هذه المنطقة دون أن يثبت بأي أدلة. هو بيان فقط مقتضب أنه يعني لاحظ وجود مسلح في هذه المنطقة وأن هذا المسلح كان لديه مخططات كما يزعم الجيش لتنفيذها في قوات جيش الاحتلال، وبالتالي هذه سيارة أصابت المركبة التي كان يستقلها هذا الشخص مما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. لكن إسرائيل تعتبر أن هذه المنطقة وسيم، المنطقة الأمنية التي تحتلها في الجنوب السوري، ممنوع الاقتراب منها، هي أصلا لا تريد تواجد لأي قوات من ريف دمشق، من جنوب دمشق حتى الريف، وصولا إلى هذه المنطقة الأمنية لا تريد أي تواجد عسكري أو أي تواجد لقوات الجيش السوري، وهي بطبيعة الحال هناك عدة آليات للرقابة والمراقبة وتحديدا قمة جبل الشيخ التي سيطر عليها أيضا جيش الاحتلال، ومن خلالها يقول أنه يستطيع مراقبة هذه المنطقة بوضوح. وننوه أيضا أنه هناك كان قبل أيام كان متواجد أيضا رئيس أركان جيش الاحتلال إياد خلال زمير في هذه المنطقة، والتي خلالها قال أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منها، وأن إسرائيل ستعمل كل ما في وسعها لإزالة أي تهديدات أمنية قد تستهدف قواتها في منطقة الجنوب السوري أو قد تؤثر وتهدد الأمن القومي الإسرائيلي. وسيم،
0: نعم، أعود إلى محمد. محمد، ماذا شاهدتم ميدانيا بشأن وصول قوات الأندوف إلى المنطقة التي تم فيها هذا الاستهداف؟
1: نعم، يعني شاهدنا عندما وصلت قوات الأندوف قامت بتصوير هذه السيارة ومكان الاستهداف، يعني بجولة داخل مكان الاستهداف، ووقفت يعني مع أهالي الشاب المستهدف. طبعا تم طرح عدة أسئلة على الأهالي، أنا يعمل لمن ينتمي؟ طبعا حسب رواية الأهالي هنا في المنطقة هو شخص مدني كان آتي إلى هذه المنطقة بقصد الزيارة إلى أهله، وهو يسكن في إحدى القرى المجاورة هنا في منطقة بيت سابر أو بتيمة القريبة من بيت جن. بشكل عام يعني هو مدني حسب رواية الأهالي، لا ينتمي إلى أي تفاصيل أو إلى أي ما يعني تجمع مسلح أو غيره. لكن بشكل عام أيضا يعني عندما يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذرائع مختلفة، في خاصة في المناطق التي يدخل إليها سواء في القناطرة أو منطقة حوض اليرموك أو هنا في بيت جن، عندما يدخل يعني يقول أن أشخاص ينتمون إلى حزب الله أو إلى إيران أو يعملون مع داعش أو الحيازة على سلاح أو الإتجار بسلاح أو مخططات لأعمال إرهابية حسب ما يصف، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمداهمة المنازل، يقوم باستهداف الأشخاص بالمسيرات، يقوم باعتقال الأشخاص واختطافهم بشكل مؤقت، أو ما زال هناك عدد من الأشخاص معتقلين حسب بجيش داخل السجون الإسرائيلية باتجاه حسب هذه التهم التي ألقيت عليهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أشخاص قد خرجوا من المعتقل يعني تم الإفراج عنهم بعد التبين من أنهم غير مرتبطين مع هذه الجهات التي يعني اتهمها بهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذرائع مختلفة يدخل من أجلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقوم باختطاف الشبان، يستهدفهم، يقوم بداهمة المنازل وتفتيشها. الأهالي هنا يعني فقط في حالة من الخوف والذعر والقلق نتيجة هذه الاستهدافات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أيضا في القنيطرة حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوغلات الإسرائيلية. فالأهالي يعني يودون العيش بأمان وسلام، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كانت عليه سابقا، أو عقد هذا الاتفاق الأمني الذي ربما يضمن العيش بأمان في هذه المناطق وعدم العودة إلى التوغل واستهداف المدنيين سواء في منطقة بيت جن أو المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات. المراسل تلفزيون سوريا محمد فهد كنت معنا من بيت جن في ريف دمشق، وجزيل الشكر أيضا لمراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري من القدس المحتلة. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن الجولان أرض سوريا، وما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك في تصريحات تتناقض مع الموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف بسيادة إسرائيل عليها منذ عام 2019.
3: تصريحات جديدة خرجت من المبعوث الأمريكي توم باراك أكد خلالها أن الجولان أرض سورية وإسرائيل مستمرة باحتلالها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي اللذين يؤكدان أن الجولان تابع لسوريا. تصريحات باراك تصطدم بالموقف الأمريكي الرسمي الذي يعتبر منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 أن الجولان السوري تحت سيادة إسرائيل.
4: اليوم أتخذ إجراءً تاريخياً لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولتحقيق أمن قومي قوي وفعال، وهو حق مكفول لها. سأوقع بعد قليل على إعلان رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.
3: يأتي هذا التضارب في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق في الداخل، وبالأخص بعد التعليقات الشديدة التي أتت من باراك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب، حيث وصف الغارات الإسرائيلية بالتصعيد غير الضروري معربا عن قلقه الشديد إزاءها، على الرغم من أن تصريحات باراك دائما ما تأتي مع تفهم للمخاوف الإسرائيلية ومع إشارته للموقف السوري الجديد الذي لا يسعى للعداء مع إسرائيل إلى جانب استعداده للمحادثات. ويبقى هذا التباين في الموقف الأمريكي موضع تساؤل. هل تعكس تصريحات باراك مجرد توصيف قانوني لا يغير من الموقف الأمريكي الرسمي، أم أنها تحمل إشارة إلى مقاربة جديدة لواشنطن تجاه ملف الجولان، بالأخص وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على الرغم من محاولات واشنطن الحد منها؟
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق توقيف شخصين لتورطهما في جريمة مقتل الطفل أسيل خطاب في مدينة أضمير. في بيان قالت قوى الأمن الداخلي إن الموقوفين اعترفا بارتكاب الجريمة في حين تتواصل التحقيقات لكشف الدوافع والملابسات الكاملة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالتهما إلى القضاء. هذا وكان قد تم العثور على جثة الطفل أسيل مقتولة داخل شقة سكنية مهجورة في منطقة البنايات الغربية في مدينة أضمير، وذلك بعد أيام من فقدانها في أثناء خروجها من منزل أسرتها لشراء بعض الحاجات من متجر قريب. تنضم إلي من دمشق مراسلة تلفزيون سوريا ديالة البحري. مرحبا بك ديالة، ما التفاصيل الإضافية عن هذه العملية الأمنية؟
5: نعم مرحبا وسيم، بالفعل يعني قوى الأمن الداخلي كانت قد ألقت القبض على اثنين هما يعني متورطان بقتل الطفلة أسيل خطاب البالغة من العمر 7 أعوام. طبعا يعني قوى الأمن الداخلي لم تكشف حقيقة عن هوية القاتلين ولا عن ملابسات الحادثة، إلى أن يعني التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات هذه الحادثة. الطفلة يعني كانت قد فقدت ظهر الاثنين وسيم عندما خرجت من منزلها لشراء حاجيات من أحد المحال القريبة من منزلها، فقدت في ذلك اليوم وتم العثور عليها يوم الخميس في أحد يعني مقتولة وموجودة في أحد يعني الشقق المهجورة في مساكن الضمير. طبعا الضمير هي مدينة تقع بطبيعة الحال في ريف دمشق. يعني أهالي الضمير بشكل خاص ويعني السوريين عموما وسيم كانوا قد طالبوا حقيقة بإنزال يعني أقصى العقوبات بحق هؤلاء الشخصين اللذين اعترفا وفقا للمعلومات بإقدامهما على قتل هذه الطفلة. بكل الأحوال يعني وسيم خلال الفترة الأخيرة كان هناك عدة حوادث راح ضحيتها أطفال حقيقة، يعني حوادث كانت يعني تمثل عنف ضد الأطفال. هذه الحوادث كانت بدوافع عديدة، منها ثأر أو قد يكون خلافات عائلية أو طلب فدية مالية. هذه يعني الحوادث ما بين اختطاف أو قتل للأطفال يعني حقيقة أثارت قلق الأهالي. كان هناك عدة حوادث في عدد من المحافظات السورية، في دير الزور، في درعا كان هناك عدة حوادث أيضا كان ضحيتها حقيقة أطفال. بعض هذه الحوادث وسيم يعني قوى الأمن الداخلي تمكنت من الوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم والقبض عليهم، فيما هناك حوادث ما تزال حقيقة الفاعلين فارين، لم يتم بعد القبض إلقاء القبض عليهم، في حين ما تزال التحقيقات مستمرة للوصول إليهم. وهو
0: نعم بحسب المعطيات الأولية، بحسب المعطيات الأولية ديالة، هل هذه الجريمة كان مخطط لها مسبقا؟ أنت وفرت معلومات لديك أم أنها وقعت بصورة مفاجئة إن صح التعبير؟
5: نعم وسيم، في الحقيقة لا معلومات متوفرة حتى هذه اللحظة سواء عن الدوافع أو ملابسات هذه الحادثة بشكل عام أو تفاصيلها حتى هذه اللحظة. ربما يعني قوى الأمن الداخلي أو وزارة الداخلية بشكل عام تعلن في الساعات القادمة سواء عن هوية القاتلين ودوافع التي يعني دفعتهم إلى القيام بهذا الجرم، أو كذلك عن كيفية قتل يعني هذه الطفلة والأسباب وراء ذلك، وكذلك كيفية إلقاء القبض عليهم أبدا. كما قلنا يعني حتى هذه اللحظة هذه هي المعلومات المتوفرة، لا معلومات إضافية، بانتظار حقيقة ما سيصدر أيضا عن وزارة الداخلية عن ملابسات هذه الحادثة، دوافعها وأسبابها أيضا. ولكن بكل الأحوال وسيم، يعني كان هناك مطالبات من قبل الأهالي بشكل عام أن يكون هناك يعني إنزال أقصى العقوبات بهؤلاء القاتلين وبمن يقدم على هكذا نوع من الجرائم بشكل عام، ليكون هناك رادعا يعني للآخرين بما يمنعهم يعني حقيقة من الإقدام على مثل هذه الجرائم وسيم.
0: نعم، شكرا لك ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود الحكومة السورية لتحقيق العدالة لضحايا أحداث سويداء ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومؤكدة دعم واشنطن للوحدة الوطنية والاندماج السلمي والشامل لجميع مكونات البلاد. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا إن خريطة طريق أيلول 2025 لإنهاء أزمة السويداء وتحقيق الاستقرار جنوبي سوريا ما تزال الاستراتيجية المعتمدة لضمان بقاء المحافظة جزءا لا يتجزأ من سوريا والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. أكدت الخارجية دعمها لقيام سوريا موحدة تحت جيش واحد وحكومة واحدة ودولة واحدة. تنتهي اليوم مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة العرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي الصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. ألغت قضية أمريكية قرارا لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. قالت قضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن جانيت فارغاس، قالت أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالي يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. اعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل كامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إيقاف العمل بالعبارات النهرية في منطقة البوكمال بشكل فوري، وذلك حرصا على سلامة المواطنين وتنظيم حركة العبور. أوضحت اللجنة أن إدارة المنطقة ستجري يوم غد الأحد جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء الشروط، منها إجراء الفحص الفني للمحركات وتوفير طوافات إنقاذ ومستلزمات السلامة ومنع وجود أكثر من عبارة واحدة في المياه خلال عملية العبور، إضافة إلى منع الحمولة الزائدة والالتزام بالحمولة المسموح بها. إضافة إلى سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ، إلى جانب نشر حاجز أمني على الضفتين لضمان تنظيم عملية العبور، محذرة من أنه لن يسمح باستئناف العمل إلا بعد استكمال جميع شروط السلامة المذكورة، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، ذلك بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي. أوضحت وزارة الزراعة أن هذه الدعوات تأتي بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي تبعا لرفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية بدءا من غدا الأحد. انتشلت فرق الإنقاذ جثماني طفلين من نهر الفرات في مدينة الطبقة بريف الرقة بعد غرقهما وفق مصادر محلية. قالت المصادر إن الجثمانين يعودان للطفلين أحمد خليل الخليفة العواد وقدور حمود الهواري في وقت تتكرر فيه حوادث الغرق في نهر الفرات ومناطق شرقي سوريا خلال فصل الصيف. تحذر فرق الدفاع المدني من السباحة في الأنهار والمسطحات المائية غير المخصصة لذلك، ولا سيما مع قوة التيارات المائية وارتفاع منسوب الفرات. في اللاذقية يعاني أهالي حي علي جمال من تردي الخدمات هناك في ظل مشكلات متراكمة في البنية التحتية ونقص في العديد من الخدمات التي باتت تشكل عبئا يوميا على السكان الذين يطالبون بحلول تسهم في تحسين ظروف الحياة.
6: قد يبدو هذا المكان خارج المدينة أو في إحدى ضواحيها، إلا أنه في قلب حي علي جمال بمدينة اللاذقية، حيث ما تزال مظاهر نقص الخدمات الأساسية ترخي بظلالها على تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
7: طبعا عم نعاني من تراكم الزبالة على طرفي الشارع، طبعا الشارع بتعرف شايفينه غير معبد وفي أوساخ وردم كمان، في ردم عم يتراكم كتير ردم على طرفي الطريق، وفي كمان عبارة هون عبارة الصرف صحي مكشوفة، طبعا في مناطق منها مكشوفة كمان، عم نعاني من البرغش والبق.
6: مشهد يعكس واقعا خدميا متأزما يتطلب معالجة عاجلة في حي تتقاطع فيه احتياجات الأهالي مع إمكانيات محدودة تجعل من إصلاح بنيته التحتية مهمة بالغة التعقيد.
8: المشكلة عندك اليوم المواطن عم يبعث يكب القمامة، عم يبعث أولاد صغار ما عم يوصلوا على الحاوية، عم يكبوه على الأرض، هي أول مشكلة. أحيانا بيصير في عنا أعطال بالآليات، بيصير في تراكم، يعني الآلية اليوم عمرها 30 سنة تقريبا، يعني بأي لحظة بتعطل وما عندك بديل، يعني عندنا نقص احنا بالآليات، عندنا نقص بالكوادر بشكل عام.
6: تحسين واقع الحي مرهون بمدى قدرة الجهات المعنية والمجتمع المحلي على تضافر الجهود للعثور على حلول مستدامة تنقل المنطقة من حال الشكوى المستمرة إلى واقع أفضل وأكثر ملائمة لقاطنيه. بين واقع يحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتحديات تتطلب حلولا عملية، تبقى معاناة أهالي الحي قائمة بانتظار خطوات ملموسة تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بها. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: وفي درعا يطالب أهالي قرية معرية في الريف الغربي بالإسراع في استكمال مشروع النقطة الطبية الذي ما يزال متوقفا بعد عام على نقل الغرف المستبقة الصنع إلى القرية، في وقت يضطر فيه نحو 3500 نسمة إلى التوجه للقرى المجاورة لتلقي العلاج وتأمين الأدوية.
9: منذ أكثر من عام نقلت غرف مسبقة الصنع إلى قرية معرية بريف درعا الغربي تمهيدا لإنشاء نقطة طبية، إلا أنها لم تجهز حتى الآن رغم وجود كادر طبي من أبناء القرية جاهز للعمل فور افتتاحها.
10: قرية معلية تبعد تقريبا 40 كيلومتر عن درعا، عن أقرب مشفى تقريبا 35 كيلومتر، عن أقرب مركز صحي تقريبا 15 كيلومتر. منطقة معلية تقريبا تفقد الخدمة من ناحية الصحة، الخدمة الصحية. من قبل فترة سنة جبنا الغرف مسبقة الصنع طبعا من مساعدة المجتمع المحلي على أساس نعمل نقطة طبية في المنطقة، وإن شاء الله يعني في وعود قريب إن شاء الله.
9: غياب النقطة الطبية يفرض على أهالي معرية التوجه إلى القرى المجاورة لتلقي العلاج حتى في الحالات الإسعافية ولدغات العقارب والأفاعي.
11: نعاني من نقص نقطة طبية بالبلد بسبب الأوضاع اللي نعيشها إحنا هين، عم يصير يعني مثل ما تقولي جرحة أو لثغة أفعى أو قرصة عقربة أو شغلات مثل هيك، يعني ما نلاقيش إسعاف غير بناحية الشجرة، وناحية الشجرة تبعد عننا ما يقارب 15 كيلومتر، يجوز نوصل هناك ونلاقيه مسكر. بدنا يعني بأقرب وقت نتفعلن، واسع أنتوا شفتوا على الواقع، يمكن هذا فيه طفل هسه كان موجود هون على الواقع، بس شقوحة رجله شيء 5-6 قطب وبعده يتضمد، لولا الزلم هذا الموجود ممرض عندنا هون حالتنا حال احنا.
9: ويأمل الأهالي أن تستكمل تجهيزات النقطة الطبية في أقرب وقت لتوفير الخدمات الصحية داخل القرية وتخفيف معاناتهم في الوصول إلى العلاج.
12: هنا في معرية لا يطالب الأهالي بمشروع جديد بل باستكمال مشروع بدأ قبل أكثر من عام وما يزال متوقفاً، وبين الحاجة اليومية إلى الرعاية الصحية وانتظار تنفيذ الوعود تبقى النقطة الطبية مطلباً ملحاً لسكان القرية. للتلفزيون سوريا آلاء المقداد، ريف درعا الغربي.
0: وفي ريف الحسكة نجح المزارع محمود في زراعة البطيخ الأحمر في تجربة جديدة على خلاف نمط الزراعات السائدة في المنطقة كالقمح والشعير والقطن، وعلى مساحة تبلغ نحو 30 دنما.
13: بعيدا عن زراعة القمح والقطن التقليدية، خاض مزارع في ريف الحسكة تجربة جديدة تتمثل في زراعة البطيخ الأحمر للمرة الأولى بحثا عن محصول أكثر جدوى وربحية. لتكلل التجربة بنجاح وصل إلى مرحلة جني المحصول بنتائج مبشرة.
14: تجربة أولى بالنسبة للبطيخ الأحمر، والله بهدف مردود مالي أحسن من باقي المزروعات، لأنه أنا صار أول سنة صراحة نزرع البطيخ الأحمر، لأنه كل سنة بالقطن والحنطة والله خسارة بخسارة، يعني انتهينا. هاي السنة على أساس ما نزرع شيء بنو، فقلنا نجرب البطيخ الأحمر والحمد لله نجح، زرعتنا كويسة والحمد لله. والله أوجه كل المزارعين أنه أنت لما تزرع مزروع وتخسر به كل سنة ما في داعي تعيده كل سنة، فجرب غير مزروعات، فإن شاء الله السنة جربنا، السنة جاي يجوز نجرب غير مزروعات أحسن، بطيخ أناناس، نزرع بطيخ أحمر، بزر.
13: على مساحة تقارب 30 دونما لم تستغرق رحلة البطيخ من البذر حتى جني المحصول سوى نحو 70 يوما، وأثبتت التجربة أن تنويع المحاصيل قد يمثل خيارا استراتيجيا أمام المزارعين في المنطقة.
15: قلنا خلينا نغير عن موسم هالشعير والحنطة والقطن كله خسارة يعني، وأنصح العالم كلها أنه تزرع دبشي حلو، بطيخ أصفر، كافة أنواع الخضر، يعني أنوع مو أضل على الشعير والحنطة كله خسارة بخسارة. والله الحمد لله ما بي تحديات منوبة، يعني صعوبات ما بي، بس عندنا السعر، بس كان السعر زين الحمد لله ما بي خسارة منوبة.
13: تجربة زراعية جديدة تثبت نجاحها على الأرض في حين يظل مردودها الاقتصادي مرهونا بالعرض والطلب والتوجه نحو أسواق التصدير، لتفتح الأبواب واسعة أمام خيارات زراعية أكثر تنوعا واستدامة في المنطقة.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم أنصيرات وسط القطاع، ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق عدة في مخيم البريج وخان يونس ومدينة غزة. على الصعيد الصحي، أعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 73,419 قتيلا بعد مقتل فلسطينيين اثنين خلال الساعات 48 الماضية. تعطل 22 من أصل 34 محطة لإنتاج الأكسجين في قطاع غزة يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى وسط نقص حاد في قطاع الغيار، في حين تعمل 12 محطة متبقية فوق طاقتها.
16: طبعا احنا اليوم موجودين في قسم الحضانة في مجمع ناصر الطبي، والقسم هذا اللي بيعتني فيه المواليد الحدثي الولادة. طبعا اغلب المواليد الحدثي الولادة واحنا النسبة الاكبر اللي نستقبلها في هذا القسم هي عبارة عن الخدة.

سيد أحمد، يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الصحفي أحمد قنن. من المفترض أن يتواجد معنا من غزة، نشكره بكل الأحوال. ونتابع في سياق هذه النشرة، إذ حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي من اقتراب الضفة الغربية من موجة تصعيد عنيف على خلفية استمرار اعتداءات المستوطنين وتوسع البؤر الاستيطانية غير القانونية. نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يدفع الفلسطينيين في الضفة إلى التحرك في ظل تزايد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم مقابل ندرة الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق منفذيها. دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين دانت استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة رفض الاتحاد الأوروبي للمخطط A1 والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به. قالت فوندرلاين في تدوينة عبر منصة إكس أن قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء مشروع المستوطنات A1 غير مقبول، وأشارت إلى أن معارضة الاتحاد الأوروبي لهذه الخطوة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، لافتة إلى أن المشروع سيقسم الضفة الغربية ويخل بالترابط الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويضعف حل الدولتين. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان منذ ليل أمس حتى صباح اليوم شهدت تصعيدا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات تفجير وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة. قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية استهدفت راعيا في وادي صربين بقضاء بنت جبيل من دون أن تؤدي الغارة إلى إصابته. في النبطية شنت الطائرات الحربية غارتين على مرتفع علي الطاهر، ذلك عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقة. هذا وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوبي لبنان مستخدما قذائف فوسفورية.

0: في العراق، أكد الرئيس العراقي أن 30 من أيلول المقبل هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد، وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار وطني، وأن جميع الأطراف حريصة على عدم انزلاق البلاد إلى الحرب الدائرة في المنطقة. وأشار إلى أن إنهاء مهمة التحالف يأتي في إطار استكمال السيادة العراقية وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على حماية البلاد واستقرارها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا المضيق حاليا أرضا أمريكية.
1: لا يمكننا السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإلا فسنشهد عواقب وخيمة. لذا توجهنا إلى هناك وأوقفناهم. لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، إنهم يرغبون بشدة في عقد صفقة. لا ندري إن كنا نرغب في ذلك حقا، لأنني أعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية في الوقت الراهن. إنها أرض أمريكية.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقوبات الاقتصادية على بلاده محكوم عليها بالفشل. وأضاف عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن أشد العقوبات في التاريخ قبل 14 عاما فشلت، مستشهدا بصورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تتضمن تصريحا لنائبه آنذاك جو بايدن، وصف فيه العقوبات المفروضة على إيران بأنها الأشد في تاريخ العقوبات. كما لفت عراقجي إلى أن سياسة الضغط الأقصى قبل 8 أعوام فشلت، وأن دعوة إيران قبل 5 أشهر إلى الاستسلام غير المشروط فشلت أيضا، وذلك بحسب تعبيره.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أضاف بقائي أن العقوبات الثانوية الأمريكية تهدف إلى إجبار الدول والشركات على وقف تجارتها المشروعة مع إيران، معتبرا ذلك إكراها اقتصاديا غير مشروع. وحذر بقائي من أن العقوبات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تقوض سيادة الدول وتهدد بالعودة إلى ما وصفه بالاستعمار التقليدي الشامل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تغيير مسار 68 سفينة إلى جانب إيقاف 3 وتفتيش سفينتين خلال حصارها للموانئ الإيرانية. بحسب القيادة تهدف الإجراءات التي أعاد الجيش الأمريكي تنفيذها بعد تجدد الحصار في تموز الماضي إلى ضمان امتثال السفن للتعليمات الأمريكية. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الروسي على مركز تجاري إلى 14 شخصا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال في بيان إن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف مركزا تجاريا، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 14 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم 11 طفلا. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: احلى التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: بشار الأسد من دمشق.
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا.
9: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
13: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
14: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
15: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
16: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
17: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
18: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ إيه شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.

بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، ونبدأ بالعناوين. انتهاء فترة تقديم طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات التعليم الأساسي، ومحافظة السويداء تستعد لدورة استثنائية للشهادتين. انتشار البطالة في عموم المحافظات ومحدودية فرص العمل تهدد مستقبل الشباب واستقرارهم. شكاوى من تردي الواقع الخدمي في مخيم درعا لأبناء الجولان، ومطالبات بالاستجابة لاحتياجات السكان.

انتهت اليوم فترة تقديم طلبات الاعتراض على نتائج شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2026 والتي بدأت الأربعاء الماضي وفق وزارة التربية والتعليم، ويحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، مع إمكانية الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفاد من الاعتراض الأول. وحددت وزارة التربية رسم الاعتراض ب 120 ليرة سورية على أن تعاد 70 ليرة في حال ثبوت صحة الاعتراض والاستفادة منه. في الغضون، أعلنت محافظة السويداء عن بدء تجهيز القاعات في مدارس ريف المحافظة الشمالية لاستقبال الطلاب المتقدمين للدورة الاستثنائية في امتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة. وأوضحت المحافظة أن أعمال الصيانة شملت ترتيب المقاعد وإجراء إصلاحات في المرافق ومواصلة المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لتقديم الدعم الفني واللوجستي طوال فترة الامتحانات بما يضمن سير العملية الامتحانية بيسر وانتظام.

0: إذن انتهت فترة تقديم طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات التعليم الأساسي بالتزامن مع استعداد محافظة السويداء للدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. ونفتح هذا الملف مع شبكة من مراسلي تلفزيون سوريا ديالا البحري معي من دمشق وياسر الروح من حماة ومنير الحاجي من اللاذقية. مرحبا بكم معي جميعا. سأبدأ معك ياسر، ماذا عن هذا القرار وما هي التفاصيل وكيف استقبل الطلبة هذا الأمر، خاصة اليوم هو اليوم الأخير لتقديم الاعتراضات؟
1: نعم، يعني في الحقيقة اليوم انتهت المهلة المحددة لاستقبال الطلبات، طلبات اعتراض على نتائج شهادة التعليم الأساسي. يعني وصلت حركة متفاوتة يعني في المراكز الامتحانية ضمن محافظة حماة. يعني حتى اللحظة لم يستكمل إحصاء الأعداد للاعتراضات، يعني تشير المعلومات الأولية بحسب مديرية التربية أن الأعداد يعني تجاوزت 2500 اعتراض نتيجة انخفاض يعني وتر الاعتراضات مقارنة يعني بما شهدناه في مرحلة التعليم الثانوي خلال الفترة الماضية. يعني الاعتراضات كانت أقل بكثير، نسبة نجاح هنا في محافظة حماة كانت مرتفعة، يعني شهدنا أعداد كبيرة من الطلاب الناجحين، وهناك يعني طلاب يعني جمعوا المجموع التام. يعني كان هناك احتفالات أثناء صدور النتائج، احتفالات دامت ليومين تقريبا حسام. يعني مديرية التربية إلى الآن تواصل جمع المعلومات الواردة من الجماعات التربوية وتعمل على تدقيق الطلبات الواردة من 10 مراكز. يعني اليوم هنا في محافظة حماة 10 مركز، مركز الذي هو خلفي تماما هو في مدينة حماة، هناك 6 مراكز موزعة على المناطق في ضمن المحافظة. يعني بشكل عام تؤكد مديرية التربية على أن عملية التدقيق وجمع مستمرة حتى استلام جميع يعني السجلات من المجمعات ليصار بعد ذلك إعداد الإحصاء النهائي. وبحسب التعليمات يحق للطالب يعني حسام الاعتراض على مادتين فقط، وفي حال استفاد من الاعتراض الأول و وارتفعت علاماته بعد التصحيح أو التدقيق يمكنه تقديم اعتراض جديد طبعا على مواد أخرى. يعني إلى الآن الاعتراضات لم تجمع بشكل كامل في مديرية التربية. يعني حاليا مديرية التربية صرحت أن يوم غد سيتم دراسة الطلبات الواردة تمهيدا لإصدار النتائج الاعتراضات خلال الأيام المقبلة، بما يضمن يعني حقوق الطلاب المعترضين وشفافية عملية الاعتراضات بشكل كامل.
0: منير الحاجي مرحبا بك مرة أخرى، كيف هو الوضع في اللاذقية؟ هل كان هناك إقبال على تقديم الاعتراضات من قبل الطلاب؟ كيف كانت ردود الفعل أيضا؟ يعني جميع هذه التفاصيل.
2: يعني حسام، اللاذقية كغيرها من المحافظات السورية بدأت باستقبال طلبات الاعتراض على النتائج وعلى العقوبات أيضا منذ 19 من أشهر الحالي اليوم الأربعاء، استمرت حتى اليوم 22 أشهر. طبعا كان اليوم الأخير في اللاذقية، كان هنالك 9 مراكز، 8 منها لتقديم الاعتراض على النتائج الامتحانية، 4 منها لنتائج الاعتراض طبعا على التعليم الأساسي النظامي، و4 مراكز على التعليم الأساسي الحر، بالإضافة إلى مركز وحيد وهو في الجهة المقابلة أيضا في حي السجن، وهو المركز الرئيسي لتقديم الاعتراضات، كان مخصص للاعتراضات على العقوبات. لأن من بين القرارات التي كان مسموح بها طبعا في مجال الاعتراضات الاعتراض على مادتين، وفي حال الاستفادة يتم الاعتراض على مادتين أخريتين طبعا، وأيضا هنالك أيضا الاعتراض على موضوع العقوبة فيما إذا كان الطالب قد تعرض لعقوبة غير مستحقة. طبعا في اللاذقية كانت المراكز كلها قد شهدت إقبالا خلال الأربعة أيام الماضية، لكن على عكس يعني أيام الاعتراض خلال على شهادة التعليم الثانوي كان هنالك ازدحام، وكان هنالك بعض الأمور الغير مدروسة. ربما اليوم مديرية التربية في اللاذقية تلافت هذه الأمور وقامت بعملية تنظيمية سمحت ب يعني تسيير عمليات الاعتراض بسهولة وسلاسة، انطلقت داخل هذه المراكز المخصصة لعملية الاعتراض. لكن نسبة النجاح في اللاذقية وفي سوريا عموما لطلاب شهادة التعليم الأساسي كانت جيدة، وبالتالي طلبات الاعتراض ربما هي أقل من الطلبات التي قدمت خلال فترة الاعتراض الأولى على نتائج دراسة التعليم الثانوي. لكن اليوم حتى اليوم يعني لم تصدر يعني حسام النتيجة النهائية لعدد طلبات الاعتراض المقدمة، وأيضا سواء على للمواد أو حتى طلبات الاعتراض المقدمة للعقوبات المفروضة على الطلاب. لكن اليوم كان اليوم الأخير وتوقفت عملية الاعتراضات، ستصدر النتائج لاحقا. قمنا بالتواصل مع مديرية التربية، حتى الآن يعني لم تزودنا بالأرقام والإحصائيات، لكن بكل تأكيد يوم غد سيكون هناك إعلان عن عدد الاعتراضات المقدمة في مراكز اللاذقية التسعة المخصصة لعملية الاعتراض هذا العام.
0: نعم، ديالا البحري مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، مرحبا بك مرة أخرى. ماذا عن دمشق والاعتراضات؟
3: نعم مرحبا حسام، بالفعل يعني هذا اليوم قد أغلقت مراكز استقبال الاعتراضات على نتائج شهادة التعليم الأساسي، قد أغلقت أبوابها عند الساعة 2:30 تقريبا بعد بدء استقبال هذه الطلبات منذ 4 أيام وحتى هذا اليوم. يعني كان هناك إقبال لا بأس به إلى يعني هذه المراكز لتقديم الاعتراضات من قبل الطلاب، وكذلك يعني سواء على بعض المواد أو كذلك فيما يتعلق بالعقوبات التي يعني يمكن أن تكون لبعض الطلاب غير مستحقة. ولكن بكل الأحوال انتهت يعني طبعا المهلة المحددة لاستقبال هذه الطلبات هذا اليوم. ويعني فيما يتعلق بشكل عام يعني نتائج التعليم الأساسي هذا العام، هذه الدورة الامتحانية، يعني كانت النتائج ونسبة النجاح مقبولة بشكل كبير لدى معظم يعني من تقدم لهذه الامتحانات، كانت يعني نسبة النجاح لا بأس بها، وبالتالي يمكن أن تكون يعني طلبات الاعتراض أقل من يعني ما شهدته المراكز فيما يتعلق بطلبات الاعتراض بالنسبة لشهادة الثانوية. لكن حسام أيضا إن تحدثنا عن ناحية أخرى وبالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة لاستقبال طلبات الاعتراض، هناك أيضا مراكز امتحانية تتجهز في ريف محافظة السويداء الشمالي. هذه المراكز ستكون مخصصة لاستقبال طلاب محافظة السويداء الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات خلال هذه الدورة الامتحانية. طبعا نتحدث عن الشهادتين، التعليم الأساسي وكذلك الثانوية بفرعيها. هناك طبعا كما نعلم ويعني نتيجة التوترات التي حصلت في السويداء ومنع يعني طلاب السويداء من التقدم للامتحانات بفعل يعني المجموعات الخارجة حقيقة عن القانون في تلك في محافظة السويداء، هناك عدد يعني لا بأس به أو معظم لنقول طلاب السويداء لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات الشهادتين خلال هذه الدورة الامتحانية. وعلى أثر ذلك يعني تم يعني إصدار مرسوم من قبل الرئيس أحمد الشرع بإحداث دورة استثنائية لطلاب السويداء للتقدم لهذه الامتحان وتمكينهم من متابعة يعني تعليمهم. طبعا لدينا قرابة 25 مركزا يتم تجهيزهم من الناحية اللوجستية وتوفير كل يعني متطلبات هذه المراكز ليتقدم الطلاب إلى هذه المراكز. لدينا قرابة 13,000 من الطلاب في محافظة السويداء ممن لم يتمكنوا من التقدم بشكل تام للامتحانات، وكذلك ممن تقدم بشكل جزئي يعني قدم بعض المواد ولكن لم يستطع التقدم واستكمال امتحاناتهم اليوم. يعني ومن خلال هذه الدورة الاستثنائية سيتاح لهم التقدم التقدم لهذه الامتحانات التي ستبدأ في 29 من آب وتنتهي في 9 من أيلول. يعني حقيقة ردود الأفعال حول هذه الدورة الاستثنائية حسام كانت إيجابية لدى أهالي السويداء والطلاب الذين كانوا ينتظرونها حقيقة، ولكن أيضا هناك يعني بعض المخاوف لنقول أو القلق من حيث مدى كفاية المراكز التي تم تخصيصها للطلاب، وكذلك أيضا يعني بعض الصعوبات التي قد يواجهها الطلاب فيما يتعلق بالتنقل من يعني داخل محافظة السويداء إلى الريف الشمالي. ولكن بالعموم يعني ينتظر حقيقة الطلاب بفارغ الصبر التوجه إلى هذه المراكز ومتابعة يعني امتحاناتهم ويعني الحصول بالتأكيد على هذا الاستحقاق. حسام،
0: شكرا إليك ديالة البحر مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، وشكر موصول إلى ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماة، وكذلك الأمر الشكر إلى منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية. وينضم إلي الأستاذ مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام السويداء معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ مرهف. إذن دورة استثنائية لطلاب محافظة السويداء من شهادة التعليم الأساسي والثانوية العامة، ما هي التفاصيل؟ متى ستبدأ الامتحانات؟
4: نعم، حياكم الله. في الحقيقة الدورة الاستثنائية التي جاءت بمكرمة من فخامة رئيس الجمهورية السورية جاءت يعني بعد أن فشلت امتحانات الدورة السابقة لطلاب السويداء من خلال يعني منع وصول غالبيتهم يعني إلى مناطق ريف دمشق. في الحقيقة يتم التجهيز اليوم بهذه الدورة الاستثنائية لاستكمال المسار التعليمي وتقديم امتحاناتهم. طبعا ستبدأ في 29 من شهر أيلول وبمدة زمنية يعني شيء 10 أيام. بالإضافة لذلك يعني هناك تبذل جهود كبيرة لأجل إنجاح العملية التعليمية من قبل الحكومة السورية، وهي تستنفر يعني بكل قواها لأجل إنجاح هذه العملية وأن يحصل طلاب السويداء على حقهم في التعليم، بالأخص يعني في ظل ما تشهده من تجاذبات سياسية وفي ظل ما تشهده يعني من محاولة قمع بعض الطلبة ومنع وصوله إلى مراكز امتحاناتهم من قبل يعني مجموعات خارجة عن قانون ومن قبل بعض يعني العصابات التي تستثمر في مستقبل الطلاب.
0: نعم أستاذ مرهف، 29 من أيلول ستبدأ الامتحانات، أليس كذلك؟
4: 29 نعم، من الشهر الحالي، عفوا،
0: من الشهر الحالي، من آب الحالي، لطلاب الشهادتين. نعم. التعليم الأساسي والثانوية العامة.
4: نعم، والثانوية العامة بكل فروعها إن شاء الله.
0: نعم، بالنسبة للتجهيزات اللوجستية لنقل الطلبة إلى مراكز الامتحانات، حدثنا عن هذا أيضا.
4: نعم، يعني بدأت محافظة السويداء بالتعاون مع وزارة التربية ومديرية تربية ريف دمشق وريف درعا، وأيضا بمشاركة من وزارة يعني الطوارئ، وكل الجهود بدأت بتجهيز المدارس. تقريبا تم تجهيز ما يقارب يعني 25 مدرسة ومركز، ويتم يعني تأمين كل المستلزمات اللوجستية المهمة من مقاعد دراسية و تجهيز المدارس بكل يعني ما تحتاجه، هو توفير بيئة آمنة وبيئة أيضا ميسرة لأجل تقديم الامتحانات في قرى يعني الريف الشمالي، وأيضا إدارة منطقة شهبة، والكل يعني يسعى بأقصى طاقته لأجل إنجاح هذه الدورة الاستثنائية. ولصراحة يعني لابد من أن أنوه بأنه هناك كثيرون من يعني يريدون تعطيل العملية الامتحانية. هناك دعوات بدأت تظهر هنا وهناك من قبل ما يسمى حركة تقرير المصير وغيرها ممن أوهمت أهالي السويداء وكذبت عليهم كثيرا بالأخص في موضوع الطلبة، ولم تقدم لهم أي شيء. وهناك يعني استياء كبير لدى بعض الأهالي من هذه التصرفات الرعناء التي يعني تستنفر للكرامة فقط بملف الطلاب، بينما عادي أن تدخل المواد الغذائية والمواد الطبية والخدمات كاملة على المحافظة ما عدا يعني ملف الطلاب. ففي الحقيقة يعني هناك توجيه أمني يعني من قبل المكتب الأمني للتابع لما يسمى الحرس الوطني، وبالأخص يعني أذرعه من العصابات وتجار المخدرات الذين بدأوا بالتشويش على الطلبة وعلى أهاليهم بتخوينهم ومنعهم يعني من الذهاب إلى
0: الريف. إذا سألتك ما هي العقبات التي ربما تواجهكم في سير العملية الامتحانية للدورة الاستثنائية، ما هي
4: الحقيقة يعني؟ نعم، بالنسبة للعقبات يعني هناك الأمور اللوجستية والخدمية، تقريبا إن شاء الله تم تجهيز غالبيتها كمدارس وكبيئة آمنة. أيضا هناك استنفار لجهود وقوى الأمن الداخلي وأمن الطرق في منطقة الريف الشمالي. طبعا التحدي هو يعني كتحدي عمل هو المسابقة مع الوقت لأجل يعني التجهيز بشكل كامل ويليق بطلبتنا، بالإضافة إلى أن هناك يعني تحديات خلينا نقول هي سياسية ودعائية من قبل التيار الآخر الذي يعني يتوجه للطلبة بخطاب إكراهي ويتوجه للطلبة بخطاب تخويني ويحاول ترهيبهم بمنعهم من الذهاب لامتحاناتهم، بالأخص يعني بأنه فشل إجراء امتحانات يعني الدورة الماضية رغم أنه حضر أكثر من 2000 طالب إلى مناطق ريف دمشق وقدموا امتحاناتهم وما صار عليهم شيء يعني. والحمد لله كان في عنا أكثر من 4 طلاب حققوا العلامة التامة على مستوى الجمهورية العربية السورية. إذن هناك يعني باستثمار بهذا
0: المنصب. هل تتوقع أستاذ مرهف
4: هناك قوة داخل
0: هل تتوقع أن يكون أيضا هناك منع للطلبة من تقديم هذه الدورة الاستثنائية؟
4: بالحقيقة يعني ظهرت أصوات كثيرة في الفترة الماضية كمثلا تجار المخدرات وعصابات المكتب الأمني على رأسهم نورس عزام وبتوجيه من سلمان حكمة الهجري، ويعني اليوم وصلنا أيضا عن محاولة واجتماع جرى من قبل ما يسمى يعني المكتب الأمني لتعطيل هذه الامتحانات وتخوين الطلبة ومنعهم يعني من الذهاب إلى الريف الشمالي. وهناك أيضا تم دفع بعض أهالي الريف الغربي لمحاولة يعني للدعوة لقطع طريق دمشق السويداء يوم غدا، ويعني هذه أيضا بادرة قد تنشئ الخلاف بين أهالي السويداء، لأن هناك كثيرون من الأهالي يريدون مستقبل أبنائهم بغض النظر عن التجاذبات السياسية. إذن هذه المعوقات، هناك من يسعى لأيضا ضرب الأهالي بين بعضهم البعض في السويداء وإيجاد يعني أيضا صراع جديد. وكان هناك أيضا محاولة خرق للهدنة من قبل يعني المجموعات الخارجة عن القانون بإطلاق النار على قوى الأمن الداخلي في محور الريف الغربي. إذن مع كل بادرة تقدمها الحكومة السورية وتسعى لأجلها الدولة السورية، هناك يعني خطوات مقابلة من التعطيل ومن
0: أن تكلل جهودكم بالنجاح وأن تسير العملية الامتحانية للدورة الاستثنائية بكل يسر وسلاسة. شكرا إليك الأستاذ مرهف الشاعر، مديرية أعلام السويداء، كنت معي من دمشق. ما يزال الشباب السوري يواجه ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا في فرص العمل التي تساعده على تأمين احتياجاته وبناء مستقبله، في وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات تحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
5: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
6: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني أجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكله، بمكافأة صغيرة لحتى يظلوا قاعد عندي العامل. ما فيني راضي أكثر من هيك.
5: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
7: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز. ما في مردود حلو.
8: دورت على وظائف؟
7: ما في، بدك شهادات ما عم يقبلوك، وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيخليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك. يعني
5: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
9: لا توجد احصائيات دقيقه لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في اسباب كثيره، منها تهدم المنشات تبعيه الورش الحرفيه خلال قصف النظام، منها عدم قدره الورش على تشغيل عمال او موظفين نتيجه احيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحه، اول شيء يصير في تسهيلات ضريبيه على الورشات الحرفيه. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير. ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجال. هذه الأمور ممكن تساعدنا.
5: يرى خبراء أن انحصار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقياً ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
10: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تتزايد معدلات البطالة في مختلف المحافظات وسط محدودية فرص العمل المتاحة وصعوبات تواجه الشباب في تأمين وظائف مستقرة. نناقش واقع سوق العمل وأبرز التحديات مع شبكة مراسلي تلفزيون سوريا. مرحبا بكم إبراهيم الخطيب وإلاف العلي وعهد الصليبي. سأبدأ من العاصمة الاقتصادية لسوريا من حلب، معك إبراهيم الخطيب. يعني بطالة ترتفع، مهن تتعثر، ومهن تغلق أبوابها. التفاصيل معك إبراهيم.
11: مساء الخير حسام. حقا قبل الحديث عن البطالة بد من الحديث عن حلب. حلب يعني عاصمة سوريا الاقتصادية التي كانت تؤمن فرص عمل بمعاملها وبالإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها حقا للمنطقة الوسطى والشمالية من سوريا. عندما كنا قبل فترة في اجتماع حضره وزير الاقتصاد وأيضا كان هناك يعني مجموعة من الصناعيين والتجار تحدثوا عن الواقع في حلب قبل عام 2011 وكيف كانت حقا حلب تعتبر المعمل الذي يؤمن فرص العمل للمنطقة الوسطى والشمالية من سوريا بالعموم. كان هناك عمال يعملون في محافظة حلب من حمص ومن حماة وأيضا من إدلب وأيضا من دير الزور، وكل هذه حقا الفرص من العمل كانت تؤمنها المعامل وأيضا كانت تؤمنها حقا حركة الإنتاج المستمرة. تحدث اليوم عن تراجع كبير خلال السنوات السابقة وعن واقع ربما لا يخفي نفسه ولا يتعلق فقط بعدم قدرة الكثير من الشباب. اليوم حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، بحثت قبل قليل عن أي إحصائية يمكن الاستفادة منها أو نسب معينة يمكن الاستفادة منها لتقدير يعني واقع البطالة في حلب على وجه الخصوص. لكن اليوم قسم كبير من الشباب الذين نقابلهم يقولون بأن يعني بأنهم يبحثون عن فرصة عمل تؤمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة، وهذا الأمر حقا غير متاح. نتحدث اليوم بالدرجة الأولى عن واقع المعامل التي بدأت تقلع تدريجيا، بعضها يقلع تدريجيا في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب. والمدينة الصناعية التي يتم التركيز عليها في الشيخ نجار ليست كل حقيقة واقع الصناعة في حلب. نحن اليوم نتحدث عن معامل الشقيف، معامل الليرابون والكثير من المعامل التي كانت تحيط في حلب، وأيضا الورشات ورشات الخياطة وغيرها التي كانت تتواجد ضمن مدينة حلب والتي صار هناك مشروع يعني قبل الثورة أيضا لنقلها إلى منطقة الليرابون وبعض المناطق الأخرى المحيطة في المدينة بما تمنعها من فرص عمل كبيرة. فبالتالي خسارة هذا القطاع وعودة بعض المعامل فقط للعمل في المدينة الصناعية لم يشكل حقيقة فارقا كبيرا يذكر على صعيد تأمين فرص العمل. هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن أجور من يعملون في المدينة الصناعية أو حتى في القطاع الخاص لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة. خلال زيارة وزير الصناعة قبل فترة إلى المدينة الصناعية. أيضا في الشيخ نجار كنا في جولة مع الوزير الذي بدأ يسأل بعض العمال عن الأجور التي يتقاضونها، كان يتقاضون بمليون ونصف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية بما يعادل 100 إلى 150 دولار أمريكي، وحقيقة لا تكفي للحد لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، لا تكفي لدفع أجار منزل في مدينة كحلب. نتحدث أيضا عن مشكلة أخرى تتعلق ربما خلال العمل الخاص، بأن قسم كبير من الشباب الذين يحاولون أن يقوموا بأعمال خاصة لا توفر لديهم أيضا المقومات، ولم توجد خلال السنة الماضية أو السنتين الماضيتين أي ربما مشاريع لدعم الشباب بقروض تمكنهم من العمل بمجالات معينة. هذا كله نتحدث عن الجهد البدني، لكن هناك ملف آخر حقيقة يعني يغفل خلال الحديث عن البطالة، وهي أن بعض الشباب الراغبين بالعمل لكن الظروف العمل لا توافر حقيقة الاختصاص بالنسبة لهم بشكل أساسي. قبل فترة قابلت أحد الأشخاص الذي قدم من تركيا وهو لديه اختصاص جامعي، يعني لا تناسبه حقيقة أي فرصة عمل، إن كان على بسطة وإن كان في معمل إن كان لكن فعليا بدأ يبحث بمجال عمل. هذه البطالة حقيقة تفرضها أيضا عدم وجود يعني تخصصات معينة وعدم ملائمة بعض التخصصات، عدم ملائمة السوق للتخصصات بشكل أساسي. لذلك فعليا حتى بين الشباب العاملين نلمس أن قسم كبير من الشباب أصحاب التخصصات الجامعية تجدهم يعملون لكن باختصاصات أخرى بعيدة عن التخصص الجامعي الذي يحملونه، وهذه أيضا فرصة يعني يمكن وصفها بأنها يعني عمالة لكنها مؤقتة، تتعلق بعدم وجود أو تعلق بالبطالة بشكل أساسي عدم وجود اختصاص يمكن للشخص أن يقوم أو فرصة عمل تناسب اختصاص الشخص الجامعي أو الذي يحمل اختصاص معين، يمكن له إن وجدت فعليا أن يقدم أكثر وأيضا أن يحصل على عائد مادي.
0: نعم، شكرا إليك إبراهيم، وسأعود إليك للحديث عن إحجام بعض من الصناعين للعودة إلى حلب والبدء في تشغيل معاملهم، وأنتقل إلى إلاف العالم مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. ماذا عن إدلب وفرص العمل في إدلب إلاف؟
8: نعم حسام، بداية قبل أن نتحدث عن واقع العمل وفرص العمل في محافظة إدلب، دعنا ننوه أن منظمة العمل الدولية بحسب آخر الإحصائيات والبيانات لديها كان هناك إحصائية تتحدث عن 13.6% من قوة العمل، ونسبة بطالة تتراوح بين فئة الشباب ما بين أعمار 15 عاما و 24 عاما بنسبة 33%، أيضا بينما كان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال شعار قد صرح في إحدى أحاديثه ويعني اجتماعاته مع بعض التجار والصناعيين عن وصول نسبة البطالة إلى ما يقارب 60% في عموم سوريا، بينما تتفاوت في بعض المحافظات السورية الأخرى، وهذا يعني أن هناك ضعف في البنية التحتية في فرص العمل. أيضا اليوم المجتمعات الهشة التي عادت إلى قراها ومناطقها الأصلية، انخفاض أجور العمل، كل ذلك صراحة وعودة المهجرين سواء من داخل سوريا أو من خارج سوريا يتسبب في البطالة ويعني أيضا ضعف الأجور. دعنا نتحدث عن هذا الشق، أيضا هو أيضا يعاني منه اليوم عمال المياومة الذين يتقاضون ربما 100 دولار أو 150 دولار شهريا، ولديهم أعباء إضافية في الحياة هي إيجارات المنازل، الصحة، التعليم وغير ذلك. أيضا اليوم هم لا يملكون مبالغ مالية تؤهلهم للعودة إلى قراهم ومناطقهم الأصلية صراحة. كل هذه الأمور تساهم في ارتفاع نسب البطالة، خاصة اليوم أنه لا يوجد مشاريع صغيرة ولا متناهية الصغر، تقتصر هذه المشاريع فقط على بعض المنظمات مثل قطر الخيرية وغيرها من المنظمات التي تقوم بالآونة الأخيرة على تقديم مشاريع صغيرة لبعض المهجرين الأكثر يعني فقرا وحاجة. تكون هذه المشاريع صراحة عبر افتتاح محل سباكة أو ربما بيع للألبسة أو ربما نجار بتزويدهم ببعض يعني ببضعة معدات أساسية للبدء، ولكن نحن نحتاج إلى أن تكون هناك مشاريع أكثر من هذه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لدمج الشباب في سوق العمل وتأهيلهم. أيضا اليوم نحتاج أكثر ما يحتاجه اليوم الشباب إلى الأكاديميات المهنية حسام، لأنه اليوم في حال وجود الأكاديميات المهنية التي تؤهل هؤلاء الشباب لدخول سوق العمل، فمن الممكن أن تنخفض نسبة البطالة أو بالأحرى أن نقضي على نسبة البطالة المتواجدة في سوريا.
0: نعم، شكرا أيضا إليك إيلاف. أنتقل إلى عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. عهد، عندما تحدث عن دير الزور والعمل في دير الزور فورا يخطر إلى البال الزراعة، كون دير الزور والجزيرة السورية هي الخزان الغذائي لعموم سوريا، وأيضا هناك بعض من المشاريع أيضا. وما ينقص ربما دير الزور لكي تنهض وتقضي على البطالة هو الصناعات الغذائية. ماذا عن دير الزور يا عهد؟
12: مساء الخير لك حسام والسادة المشاهدين. يعني إذا تحدثنا عن دير الزور قد يكون الوضع مختلف عن ما تفضل به الزملاء من حلب وإدلب. ربما هنا في دير الزور ينقسم الأمر بإحاطة عامة، ينقسم الأمر إلى قسمين. الأول في القطاع الخاص يبدو أن الأمور يعني تعتبر جيدة، ويعني أعتقد لا يوجد هناك بطالة حقيقية في محافظة دير الزور، خاصة ما بعد التحرير وقدوم كثير من يعني أصحاب يعني الاختصاصات أو المهن وافتتاح مشاريعهم في محافظة دير الزور، ويعني العمل بشكل جاد على إعادة إحياء المنطقة وإعادة عمرانها. فهذا فتح مجال كبير لأصحاب المهن للعمل، حتى أن يعني بعض يعني الأجور تعتبر مرتفعة في هذه المنطقة، لأن ربما الحاجة كبيرة، و يعني أصحاب اليد العاملة يعتبرون مقارنة مع الاحتياج أقل من ذلك بكثير. أنا أقف الآن في أحد المشاريع التي افتتحت قبل أيام في محافظة دير الزور. عدد من الشبان من أبناء دير الزور غادروا دير الزور قبل نحو 10 سنوات، عادوا بعد التحرير، والآن افتتحوا معمل أو منشأة لإنتاج المواد البناء بمعايير مرتفعة. ربما قد يكون هذا المشروع هو الأول من نوعه في محافظة دير الزور، يعني استطاعوا أن يعني يدخلوا إلى سوق العمل بهذا الشكل، بهذا الاختصاص، بهذا يعني بهذه الجودة إذا صح القول، ويعني توفر كل أنواع من حجر الانترلوك وغيرها، وكلها يعني تحتاجها المحافظة خلال عمليات البناء وإعادة الإعمار. ونحن نتحدث عن مدينة ما يقارب 80% منها مدمر بشكل كلي أو جزئي. إذا تحدثنا عن القطاع العام، نعم هناك بطالة حقيقية. نتحدث عن مثلا دير الزور المعروفة اصطلاحا بأنها تتربع على يعني بحر من النفط. هناك يوم أمس التقيت أحد خريجين النفط دفعة عام 2020 قال بأنه لم يزر على الإطلاق أي من المنشآت النفطية في محافظة دير الزور للأسف. وأنه قد ربما فقد كل المعلومات التي اكتسبها خلال دراسته، وتحدث عن إحصائية قال بأنه متأكد من هذا الرقم، 2200 شاب من خريجي الهندسة النفط في جامعة الفرات لم يعملوا على الإطلاق حتى اللحظة في القطاع العام. فإذا في القطاع العام يوجد مشكلة فعلا في بطالة. كذلك الأمر وزارة التنمية الإدارية حتى اللحظة لم تطلق يعني أبواب للتوظيف حقيقية، مجرد بعض الاستثناءات أو الأعمال البسيطة التي قد تكون ربما 10% من الاحتياج العام لحملة الشهادات. فنلاحظ اليوم في دير الزور كثير من حملة الشهادات، ونشر هذا الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، يعملون في المهن الحرة حقيقة. لكن بمجمل الأمر في خطاب السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع قال، الذي تحدث به مع يعني أهل دير الزور عبر خدمة الاتصال الفيديو أثناء افتتاح المطار، قال بأن عملية افتتاح المدينة الصناعية في محافظة دير الزور يعني هو بدأ هذا المشروع فعلا، لكنه يستغرق ربما من 3 إلى 5 سنوات، سيوظف قرابة 50,000 يعني موظف من أبناء المحافظة بكافة الاختصاصات،
0: أن يتم القضاء في هذه على المدينة البطالة بشكل تدريجي. وكنت سعود انتهى وقتي وسعود إلى إبراهيم الخطيب للحديث عن إن كان هناك أحجام، ولكن في جملة واحدة إبراهيم، انتهى وقت هذه الفقرة، هل هناك أحجام من قبل الصناعيين في حلب على العودة والبدء بالأعمال في حلب أم لا؟ في جملة واحدة.
11: خلال الفترة الماضية كان هناك إحجام، لكن تحدث محافظ حلب في جزئية أريد الحديث عنها، بأن حلب فعليا تحت سيطرة الحكومة السورية فقط منذ 8 أشهر. وهو ملف مختلف عن باقي المحافظات السورية، لأن حلب كان تحت سيطرة يعني جزء من حلب كان تحت سيطرة قسد.
0: صحيح، هناك مناطق
11: قريبة نوعا ما
0: وتغلق الطرق
11: أيضا بشكل أساسي،
0: تغلق الطرق في نقل البضائع. شكرا إليك يا إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب، وإلاف العالم مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وعهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمات الأساسية في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبة بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
13: عازم جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
14: عملية معقدة
13: يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمرا يسيرا.
14: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرفش، عند المسؤولين.
13: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة، أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
15: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30 كل يوم 60,000 حق مي، مننا نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على أرض دوار.
13: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم

0: غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
1: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
2: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة، على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
3: ينضم إلي الأستاذ أحمد هلال خنيفس، عضو المجتمع المحلي في مخيم درعا من ريف درعا. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذن أزمة في المياه والخدمات الأساسية في مخيم درعا، ماذا أكثر من ذلك؟
4: أستاذنا الكريم، نحن في مخيم أبناء الجولان في مدينة درعا نحن حوالي 20,000 نسمة. مخيم أبناء الجولان في درعا يعاني من تراجع كبير وشبه معدوم في الخدمات الأساسية مع ازدياد العائدين إلى المخيم من الأهالي المهجرين، حيث يواجه المخيم صعوبات كبيرة في تأمين مياه الشرب التي تكون معدومة في المخيم رغم وعود مؤسسة المياه لتحسينها، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. شبكات مياه متهالكة، الضخ على المخيم يكون شبه معدوم، كل 8 أيام هناك يوم واحد للضخ يكون المياه فيه شبه معدومة. هذا يسبب للأهالي ارتفاع في المعيشة بسبب أسعار الصهاريج. يعني اليوم سعر الصهاريج 50,000 المتر المكعب، يعني الأهالي اللي بده 2 أو 3 أمتار مشي بس الأسبوع 7 أيام. فيعني اللي بيشتغلهن العامل يحطهن بس لسعر المي بس مشان يعبي مي يشرب أو يغسل لأولاده. هاي أبرز صعوبات المخيم اللي هي مشكلة المياه. يعني إحنا قلنا من 2018 عدنا على المخيم، الأهالي رجعت، بس شبكة المياه متهالكة ومؤسسة المياه ولا أي حل قدمت لنا للمخيم. يعني إحنا قلنا أكثر من 8 سنين راجعين أو 7 سنين ما في أي خدمات من مؤسسة المياه نهائيا للمخيم.
3: ماذا عن الخدمات الأخرى، يعني خاصة ماذا عن الكهرباء، ماذا عن النظافة، ماذا عن الأمور الأخرى؟ خاصة يعني ألاحظ بأن هناك دمار كبير في المخيم وأيضا هناك إهمال للنظافة في الشوارع ونقل القمامة.
4: أستاذنا الكريم، نحن في عنا بلدية الزاوية تابعة إداريا لمحافظة القنيطرة، بسبب نقص التمويل بسبب الموازنة اللي ما وصلت البلدية، في نقص بالآليات، في نقص بالأيدي العاملة. يعني بلدية فيها 5 موظفين، 5 عمال نظافة، هذول 5 عمال ما بيكفوا لعشرين ألف نسمة. هناك آلية واحدة بس، يعني آلية اللي عم تقوم بإزالة النظافة والأوساخ من المخيم، كمان ما عم تكفي. يعني كل يومين أو كل 3 أيام عم تطلع مرة، يعني الـ النظافة كل 3 أيام تقوم فيها البلدية، يعني عم تتراكم القمامة والأوساخ بالشوارع لمدة 3 أيام حتى يطلع عمال البلدية يزيلوها. نحكي عن شبكات الكهرباء المتهالكة بالمخيم، يعني الشبكات الكهرباء المخيم الأعطال مستمرة خاصة بفصل الشتاء على تحميل الكهرباء الشبكات المتهالكة، فعم يكون في أعطال كبيرة وانقطاع شبه متكرر للكهرباء في المخيم. ما يخص الشوارع المدمرة، الشوارع من القصف النظام البائد للمخيم الشوارع كلياتها مدمرة، حفر بالشوارع، شوارع متهالكة، عدم وجود إنارة. يعني موضوع الإنارة بالمخيم كمان مشكلة كبيرة. يعني عندنا الشوارع كافة ما فيهاش إنارة، يعني بالليل المخيم عتمة، ما في الشوارع كلياتها ما فيها إنارة.
3: نعم، نتمنى أن تحل هذه المشاكل الخدمية. وقبل أن أنهي معك في جملة واحدة أستاذ أحمد، ما هي رسالتك للجهات المعنية؟
4: بس أستاذ قل ما ننهي بس في معنى، إحنا مشكلة المدارس يعني مع اختراب العام الدراسي لا يزال أبناء المخيم يعاني من عدم

0: وجود اي بناء مدرسي في الحي. يعني
1: نعم
0: تقام العمليه التعليميه بغرف مصباغه الصنع مصنوعه من الحديد. بالصيف الجو نار، وبالشتاء عم تدفي المي على الطلاب. ورغم هاي الصعوبات، رغم هاي المشكلات بالمخيم، يعني عندنا احنا طلاب متفوقين. عندنا السنه طالبه من مدرسه بنات الجولان حصلت على علامه والمجموع الكامل. الطالبه رفيف احمد هجرس حصلت على مجموع الكامل رغم الظروف والمعاناه اللي عم تعانيها بمدرستها بالمخيم. احنا بنطلب من الجهات المعنيه، كان محافظه القنيطره او محافظه درعا، انه يلتفتوا شوي للمخيم، لخدمات المخيم، للبنى التحتيه بالمخيم، من شبكه مي، من شبكه كهرباء، مدارس،
1: نعم
0: شوارع المتهالكه ترميمها، ازاله الانقاض بالمخيم. يعني نطالب بكافه الخدمات الاساسيه بس نقدر الاهالي تعيش بس بالمخيم.
1: نتمنى أن تكون الرسالة وصلت إلى المعنيين. شكرا لك الأستاذ أحمد هلال خنيفس، عضو المجتمع المحلي في مخيم درعا، معي كنت من ريف درعا.
0: شكرا لك أستاذ، الله يجزيك الخير.
1: مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، وتتابعون فيه بعد الفاصل. موسم التين في إدلب يواجه تحديات الإنتاج، ومزارعون يستعيدون أشجاراً غيبتها الحرب.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي

0: يواجه موسم التين في محافظة إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين. وفي ريف المحافظة الجنوبي تبدو الصورة أكثر قسوة بعدما غاب الموسم عن مساحات واسعة بسبب قطع أشجار التين خلال سنوات سيطرة قوات النظام الأسد المخلوع.
1: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
2: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبين ما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها، تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة. ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
1: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كتير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو منها من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعبين باع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقه 125 ورقه تركي.
2: ولا تختلف مخاوف مزارعين اخرين في مناطق اخرى في ريف ادلب عما سبق، وخاصه في جبل الزاويه حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفره الامطار هذا العام. ويعزو خبراء زراعيون ذلك الى جمله من الافات والعوامل التي تعرضت لها الاشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
3: ذبابة ثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثايبرمسرين أو مع بروكليم.
2: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى. ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: نهاية عين سوريا لليوم، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

تاج الدين الحسني. تاج الدين الحسني الرئيس السوري الذي عينه الفرنسيون وامتدحه الوطنيون. ولد تاج الدين الحسني عام 1885 في مدينة دمشق، ويعود أصل عائلته إلى مراكش المغربية التي رحل منها جده واستقر في دمشق. كان والد تاج الدين الحسني رجل دين ومفتياً للمالكية في دمشق في عهد العثمانيين، وقد حاز على مكانة اجتماعية مرموقة، وقد ورث ابنه منه الذكاء والحنكة، فكان قاضياً شرعياً في دمشق قبيل دخول قوات الثورة العربية إلى سوريا عام 1919، ثم أصبح مقرباً من الملك فيصل وعمل معه في القصر، وبعد أن دخل الجنرال جورو إلى دمشق معلناً عهد الانتداب الفرنسي، خرج الحسني مودعاً الملك فيصل الذي غادر سوريا معلناً عن وفائه له. وحين طلب منه أن يستقبل الجنرال جورو باعتباره أحد أعيان دمشق، قال مقولته الشهيرة: من ودع فيصلاً لا يستقبل جورو. لم يكن الحسني حاداً وصلباً في مواقفه، إذ سرعان ما أصبح مقرباً من الفرنسيين وارتبط معهم بعلاقات قوية، كما بنى علاقات متينة مع الوطنيين الذين يطالبون بالاستقلال عن فرنسا والمعتدلين أو الانتدابيين الذين كانوا ميالين للفرنسيين في سياساتهم. وبلغ من قدرة الحسني على المناورة أن كلا الطرفين رشحاه على رأس قائمتهما الانتخابيتين. تسلم الحسني منصب رئاسة الجمهورية عام 1928 حتى عام 1931. استقال بعدها ليعود رئيساً للوزراء عام 1934 حتى عام 1936، حين استقال على خلفية الإضراب الستيني الشهير. بعد ذلك غادر الحسني مسقط رأسه إلى فرنسا وبقي فيها حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث عاد إلى دمشق. أصبح الحسني رئيساً لسوريا مجدداً عام 1941، وهي فترة مليئة بالاضطرابات والمظاهرات عدا عن ظروف الحرب العالمية. ترك الحسني انطباعات مختلفة عنه، كما إن وجهات نظر متناقضة كانت تتصارع حوله إبان حكمه، فحين كانت الصحف والمظاهرات الشعبية تتهمه بالخيانة وتهاجمه أحياناً بألفاظ مقذعة، كان بعض الوطنيين مثل فارس الخوري يمدحه ويعتبره أحد الوطنيين الذين وضعوا مصلحة سوريا نصب أعينهم. توفي الحسني وهو على رأس عمله عام 1943، وظل الرجل حتى بعد وفاته مثاراً للجدل، فهناك من شكك بموته بنوبة قلبية مرجحاً اغتياله بالسم من قبل البريطانيين.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. تجمع سوريا ولبنان روابط تاريخية وإنسانية عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وعلى امتداد الشريط الحدودي الطويل بين البلدين تلتقي عائلات وتتشابك مصائر وتتقاطع الذكريات. وقد شهدت هذه الحدود على مر السنين تحولات كبيرة، من أيام الانفتاح والتنقل الحر إلى سنوات الانقسام والحرب والتدخل، وصولا إلى المرحلة الراهنة التي تنتظر فيها العلاقة بين البلدين الجارين فصلا جديدا يختلف عما سبق. ومنذ سقوط النظام المخلوع وانتهاء نفوذ حزب الله في سوريا، بات الجانبان السوري واللبناني في مرحلة إعادة تعريف لطبيعة العلاقة التي تجمعهما، في ظل تحولات إقليمية متسارعة تجعل من مشهد الحدود بين البلدين مرآة تعكس حجم ما تغير. وفي هذا السياق يكتسب هذا المقطع البسيط قيمة رمزية تتجاوز ظاهرة، إذ يجمع عسكريا سوريا وآخر لبنانيا على الحدود بين البلدين في حوار ودي خال من التوتر، يدعو فيه أحدهما الآخر بعبارة عفوية، حيث قال حوله خلينا نكسبكم عنا يا أخي، في مشهد يختزل ما يأمله كثيرون من أن تكون عليه العلاقة بين الشعبين الجارين، علاقة تربطها الأخوة والجوار الحسن بعيدة عن حسابات المحاور والإيديولوجيات. نتابع.
1: وتضرب وتقيم وتقتل بإخواتنا اللبنانية، كمان نحن من حقنا ندافع عنكم لأنه أنتم بتكملونا بلا مؤاخذة يعني، والنعم منكم.
2: نحن وياكم بإذن الله أخوة وإيد وحدة ضد كل شيء،
1: ضد العدو اللي بده يفوت على هاي الأرض. هاي الأرض طاهرة، هاي أرضنا نحن، وبلا ما حدا بفوت عليها إلا بدمنا. مثل ما حررنا سوريا بدمائنا نحن ورجعنا أخذناها من العدو المغتصب بشار الأسد، هلا نحن بندافع عليها من العدو الاسرائيلي اللي جاي يحتل ارضي وارضك ويستفزني انا وياك.
2: ونحن الدرع بظهركم باذن
1: الله. الله محييكم يا رب.
3: الله على راسك.
1: الله محيي شباب. الله يحفظكم يا رب.
2: وشو بدكم شو بتعوزوا؟ نحن على طول موجودين.
1: ونحن شو بتعتازوا وشو بدكم؟ نحن اخواتكم، نحن هون على الحدود قاعدين، اي شيء بدكم اياه نحن جاهزين عليه ان شاء الله.
2: وعلى راسي.
1: وواجب علينا وعليكم انه نحمي هاي الحدود بلا مؤاخذه. اما معربون ومضايا او سرغايا هم اهل يعني، مثل هلا في ناس من هون اخذه من هون وفي ناس اخذه من هون، فنحن واجب علينا انه شو انه نخلي هاي الالفه بين بعضنا، انه نكون كلياتنا اهل واخوات.
2: اكيد
1: الله يحفظكم يا رب، حاولوا خلينا نكسبكم عنا يا اخي.
2: الله يقويكم ويحميكم يا رب.
0: هذا المقطع أثار تفاعلا واسعا بين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن أملهم في أن يكون هذا المشهد البسيط نموذجا لعلاقة جديدة بين البلدين بعيدة عن سنوات التدخل والحرب. يوسف كتب: ما شاء الله، هي أخلاق رجال الثورة المباركة. أيمن أيضا علق وكتب: منتهى الوعي، معرفة العدو الحقيقي، توجيه البوصلة بالمسار الصحيح. وأيضا كتب رواد: تحية للجيش اللبناني والسوري على الحفاظ على الحدود والود بين البلدين، سلام لكم. تحتل رموز الدولة مكانة خاصة في وجدان الشعوب، إذ يعد العلم الوطني من أبرز هذه الرموز التي تختزل هوية الأمة وتاريخها وتضحيات أبنائها. وفي سوريا التي دفع شعبها ثمنا باهظا من الدماء والأرواح دفاعا عن كرامته وحريته، يحمل العلم السوري ثقلا رمزيا استثنائيا، لا سيما في مرحلة إعادة البناء الوطني التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق أثرت حادثة وقعت خلال احتفالية مئوية لمدينة القامشلي، أثرت موجة واسعة من الانتقادات والاستنكار، إذ تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شاب يهين العلم السوري خلال هذه الفعالية العامة. تكتسب الحادثة أهمية خاصة لكونها وقعت في احتفالية رسمية حضرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وعدد من المسؤولين. المدنيين والعسكريين من الحكومة السورية، وذلك في مرحلة دقيقة تشهد اندماج قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية. وبعد ساعات من انتشار المقطع، أوقفت قوات الأسايش الشاب عمر أنور حمو قوقيان قبل أن تسلمه إلى قوى الأمن الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 374 من قانون العقوبات السوري تنص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 2 سنين لكل من يهين العلم الوطني علنا، في حين لا تزال ردود الفعل على الحادثة تتواصل بين مطالب بتطبيق القانون وأصوات تدعو إلى معرفة كامل ملابسات ما جرى. إذن تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه شاب يهين العلم السوري خلال احتفالية مئوية لمدينة القامشلي في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب والاستنكار. نتابع. إذن هذا المقطع أشعل موجة واسعة من الغضب والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بتطبيق القانون بحق مرتكب الحادثة، في حين تساءل آخرون عن ملابساتها وكيف وقعت في احتفالية رسمية بهذا الحجم. أنس علق كاتبا: إهانة العلم السوري ليست إهانة لجهة أو حزب، بل إساءة لرمز يخص ملايين السوريين. الاختلاف السياسي لا يبرر إهانة رموز البلد، وسوريا أكبر من كل الخلافات والانقسامات. أبو سامر علق بدوره قائلا: هذا العلم جاب لك الحرية والحقوق كنت تحلم فيها على عهد الأسد. أيضا هنا كتبت: هذا العلم جاب لك وطن وتاريخ، عيب يلي صار. تعيش سوريا ما بعد النظام المخلوع حالة من التحول الاجتماعي والثقافي المتسارع، تتصادم فيها رؤى متعددة حول هوية الدولة الجديدة وطبيعة العقد الاجتماعي الذي يجمع السوريين. وفي قلب هذا التصادم يبرز ملف الحريات الشخصية والمظهر العام بوصفه ساحة للتجاذب بين تيارات مجتمعية مختلفة، بين من يرى في الحرية الشخصية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، ومن يسعى إلى ترسيخ قيم دينية وأخلاقية معينة في هذا الفضاء العام. وقد تجلى هذا التوتر في موجة متتالية من الكتابات والملصقات التي ظهرت في دمشق ومناطق سورية مختلفة على مدار الأشهر الماضية. بدأت بملصقات عن حجاب المرأة المسلمة مطلع 2025، وتبعتها كتابات من قبيل الخمار فريضة، ثم منشورات ضد الاختلاط والأغاني خلال تشرين الثاني، وصولا إلى موجة أوسع حملت شعار عظم ربك ولا تكفر به، قبل أن تظهر في آب الحالي عبارة الحجاب فريضة على جدران منطقة باب شرقي ومناطق مختلفة من دمشق. وقد أضافت قضية الشيخ الذهبي بعدا آخر إلى هذا الجدل بعد محاولته إقامة فعالية لحملة الحجاب الشرعي في أحد المراكز التجارية الكبرى في دمشق قبل أن تمنعها وزارة الأوقاف، لتتحول القضية إلى مادة نقاش واسع في الفضاء الرقمي السوري. وتطرح هذه الظاهرة المتراكمة تساؤلات جوهرية حول حدود الفضاء العام في سوريا الجديدة، ومن يملك حق تشكيل ملامحه الثقافية والاجتماعية. ظاهرة الكتابات على الجدران والملصقات الداعية للحجاب أثرت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من رأى فيها تعبيرا دينيا مشروعا، ومن اعتبرها تدخلا في الحريات الشخصية وفرضا للرأي على الآخرين. من التعليقات على هذا الموضوع عليا كتبت: شكله تاجر جايب وجبة حجابات على البلد وبده يمشيهم بسرعة بحسب تعبيرها. محمد كتب: عادي مثله مثل حملة النظافة حضارة، وعلى فكرة الحجاب فريضة، عجبك أو ما عجبك بحد تعبيره. أيضا محمد كتب: الحجاب حرية شخصية، وإن كانت ضرورة دينية فلا إكراها بالدين. علي علق بدوره في يعني تعليق أخير عن هذا الموضوع: أهون من جملة لا تكفروا بالله وأمنوا به، كأنه نحن من كفار قريش بحسب ما علق. يعد ملف انتهاكات أجهزة الأمن وحقوق الموقوفين من أكثر ملفات حساسية وإلحاحا في سوريا ما بعد النظام المخلوع، إذ يترقب السوريون بقلق بالغ ما إذا كانت المرحلة الجديدة ستفضي فعلا إلى قطيعة حقيقية مع ممارسات التعذيب والإفلات من العقاب التي طبعت عقودا من الحكم الاستبدادي. ويظل هذا الملف اختبارا حقيقيا لمصداقية المؤسسات الأمنية الجديدة وقدرتها على محاسبة منتسبيها حين يثبت تجاوزهم. وفي هذا السياق تتجدد التساؤلات في محافظة القنيطرة بعد تداول معلومات عن قضية المحقق المعروف بالبتار أسامة محمد خلف، الذي اتهمه المواطن إياد الدبس بتعذيبه وإهانته وتهديده خلال احتجازه الشهر الماضي، وصفا إياه في مقطع مصور بأنه سفاح لا بتار بحسب قوله. وأفاد الدبس بأنه حول إلى الأمن السياسي في القنيطرة في الأول من تموز 2026 مرفقا تقريرا طبيا يوثق إصاباته. والأكثر إثارة للقلق ما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق البتار، إذ تشير معلومات إلى أن العقوبة اقتصرت على الفصل من العمل والتوقيف لمدة شهر، في حين تفيد روايات من أبناء المنطقة بأنه عاد إلى منزله بعد أسبوع واحد فقط. ويضاف إلى ذلك تساؤلات جدية حول مؤهلاته لتولي التحقيق مع الموقوفين، فضلا عن ادعاءات بتهديد أشخاص طالبوا بالمحاسبة أو نشروا في القضية. تبقى هذه التساؤلات كلها بانتظار إجابات رسمية وشفافة من الجهات المختصة. إذن نشر المواطن إياد الدبس مقطعا مصورا يتهم فيه المحقق المعروف بالبتار بتعذيبه وإهانته خلال احتجازه في الأمن السياسي بمحافظة القنيطرة، واصفا إياه بأنه سفاح، مؤكدا أن ما تعرض له تجاوز حتى ما عاشه في سجون النظام الأسد المخلوع على حد تعبيره. نتابع.
3: أنا إياد علي الدبس، والدي فاطمي، مواليد 1988، أنا من أهالي قنيطرة. أنا كنت بالشمال من 2013، أطلقت على تركيا بعد ما غادرت تركيا بال 2024، وصلت على دبي بالشهر الثامن، صار التحرير بشهر 12، ما نزلت على البلد، ضليتني خايف للشهر الأول، 7/1، نزلت على هالبلد، ابن حماي معترف علي بدعوة مالي فيها، والحمد لله طلعت فيها لهي الدعوة. أنا كنت موجود بالسجن المركزي بالقنيطرة. 1/7 بيجوا بيحاولوني على السياسية، بحققوا معي اللهم صل على سيدنا محمد، بحققوا معي بالعناصر أن أنا راشيون وما في أي عنصر مني، لا قبض ولا أخذ ولا سوا. وحقق معي شخص بيقولوا له أسامة محمد خلف الملقب بالبتار، هذا سفاح، هذا ما له بتار، هذا كرهنا نفوت البلد. رجعنا أيامات الأسد ل 2011 و2012 و2013، أنا نمت بالجوية وبالسياسية وبالمنطقة وفرع الأربعين، قسما بالله شيء ما بيستحمل، المسبع على العرض، على الأهل، جسمي كلاته معلم، معي تقرير طبي للدكتور الطبيب الشرعي، هي ورائي. أنا بطلب من رئيس أحمد الشرع بيقبل بهذا الشيء، وهي الإقامة العمل تبع تركيا، وهي تمليكي أنا من 2014 من تركيا، وحلف يمين أنه إذا أنا ما بعترف على مدير السجن والعناصر الموجودة بالسجن وكل شيء مستلم بالسجن أنه عم يقبض مني. وصلت معه مرحلة يوم أنا ما اعترفت، لأن أنا ما في شيء اعترف فيه بهذا الشيء، لا حدا قبض مني ولا حدا أخذ مني ولا حدا سوى أي شيء. صار يقول لي، سألني شو هدول اللي على إيدك، قلت له هدول أسماء بناتي، قال لي ما بتشتغل، قلت له في حدا ما بيشتغل لبناتهم، قال لي حأحرمك ياهن، سب الشرف وبالعرض لبناتي. يا سيادة الرئيس أحمد الشرع، أنت بتقبل بهذا الشيء؟ أنا متزوج من نيترو ساكن بجبر، أنت بتقبل بهذا الشيء عم بيصير فينا؟ أنت عندك علم بهذا الشيء أم ما عندك علم بهذا الشيء؟ أنا بوصل رسالة إلك ولقضاة النيترو اللي نايمين ببيوتهم يقوموا يشوفوا شو عم بيصير فينا، يدوروا ورانا، لا يدوروا ورا حالهم، يدوروا.
0: كما يطالب أحد أبناء القنيطرة بالقبض على المحقق المعروف بالبتار ومحاسبته على ما نسب إليه من انتهاكات بحق الموقوفين. لنتابع.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طالع بتحكي هيك يعني على السريع، بحاول أختصر قد يعني ما أستطيع أو قد ما فيني. يعني أنا أخوه أبو علي سجون أحمد طاهر، هو كان معاون مدير السجن في محافظة القنيطرة، كان محافظة القنيطرة هو كان معاون مدير السجن، تمام؟ كان في شخص اسمه البتار أسامة العلي، ما عنده أي رتبة، عنده زلمة سوء أخلاقي في كل شيء، عنده ماضي الآن يعني أي حدا يشوف فيه شو اللي عنده من أيام النظام موجود، حرامي غنم، اعتداء على المحلات، حشيش، ما بعرف إيش، تحرك ملفه أسوأ. كيف القبل بالأمن العام، كيف صار بالأمن العام، كيف أنس خطاب ما شاف هاي الأشياء هاي، ما بعرف، أنا ما لي علاقة. المهم هذا الإنسان قام بالاعتداء على سجين داخل سجن المركزي في قنيطرة، وقام بضربه ضرب مبرح مفضي للموت. يعني الرجل الله أنقذه من الموت، يعني الضرب اللي أكله يعني كاد أن يتسبب له بالموت. وضرب سجين آخر عنده كلية واحدة، وصل به الحال إلى أن يتبول دما، يعني أمر الله المستعان عليه. إيش عمل البتار؟ ضرب أحد المساجين وقام بالاعتداء عليه جنسيا. رفعنا القصة للرأي العام لأنه الموضوع ما عاد يعني ينسكت عنه.
0: قضية البتار أشعلت موجة واسعة من الغضب والتساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من طالب بمحاسبة فورية وشفافة، ومن أثار تساؤلات حول الإجراءات المتخذة ومدى كفايتها. ريعان، في تعليق أول عن هذا الموضوع، للأسف الشديد واقع مزري وقصص مؤلمة لم تكن بحسبان الناس، هناك بقايا لعدد من الظالمين، الله يكشف عنهم الستر ويصلون للمحاكم ويتم تطبيق القانون والعدل بحقهم. أيضا تعليق آخر من فريد كتب برسم كل حر يمثل حكومتنا ويتألد منصبا مسؤولا، ذكروا أنكم ثرتم على الظلم من أجل العدالة والكرامة، المسؤولية أمانة والعدل أساسها. أيضا ناهد في تعليق أخير حول هذه القضية، أطلاق سراح البتار بهذا الشكل يحتاج مساءلة كبيرة لمن أطلق سراحه. وثقت قوات الدرك التركية في ولاية هاتاي إحباط محاولة لتهريب 2114 طير حسون باتجاه الأراضي السورية، في مشهد يكشف عن حجم الضغط الذي تتعرض له هذه الطيور من جراء تجارة غير مشروعة تهدد توازن الحياة البرية في المنطقة. نتابع.

0: بموضوع آخر، وبعد فقدانهما أمس وثقت مشاهد مؤلمة لحظة انتشال جثماني طفلين من بحيرة الفرات في مدينة الطبقة بريف الرقة في مشهد يجدد الحزن ويعيد التذكير بمخاطر الغرق التي تحصد أرواح الأبرياء. لنتابع.
1: عبود أما
0: وبموضوع منفصل أيضا، وفي خطوة لافتة تجسد دعوات تيسير الزواج وتخفيف أعبائه، زوج أب من مدينة الرقة ابنته بمقدم صداق رمزي لم يتجاوز 500 ليرة سورية في رسالة عملية تدعو إلى التخلي عن المغالاة في المهور التي باتت عائقا أمام كثير من الشباب. لنتابع. خلال حملة أمنية لملاحقة إضاءات الزنون التي تشكل إزعاجا للسائقين، وثقت كاميرا حوارات بين أحد عناصر شرطة المرور وسائقين مخالفين، بعضها حمل طبعا فكاهيا، دعونا نشاهد معا.
2: فول بحملة على الزنون
3: على راسي،
2: تمام؟
3: إيه.
2: ما عندك زنون صح؟ ولكن أنت ماشي من بعيد بدون ضوء.
3: أنا طفيت مشان حاجز.
2: انا حاجز
3: من الحاجز.
2: انت قطعت الحاجز تقريبا 500 متر.
3: بس عندي والله دينا مو
2: طلعت بس سوى ايشو
3: بس دينا والله العظيم ما عبد الحي
2: ادينا مو ما عبد الحي
3: والله العظيم ما عبد الحي.
2: شاد عندك ركاب واطفال؟ حلفتك بالله عيالك واولادك
3: 10 12
2: ما بتخاف عليهم يعني؟ طيب عم تمشي على العتمه يا رجل.
3: والله
2: يا محلى مخالفه الزنون. يا محلى مخالفه بمسكك وبخالفك
3: والله
2: قدام انك تمشي على العتمه.
3: والله احلى شيء احلى شيء والله
2: ما تمشي على العتمه. الله يكرمك
4: والله ما في
5: يا خاي. بس لا تحلف لانه انا شفت الضوء. طلع طلع بس لا ما في داعي. انا والله ما راح انزلك ومعك اخت محترم هالامر. انا شفت السياره بعيني وانا اللي وقفتك. قل لي عندك ظرف عندك امر ما بعطيك انذار بقول لك امشي، ولكن ما تقول لي انه ما في اذن.
4: شوف هاي السياره قدامك.
5: طلع برجع بقول لك انا بطلع ما.
0: وفي حمص وثق أحد المواطنين مشهدا مقلقا لشاحنة صغيرة تسير بحمولة تتجاوز طاقتها الاستيعابية، ولم يكتفي صاحب المقطع بذلك بل لاحظ أنها كانت تسير في الاتجاه المعاكس أيضا. نتابع.
6: وماشي بعكس السير كمان، يعني فوق ما له محمل حمل خطير لسه بعكس السير ماشي. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف طلع طلع يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
0: أيضا فيديو آخر عن أوضاع السير والطرقات في سوريا، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدورية شرطية توجه سائقي الشاحنات للالتزام بالسرعة المحددة التقيد بقواعد المرور في منطقة تل كلخ بريف حمص في مشهد يعكس جهود ضبط حركة السير على الطرقات. نتابع.
7: أصحاب الشاحنات يا أخي الله يجزاكم الخير. خفف السرعة خفف السرعة وأنزل يمين الطريق لا تتجاوز سرعة 70 كيلومتر في الساعة تجنبا للحز والغرابة.
0: وفي إدلب عثر أحد المواطنين على ذخيرة داخل أراض أو أرض زراعية في منطقة كفرنبل في مشهد يذكر بالإرث الخطير الذي خلفته سنوات الحرب بسبب النظام المخلوع في باطن الأرض السورية. لنتابعه.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

أكثر شيء بيشغل بالنا نحن كسوريين هو ملف إعادة الأعمار، لأنه حجم الضرر والدمار كتير كبير وبكل المدن كل المحافظات، ولأنه لسه في جزء مننا موجود بالمخيمات، فكلنا منحس أنه هذا الملف بهمنا وبيشغلنا كلنا. بس إعادة الأعمار مش مجرد جرافات وتركسات وإسمنت وخلاص، القصة كتير معقدة وبدها شغل وجهد هائل، بداية من إزالة الركام وتحديد الملكيات، وانتهاء بمسألة البناء والتمويل اللي أنا بشوفها أقل تعقيدا من باقي المشاكل. واليوم رح استعرض معكم كيف التقنيات الحديثة ممكن تساهم بتسريع العمل وتوفير وقت وجهد كتير كبير.

0: بداية الحكاية بتبلش بسؤال مزعج وصعب، بس هو أهم شيء لازم نجاوب عليه. وين الدمار بالضبط؟ قديش حجمه؟ شو الأولوية؟ وكيف رح نبلش؟ زمان كان جواب هذا السؤال يجي بعد أشهر طويلة، وبحالتنا ممكن يحتاج لسنين ولجان ومسح ميداني بطيء وتقديرات ومخططات وقصص طويلة عريضة. بس اليوم الإجابة بتجينا من الفضاء، وعلى مسافة مئات الكيلومترات منشوف الأقمار الصناعية بترصد الأرض بدقة عالية جداً، وبعدين مننزل لمئات الأمتار وقت منشوف الطيران المخصص للأعمال المساحية والدرونز بقدموا بيانات متناهية بالدقة. وأخيراً اللايدر، التقنية اللي أنا كتير بحبها واللي رح نحكي عنها شوي تانية بالتفصيل، وأنا متأكد أنه في كتير منكم رح يتفاجئوا بدقة البيانات اللي بتقدمها. بتذكروا وقت حكينا عن الأقمار الصناعية ووظائفها بوحدة من حلقاتنا السابقة، وقلنا أنه أعمال البناء والزراعة ورصد دمار الكوارث صارت أسرع وأدق مع صور الأقمار الصناعية، وإذا ما حضرتوا الحلقة فلا تفوتكم، ضروري تحضروها كاملة. المهم، صور الأقمار الصناعية اليوم ما عادت مجرد صور عادية منتسلى بشوفتها على جوجل إيرث، نحن عم نحكي عن تطبيقات علمية وعملية متنوعة وعديدة لهي الصور اللي بدقتها العالية وتكرار مرورها الدوري ومسحها لكل منطقة بشكل مستمر بتقدم لنا بيانات مهمة جداً، وبتحليل هي البيانات ومقارنة صور قبل وبعد وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بنقدر نحدد حجم الدمار ونفرز المباني المدمرة كلياً عن المتضررة جزئياً، وحتى تقدير حجم الركام اللي لازم ينشال. منصات أممية مثل أونوسات بتعمل خرائط الدمار وحجم الأضرار بناءً على صور الأقمار الصناعية، وبتنتج تقارير وإحصاءات على مناطق كاملة وتحديثات دورية مثل ما عملوا بالرقة وحمص وريف دمشق وحالياً بغزة. مو بس هيك، الأقمار الصناعية ممكن تساعدنا بقصص ثانية فينا نعتبرها مؤشرات حياة، مثل حالة الطرق والتوسع العمراني العشوائي أو تغير الغطاء الأخضر، وحتى الإضاءة الليلية اللي بتعطينا إشارات على عودة الخدمات لهي المناطق. الأقمار الصناعية بتعطينا الصورة الكبيرة، ولما نحتاج تفاصيل أكثر بصير بدنا ننزل شوي ونقرب للأرض، وهون بيجي دور الدرونز اللي مش بس بتستخدم بالتجسس والقصف، لا، الدرونز عملت شيفت كارير عظيم وصارت هلأ أداة أساسية بالهندسة وإعادة الأعمار والزراعة والسينما وكتير قصص تانية. قبل فترة مو كتير بعيدة كان في اعتماد كبير على الطائرات المخصصة للأعمال المساحية، ويلي بيكون حجمها صغير وبتتسع لعدد محدود من الركاب مثل الكابتن ومساعده والمهندس ومساعده، وفيها معدات خاصة مثل الكاميرات والمستشعرات الخاصين لأعمال المساحة والبناء. ولكن اليوم مع التطور الكبير بصناعة الدرونز انخفض بشكل كبير استخدام هي الطائرات لصالح الدرونز نتيجة للفرق الهائل بالتكلفة وسهولة الاستخدام. بالمناسبة اليوم سوق الدرونز عالمياً قيمته أكثر من 80 مليار دولار، وهالشي بيعكس قديش دخل الدرونز بكل القطاعات المدنية. الدرونز بتساعد بإنتاج صور وخرائط ونماذج رقمية ثلاثية الأبعاد بدقة بتوصل لسنتيمترات قليلة وأحياناً لمليمترات، وهذا جزء من علم واسع منسميه الفوتوغرامتري، يلي هو أحد التخصصات بقسم هندسة الجيوماتكس اللي أنا بحمل شهادته. الفوتوغرامتري هي باختصار فن تحويل الأجسام بأي صورة لأشكال 3D وبأبعاد حقيقية، يعني الدرون بتطير فوق الحي المدمر وبتاخد آلاف الصور، ونحن منحول هاي الصور لنموذج رقمي كامل للمنطقة. المهندس بيقدر يتمشى فيه ويقيس المسافات ويحسب الكميات وهو قاعد بمكتبه. بدل ما نكتفي بالحكي انه في دمار هائل او حجم الركام كتير كبير، الدرون بتخليك تقول الحجم التقريبي للركام، يعني حجم الركام كذا متر مكعب، وهالشي مهم جدا للوجستيات، كم شاحنة بدنا وكم يوم بدنا لنزيل الانقاض، وين اماكن المكبات، وقديش تكلفة النقل، وغيره من الاسئلة. وبعد ما تبلش الاعمار الدرون بتساعد على مراقبة سير العمل بحيث نطلع بتقارير قبل وبعد، وهون بتصير الشفافية اعلى لانه الصورة غالبا ما بتكذب. الدرونز كمان لها دور مهم كتير بالمباني والجسور المهددة بالانهيار، يعني بتسمح لنا نقيم حالة المباني بدون ما نخاطر بفرقنا البشرية. هلأ الكاميرات عموماً ممتازة وبتقدم تفاصيل هائلة، ولكن عندها نقاط ضعف مثل إنها ما بتشوف بالليل وما بتخترق الغيوم أو الضباب أو حتى الغبار الكثيف، وهون بيجي دور التقنية اللي سحرتني وقت كنت طالب بالجامعة وهي تقنية اللايدر. الليدر هو باختصار Light Detection and Ranging، واللي بتعني بالعربي كشف وقياس المسافات بالضوء. طريقة عمل الليدر بتشبه الرادار، بس بدل موجات الراديو تستعمل ضوء الليزر. أنظمة الليدر بتطلق نبضات سريعة جدا من ضوء الليزر باتجاه البيئة المحيطة. عدد هاي النبضات ممكن يوصل لأكثر من 1,000,000 شعاع ليزر بالثانية الوحدة. أشعة الليزر بتضرب أسطح الأجسام المحيطة وبترتد عنها وبترجع للجهاز اللي بدوره بقيس زمن إطلاق شعاع الليزر وزمن ارتداده، وبفضل مستشعرات الجي بي اس اللي بتحدد مكان الجهاز لحظة الإطلاق ومكانه لحظة الاستقبال. فمنظومة الليدر عندها القدرة على خلق خرائط ثلاثية الأبعاد بتفاصيل ما بتتصدق لكل الأجسام المحيطة. سحر الليدر بقدرته على العمل بكفاءة عالية وثابتة بكل الظروف الجوية وبكل الأوقات. بس شو بفيدنا هالحكي؟ بإعادة الأعمار الليدر بجانب الصور اللي بتجينا من الدرونز أو من الأقمار الصناعية بيساعدنا نعمل شيء اسمه التوأم الرقمية أو الديجيتال توين، يعني نحن بنعمل نسخ رقمية طبق الأصل عن المدينة. هي البيانات بتقدم إجابات دقيقة جداً لمتطلبات صعبة وملحة عن الأبنية والجسور المتصدعة، الميول والانحناءات، تشققات، تشوهات السطحية، وحتى أسلاك التوتر العالي فينا نحدد مدى انحنائها باستعمال اللايدر. ولكن في مجال كتير حساس وبده دقة مثل دقة اللايدر، وهو ترميم الأبنية التاريخية والأثرية. دقة اللايدر مهمة جداً وإلها دور حاسم بهي الأعمال. وخليني أخبركم هيك معلومة على الهامش لتعرفوا أهمية اللايدر. إصدارات البرو والبرو ماكس من أجهزة آيفون بيستخدموا سنسور اللايدر منشان يرفعوا أداء الكاميرات بصور البورتري، وكمان يرفعوا جودة الصور الليلية أو الصور بالإضاءة الضعيفة. وكمان اللايدر لاعب أساسي بمنظومة السيارات ذاتية القيادة، وإله دور لا يمكن تعويضه بهندسة الغابات والأنهار الجليدية والسواحل، وحتى يستخدم برسم التضاريس تحت المياه بتقنية بنسميها الباثيمتري. ولحتى نحكي أكثر عن تكنولوجيا إعادة الأعمار بينضم إلنا من فرانكفورت الدكتور سامر كرم، رئيس المجلس العلمي السوري والباحث بجامعة دارمشتات الألمانية. أهلا وسهلا دكتور سامر، مساء الخير.
1: يا هلا دكتور عبد الله، مساء النور.
0: دكتور سامر، فكرة تطبيق التقنيات الحديثة بإعادة الأعمار هل ممكن فعلا بسوريا، خصوصا بظل البنية التحتية المدمرة وواقع الاتصالات السيء؟
1: طبعا من الممكن استخدام التقنيات الحديثة والآليات المتطورة بإعادة الأعمار بسوريا حتى مع رداء

0: قالوا في حال توفر شبكة الإنترنت بشكل مؤقت أو عن طريق بعض مصادر الإنترنت اللي بتوفر لأنها إنترنت قوي بالمنطقة. الموضوع الأهم اللي هلأ فينا نحن نركز عليه ونبدأ في الشيء فيه بشكل عاجل هو موضوع أنه نحن نبدأ موضوع إعادة الإعمار وباستخدام التقنيات المتاحة على مراحل، بالتركيز أول شيء على البنية التحتية الحيوية، طرق، شبكة مياه، مشافي، وبعدها نتوسع تدريجياً بقدر التوسع والتطور اللي عم بيصير عنا بالبلد بوسائل الاتصالات وغيرها من البنية التحتية المتاحة.
1: يعني دكتور نحن فينا نستخدم الدرونز واللايدر وحتى صور الأقمار الصناعية لوكالي، يعني نحن ما محتاجين لبنية تحتية خارقة من الإنترنت لحتى نوصل لهي البيانات، فينا نحن نعمل كل هذا لوكالي، يعني نحن فينا نستخدم هاي الصور ونحلل البيانات لوكالي. ولكن دكتور سامر سؤالي، هل في خرائط تفصيلية بتحدد حجم الدمار وتوزعه؟
0: ما في خرائط تفصيلية شاملة موحدة لكل المدن السورية. في خرائط، في بيانات قدمتها جهات محلية بحثية مثل ريج، جهات أممية مثل الأونسات واليونيتار، أيضا في تقارير صدرت عن البنك الدولي، لكن هي الخرائط أو البيانات أو التقارير كلها هي غير موحدة بالنسبة للمدن المغطاة، بالنسبة للفترات الزمنية، بالنسبة للمنهجية المتبعة أصلا. ما صار في تنسيق او تزامن بموضوع تواتر التحديثات، لانه دائما الخرائط الرقميه بتتطلب تحديث من وقت للاخر، لكن هي البيانات المتوفره هي اكيد مهمه جدا وهي بدايه للسوريين لحتى نشتغل على موضوع تطويرها وتحديثها لحتى نحصل على خارطه رقميه وطنيه موحده لكل سوريا.
1: دكتور مثل ما تفضلت وذكرت الأونوسات واليونيتار واللي هن منظمات تابعين للأمم المتحدة واللي عملوا دراسات ببعض المدن السورية بفترات معينة بين 2016 و2017 ببعض المدن مثل حمص وجوبر والآبون والرقة. اليوم عم نشوف هاي المؤسسات نفسها بغزة عم تقدم بيانات غاية بالأهمية وعالية الدقة ومحدثة بشكل مستمر عن الأضرار والدمار بغزة بشكل عام. هل فينا نطلب مساعدة هاي المنظمات بتحضير نفس البيانات لكل سوريا؟
0: نقدر نقدم طلب رسمي طبعاً، بس هذا لازم يتم عبر الجهات الحكومية أو عبر وكالات الأمم المتحدة الفاعلة بسوريا مثل UNDP مثل يونيسف، فهذا الشيء أمره طبعاً ممكن بس له بروتوكولات معينة.
1: يعني هل هذا الشيء ممكن تقوم فيه منظمات مجتمع مدني ولا الحكومة السورية؟
0: منظمات المجتمع المدني بستبعد بشكل مباشر، بستبعد الأفضل بوجود طلب رسمي يعني من الجهات الحكومية أو من وكالات الأمم المتحدة الموجودة. يعني في كتير وكالات من الأمم المتحدة حاليا عم تشتغل في الداخل السوري بالتحضير خلينا نقول لمراحل إعادة الأعمار.
1: دكتور سامر، إذا بدنا نعمل هيك بيانات بعيدا عن المنظمات الدولية سواء عن شركات خاصة أو مؤسسات حكومية، كم من الوقت بنحتاج ليكون عنا هيك بيانات لكل سوريا وقديش تكلفتها ماديا؟
0: الوقت والكلفة لهيك أعمال بيعتمد على ثلاث عوامل. أول شيء شو الدقة اللي نحن بدنا إياها، شو نوع البيانات، بدك مباني، بدك مباني وطرق، بدك مباني وشبكة مياه وصرف ومشافي وكهرباء وإنترنت وكل هاي الشبكات. فكل ما زادت التفاصيل كل ما احتاج الأمر وقت أكبر وكلفة أكبر وتقنيات متطورة أكثر بالاستخدام، رح أجي لها لاحقا. أيضا العامل الثالث اللي أنت بتستخدمه هو شو المنهجية، يعني لما نحن بدنا نستخدم الأقمار الصناعية غير لما نستخدم الدرون، غير لما نستخدم أجهزة المسح والتصوير الأرضي، وغير لما نبعث نحن فريق فني على الأرض بالورقة والقلم لحتى يعمل المعاينة والتقييم. فلكل منهجية في إلها زمن وكلفة معينة. بالسوق العالمي هي التكاليف، هي الأعمال أحيانا تقاس بالزمن المستغرق أو بالكيلومترات الممسوحة.
1: يعني دكتور سامر، تكلفة صور الأقمار الصناعية وسطياً بتكون بين الـ 15 للـ 25 دولار للكيلومتر واحد. بحالة سوريا نحن محتاجين مساحة هائلة بتتجاوز الـ 180 ألف كيلومتر مربع، فهذا الشيء راح تكون تكلفته عالية جداً عليها. فهل ممكن نحن نرجع مرة تانية لموضوع الأونوسات أو اليونيتار بالتعاون مع الحكومة السورية أو بتشكيل فرق محلية ممكن تشتغل بالتزامن حتى نعمل هذا الشيء برأيك؟
0: النقطة اللي حكيتها هي موضوع الفرق المحلية، هي نقطة مهمة جدا، لأن اليونيسات هني بيقدموا أصلا تدريب لا لا لا لكوادر. فممكن يتم التنسيق على الشكل الآتي، انه نحن بدنا نقوم نستخدم هاي الصور، نحن نطلب منكم فقط تدريب كوادر محل

0: لحتى يقوموا بهذا العمل على الأرض. ممكن هذا الطلب يكون أكثر قبولاً وأسرع تنفيذاً في الحالة السورية.
1: دكتور سامر، بالعالم في كثير طرق للاستفادة من الركام وإعادة تدويره، يعني نحن بدل ما ننقل الأنقاض من مكان لمكان تاني ونتكلف مادياً ولوجستياً ونعمل ضرر بيئي إضافي، فينا نعمل معامل محلية صغيرة لإنتاج مواد البناء من هذا الركام، أو حتى فينا نستعين بشركات هي تزيد الأنقاض وتأخذ الركام لإلها وتستفيد منه، سواء كان من الخرسانة أو من الحديد اللي موجود فيه، بدون ما تأخذ أي شيء أو تكلف الحكومة هذا الشيء. ولكن سؤالي، كيف الخرائط الرقمية فيها تفيد بهذا الموضوع تحديداً؟
0: مسألة الخرائط الرقمية، الخرائط الرقمية مفيدة جداً بهذا الأمر، لأنه ممكن تفيدك في ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو موضوع حصر كمية الركام، شو حجم الركام الموجود عنا بسوريا، وبالتالي تحديد كلفة نقل الركام. العامل الثاني هو تحديد أماكن المعامل اللي حكيت عنها، معامل تدوير الركام. التقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام بعض المعايير، القرب من الطرق، البعد عن المباني السكنية، البعد عن مجاري المياه. فباستخدام كل هاي المعايير في تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، نحن ممكن نحدد الأماكن المؤسلة أو الموقع الأفضل لمعمل تدوير الركام. النقطة الثالثة اللي هي موضوع النقل والكلفة، أيضا باستخدام الخرائط الرقمية وباستخدام البيانات المكانية المتاحة عنا، ممكن إحنا نحدد المسارات الأقصر، حيث عملية النقل ما تستهلك زمن ووقود أكبر. فنحن باستخدام الخرائط الرقمية نطلع على ثلاث عوامل اللي ذكرتهم، نحن عم نحاول نحن نقلل الوقت والجهد والكلفة لعملية إزالة الركام بشكل كامل.
1: صحيح دكتور، 100%. نظم المعلومات الجغرافية GIS ممكن يكون في لها دور حاسم بهذا الموضوع تحديدا. ولكن دكتور، هل في عنا كفاءات سورية كافية ووافية وعندها الخبرة للتعامل مع التقنيات الحديثة، بقصد صور الأقمار الصناعية، الفوتوغرامتري، GIS واللايدر وغيره من التقنيات الحديثة؟
0: الكفاءات السورية موجودة، لكن بهذا التخصص على وجه التحديد هي محدودة. اختصاص هندسة الجيوماتكس كان يدرس في كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب وفي جامعة اللاذقية، ومن فترة تم افتتاح برنامج ماجستير في جامعة إدلب. فإذا بدنا نقارن عدد مهندسي الجيوماتكس بسوريا مقارنة بعدد مهندسي العمارة، فالفارق كتير كبير. لكن اللي ممكن يصير انه المهندسين السوريين الحاليين سواء في الداخل وفي الخارج بهذا الاختصاص ممكن يكونوا نواة من الخبراء لحتى يدربوا فرق اخرى لحتى تشتغل بهذا المجال وتشتغل على هاي التقنيات. ونحن حاليا بالمجلس العلمي السوري عندنا فريق متخصص بهندسه الجيوماتكس بضم اكاديميين ومهندسين في مجال الجيوماتكس من داخل سوريا ومن خارج سوريا، وممكن يلعب دور مهم في هذا المجال.
1: دكتور، كلامك صحيح 100%. بجامعة حلب تحديدا كان في قسم اسمه الطوبوغرافيا بدرس الطلاب من مرحلة البكالوريوس، ولكن ولحد معلوماتي حاليا هو موجود بس للدراسات العليا للماستر والدكتوراه، ولكن بجامعة اللاذقية في قسم بدرس من البكالوريوس ونحن طالعين الماستر والدكتوراه باسم هندسة الجيوماتكس. وأنا وقت كنت بسوريا حاولت أنه روح زور هذا القسم والتقي بأعضاء الهيئة التدريسية على أمل أنه نحن ممكن نساعد بإنتاج مواد تعليمية أو ممكن نعمل دورات أو كورسات، وأنا بعرف أنتم كمان بالمجلس العلمي السوري كثير مركزين على هذا الموضوع. بدي أتشكرك كثير دكتور سامر كرم، شرفتنا بدكتور تيك، وهذا الموضوع كثير حساس، نحن أكيد رح نرجع نستضيفك بحلقاتنا القادمة. شكرا كثير لك دكتور، بأمان الله.
0: شكرا كثير دكتور عبد الله.
1: إعادة الأعمار مش إزالة آثار الدمار وبناء حيطان وسقف، إعادة الأعمار هو التأسيس الصحيح لبنية تحتية متكاملة من المنازل للطرق للجسور للمدارس للمشافي. ولأن الركام مشكلة بيئية كتير خطيرة، وكل ما طال بقاؤه زادت خطورته وأضراره على البيئة والصحة العامة، لهيك موضوع إعادة الأعمار والتخلص من الركام هو شيء ضروري كتير. ومثل ما شفنا مع الدكتور سامر كرم، حتى الركام بنحسن نعمل له إعادة تدوير، وبهيك بنخلص من أضراره اللي عم بتزيد يوم عن يوم، وبنستفيد منه بإعادة الأعمار والبناء وبتوفير فرص عمل. ولكن كل هذا الكلام لازم يبنى على بيانات دقيقة ونظم معلومات جغرافية محددة، والتكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية والدرونز واللايدار والGIS والذكاء الاصطناعي، كلها أدوات بتوفر علينا كثير من الجهد ومن الوقت، وبتعطينا كم كبير من الدقة والفعالية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتكم من فقرات دكتور تيك ففيكم من خلال هذا الكود ترجعوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر انستغرام. سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
2: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
3: منيح لهالتقرير، كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
0: إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله.
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. انتهاء المهلة الممنوحة للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والقرار سيدخل حيز التنفيذ عقب نشره رسميا في السجل الفيدرالي. الخارجية تدين استهداف سيارة مدنية بمسيرة إسرائيلية في بيجن، والاحتلال يزعم أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوات ناسفة بقواته. تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور، ومصدر أمني يقول لتلفزيون سوريا إنها متورطة بزراعة عبوات ناسفة. الأمن الداخلي يبدأ تشكيل قيادته في الحسكة، ويعين محمود العليش مديرا له.

0: تنتهي اليوم مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة وبدون اعتراض من الكونغرس سيصدر قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. في السياق استطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي حمص حول إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه، مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه، بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
2: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للاشخاص اللي طبقات التحت واللي فوق كذا، فراح تتغير حياتهم اكيد الاحسن ان شاء الله، بالذات للادويه كذا، كله هذا الشيء راح يقل سعره للاشخاص اللي ما معها بقدرتها تدفع هذا الشيء، فانه ان شاء الله حيكون هذا الشيء كثير منيح لإلهم.
3: مستنيين، ويعني شلون بدي اقول لك، بفارغ الصبر، نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتأمل بهذا الشيء انه يصير، ان الفخر انه سوريا تنبنى على هذا الاساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي اتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان، وبنتأمل ان شاء الله بنقول والله يقوي الدوله على هذه الامور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافيه.
4: شو ممكن القرار، شو ممكن برايك ياثر ايجابا على البلد؟
3: بياثر ايجابا على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل، يعني طاقة فراج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
5: أكيد راح يكون آراء، يعني مع رأيي بس رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله ويا رب، نقول ما بنقول غير يا رب.
0: رصد تلفزيون سوريا آراء عينة من أهالي حلب حول قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب للوقوف على رؤيتهم لانعكاسات هذا القرار على الواقع الاقتصادي وعلى السياسي أيضا.
6: القرار يعني هو فيه فوائد اقتصادية للبلد، بيكون فيه فوائد اقتصادية كتيرة للمجتمع السوري، بصير فيه عنا انفتاح، بصير فيه عنا انفتاح البنوك، نحن كمغتربين بنقدر مثلا نحول، عم نلاقي صعوبة مثلا بتحويل الأموال على سوريا لحتى نضبط بيوتنا ونشتري بيوت، فهي رح تكون كتير فوائد علينا، رح تكون فيه إلى فوائد على المجتمع بشكل عام، على السياحة، على كتير قطاعات خدمية بصراحة بسوريا.
7: والله هو من الناحية النظرية إيجابي، ولكن نحن على أرض الواقع ما بنشوف أي شيء يعني واضح أو تحسن، فالأمور يعني لسه إن شاء الله بنقول في تحسن إن شاء الله، يعني بنتمنى الخير، ولكن على أرض الواقع ما بنلمس شيء.
8: بدك أحسن من هيك يعني، بدك أحسن من هيك يعني قرار كويس، كتير كويس.
9: بظن الموضوع كتير حيو ضروري، بس انعكاسه ما راح يظهر للمواطن بشكل مباشر أو سريع، بس على المدى البعيد أكيد أكيد شيء كويس ضرر البلد.
10: هذا قرار طبعا كتير بدعم سوريا، بدعم نحو التطور، نحو التجديد إن شاء الله، يعني سوريا إلى تقدم، إلى ازدهار، نحن كلياتنا إيد بإيد إن شاء الله من عمرة ومنبنية.
11: يعني هذا إنجاز عظيم يحسب للدولة السورية الجديدة، لأن هذا بيأثر على كل الشغلات اللي بدها تصير في المستقبل، ان كان بالنسبه للتجاره، بالنسبه للصناعه، بالنسبه للسياحه، هذا كله بياثر. انه هاي الدوله كانت ارهابيه، كانت محظوره بكل شيء، هلا ارتفع الارهاب عنا وصفه الارهاب عنا. فان شاء الله الى الامام والتقدم، وان شاء الله الله بوفق الدوله السوريه اكثر واكثر.
0: وينضم إلينا من واشنطن مدير معهد مصداقية الصحافة زيد مستو. مرحبا بك معنا سيد زيد. عمليا كيف يمكن قراءة انتهاء المهلة الممنوحة للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
12: طبعا هذا كان متوقع عندما أعلن الرئيس ترامب عن نيته إزالة سوريا من الدول الراعية للإرهاب. كان أمام الكونغرس 45 يوما من أجل الاعتراض. طبعا الرئيس الشرع التقى ب معظم أعضاء الكونغرس الذين كان يمكن أو من المتوقع أن يعترضوا، التقى بهم في تركيا، فبالتالي كان من الطبيعي أن لا يعترض أعضاء الكونغرس على هذا الموضوع، وأن يكون يعني تقريبا شبه أوتوماتيكيا يعني أن يتم إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: ويعني عمليا أريد الحديث عن تطبيق هذا القرار، هل يعني ذلك تلقائيا انتهاء جميع القيود الاقتصادية المفروضة، أم ربما هنالك سيبقى البعض منها؟
12: تمام. أريد التوضيح أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يعني يعني إلغاء للعقوبات. الإلغاء العقوبات كان من خلال قرارات سابقة بما يتعلق بقانون قيصر وغيره. هناك بعض يعني المحظورات التي كانت تمنع على سوريا أن تمتلكها، مثلا على سبيل المثال يعني قانون رفع سوريا من قائمة الدول للإرهاب لا يعني أو لا يتضمن موضوع الاقتصادي بشكل عام، كان فقط ينحصر في مواضيع تتعلق بالتكنولوجيا، بعض التكنولوجيات العسكرية ومواضيع محددة كان يحظرها هذا الموضوع. ولكن أعتقد أن أهمية رفع سوريا من الدول الراعية للإرهاب هو شعور الشركات بالأمان في سوريا. هناك الكثير من الشركات والبنوك يعني لا تتدخل في سوريا أو لا تتعامل مع سوريا، ليس لأنها تخضع للعقوبات ولكن لأنها لا تريد أن تدخل في إشكاليات مع الحكومة الأمريكية، فهي تبتعد عن الشبهات دعيني أقول. فبالتالي إلغاء سوريا من الدول الراعية للإرهاب سيعطي هذه الشركات وهذه البنوك
0: يعني سيساهم هذا القرار في جذب الاستثمارات الخارجية وربما فتح قنوات للتمويل داخل سوريا. هل سيقتصر الأمر على ذلك؟ انعكاسه يعني بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري
12: بطبيعة الحال. شوفي، هو كل خطوة يعني تدخل سوريا فيها بالمجتمع الدولي والنظام الدولي تسهل من حركة الاقتصاد السوري ونشاط الاقتصاد السوري وتشجيع على الاستثمار، ولكن لا يعني يعني أعتقد أن السوريين في كل خطوة يعني تمت عندما تم رفع العقوبات كانوا يعتقدون أن سوريا ستدخل في مكان آخر وأن الدول ستنفتح وأن الاستثمارات ستدخل. لا أعتقد أن العملية تتم بهذه الطريقة. في كل خطوة نعم هذا تسهيل، تدخل الآن سوريا تدريجيا في المنظومة الدولية، ولكن حتى رفع العقوبات بحد ذاتها لا يعني أن سوريا أو الاقتصاد السوري أو الاستثمار الدولي سيدخل إلى سوريا. هناك الكثير من العوامل الأخرى التي تساعد، منها مثلا البيئة الأمنية في سوريا، هل هناك بيئة آمنة من أجل هذه الاستثمارات؟ هل تشعر هذه الدول أو هذه الشركات بالأمان في الدخول إلى سوريا؟ هناك أيضا العامل القانوني والبيئة الاستثمارية القانونية، هل مثلا هذه الشركات تشعر بأن الآليات القانونية مساعدة في حال نفترض أن هناك مثلا إشكاليات قانونية أو قضايا قانونية تنشأ أو نزاعات قانونية تنشأ بين هذه الشركات أو بين هذه الشركات والحكومة السورية أو بين هذه الشركات والقطاع الخاص السوري. فأيضا هذه الشركات تبحث عن بيئة قانونية مناسبة. فهناك العديد من العوامل التي تساهم بالتشجيع، ولكن كل خطوة يعني تتخذها الحكومة السورية وكل يعني عقوبة ترفع عن سوريا فهي تساعد تدريجيا، ولكن هذا لا يعني أن سوريا أصبحت في مكان آخر مجرد بانتهاء هذه العقوبة.
0: شكرا جزيلا لك زيد مستو مدير معهد مصداقية الصحافة، كنت معنا من واشنطن، أشكرك جزيلا. وننوه مشاهدينا لهذا الخبر العاجل الذي يرد الآن نقلا عن مصدر أمني، انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة صيدناية في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر. وتتابع الجهات المختصة ملابسات الحادث في حين تتواصل تحقيقات للكشف عن منفذي هذا العمل الإرهابي. إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا حازم، يتضعنا في تفاصيل أوفى في تفاصيل هذا الانفجار.
13: نعم ديما، يعني حقيقة هو ربما هذا الاستهداف الأول من نوعه، من هذا النوع تحديدا، بأنه استهدف حافلة مبيت لعناصر الأمن الداخلي. سابقا كان هناك استهدافات مشابهة في قلب العاصمة دمشق لكن لعناصر محددة، ربما نستذكر هنا في المزة كان هناك تفجير لسيارة خاصة بأحد عناصر الأمن وعدة قضايا متفرقة، لكن هذا اللافت بهذه القضية هي بأنها عملية مخططة لاستهداف عناصر الأمن، وهناك تتبع مسبق لسير الحافلة. تم تصوير الحافلة بأنها متضررة يعني بشكل كبير نتيجة هذه العبوة، إصابة بعد انفجار إصابة لعدد عناصر الأمن الداخلي الموجودين داخل الحافلة. الطريق ما بين معرونة وما بين هو طريق يشبه يعني طريق عريض واسع وقليل الكثافة السكانية، وبالتالي ربما كان هناك تخطيط لتفجير الحافلة في منطقة بعيدة عن أعين الناس إن كانت يعني تستخدم بالتفجير عن بعد. حتى هذه اللحظة غير معروف طبيعة هذه يعني العبوة، إن كانت مزروعة بمؤقتة أو كانت يعني تفجير عن بعد، ما هي العبوة التي كانت مزروعة، حتى عدد الإصابات حتى هذه اللحظة غير واضح وإلى أين نقلوا، لكن من المرجح أن نكونوا قد نقلوا إلى إما مشفى التل الوطني أو العسكري على طريق ضاحية حرستا. نعم ديما.
0: طيب هل الوضع الأمني الآن، هل فرض طوق أمني حول هذه المنطقة؟ هل أغلقت الطرق المؤدية إليها أيضا؟ كيف يبدو الوضع الآن؟
13: على الفور بعد يعني بعد هذا التفجير عادة ما يعني تضرب أطواق أمنية بشكل عام وشكل انعكاسي عندما تكون هناك أحداث أمنية، وتفتح الطرقات بعدها يعني بشكل مباشر بعد انتهاء الحدث الأمني. انتهى الحدث الأمني هناك وتم نقل الجرحى وسحب الآلية، وبالتالي فتحت الطرقات، لم يعد هناك أي داعي لانتشار أمني، لكن هناك التحقيقات ما تزال قائمة. هناك بحث حثيث لمعرفة هوية بالبداية هوية يعني أو طبيعة هذه العبوة، ومن ثم يتم البحث عن يعني عن طريق فرق الأدلة الجنائية عن أي دليل يشير إلى من هو المتهم خلف هذه العبوة. وبالتالي عادة ما يكون هناك بيانات من قبل وزارة الداخلية بعد يعني التحقيقات أو انتهاء التحقيقات للوصول إلى المتهمين الأساسيين أو نوع العبوة، أو تتأخر أحيانا بعض هذه التحقيقات مثل ما حدث ربما مؤخرا في تفجير جرمانة، لم تتضح هوية العبوة بعد كيف تم تفجيرها ومن فجرها حتى هذه اللحظة، لكن يعني في حوادث سابقة وبعد فترة كان هناك إعلانا يعني للخلايا التي كانت متهمة بعد إلقاء القبض عليهم وكيف استخدموها. يعني كان هناك سابقا خلال الفترة الماضية صراحة ديما كان هناك الكثير من يعني عمليات الرصد والمتابعة لعناصر من تنظيم داعش في محيط دمشق مثلا، وكان هناك ضبط لأسلحة وقنابل ويعني عبوات ناسفة معدل التفجير عن بعد، وبالتالي كانت هناك بعض الأوكار موجود فيها هذه العبوات وكانت تصنع وموجودة ربما تصنع داخل دمشق لكنها كانت موجودة داخل مستودعات في محيط العاصمة على الأقل في بعض عمليات الأمن الداخلي التي تم الضبط فيها أوكار يعني هذه العناصر التابعة لداعش، وبالتالي من الممكن أن تكون هذه العبوة مصنعة يدويا ومزروعة بشكل يدوي وتم تفجيرها أما بمؤقت أو تفجير عن بعد.
0: طب ماذا عن حازم، إن كان لديك أي معلومات أولية فيما يتعلق إن كان هنالك أي خسائر بشرية أو حتى إصابات؟
13: حتى هذه اللحظة لا توجد، يعني لا توجد ضحايا بمعنى القتلى في نتيجة هذا العمل الذي استهدف الحافلة، لكن هناك إعلان عن إصابات لم يحصى عددهم بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. أنت تعلمين ربما بمثل هذه، يعني بمثل هذه الأعمال أو التفجيرات قد تتراوح الإصابات ما بين طفيفة جدا إلى بليغة، وبالتالي من غير معروف حتى هذه اللحظة إن كان جميع من بالحافلة كانوا قد أصيبوا ولو بإصابات طفيفة أم يعني هناك إصابات بليغة. حتى لم تحدد طبيعة هذه الإصابات نتيجة الحالة الأمنية الخاصة بهذا التفجير. بعد قليل من المتوقع أن يكون هناك بيانا من وزارة الداخلية يوضح ما حدث وطبيعة يعني حتى الحالة لعناصر الأمن الداخلي،
0: ولا حتى إن كان هنالك أي معلومات فيما يتعلق بما تسببه التفجير فيما يتعلق بأضرار ربما مادية أو حتى المباني أو الممتلكات المحيطة بالتفجير. حازم،
13: على ما يبدو يعني لم يكن التفجير كما قلنا في البداية، لم يكن التفجير يعني مهولا لدرجة أن يضر في المباني، كان محدودا وأضراره ضمن الحافلة نفسها. لم تكن هناك إصابات حتى هذه اللحظة، لم نتأكد يعني من أن المصابين الذين نقلوا إلى المشافي هم جميعهم من الذين كانوا في الحافلة أم كان هناك بعض المارة أو من السيارات التي كانت على الطرقات، لكن من الواضح أن يعني أضرار هذه القنبلة التي كانت تستهدف الحافلة نفسها انحصرت في عناصر الأمن الداخلي داخل الباص. لكن كل ما نتحدث به هو معلومات أولية، لم تخرج حتى هذه اللحظة أي يعني تصريحات رسمية من قبل وزارة الداخلية. كما قلت يعني هي طبيعة هذا التفجير يستهدف حافلة أمن داخلي، وبالتالي هناك طبيعة محددة لنشر مثل هذه الأخبار بعد التحقق والتأكد منها من قبل وزارة الداخلية.
0: طيب حازم، نتابع معك آخر التطورات في الساعات القادمة للمزيد من التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية، سيارة مدنية في بلدة بيجن بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. أصيب شخص باستهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مزرعة بيجن وبلدة بيجن بريف دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن المصابة نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمن المتحدة أو الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف إلى موقع الحادثة ومعاينتها المكان. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري. وينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى إصابة شخص بمسيرة إسرائيلية، ضعنا في التفاصيل.
14: نعم ديما، بالفعل يعني اليوم شاهدنا يعني انتهاك جديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيجن بريف دمشق الغربي، تحديدا يعني على الطريق الواصل بين مزرعة بيجن وبلدة بيجن. كان هناك شاب يعني ينتقل بسيارته باتجاه زيارة لأهله باتجاه بلدة بيجن، تم استهدافه بطائرة مسيرة أدت إلى يعني إصابة السيارة وإصابته إصابة يعني ربما متوسطة الإصابة. تم نقل الشاب فورا إلى يعني إلى مشفى قطنة، بعد أن نقل طبعا إلى مشفى إلى مركز صحي في سعسعة وأجريت له الإسعافات الأولية، تم نقله إلى مشفى قطنة من أجل يعني إجراء اللازم له، يحتاج إلى عملية، هناك كسر في يده ويعني إصابات طفيفة وشظايا في صدره، يتم إجراء عمليات لازمة له داخل مشفى قطنة. بشكل عام يعني هذا الاستهداف هو الاستهداف الثاني المسير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيجن. سبق أن استهدف دراجة كانت تقل مواطنين اثنين أثناء توغلها باتجاه بلدة باذنجان منذ عده اشهر. ايضا يعني هذه التوغلات باتت يعني الانتهاكات عفوا تقلق راحه الاهالي والمدنيين هناك. قابلنا بعض الاهالي، قابلنا بعض ذوي الشاب الذي اصيب جراء هذا الاستهداف، يقولون ان منذ ثلاثة أيام تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة، واليوم قام استهداف هذا الشاب. أيضا سبق هذا التحليق أيضا توغل آخر وصل إلى تلة باط الوردة المطلة على بيت جن بريف دمشق الغربي، وقامت يعني باستطلاع المنطقة، علما أنه يعني منذ عدة أشهر لم تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على التقدم إلى اتجاه بيت جن بعد أن جرت اشتباكات سابقة مع أهالي بيت جن، وسقط عدد من الشهداء داخل بلدة بيت جن أثناء يعني استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة بعض الجنود وبعض السيارات التي كان يستقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما دخل إلى بيت جن. منذ تلك الأيام لم يعد يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تلك المنطقة، ربما اعتمد على هذه المسيرات من أجل استهداف الأشخاص الذين يعني هم ربما مطلوبين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا الشاب عندما قابلنا ذويه قالوا أنه يعني هو شاب مدني لا ينتمي لأي جهة معينة ولا حتى يعني لأي جهة أمنية، يعمل في الزراعة في بلدته، وهو أيضا من سكان قرية بتيمة المجاورة لبلدة بيت جن، وهو كان بقصد الزيارة وتم استهدافه. أيضا المعلومات الأولية تشير أن حالته الصحية جيدة ومستقرة حتى هذه اللحظة حسب يعني الأهالي الذين حدثونا عن وضعه الصحي.
0: طب محمد، ماذا عن دور قوات الأمم المتحدة أندوف فيما يتعلق بفض الاشتباك وأيضا مراقبة الوضع؟ هل يقتصر الأمر أداء هذه القوات فقط على المراقبة أم هنالك تدخل، وخصوصا كان هنالك مطالبات بتدخلها؟
14: نعم بالفعل، يعني الأهالي يطالبون بتدخل قوات الأمم المتحدة لا من أجل يعني التوثيق وتوثيق الفروقات ونقل يعني وقع الانتهاكات الإسرائيلية إلى قيادة الأمم المتحدة أو إلى الجهات المختصة. هم يريدون يعني شيء ملموس على الأرض، يريدون يعني وقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات. يعني الأهالي يطالبون بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لما كان عليه سابقا، وعدم التدخل بالأراضي السورية هنا في يعني منطقة بيت جن ومحافظة القنيطرة. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني ينتهك هذه الأراضي ولا يعني يستمع إلى قوات الأندوف، وقوات الأندوف يعني لا تستطيع وقف هذه التوغلات الإسرائيلية. الأهالي أيضا يطالبون الحكومة السورية، اليوم قابلنا بعض من الأهالي في المنطقة، هم يريدون يعني الإسراع في عقد اتفاق أمني في المنطقة من أجل وقف هذه التوغلات ووقف هذه الانتهاكات التي باتت تقلق راحة الأهالي والمدنيين سواء في بيت جن في دمشق الغربي أو المنطقة الأمنية بشكل عام التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على خط وقف إطلاق النار من شمال القنيطرة إلى جنوبها إلى منطقة حوض اليرموك إلى ريف دمشق الغربي.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الجولان أرض سورية ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في تصريحات تتناقض مع الموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف بسيادة إسرائيل عليها منذ عام 2019.
15: تصريحات جديدة خرجت من المبعوث الأمريكي توم باراك أكد خلالها أن الجولان أرض سورية وإسرائيل مستمرة باحتلالها خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي اللذين يؤكدان أن الجولان تابع لسوريا. تصريحات باراك تصطدم بالموقف الأمريكي الرسمي الذي يعتبر منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 أن الجولان السوري تحت سيادة إسرائيل.
16: اليوم أتخذ إجراءً تاريخياً لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولتحقيق أمن قومي قوي وفعال، وهو حق مكفول لها. سأوقع بعد قليل على إعلان رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.
15: يأتي هذا التضارب في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق في الداخل، وبالأخص بعد التعليقات الشديدة التي أتت من باراك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب، حيث وصف الغارات الإسرائيلية بالتصعيد غير الضروري معرباً عن قلقه الشديد إزاءها، على الرغم من أن تصريحات باراك دائما ما تأتي مع تفهم للمخاوف الإسرائيلية ومع إشارته للموقف السوري الجديد الذي لا يسعى للعداء مع إسرائيل إلى جانب استعداده للمحادثات. ويبقى هذا التباين في الموقف الأمريكي موضع تساؤل، هل تعكس تصريحات باراك مجرد توصيف قانوني لا يغير من الموقف الأمريكي الرسمي، أم أنها تحمل إشارة إلى مقاربة جديدة لواشنطن تجاه ملف الجولان، بالأخص وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على الرغم من محاولات واشنطن الحد منها؟
0: أفاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر وكانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها. ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد الصليبي. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الخلية التي تم تفكيكها، خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور، ضعنا في التفاصيل.
17: مساء الخير لك ديما والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه الخلية هي ليست الأولى التي يتم إلقاء القبض عليها من قبل جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، يعني ربما قد تكون هذه العملية السابعة التي علمنا بها، ربما هناك عمليات أخرى لم يكن لدينا معلومات عنها أو دراية بها. ويعني للمصادفة في مثل هذا اليوم العام الماضي كان الاستهداف الأبرز لعناصر تنظيم الدولة لحاجز جسر السياسية في مدينة الميادين، والذي خلف قتلى وجرحى من قوى الأمن الداخلي وكذلك الأمر من العناصر المهاجمين الذين استهدفوا الحاجز. هذه العملية تمت اليوم ظهرا بحسب ما أخبرنا من قبل الأمن الداخلي في على طريق دير الزور الميادين، وتم إلقاء القبض على 3 من العناصر أثناء زراعتهم عبوات ناسفة لاستهداف عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش السوري على هذا الطريق المسلوك بكثافة من قبل هذه الجهات أو المؤسسات. فإذا يعني العملية تمت اليوم، وبحسب ما قال المصدر بأن يعني هذه العبوات كانت مجهزة للاستهداف عبر يعني أجهزة لاسلكية يعني استهداف السيارات التي ستمر، لكن تم يعني تفكيك العبوات وإلقاء القبض على 3 عناصر من الخلية. على ذات الطريق قبل نحو عام تقريبا أيضا في بلدة سعلو استهدفت عبوة ناسفة حافلة تقل عناصر من حراس المنشآت النفطية التابعين لوزارة الطاقة بعد أن كانوا يتبعون ببداية الأمر لوزارة الدفاع. استهدفت هذه العبوة السيارة، خلفت 8 قتلى ونحو 16 مصاب آنذاك، وكانت يعني بعض الإصابات حرجة والبعض منهم قد يعني تضرر بشكل كبير في هذه العبوة أيضا على طريق دير الزور الميادين. هذه المنطقة كانت قد شهدت في أوقات سابقة يعني مثل هذه العمليات، وأيضا كان هناك مكافحة لنشاط التنظيم في هذه المنطقة بشكل مركز عدا عن غيرها في المناطق الأخرى. يعني العمليات من قبل قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة يعني مكافحة خطر تنظيم الدولة وكذلك فلول النظام في المنطقة يعني يسير على قدم وساق بحسب ما نعرف من معلومات سابقة لعمليات نفذتها الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات. كذلك الأمر في بلدة حطلة قبل نحو 6 أو 7 أشهر أو يعني أقل من ذلك بعد تحرير أو السيطرة على الضفة الأخرى من نهر الفرات، تم إلقاء القبض على خلية تتبع للميليشيات الإيرانية كانت تعمل معهم في محافظة دير الزور، وعثر على أسلحة متنوعة وضخمة للغاية من بينها يعني طائرات من دون طيار أو طائرات درون كانت أيضا بعضها مفخخة في هذه المنطقة. إذن المنطقة ما تزال تشهد أو يعني يوجد فيها بعض يعني الأسلحة وأيضا بعض الخلايا سواء من تنظيم الدولة أو فلول النظام وتحديدا الذين يتبعون للميليشيات الإيرانية التي كانت تسيطر على المنطقة قبل التحرير، ويعني ما تزال عمليات مستمرة. لكن أيضا يجب أن نلفت الانتباه بأن قوى الأمن الداخلي والاستخبارات العامة لا تصرح بكل العمليات التي تقوم بها، ربما لعدم اكتمال يعني الانتهاء من السيطرة أو يعني إنهاء نشاط هذه المجموعة، فلا يكون هناك تصريحات مباشرة. هذه المعلومات التي استطعنا الحصول عليها، ربما خلال ساعات القليلة المقبلة يكون هناك تصريح رسمي من قبل وزارة الداخلية السورية.
0: أشكرك جزيل الشكر عهد صليبي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. وننوه مشاهدينا مرة أخرى لهذا المصدر الأمني الذي يتحدث عن انفجار عبوة ناسفة يستهدف باص مبيت يتبع لقوى الأمن الداخلي على طريق معرونة صيدناية في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين العناصر. وتتابع الجهات المختصة ملابسات الحادثة في حين تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي هذا العمل الإرهابي. إذن حول تفاصيل هذا الانفجار والذي استهدف باص مبيت ينضم إلينا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور. مرحبا بك معنا أستاذ ضياء، للحديث عن هذا التفجير من الناحية الأمنية، كيف يمكن أن يقرأ وما هي أبرز المؤشرات التي يمكن أن تكشف طبيعة هذا العمل؟
18: يأتي لك سديمة ولمشاهدي تلفزيون سوريا، يعني نتمنى الشفاء العاجل للمصابين من قوى الأمن الداخلي، لكن هذه الحوادث الإرهابية هي عبارة عن سلسلة من تصاعد للعمليات الإرهابية، خاصة تلك التي تستخدم العبوات الناسفة من قبل تنظيم داعش. وهنا أشير بالتأكيد إلى تنظيم داعش، لأن الأسلوب طريقة الهجوم النماذج السابقة المشابهة، تفجير الذي حدث في أمام إدارة التسليح التابعة لوزارة الدفاع في قلب العاصمة دمشق قبل عدة أشهر، التصاعد الكبير في العبوات الناسفة والتي كشفت وزارة الداخلية وأحبطت العديد منها، ومنها ما يزال حتى الآن بدون يعني أي تحديد هوية الذين يقفون خلفه، يؤكد بما لا يدع مجال للشك أنه اليوم هذا العمل هو عمل من تنظيم داعش الإرهابي، يقومون باستخدام عبوات صغيرة يوضع فيها مواد متشظية تستطيع أن توقع عدد أكبر من الضحايا. هذا تفجير يأتي بعد يعني قرابة عدة أسابيع من تفجير أيضا دموي آخر حدث في مدينة جرمانة كما تعلمين، استهدف أحد باصات المبيت. داعش اليوم أيضا يستهدف الأقليات والمناطق السكنية ذات الطبيعة والترتيب السكاني المعين مثل حي الورود، عش الورور، منطقة السيدة زينب حيث اغتال رجل دين، يشن حرب أمنية مكلفة على الإدارة السورية. الإدارة السورية نجحت في عديد من المواقع في كشف وإحباط الخلايا، لكن يبدو أنه نحن أمام مشهد هناك عدة خلايا نشطة يديرها عدة جهات فاعلة تستخدم هذا النوع من العمليات الأمنية المكلفة والخطيرة، والذي يستوجب على القوى الأمنية رفع مستوى الوعي واليقظة الأمنية. اليوم العناصر المستهدفين ليسوا مدنيين وليسوا مواطنين سوريين، هم عناصر يتبعون لوزارة الداخلية. هذه رسالة.
0: طيب وطالما أنها حرب أمنية على الإدارة السورية مكلفة جدا، كيف يمكن قراءة ضبط الحالة الأمنية في هذه المنطقة التي حصل بها التفجير؟
18: هذه الحالة المنطقة إذا شملناها ضمن ضواحي دمشق فإنها تتبع لمنطقة دمشق وضواحي دمشق وجنوب السوري عموما، كل هذه هنا تعمل خلايا مختصة إقليمية بتنظيم داعش. تعلمين بعد التفجير الإرهابي الذي وقع خلف أثناء زيارة الرئيس الأمن الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على عدة خلايا، منها ما كان في ضاحية قدسية، منها ما كان في القلمون، منها ما كان في ضواحي دمشق. اليوم هذه الخلية تضرب في ضواحي دمشق، وقبل ذلك اكتشف عبو ناسفي في ضاحية قدسية، وقبله في حي الورود، وقبله أحبط في مناطق أخرى. لكن نتحدث عن العاصمة وضواحيها حيث تشهد ارتفاع ملحوظ منذ شهر مايو الماضي. أنا أتحدث عن ارتفاع استثنائي، طفرة غير طبيعية بدأت تحدث منذ شهر مايو. ركز تنظيم داعش جهوده نحو ضرب العاصمة دمشق، نحو ضرب الاستقرار في العاصمة دمشق، وربما يكون هذا الأمر نتيجة أنه جهود الاستقرار وجهود التنمية السورية للدولة السورية الجديدة تتركز بشكل أكبر حول العاصمة دمشق، وبالتالي داعش يريد أن يبعث بهذه الرسالة السلبية حول الاستقرار ويضرب جهود الدولة السورية في نفس الوقت، ويبعث برسالة للمجتمع الدولي أن سوريا ما تزال غير مستقرة. في كل مرة تأتي هذه الأحداث قبل أحداث كبيرة تشهد الصراع السوري، مثل اليوم نحن ننتظر رفع سوريا من اسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أيضا كان هناك تصريحات بانتهاء الاندماج العسكري وصوله إلى مراحله النهائية وقرب إعلان حل تنظيم قسد. وبالتالي داعش لا يخوض هذه الحرب الأمنية لأسباب يريد من خلالها استنزاف الدولة السورية، وإنما أيضا يبعث برسائل إعلامية وسياسية.
0: هنالك رسائل وهي سلسلة من تصاعد العمليات الإرهابية، هل تتوقع أن يكون لهذه السلسلة من التفجيرات أي تداعيات ربما على الوضع الأمني في المنطقة ككل؟
18: لا أعتقد أنه يعني داعش اليوم مهزوم، ما يزال مهزوم إقليميا، لا يسيطر على أرض سديمة. دعنا نتحدث واقع اليوم. داعش انتقل من يعتمد على الجهاز الأمن السري ولا يهدف إلى السيطرة على الأرض. هو يفرض معركة السلاف ضد الدولة السورية، يفرض معركة أمنية، شبكات لا مركزية تعمل بشكل غير منتظم، لا تتبع لقيادة واحدة. نتحدث عن عدة خلايا تديرها جهات، يعني كشف عن خلايا لكن ما تزال هناك خلايا أخرى لم يتم الكشف عنها، ما تزال هناك أحداث مشابهة لم تصل أو لم تحدد وزارة الداخلية من يقف خلفها أو من هو المتورط فيها. وبالتالي ما يزال الوضع تحت السيطرة، ما يزال سوريا تعيش حالة من الاستقرار النسبي يتوجب على وزارة الداخلية. اليوم هذا يجب أن يكون خطر أنه عناصر وزارة الداخلية، وهذه رسالة لوزارة الداخلية وخاصة لوزير الداخلية الخطر الذي رقي وأيضا استلم رئيس مكتب الأمن الوطني، تحدي على المستوى الشخصي بأن عناصر وزارة الداخلية ليسوا محصنين من الاستهداف الإرهابي. وبالتالي يجب على وزارة الداخلية، وهذا قلناه منذ اليوم الأول منذ شهر مايو، على وزارة الداخلية أن ترفع جهودها لتعزز النقاط الأمنية، أن تغير من أسلوبها في التعامل مع التهديدات الأمنية حتى تصل إلى جميع هؤلاء الخلايا.
0: كيف؟ ما الإجراءات التي يفترض
18: رائعة تنفذ
0: أن تتبع بناء على ما يجري من سلسلة من التفجيرات الحاصلة في الآونة الأخيرة؟ ما الذي ينبغي على الإدارة السورية القيام به؟
18: أنا أعتقد في ظل هذه المرحلة الحساسة الأمن معادلة متكاملة سليمة، لكن اليوم الحدث الإرهابي هو الأهم، ملاحقته ومتابعة تداعياته والوصول إلى المتورطين فيه. الأمن أولاً، يعني معادلة الأمن أولاً. هذا يكون من خلال رفع الوعي الاستخباراتي ورفد وزارة الداخلية بمزيد من المعدات والتكنولوجيا التي تؤهلها وتكون قادرة على يعني معالجة التهديدات الإرهابية المركبة مثل التهديد الذي يقود اليوم تنظيم داعش. أيضاً تعزيز الاستخبارات البشرية، وهذه نقطة مهمة جداً في كثير من الحالات. مثلاً في الصاخور قبل عدة أيام فككت وزارة الداخلية أحد العبوات أو أحد عفواً الأحزمة الناسفة نتيجة إبلاغ أحد الأهالي. وعي الأهالي وتواصلهم المباشر والدقيق والفوري مع أجهزة الأمن يساهم في تحييد هذه التهديدات. نحن نتحدث عن تهديدات غير تقليدية، يخوض حرب غير نظامية داعش اليوم ضد الاستقرار السوري وضد الدولة السورية، وهذا يتطلب تضافر كل الجهود.
0: طيب كيف يستطيع تنفيذ هذه العمليات وهذه التفجيرات، سلسلة من التفجيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة في منطقة يفترض أنها تحت رقابة أمنية؟ أين تكمن الثغرات الأمنية في ذلك؟
18: الثغرات اليوم يعني توم باراك تحدث لأن هناك تنسيق استخباراتي دقيق يجري ما بين سوريا والولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، حتى وصفوا بأنه تنسيق ساعاتي يعني في الساعة لملاحقة تهديدات تنظيم داعش. وأذكرك بالعملية التي ألقي القبض على الرجل الملقب بالصيني وهو أحد الإرهابيين الخطيرين في الجنوب السوري. داعش اليوم بعد سقوط النظام وبعد حرير البلاد انتقل تهديده من الأراضي المفتوحة من البادي والصحراء وبات يتمركز داخل المدن.

0: تستهدف دول الأمن العام، عناصر اليوم مثلا في ريف حلب هناك استهداف لعنصرين أيضا من وزارة الداخلية كانوا يقودان موتورسيكلت في تلك المنطقة، داعش من يقف خلفها، وبالتالي داعش اليوم أيضا يخوض حرب أمنية وعسكرية مكلفة، حرب ما يسمى حرب الظل، شبكات المركزية، وأيضا إلى جانب ذلك يقود حرب اقتصادية ضد منشآت حيوية خاصة منشآت النفط، صهاريج النفط العراقي، وأيضا في الشدادي خلال الأسابيع الماضية استهدف محطات أو عفوا أنابيب للطاقة في تلك المنطقة، وبالتالي هذا يذكرنا بما كان يقوم بداعش في مناطق أخرى مثل الدير علي في دمشق بقرب ضواحي دمشق، بالتالي الخطأ حقيقي ويجب رفع الجاهزية الأمنية ورفع الوعي الأمني واليقظة الأمنية.
1: طيب سيد ضياء، على ضوء ذلك ويعني كنا نعلم بأن عمليات مكافحة خلايا تنظيم داعش مستمرة من قبل قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، ما التحديات الأبرز أمام مكافحة جميع خلايا تنظيم داعش، وخصوصا بأن حتى الآن هنالك خلايا موجودة في الأراضي السورية؟
0: التعامل الأمني مع داعش لا يكون فقط من خلال الذراع الأمني الضاربة، على الرغم من أنه هذه الأداة مهمة في مواجهة تحديات ملحة وحاسمة مثل التفجيرات التي تحدث في المناطق السكنية وتستهدف عناصر ذات دفاع. الأمن هو معادلة متكاملة، أنا رصدت خلال الفترة الماضية أنه داعش يجند خاصة في المنطقة الشرقية، هنا أتحدث يجند بعض الأهالي وبعض السوريين مقابل $100 للقيام بأعمال إرهابية، بالتالي العوز والضغط المعيشي والضغط الاقتصادي الذي يواجه شريحة كبيرة اليوم من السوريين يمكن أن يكون عاملا يساعد داعش على المضي قدما في تحقيق أهدافه الإرهابية. هذه نقطة. أيضا الشروخ المجتمعية وما خلفته سنوات الحرب بالإضافة إلى المظالم الشعبية والشروخ أو الفتن الطائفية الذي يسعى داعش إلى إشعالها في سوريا من خلال استهدافه مواقع فيها تركيبة سكانية معينة مثل السيدة زينب اختار رجل دين شيعي، مثل أحياء مثل حي الورود أو عش الورور، بقية المناطق الأخرى، داعش يهدف إلى ضرب الخواصر الرخوة اليوم للدولة السورية ويخوض هذه الحرب الأمنية ويعتمد بذلك على مجموعة من العوامل التي يجب التصدي لها ومعالجتها مجتمعا.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي ضياء قدور خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. ذكرت مديرية إعلام الحسكة أن محمود العليش تسلم مهام مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة، ووفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة. وينضم إلينا فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة معنا مباشرة من أورفا. مرحبا بك معنا سيد فواز، كيف يمكن متابعة هذه الخطوات وبدء عمل الأمن الداخلي بتشكيل قيادته في الحسكة وتعيين محمود العليش؟
2: السلام عليك ونسأل المشاهدين سيدة ديمة. الحقيقة جاء هذا التعيين في محافظة الحسكة، وأيضا جاءت إقالة بعض مدراء النواحي وأحدهم تبلغ وتم صرفه عن العمل، والآخرين أيضا سيتم صرفهم عن العمل بسبب تقصيرهم في أداء واجباتهم، وهذا كان من المطالب الرئيسية لخيمة العودة والكرامة والتي وضعت وأرسلت إلى السيد الرئيس أحمد الشرع، واستطاع أعضاء مجلس الشورى إيصال كل الطلبات المحقة التي كان ينادي بها أبناء الحسكة، واستطاعوا أيضا إيقاف المماطلة في تنفيذ الاتفاقات التي عقدت مع تنظيم البي واي دي أو ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية في 29 كانون الثاني 2026. اليوم جاء تعيين محمود عليش في الحسكة، وهو كان قائد الأمن العام في حماة، وأيضا لاقى ترحيب مهم في من أبناء الحسكة، لأنه أبناء الحسكة حقيقة بحاجة إلى أشخاص حياديين تماما ليس لهم أي صلات بالحسكة. يعني من ضمن المطالب التي يطالب بها أبناء الحسكة أيضا إقالة المحافظ وتعيين محافظ آخر من خارج الحسكة، كما يحصل الآن في دير الزور، في حلب، في دمشق، وفي مناطق عدة في اللاذقية.

0: وجود محافظين من خارج المحافظات يديرون تلك المحافظات، وهذا سيكون بمثابة ترحيب كبير من قبل السكان إذا حصل ذلك، لأنه سيجعل المسؤولين قريبين من الجميع، لا وليسوا محسوبين على جهة محددة وليس لهم أقرباء في جهة، أو سيقومون بتعيين أقارب لهم خاصين بهم مقربين منهم، وبذلك عندما يكون الأقرباء موجودين في لدى المسؤولين مدراء النواحي أو المناطق أو المحافظ بالتأكيد سيكون هناك فساد. وجاء هذا التعيين إن شاء الله سيكون لمصلحة أبناء الحسكة، ولكن هناك مأخذ على تعيين شخص كردي آخر مديرا للأمن العام في القامشلي، وهذا يعني سنحاول قدر الإمكان على إصلاح هذا الخلل، لأنه هذا التعيين هو خلل نوعي وسلم المدينة لجهة واحدة وأقصى باقي السكان. نحن نطالب بأن يكون يعين شخص من خارج القامشلي أو من خارج الحسكة أيضا مديرا لمنطقة القامشلي للأمن العام في منطقة القامشلي، لكي يكون على مسافة واحدة من قبل السكان، وأيضا لإحداث نوع من التوازن بين وجود إدارة الأمن العام وبين وجود إدارة المنطقة التي تديرها شخصية كردية هي جيهان هسام أو الملقبة بجيهان ديريك.
1: في إطار ذلك وفي سياق ذلك هذه التعيينات الجديدة، مسار الاندماج كيف يمكن قراءته وإلى أين وصل هذا المسار بالتوازي مع هذه الخطوات؟
0: الحقيقة يعني هناك يعني تناقضات في تصريحات مظلوم عبدي، يعني قبل قليل قرأت تصريحات له عبر راداو يقول فيه أنه لن يعلن عن حل تنظيم قسد، وإنما تنظيم قسد سيكون موجودا ضمن الدولة السورية بألويته الثلاث، لواء ديريك، لواء القامشلي، ولواء كوباني عين العرب كما اسمه هو، يعني لواء عين العرب. وايضا قال انهم يعملون على انشاء لواء رابع في منطقة عفرين يتبع كلها لتنظيم قسد وتكون تابعة شكلية للدولة السورية. هذا ما قاله مظلوم عبدي وليس ما قلته أنا عبر، وهو صرح به عبر راداو. وأيضا كان دائما يكرر المناطق الكردية والمناطق الكردية، وهذا أيضا يعني يثير الكثير من النعرات، يثير الكثير من الحساسيات، ويجب أن يتم وضع حد لهذه التصريحات سواء عبر الدولة السورية أو عبر عدم التعامل مع هذا الشخص والتعامل مع شخصيات كردية أخرى. يعني أنا من الناس الذين تواصلوا معي شخصيات ووجهاء أكراد من منطقة المالكية ومن منطقة القامشلي، وطالبوا بأن يكون التواصل مباشرة معهم من أجل نقل مطالب أبناء أخوتهم الأكراد وما يمثلونه من أبناء عشائر كردية مباشرة إلى الحكومة السورية، وهذا سيكون أسلم بإبعاد الذين لهم مآرب سياسية أو لهم أطماع انفصالية ولهم.
1: طيب دعنا أن ننوه لهذه الأنباء العاجلة التي ترد الآن. مظلوم عبدي يتحدث عن اتفاق 29 من يناير بأنه قد لا يرتقي لمستوى تطلعاتنا، لكنه يعطي مكانة للأكراد داخل الدولة السورية، وقال بأننا سلمنا المواقع النفطية التي كانت تحت سيطرتنا كرميلان وسويدية وغيرها للدولة السورية. أيضا مظلوم عبدي بشأن موعد حل قسد يقول لا نريد استخدام كلمة حل بل انضمام قسد إلى الجيش السوري، اللغة الكردية البند الأهم في مفاوضاتنا مع الدولة السورية، ولا يمكن اللغة الكردية أن تكون مادة اختيارية فقط، يجب أيضا استمرار دراسة المناهج باللغة الكردية. وقال أيضا عبدي نعتزم استكمال دمج قسد سوريا أو قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري هذا الشهر. أيضا أعود إليك سيد المفلح لقراءة هذه التصريحات التي خرجت عن مظلوم عبدي، كيف يمكن قراءة هذه التصريحات؟
0: طبعاً سيد ديما أنا كنت أتابع هذه التصريحات قبل أن يتم التواصل معي، وكنت أقرأها وأحللها، ومن ضمنها أيضاً قال إنه بعد إقامة إنه بعد أن سلموا المؤسسات النفطية للحكومة السورية أنه أيضا يطالب بتخصيص جزء من النفط السوري لتنمية المناطق الكردية، وكأن المناطق الكردية هي بعيدة عن محافظة الحسكة، أو أنه بقي محافظة الحسكة أبناء الحسكة الآخرين لا تعنيهم هذه المطالب. يعني الآن هذه مطالب يعني هي من أجل تسويق نفسه أمام الكرد بأنه هو اللي طالب بحقوقهم وهو من ثبت حقوقهم، وعلى عكس ما فعله هو، هو الذي هجر جميع الأكراد من محافظة الحسكة الذين تم تهجيرهم سواء إلى شمال العراق أو إلى أوروبا. هو من كان يرعى شيب الثورية، وهو من كان يشرف على خطف القاصرات، وهو من كان يشرف على خطف القصر وتجنيدهم في الدولة السورية. سكرا. قبل يومين فقط تم إعلان يعني عن نعم. مقتل فتاة قاصر في الشيخ نعم. مقصود، الآن أعلنوا عنها وقد اختطفوها قبل عامين وكانوا يرفضون نعم. الاعتراف بخطفها، والآن أعلنوها أنها تم أنه قتل فيها الشيخ مقصود. هذا يعني أنه هذا الشخص شخص موتور ويجب وضع حد له ويجب عدم التعامل معه.
1: أشكرك جزيل الشكر فواز المفلح مدير المنبر السياسي والإعلامي لمحافظة الحسكة، كنت معنا من أورفا، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أضخم منشأة مائية في سوريا وصمام أمنها المائي والكهربائي ليس مجرد حائط إسمنتي عملاق، بل قلب الجزيرة النابض وصمام أمان من الجفاف. سد الفرات يقع في محافظة الرقة ويعرف أحياناً باسم سد الطبقة، كونه يقع بالقرب من مدينة الطبقة المجاورة للسد. يعتبر سد الفرات أيضاً جسراً برياً يصل بين ضفتي نهر الفرات. بدأ العمل في بناء السد عام 1968، واستغرق بناءه نحو 10 سنوات من العمل المتواصل. عمل ما يقرب من 12,000 سوري و900 فني من الاتحاد السوفيتي في تشييد السد. يصل طول سد الفرات إلى 4.5 كيلومترات، وارتفاعه يبلغ 60 متراً. شكل السد بحيرة خلفه يصل طولها إلى 80 كيلومتراً وبعرض 8 كيلومترات، ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 14 مليار متر مكعب. يضم السد 8 عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة على توليد نحو 880 ميجاوات بالساعة، حيث تبلغ طاقة كل عنفة نحو 110 ميجاوات. وبالإضافة إلى توليد الكهرباء، أسهم السد في ري المناطق المحيطة، كما أن بحيرته تحولت إلى أهم مصادر الثروة السمكية في سوريا. في شباط من عام 2013 سيطرت فصائل جيش الحر على سد الفرات، واستمر وقتئذ موظفو السد في عملهم. ثم سيطر داعش على السد مطلع 2014 مع انطلاق عمليات التحالف الدولي ضد داعش. تعرض السد لعدة ضربات ما هدد بانهياره وحصول كارثة في المنطقة. وفي تشرين الثاني عام 2016 سيطرت قسد بدعم من التحالف الدولي على السد. في 17 من كانون الثاني عام 2026 أعلنت الحكومة السورية استعادة سد الفرات من قسد. وبعد طول فراق عاد السد العظيم إلى أهله، ليبقى شامخاً وشاهداً على التحولات الكبرى التي جرت في سوريا، وشرياناً متجدداً للحياة لا يعرف الانكسار.

حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث في هذه الحلقة أهم الملفات على الصعيد المحلي. في ساعتنا الأولى نبحث القرار المرتقب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتداعيات هذا القرار على علاقة سوريا بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي وتأثيراته على الاستثمار وإعادة إعمار سوريا. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث في دلالات تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك حول الجولان الذي اعتبره أرضا سورية تحتلها إسرائيل. في محورنا الأخير نبحث تعيين قيادة جديدة للأمن الداخلي في الحسكة وأهمية هذه الخطوة في مسار دمج قسد بالدولة. أهلا بكم.

0: كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة العرب الجديد أن الوزير ماركو روبيو سيصدر قرارا نهائيا بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من جانب الكونغرس.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979 ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: ونناقش هذا الملف مع السيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي من واشنطن، مرحبا بك. والسيد محمد زكوان كوكا الباحث بالشأن السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. السيد محمد الزعبي عضو منظمة مواطنون السورية الأمريكية من واشنطن، مرحبا بك. والدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار من إنديانا بوليس. وأيضا ينضم لنا الدكتور فارس زيروان أستاذ محاضر في جامعة برنستون الأمريكية من دمشق، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بداية سيد طارق، إذا سألناك أهمية انقضاء المهلة 45 يوم ولم يعترض الكونغرس، الإجراءات القانونية الآن المتبعة كيف ستكون؟
2: نعم، مساء الخير لك يا ربا وللسادة المشاهدين والضيوف الأكارم. يعني هذا أمر هام وإيجابي جدا، المهلة تنتهي اليوم، حد معلوماتنا لا يوجد أي اعتراض من مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا لوزير الخارجية ماركو روبيو أن يصدر قرارا برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب، نتوقع ذلك في الأيام القليلة القادمة. كان فقط هناك 45 يوم الإجبارية وتنتهي مدتها اليوم بعد أن طلب الرئيس ترامب من مجلسي الشيوخ ومن الكونغرس المجلسي أن يراجعوا هذا التصنيف وإذا كان هناك أي اعتراض، ولا يوجد أي اعتراض، وبالتالي الطريق الآن أصبح مفتوحا بانتظار إصدار الوزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأمر وأن يتم تسجيله في الفيدرال ريجستر خلال الأيام القادمة.
0: نعم سيد مسعود، في واشنطن لم يتم الاعتراض إلى الآن وهناك إجراءات متبعة وهي إجراءات روتينية يعني يجب أن تكون معروفة بالنسبة للإدارة الأمريكية بالتأكيد، لكن بعد ذلك هل من الممكن بعد أن تسير هذه الإجراءات القانونية وترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن يحدث أي شيء يعرقل هذا المسار؟
3: المشاهدين الكرام، إذا لم يحصل أي تطور سلبي في الداخل السوري عمليات إرهابية ربما لا سمح الله أو أي أمور من ذلك، أو في حال استمرت الحكومة السورية بالمسار الذي تسير به، فلا يوجد هنالك أي سبب من أجل العودة عن هذا القرار. ولا بد من الإيضاح هنا أن هذا تحول استراتيجي وليس مجرد موقف قانوني. فعلا هو موقف قانوني، إذ أن الكونغرس يوافق لا يعترض على طلب الإدارة الأمريكية، ولكن سيؤدي ذلك إلى تحول استراتيجي كبير في علاقات سوريا الآن مع الغرب. الآن ستبتعد سوريا عن إيران، ستبتعد سوريا عن روسيا إلى حد ما، وسيكون لها تقارب شيئا فشيئا مع الغرب ومع الولايات المتحدة بصورة خاصة، وهذا تحول كبير في المنطقة بأسرها. يعني سيخف النفوذ السوري، وطبعا النفوذ الإيراني، سيتوقف بصورة كاملة أي إمدادات من إيران إلى حزب الله في لبنان، وهذا أمر هام جدا. نعرف أن هنالك منذ أن تغير النظام في سوريا توقفت المساعدات، توقف منع النظام الجديد، ولكن الآن هذا الأمر سيشتد صرامة، ستزداد مراقبة السلطات السورية على الحدود مع لبنان، وكل ذلك أمر هام جدا.
0: في هذه النقطة، يعني بالذات بموضوع أنه إذا لم يحدث أي شيء، عمل إرهابي لا قدر الله في سوريا أو شيء، فهذا المسار هو مستمر. إذا سألناك سيد محمد زكوان كوكا، إلى أي مدى دمشق مستعدة على كل الأصعدة بكل البنية المؤسساتية والقانونية لأن تستفيد من هذا الأمر الذي هو يعتبر فعلا قرارا تاريخيا بعد 47 عام من تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب؟
4: تحياتي لكم أستاذة ربا ولسادة المشاهدين ولجميع الضيوف الكرام. حقيقة اليوم نحن كنا أمام، يعني بانتهاء مهلة 45 يوم، نحن نكون أمام بشكل عملي، اقتربنا إلى حد كبير جدا، ولم تبقى إلا يعني خطوات بسيطة وهي متوقعة أن تتم بشكل كبير لإنهاء آخر عقبة ربما أمام أو فيما يتعلق بملف العقوبات الأمريكية على سوريا والمتعلقة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. زوال هذه العقبة يفتح المجال بين أمام العلاقات السورية الأمريكية بداية، وحتى العديد من الشركاء الدوليين والأوروبيين للانخراط في عمليات ربما مساعدات في الجانب العسكري أو حتى اتفاقيات في الجانب العسكري والدفاعي وعمليات توريد الأسلحة باتجاه سوريا وإعادة بناء قدرات الجيش السوري. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا هو يزيل العقبات والتخوفات أمام المؤسسات المالية العالمية للتعاون مع المصرف السوري المركزي. نحن رأينا أنه مجمل العقوبات التي أزيلت منذ مدة لم تفتح الباب بشكل كامل لعمليات المراسلة مع البنك المركزي السوري ومع البنوك السورية. قانونيا الآن سنكون أمام زوال هذه العقبات وعدم وجود،
0: لكن الموضوع ليس فقط في الجانب الاقتصادي سيد محمد، الموضوع له انعكاسات ويعني جوانب متعددة كثيرة غير الجانب الاقتصادي، كالجانب السياسي مثلا رفع سوريا من عقائد الإرهاب. إلى أي مدى سيعيد طبعا سوريا، يعني سيد حازم إذا سألناك هذا السؤال، إلى أي مدى هذا الأمر سيعيد سوريا إلى الخارطة الدولية دون هذا التصنيف الذي التصق بسوريا لمدة 47 عام؟
5: ربما مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أولا مبروك للشعب السوري. حسب المعلومات المتوفرة في واشنطن اليوم الموضوع تحصيل حاصل، سنسمع شيء إيجابي يوم الاثنين، يعني شاءت الأقدار أن يكون اليوم انتهاء مهلة 45 يوم. يوم سبت عطلة، اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الولايات المتحدة، لكن يوم الاثنين سنرى شيء موقع ونرى تصريح رسمي من وزارة الخارجية حول رفع سوريا من قائمة عقوبات الدول الداعمة للإرهاب. الرئيس الأمريكي ترامب توجيهاته واضحة جدا برفع جميع العقبات تجاه التطور وإعادة سوريا إلى موضعها الطبيعي بين الدول. طبعا موضوع هام جدا، يعني هذه عقبة أخيرة ووصمة يعني سلبية أخيرة ترفع اليوم. يجب استثمار هذا الوضع الجديد سياحيا اقتصاديا سياسيا. والموضوع يعني الخطوات الآتية إن كانت من الحكومة السورية التي عملت بشكل بجهد كبير جدا للوصول إلى هذه المرحلة وعمل يعني جهد جبار إن كان أمنيا مع حدود مع لبنان مع العراق وحتى داخليا.
0: نعم.
5: حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من الاطمئنان الأمريكي، لا يعترض أي أحد من الكونغرس الأمريكي على الرغم من اختلاف توجهاتهم على رفع سوريا من قائمة دول راعي الإرهاب.
0: نعم.
5: أمر جيد. لكن اليوم يجب استثمار ذلك.
0: نعم. وهذه هي النقطة المهمة، أنه كيف يعني يستثمر أو تستثمر الحكومة السورية الإدارة السورية هذا القرار المهم جدا، وهذا ما سألناه للسيد محمد وأعطانا يعني رأيه بهذا الأمر. لكن ننقل أيضا نفس السؤال للسيد محمد الزعبي. سيد محمد، فعلا دور الحكومة السورية في هذه المرحلة لاستثمار هذه الفرصة من كل الجوانب، لأن الموضوع رفع تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب ليس متعلقة كما ذكرنا بالجانب الاقتصادي، بل له جوانب كثيرة متعددة ومتنوعة. ما هو الدور المناط بالحكومة الآن؟
6: تحية لك والمشاهدين والأخوة الضيوف، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة هذا الذي حصل يعني هو شيء جميل جدا، وهو عبارة عن تراكم عن يزيد من تراكم النجاحات التي حققتها الدولة السورية الجديدة، ويزيد من ثقل الثقة التي أعطيت لهذه الدولة الجديدة والقيادة الجديدة التي بنت هذه التراكمات وهذه النجاحات خطوة بخطوة منذ 8 من ديسمبر 24 يوم التحرير إلى يومنا هذا. هناك عدة رسائل يمكن أن يستفاد منها. هناك رسائل للداخل السوري نفسه، هناك بعض الأطراف السورية في الداخل السوري في منطقة الجنوب وفي مناطق أخرى تراهن على فشل هذه الدولة الجديدة. هذا الآن هو عكس ما تراهن عليه هذه الجماعات، لأن الدولة الجديدة هي دولة يعني تصرف بمسؤولية تامة، وهي دولة تراكم النجاحات النجاح تلو الآخر في سبيل بناء دولة سوريا الجديدة وبناء الاستثمارات والاقتصاد السوري الجديد. فأنا من هنا أوجه رسالة لهؤلاء الذين يشككون في أن الدولة الجديدة سوف تعاني من المشاكل أو أنها غير قادرة على ضبط الأمن أو ما شابه من هذه المشكلات، بأن هذا الذي حصل اليوم هو يزيد من ثقة المجتمع الدولي في الدولة الجديدة وفي القيادة السورية الجديدة، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر أن هذا الذي حصل اليوم هو يفتح باب من الأبواب التي تحتاجها الدولة السورية لبناء العلاقات الواسعة من أجل إعادة الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا وتعيدها إلى مجتمع أو إلى حلقة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي. فهذا أمر يجب استثماره، والسياسة السورية إلى الآن تحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال، واليوم أضافت نقطة من النجاحات. الأمر الآخر الذي يجب أن يعني يستفيد منه الشعب السوري والمواطنون السوريون أن لا يعني رفع العقوبات أو رفع أو صدور هذه القرارات لا تعني نتائج فورية خلال 24 ساعة سوف نشاهد الانعكاس الاقتصادي على الساحة السورية بناء على تم اليوم، ولكن هذا هو تراكمات أيضا ويحتاج إلى بعض الوقت حتى نرى أن الشركات الكبرى لا تجد أي حرج في الاستثمار في سوريا، وهو مبشر ويبشر بمستقبل زاهر إن شاء الله.
0: نعم. سيد فارس، إن كنت معنا مرحبا بك. هذا التصنيف ورفع القيود لها انعكاسات له انعكاسات ليس جاهزا بعد. طيب أعود مرة أخرى لك سيد طارق. هذا القرار، ونحن في اليوم الأخير من هذه المهلة لاعتراض الكونغرس، كما ذكرنا له انعكاسات وله جوانب كثيرة، لكن في الجانب العسكري تحديدا إذا سألنا، هل يعني هذا بأنه من الممكن أصبح أن تقوم الولايات المتحدة بالدعم الخارجي بدعم القدرات الدفاعية لسوريا مثلا بشكل مباشر، باعتبار أن سوريا لم تعد مصنفة يعني كدولة راعية للإرهاب؟
2: نعم، يعني لنفهم الصورة الكبرى، هذا القرار يعني انتقال من مرحلة رفع العقوبات إلى مرحلة التمهيد والسماح للمؤسسات الدولية وللمستثمرين بالدخول إلى الأسواق السورية بدون خوف أن يكون هناك تهمة دعم الإرهاب كما كان الحال عندما كانت سوريا على قائمة الإرهاب. فهذه مرحلة يعني وخطوة كبيرة للأمام. طبعا كما قال الأستاذ محمد الزعبي، هي ليست مفتاح صح، يعني زر كبسة زر لن تصبح الأمور وردية في اليوم التالي، ستأخذ الأمور منحى كبير. نحن خرجنا من حرب طويلة، الاقتصاد السوري مدمر، العزلة الدولية، يعني هذا القانون وضع عام 1979، يعني تقريبا 50 سنة، فالأمر لن يكون يعني كبسة زر. ودائما نقول بأن على الحكومة السورية إدارة التوقعات، التوقعات رفعت كثيرا بالنسبة للشعب السوري، فأصبحت يعني حتى لو حقق لبعض النجاحات قد لا يراها،
0: لذلك لديه طموح أكبر. نعم
2: نعم، الإعلام أمر هام، المصارحة، الشفافية مع الشعب السوري، يعني تم رفع أسعار الكهرباء مثلا 5 أضعاف، من الأفضل كان مصارحة الشعب السوري. لماذا تم هذا والأسباب التي دعت إلى هذا، بدلا من فقط اتخاذ قرارات بدون يعني أن يكشف أسباب هذه القرارات. فمن الناحية العسكرية طبعا، هي الناحية العسكرية أو الناحية المالية أو الاقتصادية، كل هذا يعني سيفتح أبواب لدعم الأمريكي إلى سوريا. طبعا هذا يتطلب اتفاقات، يتطلب
0: يعني إذن هي خطوات، إذن هي خطوات كثيرة يجب أن تكون من الجانبين وعلى رأسها من الحكومة السورية، كي يكون فعلا هناك إجراءات بناء ثقة حقيقية في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد رفع التصنيف. دكتور فارس، ما هي هذه الخطوات التي يجب أن تكون مدروسة على كل الأصعدة، بمؤسسات الدولة السورية، بالقوانين، بكل إجراءات بناء ثقة التي من الممكن أن تسرع من فوائد رفع هذا التصنيف؟
7: نعم، مساء الخير استاذ ربا والضيوف الكرام، اسف يعني هناك بعض المشاكل التقنيه وتاخرنا على الانضمام للبرنامج الكريم. اظن كان السؤال ما هي الاجراءات التي يجب على الحكومه السوريه اتخاذها لتسريع العمليه، صحيح؟
0: نعم صحيح، اذا استطعنا نقول انها اجراءات بناء ثقه في هذه المرحله بالذات.
7: نعم، يعني ربما يعني بعض ما مما أقول قاله بعض الزملاء قبل أن أنضم إلى البرنامج، ولكن يعني يجب أن نفرق يعني السؤال عدة جوانب له، أول الإجابة عدة جوانب لهذا السؤال. الجانب الأول، هذا القرار الآن رفعت العقوبات عن الحكومة السورية كمؤسسات وكحكومة سورية، كهيكلية، كدولة سورية، ولكن لم ترفع العقوبات عن بعض الأشخاص والأشخاص المرتبطين بأعمال سابقة مثل غسل الأموال ومثل تهريب السلاح أو دعم بعض المجموعات. لذلك إذا كانت يعني على الحكومة السورية، لنركز أولا ماذا يجب على الحكومة السورية أن تفعله، إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو بعض هذه المؤسسات ما تزال لها وجود في سوريا، مثل مؤسسات المتاجرة ببعض الأمور الغير مشروعة، مثل نحن لاحظنا قصة الكيمتاجون، هي الحكومة السورية مركزة عليها بالفترة الأخيرة، والحمد لله حققت الكثير من المستويات في هذا الاتجاه. قصة غسل الأموال، يجب أن لا تكون سوريا مجالا لهذا العمل، لأنه هو عمل مرفوض دوليا. وبعض الأشخاص يعني ما يزال هناك بعض الأشخاص داخل سوريا، سواء كانوا سوريين أو غير سوريين، عليهم بعض العقوبات. فرفعت العقوبات عن الحكومة السورية كمؤسسات، ولكن ما يزال هناك بعض الأشخاص ربما غير مرتبطين بالحكومة، عليهم بعض العقوبات. لذلك يجب أن تركز الحكومة السورية على إقصاء هؤلاء الأشخاص من سوريا أو من ارتباطهم بالحكومة السورية لتسهيل العملية.
0: أو طب حتى على الصعيد المؤسسي والمؤسسات الدولة السورية، دكتور فارس، إلى أي مدى الشفافية، إلى أي مدى النزاهة، إلى أي مدى إصلاح المؤسسات و السير في هذا المسار يجعل أيضا من موضوع تعزيز الثقة بين الولايات المتحدة وإدارتها والإدارة السورية أمرا قابلا للتحقيق وتسريع الاستفادة؟
7: جيد، هذا سؤال مهم جدا، يعني لنفكر بها من الناحية الأمريكية. على الحكومة السورية والمسؤولين السوريين والأخوة الموجودين في الإدارة حاليا متابعة الأمور، يعني قد يقوم بعض الأشخاص من بعض الأجهزة الأمنية ببعض التعديات أو الأخطاء، قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، ناجمة عن جهل أو ناجمة عن عدم الخبرة. عندما تقوم الحكومة السورية والأخوة في الحكومة السورية والمسؤولين بمعاقبة هؤلاء الأشخاص ومتابعة الأمور كما حدث مؤخرا في بعض الأمور، هذا يعني يبدي أو يظهر للحكومة الأمريكية أن هناك حكومة سورية جادة في معالجة الأمور إذا حصل بعض الأخطاء. يعني حتى في أمريكا، أنا كشخص أعيش في أمريكا، نلاحظ أحيانا قد يقوم أشخاص مرتبطون بالحكومة الأمريكية بأخطاء معينة، فيظهر الشخص المسؤول عن هؤلاء الأشخاص سواء كان مزيرا أو مديرا أو ما إلى ذلك بالاعتذار للشعب، ويقول نحن قائمون على تصحيح هذه الأخطاء. فهذه كمرحلة أولى، أنا أرى أن هناك خطأ إيجابية صراحة.
0: إذن الإصلاح المؤسسي والتعامل بشفافية ونزاهة من قبل المؤسسة ومصارحة مع الشعب السوري. سيد مسعود، كل هذه النقاط مهمة، لكن هناك دائما هاجس، وبالنسبة للسوريين وما عنه يخافون. ومنذ قليل أنت قلت أنه إذا لم يحدث عمل إرهابية لا قدر الله في سوريا لن يعود هذا التصنيف. هل هذا يعني أنه بالإجراءات القانونية المتبعة في الولايات المتحدة من الممكن إعادة هذا القانون مرة أخرى أو إعادة سوريا إلى هذه القائمة؟ يعني هذه المرحلة هل هي مرحلة تجريبية أم أنه تم رفع سوريا باعتبار أن الكونغرس لم يعترض إلى الآن على قرار الرئيس، تم رفعها بشكل كامل من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أو الراعية للإرهاب؟
3: نعم، أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة راغبة بالوصول إلى ما قررته حاليا، وخير دليل على ذلك أن حاليا الرئيس ترامب يتعرض لكثير من الانتقادات، خاصة بالنسبة إلى الحرب في إيران، وهنالك قريبا جدا ستحصل انتخابات نصفية تشريعية، والحزب الديمقراطي الذي هو ضد حزب الرئيس، الحزب الجمهوري، حزب الرئيس ترامب، ينتقد الرئيس ترامب في مجالات كثيرة. ولكن في هذا الموضوع بالذات الملفت أن هنالك نوع من الإجماع في الكونغرس الأمريكي دون انتقادات للرئيس ترامب على هذه الخطوة برفع العقوبات عن سوريا. فهذا أمر مهم، أي أن الولايات المتحدة بصورة عامة بجميع مكوناتها موافقة على هذه الخطوة. ولذلك أنا أعتقد أن الرئيس ترامب لا يتخذ من هذا القرار، يعني الآن لا يتخذ يعني شيء تجريبي، إذ أنه
0: طب هذا في هذا يعني الكلام في وجود إدارة ترامب، لكن ماذا بعد إدارة ترامب؟ يعني وفق القوانين الأمريكية هل يتغير هذا الأمر بتغير الإدارات سيد مسعود؟
3: يعني الرئيس الأمريكي الآن الرئيس ترامب باق لمدة سنتين وبضعة أشهر، يعني حتى العام 2028 مطلع العام 2029. أي رئيس أمريكي يستطيع أن يتخذ قرارا مخالفا لذلك، يستطيع أن يفرض عقوبات على أي دولة إذا شاء. ولكن مجرد أن يكون حتى الحزب الديمقراطي لم يعارض ذلك، وفي حال جاء رئيس من الحزب الديمقراطي في مطلع العام 2029 إلى البيت الأبيض، فهذا لا يعني أن الرئيس الجديد سيغير ذلك، لأن هنالك موافقة ديمقراطية أيضا على هذا القرار.
0: إذن هي حالة توافق حتى في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعني بتغير الإدارة يعني حسب رأيك ربما لا يتغير شيء. طب إذا سألناك سيد محمد زكوان فوكا، بالنسبة لما تقوم به سوريا من إجراءات الآن لاستثمار هذه الفرصة، الخوف أن يؤثر أو تقوم الولايات المتحدة بضغوطات على الإدارة السورية وتدخل بسياساتها الخارجية تحديدا، وليس فقط يعني الخوف هو من السياسات الخارجية أكثر من الداخلية، إلى أي مدى ترى يعني كما يقول محللون أنه لا شيء مجاني، والولايات المتحدة لا تقدم شيء بالمجان، وهي ليست جمعية خيرية والدول تعمل بمصالحها، إلى أي مدى ممكن فعلا أن تضغط الولايات المتحدة على سوريا وإدارتها وحكومتها بالسياسات الخارجية؟
4: طبعا يعني بالطبع من حيث إذا يعني تحدثنا عن الأمر نظريا، أنه ربما تؤدي هذه الحالة من رفع العقوبات إلى نوع من الضغوطات على الحكومة السورية. ولكن دعينا يعني نراجع ما هي المبررات التي جعلت الرئيس ترامب يسعى إلى إلغاء سوريا من قائمة الدول المصنفة للإرهاب. لم يكن الأمر فقط متعلق بتغيير شكل النظام، إنما أيضا هو من خلال تقريره الذي قدمه للكونغرس كان اعتمد على عدة نقاط مهمة، منها جهود الحكومة السورية في عمليات مكافحة الإرهاب في قطاع الطريق على إيران لدعم ميليشيا حزب الله، وأيضا في جهود الحكومة في عمليات مكافحة غسيل الأموال، وأيضا في الإصلاح المؤسسي وصولا إلى ملف داعش وملف الحد من التجار بالكبتاغون. كل هذه الأمور التي أوردت في التقرير الممهد لعملية رفع التصنيف أو المبرر لقرار رفع التصنيف تؤدي إلى أن هنالك مصالح مشتركة، وأن المنطق سينطلق أو سينتقل عفوا من منطق تحييد سوريا من خلال ملف العقوبات، من خلال أن سوريا كانت هي ضمن حلف أو المحور الإيراني، إلى انفتاح سوريا باتجاه المحور الغربي والأمريكي، وهذا أمر واضح، وأيضا إلى البدء ب معادلة مبنية على مصالح الطرفين. لا يمكن اليوم أن نستبعد أمر مهم جدا، وهو أنه لدى أمريكا أو مصلحة في أن تكون سوريا مستقرة، وخصوصا أنه الإقليم بالعموم ما زال مضطربا وفي يعني وهو يعيش حالة من احتمالات عودة اندلاع الفوضى في الإقليم ككل. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بأن تبقى سوريا في حالة استقرار وتحاول تقديم الدعم.
0: يعني صحيح هي تتحدث دائما عن موضوع الاستقرار
4: على الدعم الأمريكي. أظن
0: صحيح تتحدث دائما الولايات المتحدة عن موضوع الاستقرار، لكن سيد حازم، هذا الاستقرار هل هو على مقاس الولايات المتحدة أم على مقاس سوريا والشعب السوري؟ هل هو على مقاس مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؟ وهل تتقاطع هذه المصالح وهذا الاستقرار إلى حد كبير مع مصالح الشعب السوري، ولذلك جاء هذا القرار؟
5: حتى الآن المصالح متقاطعة بشكل كبير جدا، لكن هذا قرار الشعب السوري أيضا.
0: نعم.
5: إلى أين يريد الشعب السوري الذهاب؟ ما مستقبل سوريا؟ وهذا يعني ينعكس على الأسئلة التي طرحتيها. يعني هناك طرحتي على الدكتور تيلي السؤال عن موضوع التسليح.
0: نعم.
5: اليوم هناك قرار أمام الجيش السوري، هل يستمر في عقيدة تسليح سوفيتية أم يتحول إلى عقيدة الناتو؟ هذه قرارات تحدد كيف يطبق هذا القانون الجديد أو رفع العقوبات، وكيف ستصرف 130 مليون دولار موجودة لدعم المنظومة الدفاعية السورية والمنظومة الأمنية السورية. هناك خيارات وقرارات اليوم على الحكومة السورية أن تأخذها.
0: يعني أيضا مطلوب من سوريا، وأصبح واضحا، أن تنتقل من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي، ليس فقط على الصعيد التسليح والعقيدة العسكرية، لكن بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: بالتأكيد يعني الولايات المتحدة تدعم سوريا، ومن المنطقي أن يقابل هذا الدعم يقابل الجميل بالجميل، ويكون هناك وإن ترى سوريا أن مصلحتها الأفضل.
0: نعم.
5: مع دول الغرب وليس مع دول الشرق. يعني من له علاقة، ما كان له علاقة مع روسيا وإيران والصين بهذا الشكل إلا النظام البائد.
0: نعم.
5: فحتى الولايات المتحدة لا تفرض هذا الشيء، تتوقع هذا الشيء، أن الشعب السوري بعد أن جرب المعسكر الشرقي وويلات المعسكر الشرقي أن يتجه نحو المعسكر الغربي. لكن الولايات المتحدة حتى الآن بشكل واضح جداً تريد المحافظة على السيادة السورية.
0: نعم.
5: يعني حتى في حرب إيران لم يكن هناك أي ضغط على الحكومة السورية للانخراط بهذه الحرب بأي شكل من الأشكال، ما عدا تأمين الحدود، وهذا حق وواجب للشعب السوري قبل أن يكون حق أمريكي أو طلب أمريكي. فحتى الآن المصالح متقاطعة بشكل هائل، لكن كما قلت هناك قرارات ضرورية جدا يجب أن تتخذ حول التوجه العام، أن تعلن هذه القرارات بشكل واضح. وكما ذكر الدكتور زويران موضوع هام جدا ذكره، موضوع التحويلات المالية والأمن المالي. مشكلة اليوم مكافحة الإرهاب ليست في يعني الميدان، هي في البنوك والمعاملات البنكية، وأي خطأ مصرفي لن تعاقب عليه الحكومة الأمريكية أو لن المصارف الأمريكية تعاقب عليه قبل أن يأتي الدور الحكومي. فهناك أمور شائكة جدا، معقدة.
0: نعم.
5: بعض الشيء يجب على الحكومة السورية الانتباه لها. هناك آلاف الأمور.
0: نعم.
5: لكن هناك أمور أساسية، تمويل الإرهاب طبعا، دعم الإرهاب، وموضوع العقيدة العامة للدولة والتوجه الدولة في السياسة الخارجية.
0: نعم. سيد محمد الزعبي، أيضا يعني يقال أن هذا التصنيف أو أحد الأسباب تاريخيا كانت بسبب دعم النظام لبعض الفصائل الفلسطينية، هل هذا يعني الآن باعتبار أنه لم يتم الاعتراض من قبل الكونغرس وتم يعني إجراءات يعني روتينية رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل هذا يعني بأن سوريا لن تستطيع أن تدعم يعني أي فصيل فلسطيني أو أي شيء متعلق بالقضية الفلسطينية ولا بأي شكل من الأشكال؟
6: نعم، هذا سؤال جوهري كبير يعني وينتظر إجابة حقيقة من الدولة السورية والأطراف. القضية الفلسطينية يعني تختلف موضوع دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، تختلف عن القضية التي كان يطرحها حافظ الأسد ومن أتى بعده في دعم بعض الفصائل التي تقوم بعمليات إرهابية بحجة أنهم يدعمون هذه القضية. قضية مشروعة تختلف عن دعم عن دعم الفصائل التي تقوم بأعمال مصنفة أعمال
0: الخيار لسوريا بموضوع التعامل السياسي ومع القضية الفلسطينية وكل هذه الأمور، لكن سيجب أن يختلف عما كان سابقا.
6: صحيح. نعم يجب أن يختلف. أنا هنا أريد أن أضيف أمرا آخر، أن نعم. سوريا الآن دخلت في حلف محاربة الإرهاب ومحاربة المنظمات الإرهابية في الإقليم، وهذا أمر جيد، وبالتالي يترتب على ذلك أن الحكومة السورية والدولة السورية تحتاج الأدوات لمكافحة هذا الإرهاب، ومن هذه الأدوات موضوع التسليح وموضوع الدعم المالي وموضوع الدعم السياسي إلى آخره. فالحكومة السورية يمكن أن تستفيد من هذا الآن من رفع اسم سوريا عن قائمة الدول دعم للإرهاب، وأن تطلب هذه المساعدات سواء كانت من أمريكا أو من الدول التي يعني تحارب الإرهاب. المنظمات الإرهابية هي منظمات عابرة للحدود، وهي منظمات يمكن أن تنشط في أي مكان، والمخابرات الدولية يعني تشغلها في أي مكان وفي أي لحظة. وأختلف مع الأخ الذي ذكر يعني قبل قليل أن مجرد وجود عملية إرهابية ولا سمح الله أو حدوث عملية إرهابية في على الساحة السورية الداخلية يمكن أن يقلب الموازين، يمكن أن يقلب أو يغير القرار الذي صدر اليوم. أنا أعتقد أن الدولة السورية فقط مطالبة بالعمل الجاد في محاربة الإرهاب، لأنه كثير من الدول أقوى من الحكومة الدولة السورية الناشئة الجديدة، وهي لا تستطيع أن تضبط عمليات الإرهاب وتقضي عليها بشكل 100%، فما بالنا بحكومة يعني خارجة من الحرب. يكفي أن تقوم هذه الدولة بمجهود معروف ومجهود واضح بشفافية تامة في عملية محاولة محاربة الإرهاب. نعم. ومحاربة المجموعات الإرهابية.
0: نعم. سيد فارس، الانعكاسات أيضا على الجوانب التي تنتظرها سوريا حكومة وشعبا متعلقة بالأمور الاقتصادية تحديدا، إذا سألنا الآن هل رفع هذا التصنيف فعلا هو العقبة الأخيرة، السد الأخير أمام دخول سوريا في السوق المالي العالمي، أو بالأحرى اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي؟
7: نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال، لا أعرف إن إذا كان الضيف يقصدني عندما قلنا تكلمنا عن المجموعات الإرهابية، أنا لم أقصد أن أي تفجير إرهابي يعني أن
0: لا كان السيد مسعود ذكر هكذا شيء، وبكل الأحوال
7: تمام
0: تفضل.
7: تمام بكل الأحوال نعم. سؤال مهم وجيد. نعم ولا. نعم، هذه إشارات جيدة ومشجعة للمستثمرين والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص وما إلى ذلك، أن يعني إذا كنا نريد أن نقرأه بهذا الاتجاه، فهذه كلها إجراءات تشجيعية وممتازة، والمفروض أنها تشجع المستثمرين والمصارف على الاتجاه باتجاه السوق السورية. ولكن الحكومة الأمريكية ليس لديها القدرة على ليس لديها القدرة القانونية على إجبار المؤسسات الخاصة على الاستثمار في سوريا. يعني يحق لأي مؤسسة مصرفية أو بنك أو مؤسسة استثمارية أو حتى أشخاص، إذا
0: ليس المؤسسات الخاصة سيد فارس، نتحدث عن يعني النظام المالي العالمي المتعلق بالسويفت، المتعلق بالحوالات، المتعلق ب ولذلك منذ قليل تحدثنا عن الشفافية وعن النزاهة، وأنت ما ذكرت موضوع محاربة غسيل الأموال. أقصد بالنظام المالي العالمي ليس كشركات خاصة واستثمارية فقط.
7: النظام نعم، النظام المالي العالمي وأي مؤسسات لها علاقة بالفيدرالي الأمريكي أو البنك الدولي أو هذه المؤسسات ذات الطبيعة الحكومية،
0: نعم
7: ليس لدينا إشكال، لأن يعني الأوكي ظهر خلاص. ولكن إذا كنت حضرتك مثلا أنت مستثمرة أمريكية أو أوروبية وأردت أن تستثمري في السوريين يريدون أن يجلبوك إلى السوق السورية وما تزال لديك بعض المخاوف، هذا سيأخذ بعض من الوقت. أنا أقصد بعض المؤسسات أو المصارف ذات الطابع الخاص وليس ذات الطابع الحكومي أو الشبه الحكومي ستتردد لفترة طويلة. لذلك أنا قلت نعم ولا نعم، هذا مشجع جدا ويجب أن يشجع على يعني تسييس وتسليس العملية أكثر في لتذهب باتجاه إيجابي، ولكن إذا بعض الأشخاص لا يريدون الاستثمار هذا سيأتي مع الزمن كما نقول، يعني سيأخذ بعض من الوقت لكي يشجع بعض المستثمرين. ولكن من الناحية الحكومية نعم هذا جيد، يحق الآن المصارف الأمريكية ذات الطابع الاستثماري أو المؤسسات الاستثمارية أن تستثمر في السوق السورية إذا أرادوا ذلك.
0: نعم.
7: حتى الآن.
0: نعم.
7: ولكن يعني لا تزال لدينا بعض، يعني هناك خطوة مهمة جدا وربما ذكرها بعض الزملاء عندما لم نستطيع الاتصال، هو على الحكومة السورية الاستفادة بشكل كبير من الأشهر أو السنوات المتبقية لحكومة ترامب في البيت الأبيض لتسليس وتسريع الأمور. يعني بعد أشهر ستتغير التركيبة في الكونغرس وربما ستظهر سيطرة أكثر لأحزاب للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري وهذا سيبطئ بعض الأمور. ولكن الرئيس ترامب والحكومة الرئيس ترامب ما تزال موجودة لأكثر لسنتين تقريبا أو أكثر، ويعني أظن أن الحكومة السورية والأشخاص في الحكومة السورية مدركين لهذه الأهمية، عليهم أن يستفيدوا من كل يوم من كل شهر من كل أسبوع يتواجد فيه الرئيس ترامب وحكومته يعني وكل الأشخاص الذين يدعمون المسألة السورية لتسريع الأمور لتشجيع البنوك والمصارف على الاستثمار في سوريا. وهذا هذه نقطة مهمة جدا، يعني
0: نعم.
7: حتى لو تغيرت التركيبة في الكونغرس ما يزال الداعمين لسوريا يعني كحكومة الرئيس ترامب والأشخاص الذين تحت قيادة الرئيس ترامب ما يزالون في البيت الأبيض. وهذا سيساعد على إبقاء العلاقات جيدة ودفع العلاقات باتجاه الأمام، وهذا شيء مهم جدا حقيقة للفت النظر إليه.
0: سيد طارق، باعتبار كنت تقول منذ قليل أنه يجب أن نكون صريحين مع الشعب السوري وأن نقول له الحقائق كما هي، المنتظر الآن بالنسبة للسوريين أكثر شيء يعني عدة مواضيع وعلى رأسها موضوع إعادة الإعمار، التعافي الاقتصادي، تحسين الوضع المعيشي، والبنك الدولي قدر تقريبا إعادة إعمار سوريا الكلفة ب 200 وأكثر من 216 مليار دولار أمريكي. هذا الرفع للتصنيف عن سوريا الآن هل سيجعل من فرصة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار قريبا؟
2: نعم، هذه نقطة هامة بصراحة، لكن أريد أن أركز على نقطتين قبل الإجابة على هذا السؤال. أولا ماذا يعني هذا الرفع قائمة سوريا؟ يعني أن المستثمر السوري الآن أو الشركة يستطيع رجل الأعمال السوري أو الغربي الذي أو الأجنبي الذي يريد أن يستثمر في سوريا يستطيع تحويل أمواله بعد أن تفتح البنوك، وهذه كانت العقبة الأخيرة. هذا رقم واحد. الشركات السورية يمكنها استخدام التكنولوجيا الأجنبية والغربية أيضا، رجل الأعمال الأجنبي يستطيع أن يأتي بدون أن يخشى من وضع أو
0: عقوبات يعني تصنيف أو تصنيف. نعم
2: طبعا. لكن سألتي أيضا ماذا يجب أن يعني كما قال الزملاء هنا، المستثمر هذا يرفع العقوبات ويرفع، لكن المستثمر أيضا هو إنسان، الإنسان يجب أن يكون واثق ويكون مطمئن.
0: رأس المال جبان، بحاجة لضمانات، بحاجة لبنية قانونية. نعم،
2: مثلا الضربة الأخيرة، يعني أنا كان نائب حاكم الولاية عندنا هناك، أنا أقنعته بزيارة سوريا، لكن الضربة الأخيرة الإسرائيلية صراحة يعني جعلته يخشى من هكذا عمليات إرهابية. قبل فترة كان هناك عملية إرهابية، الحكومة السورية عليها أن يعني تتجنب هذه الأمور سياسيا أمنيا أيضا. حتى الأوبتكس، يعني على سبيل المثال كان هناك دعوة لمظاهرات كبيرة بالنقاب الذي يعتبره الكثير نقاب أفغاني، هذا يجعل المستثمر الأجنبي يقول لا أريد أن أذهب إلى بلد مثل أفغانستان. لذلك كان موقف وزارة الأوقاف بإلغائه، أو يعني خاصة أنه أجانب يدعون إلى هذه الأمور ولا نعرف انتماءاتهم وإلى آخره. هذه الأمور كلها أمور هامة جدا. وأما بالنسبة يعني السؤال ب يعني ما المتوقع في الأشهر والقادمة. هناك فرصة تاريخية الآن إذا استطعنا إيجاد سيادة القانون فرضها، إيجاد تشريعات مناسبة تؤمن للمستثمر الاطمئنان، فهذا يعني بأن الأموال ستتدفق إلى سوريا.
0: نعم.
2: الأموال ستتدفق إعادة أعمال. لكن تبقى النقطة الأخيرة التي ذكرتيها في السؤال الذي وجهتيه لي، مؤتمر لإعادة للمانحين، أعتقد هذه نقطة مهمة. حتى الآن الحكومة السورية تركز أكثر على المستثمرين والاستثمار، وهذا

0: تدعم الاستقرار وتعطي منح بسوريا من أجل الاستقرار في سوريا ومن أجل أن تكون سوريا نقطة مضيئة في هذا الشرق الأوسط المليء في المشاكل.
1: سيد حازم، نقاط القوة التي من الممكن أن تستند إليها الآن سوريا بعد هذا القرار، وهل هناك تخوف أن تغير إدارة ترامب رأيها في هذه المرحلة أو في مرحلة قادمة؟
2: هذا مبني على الأحداث بالتأكيد، وكما قلنا توجه الحكومة السورية والشعب السوري.
1: في الحقيقة يعني هذا كلام مخيف، لأنه منذ قليل كنا نسأل هل من الممكن إعادة هذا التصنيف؟ يعني طالما تقول مبني على الأحداث أنه
2: خلال
1: ممكن.
2: دقائق،
1: تفضل.
2: ربما خلال دقائق يعاد التصنيف.
1: نعم،
2: أسهل شيء ضم دولة إلى تصنيف،
1: لأنه من صلاحيات وزارة وزير الخارجية، أم صلاحيات من هي يعني هذا الموضوع بالذات، هو من صلاحيات من تحديدا؟
2: هناك صلاحيات، يعني هي عملية، it's a process، ليست صلاحيات طرف معين من طرف آخر، لكن يبدأ في الحكومة الأمريكية، يبدأ في وزارة الخارجية،
1: نعم،
2: البيت الأبيض، الكونغرس الأمريكي. لكن متى ما بدأت هذه العملية، وكان وحتى ليس من الضرورة أن تنتهي هذه العملية، متى ما رفع هذا العلم أن هناك مشكلة في سوريا،
1: نعم،
2: هذا يعيدنا إلى الوراء كثيرا. لكن يعني لدي اعتراض، يمكن مستغرب مني بعض الشيء على ما قاله الدكتور كثير، أن يعني النقاب هو مشكلة. النقاب ليس مشكلة، يجب على سوريا أن تكون بلد منطقي واقعي، وأي طرف يريد أن يظهر قناعاته الدينية،
1: نعم،
2: ليس مشكلة،
1: يعني يجب أن تكون الحريات الشخصية مكفولة
2: الحرية
1: تماما
2: للجميع.
1: والحرية الدينية
2: الحرية
1: مكفولة،
2: للجميع.
1: نعم.
2: لكن ما هو مشكلة، مظاهر مسلحة في الشارع، عناصر غير منضبطة، لا ليس لها زي عسكري أو شرطي، معها سلاح. هذا
1: نعم.
2: يخيف المستثمر. ما يخيف المستثمر هو بيئة قانونية غير واضحة، وأي تحركات، يعني في الفترة الماضية كان هناك أصول تحولت للدولة،
1: نعم،
2: وكانت هذه ضمن طبعا رد أصول التي سرقها النظام السابق وأعوانه للشعب السوري. لكن المستثمر لا يفهم ذلك في الولايات المتحدة، ولا يفهم تفاصيل المعاناة السورية لسنوات. هو يرى أن الدولة تؤمم و يعني تأخذ أصول ليست، يعني هي أصول خاصة عمليا. لا يفهم المستثمر ذلك، فيجب أن يكون هناك بيئة قانونية لذلك،
1: نعم،
2: تظهر العملية القانونية. هذا ما يخيف المستثمر أكثر من أي شيء آخر. وطبعا موضوع الليرة السورية يجب السيطرة عليه بشكل كبير، والمشكلة أن هذه قضية البيضة والدجاجة، يعني بدون استثمارات الليرة ستتأرجح بعض الشيء، لكن الاستثمارات تأتي في اقتصاد يكون أكثر تماسكا. وهناك خيارات كثيرة اليوم، وهذه مشكلة أخرى، يعني المستثمر أن يأتي من الولايات المتحدة إلى سوريا ليستثمر حتى لو كان سوري. الاستثمارات
1: نعم.
2: الأمريكية مضمونة بشكل أكبر وأسلس وأسهل، فيجب أن يكون هناك محفز من قبل الدولة ودعم شعبي أيضا للمستثمر الأجنبي، والتفكير يمكن إيجابي أكثر للمستثمر الأجنبي، أن المستثمر لا يأتي ليسرق، المستثمر يأتي ليربح ويربح الآخرين ويوظف الآخرين.
1: نعم. طيب سيد محمد كوكا، إذا سألناك أيضا بالنسبة للجانب السوري، وقد ذكر ضيوفي أمور كثيرة من واجب الدولة الآن أن تقوم بها، ويجب أن تعض بالنواجذ على هذا الأمر، أنه تم رفع التصنيف لما سيفتحه من أبواب كبيرة لسوريا دولة وشعبا. بالنسبة للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، المتعلقة بحماية من يستثمر، المتعلقة بضبط السلاح المنفلت، المتعلق بأي شيء يخيف رأس المال الذي هو أساسا جبان، إلى أي مدى الدولة تضع خططا وتمضي بهذا الطريق؟
3: يعني الحقيقة أنه الأمر تم العمل عليه من خلال عدة مسارات.
1: نعم.
3: أولا بالنسبة لي أنه الاستثمار يحتاج إلى مناخ أمني جيد. نحن ممكن الملاحظة بشكل واضح أنه المناخ الأمني أو الواقع الأمني في سوريا منذ التحرير اليوم تحسن بشكل كبير جدا، وتم معالجة عدة قضايا، ونحن بانتظار حتى في المنطقة الجزيرة السورية الإعلان عن الدمج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية قصد في الدولة، بمعنى الذهاب نحو نموذج أمني موحد أو نموذج إداري في هذا الجانب موحد. أيضا

0: هنالك مؤشرات إلى حد ما فيما يتعلق بقضية الجنوب السوري، وهذه تعطي أيضا مؤشرات إيجابية للمستثمر وخصوصا المستثمر الأجنبي. الجانب المهم أيضا والمهم جدا هو البيئة القانونية كما تحدثت، والبيئة المؤسسية. البيئة القانونية والبيئة المؤسسية الموروثة عن النظام السابق لا تقل في الجانب الاقتصادي لا تقل هشاشة ولا تقل اهتراء عن البيئة الأمنية والبيئة السياسية التي كانت قائمة. العديد من القوانين كانت بحاجة إلى المراجعة، تم إعداد مسودات لها من قبل ومشاريع قوانين من قبل الجهات التنفيذية، وهي بانتظار العرض على مجلس الشعب وإقرارها لتصبح أمرا واقعا. جهود المصرف المركزي ووزارة المالية التي حدثت مع أو التي تمت مع البنك الدولي ومع المؤسسات المالية والتجارية الدولية أيضا كانت مهمة جدا. تم الحصول على منح فيما يتعلق بتطوير البيئة المالية والمؤسسية والبيئة الرقابية على العمليات المالية، وهي قيد العمل في هذا الجانب. ولذلك أنا أقول أنه ما ننتظره من عمليات دخول الاستثمارات والأموال في ظل واقع حقيقة إقليمي أيضا معقد وليس مستقرا بما فيه الكفاية سيكون تدريجيا. يعني أنا لا أنتظر دفعات كبيرة من الأموال تأتي عن طريق مستثمرين، أو حتى أتمنى ذلك يعني، أو حتى مؤتمر لإعادة الإعمار بشكل ضخم وكبير، لأنه من جانب واقع الإقليم مضطرب إلى حد ما، ومن جانب آخر أيضا البيئة المؤسسية ربما ما زالت قيد الاختبار لتحمل أو للعمل على هذا النوع من البرامج أو على هذا النوع من الاستثمارات. نعم. والمشاريع، ولكن ما تم إنجازه حتى الآن أعتقد أنه هو يعطي مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها. وكما تحدثت حضرتك اليوم أمام المسؤولين السوريين أمانة ومهمة كبيرة في تسريع وتكثيف هذه الجهود وترسيخ الحالة المؤسسية وحالة الشفافية على نعم. على وجه التحديد، لأنه الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مبنية التي كانت موجهة لأفراد ومؤسسات سورية كانت مبنية على غياب الشفافية، كانت مبنية على غسيل الأموال، كانت مبنية على دعم الإرهاب، وهي كانت شبكات معقدة جدا من التحايل. فتغيير هذه الصورة النمطية الموجودة نعم. حتى الموجودة عن القطاع الخاص السوري هو أمر نعم. مهم جدا أن تعمل عليه الحكومة بشكل عاجل وسريع.
1: نعم سيد محمد الزعبي، لو كنت مستثمرا سوريا أمريكيا أو أمريكيا تريد أن تذهب إلى سوريا وتستثمر بعد هذا القرار، ما هي البوابة الأولى التي تريد أن تراها مشجعة في سوريا من قبل يعني الدولة السورية كي تجعلك مطمئن بأنك تذهب بأموالك ولن تخسرها؟
2: نعم، هو حقيقة هذا أمر انخرطنا فيه خلال يعني السنة الماضية من التحرير، وبحثنا كثير من هذه المسائل الاستثمار بالذات. الحقيقة في أمر غائب أو يكاد يكون غائب أو غير معلن، هو يجب أن يكون هناك خطة لإعادة إعمار سوريا واضحة المعالم. يجب أن يكون هناك خطة اقتصادية واضحة المعالم. هل نحن ذاهبون إلى سوق حر؟ إذا كنا ذاهبون إلى سوق حر، إذا القوانين التي كانت على دور النظام الأسد الباد لن تفيد في هذه في السوق الحر أو في ما نحن مقبلين عليه. الأمر الآخر، هل إعادة إعمار سوريا فقط عن طريق الاستثمارات؟ كثير من الدول مرت بتجارب الحروب التي مرت بها سوريا، وإعادة فقط اعتماد على الاستثمارات الخارجية قد لا يكون هو الطريق الوحيد لإعادة إعمار أي بلد خارج من الحرب. هناك مشاريع كبيرة جدا للبنية التحتية في داخل الدولة السورية تحتاجها الدولة، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي أن يساعد هذه الدولة الناشئة عليها. أن نطرح موضوع إعادة إعمار سوريا وكأنه فقط استثمارات للشركات الاستثمارية، نحرم سوريا من كثير من مصادر التمويل التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية بناء البنية التحتية للدولة السورية أو في داخل سوريا. كمستثمر يعني من ناحية العاطفية، من ناحية أنه هذه بلدي وأنا أريد أن أذهب إلى بلدي وأستثمر في بلدي، هذا الجانب العاطفي موجود عند كل السوريين المغتربين أو أغلبهم في هذا المسألة، لكن هذا لا يبني البلد. الذي يبني البلد هو الشراكات الحقيقية والقوانين التي تكون واضحة. بالنسبة لأي موضوع اقتصادي، هناك ثلاثة أمور يجب أن تتوفر الدولة توفرها. أولا الموضوع السياسي وفتح الأفق السياسي والتعاون الدولي، وهذا الدولة تقوم به على خير وجه. الأمر الآخر هو الناحية الأمنية، وهذا الناحية الأمنية يعني تكون داخل البلد عن طريق وزارة الدفاع وطريق المخابرات إلى آخره، المؤسسات المعنية بهذا الشأن، ويقومون بجهد جبار جدا وجهد مشكورين عليه وحققوا كثير من النجاحات في هذا المجال. الأمر الآخر الذي يكاد يكون مرتبك هو الموضوع خطة استثمارية طويلة الأمد لسوريا، كيف نعيد بناء سوريا وما هي المشاريع وكيف نبني أولويات هذه المشاريع. عندما يأتي مستثمر
1: نعم.
2: عندما يأتي مستثمر إلى سوريا يجب أن يطمئن أن القانون أنه يمشي أو يستثمر ضمن الخطة التي وضعتها الدولة السورية حتى يطمئن أن رأس ماله أو استثماراته سوف تكون في مأمن. أنا لا أخشى، أنا يعني كإنسان أنظر لموضوع الاستثمار، أنا لا أخشى أن هذه الدولة الجديدة سوف تورط بعمليات فساد أو ما شابه. أنا لم ألمس هذا أبدا، قد يكون هناك بعض الملاحظات الصغيرة، لكن المسألة الأساسية والحاسمة يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي واضح
1: تماما. يعني الموضوع ليس متعلقا بالثقة والنوايا فقط، كل ذلك، وأن
2: نعم.
1: حضرتك تعيش في الولايات المتحدة يحتاج إلى بنية قانونية تكون ضامنة للجميع، للمستثمر وللدولة، بأنها
2: نعم.
1: يعني تعمل وفق قوانين بنزاهة وشفافية.
2: إضافة بسيطة فقط على عجالة،
1: تفضل.
2: القوانين التي بناها نظام حافظ الأسد ونظام ابنه خلال 50-60 سنة الماضية هي كانت قوانين من أجل منع سوريا من التنمية ومن أجل نشر الفساد.
1: تماما، يعني هذه أهم التحديات.
2: إذا احتكمنا إلى هذه القوانين من أجل بناء سوريا الجديدة فلن نفلح أبدا. إصلاح القانون الاستثمار اللي تم، يعني القانون فرض في أو صدر في 22 و23، تم تعديل بعض التعديلات عليه لا
1: نعم.
2: يتناسب مع التحديات التي تواجه سوريا الجديدة.
1: نعم.
2: يجب إعادة بناء القانون، قانون الاستثمار وقانون التطوير ودفع البلد في اتجاه التنمية.
1: نعم سيد فارس، يعني بنفس السياق، يعني ما هي الخطوة الأولى، البوابة الأولى التي يجب أن تعمل عليها الحكومة السورية الآن كي تجعل المستثمر الأمريكي أو غير الأمريكي، لكن بالدرجة الأولى، لأنه رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيلفت نظر المستثمرين الأمريكيين الذين ينتظرون يعني ربما هذه الفرصة، باعتبار أن سوريا أصبحت وجهة أو يعني مرغوبة للاستثمار. ما هي الخطوة الأولى للدولة السورية؟ سيد فارس هل تسمعني؟ على ما يبدو أنه هناك أيضا مشكلة تقنية عند السيد فارس. سيد طارق، هذا الموضوع أيضا بالنسبة لك وأنت تعيش في الولايات المتحدة، ما هي أول خطوة من وجهة نظرك يجب أن تقوم بها الدولة السورية؟ تحدثت عن أمور متعلقة بجمع السلاح، بالانضباط، يعني تأمين الوضع الاجتماعي، لكن أيضا من جوانب أخرى، مثلا الملف السياسي، إلى أي مدى الشراكة السياسية والحريات السياسية في سوريا من الممكن أن يكون عاملا منفرا أو جاذبا بالنسبة لي ليس فقط المستثمرين، بالنسبة للولايات المتحدة كدولة أيضا في المرحلة القادمة مع سوريا؟
3: نعم، هذه نقطة حساسة ومهمة. لابد من زيادة تشاركية في الحكم، أن يشعر جميع المواطنون بأنهم من أصحاب القرار ولهم علاقة بالقرار السوري. كلما زاد تهميش فئات معينة في المجتمع، كلما عملت هذه الفئات على عكس ما تريده الدولة السورية والشعب السوري، ونريد الاستفادة منهم سواء كانوا في الخارج أو في الداخل، وهذا يتضمن عملية سياسية وتشاركية في الحكم. أيضا هناك خريطة استثمارية، يعني عندما ذكرنا لمرة أخرى للجهات الأمريكية عن مؤتمر المانحين، قالوا لنا بأننا نريد من يعني المؤسسة الاستثمارية السورية خريطة استثمارية، حتى عندما تخصص بعض الدول مثلا منح ب5 ملايين أو 10 ملايين، أي مشاريع هذه التي ستذهب إليها؟ لذلك الخريطة الاستثمارية، أعرف هناك كان تغييرات في قيادة المؤسسة الاستثمار في سوريا، هناك أشخاص يعني رائعون يعملون، سواء الدكتور صفوات رسلان أو وزير المالية أو يعني رئيس الصندوق السيادي السوري، أشخاص يعني محترمون ورائعون، لكن هناك عملية طويلة سياسية واقتصادية وأيضا أمنية بنفس الوقت.
1: طيب سيد فارس، إذا كنت معنا الآن وتم إصلاح المشكلة الفنية، كنا نسأل بموضوع جذب المستثمرين، ليس فقط القطاع الأمني، القطاع السياسي، إلى أي مدى التشاركية السياسية يجب أن تعمل عليها الدولة السورية لتجعل من يعني إجراءات بناء الثقة أو تعزيز الثقة موجودة بشكل أكبر الآن، إضافة إلى نقطة موضوع دفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى أي مدى أيضا هذا سيكون ربما ممكنا، ليس ممكنا، واقعا في القريب العاجل، رفع التمثيل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وسوريا؟
4: نعم. الموضوع النقطة الأولى هي التشريعات صراحة. نعم. كما تحدث الزملاء، ولكن أؤكد على هذا الموضوع، التشريعات ثم التشريعات ثم التشريعات، وهذا في يد مجلس الشعب. يعني كما قلت أستاذة ربا، رأس المال جبان والمستثمر جبان، وهو بحاجة إلى قوانين سورية تضمن حقوق المستثمر. فلذلك نحن كجزء من البنى الدستورية التحتية يجب صياغة قوانين سورية تحمي المستثمر بشكل واضح لتشجيع المستثمر على ضمان حقه. الجانب الثاني هو جانب أمني سياسي بصراحة، وهو للأسف له علاقة بالواقع الإقليمي والوضع مع إسرائيل، كونه يعني نحن المشاكل واضحة مع إسرائيل. لذلك إذا لم تحل هذه المشكلة، دائما هناك هذا الهاجس أو هذه الدوامة فوق رأس أي مستثمر أو سوري، وهي إمكانية الدخول في حرب مع إسرائيل في أي لحظة. لذلك هذا يعني سيخلق هاجس لدى أو لن يشجع المستثمر على الدخول إلى السوق السورية. لذلك هذا من الأشياء التي يجب أن تحل إن شاء الله قريبا. الموضوع المستوى الدبلوماسي يعني موضوع هام
1: باختصار
4: جدا.
1: شديد
4: يعني
1: لو سمحت
4: أرى أن نعم تفضل
1: باختصار شديد أقل
4: نعم
1: من دقيقة.
4: نعم الموضوع الدبلوماسي يعني نعم نعم نعم الموضوع الدبلوماسي هو يعني التمثيلات التمثيل الدبلوماسي هو البوابة الأولى لأي دولة إلى دولة أخرى وبالعكس. لذلك أرى أنهم متجهين باتجاه الصحيح. ربما يعني سنرى في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة اختيار بعض الأشخاص، اختيار بعض القنصليات، واختيار بعض التمثيل الدبلوماسي في دول غربية. ولذلك يعني هذه خطوة مهمة، وإن شاء الله يعني متجهين باتجاه الطريقة الصحيحة. أرى أن وزارة الخارجية تعمل على هذا بشكل
1: نعم. شكرا جزيلا لكم الدكتور فارس زيروان، أستاذ محاضر في جامعة برنستون الأمريكية، كنت معنا من دمشق. الدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار إنديانا بوليس. شكرا أيضا للسيد محمد الزعبي عضو منظمة مواطنون السورية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. السيد محمد زكوان كوكا الباحث بالشأن السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك أيضا. السيد حازم الغبرة المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر السيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق المختص في الشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن وغادر هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم قبل أن نختمها. بكل أحوال مشاهدينا، في محورنا القادم وعلى رأس الساعة سنناقش دلالات تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك حول الجولان المحتل.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الجولان أرض سورية، ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في تصريحات تتخالف مع الموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف بسيادة إسرائيل عليها منذ عام 2019.
1: تصريحات جديدة خرجت من المبعوث الأمريكي توم باراك أكد خلالها أن الجولان أرض سورية وإسرائيل مستمرة باحتلالها خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي اللذين يؤكدان أن الجولان تابع لسوريا. تصريحات باراك تصطدم بالموقف الأمريكي الرسمي الذي يعتبر منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 أن الجولان السوري تحت سيادة إسرائيل.
2: اليوم أتخذ إجراء تاريخيا لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولتحقيق أمن قومي قوي وفعال، وهو حق مكفول لها. سأوقع بعد قليل على إعلان رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.
1: يأتي هذا التضارب في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق في الداخل، وبالأخص بعد التعليقات الشديدة التي أتت من باراك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب، حيث وصف الغارات الإسرائيلية بالتصعيد غير الضروري معربا عن قلقه الشديد إزاءها، على الرغم من أن تصريحات باراك دائما ما تأتي مع تفهم للمخاوف الإسرائيلية ومع إشارته للموقف السوري الجديد الذي لا يسعى للعداء مع إسرائيل إلى جانب استعداده للمحادثات. ويبقى هذا التباين في الموقف الأمريكي موضع تساؤل، هل تعكس تصريحات باراك مجرد توصيف قانوني لا يغير من الموقف الأمريكي الرسمي، أم أنها تحمل إشارة إلى مقاربة جديدة لواشنطن تجاه ملف الجولان، بالأخص وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على الرغم من محاولات واشنطن الحد منها؟
0: ونناقش هذه التصريحات مع الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي من إدلب. مرحبا بك. والدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن، مرحبا بك أيضا. والدكتور سليم بريك محاضر في العلوم السياسية من حيفا، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور كمال، هل هذه التصريحات للمبعوث الأمريكي توم باراك تعتبر تخبطا في التصريحات الأمريكية أو في الموقف الأمريكي أم توازعا للأدوار؟ كيف تقرأ هذه التصريحات وفي هذا التوقيت بالذات؟
3: مساء الخير للجميع وتحياتي لك ولضيوفك الكرام. طبعا بالنسبة فيما يخص الرئيس الأمريكي ترامب كان له تصريحات سابقة حتى قبل أن يصبح رئيس، قال أن مساحة إسرائيل صغيرة جدا بالنسبة إلى مكانتها وعليها أن تتمدد أكثر أو أن تحصل على المزيد من الأراضي. والجميع يعلم في دورته الأولى كان قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. أعتقد أن الجوهر السياسي الأمريكي تجاه إسرائيل لا يختلف كثيرا عن ما يعني يفكر به حتى نتنياهو، لكن هناك دائما اختلاف في أدوات تحقيق هذه الاستراتيجية. اليوم الرئيس الأمريكي يعتقد أنه بعلاقاته القوية مع الدول الإقليمية، مع تركيا، مع دول الخليج، حتى مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بإمكانه دفع سوريا باتجاه السلام مع إسرائيل، باتجاه تحقيق نوع معين مثلا من التفاهمات أو الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية إلى آخره. لكن مشكلة نتنياهو يعتقد أنه بالقوة العسكرية بالحديد والنار يستطيع أن يحصل على ما يشاء في سوريا. أعتقد هناك نوع من الامتعاض الأمريكي تجاه إسرائيل بالآونة الأخيرة، وخاصة أن إسرائيل بالمعلومات المغلوطة التي قدمتها للجانب الأمريكي إبان ضربتها لمطار أبو الظهور، أعتقد أن الأمريكيين افتضح لديهم فيما بعد أن كل المعلومات التي قدمت كانت غير صحيحة.
0: نعم.
3: سواء كان ذلك يتعلق بعدد القوات التركية المزمع نشرها في المطار أو حتى بالرادار العسكري التركي الذي كان من المفترض نشره في المطار، اتضح فيما بعد أن كل هذه المعلومات مغلوطة. دائما ترامب كان يقول نتنياهو يعلم من هو الزعيم، أي أنا. وترامب اليوم توم باراك اليوم يذكر الإسرائيليين بأن من وفر الغطاء السياسي الدولي لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ترامب قال لو لا أنا لا تعرض الإسرائيليين.
0: يعني هذه النقطة المهمة جدا دكتور طارق، هل فعلا تصريح باراك اليوم هو مراجعة للإدارة الأمريكية ولقرار ترامب المتعلق بالجولان، أم هو فقط تصريح ليضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو خاصة بعد الضربة في أبو الظهور؟
4: شكرا لكم وللضيوف. يجب أن نتذكر أنه حينما أعطى ترامب هذا الوعد كان خلال حملته الانتخابية الأولى التي بعدين فيما بعد ربحها، وذلك لإرضاء ميريام أدلسون. أدلسون وعدوا بدعمه ماليا ودفعوا ثمن ذلك، ثم فاز في الانتخابات، ثم خسر انتخابات فترة رئاسية بايدن، ثم عاد إلى البيت الأبيض. وبعد أن عاد إلى البيت الأبيض قامت الحرب مع إيران اعتمادا على يعني معلومات مضللة من إسرائيل. وترامب أجرى مفاوضات مع إيران وكاد أن يوقع الاتفاق، لذلك هاجمه الجميع بما فيهم ميريام أدلسون. يجب ربط هاتين النقطتين. فلذلك الآن ترامب في حل من الوعد الذي كان قطعه قبل قرابة 10 سنوات من أن يقول أن الجولان أرض إسرائيلية وأنه وقع في ذلك أمرا يعني تنفيذيا executive order. الآن أمر عاد لطبيعته بعد تحرير سوريا وبعد يعني زوال النظام البائد. الآن هناك حالة جديدة، نحن نعلم أن توم براك يعني صديق قريب جدا من ترامب.
0: نعم.
4: لفترة 40 عاما، وهذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ثم توم براك له تصريحات يتكلم فيها عن بلاد الشام وعن أن هناك الآن يجب أن تكون هناك توزيعة جديدة للمنطقة خاصة بعد تحرير سوريا. الآن توم براك لا يستطيع أن يتكلم بشيء مخالف عن خط ترامب، وكونه الآن تكلم بذلك علانية بعد ضربة مطار أبو ظهور، فإن هناك شيء ما يجري في الإدارة الأمريكية. ما هو هذا الشيء؟ نحن إلى الآن لا نعلمه. طبعا الآن هناك حملة تدافع ستكون كبيرة جدا بين الإدارة الأمريكية، إسرائيل وتركيا على ما يجري في سوريا، ويجب أن يكون التدافع أيضا من الحكومة السورية. الآن دور الحكومة السورية إثبات، وليس إثبات هو مثبت، ولكن الخروج إلى المحافل الدولية في كل مكان، إرسال سفراء إلى كل الدول، دول التحالف الجديد، تركيا.
0: يعني نتحدث، يجب أن نفرض يعني وقتا للإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة السورية خاصة بعد هذه التصريحات. لكن إذا ذهبنا إلى السيد سليم من حيفا، مرحبا بك مرة أخرى. إلى أي مدى من الممكن أن تكون فعلا الولايات المتحدة وسيطا بالمفاوضات وهي كذلك وتلعب هذا الدور الآن؟ وأيضا في التصريح تم الحديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وجولات كثيرة متعلقة بالاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل. إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب هذا الدور مع الحفاظ على موقفها الذي صرح به الآن براك المتعلق بأن الجولان هي أراضي سورية محتلة من إسرائيل؟
5: مساء الخير لك وللضيوف الكرام وجميع المشاهدات والمشاهدين. تجربة عمليا مع الولايات المتحدة هي تجربة سيئة منذ قيام دولة إسرائيل حتى الآن. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مطلق ضد العرب، سواء كانوا فلسطينيين أو سوريا أو أي جهة أخرى، ولكن نحن نرى تغير معين في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ما قامت فيه عمليا إسرائيل في الفترة الأخيرة من قصف المطار في الحدود التركية. وأنا أشدد هنا أن قصف المطار كان قريب جدا من الحدود التركية، وهذا نبع من رغبة إسرائيل بتهديد تركيا، أو كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إرسال رسائل لتركيا، وباعتقاد الولايات المتحدة غاضبة جدا، ولذلك أتى هذا التصريح. الآن السؤال، هل فعلا الولايات المتحدة ستقف إلى جانب سوريا بكل ما يتعلق ب مستقبل الجولان بعدما اعترف ترامب وهناك مستوطنة بالمناسبة في الجولان اسمها تلة ترامب؟ أنا أعتقد أن اللوبي الصهيوني ما زال قوي جدا في الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف تصريح توم براك قد يدل على غضب من قبل ترامب وتوم براك من تصرف إسرائيل بسبب العلاقات الوثيقة بين توم براك وترامب من ناحية والرئيس التركي أردوغان من ناحية أخرى، وكون هناك نقطة مهمة جدا.
0: نعم.
5: تركيا قسم من الناتو، أي أن إسرائيل عمليا تريد أن تهاجم دولة التي هي قسم من الناتو، ومن غير أي سبب حقيقي. يعني نحن نعرف أن قسم من هذه الأسباب لما تقوم بإسرائيل في الفترة الأخيرة هو الانتخابات الداخلية في إسرائيل. نتنياهو يريد أن يؤجج المنطقة لكي يظهر نفسه كرجل الأمن، الرجل الذي يحمي دولة إسرائيل، وهذا قد يساعده في الانتخابات. باعتقاد الولايات المتحدة غاضبة أيضا على هذا الموضوع.
0: طيب دكتور كمال، هل فعلا إذا نحن أمام التحول في المواقف الأمريكية بإدارة ترامب تجاه سوريا، خاصة بالشأن المتعلق بإسرائيل والمفاوضات والاتفاق الأمني، أم أن الولايات المتحدة ما زالت بالنسبة للملف سوريا وإسرائيل تلعب دور إدارة واحتواء الأزمة؟
3: بالكلمتين الأخيرتين بالتحديد، هو إدارة واحتواء الأزمة.
0: نعم.
3: إسرائيل بالنهاية هي حامل الطائرات الأمريكية، العصا الغليظة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية بضرب كل من يخالف السياسة الأمريكية في المنطقة. أعتقد أنه خلاف مؤقت، يعني يعتمد على الخيارات السياسية لكلا الجانبين. تأكيد هناك تباين ما بين السياسة الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق كثير من الملفات في المنطقة، ولكن رغم ذلك مهما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحب سوريا أو تركيا أو أي دولة خليجية،
0: إذن هو أمور تكتيكية وليست استراتيجية. فاستراتيجيا لن يتغير شيء، العلاقة الإسرائيلية الأمريكية لن يغيرها شيء استراتيجيا.
3: منذ مؤتمر بالتيمور في عام 1941 حتى هذه اللحظة تعتبر إسرائيل ولاية أمريكا. طبعا أنا هذا رأيي الشخصي، يعني
0: نعم
3: مخطئ فيه. بالتالي لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تحابي أي دولة على حساب إسرائيل، بالعكس. حتى المستشار الألماني في إحدى المرات قال إسرائيل تنفذ عنا المهمات القذرة، بالتالي إسرائيل لا يمكن أن تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هناك.
0: إذن بالتالي ما هو موقف، ليس موقف بمعنى إصدار موقف، لكن كيف يجب أن تتعامل الحكومة السورية والإدارة السياسية السورية مع هذا الوضع المعقد؟
3: لنكن صريحين جدا، الجميع يعلم قوة العاصفة الإسرائيلية الأمريكية اليوم في الشرق الأوسط.
0: نعم.
3: على سوريا أن تنحني قديما حتى تتجاوز هذه العاصفة.
0: كيف يعني؟
3: سوريا عسكريا غير قادرة على أن تواجه إسرائيل، أي دخول في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل قد يعني تفتيت بنية الدولة السورية. لكن
0: نعم.
3: الدولة السورية تعمل حاليا على تجميع نوع من القوة الناعمة عبر علاقاتها المتعددة المتشابكة، عبر موقع سوريا، التحالفات الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأشقاء العرب، المحور الجديد الذي بدأ يتشكل في المنطقة، محور مكة، والذي تفكر سوريا جدية في الدخول إليه، وزيارة الشيبان إلى باكستان. يعني هناك الكثير من الملفات التي يمكن طرحها. ويمكن على كل حال أنا أعتقد أن الانحناء لهذه العاصفة قليلا كسب مزيد من الوقت، الاعتماد على الحلفاء، على المصالح الأمريكية وخاصة النفطية والغازية في سوريا، أعتقد يمكن تحصيل بعض المكاسب وليس كل المكاسب.
0: نعم دكتور طارق، هل تتفق مع الدكتور كمال بهذا الأمر؟ يعني أنت منذ قليل كنت تطرح على الأدوات والإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة السورية بهذا الملف تحديدا، خاصة يعني مع سيناريو بأن أو مع رأي أن الولايات المتحدة وإسرائيل هذه العلاقة الاستراتيجية لن تتبدل. كيف يجب أن تدير الحكومة السورية إذن أمورها بظل هذه التعقيدات؟
4: أنا أعيش حوالي ربع ساعة من واشنطن.
0: نعم.
4: هناك متغيرات كثيرة جدا الآن تحدث على الساحة الأمريكية، ونحن بانتظار الانتخابات النصفية.
0: نعم.
4: 45 مرشح من المرشحين التقدميين في الحزب الديمقراطي فازوا على نظرائهم الديمقراطيين من الذين كانوا مؤيدين لإسرائيل.
0: نعم.
4: 45 في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم يحصل ذلك. الأيباك في التراجع. الآن هناك يعني ضغط كبير لإنجاح وإيصال مثلا دكتور عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ. منذ تأسيس إسرائيل إلى اليوم الانحناء أمام العاصفة الإسرائيلية لم ينجم عنه، وأنا أختلف مع الدكتور كمال، إلا قضم المزيد من الأراضي والتغول الإسرائيلي. الشيء الوحيد الذي يردع إسرائيل هو الوقوف وليس الانحناء للعاصفة.
0: كيف يعني الوقوف؟ خاصة أنه في ظل الحديث عن اتفاق أمني ووساطة أمريكية، وسنتحدث بعد قليل عن يعني ما يتم في عمان من لجنة أو خلية أمنية، كيف يعني أو ماذا تعني بالوقوف في ظل ما يحدث أيضا من انتهاكات متكررة يومية تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية، وهي التي تحاول على ما يبدو فرض واقع جديد؟
4: نعم، لا ننسى أن سوريا ذات موقع
0: جيوسياسي
4: سياسي كبير. يعني نحن هذا يجب أن لا ننساه، هناك تركيا، هناك العراق، إيران، دول الخليج، كل هذه ستتأثر بالتغول الإسرائيلي في سوريا وليس لها أي مصلحة، ولذلك ستقوم بدعم سوريا. لا يعني ذلك أنها قد تدخل حرب، ولكن محور مكة الذي تأسس الآن هو دليل على أن هذه الدول لم تعد تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بما يكفي لتجنيب هذه المنطقة الصراعات. هناك نعم يعني انحناء أمريكي أمام السياسة الإسرائيلية، ولكن نحن الآن على عتبة انتخابين، الانتخاب الأول في أكتوبر في إسرائيل والانتخاب الثاني في نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن على الحكومة السورية بدأ بإرسال السفراء والمبعوثين للدول التي نعلم أنها هذه الدول هي دول شقيقة ودول صديقة في قضايا، يعني معترف أن الجولان هو أرض سورية ولا تعترف بما وقعه رئيس ترامب من 10 سنوات لشرح الموقف السوري. هذا لا يعني أننا نريد أن ندخل حرب، لا، ولكن هذا يعني أنه ليس هناك انحناء أمام
0: يعني
4: هذه
0: يعني العصر. تعزيز العلاقات الدبلوماسية إذا كنت تريد أن تقول، وشرح الموقف السوري المتعلق به، ماذا تريد سوريا من اتفاق أمني مع إسرائيل. لكن إذا سألناك يعني دكتور سليم، هل هذا فعلا يكفي في هذه المرحلة، خاصة مع تشكل محاور؟ يعني منذ قليل تم الحديث عن اتفاق مكة أو محور مكة بين تركيا، السعودية، باكستان، وذهاب وزير الخارجية السوري في ظل التصريحات الأمريكية على لسان براك. كل هذا، هل تستطيع سوريا أن تمسك العصا من الوسط وأن تتجنب أي مشكلة قادمة متعلقة بإسرائيل في ظل انتهاكات إسرائيل اليومية على الأراضي السورية، أم أنها سياسة عض أصابع الآن ليست عصا من الوسط؟
5: نعم، يعني باعتقادي أنه الوضع في سوريا أضعف من أن تستطيع مجابهة إسرائيل. نحن بعد 7 أكتوبر نرى أن سياسة إسرائيل تغير بشكل
0: ولا حتى سياسيا ودبلوماسيا
5: نعم. يجب أن نأخذ في الحسبان يعني عدة أمور. الأمر الأول، الولايات المتحدة وإسرائيل استطاعوا إقناع قسم كبير من العالم العربي أن إيران هي تهديد، ولذلك قسم من هذه الدول عملياً تصطف إلى جانب إسرائيل. أنا أقصد طبعاً دول عربية ودول الخليج، وهذا يضعف في نهاية المطاف الموقف السوري. الأمر الآخر هو تركيا. يعني إسرائيل تقول بأن تركيا تريد الانقضاض على إسرائيل بجبهتين، جبهة غزة لأن تركيا قسم من قوة السلام المفروض أن تدخل إلى غزة، ودخول تركيا إلى سوريا وإقامة قواعد عسكرية في سوريا، وهذا السبب لقصف المطار. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا غير مهم، هذه هي الرواية الإسرائيلية، وهذه الرواية عمليا تلقى الكثير من الدعم في قلب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. يجب أن نذكر يعني في نهاية المطاف إسرائيل هي الدولة الحليفة الأقوى للولايات المتحدة منذ قيامها تقريبا من عام 1953 بشكل دقيق حتى الآن، والولايات المتحدة لن تتراجع ولن تغير سياستها في المنطقة من أجل سوريا ولا حتى من أجل أي دولة عربية أخرى. الولايات المتحدة ملتزمة، ومثلا على سبيل المثال،
0: إذن ما الذي سيردع إسرائيل في هذه المرحلة ويجعلها تتوقف عن ما تقوم به في سوريا؟
5: باعتقادي قيام علاقات بين الدول، مثلا كما رأينا مثلا تركيا والسعودية وباكستان، هذه التحالفات ممكن أن تكون بشكل أو بآخر رادعة لإسرائيل. طبعا هناك قضية مصر، ما هو موقف مصر من كل هذا، من كل هذا الموضوع؟ هذا أيضا أمر في غاية الأهمية. هل ستحل قضية إيران بشكل يحرر دول الخليج أو على الأقل قسم من دول الخليج الموالية لإسرائيل حاليا؟ هذا أيضا أمر مهم جدا يجب أخذه في الحسبان. هناك أمر، الأمر الآخر طبعا هو الأمر الداخلي الإسرائيلي. نحن نتحدث الآن عن حكومة مهووسة، حكومة عنصرية بشكل غير مسبوق منذ قيام الدولة حتى الآن. طيب. حكومة مشغولة طول الوقت بالتهديدات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، ولذلك قضية الوقوف أمام التهديد الإسرائيلي هي قضية تحتاج لوقت طويل ولعمل شاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضا في أوروبا. الساحة الأوروبية في غاية الأهمية في هذا النطاق.
0: طيب دكتور كمال، الخلية التي تحدث عنها باراك في تصريحاته، أيضا الخلية السورية الإسرائيلية الأمنية الموجودة في عمان، برأيك إلى أي مدى هي مفيدة؟ إلى أي مدى من الممكن أن تكبح من الغطرسة الإسرائيلية في الأراضي السورية وما تقوم به من انتهاكات يوميا، وأنت تسمع الأخبار وكيف تقوم بشكل يومي يعني إسرائيل بعمليات أمنية وانتهاكات في سوريا، إلى أي مدى ستكون هذه الخلية مجدية؟ وهي أصلا قائمة حسب التصريحات، يعني ليست شيئا جديدا.
3: هي موجودة لكن لا يعير الجانب الإسرائيلي أي اهتمام على الإطلاق. في أحد المفاوضات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي وافق الجانب السوري على كل المطالب الإسرائيلية قبل انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974، لكن الجانب الإسرائيلي رفض. نتنياهو قال دمشق من تحتاج الاتفاق الأمني وليس نحن. تشعر إسرائيل بفارغ من القوة باعتقادها أن يتيح لها فرض ما تشاء على الجانب السوري. الجانب السوري من الممكن أن يقدم تنازلات ولكن ليست تنازلات مطلقة. هناك حد معين تستطيع الدولة السورية تعامل فيه مع
0: يعني ماذا عن الأراضي التي دخلها الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد التحرير؟ يعني خاصة قمة جبل الشيخ هي بيضة القبان في كل المعادلة الجغرافية أو الجيوسياسية، هل من الممكن التفاوض على هذه النقطة خاصة أن إسرائيل تشعر بأنها يعني ليست بحاجة لاتفاق أمني كما ذكرت منذ قليل؟
3: لا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عن قمة جبل الشيخ، هذا يعطيها بعد استراتيجي هائل جدا للتجسس على كل منطقة الشرق الأوسط. إسرائيل تدرك ماذا تفعل، إسرائيل انتزعت المنطقة منزوعة السلاح وتريد خلق جولان آخر، لأن يعني الجولان الذي تحتله اليوم على المنطقة المعزولة وكأنه أصبح أرض إسرائيل وتريد خلق جولان آخر. ما تفعله إسرائيل على فكرة في الجنوب السوري أمر خطير جدا يعني. هناك تجريب، هناك إنشاء طرق جديدة، هناك إنشاء نقاط عسكرية، هناك تدمير الغطاء النباتي عن طريق رشة.
0: يعني الموضوع لا يقتصر على القنيطرة، أصبح في درعا وأصبح في ريف دمشق، يعني هو يمتد والبقعة الجغرافية حوض اليرموك. يعني هذه هي المشكلة، أنه إسرائيل لا تتوقف عند نقطة، تستمر بنفس سياسة القدم.
3: لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف في ظل الظروف الراهنة، هي تفعل ما تشاء. أن لديها ضوء أخضر في كل منطقة الشرق الأوسط، حتى قصفت في الدوحة. يعني لا المشكلة الأساسية أن هذا التغول الإسرائيلي ليس له ضابط. في بعض الأحيان يتدخل العامل الأمريكي حين يشعر أن نتنياهو قد يذهب إلى تفجير كل المنطقة. وهذا حدث بان قصف الأركان في العام الماضي إذا كنتم تتذكرون، حين تدخل الجانب الأمريكي لضبط الإيقاع الإسرائيلي ومنع الغارات الإسرائيلية من التوسع في كل المحافظات السورية. على كل حال الواقع معقد جدا. سوريا اليوم تسير في حقل الأنظمة، سوريا يعني بلا قوة جوية، بلا دفاع جوي، بلا وسائط. نحن كل ما نطلب اليوم هو أن تستطيع سوريا أن تبني ذاتها مجددا، وهذا ربما يحتاج إلى عقود. لا أحد يمكن أن إسرائيل هي تحت الأراضي العربية في كل المنطقة. مقاومة إسرائيل وواجب على كل الشعوب العربية، لكن هذه المقاومة عليها أن تكون عقلانية، ألا نندفع بالاتجاه الذي قد ندفع ثمنه باهظا جدا في سوريا.
0: دكتور طارق، أمام هذا الواقع وكل هذه التعقيدات والتحديات، هل نستطيع أن نقول يعني باختصار الآن أن الولايات المتحدة ربما تضغط بموضوع الجولان على إسرائيل كي تجعلها تقدم تنازلات متعلقة بما قامت به من دخول مناطق أخرى كما ذكرنا منذ قليل بعد التحرير، بعد سقوط نظام الأسد، يعني ترفع السقف، توصل الموضوع إلى الجولان كي تحقق اتفاقا أمنيا يعيدها إلى 1974؟
4: قد يكون هذا كلام صحيح، ولكن لنتذكر قبل عام من الآن كان نتنياهو يتكلم ويتحدث في المحافل دون أي خوف عن إسرائيل الكبرى التي تضم سوريا، تضم لبنان، تضم كل فلسطين، تضم الأردن، مصر إلى السعودية. قبل عام. الآن اختفى هذا الكلام، لم يعد هناك أي كلام عن ذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن تغير وضعها في العالم. إسرائيل لم تعد تلك الدولة التي يعني يخشون عليها لأنها مدللة، أو هي نعم فعلا أكبر حامل طائرات أمريكية، ولكن هذه أكبر حامل طائرات أمريكية لم تستطع، كانت قد وعدت ترامب أنه في خلال 4 أيام سيتم إنهاء النظام الإيراني، سيتم القضاء على يعني تحرير إيران. فإذا ثبت أن هذا الكلام غير صحيح، والآن أمريكا تدفع الثمن والمواطن الأمريكي يدفع الثمن، وسيكون ذلك أعود إلى الانتخابات، سيكون هناك تغير كبير في الانتخابات. لذلك على مستوى الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية لم تعد تستمع لإسرائيل كما كانت تستمع لها قد يكون قبل عامين من الآن، مع بداية 7 أكتوبر طوفان الأقصى. هناك تغيرات حقيقية تحدث، والدليل عليها أن بعد أن جاء نتنياهو وقدم لترامب الخطة ذات الأربعة أيام، مستشاري ترامب الكبار من وزير الخارجية والدفاع والCIA قالوا هذا الكلام هراء. طيب. يجب أن لا تستمع له، استمع له وأثبت أن هذا الكلام هراء. هناك الآن حقيقة لا يريدون أن تتفجر منطقة، لذلك إسرائيل تحاول جهد نتنياهو والحكومة تبعه تحاول جهد تفجير هذه المنطقة. وأنا على قناعة كاملة أن عملية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا الذي يجب أن يكون. لا يعني ذلك أن هناك ستكون عملية يعني انتحارية من الحكومة السورية، ولكن يجب أن لا تنحني الآن، هذا الوقت عدم الانحناء للعاصفة الإسرائيلية.
0: طيب دكتور سليم، تتحدثون عن أنه في الولايات المتحدة الآن موجود الصراع على الانتخابات النصفية المتعلقة بالكونغرس، أيضا هناك يعني نتنياهو واليمين المتطرف والدعاية الانتخابية والصراع على الانتخابات، لكن هل هذا يعني أنه أمام الحكومة السورية الآن فرصة لتستثمر هذه الضغوطات من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل، وخاصة أن الولايات المتحدة يعني كان واضح من تصريحات براك أنها يعني منزعجة من عدم تطبيق يعني غزة أو الاتفاق في غزة، وبالتالي من الممكن أن تستثمر الإدارة السورية ذلك للضغط على إسرائيل أيضا بمساعدة الولايات المتحدة باختصار؟
5: يعني نعم، أنا بعتقد أنه وكان الحديث أن ترامب إنسان رئيس جمهوري أو رئيس الولايات المتحدة له خطط بعيدة المدى ويفكر للبعيد، وهذا غير صحيح. يعني ترامب يقول شيء في المساء ويقول شيء المعاكس،
0: وهذه نقطة مخيفة، موضوع التغير بالمزاج أو بالتصريحات. لكن للأمانة بالنسبة لسوريا ترامب لم يغير مواقفه منذ التحرير إلى الآن.
5: نعم، يعني هو طبعا موقفه من سوريا موقف إيجابي جدا، وأيضا بالنسبة لتركيا. ولكن نأخذ على سبيل المثال ما يحدث في غزة، بنفس الوقت الذي ترامب أبدأ استياءه من عمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل، هو يرسل كوشنر صهره ليقابل نتنياهو ويعطيه ضوء أخضر للاستمرار في هذه العملية. يعني نفس الحكومة تقول شيء وتفعل العكس. ولذلك أنا كنت أخذ تصريحات توم باراك بشكل محدود كرد فعل لما حدث في شمال سوريا لقصف المطار، وليس لتغيير استراتيجي في السياسة الأمريكية. يعني حتى الديمقراطيين الذين يستاءوا جدا من حكومة إسرائيل وما إداء حكومة إسرائيل، نحن نذكر بايدن كان يقول دائما أنا بالرغم من أني لست يهودي أنا صهيوني. وإسرائيل ما زالت قوية جدا في السياسة الأمريكية. وبالمناسبة نتنياهو قال بشكل واضح يعني على سبيل المثال قضية الـF-35 لتركيا أنه سيقوم بتحريك الكونغرس ضد الرئيس الأمريكي إلى هذه الدرجة. يعني إسرائيل ترى نفسها قوية أمام أي إدارة أمريكية، ولذلك يجب أن نأخذ تصريحات توم باراك بشكل متواضع أكثر بكثير مما نحن نحاول أن نراه حاليا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية، كنت معنا من حيفا. شكرا أيضا للدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي كنت معنا من واشنطن، وشكرا للدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من إدلب. ونبحث في محورنا الأخير دلالات تعيين قيادة جديدة للأمن الداخلي في الحسكة وتصريحات مظلوم عبدي حول استكمال دمج قسد بالجيش هذا الشهر.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: كلف محمود لعليش بمهام مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة حسب مديرية إعلام الحسكة. وفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه يعتزم استكمال دمج قسد بالجيش السوري خلال الشهر الجاري. وأضاف عبدي في حديث لشبكة روداو إن اتفاق 29 من شهر كانون الثاني قد لا يرتقي لمستوى تطلعات قسد، لكنه يعطي مكانة للأكراد داخل الدولة السورية على حد تعبيرها. وأوضح أنه لا يريد استخدام كلمة حل قسد بل انضمامها إلى الجيش السوري. كما أشار عبدي إلى تسليم قسد للمواقع النفطية التي كانت تحت سيطرتها للدولة السورية، لافتا إلى أنه لا يمكن للغة الكردية أن تكون مادة اختيارية فقط، بل يجب استمرار دراسة المناهج باللغة الكردية وفقا لمظلوم عبدي. في سياق متصل، قال معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو إن مسار دمج قسد عسكريا وأمنيا وإداريا ضمن الدولة السورية وصل إلى مرحلة متقدمة، معتبرا أن المرحلة الأصعب جرى تجاوزها. وأضاف سيبان حمو في تصريحات لإحدى الصحف التركية أن المسؤولية في المرحلة المقبلة ستقع بصورة أساسية على الإدارة السياسية بعد إنجاز مراحل مهمة من الاندماج العسكري والأمني والإداري. وأوضح حمو أن مستقبل العملية سيعتمد على طبيعة بنية الدولة السورية إلى جانب طريقة تعاملها مع التنوع العرقي والديني والثقافي الموجود في البلاد. كما شدد حمو على ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة السابقة، وربط حمو نجاح المرحلة المقبلة بقدرة مختلف الأطراف السورية على بناء مستقبل مشترك، معتبرا أن الوصول إلى هذا المسار لا تقتصر أهميته على سوريا وحدها، وإنما يمتد أثره وفق تقديره إلى المنطقة بأكملها. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير الاستراتيجي من درعا، مرحبا بك. والدكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور جواد، ما أهمية هذه التعيينات في هذه المرحلة بعد أن أعلن مظلوم عبدي أنه تمت عملية الاندماج؟ وسنأتي على تصريحاته التي جاء بها اليوم أيضا.
1: مساء الخير، بداية تحية لك سيد ربا لضيفك الدكتور عبد الله الأسعد ولجمهوركم الكريم. وفي هذه المناسبة أستغل هذه اللحظات التاريخية من حياة الحسكة أو جزيرتنا، وأحب أن أهدي السلام لجميع أهلنا في الحسكة. نعم. على مختلف مشاربهم وأديانهم وأثنياتهم، وأطلب منهم أن يثقوا بدولتهم السورية التي اختارت طريق السلام وطريق الحل وطريق التفاوض وحقن الدماء للوصول إلى سوريا كاملة. نعم. مكملة غير مجزأة، وهذا طلب أكيد الشعب الحسكاوي على مختلف مشاربه يتفهم. ثانيا، بما تقوم فيه الدولة السورية في هذه الفترة هو الهدف منه بداية بسط سيادة الدولة السورية على كامل التراب السوري، وتفعيل مؤسسات الدولة التي أرهق الشعب السوري أيضا على اختلاف مشاربه في عدم وجود هذه الخدمات. إلى اليوم مسألة المصارف مغلقة، فواتير الحب لم يتم استلامها بسبب التغيرات اللوجستية على الأرض، هذا كله ناتج عن غياب مؤسسات الدولة السورية. أما بما يخص تصريحات السيد مظلوم عبدي اليوم أو التغيرات العسكرية التي حصلت على الأرض، فكان اليوم هناك قراران بارزان. أولا، تعيين قائد عسكري عن طريق وزارة الداخلية، قائد إلى مركز محافظة الحسكة وهو الأخ أبو معاذ الحموي.
0: نعم.
1: وهو من مرتبات وزارة
0: تقصد
1: الداخلية.
0: قائد الأمن الداخلي
1: لمركز محافظة الحسكة.
0: نعم.
1: الأمن الداخلي مركز محافظة الحسكة التي ترتبط فيها المناطق المرتبطة بالحسكة إداريا والنواحي المرتبطة بالحسكة. بالإضافة إلى تعيين قائد قائد من الأمن الداخلي هو من مرتبات قسد وهو العميد آزاد. أيضا سيكون عن مدينة القامشلي والمناطق والنواحي المرتبطة.
0: طب هل يعني هذه التعيينات الجديدة التي نتحدث عنها اليوم ودلالاتها بأنه فعلا الدولة السورية بسطت سلطتها وسيطرتها على كافة المفاصل في محافظة الحسكة وكل المناطق مثل القامشلي والعمودية، يعني كل المناطق؟
1: جميع الأطراف الفاعلة في هذا الملف وفي هذه السياق قالت، وبما فيها الدولة السورية، أن مراحل الاندماج وصلت إلى الاندماج العسكري والإداري وعلى مستوى الداخلية وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن هناك بعض الرتوش لم تحدث بعد، ربما تتطلب بعض الوقت. هناك إعادة انتشار لبعض القطع العسكرية في محيط مركز الحسكة، هناك توقعات بدخول دفعات إلى الأمن العام من الأمن العام إلى مركز محافظة الحسكة، هذا في الأيام القادمة إن شاء الله. أما ما نسمعه من تصريحات أو ما يحدث هنا وهناك إنما هو فقط لمخاطبة الحواضن الشعبية، وبعض التصريحات ممكن أن يتفهمها في السياق السياسي.
0: نعم سيد عبد الله، مرحبا بك أيضا. إذا سألناك بالنسبة لتصريحات السيد عبديلي روداو اليوم والتي تحدث بها بأنه لا يريد أن يقول بأنه تم حل قسد، بل قال انضمت للجيش السوري، إضافة لنقاط كثيرة أخرى متعلقة باللغة الكردية وكل ما جاء بهذه التصريحات، إلى أي مدى هذه التصريحات تعني بأن قسد انتهت ولكن هذا يعني ما جاء اليوم على لسان مظلوم عبدي هو مكابرة على الواقع؟
2: نعم مساء الخير لك ربا والضيف الكريم ولتلفزيون سوريا. في الواقع يعني الآن سوريا تضرب مثالا في موضوع الاندماج كل الأثنيات والأقليات وشرائح المجتمع السوري ضمن المؤسسات، سواء كانت المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية، من أجل فتح كل المؤسسات الإدارية الموجودة في المنطقة الشرقية التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد. طبعا هذا يعني هذا الاندماج او الانضمام يعني هو يعني بغض النظر اذا ما يعني جئنا بالتسميات وجعلناها جانبا، في الواقع هم يعني ابناء الشعب السوري. الدوله الان هي دوله اصبحت مسؤوله عن الجميع، عن كل مكونات وشرائح المجتمع. في الواقع بالبداية عندما تكون خطوط عريضة باندماج، مثلا نقول اندماج مثلا قسد، هذا طبعا يعني في النهاية الدخول في التفاصيل الدقيقة لمواضيع الزمام الأمور سواء العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية أو المهمة التي تسيطر يعني تتحول من مواضيع أمنية إلى مواضيع خدمية أيضا تفيد المجتمع، يعني وخاصة عندما مثلا فتح السجلات المدنية، النفوس، الخدمات، كل هذه المؤسسات التي من شأنها القيام ب يعني توسيع آفاق المجتمع المدني وأيضا انخراط المجتمع المدني والفعاليات المدنية في موضوع هذا الاندماج. طبعا سيؤدي
0: أيضا يعني نقطة مهمة ذكرها السيد عبدي متعلقة بتسليم المواقع النفطية، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يعني يعتبر كان من أصعب أو من أكثر التحديات بخطوات الاندماج، أن تسلم قسد المواقع النفطية التي سيطرت عليها لسنوات للحكومة السورية؟
2: نعم بالواقع هو ربما يعني هي عملية ليست سهلة بالمعنى اللفظي، وإنما طبعا قبل أن يتم عملية أو أن تتم عملية الاندماج ربما كانت صعبة، لكن الآن هناك تفاهمات كما قلت بأن موضوع الاندماج نقول يبني لمرحلة أفقية، هذه المرحلة الأفقية تؤدي إلى تفاهم. هذا التفاهم رويدا رويدا تصبح هناك هرمية في موضوع الإدارة لمثل هذه. هي موضوع إدارة بالواقع. الإدارة تعود إلى سلطة الدولة والاستفادة من العائدات لكل شرائح المجتمع. يعني الدولة، عندما أقول الدولة، هيئة اعتبارية تستلم كل مقدرات الثروة الباطنية أو الثروة القمحية أو القطن أو غير ذلك. هذه من الدعائم بناء الدولة. فاستلام يعني زمام الأمور في الحقول النفطية الواسعة المتواجدة في هذه المنطقة، يعني الكل يعرف بأن الحقول الكبيرة التي كانت سابقة موجودة في تلك المنطقة، يعني هي الثروة الكبرى التي يعني تعطي وزنت الدولة حيزا كبيرا وتدعم الاقتصاد الوطني. ومن ثم تسهل عملية نقل الوقود أو البترول من خلال الأنابيب التي كانت تمر عبر الخطات التي 1 والتي 2 والتي 3 والتي 4 إلى مصافي بانياس وحمص. هذا الأمر يقصر كثيرا من الدورة التي تذهب بها الثروة النفطية.
0: نعم، يعني له انعكاسات اقتصادية على الدولة السورية إيجابية، وبالتأكيد له انعكاسات ليس فقط اقتصادية بل أيضا سياسية، باعتبار أن الدولة الآن هي التي تسيطر على يعني الثروات الطبيعية في سوريا. دكتور جواد، هل لديك أي تخوفات متعلقة بأن لا يلتزم كل أجنحة قسد أو كل التيارات الموجودة في قسد، وأن تعلم أن هناك أكثر من تيار الآن بتصريحات السيد عبدية؟

0: تصريحات السيد مظلوم عبدي منذ يومين إلى اليوم تجدين هناك فوارق كثيرة في في في في هذه التصريحات، هي ارتدادات لما يحدث على على في الشارع القسدي بالتحديد، وليس الشارع الكردي. الكرد أهلنا، الكرد سوريون، الكرد وطنيون، أخوتنا في كل كذا. لكن هناك مشكلة على على مستوى الجمهور القسدي، يحاول السيد مظلوم عبدي يعني التقلب في التصريحات علّه يمتص الغضب. اليوم صباحا كان له تصريح ملفت للنظر، قال فيه أنه نزع البدلة العسكرية وهو ذهب إلى النضال السياسي وفي طور إنشاء حزب سياسي.
1: وهذا هذا ليس أول مرة يصرح بهكذا تصريح عسكري. هكذا تصريح ليس الأول.
0: قبل ساعتين لروداو صرح تصريحات معاكسة، وهذه جاءت بعد التشنج الذي حدث في دوار الصباغ من هدم مجسم كلمة الحسكة من قبل الشبيبة الثورية. لذلك معظم هذه التصريحات نحن نرى أنها تصف في تهدئة الشارع، لكن على المستوى الاستراتيجي والمستوى الدولة هناك إطار 29 تشرين الثاني هو الذي ينفذ. الدولة السورية بثقة تسير نحو السيطرة على التراب السوري. الشعب السوري أو الشعب الحسكاوي بمختلف مشاربه، الكرد قبل العرب، السريان قبل العرب، يريدون لمؤسسات الدولة أن تعود، المؤسسات المدنية، المؤسسات الخدمية، المجتمع المدني كما تفضل السيد عبد الله الأسعد يتتوق لقيادة هذه المرحلة على المستوى المدني. معظم منظمات المجتمع المدني والنقابات وهي معطلة إلى الآن رغم أن الاندماج قد حصل. لكن عدل المعلومات التي لدي، خلال أسبوعان القادمان ستكون هناك حزمة من القرارات الإدارية المهمة التي يعني تضع لا سيما مركز محافظة الحسكة في الإطار الصحيح. هناك عدة نواحي سوف يتم عن إعلان عن مدراء نواحي لها، مناطق، هناك البلديات، هناك المكتب التنفيذي الذي لم يفعل إلى هذا اليوم. هذا كله مرتبط بالإجراءات اللوجستية والأمنية على الأرض.
1: طيب سيد عبد الله، يعني بالتحديات الأمنية نبقى، وخاصة أن التعيينات اليوم جاءت بمعظمها تعيينات أمنية، هل فعلا ما زال، نسأل نفس السؤال، هناك تحدي أمني ضمن التيارات التي ليست راضية عن هذا الاندماج، وليست راضية عن تصريحات السيد عبدي؟ وتصريحات اليوم جاءت فعلا ربما حسب ما ذكر السيد جواد وحسب رأيي ليمتص الغضب من هذه التيارات التي لا تقبل ما حدث.
2: نعم، يعني هو في الواقع أولا السيد مظلوم عبدي طبعا هو يوجه رسائل إلى كل يعني الشرائح بمختلف أشكالها، سواء كانت في المنطقة الشرقية أو للشعب السوري، هي يعني بعضها للطمأنة والبعض الآخر من أجل التعامل مع الواقع الميداني الذي يجري مثلا في المنطقة الشرقية. طبعا يعني هذا الأمر باعتقادي وليس غريبا، لأن يعني ما كان يحدث في كل جغرافيا سورية كان له عبارة عن يعني عقد، هذه العقد يعني حلت بداية عقدة وراء عقدة وراء عقدة أخرى. الواقع الذي يساعد على حل هذه التحديات ومواجهة التحديات هو طبعا السيد مظلوم والشعب الكردي الذي هو يعني من نسيج المجتمع السوري، هو متعاون إلى حد كبير. يعني ذكرت مثلا الشبيبة الثورية وذكر الأستاذ جواد بموضوع بعض الذين لا يريدون الاندماج. في الواقع الشعب يعني هناك قاعدة شعبية في الشرق السوري من مختلف الأقليات هي التي تريد أن تسير الحياة الطبيعية.
1: نعم.
2: من خلال ماذا؟ من خلال التصدي لمثل هذه التحديات، لأن التحدي الأمني يعني هو البيئة الآمنة. يعني إذا كان هناك الأمن منتشر في المنطقة وسائد في المنطقة، في الواقع هذا طبعا سيؤدي إلى حياة مؤسساتية صحيحة، وإلى مؤسسات اجتماعية صحيحة، وإلى مؤسسات تعليمية صحيحة في الواقع ضمن الاتفاق، يعني ضمن إطار الدولة التي طبعا هي ستكون يعني متفاهمة ومتعاونة مع أبناء الشعب السوري من أهلنا الأكراد في المنطقة الشرقية. كل هذه طبعا هذه النوايا، دعينا نسميها ربا، هذه النوايا التي يضمرها أبناء شعبنا بالكامل. في الواقع في هناك أحزاب أيضا هي يعني تبذل الغالي والنفيس من أجل أن يكون هناك طبعا من أهلنا في المنطقة الشرقية.

0: الشرطيه من اهل الاكراد من اجل ان يكون هناك استتباب للامن في هذه المنطقه واستبعاد كل الاصوات وكل الاراء وكل الاعمال التي تنافي سيطره الدوله على المناطق. يعني عندما تسيطر الدوله لا شك بان الخدمات يعني بمختلف اشكالها، لا نريد ان ندخل بتفاصيلها، ستكون عائده ايجابيا على كل ابناء الشعب السوري. نعم. بانتقال من مرحله، هذه المرحله التي نعيشها الان هي مرحله الانتقاليه الى مرحله اتمتت المؤسسات، اتمتت التعليم، اتمتت النفوس، اتمتت شهادات البطاقات الشخصيه، شهادات السياقه. هذا الموضوع طبعا الجوازات ايضا، جوازات السفر، سيكون هناك تسهيل للمواطنين وعدم الانضواء في ظل قمقم هذا الذي يمنع المواطن السوري من طبعا الانطلاق نحو حياة جديدة، وهذه طبعا جميلة جدا يعيش كل أبناء الشعب السوري في المستقبل.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي على هذه النقاط التي قدمتها يعني في هذا المحور بالذات. الدكتور جواد عبيد الناشط السياسي كنت معنا من دمشق، وأيضا الدكتور عبد الله الأسعد الخبير الاستراتيجي كنت معنا من درعا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات، وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: هلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياة.
2: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
3: لهذا التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

لؤي الأتاسي. الفريق لؤي الأتاسي أول رئيس لسوريا بعد انقلاب 8 آذار عام 63، لكن لأشهر قليلة تحمس للوحدة العربية وخذله البعث. ولد لؤي الأتاسي في مدينة حمص عام 1926، ينتمي لعائلة الأتاسي العريقة التي استقرت في حمص منذ عام 1516، وقد تولى أفرادها بشكل مستمر تقريباً منصب مفتي حمص منذ عهد السلطان العثماني سليمان القانوني. تخرج لؤي الأتاسي من الكلية الحربية في حمص ضابطاً عام 1948، وشارك في الحرب عام 48 ضد الكيان الصهيوني حيث فقد إصبعه. كان الأتاسي قومي الهوى بشدة واشتراكي النزعة ومقرباً من البعثيين والناصريين، وإن لم ينتمي لأي طرف رسمياً إذ فضل أن يظل مستقلاً. بدأ الأتاسي يلعب دوره البارز بعد انقلاب عام 1961 الذي قضى على الوحدة السورية المصرية، إذ تحين مع الضباط القوميين الناصريين والبعثيين الفرصة المناسبة لإعادة هذه الوحدة. في صباح 8 آذار عام 1963، طوقت دبابات الجيش المباني الحكومية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، واحتلت الساحات العامة وأعلنت إنهاء ما سمته حكم الانفصال. كان الأتاسي من أبرز وجوه انقلابيي 8 آذار، فرفع إلى رتبة فريق وتسلم قيادة المجلس الوطني لقيادة الثورة كما سمي حينها، ثم رئاسة الجمهورية في الشهر ذاته، وبعد شهر واحد من الانقلاب المصيري في سوريا أي في نيسان، وقع مع المصريين والعراقيين اتفاقية الوحدة الثلاثية. إلا أن التنافر كان حاضراً في الجيش السوري رغم هيمنة القوميين، إذ برز خلاف كبير بين الضباط الناصريين والضباط البعثيين، وقد انعكس هذا الخلاف على العلاقة المصرية السورية، فخاف الأتاسي أن تؤثر هذه الخلافات على اتفاقية الوحدة الثلاثية، فسافر إلى القاهرة للقاء عبد الناصر في تموز عام 1963، وفي اليوم الذي انطلقت فيه طائرته من مطار دمشق، حاصر ضباط ناصريون مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى قيادة الأركان في محاولة انقلابية على البعث، إلا أن الضباط البعثيين استطاعوا إفشال الانقلاب. بعدها عمد المجلس الوطني لقيادة الثورة إلى اجتثاث الضباط الناصريين، فأعدم عرفياً 20 ضابطاً من الانقلابيين. حين عاد الأتاسي من مصر اعترض بشدة على القمع الدموي للانقلاب وعلى أحكام الإعدام، فقدم استقالته في الشهر ذاته بعد أن تيقن أن حلمه بالوحدة العربية مستحيل. اعتزل الأتاسي العمل السياسي واعتكف في منزله في حمص حتى توفي عام 2003، حيث أقيمت له جنازة رسمية متواضعة. آمن لؤي الأتاسي بصدق بالوحدة العربية وأيد عبد الناصر وانقلب عسكرياً في سبيلها، إلا أنه تنحى ولم يرغب أن يكون لاعباً لأجل السلطة فقط، ولم يرغب على ما يبدو في أن يصبغ يديه بدماء رفاق السلاح السابقين.

0: لم تعد سوريا مجرد ساحة لصراع داخلي، بل تحولت إلى نقطة تقاطع لمصالح إقليمية ودولية تتنافس على النفوذ. ومع التحولات التي تشهدها المنطقة يبرز سؤال جوهري: هل تستطيع دمشق اليوم الانتقال من دولة تتأثر بتوازنات الآخرين إلى دولة تصنع توازناتها وتحمي مصالحها؟ وكيف ستبني سياساتها الأمنية؟ وما دور القوى الإقليمية في تشكيل مؤسساتها العسكرية؟ وهل تحتاج إلى مظلة وحلفاء أم مؤسسات أمنية وقدرات عسكرية وطنية تجعل التحالفات خياراً لا ضرورة؟ نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا: هل تحولت سوريا إلى ساحة صراع إقليمي؟ سياسات سوريا الأمنية وفق المعطيات الجديدة في المنطقة؟ وهل تحتاج سوريا إلى مظلة أمنية أم إلى قدرات ذاتية؟ لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا، إذن نرحب بضيوفنا في الاستوديو بعد الفيديو التالي.
1: بسبب موقع سوريا الجغرافي وحدودها المفتوحة على بؤر الصراع الإقليمي والدولي، لم يكن الملف الأمني السوري شأناً سورياً خالصاً، بل كان ساحة إحدى أهم ساحات الصراع في الشرق الأوسط. تتقاطع اليوم في سوريا عدة مصالح دولية وعربية وإقليمية لعدة أسباب، أهمها قربها من ملفات فلسطين ولبنان والعراق، والتدخلات العسكرية والأمنية والإقليمية والدولية، وانتشار القوى والفصائل المسلحة. تتعامل سوريا مع شبكة معقدة من القوى الدولية، أبرزها تركيا، إسرائيل، وإيران، وروسيا، والولايات المتحدة والدول العربية. تستخدم الدول الخارجية عدة أدوات لترسيخ نفوذها، أبرزها القواعد العسكرية ودعم الفصائل والقوى المحلية والضربات الجوية والعمليات البرية عبر الحدود، التدريب والتسليح والاتفاقات الأمنية والعسكرية. تبدو تركيا اليوم أهم شركاء دمشق في بناء قدراتها العسكرية والأمنية، ما يطرح سؤالا جوهريا حول حدود الاعتماد على أنقرة، وهل يمكن أن تكون شريكا أمنيا وعسكريا من دون أن تصبح عاملا مؤثرا في القرار الأمني السوري؟ أعاد القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري الحديث مجددا حول استمرار الانتهاكات الإسرائيلية من خلال استمرار توغلاتها العسكرية وتوسيع انتشارها داخل المنطقة العازلة في القنيطرة ودرعا، ما يضع الحكومة السورية أمام اختبار صعب يتمثل بكيفية استعادة سيادتها على أراضيها من دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية. يرى مراقبون بأن هناك طريقين أمام الدولة السورية للاعتماد على حليف أو مجموعة حلفاء إقليميين: بناء قدرة وطنية تجعل التحالفات أدوات مساعدة فقط. وفي ظل الواقع الأمني والعسكري الحالي، هل تستطيع سوريا أن تصبح دولة توازنات بدلا من أن تبقى ساحة صراع إقليمية ودولية؟ وكيف يمكنها أن تتعامل مع هذا الواقع الإقليمي المعقد من دون أن ينعكس ذلك على أمنها واستقرارها الهش؟
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله الغضوي، مدير مركز تقدم للحوار وبناء السلام. معنا من عمان الكاتب والباحث السوري الدكتور جمال الشوفي، ومن أثينا أستاذ العلوم السياسية والتاريخ الدكتور عارف العبيد. أرحب بكم جميعا وشكرا على تواجدكم معنا هذه الليلة. أستاذ عبد الله، دعني أبدأ معك وأبدأ من فكرة أوردها كارنيجي في إحدى أوراقه منذ عدة أشهر، ويعني ربما تداولها محللون كثر، وهو أنه بعد سقوط الأسد انتقلت أمريكا من التواجد العسكري على الأرض إلى شكل من أشكال أدوار الوساطة في سوريا، تحاول من خلاله إدارة المخاطر وإدارة الخطوط الحمر للفاعلين الإقليميين في هذه المنطقة. سؤالي في هذا السياق: أين هو الدور السوري من إدارة المخاطر للجميع داخل سوريا؟ هل هي حاضرة ولا يعني هي فقط ساحة لتجاذبات الآخرين؟
2: سادة نور، شكرا على الاستضافة أولا، وأرحب أيضا بالضيوف الزملاء. يعني هذا السؤال هو الذي يضع شكل السياسة السورية حاليا. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن تشكيل سوريا الحديثة بعد انقلاب 1949 عندما انقلب الزعيم وأطاح بالشكل الحكومة القائم وتولى هذا المنصب إلى سنة 1954. في هذه الفترة بين 49 وال 54 عندما جاء أديب الشيشكلي كانت سوريا تشبه سوريا الآن تماما، هي دولة حديثة تتشكل ببطء، دولة مؤسساتها قيد التشكيل، ودولة أيضا لديها سياسة خارجية مرتبكة. الآن نحن حتى لا تتحول سوريا إلى الصراع على سوريا أو إدارة شكل الحكم في سوريا، هو هذا السؤال الجوهري، هل الآن سوريا هي تدير موقعها الاستراتيجي والجيوسياسي وفقا لمصالح الدول أو وفقا لمصالحها هي؟ هذا هو السؤال المركزي. الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2003 كتب أكبر باحث في الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية، قال بأنه بعد الغزو الأمريكي للعراق على أمريكا أن تنسحب من الشرق الأوسط، لأنه بدأ أفول السياسة الأمريكية على المستوى الدولي. وإذا لاحظت أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تأخذ الشكل السياسي لإدارة المنطقة وليس الشكل العسكري، منذ انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا ومن ثم في التنف ومن ثم دخول سوريا في التحالف الدولي. سوريا الآن هي أمام مفرق طرق، هل هي تضع البلاد في حالة صراع إقليمي أم تكون جزء من التحالفات؟ قبل فترة معينة كانت سوريا، حافظ الأسد ماذا صنع في سوريا؟ حافظ الأسد بعد أن انقلب على الحكم في 1970 كان يدرك بأنه اللعبة الدولية كانت جذب سوريا باتجاه المملكة العربية السعودية أو باتجاه حلف بغداد، عندما كان نور السعيد يريد السيطرة على سوريا من خلال دفع أموال باهظة جدا. حافظ الأسد عندما انقلب على الحكم في 1970 حجب سوريا أو يعني قنع سوريا، وضعها في كيس وخبأ سوريا، لذلك بقيت سوريا دولة شقية ودخلت إلى دول الراعية للإرهاب والدول دول محور الشر إلى أن سقط النظام 2024. هنا يجب أن نعرف ما هي السياسة السورية وما هو الدور السوري المنوط بها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
0: لكن يعني الآن ترى أنه يعني نحن كسوريا، يعني كسوريا كإدارة سورية هي دورها فاعل في المشهد كله، ولا يعني حتى الآن نحن يعني شكل من أشكال التلقي فقط؟
2: سأتجرأ في هذا السؤال قليلا. يعني ما دام الرئيس الشرع لا يحقق كل مصالح الدول إذن سوريا بخير، لأنه لو حقق مصلحة على حساب مصلحة أخرى إذا لانزلقت سوريا.
0: طب يعني هذا مدخل جميل جدا لأنك فتحت النقاش الآن يعني بهذه العبارة على مصراعيه. يعني فقط في تعقيب على بعض ما تفضلت به عن انتقال أمريكا لتلعب دورا وسيطا أو دورا سياسيا أكثر من دور في التواجد العسكري، هل تعتقد أنه المشهد الجيوسياسي يسير وفق الخطة الأمريكية ولا يتفلت منها بعض الأحيان؟ لأنه هذا ما يجري تحليله في الأيام الأخيرة، أنه يبدو أنه إسرائيل لا تسير وفق الأهواء الأمريكية كثيرا، يعني يبدو أنه المشهد يتفلت من الخطة الأمريكية.
2: صحيح، أمريكا منذ عام 1954 كان الضابط الإيقاع، منذ دخول مبدأ آيزنهاور إلى المنطقة كان الضابط الإيقاع، لكن ولا مرة أمريكا حققت ضبط إيقاع بالكامل، حتى بحرب 73 عندما خرجت سوريا ومصر عن القاعدة الأمريكية، وعندما خرجت المملكة العربية السعودية أيضا كانت أمريكا في زهو القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، ومع ذلك أمريكا تلعب لعبة دائما في الشرق الأوسط. هناك عشرات المبعوثين الأمريكيين الذين جاءوا للشرق الأوسط ولم يخرجوا بأي عملية سلام، سلام واحد وهو سلام يعني يختلف عليه هو كامب ديفيد عندما حققه الرئيس جيمي كارتر.
0: يعني تتفق مع توم براك فيما قاله اليوم في تصريحه في احد
2: ما سمعته، لكن
0: هو يعني قال بما في معناه انه يعني اتى انبياء كثر بعثوا جميعا الى هذه المنطقه، فكيف تطلبون من امريكا ان تجد حلا خلال عام ونصف؟
2: إذن هو قارئ تاريخ جيد
0: للمنطقه. دكتور عارف يعني ارحب بك من جديد. يعني تفضل ضيفي بانه لن يستطيع الرئيس احمد الشرع تحقيق مصالح الجميع في وقت واحد في سوريا، وهذا ما سنذهب لنقاشه طويلا، لكن سؤالي يعني في هذا السياق، إذا كنا لا نستطيع تحقيق مصالح الجميع وحتى ربما تحقيق مصلحة يعني طرف على حساب طرف، هل نستطيع أن نضع حدود أمننا القومي؟ هل سوريا اليوم لديها خطة واضحة تقول فيها أنه هذه هي خطوطي الحمراء وبعد ذلك بعدها أبني استراتيجياتي مع الآخرين؟
3: مساء الخير لكم من أثينا. طبعا سوريا عادت من جديد بعد سقوط الأسد إلى الحضن العربي، وهذا مهم جدا. يعني سوريا لم تكن معزولة، كانت لها حلفاء ليس لهم علاقة بالإطار العربي. على سبيل المثال سوريا دعمت إيران في الحرب العراقية الإيرانية وقطعت خط النفط فقط دمعا لإيران الفارسية ضد العراق العربي. إذا سوريا كانت موجودة على الخارطة الإقليمية ولكن بالطريق الخطأ، وهذا الأمر أدى إلى تحميش الدور السوري. الآن بعد سقوط عائلة الأسد الذي دمرت سوريا، سوريا تعود ليس فقط إلى الحضن العربي، تعود إلى الحضن الإسلامي وتبني التحالفات. والآن هناك يعني أفكار بدخول سوريا إلى اتفاقية مكة، وكل هذه الأمور إيجابية. طبعا الحكومة السورية بكل صراحة يعني رغم الصعوبات رغم التحديات الداخلية والخارجية تسير بالطريق الصحيح باعتقادي، هاي وجهة نظري أنا. واستطاعت على سبيل المثال تقليص الدور الروسي في سوريا بشكل كبير، إنهاء بشكل جذري الدور الإيراني ودور حزب الله في سوريا. وعلى الرغم من ذلك كانت لدى فرصة للرئيس أحمد الشرعي للدخول إلى لبنان وقصقصت أجنحة الجناح العسكري لحزب الله الذي يعني فتك بالشعب السوري ولكنه رفض، ورفض الانصياع للأجندة الأمريكية وتوريط سوريا في يعني مغامرات كانت ترغب بها أمريكا. إذا سوريا تسير،
0: هو حتى قرار كهذا يعني هذا مثال جيد على ما كنت أسأله، يعني حتى قرار كهذا عدم دخول لبنان أو دخول لبنان، هل تعتقد أنه كان قرارا سوريا صرفا متعلقا بحدودنا نحن في المنطقة، ولا أيضا كان عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة؟ يعني كان هناك حليف يدفع باتجاه الدخول وحليف آخر أو قوة إقليمية أخرى لا تريد هذا الدخول. هل كنا نملك كسوريين زمام اتخاذ قرار كهذا دكتور؟
3: سيدا أنا باعتقادي القرار كان سيادي، ولكن سوريا يعني دائما يعني تدخل في تشاورات مع دول إقليمية قوية مثل المملكة العربية السعودية مثل تركيا. هذه الدول بكل صراحة يعني فينا نسميهم الآن حلفاء سوريا الرئيسيين، ولذلك لم تكن هناك رغبة على الرغم من أن القضاء على الجناح العسكري لحزب الله يصب في مصلحة الأمن القومي السوري، ولكن الانخراط في حرب مباشرة مع هذا الحزب بكل صراحة وتجنب الرئيس الشرعي كانت خطوة إيجابية. والآن سوريا تحاول أن تعمل مع لبنان معا من خلال معادلة وين وين وتدعم لبنان، وبالمقابل يعني تحث حزب الله على انخراط في الحياة السياسية والابتعاد عن المجال العسكري والسماح للجيش اللبناني بالسيطرة على مناطق جنوب لبنان. أنا أعطي هذا كمثلا على سبيل المثال. إضافة لذلك نرى بأن يعني الآن انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا. أكبر تحدي كان موجود هنا باعتقادي أنا تحدي داخلي هي قسد المدعومة إسرائيليا، انتهت قبل يومين، يعني تم دمج قسد نهائيا، وهذا كان يعني أكبر خطورة يعني على وحدة سوريا. الأمور تسير باعتقادي بالطريق الصحيح ولو أنه ببطء، ولكن حجم الدمار الموجود الآن بسوريا نقول بأن هذه هي نجاحات عظيمة بالنسبة لسوريا وتسير نحو الطريق الصحيح.
0: طب واضح بالنسبة لك دكتور يعني كباحث ومتخصص في العلوم السياسية أنه شو هي يعني الخطوط العريضة ربما لتعريف المصلحة الوطنية بالنسبة للإدارة السورية اليوم أو خطوط الأمن القومي؟ يعني ما هي
3: استقلالية القرار السوري باعتقاد يعني الآن سوريا منفتحة للجميع، ليس فقط على تركيا وعلى حلفائها العرب، بل أيضا منفتحة على اليونان، منفتحة على معظم الدول الأوروبية. الآن هناك أكثر من 98 دولة أوروبية تتشاور مع الحكومة السورية في قضايا مهمة وترغب بعلاقات دبلوماسية متينة تشمل جميع قطاعات التعاون يعني بين سوريا وجميع البلدان، معظمها بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك.
0: طيب دكتور جمال مرحبا بك من جديد. يعني في السياق نفسه أود أن أذهب إليك في يعني المعيار، يعني المعيار التي تتبعه الإدارة السورية اليوم في تحديد ما الذي يخدم الأمن القومي وما الذي لا يخدمه. هل هذا واضح بالنسبة لشكل التحالفات الذي يبدو حتى الآن لدينا؟ هل واضح ما هو معيار الإدارة السورية في إدارة يعني هذا الموضوع، يعني خدمة الأمن القومي السوري؟
4: مساء الخير سيدة نور، مساء الخير للضيوف الكرام، شكرا على الدعوة المتكررة، أرجو أن أكون مفيد في هذه الحلقة وأن أقدم رأيا مفيدا في هذا الاتجاه.
0: شكرا على وجودك أنت والضيوف الآخرين أيضا.
4: الله يخليك، ألف شكر. الحقيقة موضوع الاستقرار في سوريا موضوع شائك ومؤقت وليس وليد اليوم. هو وليد حقب الثورة وما استدعت من تداخلات إقليمية ودولية بلغت ذروتها بعام 2015 ويعاد تكرارها بالوقت الحالي. أنا بإمكاني أشوف المسألة السورية من خلال منظارين تماماً. منظار التوازنات الداخلية وأمكانية إيجاد نقاط الاستقرار الفعلية التي تمنح سوريا شو ما نقول التوازن الداخلي وامتصاص وتخفيف وطأة الصراعات الداخلية، وسوريا كمحور مهم ومهم جدا في المعادلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية تتقاطع فيها جميع الخطوط، وهذه نقطة هامة وهامة جدا. من هذا المنظار أنا بشوف أن المسألة في سوريا متداخلة ما بين وجه داخلي ووجه خارجي، ويكاد يكون متكامل بهذا السياق. فلو ذهبت باتجاه الوجه الداخلي، أنا مو شايف أن سوريا فيها معيار استقرار واضح لغاية اليوم. والسبب في ذلك ليس سبب عجز سلطة أو حكومي أو تركي سابقة وفقط، وإنما توليد ما يسمى أدوات الصراع الداخلي بعد نجاح أي ثورة. هلأ الثورة في سوريا معروف أنه في 8/12 انتقلنا من حكم نظام الأسد الذي ترك لنا كل هذه الويلات إلى حكم المرحلة الانتقالية. من طبيعة الأشياء، وهذا معروف تاريخيا وليس حديث علينا وصح لا نرغب به، أن تشهد الدول ما يسمى حركة الصراعات ما بعد الثورة، وهذه الصراعات تتقاسم بأشياء متعددة، أهمها أشكال النفوذ المادي والسياسي. في سوريا للأسف ظهرت بأشكال مناطقية لن أدخل فيها كثيرا، ولكنها ستؤثر على معادلة الاستقرار الداخلي في سوريا وستأخذ دورتها الزمنية. هذه الدورة الزمنية قد تكون ما بين 5 إلى 7 سنوات بالحدود الوسطية، وعندما نقول من 5 إلى 7 سنوات في الحدود الوسطية، نركن إلى الجانب الخارجي اللي هو معادلات كيفية تهدئة المنطقة واستقرارها، المعادلة التي يبحث عنها الجميع من خلال البوابة السورية. هون ننتقل إلى
0: يعني أبعد حتى من الفترة الانتقالية، يعني نحن نتحدث أنه قد تنتهي الفترة الانتقالية المحددة قانونا اللي هي 5 سنوات، ونحن في حالة عدم استقرار.
4: ممكن، ولا أستطيع الجزم في هذا الموضوع لأن المعادلة معقدة كثيرا، لأن المسألة مش بس سورية محضة، يعني معادلات دول العالم لما كانت تقول محلية محضة مثل مصر مثل تونس ما في وجود تداخلات خارجية، لكن ترجح كفة الاستقرار الداخلي بسرعة أكبر من المعادلة السورية بكم التداخل الدولي الموجود فيها، خاصة مع أطراف لا زالت لغاية اليوم متداخلة مصالحها ما بين الداخل والخارج، وهذا أمر هام جدا. أنا برأيي في سؤال
0: هذا الشأن الداخلي، بس يعني لو تسمح لي أن أعود إلى تحفيز الحوار عند هذه النقطة، وهي يعني لأنه هذا لصيق بالموضوع الداخلي، هل حسمنا نحن مؤسسيا من يمتلك يعني صلاحية تعريف المصلحة الوطنية؟ لأنه اليوم أي أحلاف تدخل فيها سوريا، أي قرار أمني أو عسكري، هو قرار ممتد إلى ما بعد المرحلة الانتقالية. هل تستطيع الإدارة السورية اليوم اتخاذ هذه القرارات بمفردها؟ وهذا سؤال مهم.
4: ما رأيك أن ننتقل هل تستطيع إلى هل يمكنها أن تكون مسؤولة عن اتخاذ القرار؟ هل تستطيع كل سلطة قادرة على أن تستطيع أن تأخذ القرار، ولكن هل يمكنها أن تكون مسؤولة عن نتائجه؟ هذا هو السؤال الهام. سؤال هام والهام جدا. هلا نحن امام سلطه انتقاليه عقدت مؤتمر الوطني، طبعا كان مؤتمر وطني سريع، طلع منه اعلان دستوري سريع، علق في وزاره انتقاليه حكومه انتقاليه قيد التبديل، في مجلس الشعب ببداياته لا يمتلك قرارات سيادية الكاملة كما صرح رئيسه بالوقت الحالي. بالضرورة نحن أمام مرحلة انتقالية تشوب التوازنات أكثر مما تشوب الاستقرار، والتوازنات هي توازنات مصلحية لغاية الآن حتى لا ينفجر الداخل السوري أمام المعادلات الشائكة الموجودة فيه. وجيد، أنا أرقب معياريا الامتصاص، محاولات الامتصاص، محاولات التهدئة، محاولات العمل على النفس البطيء، محاولات العمل بسياسة الضغط ثم التفريغ، محاولات العمل على سياسة دعونا لنبحث عن معادلات الاستقرار الفعلية بدل الذهاب مع معادلات الرأي والنظريات المتعددة. حقيقة في مرحلة مثل هذه السورية لا توجد نظرية كاملة ونجزة. السؤال اللي حضرتك عم تطرحيه سؤال هام جدا، ما هي المسؤولية الفعلية التي ستلقى على على الناتج عن أي قرار ممكن أن يتخذ بشأن دولي خطير مثل مثلا موضوع لبنان. هذا موضوع خطير جدا، وأنا أدرك تماما وبنسبة عالية جدا أن الدخول إلى لبنان من المحظورات عربيا وإقليميا خاصة على المستوى التركي. أضف على ذلك حتى إسرائيل لا تريد دخول سوريا إلى لبنان، ولا تريد أن تكون لها وجود، وهذه نقطة سنناقشها في المحاور القادمة، وجود مباشر أو احتكاك مباشر مع حدودها مع سوريا. يعني نقاط متعددة. فالحكمة في الموضوع السياسي في الوقت الحالي أنا برأيي مثل ما قال السيد عبد الله، عدم الدخول في صراعات والامتصاص أو محاباة جهة على حساب جهة أخرى. جميل. ولكن هذا سيكون مكلف كثيرا. مكلف كثيرا.
0: هل هذا ما يحدث في السياسة الخارجية أستاذ عبد الله؟ يعني فعلا
2: الدكتور جمال أشار لنقطة جدا مهمة في علم الجيوبوليتيك، وهو بيتحدث عن سياسة داخلية وخارجية. لا يوجد شيء اسمه سياسة خارجية فقط. أنت تتحدثين عن سياسة خارجية، يعني لازم يكون في سياسة داخلية. وهذا هو المسؤولية الأساسية لسوريا. نحن الحقيقة هي موقع سوريا لا تحسد عليه، يعني الإدارة السورية على مستوى الخارجية وزارة الدفاع والداخلية أو رئاسة الجمهورية هي لا تحسد على هذا الموقف نهائيا، لأنه أستاذ نور كل الدول تطلب من سوريا لكن سوريا لا تطلب من أحد. هو هذا السؤال الأساسي. تتذكرين عندما زار الوزير الشيباني لبنان وقال أنه المعيار في الدخول بعلاقة مع حزب الله أو حوار مع حزب الله هو المعيار المصلحة. هذا المعيار عام في السياسة السورية، لكن التفاصيل لا زالت مجهولة في رسم السياسة الخارجية السورية. هل نحن ندخل في تحالفات أم ندخل في اتفاقيات؟ سوريا على مستوى التاريخ في التاريخ الحديث هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة. سوريا هي عضو مؤسس في منظمة التعاون الإسلامي أو التعاون الإسلامي. سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية. لكن الآن كل هذه المواقع سوريا لا تلعب فيها دور محوري. حتى القضية الفلسطينية اللجنة المشكلة من مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وقطر أعتقد وباكستان، سوريا ليست جزء من هذه المنظومة، لأنه تركت نظام الأسد هو الذي جعل من السياسة السورية أو الدور السوري هو دور متقلص. الفرق الآن
0: يعني ما زال باكرا، يعني
2: هذا ما أريد أن أقوله، أنه المسؤولية والهموم الدبلوماسية على المستوى الخارجي كبيرة جدا. كيف نعمل شبكة علاقات قوية جدا؟ يعني نحن نحتاج إلى 5 وزارات، وزارة خارجية لحتى تستعيد سوريا 0 موقع، وليس أن تكون سوريا فاعلة على المستوى الدولي. ودائما منذ حركات الاستقلال العربي، سوريا كانت أول دولة استقلت عام 1946، كانت مشكلة سوريا أنه هي ليست قادرة على أن تكون قيادة، وفي نفس الوقت لا أحد يمكن أن يقود من دون سوريا. مصر لم تخوض حربا من دون سوريا. المملكة العربية السعودية عندما شكلت أو حاولت سوريا تدخل لبنان كانت بدعم من المملكة العربية السعودية، وبعد سقوط نظام صدام حسين أو عفوا عندما بدأت حرب الكويت 1990 تشكلت جبهة ثلاثية من مصر سوريا المملكة العربية السعودية. فسوريا ممكن تكون هو البيضة التي تعدل الميزان، لكنها لا يمكن أن تقود المنطقة. والآن ما أريد أن أختم به، أنه تعزيز المؤسسات الداخلية في سوريا هو أكبر ضمان لدخول سوريا في أي تحالفات بما فيها اتفاقية مكة. إذا كان لدينا جيش قوي، مؤسسة استخباراتية قوية، سياسة خارجية قوية، رابعا اقتصاد متوازن، هذا يمكن أن يؤهلنا لأن نلعب دور. وهنا بهذه المناسبة أقول سريعا أيضا بأنه هذه ليست مسؤولية الحكم فقط، يعني نحن لا نحمل هذه الوزارات، هي مسؤولية هي من يقود سوريا فقط. الشعب أيضا له مسؤوليات في أن تبنى هذه المؤسسات.
0: أنت أخذتني إلى الأحلاف وضربت في ذلك يعني موضوع حلف مكة، لكن يعني الدخول في حلف كهذا، نحن هنا نتحدث عن ردع، نتحدث عن دفاع مشترك وما إلى هنالك من شروط وبنود، ألا يحتاج هذا بلد تستطيع أصلا أن تتخذ قرار السلم والحرب بشكل فعال؟
2: يقال أنه جمال عبد الناصر
0: وتحدد تحالفاتها أيضا.
2: يقال أنه جمال عبد الناصر قرر أن يدخل الوحدة في سوريا لكي يلجم الجموح السوري ضد الإسرائيليين، وهذه هي المشكلة. سوريا بلد من نار، شعبه من نار، قيادته دائما جامحة، موقع الجيوسياسي خطير جدا، هو جنوب الناتو محادي بتركيا ب 910 كيلومتر، مع العراق الآن ب 610 كيلومتر، على مقربة من إسرائيل. بالتالي وجود سوريا في هذا الموقع يشكل حساسية بالغة جدا لاتفاقية مكة. الجيش التركي هو الثامن على مستوى العالم وهو الأول في دول الجيوش الإسلامية. الجيش الباكستاني هو التاسع على مستوى العالم وثاني جيش أو ثالث جيش في الدول الإسلامية. الجيش السعودي هو السادس في الجيوش الإسلامية وليس لديه تصنيف دولي. الجيش المصري هو خامسا. وبالتالي كل هذه الجيوش الجبارة المحيطة في سوريا بعد أن انهار نظام بشار الأسد خلف دولة بحاجة إلى ترميم داخلي، ليست بحاجة إلى أحلاف، لأنه أي حلف ستدخل به سوريا ستكون هي الطفل الأصغر في هذا الحلف.
0: يعني إذن أنت يعني تعتقد أنه حتى ما يجري الحديث عنه حول حلف مكة لا حاجة لسوريا اليوم فيه،
2: هي بحاجة. طيب
0: بس السياسة يعني هذا رأيك، لكن السياسة السورية اليوم هل تذهب باتجاه الأحلاف؟
2: أنا لا أعرف إلى أين تذهب، لكن أنا أقول
0: بأنه قراءتك لها حتى الآن
2: هي تريد هذا الموضوع، لأنه سوريا بحاجة إلى مظلة،
0: تريد هذا
2: أو يفترض. طيب. أنها تأخذ هذا، لكن هذه المظلة ستسبب حرج لباكستان وللسعودية ولتركيا التي تعيش
0: وتسبب تضارب مصالح، وربما حتى ما يعني موضوع أبو الظهور مثال جيد على
2: بالضبط.
0: ذلك لعلنا يعني
2: من سيرد
0: يعني
2: على من؟
0: يعني لعلنا نستطيع المرور عليه في السياق. دكتور عارف، تستطيع سوريا حماية أمنها بدون أحلاف اليوم، بدون يعني على الأقل راعي أمني أو حتى حلف كالذي نتحدث عنه هنا، أنه أن تكون تركيا والسعودية وباكستان مثلا؟
3: طبعا هذا سؤال شوي بكل صراحة الإجابة معقدة، ولكن بسبب الظروف السياسية التي نشأت بعد سقوط الأسد، يعني الكل يعرف من اليوم التالي الذي سقط الأسد فيه لم يكن هناك جيش، لم تكن هناك مؤسسة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، يتم بناء كل شيء من درجة الصفر. رغم ذلك يعني الأمور يعني تسير ببطء صحيح ولكن بشكل إيجابي، ولكن هناك تحديات أقوى من قوية قبل أن نصل إلى الحلفاء والتعاون مع الدول الأخرى، يعني في التعاون في المجال الاستراتيجي وغير ذلك. يعني أنا لا أريد أتحدث مثلا عن ما يحدث في سويداء وما يحدث مع قصد والفلول لأن تلك المجموعات كانت تحديات مدعومة خارجيا. الآن لدينا تحديات على المستوى الداخلي، يعني الكل نسمع مثلا على سبيل المثال بوزارة الدفاع السورية، لكن ما هي وزارة الدفاع السورية؟ يعني تحاول دمج جميع الفصائل ضمن هذه الوزارة. السؤال الذي يظهر واعتقادي هذا أكبر تحدي للحكومة السورية، هل جميع قوات الفصائل مستعدين للتعاون مع الحكومة؟ ولو أرادوا التعاون هل لديهم يعني الإمكانيات للتعاون ضمن مؤسسات الدولة؟ لأنه طيلة فترة 14 عام كانوا يتصرفوا كقوات فصائل وأمراء حروب. هذا باعتقادي مهم جدا.
0: في سؤال ثالث في هذا السياق دكتور عارف، إنه هل هم منفصلون أيضا عن داعمين إقليميين سابقين أو عن قوى إقليمية موجودة؟ لأنه هي عقبة كبيرة أيضا.
3: الآن انتهى كل شيء، وكل شيء صحيح تابع لوزارة الدفاع، ولكن تبقى هذه التحديات موجودة فيما يخص الدول يعني الإقليمية على سبيل المثال مثل الدول العربية والتركية وغير ذلك. هذه الدول يمكن أن تقدم التدريب والدعم والخبرات والمساعدات، لكن الأفضل باعتقادي الشخصي ورأيي أن يكون ذلك ضمن إطار رسمي يخدم بناء مؤسسات سورية. يعني يجب سوريا أن تعتمد على نفسها، وهذا التحدي الأساسي يعني لدينا السوريين هو تحقيق توازن بين الاستفادة من الدعم الإقليمي والحفاظ على استقلال القرار الأمني والسيادي. فقط في هذه الحالة تحترم الدول الإقليمية والدول العالمية.
0: طيب يعني من هذه النقطة دكتور جمال، يعني ما هو الحد الفاصل بين أن يكون هناك داعم يعمل على المستوى الأمني كما تفضل الدكتور، من تدريب، من تسليح، ربما من بعض الدعم المالي، وبين أن يكون صاحب نفوذ على الأرض السورية، يعني التبعية الأمنية لنقول، يعني ويبدو أنه هو خط رفيع، يعني خط رفيع ممكن بأي لحظة يعني يتدحرج إلى وجود عسكري على الأرض، قد يتسبب بأزمة وربما يتسبب بحرب لاحقا.
4: بتفضلوا فيه الزملاء وحضرتك تفضل فيه، يعني هام وهام جدا. يعني فينا نحط مجموعة من مؤشرات ضرورية. يعني برأيي الأولوية في سوريا في الوقت الحالي عدم الدخول في حالات في أي حالة من حالات الصراعات الخارجية قولا واحدا. اثنين، الذهاب باتجاه امتصاص وتخميد الأزمات الداخلية وحل صراعات البينية بطريقة حكيمة. وأنا أقصد في كلمة حكيمة، لا بطريقة أن أفرض شروطي عليك أو تفرض أو أقبل بشروطك علي، وهذا أنا عم بحكي عن مستوى الصراعات الداخلية. وللعلم في كل معايير السياسية الدولية، سواء كانت الداخلية على مستوى دولي أو على مستوى العالم، خط الاستقرار معروف هو الثلثين 67-66%. خط الاستقرار 67 أو 66%، يعني تماما أن لا يوجد، أنه لا توجد قوة حاكمة بالقوة بنسبة 100% أو بنسبة عن تزيد عن عن عن الثلثين. وهذا خط الاستقرار خط معياري في كل أنظمة العالم سياسيا واقتصاديا وماليا ومسائل من هذا النوع. طبعا بتزيد في الارتياب بنسبة معينة أكثر أو أقل. وبالضرورة يجب النظر إلى الداخل السوري بسحب ذراع الاستخدام الخارجي. وسحب ذراع الاستخدام الخارجي يعني إمكانية البحث عن حلول وسطية تصل إلى نسبة الاستقرار بحيث تحقق النسبة، هذه النسبة الذهبية اللي هي الثلثين من الاستقرار مع كل الأطراف المتصارعة داخل سوريا، سواء كانت أطراف ومركز أو في ذات المركز ذات نفسه بشكل عام. هذا شيء هام وهام جدا. النقطة الثانية التي يجب على السلطة السورية بالوقت الحالي الانتقال إليها هي كيفية بناء المؤسسات. كيفية بناء المؤسسات ليست نظرية سهلة، نحن والله خلص نعمل مؤسسات نحط نعين فلان ولا مسائل هذا النوع، لا أبدا. كيفية بناء المؤسسات يعني رؤية استراتيجية لسوريا للمستقبل، وبضرورة ما هي الحقوق المدنية والسياسية، ما هي الحقوق الإيمانية، ما هي لغة القانون، ما هو الدستور الحاكم. هذه المسائل تبدو
0: أنت تأخذني كثيرا إلى الإدارة المدنية. تأخذني كثيرا إلى الإدارة الداخلية، هل هذه مرتبطة فعلا بإمكانية تشكيل النفوذ حتى الخارجي في سوريا؟ يعني تفضلت يعني ضمن ما تفضلت به دكتور جمال قلت أنه بعض الأطراف قد تستخدم خارجيا وهذا جزء من النفوذ الإقليمي أو الدولي داخل سوريا، ولكن الدولة نفسها هل لديها اليوم أو يعني تعتقد أنه لديها خطة أو تفسح مجالا هي كدولة، هنا نتحدث عن دولة، لنفوذ يمكن أن يقال لنا بعد سنوات أنه والله قد استدعتنا الحكومة السورية كما حدث سابقا بين النظام وروسيا على سبيل المثال، ونحن يعني في الأيام الأخيرة كان هناك حديث ولو أنه متضارب على قاعدة تركية كان يجري العمل عنها في الشمال السوري، سواء كان هذا الحديث دقيقا أم لا.
4: نعم سيدتي، يعني هو واضح أنه تأثيرات المحيط الإقليمي بسوريا كبيرة، سواء كانت تأثيرات إيجابية كالدور العربي نوعا ما أو الدور التركي في بناء المؤسسات، وتأثيرات سلبية كالاحتكاكات الخارجية. هلأ النقطة الهامة تسأل نفسها، يعني أنا كمواطن أو السلطة السورية تريد أن تسأل نفسها، طيب كيف سأخلص أنا إلى معادلة التوازن في الداخل السوري؟ كيف سأمنع معادلات التداخل الخارجي؟ أسئلة بسيطة والإجابة عليها بسيطة، الذهاب باتجاه عدم المحاباة، الذهاب باتجاه عدم الاستفهام. من أميز ما يميز معادلات التي مرقت على سوريا هي معادلات الجيوبوليتيكية، والمعادلات الجيوبوليتيكية تخرج عن الانتماء العقائدي المدمج كلية وتذهب باتجاه الاستفادة الجزئية قصيرة المدى ذات المصلحة المشتركة. ونقصد في المصلحة المشتركة هي كيفية بناء حالات توازنية في الداخل السوري عموما. شهدت الثورة السورية أشكال من الصراع الداخلي السوري البيني بين قوى المعارضة سواء كانت سياسية أو مسلحة، وشهدت أيضا تداخلات إقليمية متعددة الأطراف، وشهدت أيضا تداخلات دولية متعددة الأطراف، ولكن بالنتيجة كانت ذهاب باتجاه خط الاستقرار واضحا، وكان مقروب بالنسبة لنا من عام 2022-23 تماما، كان مقروب لنا بوجود مبادر عربي متحرك جيوبوليتيكيا وبصيغة سياسية وليس بصيغة عسكرية، و محاولات الأطراف الأخرى التخلص من إيران ونفوذ إيران بعد الاكتفاء من دور التخريب في المنطقة، واللي هي المحاولات الأمريكية الإسرائيلية ابتدت بال23 كلنا بنعرف هذا الموضوع، للتخلص من النفوذ الإيراني. هاتان المعادلتان، التحرك الجيوبوليتيكي العربي السياسي والتحرك ضد إيران وميليشياتها في داخل سوريا، استفادت منه سوريا بأن استعادت نقاط الاستقرار. أتمنى ألا نعيد الكرة من جديد، وأن نأخذ المبادرات العربية على أنها مبادرات قوية تحثنا على الاستقواء مرة أخرى، وأن لا نقبل بشروط فرض القوة العسكرية والهيبة العسكرية المقابلة التي تستدعي بكل فترة وفترة أنه دعنا نذهب باتجاه بناء قواعد عسكرية جديدة بناء وبالضرورة يؤثر هذا الموضوع على إسرائيل لنذهب باتجاه بناء المؤسسة بهدوء استعادة القرار الوطني تفنيد المصالح والخلافات الداخلية، تغليب لغة الجميع على لغة المجموعة، تغليب المصلحة العامة على لغة المصلحة الخاصة. أعتقد هذا الكلام ليس نظريا، هذا الكلام سنصطدم به جميعا سنصطدم به الكل سواء كانوا في السلطة أو في الأطراف، الكل سيصطدم في بشر. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟
0: طيب يعني ضمن هذا السياق أستاذ عبد الله، هل تعتقد أنه نحن في سوريا مستعجلون باتجاه بناء القدرات العسكرية بعد الخروج من النزاع؟ يعني ما الحاجة اليوم في سوريا إلى جيش كبير وإلى أن يكون هناك يعني شكل من أشكال التواصل الحثيث لنقل مع دول إقليمية من أجل التسليح وتدعيم الجوانب الأمنية؟ يعني هناك مقاربة لدى بعض السوريين تقول أنه حبذا لو يذهب هذا الاهتمام الآن خلال هذه الفترة باتجاه التنمية أفضل من أن يكون هناك ألعاب سياسية وأمنية صعبة في المنطقة أو يعني تصعب لنقل الوضع على سوريا.
2: يعني القائدة الجيوسياسية تقول الدولة الصغيرة لم تكن دولة قوية عسكرية، هي دولة معرضة للغزو بشكل أو بآخر، فما بالك إذا كانت حدود سوريا هذه حدود من نار مع إسرائيل التي تتربص بين بكل لحظة وبكل يوم، هي لها رغبة كبيرة جدا في أن تقتحم أكثر، ولولا هناك ضغط أمريكي لتوسعت إسرائيل أكثر في الجنوب، ولديها خطط في هذا الموضوع.
0: بس هذه مشكلة، لأنه يعني هذا ما تتفضل به من وجود وتدخل إسرائيلي يرفع التكلفة على أي داعم أو على أي طرف إقليمي يريد نفوذا في سوريا، لكن هذا كما حدث مع تركيا في الأيام
2: الأخيرة. هذا خيار بالنسبة لسوريا، لا لديها خيار واحد، هي بناء مؤسسة عسكرية قوية. لا أقول لا أفاضل بين مسألة القوة العسكرية وبين التنمية، لأنه الاثنين أنا حكيت بأنه هن بيصيروا بشكل متوازي، التنمية والاقتصاد مع بناء القوة العسكرية. المشكلة أنه إسرائيل دائما عندها منطقة تفوق، يعني إسرائيل عندما تضرب سوريا ماذا تخلق بالتفكير عند القيادة السورية؟ هناك دولة نخاف منها ومن بلطجتها السياسية والعسكرية، وهناك دولة نحن مجبرون للتحالف معها باعتبار أنه هي جوار آمن، وهي تركيا وأيضا المملكة العربية السعودية. لذلك الضربات الإسرائيلية بشكل أو بآخر تدفع الدولة السورية إلى أن تكون أكثر قربا وعمقا مع تركيا، وهذا مصير سوريا بعد أن انتهت 15 عاما.
0: كذا نحن ندفع باتجاه تحالف ما أو باتجاه إعطاء نفوذ لدولة إقليمية.
2: موقع سوريا كانت منذ 1920 كانت ساحة عمليات، الكل يتجه باتجاه فلسطين من طريق سوريا، وكانت أيضا 56 67 كانت أيضا سوريا هي كانت مسرح العمليات الكبير جدا، وب 73 كانت مسرح عمليات. لذلك في وضع جغرافي معقد لسوريا يقودها بأن تكون قوة عسكرية كبيرة، حتى أن سوريا كانت مصنفة في فترة من الفترات لأنه وضع سوريا الجيوسياسي يفرض عليها أن تكون قوة عسكرية، وبالتالي الحديث عن بناء قوة عسكرية في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية السورية أنا أعتبره هو مقدس. حتى الدول العظمى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، مسألة الأمن القومي ومسألة الدفاع ومسألة بناء القوة العسكرية، شوفي الدول المحيطة مصر والمملكة العربية السعودية وقطر تريليونات الدولارات تدفعها من أجل التسليح، وهي دول إلى حد ما آمنة ليس لديها جوار مع إسرائيل، فما بالك بدولة مثل سوريا بدأت ببناء مؤسساتها المدنية والعسكرية حديثا بعد عام ونصف العام، كيف سيكون وضعها العسكري؟ يفترض أن يكون الإنفاق أكبر من ذلك، وبالتالي إن لم تكن هناك قوة عسكرية حقيقية في سوريا لن تتمكن
0: من
2: سوريا.
0: هم الداعمون أو الحلفاء لهذا البناء العسكري؟ لأنه اليوم يعني كتصريحات رسمية، إذا أردنا أن نتتبع التصريحات الرسمية، دائما هناك تركيز على أنه نحن لا ننحاز إلى أي طرف، لا نحسب أنفسنا على أي حلف، لكن يبدو أنه هذا يعني قد يكون يعني سياسة غير واقعية، يعني مع الوقت سيكون في هناك انحيازات بشكل أو بآخر.
2: أنا أقول أنه هي رغبات في التوازن، لا يمكن لأحد أن يكون متوازن، أمريكا لا يمكن أن تكون متوازنة. نحن في سوريا يجب أن يعني نضع عن أكتافنا حمل مسألة السيادة والاستقلال والاستقرار وسيادة القرار. ما في دولة لديها قرار سيادي، ما في دولة في العالم لديها قرار. الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل تلعب في داخل اللوبيات الأمريكية. ما في قرار سيادي بمعنى القرار السيادي، هناك قرار مصلحي. كيف تنظر إلى مصلحتك؟ دخول لبنان أم عدم دخول لبنان؟ ما هي المصلحة السورية؟ بالتالي كل دول العالم إذا لاحظتي في الفترة الماضية كلها تأتي إلى سوريا من أجل دعم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وهناك رغبات كثيرة من الدول بتقوية المؤسسة العسكرية السورية، قسم منها من أجل يعني وضع توازن في المنطقة من أجل ألا تكون سوريا هشة معرضة للهجوم والاجتياح من إسرائيل، أو حتى لا تكون سهلة من دول الجوار الأخرى، حتى من الحشد الشعبي في العراق. كيف أنت تواجهي دول الجوار وأنت ليس لديك قوة عسكرية؟ كثير من الدول تقدمت لسوريا بأن تكون داعم عسكري على المستوى التقني وعلى مستوى المعدات وعلى مستويات أخرى تدريبية، وأيضا سوريا لديها سلة خيارات إلى أين ستذهب. لكن الحقيقة بأنه أن ترضي الكل، هذه سياسة لا توجد في الكرة الأرضية. هذه سياسة قد تكون في مكان آخر، لا يمكن إرضاء الجميع.
0: يعني أريد إجابة سريعة على هذه النقطة، هل تعتقد أن المقاربة الأمنية في سوريا تطغى على المقاربات السياسية وحتى المحلية؟
2: يعني كيف المقاربة الأمنية؟ يعني أنه سوريا تحولت إلى دولة أمنية؟
0: يعني بشكل أو بآخر، وربما ذلك يكون مرتبطاً بشكل أو بآخر بتاريخ النخبة الحاكمة اليوم في سوريا أو خلفية
2: دولة الأمنية أم دولة عسكرية؟ في فرق بهذا الموضوع.
0: المقاربة الأمنية العسكرية،
2: المقاربة الأمنية العسكرية تحتاج سوريا إلى زمن طويل من أجل هذا الموضوع، لأنه كما تحدث الضيف أنه هذه الفصائل تحتاج إلى وقت حتى لتنصهر نفسياً في هذا المكان، فما بالك على مستوى الأيديولوجيا ولا على مستوى التدريب وعلى مستوى حتى الاستجابة مع الأوامر العسكرية.
0: طيب جميل. دكتور عارف، ما الذي تحتاجه سوريا حتى يعني يكون أي اعتداء عليها مرتفع التكلفة؟ ما الذي يجب أن تقوم به خلال هذه الفترة؟
3: أنا سأذكرك بمثال للقاء للسيدة مارغريت تاتشر عندما سألوها يعني عن مستقبل الدولة وقوة الدولة، فقالت إذا كانت الدولة يعني قوتها بالثروات الطبيعية فهذا شيء خاطئ، لأن في هذه الحالة على روسيا أن تكون الدولة الأولى في العالم، بينما نحن الغرب يعني

0: دولة متماسكة تعمل أيضا على المصالح الوطنية والاستقرار السياسي وتحسين الظروف المعيشية، لأن هذا شيء مهم. يعني الكل يعرف نحن وضع الشعب السوري كيف صعب جدا، يعني الحالة المعيشية صعبة، لذلك يعني سوريا بحاجة إلى دولة قوية تحمي نفسها لا إلى حلفاء، ويتم ذلك من خلال التركيز على بناء مؤسسات قوية.
1: نستطيع أن نقول لا خلال هذه الفترة؟
0: ليس الموضوع لا أو نعم، يعني على سبيل المثال أنا لا أستطيع أقول لا لأي دعم جوي، لأن سوريا لا تمتلك طيران، لا تمتلك دفاع جوي، إذن ستكون لقمة سائغة لأي دولة تعتدي على سوريا، إسرائيل وغير إسرائيل. ولذلك في هذه النقطة نحن بحاجة إلى دعم من أحد حلفائنا في منطقة الشرق الأوسط. بالمقابل يعني حتى يستطيع هذا الجيش بناء نفسه وقدراته العسكرية لحماية البلد والشعب والمجتمع.
1: هل تعتقد أنه الاحتياج الأمني قد يكون أقوى من السيادة في بعض النقاط؟ أم أنه يعني لسنا في هذا الصدد؟
0: أنا ما زلت على أصر على عملية تحقيق التوازن بين يعني التعاون الإقليمي والقرار السيادي والأمني.
1: طيب يعني دكتور جمال، يعني ربما باقي معي فقط بعض الدقائق، أود أن أسألك أنه اليوم أي يعني تحالفات، أي توسع نفوذ لدولة، أي تغير في خرائط النفوذ قد لا يكون مؤقتا، قد يسير يعني مع سوريا لفترة طويلة. في المقابل أيضا ما تقوم به الإدارة الأمريكية الآن أيضا ليس دائما، قد تتغير الإدارة الأمريكية وتتغير معها معطيات كثيرة، خاصة أنه يبدو فعلا يعني حتى مع تصريحات توم براك اليوم أنه الكثير من السياسات الأمريكية تبنى على العلاقات الشخصية، لا تبنى حتى على قرارات المؤسسات الأمريكية. كيف يمكن أن تبقى سوريا آمنة وسط يعني هذا الجو الضبابي؟
2: الحقيقة يعني الأمريكان عادوا إلى التموضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط بطرق متعددة، منها بالطرق السياسية من داخل سوريا، ومنها بالطرق العسكرية مباشرة في إيران، وهذا خطر كبير جدا، ممكن لازال يهدد، ما لم يحدث اتفاق نهائي سيهدد المنطقة بشكل كامل. من يقرأ المشهد بدقة، هم العمق العربي وتركيا، واتفاق مكة، أنا هناك اسماحيل يقول فيه له عنوان سعودي الباكستاني، ومن ثم التحول بعد قراءة مشهد الشرق الأوسط إلى اتفاق ثلاثي بوجود تركيا، ويعني التفوق التقني، القدرة المالية، والقوة النووية، وهذا يشكل مثلث مهم جدا في حماية منطقة الشرق الأوسط، وهو لغاية اليوم حالة رجع. فالبعض يقول طيب ماذا عن اتفاقية دفاع مشترك سعودية باكستانية والسعودية تتعرض إلى هجمات؟ لا أحد في المنطقة يرغب في دخول صراع بالوقت الحالي إلا أمريكا وإسرائيل، وحصرا إسرائيل هي اللي ترغب، وبالتالي كل عاقل في المنطقة سيستبعد ويحاول أن يمتص ما قد يجري من متغيرات عسكرية. وبالضرورة أنتقل للمشهد السوري في حال تعرض ضربات العسكرية الجوية الإسرائيلية. إسرائيل لن تستطيع أن تحسم معركة برية منذ عام 2023 اليوم، لا في غزة ولا في جنوب لبنان، وحتى توغلها في الحدود السورية في الخط الفاصل تبع 74 هي ولغاية اليوم محاولات فقط لفرض شروط جديدة في معاهدة السلام. هلق النقطة الهامة، طبعا هذا مش استقلال، مش تقليل من الشأن الإسرائيلي، النقطة الهامة إسرائيل متفوقة تقنيا وعسكريا وجويا، لكنها بريا لا يمكنها العمل العسكري. وبالضرورة أنا أرى أنه على السوريين إنشاء قاعدة مصالحات داخلية عريضة، واحد، اثنين، حماية الدخول، حماية الحدود السورية الشرقية من جهة الميليشيات العراقية، وهذا أمر هام وهام جدا طبعا، الميليشيات العراقية الشيعية، والغربية من جهة كل من لبنان وإسرائيل، والاهتمام في الوضع الداخلي مع الأخذ بعين الاعتبار معادلة هامة جدا في اتفاق مكة، أعود لذلك، أنا مصر والأردن متفقتان ضمنا مع مع مع مع معاهدة مكة، لكن لم يدخلوا إليها بشكل صريح، والسبب في ذلك هو البحث عن معادلة الاستقرار المحلية، لأنهم في حدود عريضة مع إسرائيل. طيب كيف دولة لا زالت هشة اقتصاديا وأمنيا وعسكريا وسياسيا كسوريا؟ عن أي معادلة سندخل فيها في معادلات صراع؟ أنا أكرر ذات الكلام الذي أقوله منذ عام 2023، ويمكن قد تكون رؤيتي مخطئة في ذلك، الخروج من معادلات الصراع الإقليمية والدولية شأن ليس سوريا فقط، وشأن كل عقلاء العالم في الوقت الحالي. وما

0: قادته الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وانسحاب كافة الدول العالم منها كان واضحا بعين لعين الناس قاطبة. معادلات الصراع قد تتطور وقد تأخذ أشكال لا تحمد عقباها وقد تتغير بناء عليها معادلات المنطقة وأخشى من معادلات تحريكية كما حدث في 73.
1: طيب أستاذ عبد الله، يعني وأريد إجابة سريعة، كيف يمكن أن لا يتحول إلى تبعية؟ كيف يمكن تحصين سوريا اليوم من أن لا تكون تابعة لأحد بسبب ضعفها وهشاشتها خلال هذه الفترة وما يفرض عليها؟ يعني
2: استخدام دور وموقع سوريا الجيوسياسي، استخدامه في لبنان واستخدامه في تركيا وفي الأردن وفي العراق، هذا يمكن سوريا من أن تكون هي لاعب، وهذا بالتحديد يتطلب عبارة عن جيوش من الدبلوماسية الخارجية، لأنه نحن أستاذ نور لا أحد يعرف سوريا الجديدة، نحن عام ونصف العام بعد أن كانت سوريا تحت الأرض على مدار 6 عقود، لا أحد يعرف سوريا الجديدة، وهذا يتطلب جهد كبير جدا للدبلوماسية السورية أن نعرف موقعنا ودورنا واكتشاف شراكات. يعني كان المملكة العربية السعودية بعام 2019 2010 ذهبت إلى شراكات مع أمريكا الجنوبية، يعني تصوري هذا المسافة الجغرافية. بالتالي سوريا قد تكتشف موقعها في أكثر من مكان من خلال مد العلاقات الخارجية. والحقيقة يعني بكل صراحة الرئيس أحمد الشرع هو المهندس لهذه السياسات الخارجية، يقوم باختيار الجغرافيا والمكان بشكل مدروس وبشكل حقيقي، من باكستان إلى الصين إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى قد نرى لاحقا إفريقيا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله الغضوي مدير مركز تقدم للحوار وبناء السلام. الشكر أيضا موصول لضيفي من عمان الكاتب والباحث السوري الدكتور جمال الشوفي، ومن أثينا أستاذ العلوم السياسية والتاريخ الدكتور عارف العبيد. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوها.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس على قرار ترامب رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتلفزيون سوريا يستطلع آراء مواطنين عن توقعاتهم من نتائجه. مظلوم عبدي يؤكد استكمال دمج قسد بالجيش هذا الشهر ويقول إنه حان الوقت لخلع اللبسة العسكرية. إصابة عناصر للأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة في باص مبيت قرب صرنايا بريف دمشق، والسعودية والأردن تدينان الهجوم وتؤكدان دعم سوريا ضد الإرهاب. كف يد 9 مسؤولين بحقول نفط دير الزور، والهيئة العامة للرقابة والتفتيش تكشف فسادا بأكثر من 28 مليون دولار.

0: تنتهي اليوم مهلة 45 يوما ممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وكشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور عبد الباسط أبو ونبوت، باحث في العلاقات الدولية والسياسية، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب أيضا بزيد علوش مسؤول المناصرة في المجلس السوري الأمريكي، معنا مباشرة من تكساس. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد زيد، وأنتم تتابعون الملف من داخل الولايات المتحدة. اليوم مع انتهاء المهلة، مهلة اعتراض الكونغرس على رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل يعني ذلك تلقائيا إزالة التصنيف من اللحظة نفسها، أم ربما الانتقال إلى الخطوة التنفيذية؟ متى يمكن أن يسير هذا الأمر بالشكل العملي؟
2: نعم، تحية لك أستاذة ديما، وتحية للضيف الكريم ولجمهور تلفزيون سوريا. حقيقة انتهاء المهلة المحددة الحالية لا يعني بالضرورة رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن من خلال متابعتنا هنا في داخل الولايات المتحدة ويعني اتصالاتنا الموجودة داخل الحكومة، نتوقع أن يحدث القرار الرسمي يوم الاثنين المقبل إن شاء الله، لكن هو شيء غير مؤكد. لكن حاليا كما نعلم أنها هي عطلة نهاية الأسبوع في الإدارة الأمريكية، فلا يعني أن انتهاء هذه المدة يجب على وزير الخارجية أن يوقع القرار فورا، لكن يعني نأمل أن يكون يوم الاثنين المقبل هو اليوم الموعود للرفع الرسمي لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. حقيقة يعني هي هذا الموضوع يعني على مدى 47 عام سوريا يعني تقع، هي أول دولة أساسا يعني تقع داخل هذه القائمة، فهو يعني حقيقة إنجاز تاريخي مهم وتحول استراتيجي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بالعلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة السورية الجديدة الناشئة. فحاليا يعني الامور تقريبا يعني تتجه بالاتجاه الايجابي، لانه الكونغرس الامريكي يعني لا يستطيع توقيف اساسا هذا الرفع، هو فقط اختار للكونغرس خلال 45 يوم يستطيعون يعني اعطاء توصيات معينه، ان يكون مثلا ان يقولوا لوزير الخارجيه او للرئيس الامريكي ان لا تفعلوا هذا لانه مثلا قد يسبب شيئا سلبيا للولايات المتحده، لكن فعليا لا يستطيعون ايقاف هذا الشيء، وتاريخيا لم يكن هناك اي ايقاف للكونغرس من رفع اي دوله من هذه القائمة كما حدث مع كوبا في 2015 وتمت إعادتها في 2021. فأعتقد يعني نحن كنا ننتظر هذه المهلة فقط من الناحية الإدارية التقنية، ونأمل في بداية الأسبوع القادم يوم الاثنين إن شاء الله الرفع الرسمي ويعني وتوقيع وزير الخارجية الأمريكي على رفع اسم سوريا.
0: طيب أنتقل إليك دكتور عبد الباسط، ما الذي سيتغير فعليا وعمليا بالنسبة لسوريا بمجرد نشر هذا القرار في السجل الفيدرالي؟
3: حياكم الله، أسعد
0: أهلا
3: الله
0: وسهلا.
3: أوقاتكم بكل خير. كما نعلم هناك فصل جديد من العلاقات السورية الأمريكية. سوريا قدمت الكثير للوصول إلى هذه المرحلة، عملت دبلوماسيا، عملت على فرض الأمن والاستقرار، كافحت الإرهاب داخل سوريا، انضمت إلى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، تتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتعاون بإيجابية مع وكالة دولية للطاقة الذرية. كل هذا لابد يعني أن يكون لها نصيب في فعلا رفع كامل هذه العقوبات، بدأت من هي أقدم عقوبة تعتبر سوريا إقامة دول راعي للإرهاب أو أقرب للدول المارقة، وقانون قيصر الذي رفع مؤخرا. ماذا سيحدث هو أن فعلا أن الموضوع ليس فقط أنه نظرة أمريكا تجاه سوريا بقدر ما هي نظرة البنوك العالمية، نظرة المنظمات المالية العالمية تجاه سوريا. هل ستبدأ العمل مباشرة؟ هل أن هناك تفاهمات معينة أو دخول في تفاوضات مالية وتقنية فنية بين سوريا والقروض الكبرى التي ستدخل إليها عبر هذه البنوك؟ هناك أيضا سلسلة من الإجراءات يجب أن تتبعها سوريا لتكون جاهزة لاستقبال هذا التحسن أو الاستفادة من هذا القرار. إذا هي خطوة يعني دبلوماسية حسنت الوضع القانوني والإجرائي من التعامل مع سوريا، لكن البنوك الآن تنظر إلى سوريا من منظور الآن فينا نعتبر أننا بدأ الاتفاق أو سيتم التفاهم على كيفية دخول هذه البنوك إلى سوريا.
0: إلى أي حد يمكن لهذا القرار من وجهة نظرك أن يفتح الباب أمام عودة ربما العلاقات الاقتصادية المصرفية وحتى الاستثمارات؟
3: هو مؤثر، هو عامل مؤثر، كون أن التحسن الذي يحدث في سوريا هو تحسن يجري ببطء، ولكن هناك بنية تحتية مترهلة، إن كانت سواء بنية مصرفية ومالية، واحتاج إلى فعلا دوافع وروافد كبيرة. هناك كثير من الدول العربية التي فعلا تريد أن تدخل إلى سوريا، ولكن كانت هناك شيء من الذي هناك شيء يمنعها بأنه بقرار أمريكي، جزء منه هذا القرار، وهو أن سوريا تعتبر وتصنف دولة راعية الإرهاب. ولكن الآن رفع، الآن هناك منظور جديد لسوريا. المستثمر لا يريد فقط أن يأتي ليعمل استثمار، لا يريد، هو أيضا يريد بنية أمنية مستقرة، ويريد أيضا أن يأخذ هذه الأرباح، والأرباح هي كتل مالية ضخمة. إذا لابد أن تتحسن هذه السلاسل وطريقة عبور هذه الأموال، وبدون عقوبات وبدون تكلفة ضخمة. لا يريد المستثمر أن يسمع أن هناك فرصة، بقدر ما يريد أن يكون هذه الفرصة مضمونة والأرباح يعني تعود إليه.
0: طيب أنتقل إليك أو أعود إليك ضيفي سيد زيد، عن دوركم أود التطرق، دوركم في المجلس السوري الأمريكي لدعم هذا المسار والملفات الأخرى التي سيتم التطرق إليها بعد دخول هذا الموضوع حيز التنفيذ عمليا على الأرض.
2: نعم، حقيقة الجالية السورية الأمريكية يعني منذ بداية الثورة السورية وهي يعني من أكثر الجاليات نشاطا، فنحن يعني نتبع نظام الأولويات والأهميات الموجودة من خلال يعني وضع أطر للعمل. فحاليا يعني كان السنة 2025 مثلا كانت يعني بمجملها للعمل على قانون قيصر، ويعني وكان جزء منه العمل على رفع اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب، ويعني امتد هذا العمل إلى هذه السنة. الجالية السورية الأمريكية بشكل عام ويعني المجلس السوري الأمريكي، نحن يعني لا نوفر أي جهد قد يفضي إلى تحسين هذه العلاقات. أنا أريد التطرق قليلا هنا إلى أن يعني وجود سوريا تحت هذا التصنيف القانوني، يعني دولة راعية للإرهاب، هذا لا يعني أنها عقوبة بل هي تصنيف قانوني. فمثلا يعني الدولة الأمريكية عندما تكون سوريا موجودة داخل هذه الفئة، فلا يوجد هناك أي مساعدات من الحكومة الأمريكية تذهب إلى سوريا. مثلا يحظر على الحكومة الأمريكية بيع السلاح إلى سوريا والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج كالاتصالات وغيرها وتمويل المؤسسات المالية الدولية. فكما يعني تفضل الدكتور، هي الموضوع ليس فقط رفع اسم سوريا، لكن ماذا سيأتي بعده؟ الآن عندما يعني يصرح مثلا وزير الخارجية ويوقع فعلا على القرار الرسمي، الكثير من البنوك الموجودة يعني يجب الوصول إليها والتحدث معها ليرفعوا اسم سوريا من قوائمهم الداخلية ومن سياساتهم الخاصة، لأن كما نعلم يعني حاليا كثير من البنوك، يعني سوريا وضعت منذ 47 عام، الكثير من البنوك نسوا أساسا ما قيمة سوريا الموجودة. وأنا لا أتحدث يعني عن المؤسسات يعني المرتبطة فقط بالنظام المالي العالمي، ولكن النظام الأمريكي نفسه. فنحن يعني بدورنا هنا يعني سنوحد الجهود يعني لكي نقول لهذه الشركات الكبرى ولهذه البنوك الكبرى عند توقيع وزير الخارجية أنهم الآن تستطيعون الذهاب ويعني تحديث السياسات الداخلية. فأعتقد يعني لأنه الآن سوريا كانت يعني راسخة في هذا يعني في هذه الفئة، لكن الحديث يأتي أهميته أن العقوبات الأساسية ذهبت. يعني من خلال 2025 عندما تحدث الرئيس الأمريكي بنهاية شهر حزيران، رفعت يعني تستطيع نوعا ما البنوك الأمريكية والبنوك العالمية التعامل مع سوريا، لكن هذا التصنيف نفسه كان هاجسا لدى البنوك. لماذا أنا أتعامل مع دولة مصنفة راعي للإرهاب تدعم النظام الإرهاب العالمي بشكل عام؟
0: والآن هل تتوقع أن ينعكس القرار على هذه البنوك وربما الاستثمارات والتحويلات المالية إيجابا بعد هذا القرار ودخول هذا القرار حيز التنفيذ؟
2: أعتقد أنه سينعكس إيجابا، لكن لنكون واقعيين قليلا، لا نعتقد أنه خلال أيام قليلة ستنهمر الأموال على سوريا. كما قلت لك يعني معظم هذه الشركات وهذه البنوك تتعامل يعني ببطء بهكذا أشياء فقط من خلال يعني الخوف من الامتثال القانوني والتراتبيات. فنحن يعني نريد العمل على هذا الموضوع والدفع بهذا الاتجاه إن شاء الله.
0: طب أود أن أختم معك دكتور عبد الباسط فيما يتعلق بهذه النقطة، وخصوصا بأنك أشرت قبل قليل بأن مسألة دعم الاقتصاد السوري مرتبط بعدة أمور، بنية تحتية مترهلة وأمور عديدة تحتاج إلى دعم وتحتاج إلى وقت لكي نرى ذلك على أرض الواقع. كيف اليوم بناء على هذا القرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن تستفيد فعلا الحكومة السورية من هذا القرار في إعادة بناء الملف الاقتصادي ككل وإنعاش البنية التحتية؟
3: نعم، بداية نود أن نوجه الشكر للجالية السورية التي تقوم بدور كبير في أمريكا في رفع العقوبات، وهم يعني يتناولون هذا الموضوع من باب الدبلوماسية الشعبية. أما الواقع المترهل السوري، لابد من ربط المصارف السورية بالمصارف العالمية وهي غير مربوطة. لابد فعلا من قوانين واضحة للمستثمرين. تصبح الآن مجلس تشريعي يبدأ عمله، لابد أن يوضح هذا الأمر بشكل أفضل وتشريعات تكون مناسبة. لابد من تحسين البنية التحتية المصرفية من ناحية الخدمات والرقمنة والحوكمة، هذه إجراءات ضرورية. ولابد فعلا من قوانين لمكافحة يعني تمويل الإرهاب وقوانين لمنع غسيل الأموال في سوريا. كل هذه التشريعات والقوانين وتحسين البنية التحتية، وخصوصا أن هناك يعني منح من صندوق النقد الدولي ومؤسسة البنك الدولي التي تتواصل الآن مع سوريا وأعطته بعض المنح الفنية والاستشارات التقنية في موضوع يعني رفضه. ولكن لا نقول أن هذا ما تريده سوريا، بل تريد المنح الأكبر والقروض الأكبر التي ممكن أن تقدمها هذه المؤسسات. ولكن نعتبر الآن أنه تم إزالة العوائق، ولكن الآن هناك بناء ثقة، وهي يحتاج إلى حوار مطول. المواطن السوري لا تغنيه هذه البيانات الدبلوماسية، فعلا هو يحتاج اقتصاد قوي، يحتاج إلى تحسن في سعر الصرف وتوفر البنية التحتية والموارد المعاشية يعني بشكل عام.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباسط أبو نبوت، باحث في العلاقات الدولية والسياسية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وأشكر زيد علوش مسؤول المناصرة في المجلس السوري الأمريكي معنا من تكساس، شكرا جزيلا لكما. رصد تلفزيون سوريا آراء عينة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
4: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على وضع الشعب، على سوريا، على اقتصاد سوريا. أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا إن شاء الله هالعقوبات علينا، هالعقوبات الظالم علينا، إن شاء الله يتحسن أوضاعنا، يصير أحسن من هيك كثير.
5: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من أيام النظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا. وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
6: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كثير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي انه ارتفع العقوبات، انا هذا اللي شايفته حاليا، في كثير شغلات نحن نشتغل عليها.
7: طبعا زراعه هالاعاقات اجباد البلد بده ينفتح اكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد. بنتمنى تروح هالاعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الامور المعيشيه بالعالم.
8: اثر بشكل كبير بالنسبه للاقتصاد وللتجاره والانفتاح على البلد للاستثمار لاعاده الاعمار، بياثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بياثر. انا واحد من الناس بتضرر من هالموضوع.
9: وقت نحن بدنا نقام من قائمه الارهاب اكيد بده يكون في تحسن من جهه الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح انه يكون هذا الاستثمار يعني يكون توزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر، نعطيه ضمانات حتى الخليجي أو الأجنبي، أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
10: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، أكيد نحن كنا محاصرين، صرنا 15 سنة و20 سنة وأكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الأمر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه إن شاء الله في انفتاح، في تطور.
0: وفي السياق، استطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي حمص حول إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
11: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهه بدها تتعامل مع السوق السوريه. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقه، بمجالات الاتصالات. يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
12: يعني هو هذا الشيء راح يكون كثير منيح لإلهم، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للأشخاص اللي طبقات التحت والفوق كذا، فرح تتغير حياتهم أكيد الأحسن إن شاء الله، بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره للأشخاص اللي ما معه بقدرتها تدفع هذا الشيء، فإنه إن شاء الله حيكون هذا الشيء كتير منيح لإلهم.
13: مستنيين، ويعني شلون بدي أقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتأمل بهذا الشيء إنه يصير، إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان. وبنتأمل إن شاء الله، منقول والله يقوي الدولة على هاي الأمور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافية.
14: شو ممكن القرار، شو ممكن برأيك يأثر إيجابا على البلد؟
13: بيأثر إيجابا على كله على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل، يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
14: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملا راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملا. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
0: ألغت قاضية أمريكية قراراً لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قاضية المحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن جانيت فارغاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالي يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيهه أو توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات.

0: قال قائد قسد مظلوم عبدي إن استكمال دمج قسد بالجيش السوري ينتهي خلال الشهر الجاري، موضحا أنه لا يريد استخدام كلمة حل قسد بل انضمامها إلى الجيش السوري، وأشار إلى أنه حان وقت خلع البز العسكرية. وأضاف عبدي في حديث لشبكة روداو بمقابلة مسجلة بتاريخ 15 من هذا الشهر ونشرت اليوم أن اتفاق 29 من شهر كانون الثاني قد لا يرتقي لمستوى تطلعات قسد، لكنه يعطي مكانة للأكراد داخل الدولة السورية على حد تعبيره. كما أشار عبدي إلى تسليم قسد المواقع النفطية التي كانت تحت سيطرتها للدولة السورية، لافتا إلى أنه لا يمكن اللغة الكردية أن تكون مادة اختيارية فقط، بل يجب استمرار دراسة المناهج باللغة الكردية وفقا لعبدي. كلف محمود العليش بمهام مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة بحسب مديرية إعلام الحسكة، ووفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الاستعدادات جارية لتفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية في الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل. وأكد الهلالي خلال لقاء مع النائب العام في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون، وأشار إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية بالمحافظة وضمان جاهزية القصر العدلي. وينضم إلينا دكتور خالد جبر حقوقي وباحث سياسي معنا مباشرة من القامشلي. مرحبا بك معنا دكتور خالد للحديث عن تصريحات مظلوم عبدي والذي يؤكد استكمال دمج قسد بالجيش خلال هذا الشهر، وأيضا رفض عبدي لمصطلح أو وصف العملية بأنها حل قسد. ما الفرق القانوني والسياسي بينهما، وما الشكل الذي يمكن أن يأخذه هذا الدمج بناء على هذه التصريحات؟
1: نعم، تحياتي لك ديما ولمشاهديك أيضا. يعني حقيقة حديث جنرال مظلوم عبدي كان واضحا بشكل عام، يعني الابتعاد عن مصطلح حل قوات سوريا الديمقراطية وحل قسد يعني بالتمام هي مصطلح استفزازي بالعلم السياسي أو بالمنطق القانوني بشكل عام، إنما هي اليوم تنضم إلى سوريا الجديدة، وأيضا هناك مرحلة تحول من إطار عسكري كان شبه مستقل إلى يعني اليوم الانضمام إلى مرحلة التحول السياسي والعمل من أجل دستور سوريا المستقبل. فهذه المصطلحات يعني عندما نبحث في حيثياتها ربما يعني لا يريد الجنرال مظلوم عبدي هذا المصطلح كي لا يثير حفيظة يعني الشارع الكردي بشكل عام أو حفيظة يعني الحاضنة الأكبر التي كانت في المنطقة لقوات سوريا الديمقراطية. اليوم نحن نعيش مرحلة تحول أساسية، هناك عمليات تكتمل، هناك آلية للدمج نحو الأمام بشكل كلي، ودعني يعني أتحدث عن نسبة 80% تماما اليوم في تطور يعني ملحوظ لهذه العملية على الأرض. هناك توافق كلي وفقا ل بنود اتفاقية 29 كانون الثاني. إذا نحن أمام مرحلة
0: هو قال بأن اتفاق 29 من كانون الثاني لا يلبي جميع التطلعات كل تطلعات قسد، لكنه يمنح الأكراد مكانة داخل الدولة السورية. ما المقصود تحديدا بذلك؟
1: يعني تماما ربما يعني سابقا الإدارة الذاتية كانت تبحث عن مركزية سياسية وكان يعني تريد تطبيقها في سوريا جراء ما نالته المنطقة يعني خلال يعني السياسات السابقة أي في عهد يعني الأسد البائد، وحيث كانت هناك لا مركزية مقيتة في سوريا، وهذه لا مركزية كانت السبب الأساس في الكارثة والمعضلة السورية التي حدثت على مدى 5 عقود من الزمن. فهذا يعني هذه التطلعات ربما صدمت في أمر الواقع وتحولت في إطار آخر إلى آلية للدمج. اليوم يعني هناك يعني تحدث أيضا الجنرال مظلوم عبدي عن مرحلة تحول سياسي، هذه المرحلة الحقيقية، ودعني يعني أقول لك للمرة الأولى في التاريخ منذ العام 1946 وإلى تاريخ اليوم يشعر الكرد بأنهم ينتمون إلى الهوية الوطنية السورية بشكل عام. يعني جراء السياسات التي لبست بحق الكرد خلال الفترات السابقة والعهود السابقة. اليوم نحن أمام يعني هذه المرحلة الجديدة، هذه المرحلة يعني يفرض على الجميع يعني الذهاب إلى بناء سوريا، إلى تطوير الحالة القانونية والسياسية داخل سوريا، وأيضا حفظ الحقوق، حقوق الكرد. هناك حقوق رئيسية يعني يطلبها الكرد من دمشق، يعني وتكون ذلك عبر العملية الدستورية، وهذه عملية قانونية وهي مطالب محقة للكرد يعني يتم العمل عليها في دمشق تماما. إذا هذه هي مجمل الأحداث التي تحدث بها الجنرال مظلوم عبدي، وربما سنشاهد الجنرال مظلوم عبدي أيضا يعني بعمل في دمشق في الفترات القادمة، وهذه أيضا ستكون يعني دعما أساسيا لسوريا المستقبل.
0: طيب، في سياق التصريحات أيضا أشار عبدي إلى تسليم قسد للمواقع النفطية للدولة السورية، سياسيا كيف تقرأ هذه الخطوة؟
1: يعني هي خطوة يعني في الآلية القانونية هي خطوة محقة. هناك يعني دولة في سوريا وحكومة ويعني على قوات سوريا الديمقراطية وهي ذاهبة إلى آلية الاندماج، تسليم هذه المواقع النفطية. يعني اليوم هذه المواقع لكل سوريا وتحتاج بها سوريا من أجل التطوير والبناء بشكل كلي. أما يعني يجب أن لا تخذل المنطقة من حصتها الأساسية كما كانت يعني تتبع في عهد يعني نظام الأسد. يعني لم يحصل شعوب المنطقة على شيء من هذه الحصص النفطية، رغم أغلب الآبار النفطية تقع في محافظة الحسكة. فمن الناحية السياسية هي ذاهبة إلى أن تكون تحت مظلة سوريا الكلية وتحت مظلة الحكومة السورية، أي أن لا شيء يعني بعيد أو بعيد عن الرقابة السورية أو بعيد عن العمل الحكومي بشكل عام، وخاصة هناك يعني مؤسسات اندمجت ضمن الإطار والهيكل الحكومي. يعني المنطقة اليوم أمام إعادة،
0: وخصوصا دكتور خالد يعني أمام هذه الهيكلة الجديدة، بالتوازي مع ذلك هنالك أيضا جرى تعيين مدير جديد الأمن الداخلي في الحسكة. هذه الخطوات كيف اليوم تنظر إليها؟
1: يعني تماما هي جاءت بتوافقات رسمية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة في دمشق، وهي تستند إلى اتفاقية 29 كانون الثاني، حيث تم يعني تعيين مديرا للأمن في الحسكة وأيضا مديرا للأمن في مدينة القامشلي. فهذه كانت بالتساوي والتوافقات الحاصلة اليوم بتوزيع المناصب الإدارية والمسؤوليات الإدارية على يعني الأطراف كافة. يعني نرجو أن يكون المدير الجديد للأمن في مدينة الحسكة أن يتفهم طبيعة هذه المدينة وحساسيتها تماما. فلذلك يعني باعتقادي أن الحكومة يعني هي تختار من الشخصيات التي تكون مطلعة نوعا ما عن وضع مدينة الحسكة. مدينة الحسكة تختلف عن كافة المدن السورية، فلذلك أي آلية إدارية أو أمنية داخل هذه المدينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. هناك حساسيات قومية وطائفية داخل هذه المدينة، ويجب العمل على يعني أن يكون هناك توافقا كليا بين أبناء هذه المدينة، رغم أن هذه المدينة أيضا أستاذة ديما يعني هي يعني نالت يعني من كل الأطر التي سبقت الآن، يعني نالت من يعني حكومة الأسد، حيث كانت يعني تعمل على احداث التفرقه داخل يعني هذا المجتمع. يعني ربما سنقضى طويلا ليتم الجراح بشكل كلي، لكن بعزيمه اهل محافظه الحسكه حتما سنكون امام اليه جديده وبناء هذه المحافظه ضمن الاطار السوري الواحد. ويجب ان يكون الانتماء الحقيقي للجميع يعني هو الانتماء الى الهويه الوطنيه السوريه.
0: شكرا جميعا. جزيل الشكر دكتور خالد جبر، حقوقي وباحث سياسي، كنت معنا من القامشلي. أفادت مراسلة التلفزيون سوريا بإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت باص مبيت تابع للقوى الأمنية على طريق معرونة صيدناية في ريف دمشق. وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم. دانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق، أسفرت أيضا عن إصابة عدد من العناصر. وأكدت المملكة تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة مختلف أشكال التطرف والإرهاب، متمنية للمصابين الشفاء العاجل. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي، وأكدت الوزارة تضامن الأردن وقوفها الكامل مع سوريا ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب. تنضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا ديالا البحري. مرحبا بك معنا ديالا لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق، إن كان هنالك أي معلومات جديدة فيما يتعلق بهذا العمل الإرهابي الذي أدى إلى انفجار عبوة ناسفة استهدفت باص مبيت لقوى الأمن الداخلي.
2: نعم، مرحبا ديما. حقيقة الانفجار وقع على طريق معرونة التل في ريف دمشق، وكان قد استهدف مبيتا تابعا لقوى الأمن الداخلي. وفقا للمعلومات الأولية، الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت المبيت، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الأمن. حتى هذه اللحظة ديما يعني لا معلومات عن عدد المصابين بالتحديد و يعني بالضبط، ولكن يعني فور وقوع الانفجار كانت بالطبع يعني فرق الدفاع المدني قد توجهت إلى المكان وعملت على إجلاء المصابين ونقلهم، تم نقلهم إلى مشفى التل الوطني. يعني وفقا للمعلومات التي حصلنا عليها، الإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبليغة، يعني عدد من عناصر الأمن حقيقة هم بحالة حرجة إلى حد ما، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لا معلومات دقيقة عن عدد الإصابات. كذلك قوى الأمن الداخلي كانت قد فرضت طوقا في المكان، وبدأت فرق التحرير أيضا بالبحث ورفع الأدلة بعد وقوع هذا الانفجار. فيما بعد أزيلت أثار التفجير من الطريق وتم نقل الآلية بالطبع من المكان. ديما، المكان الذي وقع فيه الانفجار هو يعني بعيد عن الأماكن السكنية، هو عبارة عن ممر جبلي حيوي وضيق يربط ما بين بلدة معرونة ومدينة التل في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، وبالتالي يعني لا أضرار في المنطقة سوى هذه يعني المبيت الذي وقع ويعني الذي استهدف عفوا، وبالتالي أيضا يعني الأضرار كذلك الإصابات التي حدثت لعناصر الأمن. حتى هذه اللحظة لم تصدر أي تصريحات رسمية حول الجهة المنفذة لهذا التفجير وكذلك عن عدد الإصابات، إلا أن التحقيقات ما زالت مستمرة.
0: شكرا جزيلا ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أصيب شخص باستهدافه بمسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وبلدة بيت جن بريف دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن المصاب نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف إلى موقع الحادثة ومعاينتها المكان. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشخص المستهدف خطط لتفجير عبوات ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيت جن بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. دانت قطر والأردن والسعودية الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيت جن بريف دمشق، وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. بدورها طالبت عمان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1994 والقانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. قال المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الجولان أرض سورية ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في تصريحات تتناقض مع الموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف بسيادة إسرائيل عليها منذ عام 2019.
3: تصريحات جديدة خرجت من المبعوث الأمريكي توم باراك أكد خلالها أن الجولان أرض سورية وإسرائيل مستمرة باحتلالها خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي اللذين يؤكدان أن الجولان تابع لسوريا. تصريحات باراك تصطدم بالموقف الأمريكي الرسمي الذي يعتبر منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 أن الجولان السوري تحت سيادة إسرائيل.
4: اليوم أتخذ إجراءً تاريخياً لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولتحقيق أمن قومي قوي وفعال، وهو حق مكفول لها. سأوقع بعد قليل على إعلان رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.
3: يأتي هذا التضارب في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق في الداخل، وبالأخص بعد التعليقات الشديدة التي أتت من باراك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب، حيث وصف الغارات الإسرائيلية بالتصعيد غير الضروري معرباً عن قلقه الشديد إزاءها، على الرغم من أن تصريحات باراك دائماً ما تأتي مع تفهم للمخاوف الإسرائيلية ومع إشارته للموقف السوري الجديد الذي لا يسعى للعداء مع إسرائيل إلى جانب استعداده للمحادثات. ويبقى هذا التباين في الموقف الأمريكي موضع تساؤل، هل تعكس تصريحات باراك مجرد توصيف قانوني لا يغير من الموقف الأمريكي الرسمي، أم أنها تحمل إشارة إلى مقاربة جديدة لواشنطن تجاه ملف الجولان، بالأخص وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على الرغم من محاولات واشنطن الحد منها؟
0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطين. وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالمخالفات التي كشفت عنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حقول النفط بمحافظة دير الزور.
5: تحية لك ديما والسادة المشاهدين. نعم، هذا هو الملف الثاني الذي تفتتحه الهيئة العامة أو الهيئة الرقابة والتفتيش السورية في دير الزور. الأول كان بما يخص المؤسسات للحبوب قبل نحو أسبوع تقريبا، وهذا الملف الثاني الذي لم يكتمل حتى اللحظة، لكن بإجراء احترازي أولي هو تم كف يد 9 من مسؤولين الحقول في دير الزور في عدد من المجالات، يعني في هذا القرار. وهنا يجب أن نلفت الانتباه بأن موضوع كف يد هؤلاء 9 مسؤولين قد يعني يأتي بتأكيد ما يعني نشر، وقد يأتي أيضا بعد اكتمال الأدلة بإدانتهم وربما يخضعون للمحاسبة القانونية، هذا في بداية الأمر. هذه الأعمال قالت هيئة الرقابة والتفتيش بأنها عملت عليها منذ 3 أشهر بشكل علني وشكل سري كذلك الأمر، ويعني شارك في هذه العملية 22 من المفتشين على رأسهم أيضا رئيس الهيئة العامة للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي. ويعني ما تزال كما ذكرنا هذا إجراء احترازي أولي، وأيضا أشبه بإيقاف مؤقت لتسع مسؤولين، ربما يثبت تورط بعضهم ويكون هناك فصل وربما محاسبة، وأيضا ربما تثبت براءة بعضهم أو ربما كلهم ويعادون إلى العمل بشكل عام. لكن بالأرقام دعينا نتحدث عن 28 مليون دولار إجمالي الهدر المالي المكتشف، 8 مليون دولار بسبب سوء الإدارة وعقود الصيانة المخالفة في الحقول، 20 مليون دولار خسائر ناجمة فقط عن فوارق أو فروق أسعار عقود نقل النفط الخام. ربما هناك أيضا ملفات أخرى بحسب ما لدي من معلومات، لكن لا نستطيع الآن إفصاح عنها بما يخص ربما الإطعام ونقل الموظفين وما شابه ذلك. هناك عقود كثيرة، يعني ربما الأرقام مبالغ فيها مقارنة مع الاحتياج الواقعي يعني لهذه المهمات أو هذه الأعمال ضمن الحقول النفطية في دير الزور. إذا تحدثنا بشكل عام عن

0: على أن هذا الإجراء هو فقط إجراء احترازي، ليس إجراء قطعيا بأن هؤلاء المسؤولين ثبت عليهم بأنهم يعني متورطين في هذا الفساد أو في هذه المشكلات التي تم الكشف عنها. وبحسب أيضا ما لدي من معلومات بأن الملف يشمل أكثر من هذه التفاصيل، ربما خلال يعني إفصاح في ربما بإعلانات أخرى من قبل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، ربما يكون هناك يعني دلائل وأرقام أخرى، وهي أرقام ليست بالقليلة. 28 مليون دولار يعني رقم يعني يعتبر ضخم للغاية في فترة وجيزة، ربما هذه الإحصائيات أو هذه الأرقام منذ بداية التحرير حتى الآن، فكيف يعني ربما بالسنوات الماضية عندما كانت أيضا كبرى الميليشيات تتولى مهمة إدارة وبيع ونقل النفط في دير الزور إلى ربما سواء خارج دير الزور أو ضمن يعني الأراضي السورية. فإذا هذا الملف ما يزال مفتوحا، ربما نحن نتابع إجراءات هذا الملف كيف ستنتهي بنهاية الأمر، ويعني سنزود يعني السادة المشاهدين بكل التفاصيل التي سنحصل عليها في قادم الأيام.
1: شكرا، أشكرك جزيل الشكر عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. وقالت اللجنة إن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قرارها. دعت أيضا اللجنة الأهالي للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إيقاف العمل بالعبارات النهرية في منطقة البوكمال بشكل فوري حرصا على سلامة المواطنين وتنظيم حركة العبور. وأوضحت اللجنة أن إدارة المنطقة ستجري يوم غد الأحد جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء الشروط، منها إجراء الفحص الفني للمحركات وتوفير طوافات إنقاذ ومستلزمات السلامة ومنع وجود أكثر من عبارة واحدة في المياه خلال عملية العبور، إضافة إلى منع الحمولة الزائدة والالتزام بالحمولة المسموح بها، إضافة إلى سيارة إسعاف تحسبا لأي طارئ، إلى جانب نشر حاجز أمني على الضفتين لضمان تنظيم عملية العبور، محذرة من أنه لن يسمح باستئناف العمل إلا بعد استكمال جميع شروط السلامة المذكورة، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية. دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية على عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه. وأوضحت وزارة الزراعة أن هذه الدعوات تأتي بسبب استمرار ارتفاع كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي تبعا لرفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية بدءا من غد الأحد. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من يوم غد الأحد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها. يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمات الأساسية في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
2: حازم جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
3: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمرا يسيرا.
4: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف.

0: شو الموضوع ما بعرفش، عند المسؤولين.
1: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة، أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
2: طيب هل هالساريز إحنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي، منين نوكل؟ ما فيش نوكل، وأنا هذا على الله دوام.
1: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزوية. مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه، وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
3: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا، فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا، لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات، فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
1: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
4: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
5: يعاني بلدة كفر زيتا بريف حما من صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته، وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفران جديدة لتلبية احتياجات السكان.
6: يبدأ الحاج علي يومه باكراً لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حما قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالاً.
7: وضع الفرن سيء كثير، يعني بنجي فرضاً على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر، لحتى تيجي تاخذ خبز بيجي الساعة 7 الصبح، ما بتروح الساعة 11.
6: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
8: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط، ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
6: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحدياً أساسياً أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
9: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة، معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركا جديا لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
5: أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث في هذه الحلقة أهم الملفات على الصعيد المحلي. في ساعتنا الأولى نبحث القرار المرتقب برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتداعيات هذا القرار على علاقة سوريا بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي وتأثيراته على الاستثمار وإعادة إعمار سوريا. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث في دلالات تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك حول الجولان الذي اعتبره أرضا سورية تحتلها إسرائيل. في محورنا الأخير نبحث تعيين قيادة جديدة للأمن الداخلي في الحسكة وأهمية هذه الخطوة في مسار دمج قسد بالدولة. أهلا بكم.

0: كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة العرب الجديد أن الوزير ماركو روبيو سيصدر قرارا نهائيا بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من جانب الكونغرس.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979 ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: ونناقش هذا الملف مع السيد مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والمختص في الشأن الأمريكي من واشنطن، مرحبا بك. والسيد محمد زكوان كوكا الباحث بالشأن السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. السيد محمد الزعبي عضو منظمة مواطنون السورية الأمريكية من واشنطن، مرحبا بك. والدكتور طارق كتيلة ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار من إنديانا بوليس. وأيضا ينضم لنا الدكتور فارس زيروان أستاذ محاضر في جامعة برنستون الأمريكية من دمشق، مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بداية سيد طارق، إذا سألناك أهمية انقضاء المهلة 45 يوم ولم يعترض الكونغرس، الإجراءات القانونية الآن المتبعة كيف ستكون؟
2: نعم، مساء الخير لك يا ربا وللسادة المشاهدين والضيوف الأكارم. يعني هذا أمر هام وإيجابي جدا، المهلة تنتهي اليوم، حد معلوماتنا لا يوجد أي اعتراض من مجلسي النواب والشيوخ، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا لوزير الخارجية ماركو روبيو أن يصدر قرارا برفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب، نتوقع ذلك في الأيام القليلة القادمة. كان فقط هناك 45 يوم الإجبارية وتنتهي مدتها اليوم بعد أن طلب الرئيس ترامب من مجلسي الشيوخ ومن الكونغرس المجلسي أن يراجعوا هذا التصنيف وإذا كان هناك أي اعتراض، ولا يوجد أي اعتراض، وبالتالي الطريق الآن أصبح مفتوحا بانتظار إصدار الوزير الخارجية ماركو روبيو هذا الأمر وأن يتم تسجيله في الفيدرال ريجسترر خلال الأيام القادمة.
0: نعم سيد مسعود، في واشنطن لم يتم الاعتراض إلى الآن وهناك إجراءات متبعة وهي إجراءات روتينية يعني يجب أن تكون معروفة بالنسبة للإدارة الأمريكية بالتأكيد، لكن بعد ذلك هل من الممكن بعد أن تسير هذه الإجراءات القانونية وترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب أن يحدث أي شيء يعرقل هذا المسار؟
3: المشاهدين الكرام، إذا لم يحصل أي تطور سلبي في الداخل السوري عمليات إرهابية ربما لا سمح الله أو أي أمور من ذلك، أو في حال استمرت الحكومة السورية بالمسار الذي تسير به فلا يوجد هنالك أي سبب من أجل العودة عن هذا القرار، ولا بد من الإيضاح هنا أن هذا تحول استراتيجي وليس مجرد موقف قانوني. فعلا هو موقف قانوني إذ أن الكونغرس يوافق لا يعترض على طلب الإدارة الأمريكية، ولكن سيؤدي ذلك إلى تحول استراتيجي كبير في علاقات سوريا الآن مع الغرب. الآن ستبتعد سوريا عن إيران، ستبتعد سوريا عن روسيا إلى حد ما، وسيكون لها تقارب شيئا فشيئا مع الغرب ومع الولايات المتحدة بصورة خاصة، وهذا تحول كبير في المنطقة بأسرها. يعني سيخف النفوذ السوري وطبعا النفوذ الإيراني، سيتوقف بصورة كاملة أي إمدادات من إيران إلى حزب الله في لبنان، وهذا أمر هام جدا. نعرف أن هنالك منذ أن تغير النظام في سوريا توقفت المساعدات، توقف منع النظام الجديد، ولكن الآن هذا الأمر سيشتد صرامة، ستزداد مراقبة السلطات السورية على الحدود مع لبنان، وكل ذلك أمر هام جدا.
0: في هذه النقطة يعني بالذات بموضوع أنه إذا لم يحدث أي شيء عمل إرهابي لا قدر الله في سوريا أو شيء، فهذا المسار هو مستمر. إذا سألناك سيد محمد زكوان كوكا، إلى أي مدى دمشق مستعدة على كل الأصعدة بكل البنية المؤسساتية والقانونية لأن تستفيد من هذا الأمر الذي هو يعتبر فعلا قرارا تاريخيا بعد 47 عام من تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب؟
4: تحياتي لكم أستاذة ربا ولسادة المشاهدين ولجميع الضيوف الكرام. حقيقة اليوم نحن كنا أمام يعني بانتهاء مهلة 45 يوم، نحن نكون أمام بشكل عملي، اقتربنا إلى حد كبير جدا، ولم تبقى إلا يعني خطوات بسيطة وهي متوقعة أن تتم بشكل كبير لإنهاء آخر عقبة ربما أمام أو فيما يتعلق بملف العقوبات الأمريكية على سوريا والمتعلقة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. زوال هذه العقبة يفتح المجال بين أمام العلاقات السورية الأمريكية بداية، وحتى العديد من الشركاء الدوليين والأوروبيين للانخراط في عمليات ربما مساعدات في الجانب العسكري أو حتى اتفاقيات في الجانب العسكري والدفاعي وعمليات توريد الأسلحة باتجاه سوريا وإعادة بناء قدرات الجيش السوري. هذا من جانب، من جانب آخر أيضا هو يزيل العقبات والتخوفات أمام المؤسسات المالية العالمية للتعاون مع المصرف السوري المركزي. نحن رأينا أنه مجمل العقوبات التي أزيلت منذ مدة لم تفتح الباب بشكل كامل لعمليات المراسلة مع البنك المركزي السوري ومع البنوك السورية. قانونيا الآن سنكون أمام زوال هذه العقبات وعدم وجود،
0: لكن الموضوع ليس فقط في الجانب الاقتصادي سيد محمد، الموضوع له انعكاسات و يعني جوانب متعددة كثيرة غير الجانب الاقتصادي، كالجانب السياسي مثلا رفع سوريا من قائمة الإرهاب. إلى أي مدى سيعيد سوريا، يعني سيد حازم إذا سألناك هذا السؤال، إلى أي مدى هذا الأمر سيعيد سوريا إلى الخارطة الدولية دون هذا التصنيف الذي التصق بسوريا لمدة 47 عام؟
5: ربما مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أولا مبروك للشعب السوري. حسب المعلومات المتوفرة في واشنطن اليوم الموضوع تحصيل حاصل، سنسمع شيء إيجابي يوم الاثنين، يعني شاءت الأقدار أن يكون اليوم انتهاء مهلة 45 يوم. يوم سبت عطلة اليوم وغدا، عطلة أسبوعية في الولايات المتحدة، لكن يوم الاثنين سنرى شيء موقع ونرى تصريح رسمي من وزارة الخارجية حول رفع سوريا من قائمة عقوبات الدول الداعمة للإرهاب. الرئيس الأمريكي ترامب توجيهاته واضحة جدا برفع جميع العقبات تجاه التطور وإعادة سوريا إلى موضعها الطبيعي بين الدول. طبعا موضوع هام جدا، يعني هذه عقبة أخيرة ووصمة يعني سلبية أخيرة ترفع اليوم. يجب استثمار هذا الوضع الجديد. سياحيا، اقتصاديا، سياسيا. والموضوع يعني الخطوات الآتية إن كانت من الحكومة السورية التي عملت بشكل بجهد كبير جدا للوصول إلى هذه المرحلة، وعمل يعني جهد جبار إن كان أمنيا مع الحدود مع لبنان مع العراق وحتى داخليا.
0: نعم.
5: حتى وصلنا إلى هذه المرحلة من الاطمئنان الأمريكي، لا يعترض أي أحد من الكونغرس الأمريكي على الرغم من اختلاف توجهاتهم على رفع سوريا من قائمة دول راعي الإرهاب.
0: نعم.
5: أمر جيد. لكن اليوم يجب استثمار ذلك.
0: نعم. وهذه هي النقطة المهمة، أنه كيف يعني يستثمر أو تستثمر الحكومة السورية الإدارة السورية هذا القرار المهم جدا، وهذا ما سألناه للسيد محمد وأعطانا يعني رأيه بهذا الأمر. لكن ننقل أيضا نفس السؤال للسيد محمد الزعبي. سيد محمد، فعلا دور الحكومة السورية في هذه المرحلة لاستثمار هذه الفرصة من كل الجوانب، لأن الموضوع رفع تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب ليس متعلقة كما ذكرنا بالجانب الاقتصادي، بل له جوانب كثيرة متعددة ومتنوعة. ما هو الدور المناط بالحكومة الآن؟
6: تحية لك وللمشاهدين وللأخوة الضيوف، شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة هذا الذي حصل يعني هو شيء جميل جدا، وهو عبارة عن تراكم عن يزيد من تراكم النجاحات التي حققتها الدولة السورية الجديدة، ويزيد من ثقل الثقة التي أعطيت لهذه الدولة الجديدة والقيادة الجديدة التي بنت هذه التراكمات وهذه النجاحات خطوة بخطوة منذ 8 من ديسمبر 24 يوم التحرير إلى يومنا هذا. هناك عدة رسائل يمكن أن يستفاد منها. هناك رسائل للداخل السوري نفسه، هناك بعض الأطراف السورية في الداخل السوري في منطقة الجنوب وفي مناطق أخرى تراهن على فشل هذه الدولة الجديدة. هذا الآن هو عكس ما تراهن عليه هذه الجماعات، بأن الدولة الجديدة هي دولة يعني تصرف بمسؤولية تامة، وهي دولة تراكم النجاح تلو الآخر في سبيل بناء دولة سوريا الجديدة وبناء الاستثمارات والاقتصاد السوري الجديد. فأنا من هنا أوجه رسالة لهؤلاء الذين يشككون في أن الدولة الجديدة سوف تعاني من المشاكل أو أنها غير قادرة على ضبط الأمن أو ما شابه من هذه المشكلات، بأن هذا الذي حصل اليوم هو يزيد من ثقة المجتمع الدولي في الدولة الجديدة وفي القيادة السورية الجديدة، وهذا أمر جيد. الأمر الآخر أن هذا الذي حصل اليوم هو يفتح باب من الأبواب التي تحتاجها الدولة السورية لبناء العلاقات الواسعة من أجل إعادة الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا وتعيدها إلى مجتمع أو إلى حلقة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي. فهذا أمر يجب استثماره، والسياسة السورية إلى الآن تحقق نجاحات كبيرة في هذا المجال، واليوم أضافت نقطة من النجاحات. الأمر الآخر الذي يجب أن يعني يستفيد منه الشعب السوري والمواطنون السوريون، أن لا يعني رفع العقوبات أو رفع أو صدور هذه القرارات لا تعني نتائج فورية خلال 24 ساعة سوف نشاهد الانعكاس الاقتصادي على الساحة السورية بناء على تم اليوم، ولكن هذا هو تراكمات أيضا ويحتاج إلى بعض الوقت حتى نرى أن الشركات الكبرى لا تجد أي حرج في الاستثمار في سوريا، وهو مبشر ويبشر بمستقبل زاهر إن شاء الله.
0: نعم. سيد فارس، إن كنت معنا مرحبا بك. هذا التصنيف ورفع القيود لها انعكاسات له انعكاسات ليس جاهزا بعد. طيب أعود مرة أخرى لك سيد طارق. هذا القرار، ونحن في اليوم الأخير من هذه المهرة لاعتراض الكونغرس، كما ذكرنا له انعكاسات وله جوانب كثيرة، لكن في الجانب العسكري تحديدا إذا سألنا، هل يعني هذا بأنه من الممكن أصبح أن تقوم الولايات المتحدة بالدعم الخارجي، بدعم القدرات الدفاعية لسوريا مثلا بشكل مباشر، باعتبار أن سوريا لم تعد مصنفة يعني كدولة راعية للإرهاب؟
2: نعم، يعني لنفهم الصورة الكبرى، هذا القرار يعني انتقال من مرحلة رفع العقوبات إلى مرحلة التمهيد والسماح للمؤسسات الدولية وللمستثمرين بالدخول إلى الأسواق السورية بدون خوف أن يكون هناك تهمة دعم الإرهاب كما كان الحال عندما كانت سوريا على قائمة الإرهاب. فهذه مرحلة يعني وخطوة كبيرة للأمام. طبعا كما قال الأستاذ محمد الزعبي، هي ليست مفتاح يعني زر كبسة زر لن تصبح الأمور وردية في اليوم التالي، ستأخذ الأمور منحى كبير. نحن خرجنا من حرب طويلة، الاقتصاد السوري مدمر، العزلة الدولية. يعني هذا القانون وضع عام 1979، يعني تقريبا 50 سنة، فالأمر لن يكون يعني كبسة زر. ودائما نقول بأن على الحكومة السورية إدارة التوقعات، التوقعات رفعت كثيرا بالنسبة للشعب السوري، فأصبحت يعني حتى لو حقق لبعض النجاحات قد لا يراها،
0: يعني لذلك لديه طموح أكبر. نعم
2: نعم، الإعلام أمر هام، المصارحة، الشفافية مع الشعب السوري. يعني تم رفع أسعار الكهرباء مثلا 5 أضعاف من الأفضل كان مصارحة الشعب السوري. لماذا تم هذا والأسباب التي دعت إلى هذا، بدلا من فقط اتخاذ قرارات بدون يعني أسباب هذه القرارات. فمن الناحية العسكرية، طبعا هي الناحية العسكرية أو الناحية المالية أو الاقتصادية، كل هذا يعني سيفتح أبواب لدعم الأمريكي إلى سوريا. طبعا هذا يتطلب اتفاقات.
0: إذن هي خطوات كثيرة يجب أن تكون من الجانبين وعلى رأسها من الحكومة السورية، كي يكون فعلا هناك إجراءات بناء ثقة حقيقية في هذه المرحلة، مرحلة ما بعد رفع التصنيف. دكتور فارس، ما هي هذه الخطوات التي يجب أن تكون مدروسة على كل الأصعدة، بمؤسسات الدولة السورية، بالقوانين، بكل إجراءات بناء الثقة التي من الممكن أن تسرع من فوائد رفع هذا التصنيف؟
7: نعم، مساء الخير استاذ الله والضيوف الكرام، اسف يعني هناك بعض المشاكل التقنيه وتاخرنا عن الانضمام للبرنامج. اخوي الكريم، اظن كان السؤال ما هي الاجراءات التي يجب على الحكومه السوريه اتخاذها لتسريع العمليه، صحيح؟
0: نعم صحيح، اذا استطعنا نقول انها اجراءات بناء ثقه في هذه المرحله بالذات.
7: نعم، يعني ربما يعني بعض ما مما أقول قاله بعض الزملاء قبل أن أنضم إلى البرنامج، ولكن يعني يجب أن نفرق يعني السؤال عدة جوانب له، أول الإجابة لعدة جوانب لهذا السؤال. الجانب الأول، هذا القرار الآن رفعت العقوبات عن الحكومة السورية كمؤسسات وكحكومة سورية، كهيكلية، كدولة سورية، ولكن لم ترفع العقوبات عن بعض الأشخاص والأشخاص المرتبطين بأعمال سابقة مثل غسل الأموال ومثل تهريب السلاح أو دعم بعض المجموعات. لذلك إذا كانت يعني على الحكومة السورية، لنركز أولا ماذا يجب على الحكومة السورية أن تفعله، إذا كان بعض هؤلاء الأشخاص أو بعض هذه المؤسسات ما تزال لها وجود في سوريا، مثل مؤسسات المتاجرة ببعض الأمور الغير مشروعة، مثل نحن لاحظنا قصة الكمبتر، هي الحكومة السورية مركزة عليها بالفترة الأخيرة، والحمد لله تحققت الكثير من المستويات في هذا الاتجاه. قصة غسل الأموال، يجب أن لا تكون سوريا مجالا لهذا العمل، لأنه هو عمل مرفوض دوليا. وبعض الأشخاص يعني ما يزال هناك بعض الأشخاص داخل سوريا، سواء كانوا سوريون، كانوا سوريين أو غير سوريين، عليهم بعض العقوبات. فرفعت العقوبات عن الحكومة السورية كمؤسسات، ولكن ما يزال هناك بعض الأشخاص ربما غير مرتبطين بالحكومة عليهم بعض العقوبات. لذلك يجب أن تركز الحكومة السورية على إقصاء هؤلاء الأشخاص من سوريا أو من ارتباطهم بالحكومة السورية لتسهيل العملية.
0: أو حتى على الصعيد المؤسسي والمؤسسات الدولة السورية، دكتور فارس، إلى أي مدى الشفافية، إلى أي مدى النزاهة، إلى أي مدى إصلاح المؤسسات و السير في هذا المسار يجعل أيضا من موضوع تعزيز الثقة بين الولايات المتحدة وإدارتها والإدارة السورية أمرا قابلا للتحقيق وتسريع الاستفادة؟
7: جيد، هذا سؤال مهم جدا. يعني لنفكر بها من الناحية الأمريكية، على الحكومة السورية والمسؤولين السوريين والأخوة الموجودين في الإدارة حاليا متابعة الأمور. يعني قد يقوم بعض الأشخاص من بعض الأجهزة الأمنية ببعض التعديات أو الأخطاء، قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، ناجمة عن جهل أو ناجمة عن عدم الخبرة. عندما تقوم الحكومة السورية والأخوة في الحكومة السورية والمسؤولين بمعاقبة هؤلاء الأشخاص ومتابعة الأمور كما حدث مؤخرا في بعض الأمور، هذا يعني يبدي أو يظهر للحكومة الأمريكية أن هناك حكومة سورية جادة في معالجة الأمور إذا حصل بعض الأخطاء. يعني حتى في أمريكا، أنا كشخص أعيش في أمريكا، نلاحظ أحيانا قد يقوم أشخاص مرتبطون بالحكومة الأمريكية بأخطاء معينة، فيظهر الشخص المسؤول عن هؤلاء الأشخاص سواء كان مزيرا أو مديرا أو ما إلى ذلك بالاعتذار للشعب، ويقول نحن قائمون على تصحيح هذه الأخطاء. فهذه كمرحلة أولى. أنا أرى أن هناك خطأ إيجابية صراحة،
0: إذن الإصلاح المؤسسي والتعامل بشفافية ونزاهة من قبل المؤسسة ومصارحة مع الشعب السوري. سيد مسعود، كل هذه النقاط مهمة، لكن هناك دائما هاجس، وبالنسبة للسوريين وما عنه يخافون. ومنذ قليل أنت قلت أنه إذا لم يحدث عمل إرهابية لا قدر الله في سوريا لن يعود هذا التصنيف. هل هذا يعني أنه بالإجراءات القانونية المتبعة في الولايات المتحدة من الممكن إعادة هذا القانون مرة أخرى أو إعادة سوريا إلى هذه القائمة؟ يعني هذه المرحلة هل هي مرحلة تجريبية أم أنه تم رفع سوريا باعتبار أن الكونغرس لم يعترض إلى الآن على قرار الرئيس، تم رفعها بشكل كامل من قائمة الدول الداعمة للإرهاب أو الراعية للإرهاب؟
3: نعم، أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة راغبة بالوصول إلى ما قررته حاليا، وخير دليل على ذلك أن حاليا الرئيس ترامب يتعرض لكثير من الانتقادات، خاصة بالنسبة إلى الحرب في إيران، وهنالك قريبا جدا ستحصل انتخابات نصفية تشريعية، والحزب الديمقراطي الذي هو ضد الحزب الجمهوري حزب الرئيس ترامب ينتقد الرئيس ترامب في مجالات كثيرة. ولكن في هذا الموضوع بالذات الملفت أن هنالك نوع من الإجماع في الكونغرس الأمريكي دون انتقادات للرئيس ترامب على هذه الخطوة برفع العقوبات عن سوريا. فهذا أمر مهم، أي أن الولايات المتحدة بصورة عامة بجميع مكوناتها موافقة على هذه الخطوة. ولذلك أنا أعتقد أن الرئيس ترامب لا يتخذ من هذا القرار، يعني الآن لا يتخذ يعني شيء تجريبي، إذ أنه
0: طب هذا في هذا يعني الكلام في وجود إدارة ترامب، لكن ماذا بعد إدارة ترامب؟ يعني وفق القوانين الأمريكية هل يتغير هذا الأمر بتغير الإدارات سيد مسعود؟
3: يعني الرئيس الأمريكي الآن الرئيس ترامب باق لمدة سنتين وبضعة أشهر، يعني حتى العام 2028 مطلع العام 2029. أي رئيس أمريكي يستطيع أن يتخذ قرارا مخالفا لذلك، يستطيع أن يفرض عقوبات على أي دولة إذا شاء. ولكن مجرد أن يكون حتى الحزب الديمقراطي لم يعارض ذلك، وفي حال جاء رئيس من الحزب الديمقراطي في مطلع العام 2029 إلى البيت الأبيض، فهذا لا يعني أن الرئيس الجديد سيغير ذلك، لأن هنالك موافقة ديمقراطية أيضا على هذا القرار.
0: إذن هي حالة توافق حتى في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعني بتغير الإدارة يعني حسب رأيك ربما لا يتغير شيء. طب إذا سألناك سيد محمد زكوان فوكا، بالنسبة لما تقوم به سوريا من إجراءات الآن لاستثمار هذه الفرصة، الخوف أن يؤثر أو تقوم الولايات المتحدة بضغوطات على الإدارة السورية وتدخل بسياساتها الخارجية تحديدا، وليس فقط يعني الخوف هو من السياسات الخارجية أكثر من الداخلية، إلى أي مدى ترى يعني كما يقول محللون أنه لا شيء مجاني، والولايات المتحدة لا تقدم شيء بالمجان وهي ليست جمعية خيرية والدول تعمل بمصالحها، إلى أي مدى ممكن فعلا أن تضغط الولايات المتحدة على سوريا وإدارتها وحكومتها بالسياسات الخارجية؟
4: طبعا يعني بالطبع من حيث إذا يعني تحدثنا عن الأمر نظريا، أن ربما تؤدي هذه الحالة من رفع العقوبات إلى نوع من الضغوطات على الحكومة السورية. ولكن دعينا يعني نراجع ما هي المبررات التي جعلت الرئيس ترامب يسعى إلى إلغاء سوريا من قائمة الدول المصنفة للإرهاب. لم يكن الأمر فقط متعلق بتغيير شكل النظام، إنما أيضا هو من خلال تقريره الذي قدمه للكونغرس كان اعتمد على عدة نقاط مهمة، منها جهود الحكومة السورية في عمليات مكافحة الإرهاب في قطاع الطريق على إيران لدعم ميليشيا حزب الله، وأيضا في جهود الحكومة في عمليات مكافحة غسيل الأموال، وأيضا في الإصلاح المؤسسي وصولا إلى ملف داعش وملف الحد من انتشار الكبتاجون. كل هذه الأمور التي أوردت في التقرير الممهد لعملية رفع التصنيف أو المبرر لقرار رفع التصنيف تؤدي إلى أن هنالك مصالح مشتركة، وأن المنطق سينطلق أو سينتقل عفوا من منطق تحييد سوريا من خلال ملف العقوبات، من خلال أن سوريا كانت هي ضمن حلف أو المحور الإيراني، إلى انفتاح سوريا باتجاه المحور الغربي والأمريكي، وهذا وهذا أمر واضح، وأيضا إلى البدء ب معادلة مبنية على مصالح الطرفين. لا يمكن اليوم أن نستبعد أمر مهم جدا، وهو أنه لدى أمريكا أو مصلحة في أن تكون سوريا مستقرة، وخصوصا أنه الإقليم بالعموم ما زال مضطربا، وفي يعني وهو يعيش حالة من احتمالات عودة اندلاع الفوضى في الإقليم ككل. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترغب بأن تبقى سوريا في حالة استقرار وتحاول تقديم الدعم.
0: يعني صحيح هي تتحدث دائما عن موضوع الاستقرار
4: على الدعم الأمريكي. أظن
0: صحيح تتحدث دائما الولايات المتحدة عن موضوع الاستقرار، لكن سيد حازم، هذا الاستقرار هل هو على مقاس الولايات المتحدة أم على مقاس سوريا والشعب السوري؟ هل هو على مقاس مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؟ وهل تتقاطع هذه المصالح وهذا الاستقرار إلى حد كبير مع مصالح الشعب السوري، ولذلك جاء هذا القرار؟
5: حتى الآن المصالح متقاطعة بشكل كبير جدا، لكن هذا قرار الشعب السوري أيضا.
0: نعم.
5: إلى أين يريد الشعب السوري الذهاب؟ ما مستقبل سوريا؟ وهذا يعني ينعكس على الأسئلة التي طرحتيها. يعني هناك طرحتي على الدكتور تيلي سؤال عن موضوع التسليح.
0: نعم.
5: اليوم هناك قرار أمام الجيش السوري، هل يستمر في عقيدة تسليح سوفيتية أم يتحول إلى عقيدة الناتو؟ هذه قرارات تحدد كيف يطبق هذا القانون الجديد أو رفع العقوبات، وكيف ستصرف 130 مليون دولار موجودة لدعم المنظومة الدفاعية السورية والمنظومة الأمنية السورية. هناك يعني هناك خيارات وقرارات اليوم على الحكومة السورية أن تأخذها.
0: يعني أيضا مطلوب من سوريا وأصبح واضحا أن تنتقل من المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربي، ليس فقط على الصعيد التسليح والعقيدة العسكرية، لكن بكل ما تعني الكلمة من معنى.
5: بالتأكيد يعني الولايات المتحدة تدعم سوريا، ومن المنطقي أن يقابل هذا الدعم يعني يقابل الجميل بالجميل، ويكون هناك وإن ترى سوريا أن مصلحتها الأفضل.
0: نعم.
5: مع دول الغرب وليس مع دول الشرق. يعني من له علاقة، ما كان له علاقة مع روسيا وإيران والصين بهذا الشكل إلا النظام البائد.
0: نعم.
5: فحتى الولايات المتحدة لا تفرض هذا الشيء، تتوقع هذا الشيء، أن الشعب السوري بعد أن جرب المعسكر الشرقي وويلات المعسكر الشرقي أن يتجه نحو المعسكر الغربي. لكن الولايات المتحدة حتى الآن بشكل واضح جدا تريد المحافظة على السيادة السورية.
0: نعم.
5: يعني حتى في حرب إيران لم يكن هناك أي ضغط على الحكومة السورية للانخراط بهذه الحرب بأي شكل من الأشكال، ما عدا تأمين الحدود، وهذا حق وواجب للشعب السوري قبل أن يكون حق أمريكي أو طلب أمريكي. فحتى الآن المصالح متقاطعة بشكل هائل، لكن كما قلت هناك قرارات ضرورية جدا يجب أن تتخذ حول التوجه العام، أن تعلن هذه القرارات بشكل واضح. وكما ذكر الدكتور زويران موضوع هام جدا ذكره، موضوع التحويلات المالية والأمن المالي. مشكلة اليوم مكافحة الإرهاب ليست في يعني الميدان، هي في البنوك والمعاملات البنكية، وأي خطأ مصرفي لن تعاقب عليه الحكومة الأمريكية أو لن المصارف الأمريكية تعاقب عليه قبل أن يأتي الدور الحكومي. فهناك أمور شائكة جدا معقدة.
0: نعم.
5: بعض الشيء يجب على الحكومة السورية الانتباه لها، هناك آلاف الأمور.
0: نعم.
5: لكن هناك أمور أساسية، تمويل الإرهاب طبعا، دعم الإرهاب، وموضوع العقيدة العامة للدولة والتوجه الدولة في السياسة الخارجية.
0: نعم. سيد محمد الزعبي، أيضا يعني يقال أن هذا التصنيف أو أحد الأسباب تاريخيا كانت بسبب دعم النظام لبعض الفصائل الفلسطينية، ما هذا يعني الآن باعتبار أنه لم يتم الاعتراض من قبل الكونغرس وتم يعني إجراءات يعني روتينية رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل هذا يعني بأن سوريا لن تستطيع أن تدعم يعني أي فصيل فلسطيني أو أي شيء متعلق بالقضية الفلسطينية ولا بأي شكل من الأشكال؟
6: نعم، هذا سؤال جوهري كبير يعني وينتظر إجابة حقيقة من الدولة السورية والأطراف. القضية الفلسطينية يعني تختلف موضوع دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، تختلف عن القضية التي كان يطرحها حافظ الأسد ومن أتى بعده في دعم بعض الفصائل التي تقوم بعمليات إرهابية بحجة أنهم يدعموا هذه القضية. قضية مشروعة تختلف عن دعم الفصائل التي تقوم بأعمال مصنفة أعمال.
0: خيار لسوريا بموضوع التعامل السياسي ومع القضية الفلسطينية وكل هذه الأمور، لكن يجب أن يختلف عما كان سابقا.
6: صحيح. نعم يجب أن يختلف. أنا هنا أريد أن أضيف أمرا آخر، أن نعم. سوريا الآن دخلت في حلف محاربة الإرهاب ومحاربة المنظمات الإرهابية في الإقليم، وهذا أمر جيد، وبالتالي يترتب على ذلك أن الحكومة السورية والدولة السورية تحتاج الأدوات لمكافحة هذا الإرهاب، ومن هذه الأدوات موضوع التسليح وموضوع الدعم المالي وموضوع الدعم السياسي إلى آخره. فالحكومة السورية يمكن أن تستفيد من هذا الآن من رفع اسم سوريا عن قائمة الدول دعم للإرهاب، وأن تطلب هذه المساعدات سواء كانت من أمريكا أو من الدول التي يعني تحارب الإرهاب. المنظمات الإرهابية هي منظمات عابرة للحدود، وهي منظمات يمكن أن تنشط في أي مكان، والمخابرات الدولية يعني تشغلها في أي مكان وفي أي لحظة. وأختلف مع الأخ الذي ذكر يعني قبل قليل أن مجرد وجود عملية إرهابية ولا سمح الله وحدوث عملية إرهابية في على الساحة السورية الداخلية يمكن أن يقلب الموازين، يمكن أن يقلب أو يغير القرار الذي صدر اليوم. أنا أعتقد أن الدولة السورية فقط مطالبة بالعمل الجاد في محاربة الإرهاب، لأنه كثير من الدول أقوى من الحكومة الدولة السورية الناشئة الجديدة، وهي لا تستطيع أن تضبط عمليات الإرهاب وتقضي عليها بشكل 100%، فما بالنا بحكومة يعني خارجة من الحرب. يكفي أن تقوم هذه الدولة بمجهود معروف ومجهود واضح بشفافية تامة في عملية محاولة محاربة الإرهاب. نعم. ومحاربة المجموعات الإرهابية.
0: نعم سيد فارس، الانعكاسات أيضا على الجوانب التي تنتظرها سوريا حكومة وشعبا متعلقة بالأمور الاقتصادية تحديدا، إذا سألنا الآن هل رفع هذا التصنيف فعلا هو العقبة الأخيرة، السد الأخير أمام دخول سوريا في السوق المالي العالمي، أو بالأحرى اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي؟
7: نعم، قبل أن أجيب عن هذا السؤال لا أعرف إن إذا كان الضيف يقصدني عندما كنا تكلمنا عن المجموعات الإرهابية، أنا لم أقصد أن أي تفجير إرهابي يعني أن
0: كان السيد مسعود ذكر هكذا شيء، وبكل الأحوال
7: تمام
0: تفضل.
7: تمام بكل الأحوال نعم. سؤال مهم وجيد. نعم ولا نعم، هذه إشارات جيدة ومشجعة للمستثمرين والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص وما إلى ذلك، أن يعني إذا كنا نريد أن نقرأه بهذا الاتجاه فهذه كلها إجراءات تشجيعية وممتازة، والمفروض أنها تشجع المستثمرين والمصارف على الاتجاه باتجاه السوق السورية. ولكن الحكومة الأمريكية ليس لديها القدرة على ليس لديها القدرة القانونية على إجبار المؤسسات الخاصة على الاستثمار في سوريا. يعني يحق لأي مؤسسة مصرفية أو بنك أو مؤسسة استثمارية أو حتى أشخاص، إذا
0: ليس المؤسسات الخاصة سيد فارس، أنا أتحدث عن يعني النظام المالي العالمي المتعلق بالسويفت، المتعلق بالحوالات، المتعلق ب ولذلك منذ قليل تحدثنا عن الشفافية وعن النزاهة، وأنت ما ذكرت موضوع محاربة غسيل الأموال. أقصد بالنظام المالي العالمي ليس كشركات خاصة واستثمارية فقط.
7: النظام نعم، النظام المالي العالمي وأي مؤسسات لها علاقة بالفيدرالي الأمريكي أو تمام. البنك الدولي أو هذه المؤسسات ذات الطبيعة الحكومية
0: نعم
7: ليس لدينا إشكال، لأن يعني الأوكي ظهر خلاص. ولكن إذا كنت حضرتك مثلا أنت مستثمرة أمريكية أو أوروبية وأردت أن تستثمري في السوريين يريدون أن يجلبوك إلى السوق السورية وما تزال لديك بعض المخاوف، هذا سيأخذ بعض من الوقت. أنا أقصد بعض المؤسسات أو المصارف ذات الطابع الخاص وليس نعم. ذات الطابع الحكومي أو الشبه الحكومي
0: نعم.
7: ستتردد لفترة طويلة. لذلك أنا قلت نعم ولا نعم، هذا مشجع جدا ويجب أن يشجع على يعني تسييس وتسليس العملية أكثر في لتذهب باتجاه إيجابي، ولكن إذا بعض الأشخاص لا يريدون الاستثمار هذا سيأتي مع الزمن كما نقول، يعني سيأخذ بعض من الوقت لكي يشجع بعض المستثمرين. ولكن من الناحية الحكومية نعم هذا جيد، يحق الآن المصارف الأمريكية ذات الطابع الاستثماري أو المؤسسات الاستثمارية أن تستثمر في السوق السورية إذا أرادوا ذلك.
0: نعم.
7: حتى الآن.
0: نعم.
7: ولكن يعني لا تزال لدينا بعض، يعني هناك خطوة مهمة جدا وربما ذكرها بعض الزملاء عندما لم نستطيع الاتصال، هو على الحكومة السورية الاستفادة بشكل كبير من الأشهر أو السنوات المتبقية لحكومة ترامب في البيت الأبيض لتسليس وتسريع الأمور. يعني بعد أشهر ستتغير التركيبة في الكونغرس وربما ستظهر سيطرة أكثر للأحزاب، للحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وهذا سيبطئ نعم سيبطئ بعض الأمور. ولكن الرئيس ترامب والحكومة الرئيس ترامب ما تزال موجودة لأكثر لسنتين تقريبا أو أكثر، ويعني أظن أن الحكومة السورية والأشخاص في الحكومة السورية مدركين لهذه الأهمية، عليهم أن يستفيدوا من كل يوم من كل شهر من كل أسبوع يتواجد فيه الرئيس ترامب وحكومته يعني وكل الأشخاص الذين يدعمون المسألة السورية لتسريع الأمور لتشجيع البنوك والمصارف على الاستثمار في سوريا. وهذا هذه نقطة مهمة جدا، يعني
0: نعم.
7: حتى لو تغيرت التركيبة في الكونغرس ما يزال الداعمين لسوريا يعني كرئيس كحكومة الرئيس ترامب والأشخاص الذين تحت قيادة الرئيس ترامب ما يزالون في البيت
0: نعم.
7: الأبيض، وهذا سيساعد على إبقاء العلاقات جيدة ودفع طيب. العلاقات باتجاه الأمام، وهذا شيء مهم جدا طيب. حقيقة للفت النظر إليه.
0: سيد طارق، باعتبار كنت تقول منذ قليل أنه يجب أن نكون صريحين مع الشعب السوري وأن نقول له الحقائق كما هي، المنتظر الآن بالنسبة للسوريين أكثر شيء يعني عدة مواضيع وعلى رأسها موضوع إعادة الإعمار، التعافي الاقتصادي، تحسين الوضع المعيشي، والبنك الدولي قدر تقريبا إعادة إعمار سوريا الكلفة ب200 وأكثر من 216 مليار دولار أمريكي. هذا الرفع للتصنيف عن سوريا الآن هل سيجعل من فرصة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار قريبا؟
2: نعم، هذه نقطة هامة بصراحة، لكن أريد أن أركز على نقطتين قبل الإجابة على هذا السؤال. أولا، ماذا يعني هذا الرفع قائمة سوريا؟ يعني أن المستثمر السوري الآن أو الشركة يستطيع، رجل الأعمال السوري أو الغربي الذي أو الأجنبي الذي يريد أن يستثمر في سوريا يستطيع تحويل أمواله بعد أن تفتح البنوك، وهذه كانت العقبة الأخيرة. هذا رقم واحد. الشركات السورية يمكنها استخدام التكنولوجيا الأجنبية والغربية أيضا. رجل الأعمال الأجنبي يستطيع أن يأتي بدون أن يخشى من وضع أو
0: عقوبات يعني تصنيف أو تصنيف نعم
2: طبعا. لكن سألتي أيضا ماذا يجب أن يعني كما قال الزملاء هنا، المستثمر هذا يرفع العقوبات ويرفع، لكن المستثمر أيضا هو إنسان، الإنسان يجب أن يكون واثق ويكون مطمئن.
0: رأس المال جبان، بحاجة لضمانات، بحاجة لبنية قانونية طيب. نعم،
2: مثلا الضربة الأخيرة يعني أنا كان نائب حاكم الولاية عندنا هناك، أنا أقنعته بزيارة سوريا، لكن الضربة الأخيرة الإسرائيلية صراحة يعني جعلته يخشى من هكذا عمليات إرهابية. قبل فترة كان هناك عملية إرهابية، الحكومة السورية عليها أن يعني تتجنب هذه الأمور سياسيا أمنيا أيضا. حتى الأوبتكس يعني على سبيل المثال كان هناك دعوة لمظاهرات كبيرة بالنقاب الذي يعتبره الكثير نقاب أفغاني، هذا يجعل المستثمر الأجنبي يقول لا أريد أن أذهب إلى بلد مثل أفغانستان، لذلك كان موقف وزارة الأوقاف بإلغائه، أو يعني خاصة أنه أجانب يدعون إلى هذه الأمور ولا نعرف انتماءاتهم وإلى آخره. هذه الأمور كلها أمور هامة جدا. وأما بالنسبة يعني السؤال ب يعني ما المتوقع في الأشهر والقادمة. هناك فرصة تاريخية الآن إذا استطعنا إيجاد سيادة القانون، فرضها، إيجاد تشريعات مناسبة تؤمن للمستثمر الاطمئنان، فهذا يعني بأن الأموال ستتدفق إلى سوريا.
0: نعم.
2: الأموال ستتدفق إعادة أعمال. لكن تبقى النقطة الأخيرة التي ذكرتيها في السؤال الذي وجهتيه لي، مؤتمر لإعادة للمانحين. أعتقد هذه نقطة مهمة. حتى الآن الحكومة السورية تركز أكثر على المستثمرين والاستثمار، وهذا جيد لكنه غير كافي في بلد مثل سوريا مدمرة بحاجة إلى مئات مليارات الدولارات كما ذكرتي. وقال لي مكتب السيد توم باراك بأنهم مستعدون للمساعدة في هكذا مؤتمر، وبأن دول كسعودية وقطر كانت يعني مستعدة لاستضافته، طبعا قبل حرب إيران الأخيرة. لكن الحكومة السورية عليها أيضا أن تسعى، لأننا بحاجة إلى الكثير من الأموال، وهناك كثير من الدول التي تريد أن تدعم الاستقرار وتعطي منح بسوريا من أجل الاستقرار في سوريا، ومن أجل أن تكون سوريا نقطة مضيئة في هذا الشرق الأوسط المليء في المشاكل.
0: سيد حازم، نقاط القوة التي من الممكن أن تستند إليها الآن سوريا بعد هذا القرار، وهل هناك تخوف أن تغير إدارة ترامب رأيها في هذه المرحلة أو في مرحلة قادمة؟
5: هذا مبني على الأحداث بالتأكيد، وكما قلنا توجه الحكومة السورية والشعب السوري
0: في الحقيقة. يعني هذا كلام مخيف، لأنه منذ قليل كنا نسأل هل من الممكن إعادة هذا التصنيف؟ يعني طالما تقول مبني على الأحداث أنه ممكن. تفضل.
5: ربع خلال دقائق يعاد التصنيف.
0: نعم.
5: أسهل شيء ضم دولة إلى تصنيف،
0: لأنه من صلاحيات وزارة وزير الخارجية. أم صلاحيات من هي؟ يعني هذا الموضوع بالذات هو من صلاحيات من تحديدا؟
5: هناك صلاحيات، يعني هي عملية process، ليست صلاحيات طرف معين ولا طرف آخر، لكن يبدأ في الحكومة الأمريكية، يبدأ في وزارة الخارجية.
0: نعم.
5: البيت الأبيض، الكونغرس الأمريكي. لكن متى ما بدأت هذه العملية، وكان وحتى ليس من الضرورة أن تنتهي هذه العملية، متى ما رفع هذا العلم أن هناك مشكلة في سوريا.
0: نعم.
5: هذا يعيدنا إلى الوراء كثيرا. لكن يعني لدي اعتراض، يمكن مستغرب مني بعض الشيء على ما قاله دكتور كتيري، أن يعني النقاب هو مشكلة. النقاب ليس مشكلة، يجب على سوريا أن تكون بلد منطقي واقعي، وأي طرف يريد أن يظهر قناعاته الدينية.
0: نعم. يعني يجب أن تكون الحريات الشخصية مكفولة تماما
5: للجميع.
0: والحرية الدينية
5: الحرية
0: مكفولة
5: للجميع. لكن ما هو مشكلة مظاهر مسلحة في الشارع، عناصر غير منضبطة، ليس لها زي عسكري أو شرطي، معها سلاح. هذا يخيف المستثمر. ما يخيف المستثمر هو بيئة قانونية غير واضحة. وأي تحركات، يعني في الفترة الماضية كان هناك أصول تحولت للدولة.
0: نعم.
5: وكانت هذه ضمن طبعا رد أصول التي سرقها النظام السابق وأعوانه للشعب السوري. لكن المستثمر لا يفهم ذلك في الولايات المتحدة، ولا يفهم تفاصيل المعاناة السورية لسنوات. هو يرى أن الدولة تؤمم و يعني تأخذ أصول ليست، يعني هي أصول خاصة عمليا. لا يفهم المستثمر ذلك، فيجب أن يكون هناك بيئة قانونية لذلك.
0: نعم.
5: تظهر العملية القانونية.

0: كثيرة اليوم، وهذه مشكلة أخرى.
1: أمم
0: يعني المستثمر أن يأتي من الولايات المتحدة إلى سوريا ليستثمر، حتى لو كان سوري، الاستثمارات
1: نعم
0: الأمريكية مضمونة بشكل أكبر وأسلس وأسهل. فيجب أن يكون هناك محفز من قبل الدولة ودعم شعبي أيضا للمستثمر الأجنبي، والتفكير يمكن إيجابي أكثر للمستثمر الأجنبي، أن المستثمر لا يأتي ليسرق، المستثمر يأتي ليربح
1: نعم
0: ويربح الآخرين ويوظف الآخرين.
1: نعم طيب سيد محمد كوكا، إذا سألناك أيضا بالنسبة للجانب السوري، وقد ذكر ضيوفي أمور كثيرة من واجب الدولة الآن أن تقوم بها، ويجب أن تعض النواجذ على هذا الأمر، أنه تم رفع التصنيف لما سيفتحه من أبواب كبيرة لسوريا دولة وشعبا. بالنسبة للمنظومة القانونية المتعلقة بالاستثمار، المتعلقة بحماية من يستثمر، المتعلقة بضبط السلاح المنفلت، المتعلق بأي شيء يخيف رأس المال الذي هو أساسا جبان، إلى أي مدى الدولة تضع خططا وتمضي بهذا الطريق؟
2: يعني الحقيقة أنه الأمر تم العمل عليه من خلال عدة مسارات.
1: نعم
2: أولا بالنسبة لي أنه الاستثمار يحتاج إلى مناخ أمني جيد. نحن يمكن الملاحظة بشكل واضح أنه المناخ الأمني أو الواقع الأمني في سوريا منذ التحرير إلى اليوم تحسن بشكل كبير جدا، وتم معالجة عدة قضايا، ونحن بانتظار حتى في المنطقة الجزيرة السورية الإعلان عن دمج الكامل لقوات سوريا الديمقراطية قسد في الدولة، بمعنى الذهاب نحو نموذج أمني موحد أو نموذج إداري في هذا الجانب موحد. أيضا هنالك مؤشرات إلى حد ما فيما يتعلق بقضية الجنوب السوري، وهذه تعطي أيضا مؤشرات إيجابية للمستثمر، وخصوصا المستثمر الأجنبي. الجانب المهم أيضا والمهم جدا هو البيئة القانونية كما تحدثت، والبيئة المؤسسية. البيئة القانونية والبيئة المؤسسية الموروثة عن النظام السابق لا تقل في الجانب الاقتصادي، لا تقل هشاشة ولا تقل اهتراء عن البيئة الأمنية والبيئة السياسية التي كانت قائمة. العديد من القوانين كانت بحاجة إلى المراجعة، تم إعداد مسودات لها من قبل أو مشاريع قوانين من قبل الجهات التنفيذية، وهي بانتظار العرض على مجلس الشعب وإقرارها لتصبح أمرا واقعا. جهود المصرف المركزي ووزارة المالية التي حدثت مع أو التي تمت مع البنك الدولي ومع المؤسسات المالية والتجارية الدولية أيضا كانت مهمة جدا. تم الحصول على منح فيما يتعلق بتطوير البيئة المالية والمؤسسية والبيئة الرقابية على العمليات المالية، وهي قيد العمل في هذا الجانب. ولذلك أنا أقول أنه ما ننتظره من عمليات دخول الاستثمارات والأموال في ظل واقع حقيقة إقليمي أيضا معقد وليس مستقرا بما فيه الكفاية، سيكون تدريجيا. يعني أنا لا أنتظر دفعات كبيرة من الأموال تأتي عن طريق مستثمرين، أو حتى أتمنى ذلك، يعني أو حتى مؤتمر لإعادة الإعمار بشكل ضخم وكبير، لأنه من جانب واقع الإقليم مضطرب إلى حد ما، ومن جانب آخر أيضا البيئة المؤسسية ربما ما زالت قيد الاختبار لتحمل أو للعمل على هذا النوع من البرامج أو على هذا النوع من الاستثمارات والمشاريع. ولكن ما تم إنجازه حتى الآن أعتقد أنه هو يعطي مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها. وكما تحدثت حضرتك اليوم أمام المسؤولين السوريين أمانة ومهمة كبيرة في تسريع وتكثيف هذه الجهود وترسيخ الحالة المؤسسية وحالة الشفافية على وجه التحديد، لأنه الكثير من العقوبات الاقتصادية التي كانت مبنية التي كانت موجهة لأفراد ومؤسسات سورية كانت مبنية على غياب الشفافية، كانت مبنية على غسيل الأموال، كانت مبنية على دعم الإرهاب، وهي كانت شبكات معقدة جدا من التحايل. فتغيير هذه الصورة النمطية الموجودة
1: نعم.
2: حتى الموجودة عن القطاع الخاص السوري هو أمر
1: نعم.
2: مهم جدا أن تعمل عليه الحكومة بشكل عاجل وسريع.
1: نعم سيد محمد الزعبي، لو كنت مستثمرا سوريا أمريكيا أو أمريكيا تريد أن تذهب إلى سوريا وتستثمر بعد هذا القرار، ما هي البوابة الأولى التي تريد أن تراها مشجعة في سوريا من قبل يعني الدولة السورية كي تجعلك مطمئن بأنك تذهب بأموالك ولن تخسرها؟
3: نعم، هو حقيقة هذا أمر انخرطنا فيه خلال يعني السنة الماضية من التحرير،
1: نعم.
3: وبحثنا كثير من هذه المسائل، الاستثمار بالذات. الحقيقة في أمر غائب أو يكاد يكون غائب أو غير معلن، هو يجب أن يكون هناك خطة لإعادة إعمار سوريا واضحة المعالم، يجب أن يكون

0: هناك خطة اقتصادية واضحة المعالم، هل نحن ذاهبون إلى سوق حر؟ إذا كنا ذاهبون إلى سوق حر، إذا القوانين التي كانت على دور النظام الأسد الباد لن تفيد في هذه في السوق الحر أو في ما نحن مقبلين عليه. الأمر الآخر، هل إعادة إعمار سوريا فقط عن طريق الاستثمارات؟ كثير من الدول مرت بتجارب الحروب التي مرت بها سوريا، وإعادة فقط اعتماد على الاستثمارات الخارجية قد لا يكون هو الطريق الوحيد لإعادة إعمار أي بلد خارج من الحرب. هناك مشاريع كبيرة جدا للبنية التحتية في داخل الدولة السورية تحتاجها الدولة، وهناك مسؤولية على المجتمع الدولي أن يساعد هذه الدولة الناشئة عليها. أن نطرح موضوع إعادة إعمار سوريا وكأنه فقط استثمارات للشركات الاستثمارية، نحرم سوريا من كثير من مصادر التمويل التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية بناء البنية التحتية للدولة السورية أو في داخل سوريا. كمستثمر يعني من ناحية العاطفية، من ناحية أنه هذه بلدي وأنا أريد أن أذهب إلى بلدي وأستثمر في بلدي، هذا الجانب العاطفي موجود عند كل السوريين المغتربين أو أغلبهم في هذا المسألة، لكن هذا لا يبني البلد. الذي يبني البلد هو الشراكات الحقيقية والقوانين التي تكون واضحة. بالنسبة لأي موضوع اقتصادي، هناك ثلاثة أمور يجب أن تتوفر الدولة توفرها. أولا الموضوع السياسي وفتح الأفق السياسي والتعاون الدولي، وهذا الدولة تقوم به على خير وجه. الأمر الآخر هو الناحية الأمنية، وهذا الناحية الأمنية يعني تكون داخل البلد عن طريق وزارة الدفاع وطريق المخابرات إلى آخره، المؤسسات المعنية بهذا الشأن، ويقومون بجهد جبار جدا وجهد مشكورين عليه وحققوا كثير من النجاحات في هذا المجال. الأمر الآخر الذي يكاد يكون مرتبك هو الموضوع خطة استثمارية طويلة الأمد لسوريا، كيف نعيد بناء سوريا وما هي المشاريع وكيف نبني أولويات هذه المشاريع. عندما يأتي مستثمر إلى سوريا يجب أن يطمئن أن القانون أنه يمشي أو يستثمر ضمن الخطة التي وضعتها الدولة السورية، حتى يطمئن أن رأس ماله أو استثماراته سوف تكون في مأمن. أنا لا أخشى، أنا يعني كإنسان أنظر لموضوع الاستثمار، أنا لا أخشى أن هذه الدولة الجديدة سوف تتورط بعمليات فساد أو ما شابه. أنا لم ألمس هذا أبدا، قد يكون هناك بعض الملاحظات الصغيرة، لكن المسألة الأساسية والحاسمة يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي واضح
1: تماما. يعني الموضوع ليس متعلقا بثقة والنوايا فقط، كل ذلك، وأن حضرتك تعيش في الولايات المتحدة يحتاج إلى بنية قانونية تكون ضامنة للجميع، للمستثمر وللدولة، بأنها يعني تعمل وفق قوانين بنزاهة وشفافية.
0: إضافة بسيطة فقط على عجالة،
1: تفضل.
0: القوانين التي بناها نظام حافظ الأسد ونظام ابنه خلال 50-60 سنة الماضية هي كانت قوانين من أجل منع سوريا من التنمية ومن أجل نشر الفساد.
1: تماما، يعني هذه أهم التحديات.
0: إذا احتكمنا إلى هذه القوانين من أجل بناء سوريا الجديدة فلن نفلح أبدا. إصلاح القانون الاستثمار اللي تم، يعني قانون فرض في أو صدر في 22 و23، تم تعديل بعض التعديلات عليه لا يتناسب مع التحديات التي تواجه سوريا الجديدة. يجب إعادة بناء القانون، قانون الاستثمار وقانون التطوير ودفع البلد في اتجاه التنمية.
1: نعم سيد فارس، يعني بنفس السياق، يعني ما هي الخطوة الأولى، البوابة الأولى التي يجب أن تعمل عليها الحكومة السورية الآن كي تجعل المستثمر الأمريكي أو غير الأمريكي، لكن بالدرجة الأولى، لأنه رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيلفت نظر المستثمرين الأمريكيين الذين ينتظرون يعني ربما هذه الفرصة، باعتبار أن سوريا أصبحت وجهة أو يعني مرغوبة للاستثمار. ما هي الخطوة الأولى للدولة السورية؟ سيد فارس هل تسمعني؟ على ما يبدو أنه هناك أيضا مشكلة تقنية عند السيد فارس. سيد طارق، هذا الموضوع أيضا بالنسبة لك وأنت تعيش في الولايات المتحدة، ما هي أول خطوة من وجهة نظرك يجب أن تقوم بها الدولة السورية؟ تحدثت عن أمور متعلقة بجمع السلاح، بالانضباط، يعني تأمين الوضع الاجتماعي، لكن أيضا من جوانب أخرى، مثلا الملف السياسي، إلى أي مدى الشراكة السياسية والحريات السياسية في سوريا من الممكن أن يكون عاملا منفرا أو جاذبا بالنسبة لي ليس فقط المستثمرين، بالنسبة للولايات المتحدة كدولة أيضا في المرحلة القادمة مع سوريا؟
2: نعم، هذه نقطة حساسة ومهمة. لابد من زيادة تشاركية في الحكم، أن يشعر جميع المواطنون بأنهم من أصحاب القرار ولهم علاقة بالقرار السوري. كلما زاد تهميش فئات معينة في المجتمع، كلما عملت هذه الفئات على عكس ما تريد الدولة السورية والشعب السوري، ونريد الاستفادة منهم سواء كانوا في الخارج أو في الداخل، وهذا يتضمن عملية سياسية وتشاركية في الحكم. أيضا هناك خريطة استثمارية، يعني عندما ذكرنا لمرة أخرى للجهات الأمريكية عن مؤتمر المانحين، قالوا لنا بأننا نريد من يعني المؤسسة الاستثمارية السورية خريطة استثمارية، حتى عندما تخصص بعض الدول مثلا منح ب5 ملايين أو 10 ملايين، أي مشاريع هذه التي ستذهب إليها؟ لذلك الخريطة الاستثمارية، أعرف هناك كان تغييرات في قيادة المؤسسة الاستثمار في سوريا، هناك أشخاص يعني رائعون يعملون، سواء الدكتور صفوات رسلان أو وزير المالية أو رئيس الصندوق السيادي السوري، أشخاص يعني محترمون ورائعون،
1: طيب
2: لكن هناك عملية طويلة سياسية واقتصادية وأيضا أمنية
1: نعم.
2: بنفس الوقت.
1: طيب سيد فارس، إذا كنت معنا الآن وتم إصلاح المشكلة الفنية، كنا نسأل بموضوع جذب المستثمرين، ليس فقط القطاع الأمني، القطاع السياسي، إلى أي مدى التشاركية السياسية يجب أن تعمل عليها الدولة السورية لتجعل من يعني إجراءات بناء الثقة أو تعزيز الثقة موجودة بشكل أكبر الآن، إضافة إلى نقطة موضوع دفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى أي مدى أيضا هذا سيكون ربما ممكنا، ليس ممكنا، واقعا في القريب العاجل، رفع التمثيل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وسوريا؟
3: نعم، الموضوع، النقطة الأولى هي التشريعات صراحة، كما تحدث الزملاء، ولكن أؤكد على هذا الموضوع، التشريعات ثم التشريعات ثم التشريعات، وهذا في يد مجلس الشعب. يعني كما قلت أستاذة ربا، رأس المال جبان والمستثمر جبان، وهو بحاجة إلى قوانين سورية تضمن حقوق المستثمر. فلذلك نحن كجزء من البنى الدستورية التحتية يجب صياغة قوانين سورية تحمي المستثمر بشكل واضح، لتشجيع المستثمر على ضمان حقه. الجانب الثاني هو جانب أمني سياسي بصراحة، وهو للأسف له علاقة بالواقع الإقليمي والوضع مع إسرائيل، كونه يعني نحن المشاكل واضحة مع إسرائيل. لذلك إذا لم تحل هذه المشكلة، دائما هناك هذا الهاجس أو هذه الدوامة فوق رأس أي مستثمر أو سوري، وهي إمكانية الدخول في حرب مع إسرائيل في أي لحظة. لذلك هذا يعني سيخلق هاجس لدى، أو لن يشجع المستثمر على الدخول إلى السوق السورية. لذلك هذا من الأشياء التي يجب أن تحل إن شاء الله قريبا. الموضوع المستوى الدبلوماسي
1: يعني
3: موضوع هام
1: باختصار
3: جدا، لذلك
1: شديد
3: يعني
1: لو سمحت.
3: أرى أن نعم، تفضل.
1: باختصار شديد، أقل
3: نعم
1: من
3: نعم
1: دقيقة.
3: الموضوع الدبلوماسي يعني نعم نعم نعم الموضوع الدبلوماسي هو يعني التمثيلات التمثيل الدبلوماسي هو البوابة الأولى لأي دولة إلى دولة أخرى، وبالعكس. لذلك أرى أنهم متجهين باتجاه الصحيح. ربما يعني سنرى في الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القادمة اختيار بعض الأشخاص، اختيار بعض القنصليات، واختيار بعض التمثيل الدبلوماسي في دول غربية، ولذلك يعني هذه خطوة مهمة، وإن شاء الله يعني متجهين باتجاه الطريقة الصحيحة. أرى أن وزارة الخارجية تعمل على هذا بشكل
1: نعم
3: جيد.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور فارس زيروان، أستاذ محاضر في جامعة برنستون الأمريكية، كنت معنا من دمشق. الدكتور طارق كتيلة، ممثل ولاية إنديانا الأمريكية لشؤون الاستثمار، إنديانا بوليس. شكرا أيضا للسيد محمد الزعبي، عضو منظمة مواطنون السورية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. السيد محمد زكوان كوكا، الباحث بالشأن السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا لك أيضا. السيد حازم الغبرة، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر السيد مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق المختص في الشأن الأمريكي، كان معنا من واشنطن، وغادر هذه الساعة من برنامج سوريا اليوم قبل أن نختمها. بكل أحوال مشاهدينا، في محورنا القادم وعلى رأس الساعة سنناقش دلالات تصريحات المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك حول الجولان المحتل.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إن الجولان أرض سورية، ما تزال إسرائيل تحتلها خلافا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في تصريحات تتخالف مع الموقف الأمريكي الرسمي الذي اعترف بسيادة إسرائيل عليها منذ عام 2019.
1: تصريحات جديدة خرجت من المبعوث الأمريكي توم باراك أكد خلالها أن الجولان أرض سورية وإسرائيل مستمرة باحتلالها خلافاً لقرارات الأمم المتحدة والنظام الدولي اللذين يؤكدان أن الجولان تابع لسوريا. تصريحات باراك تصطدم بالموقف الأمريكي الرسمي الذي يعتبر منذ إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 أن الجولان السوري تحت سيادة إسرائيل.
2: اليوم أتخذ إجراءً تاريخياً لتعزيز قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ولتحقيق أمن قومي قوي وفعال، وهو حق مكفول لها. سأوقع بعد قليل على إعلان رئاسي يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. سيطرت دولة إسرائيل على مرتفعات الجولان عام 1967 لحماية نفسها من التهديدات الخارجية.
1: يأتي هذا التضارب في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن قلق في الداخل، وبالأخص بعد التعليقات الشديدة التي أتت من باراك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب، حيث وصف الغارات الإسرائيلية بالتصعيد غير الضروري معرباً عن قلقه الشديد إزاءها، على الرغم من أن تصريحات باراك دائماً ما تأتي مع تفهم للمخاوف الإسرائيلية ومع إشارته للموقف السوري الجديد الذي لا يسعى للعداء مع إسرائيل إلى جانب استعداده للمحادثات. ويبقى هذا التباين في الموقف الأمريكي موضع تساؤل، هل تعكس تصريحات باراك مجرد توصيف قانوني لا يغير من الموقف الأمريكي الرسمي، أم أنها تحمل إشارة إلى مقاربة جديدة لواشنطن تجاه ملف الجولان، بالأخص وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري على الرغم من محاولات واشنطن الحد منها؟
0: ونناقش هذه التصريحات مع الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي من إدلب. مرحبا بك. والدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي من واشنطن، مرحبا بك أيضا. والدكتور سليم بريك محاضر في العلوم السياسية من حيفا، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك دكتور كمال، هل هذه التصريحات للمبعوث الأمريكي توم باراك تعتبر تخبطا في التصريحات الأمريكية أو في الموقف الأمريكي أم توازعا للأدوار؟ كيف تقرأ هذه التصريحات وفي هذا التوقيت بالذات؟
3: مساء الخير للجميع وتحياتي لك ولضيوفك الكرام. طبعا بالنسبة فيما يخص الرئيس الأمريكي ترامب، كان له تصريحات سابقة حتى قبل أن يصبح رئيس، قال أن مساحة إسرائيل صغيرة جدا بالنسبة إلى مكانتها وعليها أن تتمدد أكثر أو أن تحصل على المزيد من الأراضي. والجميع يعلم في دورته الأولى كان قد اعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. أعتقد أن الجوهر السياسي الأمريكي تجاه إسرائيل لا يختلف كثيرا عن ما يعني يفكر به حتى نتنياهو، لكن هناك دائما اختلاف في أدوات تحقيق هذه الاستراتيجية. اليوم الرئيس الأمريكي يعتقد أنه بعلاقاته القوية مع الدول الإقليمية، مع تركيا، مع دول الخليج، حتى مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، بإمكانه دفع سوريا باتجاه السلام مع إسرائيل، باتجاه تحقيق نوع معين مثلا من التفاهمات أو الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية إلى آخره. لكن مشكلة نتنياهو يعتقد أنه بالقوة العسكرية بالحديد والنار يستطيع أن يحصل على ما يشاء في سوريا. أعتقد هناك نوع من الامتعاض الأمريكي تجاه إسرائيل بالآونة الأخيرة، وخاصة أن إسرائيل بالمعلومات المغلوطة التي قدمتها للجانب الأمريكي إبان ضربتها لمطار أبو الظهور، أعتقد أن الأمريكيين اتضح لديهم فيما بعد أن كل المعلومات التي قدمت كانت غير صحيحة.
0: نعم.
3: سواء كان ذلك يتعلق بعدد القوات التركية المزمع نشرها في المطار أو حتى بالرادار العسكري التركي الذي كان من المفترض نشره في المطار، تضع فيما بعد أن كل هذه المعلومات مغلوطة. دائما ترامب كان يقول نتنياهو يعلم من هو الزعيم، أي أنا. وترامب اليوم توم باراك اليوم يذكر الإسرائيليين بأن من وفر الغطاء السياسي الدولي لإسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى ترامب قال لو لا أنا لتعرض الإسرائيلي.
0: يعني هذه النقطة المهمة جدا دكتور طارق، هل فعلا تصريح باراك اليوم هو مراجعة للإدارة الأمريكية ولقرار ترامب المتعلق بالجولان، أم هو فقط تصريح ليضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو خاصة بعد الضربة في أبو الظهور؟
4: شكرا لكم وللضيوف. يجب أن نتذكر أنه حينما أعطى ترامب هذا الوعد كان خلال حملته الانتخابية الأولى التي بعدين فيما بعد ربحها، وذلك لإرضاء ميريام أدلسون. أدلسون وعدوا بدعمه ماليا ودفعوا ثمن ذلك، ثم فاز في الانتخابات، ثم خسر انتخابات فترة رئاسية بايدن، ثم عاد إلى البيت الأبيض. وبعد أن عاد إلى البيت الأبيض قامت الحرب مع إيران اعتمادا على يعني معلومات مضللة من إسرائيل. وترامب أجرى مفاوضات مع إيران وكاد أن يوقع الاتفاق، لذلك هاجمه الجميع بما فيهم ميريام أدلسون. يجب ربط هاتين النقطتين. فلذلك الآن ترامب في حل من الوعد الذي كان قطعه قبل قرابة 10 سنوات من أن يقول أن الجولان أرض إسرائيلية وأنه وقع في ذلك أمرا يعني تنفيذيا executive order. الآن أمر عاد لطبيعته بعد تحرير سوريا وبعد يعني زوال النظام البائد. الآن هناك حالة جديدة، نحن نعلم أن توم براك يعني صديق قريب جدا من ترامب،
0: نعم،
4: لفترة 40 عاما، وهذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ثم توم براك له تصريحات يتكلم فيها عن بلاد الشام وعن أن هناك الآن يجب أن تكون هناك توزيعة جديدة للمنطقة خاصة بعد تحرير سوريا. الآن توم براك لا يستطيع أن يتكلم بشيء مخالف عن خط ترامب، وكونه الآن تكلم بذلك علانية بعد ضربة مطار أبو ظهور، فإن هناك شيء ما يجري في الإدارة الأمريكية. ما هو هذا الشيء؟ نحن إلى الآن لا نعلمه. طبعا الآن هناك حملة تدافع ستكون كبيرة جدا بين الإدارة الأمريكية، إسرائيل وتركيا على ما يجري في سوريا، ويجب أن يكون التدافع أيضا من الحكومة السورية. الآن دور الحكومة السورية إثبات، وليس إثبات هو مثبت، ولكن الخروج إلى المحافل الدولية في كل مكان، إرسال سفراء إلى كل الدول، دول التحالف الجديد، تركيا،
0: يعني نتحدث. يجب أن نفرض يعني وقتا للإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة السورية خاصة بعد هذه التصريحات. لكن إذا ذهبنا إلى السيد سليم من حيفا، مرحبا بك مرة أخرى. إلى أي مدى من الممكن أن تكون فعلا الولايات المتحدة وسيطا بالمفاوضات، وهي كذلك وتلعب هذا الدور الآن؟ وأيضا في التصريح تم الحديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة وجولات كثيرة متعلقة بالاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل. إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب هذا الدور مع الحفاظ على موقفها الذي صرح به الآن براك المتعلق بأن الجولان هي أراضي سورية محتلة من إسرائيل؟
5: مساء الخير لك وضيوف الكرام وجميع المشاهدات والمشاهدين. تجربة عمليا مع الولايات المتحدة تجربة سيئة منذ قيام دولة إسرائيل حتى الآن. الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مطلق ضد العرب، سواء كانوا فلسطينيين أو سوريا أو أي جهة أخرى، ولكن نحن نرى تغير معين في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد ما قامت فيه عمليا إسرائيل في الفترة الأخيرة من قصف المطار في الحدود التركية. وأنا أشدد هنا أن قصف المطار كان قريب جدا من الحدود التركية، وهذا نبع من رغبة إسرائيل بتهديد تركيا، أو كما قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إرسال رسائل لتركيا. وباعتقاد الولايات المتحدة غاضبة جدا، ولذلك أتى هذا التصريح. الآن السؤال، هل فعلا الولايات المتحدة ستقف إلى جانب سوريا بكل ما يتعلق به مستقبل الجولان بعدما اعترف ترامب وهناك مستوطنة بالمناسبة في الجولان اسمها تلة ترامب؟ أنا أعتقد أن اللوبي الصهيوني ما زال قوي جدا في الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف تصريح توم براك قد يدل على غضب من قبل ترامب وتوم براك من تصرف إسرائيل بسبب العلاقات الوثيقة بين توم براك وترامب من ناحية، والرئيس التركي أردوغان من ناحية أخرى. وكون هناك نقطة مهمة جدا، تركيا قسم من الناتو، أي أن إسرائيل عمليا تريد أن تهاجم دولة التي هي قسم من الناتو ومن غير أي سبب حقيقي. يعني نحن نعرف أن قسم من هذه الأسباب لما تقوم بإسرائيل في الفترة الأخيرة هو الانتخابات الداخلية في إسرائيل. نتنياهو يريد أن يؤجج المنطقة لكي يظهر نفسه كرجل الأمن، الرجل الذي يحمي دولة إسرائيل، وهذا قد يساعده في الانتخابات. باعتقاد الولايات المتحدة غاضبة أيضا على هذا الموضوع.
0: طيب دكتور كمال، هل فعلا إذا نحن أمام التحول في المواقف الأمريكية بإدارة ترامب تجاه سوريا، خاصة بالشأن المتعلق بإسرائيل والمفاوضات والاتفاق الأمني، أم أن الولايات المتحدة ما زالت بالنسبة للملف سوريا وإسرائيل تلعب دور إدارة واحتواء الأزمة؟
3: الكلمتين الأخيرتين بالتحديد، هو إدارة واحتواء الأزمة. نعم. إسرائيل بالنهاية هي حامل الطائرات الأمريكية، العصا الغليظة التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب كل من يخالف السياسة الأمريكية في المنطقة. أعتقد أنه خلاف مؤقت، يعني يعتمد على الخيارات السياسية لكلا الجانبين. تأكيد هناك تباين ما بين السياسة الإسرائيلية والأمريكية فيما يتعلق كثير من الملفات في المنطقة، ولكن رغم ذلك مهما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحب سوريا أو تركيا أو أي دولة خليجية،
0: إذن هو أمور تكتيكية وليست استراتيجية. فاستراتيجيا لن يتغير شيء، العلاقة الإسرائيلية الأمريكية لن يغيرها شيء استراتيجيا.
3: منذ مؤتمر بالتيمور في عام 1941 حتى هذه اللحظة تعتبر إسرائيل ولاية أمريكية. طبعا أنا هذا رأيي الشخصي، يعني
0: نعم
3: مخطئ فيه. بالتالي لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تحابي أي دولة على حساب إسرائيل، بالعكس. حتى المستشار الألماني في أحد المرات قال إسرائيل تنفذ عنا المهمات القذرة، بالتالي إسرائيل لا يمكن أن تتخلى عنها الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هناك.
0: إذن بالتالي ما هو يعني ما هو موقف، ليس موقف بمعنى إصدار موقف، لكن كيف يجب أن تتعامل الحكومة السورية والإدارة السياسية السورية مع هذا الوضع المعقد؟
3: لنكن صريحين جدا، الجميع يعلم قوة العاصفة الإسرائيلية الأمريكية اليوم في الشرق الأوسط.
0: نعم.
3: على سوريا أن تنحني قديما حتى تتجاوز هذه العاصفة.
0: كيف يعني؟
3: سوريا عسكريا غير قادرة على أن تواجه إسرائيل، أي دخول في أي مواجهة عسكرية مع إسرائيل قد يعني تفتيت بنية الدولة السورية. لكن
0: نعم.
3: الدولة السورية تعمل حاليا على تجميع نوع من القوة الناعمة عبر علاقاتها المتعددة المتشابكة، عبر موقع سوريا، التحالفات الجديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأشقاء العرب، المحور الجديد الذي بدأ يتشكل في المنطقة، محور مكة، والذي تفكر سوريا جدية في الدخول إليه، وزيارة الشيبان إلى باكستان. لأن هناك الكثير من الملفات التي يمكن طرحها ويمكن. على كل حال أنا أعتقد أن الانحناء لهذه العاصفة قليلا، كسب مزيد من الوقت، الاعتماد على الحلفاء، على المصالح الأمريكية وخاصة النفطية والغازية في سوريا، أعتقد يمكن تحصيل بعض المكاسب وليس كل المكاسب.
0: نعم دكتور طارق، هل تتفق مع الدكتور كمال بهذا الأمر؟ يعني أنت منذ قليل كنت تطرح على الأدوات والإجراءات التي يجب أن تقوم بها الحكومة السورية بهذا الملف تحديدا، خاصة يعني مع سيناريو بأن أو مع رأي أن الولايات المتحدة وإسرائيل هذه العلاقة الاستراتيجية لن تتبدل. كيف يجب أن تدير الحكومة السورية إذن أمورها بظل هذه التعقيدات؟
4: أنا أعيش حوالي ربع ساعة من واشنطن.
0: نعم.
4: هناك متغيرات كثيرة جدا الآن تحدث على الساحة الأمريكية، ونحن بانتظار الانتخابات النصفية.
0: نعم.
4: 45 مرشح من المرشحين التقدميين في الحزب الديمقراطي فازوا على نظرائهم الديمقراطيين من الذين كانوا مؤيدين لإسرائيل.
0: نعم.
4: 45 في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم يحصل ذلك. الأيباك في تراجع. الآن هناك يعني ضغط كبير لإنجاح وإيصال مثلا الدكتور عبد الرحمن السيد إلى مجلس الشيوخ. منذ تأسيس إسرائيل إلى اليوم الانحناء أمام العاصفة الإسرائيلية لم ينجم عنه، وأنا أختلف مع الدكتور كمال، إلا قضم المزيد من الأراضي والتغول الإسرائيلي. الشيء الوحيد الذي يردع إسرائيل هو الوقوف وليس الانحناء للعاصفة.
0: كيف يعني الوقوف؟ نعم. خاصة أنه في ظل الحديث عن اتفاق أمني ووساطة أمريكية، وسنتحدث بعد قليل عن يعني ما يتم في عمان من لجنة أو خلية أمنية، كيف يعني أو ماذا تعني بالوقوف في ظل ما يحدث أيضا من انتهاكات متكررة يومية تقوم بها إسرائيل في الأراضي السورية، وهي التي تحاول على مبدو فرض واقع جديد؟
4: نعم، لا ننسى أن سوريا ذات موقع
0: جيوسياسي
4: سياسي كبير. يعني نحن هذا يجب أن لا ننساه، هناك تركيا، هناك العراق، إيران، دول الخليج، كل هذه ستتأثر بالتغول الإسرائيلي في سوريا وليس لها أي مصلحة، ولذلك ستقوم بدعم سوريا. لا يعني ذلك أنها قد تدخل حرب، ولكن محور مكة الذي تأسس الآن هو دليل على أن هذه الدول لم تعد تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بما يكفي لتجنيب هذه المنطقة الصراعات. هناك نعم يعني انحناء أمريكي أمام السياسة الإسرائيلية، ولكن نحن الآن على عتبة انتخابين، الانتخاب الأول في أكتوبر في إسرائيل والانتخاب الثاني في نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن على الحكومة السورية بدأ بإرسال السفراء والمبعوثين للدول التي نعلم أنها هذه الدول هي دول شقيقة ودول صديقة في قضايا، يعني معترف أن الجولان هو أرض سورية ولا تعترف بما وقعه رئيس ترامب من 10 سنوات لشرح الموقف السوري. هذا لا يعني أننا نريد أن ندخل حرب، لا، ولكن هذا يعني أنه ليس هناك انحناء
0: يعني
4: أمام هذه
0: يعني العصر. تعزيز العلاقات الدبلوماسية إذا كنت تريد أن تقول، وشرح الموقف السوري المتعلق بماذا تريد سوريا من اتفاق أمني مع إسرائيل. لكن إذا سألناك يعني دكتور سليم، هل هذا فعلا يكفي في هذه المرحلة، خاصة مع تشكل محاور؟ يعني منذ قليل تم الحديث عن اتفاق مكة أو محور مكة بين تركيا، السعودية، باكستان، وذهاب وزير الخارجية السوري في ظل التصريحات الأمريكية على لسان براك. كل هذا، هل تستطيع سوريا أن تمسك العصا من الوسط وأن تتجنب أي مشكلة قادمة متعلقة بإسرائيل في ظل انتهاكات إسرائيل اليومية على الأراضي السورية، أم أنها سياسة عض أصابع الآن ليست عصا من الوسط؟
5: نعم، يعني باعتقادي أنه الوضع في سوريا أضعف من أن تستطيع مجابهة إسرائيل. نحن بعد 7 أكتوبر نرى أن سياسة إسرائيل تغير بشكل
0: ولا مطلق. حتى سياسيا ودبلوماسيا؟
5: ولا حتى سياسيا ودبلوماسيا. نعم. يجب أن نأخذ في الحسبان يعني عدة أمور. الأمر الأول، الولايات المتحدة وإسرائيل استطاعوا إقناع قسم كبير من العالم العربي أن إيران هي تهديد، ولذلك قسم من هذه الدول عمليا تصطف إلى جانب إسرائيل. أنا أقصد طبعا دول عربية ودول الخليج، وهذا يضعف في نهاية المطاف الموقف السوري. الأمر الآخر هو تركيا. يعني إسرائيل تقول بأن تركيا تريد الانقضاض على إسرائيل بجبهتين، جبهة غزة لأن تركيا قسم من قوة السلام المفروض أن تدخل إلى غزة، ودخول تركيا إلى سوريا وإقامة قواعد عسكرية في سوريا، وهذا السبب لقصف المطار. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ هذا غير مهم، هذه هي الرواية الإسرائيلية، وهذه الرواية عمليا تلقى الكثير من الدعم في قلب اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. يجب أن نذكر يعني في نهاية المطاف إسرائيل هي الدولة الحليفة الأقوى للولايات المتحدة منذ قيامها تقريبا من عام 1953 بشكل دقيق حتى الآن، والولايات المتحدة لن تتراجع ولن تغير سياستها في المنطقة من أجل سوريا ولا حتى من أجل أي دولة عربية أخرى. الولايات المتحدة ملتزمة، ومثلا على سبيل المثال،
0: إذن ما الذي سيردع إسرائيل في هذه المرحلة ويجعلها تتوقف عما تقوم به في سوريا؟
5: باعتقادي قيام علاقات بين الدول، مثلا كما رأينا مثلا تركيا والسعودية وباكستان، هذه التحالفات ممكن أن تكون بشكل أو بآخر رادعة لإسرائيل. طبعا هناك قضية مصر، ما هو موقف مصر من كل هذا الموضوع؟ هذا أيضا أمر في غاية الأهمية. هل ستحل قضية إيران بشكل يحرر دول الخليج أو على الأقل قسم من دول الخليج الموالية لإسرائيل حاليا؟ هذا أيضا أمر مهم جدا يجب أخذه في الحسبان. هناك أمر، الأمر الآخر طبعا هو الأمر الداخلي الإسرائيلي. نحن نتحدث الآن عن حكومة مهووسة، حكومة عنصرية بشكل غير مسبوق منذ قيام الدولة حتى الآن. طيب. حكومة مشغولة طول الوقت بالتهديدات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية، ولذلك قضية الوقوف أمام التهديد الإسرائيلي هي قضية تحتاج لوقت طويل. نعم. ولعمل شاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضا في أوروبا. الساحة الأوروبية في غاية الأهمية في هذا.
0: نعم. النطاق. طيب دكتور كمال، الخلية التي تحدث عنها باراك في تصريحاته أيضا الخلية السورية الإسرائيلية الأمنية الموجودة في عمان، برأيك إلى أي مدى هي مفيدة؟ إلى أي مدى من الممكن أن تكبح من الغطرسة الإسرائيلية في الأراضي السورية وما تقوم به من انتهاكات يوميا، وأنت تسمع الأخبار وكيف تقوم بشكل يومي يعني إسرائيل بعمليات أمنية وانتهاكات في سوريا؟ إلى أي مدى ستكون هذه الخلية مجدية وهي أصلا قائمة حسب التصريحات، يعني ليست شيئا جديدا؟
3: هي موجودة لكن نعم. لا يعير الجانب الإسرائيلي أي اهتمام على الأطلاق. نعم. في أحد المفاوضات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي وافق الجانب السوري على كل المطالب الإسرائيلية. نعم. قبل انسحاب إسرائيل إلى خطوط عام 1974، لكن الجانب الإسرائيلي رفض. نتنياهو قال دمشق من تحتاج الاتفاق الأمني وليس نحن. نعم. تشعر إسرائيل بفارغ من القوة باعتقادها أن يتيح لها فرض ما تشاء على الجانب السوري. الجانب السوري من الممكن أن يقدم تنازلات ولكن ليست تنازلات مطلقة. هناك حد معين تستطيع الدولة السورية تعامل فيه مع
0: يعني ماذا عن الأراضي التي دخلها الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد التحرير؟ هنا يعني هنا خاصة قمة جبل الشيخ هي بيضة القبان في كل المعادلة الجغرافية أو الجيوسياسية، هل من الممكن التفاوض على هذه النقطة خاصة أن إسرائيل تشعر بأنها يعني ليست بحاجة لاتفاق أمني كما ذكرت منذ قليل؟
3: لا يمكن لإسرائيل أن تتنازل عن قمة جبل الشيخ، هذا يعطيها بعد استراتيجي هائل جدا للتجسس على كل منطقة الشرق.
0: نعم.
3: إسرائيل تدرك ماذا تفعل. إسرائيل انتزعت المنطقة منزوعة السلاح وتريد خلق جولان آخر، لأن يعني الجولان الذي تحتله اليوم على المنطقة المعزولة وكأنه أصبح أرض إسرائيل وتريد خلق جولان آخر. ما تفعله إسرائيل على فكرة في الجنوب السوري أمر خطير جدا يعني.
0: نعم.
3: هناك تجريب، هناك إنشاء طرق جديدة، هناك إنشاء نقاط عسكرية، هناك تدمير الغطاء النباتي عن طريق رشب.
0: يعني الموضوع لا يقتصر على القنيطرة، أصبح في درعا وأصبح في ريف دمشق، يعني هو يمتد والبقعة الجغرافية تحوض اليرموك. يعني هذه هي المشكلة، أنه إسرائيل لا تتوقف عند نقطة، تستمر بنفس سياسة القضم.
3: لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف في ظل الظروف الراهنة، هي تفعل ما تشاء. أن لديها ضوء أخضر في كل منطقة الشرق الأوسط، حتى قصفت في الدوحة. يعني لا المشكلة الأساسية أن هذا التغول الإسرائيلي ليس له ضابط. في بعض الأحيان يتدخل العامل الأمريكي حين يشعر أن نتنياهو قد يذهب إلى تفجير كل المنطقة. وهذا حدث بان قصف الأركان في العام الماضي إذا كنتم تتذكرون، حين تدخل الجانب الأمريكي لضبط الإيقاع الإسرائيلي ومنع الغارات الإسرائيلية من التوسع في كل المحافظات السورية. على كل حال الواقع معقد جدا. سوريا اليوم تسير في حقل الغام، سوريا يعني بلا قوة جوية، بلا دفاع جوي، بلا وسائط. نحن كل ما نطلب اليوم هو أن تستطيع سوريا أن تبني ذات مجددا، وهذا ربما يحتاج إلى عقود.
0: نعم.
3: لا أحد يمكن أن إسرائيل هي تحت الأراضي العربية في كل المنطقة. نعم. مقاومة إسرائيل وواجب على كل الشعوب. طيب. العربية، لكن هذه المقاومة عليها أن تكون عقلانية، أن لا نندفع بالاتجاه الذي قد ندفع ثمنه باهظا جدا في سوريا.
0: نعم. دكتور طارق، أمام هذا الواقع وكل هذه التعقيدات والتحديات، هل نستطيع أن نقول يعني باختصار الآن أن الولايات المتحدة ربما تضغط بموضوع الجولان على إسرائيل كي تجعلها تقدم تنازلات متعلقة بما قامت به من دخول مناطق أخرى كما ذكرنا منذ قليل بعد التحرير، بعد سقوط نظام الأسد؟ يعني ترفع السقف، توصل الموضوع إلى الجولان كي تحقق اتفاقا أمنيا يعيدها إلى 1974؟
4: قد يكون هذا كلام صحيح، ولكن لنتذكر قبل عام من الآن.
0: نعم.
4: كان نتنياهو يتكلم ويتحدث في المحافل دون أي خوف عن إسرائيل الكبرى التي تضم سوريا، تضم لبنان.
0: نعم.
4: تضم كل فلسطين، تضم الأردن، مصر إلى السعودية. قبل عام.
0: نعم.
4: الآن اختفى هذا الكلام، لم يعد هناك أي كلام عن ذلك. لماذا؟ لأن إسرائيل الآن تغير وضعها في العالم. إسرائيل لم تعد تلك الدولة التي يعني يخشون عليها لأنها مدللة، أو هي نعم فعلا أكبر حامل طائرات أمريكية، ولكن هذه أكبر حامل طائرات أمريكية لم تستطع، كانت قد وعدت ترامب أنه في خلال 4 أيام سيتم إنهاء النظام الإيراني، سيتم القضاء على يعني تحرير إيران. فإذا ثبت أن هذا الكلام غير صحيح، والآن أمريكا تدفع الثمن والمواطن الأمريكي يدفع الثمن، وسيكون ذلك أعود إلى الانتخابات، سيكون هناك تغير كبير في الانتخابات. لذلك على مستوى الإدارة الأمريكية، الإدارة الأمريكية لم تعد تستمع لإسرائيل كما كانت تستمع لها قد يكون قبل عامين من الآن مع بداية 7 أكتوبر طوفان الأقصى. هناك تغيرات حقيقية تحدث، والدليل عليها أن بعد أن جاء نتنياهو قدم لترامب الخطة ذات الأربعة أيام مستشاري ترامب الكبار من وزير الخارجية والدفاع والسي آي إيه له هذا الكلام هراء. طيب. يجب أن لا تستمع له، استمع له وأثبت أن هذا الكلام هراء. هناك الآن حقيقة لا يريدون أن تتفجر منطقة، لذلك إسرائيل تحاول جهد نتنياهو والحكومة تبعه تحاول جهد تفجير هذه المنطقة. وأنا على قناعة كاملة أن عملية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض هذا الذي يجب أن يكون. لا يعني ذلك أن هناك ستكون عملية يعني انتحارية من سوريا، ولكن يجب أن لا تنحني الآن، هذا الوقت عدم الانحناء للعاصفة الإسرائيلية.
0: طيب دكتور سليم، تتحدثون عن أنه في الولايات المتحدة الآن موجود الصراع على الانتخابات النصفية المتعلقة بالكونغرس، أيضا هناك يعني نتنياهو واليمين المتطرف والدعاية الانتخابية والصراع على الانتخابات، لكن هل هذا يعني أنه أمام الحكومة السورية الآن فرصة لتستثمر هذه الضغوطات من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل، وخاصة أن الولايات المتحدة يعني كان واضح من تصريحات باراك أنها يعني منزعجة من عدم تطبيق يعني غزة أو الاتفاق في غزة، وبالتالي من الممكن أن تستثمر الإدارة السورية ذلك للضغط على إسرائيل أيضا بمساعدة الولايات المتحدة باختصار؟
5: يعني نعم، أنا بعتقد أنه وكأنه الحديث أن ترامب إنسان رئيس جمهوري أو رئيس الولايات المتحدة له خطط بعيدة المدى ويفكر للبعيد، وهذا غير صحيح. يعني ترامب يقول شيء في المساء ويقول شيء المعاكس،
0: وهذه نقطة مخيفة موضوع التغير بالمزاج أو بالتصريحات، لكن للأمانة بالنسبة لسوريا ترامب لم يغير مواقفه منذ التحرير إلى الآن.
5: نعم، يعني هو طبعا موقفه من سوريا موقف إيجابي جدا، وأيضا بالنسبة لتركيا، ولكن نأخذ على سبيل المثال ما يحدث في غزة. بنفس الوقت الذي ترامب أبدأ استياءه من عمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل، هو يرسل كوشنر صهره ليقابل نتنياهو ويعطيه ضوء أخضر للاستمرار في هذه العملية. يعني نفس الحكومة تقول شيء وتفعل العكس. ولذلك أنا كنت أخذ تصريحات توم باراك بشكل محدود كرد فعل لما حدث في شمال سوريا لقصف المطار، وليس لتغيير استراتيجي في السياسة الأمريكية. يعني حتى الديمقراطيين الذين يستاءوا جدا من حكومة إسرائيل وما إداء حكومة إسرائيل، نحن نذكر بايدن كان يقول دائما أنا بالرغم من أني لست يهودي أنا صهيوني، وإسرائيل ما زالت قوية جدا في السياسة الأمريكية. وبالمناسبة نتنياهو قال بشكل واضح، يعني على سبيل المثال قضية F-35 لتركيا، أنه سيقوم بتحريك الكونغرس ضد الرئيس الأمريكي. إلى هذه الدرجة يعني إسرائيل ترى نفسها قوية أمام أي إدارة أمريكية، ولذلك يجب أن نأخذ في تصريحات توم باراك بشكل متواضع أكثر بكثير مما نحن نحاول أن نراه حاليا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سليم بريك المحاضر في العلوم السياسية، كنت معنا من حيفا. شكرا أيضا للدكتور طارق أبو غزالة الناشط السياسي كنت معنا من واشنطن، وشكرا للدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من إدلب. ونبحث في محورنا الأخير دلالات تعيين قيادة جديدة للأمن الداخلي في الحسكة وتصريحات مظلوم عبدي حول استكمال دمج قسد بالجيش هذا الشهر.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
7: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
8: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
9: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
10: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
11: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: كلف محمود لعليش بمهام مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة حسب مديرية إعلام الحسكة. وفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة. قال قائد قسد مظلوم عبدي إنه يعتزم استكمال دمج قسد بالجيش السوري خلال الشهر الجاري. وأضاف عبدي في حديث لشبكة روداو إن اتفاق 29 من شهر كانون الثاني قد لا يرتقي لمستوى تطلعات قسد، لكنه يعطي مكانة للأكراد داخل الدولة السورية على حد تعبيرها. وأوضح أنه لا يريد استخدام كلمة حل قسد بل انضمامها إلى الجيش السوري. كما أشار عبدي إلى تسليم قسد للمواقع النفطية التي كانت تحت سيطرتها للدولة السورية، لافتا إلى أنه لا يمكن للغة الكردية أن تكون مادة اختيارية فقط، بل يجب استمرار دراسة المناهج باللغة الكردية وفقا لمظلوم عبدي. في سياق متصل، قال معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حمو إن مسار دمج قسد عسكريا وأمنيا وإداريا ضمن الدولة السورية وصل إلى مرحلة متقدمة، معتبرا أن المرحلة الأصعب جرى تجاوزها. وأضاف سيبان حمو في تصريحات لإحدى الصحف التركية أن المسؤولية في المرحلة المقبلة ستقع بصورة أساسية على الإدارة السياسية بعد إنجاز مراحل مهمة من الاندماج العسكري والأمني والإداري. وأوضح حمو أن مستقبل العملية سيعتمد على طبيعة بنية الدولة السورية إلى جانب طريقة تعاملها مع التنوع العرقي والديني والثقافي الموجود في البلاد. كما شدد حمو على ضرورة الاستفادة من الأخطاء التي وقعت خلال المرحلة السابقة، وربط حمو نجاح المرحلة المقبلة بقدرة مختلف الأطراف السورية على بناء مستقبل مشترك، معتبرا أن الوصول إلى هذا المسار لا تقتصر أهميته على سوريا وحدها، وإنما يمتد أثره وفق تقديره إلى المنطقة بأكملها. ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الله الأسعد الخبير الاستراتيجي من درعا، مرحبا بك. والدكتور جواد عبيد الناشط السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور جواد، ما أهمية هذه التعيينات في هذه المرحلة بعد أن أعلن مظلوم عبدي أنه تمت عملية الاندماج؟ وسنأتي على تصريحاته التي جاء بها اليوم أيضا.
1: مساء الخير، بداية تحية لك سيد ربا لضيفك الدكتور عبد الله الأسعد ولجمهوركم الكريم. وفي هذه المناسبة أستغل هذه اللحظات التاريخية من حياة الحسكة أو جزيرتنا، وأحب أن أهدي السلام لجميع أهلنا في الحسكة. نعم. على مختلف مشاربهم وأديانهم وأثنياتهم، وأطلب منهم أن يثقوا بدولتهم السورية التي اختارت طريق السلام وطريق الحل وطريق التفاوض وحقن الدماء للوصول إلى سوريا كاملة. نعم. مكملة غير مجزأة، وهذا طلب أكيد الشعب الحسكاوي على مختلف مشاربه يتفهم. ثانيا، بما تقوم فيه الدولة السورية في هذه الفترة هو الهدف منه بداية بسط سيادة الدولة السورية على كامل التراب السوري، وتفعيل مؤسسات الدولة التي أرهق الشعب السوري أيضا على اختلاف مشاربه في عدم وجود هذه الخدمات. إلى اليوم مسألة المصارف مغلقة، فواتير الحب لم يتم استلامها بسبب التغيرات اللوجستية على الأرض، هذا كله ناتج عن غياب مؤسسات الدولة السورية. أما بما يخص تصريحات السيد مظلوم عبدي اليوم أو التغيرات العسكرية التي حصلت على الأرض، فكان اليوم هناك قراران بارزان. أولا، تعيين قائد عسكري عن طريق وزارة الداخلية، قائد إلى مركز محافظة الحسكة وهو الأخ أبو معاذ.
0: تقصد قائد؟ نعم،
1: هو من مرتبات وزارة الداخلية.
0: تقصد قائد الأمن الداخلي؟
1: قائد لمركز محافظة الحسكة.
0: نعم،
1: الأمن الداخلي مركز محافظة الحسكة التي ترتبط فيها المناطق المرتبطة بالحسكة إداريا والنواحي المرتبطة بالحسكة. بالإضافة إلى تعيين قائد من الأمن الداخلي هو من مرتبات قسد وهو العميد آزاد. أيضا سيكون عن مدينة القامشلي والمناطق والنواحي المرتبطة.
0: طب هل يعني هذه التعيينات الجديدة التي نتحدث عنها اليوم ودلالاتها بأنه فعلا الدولة السورية بسطت سلطتها وسيطرتها على كافة المفاصل في محافظة الحسكة وكل المناطق مثل القامشلي والعمودية، يعني كل المناطق؟
1: جميع الأطراف الفاعلة في هذا الملف وفي هذه السياق قالت، وبما فيها الدولة السورية، أن مراحل الاندماج وصلت إلى الاندماج العسكري والإداري وعلى مستوى الداخلية وصلت إلى مراحل متقدمة، لكن هناك بعض الرتوش لم تحدث بعد، ربما تطلب بعض الوقت. هناك إعادة انتشار لبعض القطع العسكرية في محيط مركز الحسكة، هناك توقعات بدخول دفعات إلى الأمن العام من الأمن العام إلى مركز محافظة الحسكة، هذا في الأيام القادمة إن شاء الله. أما ما نسمعه من تصريحات أو ما يحدث هنا وهناك إنما هو فقط لمخاطبة الحواضن الشعبية، وبعض التصريحات ممكن أن يتفهمها في السياق السياسي.
0: نعم سيد عبد الله، مرحبا بك أيضا. إذا سألناك بالنسبة لتصريحات السيد عبدلي روداو اليوم والتي تحدث بها بأنه لا يريد أن يقول بأنه تم حل قسد، بل قال انضمت للجيش السوري، إضافة لنقاط كثيرة أخرى متعلقة باللغة الكردية وكل ما جاء بهذه التصريحات، إلى أي مدى هذه التصريحات تعني بأن قسد انتهت؟ ولكن هذا يعني ما جاء اليوم على لسان مظلوم عبدي هو مكابرة على الواقع.
2: نعم، مساء الخير لك يا ربا والضيف الكريم ولتلفزيون سوريا. في الواقع يعني الآن سوريا تضرب مثالا في موضوع الاندماج كل الأثنيات والأقليات وشرائح المجتمع السوري ضمن المؤسسات، سواء كانت المؤسسة العسكرية أو المؤسسة الأمنية، من أجل فتح كل المؤسسات الإدارية الموجودة في المنطقة الشرقية التي كانت تسيطر عليها سابقا قسد. طبعا هذا يعني هذا الاندماج او الانضمام يعني هو يعني بغض النظر اذا ما يعني جئنا بالتسميات وجعلناها جانبا، في الواقع هم يعني ابناء الشعب السوري. الدوله الان هي دوله اصبحت مسؤوله عن الجميع، عن كل مكونات وشرائح المجتمع. في الواقع بالبداية عندما تكون خطوط عريضة باندماج، مثلا نقول اندماج مثلا قسد، هذا طبعا يعني في النهاية الدخول في التفاصيل الدقيقة لمواضيع الزمام الأمور، سواء العسكرية أو الأمنية أو الاستخباراتية أو المهمة التي تسيطر يعني تتحول من مواضيع أمنية إلى مواضيع خدمية أيضا تفيد المجتمع، يعني وخاصة عندما تم فتح السجلات المدنية، النفوس، الخدمات، كل هذه المؤسسات التي من شأنها القيام ب يعني توسيع آفاق المجتمع المدني، وأيضا انخراط المجتمع المدني والفعاليات المدنية في موضوع هذا الاندماج. طبعا سيعطي
0: أيضا يعني نقطة مهمة ذكرها السيد عبدي متعلقة بتسليم المواقع النفطية، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا يعني يعتبر كان من أصعب أو من أكثر التحديات بخطوات الاندماج، أن تسلم قسد المواقع النفطية التي سيطرت عليها لسنوات للحكومة السورية؟
2: نعم، بالواقع هو ربما يعني هي عملية ليست سهلة بالمعنى اللفظي، وإنما طبعا قبل أن يتم عملية أو أن تتم عملية الاندماج ربما كانت صعبة، لكن الآن هناك تفاهمات كما قلت بأن موضوع الاندماج لنقول يبني لي مرحلة أفقية، هذه المرحلة الأفقية تؤدي إلى تفاهم. هذا التفاهم رويدا رويدا تصبح هناك هرمية في موضوع الإدارة لمثل هذه. هي موضوع إدارة بالواقع. الإدارة تعود إلى سلطة الدولة والاستفادة من العائدات لكل شرائح المجتمع. يعني الدولة، عندما أقول الدولة، هيئة اعتبارية تستلم كل مقدرات الثروة الباطنية أو الثروة القمحية أو القطن أو غير ذلك. هذه من الدعائم بناء الدولة. فاستلام يعني زمام الأمور في الحقول النفطية الواسعة المتواجدة في هذه المنطقة. يعني الكل يعرف بأن الحقول الكبيرة التي كانت سابقة موجودة في تلك المنطقة يعني هي الثروة الكبرى التي يعني تعطي وزنت الدولة حيزا كبيرا وتدعم الاقتصاد الوطني. ومن ثم تسهل عملية نقل الوقود أو البترول من خلال الأنابيب التي كانت تمر عبر المحطات التي 1 والتي 2 والتي 3 والتي 4 إلى مصافي بانياس وحمص. هذا الأمر يقصر كثيرا من الدورة التي تذهب بها الثروة النفطية.
0: نعم، يعني له انعكاسات اقتصادية على الدولة السورية إيجابية، وبالتأكيد له انعكاسات ليس فقط اقتصادية بل أيضا سياسية، باعتبار أن الدولة الآن هي التي تسيطر على يعني الثروات الطبيعية في سوريا. دكتور جواد، هل لديك أي تخوفات متعلقة بأن لا يلتزم كل أجنحة قسد أو كل التيارات الموجودة في قسد، وأن تعلم أن هناك أكثر من تيار الآن بتصريحات السيد عبدي، أم أنه قضي الأمر لن يكون هناك أي إشكال في الحسكة، في محافظة الحسكة بشكل عام بكل مدنها بعد هذه المرحلة؟
1: أعتقد على المستوى العسكري والمستوى الأمني والمستوى الإداري قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وأن هناك أكيد بعض الأطراف،
0: يعني الشريبة الثورية، المتشددين، نعم هذا ما أقصده.
1: نعم نعم، هؤلاء لا يريدون الاندماج. وإذا تابعنا سلسلة يعني تصريحات السيد مظلوم عبدي منذ يومين إلى اليوم، تجدين هناك فوارق كثيرة في في في في هذه التصريحات. هي ارتدادات لما يحدث على في الشارع القسدي بالتحديد، وليس الشارع الكردي. الكرد أهلنا، الكرد سوريون، الكرد وطنيون، أخوتنا في كل كذا. لكن هناك مشكلة على مستوى الجمهور القسدي. يحاول السيد مظلوم عبدي يعني التقلب في التصريحات علّه يمتص الغضب.

0: الثورية. فلذلك معظم هذه التصريحات نحن نرى أنها تصب في تهدئة الشارع، لكن على المستوى الاستراتيجي والمستوى الدولة هناك إطار 29 تشرين الثاني هو الذي ينفذ. الدولة السورية بثقة تسير نحو السيطرة على التراب السوري. الشعب السوري أو الشعب الحسكاوي بمختلف مشاربه، الكرد قبل العرب، السريان قبل العرب، يريدون لمؤسسات الدولة أن تعود، المؤسسات المدنية، المؤسسات الخدمية، المجتمع المدني كما تفضل السيد عبد الله الأسعد يتتوق لقيادة هذه المرحلة على المستوى المدني. معظم منظمات المجتمع المدني والنقابات وهي معطلة إلى الآن رغم أن الاندماج قد حصل. لكن عدل المعلومات التي لدي خلال أسبوعان القادمان ستكون هناك حزمة من القرارات الإدارية المهمة التي يعني تضع لا سيما مركز محافظة الحسكة في الإطار الصحيح. هناك عدة نواحي سوف يتم عن إعلان عن مدراء نواحي لها، مناطق، هناك البلديات، هناك المكتب التنفيذي الذي لم يفعل إلى هذا اليوم. هذا كله مرتبط بالإجراءات اللوجستية والأمنية على الأرض.
1: طيب سيد عبد الله، يعني بالتحديات الأمنية نبقى، وخاصة أن التعيينات اليوم جاءت بمعظمها تعيينات أمنية، هل فعلا ما زال نسأل نفس السؤال، هناك تحدي أمني ضمن التيارات التي ليست راضية عن هذا الاندماج، وليست راضية عن تصريحات السيد عبدي؟ وتصريحات اليوم جاءت فعلا ربما حسب ما ذكر السيد جواد وحسب رأيه ليمتص الغضب من هذه التيارات التي لا تقبل ما حدث.
2: نعم، يعني هو في الواقع أولا السيد مظلوم عبدي طبعا هو يوجه رسائل إلى كل يعني الشرائح بمختلف أشكالها، سواء كانت في المنطقة الشرقية أو للشعب السوري، هي يعني بعضها للطمأنة والبعض الآخر من أجل التعامل مع الواقع الميداني الذي يجري مثلا في المنطقة الشرقية. طبعا يعني هذا الأمر باعتقادي وليس غريبا، لأن يعني ما كان يحدث في كل جغرافيا سورية كان له عبارة عن يعني عقد، هذه العقد يعني حلت بداية عقدة وراء عقدة وراء عقدة أخرى. الواقع الذي يساعد على حل هذه التحديات ومواجهة التحديات هو طبعا السيد مظلوم والشعب الكردي الذي هو يعني من نسيج المجتمع السوري، هو متعاون إلى حد كبير. يعني ذكرت مثلا الشبيبة الثورية وذكر الأستاذ جواد بموضوع بعض الذين لا يريدون الاندماج. في الواقع الشعب يعني هناك قاعدة شعبية في الشرق السوري من مختلف الأفئدة هي التي تريد أن تسير الحياة الطبيعية.
1: نعم.
2: من خلال ماذا؟ من خلال التصدي لمثل هذه التحديات، لأن التحدي الأمني يعني هو البيئة الآمنة. يعني إذا كان هناك الأمن منتشر في المنطقة وسائد في المنطقة، في الواقع هذا طبعا سيؤدي إلى حياة مؤسساتية صحيحة، وإلى مؤسسات اجتماعية صحيحة، وإلى مؤسسات تعليمية صحيحة في الواقع ضمن الاتفاق، يعني ضمن إطار الدولة التي طبعا هي ستكون يعني متفاهمة ومتعاونة مع أبناء الشعب السوري من أهلنا الأكراد في المنطقة الشرقية. كل هذه طبعا هذه النوايا، دعينا نسميها ربا، هذه النوايا التي يضمرها أبناء شعبنا بالكامل. في الواقع في هناك أحزاب أيضا هي يعني تبذل الغالي والنفيس من أجل أن يكون هناك طبعا من أهلنا في المنطقة الشرقية، من أهل الأكراد، من أجل أن يكون هناك استتباب للأمن في هذه المنطقة، واستبعاد كل الأصوات وكل الآراء وكل الأعمال التي تنافي سيطرة الدولة على المناطق. يعني عندما تسيطر الدولة لا شك بأن الخدمات يعني بمختلف أشكالها، لا نريد أن ندخل بتفاصيلها، ستكون عائدة إيجابيا على كل أبناء الشعب السوري.
1: نعم.
2: انتقال من مرحلة، هذه المرحلة التي نعيشها الآن هي المرحلة الانتقالية إلى مرحلة أتمتت المؤسسات، أتمتت التعليم، أتمتت النفوس، أتمتت شهادات البطاقات الشخصية، شهادات السياقة، هذا الموضوع طبعا الجوازات أيضا جوازات السفر سيكون هناك تسهيل للمواطنين وعدم الانضواء في ظل قمقم هذا الذي يمنع المواطن السوري من طبعا الانطلاق نحو حياة جديدة، وهذه طبعا

0: نعم.
1: جميلة جدا يعيش
0: شكرا.
1: كل أبناء الشعب السوري في المستقبل.
0: نعم شكرا جزيلا لكما ضيفاي على هذه النقاط التي قدمتها يعني في هذا المحور بالذات. الدكتور جواد عبيد الناشط السياسي كنت معنا من دمشق، وأيضا الدكتور عبد الله الأسعد الخبير الاستراتيجي كنت معنا من درعا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
5: هروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
7: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
9: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس على قرار ترامب رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والخارجية الأمريكية تقول أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره. إصابة عناصر أمن بانفجار عبوة ناسفة بباص مبيت في ريف دمشق، والسعودية والأردن تدينان الاستهداف وتؤكدان وقوفهما بجانب سوريا. مظلوم عبدي يقول أنه يعتزم استكمال دمج قسد بالجيش السوري هذا الشهر، ويشدد على أنه حان الوقت لخلع البزة العسكرية. كف يد 9 مسؤولين بحقول نفط دير الزور، والهيئة العامة للرقابة والتفتيش تكشف فسادا بأكثر من 28 مليون دولار. في التفاصيل، انتهت اليوم مهلة 45 يوما الممنوحة للكونغرس الأمريكي للاعتراض على قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للعرب الجديد أن وزير الخارجية الأمريكي سيصدر بعد انتهاء المهلة ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية، على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية.
1: يزول اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويزول معها إرث عقوبات أثقل كاهل سوريا والسوريين بعد أن تجرعوه في زمن سياسات النظام المخلوع منذ عام 1979، ثم سعوا لإزالته مع إزالة ذلك النظام. صحيفة العرب الجديد نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الوزير ماركو روبيو سيصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوما ومن دون اعتراض من الكونغرس قرارا نهائيا برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما أوضح المتحدث أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد صدوره عن وزير الخارجية، على أن ينشر في السجل الفيدرالي والصحيفة اليومية الرسمية للحكومة الأمريكية. المتحدث أشار إلى أن رفع التصنيف من شأنه إزالة إحدى أبرز العقبات أمام فتح مجالات الاستثمارات في سوريا، فضلا عن إنهاء جانب مهم من القيود والعقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق منذ عقود. من جانبه، قال مستشار الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إن انتهاء مهلة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمهد للمسار التنفيذي للقرار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انتهاء المهلة لا يعني زوال التصنيف تلقائيا من الناحية القانونية، وإنما يتيح ذلك للإدارة الأمريكية استكمال الإجراء رسميا بقرار من وزير الخارجية. إزالة اسم سوريا من قوائم العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب ربما يمثل تقدماً في مسار العلاقات مع واشنطن، والذي يبدو أنه ماض ضمن موقف أمريكي واضح تجاه الإدارة السورية الجديدة. فهل يفتح القرار الأمريكي الباب واسعاً أمام مزيد من الانفتاح على سوريا، ويزيل عوائق تكبل المستثمرين وقيوداً تكبل عملية إعادة إعمار سوريا؟
0: رصد تلفزيون سوريا آراء عينة من أهالي مدينة دمشق بشأن قرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوقعاتهم بانعكاسه على الوضع الاقتصادي.
2: يعني مع مرور الزمن يتأثر كثير على يعني على الوضع الشعب، على سوريا، على اقتصاد سوريا. أكيد يعني شغلة ورا شغلة يصير بإذن الله. طبعا إذا انشال هالعقوبات علينا، هالعقوبات الظالم علينا، إن شاء الله يتحسن أوضاعنا، يصير أحسن من هيك كتير.
3: بالطبع راح تكون في نقلة نوعية بالنسبة للاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات اللي هي مفروضة على سوريا من نظام البائد. راح يكون في تحسن كثير من ناحية البنوك، كثير من البنوك الأوروبية والأمريكية راح تفتح هنا في سوريا. وأول الافتتاح كان البنك التركي المركزي مع التعاون مع البنك المركزي السوري. راح يكون في تحسن اقتصاد ملحوظ وسريع أيضا.
4: أكيد يعني وقت ينشالوا العقوبات كلها عن البلد أكيد حيكون في تحسن، بس بالمقابل نحن كمان بدنا نشتغل على كتير شغلات بقلب البلد. يعني ما بيكفي إنه ارتفع العقوبات، أنا هذا اللي شايفته حاليا، في كتير شغلات نحن نشتغل عليها.
5: أنا صراحة هالإعاقات إجبار البلد بده ينفتح أكثر، بيصير فيها استثمارات وشغل والشعب بيشتغل، بيصير في شغل كثير بهذا البلد، ونتمنى تروح الإعاقات كلياتها مشان البلد يتحسن والشعب يشتغل، يعني تتحسن الأمور المعيشية بالعالم.
6: أثر بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد وللتجارة والانفتاح على البلد للاستثمار لإعادة الأعمار، بيأثر على كل شيء وعلى المواطن بالذات بيأثر. أنا واحد من الناس متضرر من هالموضوع.
7: نحن بدنا نقام من قائمة الإرهاب، أكيد بده يكون في تحسن من جهة الاستثمارات، بس نحن بدنا نطمح إنه يكون هذا الاستثمار يعني يكون توزيع عادل، يعني يكون في إشراف عليها بطريقة إنه نحن نستفيد من اللي جاي المستثمر، نعطيه ضمانات حتى الخليجي أو الأجنبي، أو نعطيه ضمانات موثوقة إنه ممكن إنه هذا الاستثمار تبعه إنه يستمر بالبلد.
8: هلا بالنسبة لرفع العقوبات عن سوريا، وقت أكيد نحن كنا محاصرين، صرنا 15 سنة و 20 سنة وأكثر. رفع العقوبات حيخلينا البلد كلها تتنشط وكلها يختلف الأمر عليها، بصير فيه استيراد تصدير، بصير فيه العالم، بصير فيه كل شيء موجود بالبلد، فحيصير فيه إن شاء الله في انفتاح في تطور.
0: وفي السياق استطلع تلفزيون سوريا رأى أهالي حمص بشأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
9: ترى اليوم هو كلياتنا كسوريين اليوم عم ننتظر بحماس انه ما يعترض الكونغرس، يا رب انه ما يعترض، لانه رفع سوريا من هذا التصنيف هو رفع القيود عن البنوك، عن اي جهة بدها تتعامل مع السوق السورية. مو بس هيك، فتح المجال امام الاستثمارات بمجالات الطاقة، بمجالات الاتصالات، يعني نحن راح نجاري التطور لباقي الدول ان تم هذا الامر.
10: يعني هو هذا الشيء راح يكون كتير منيح لإلون، القرار اللي طلع يعني بيختلف انه الاسعار المعيشي للأشخاص اللي طبقات التحت والفوق كذا، فرح تتغير حياتهم أكيد الأحسن إن شاء الله، بالذات للأدوية كذا، كله هذا الشيء رح يقل سعره للأشخاص اللي ما مع بقدرتها تدفع هذا الشيء، فإنه إن شاء الله حيكون هذا الشيء كتير منيح لإلهم.
11: مستنيين، ويعني شلون بدي أقول لك، بفارغ الصبر. نحن اليوم كسوريين كل الشعب بيتأمل بهذا الشيء إنه يصير، إن الفخر إنه سوريا تنبنى على هذا الأساس وتنشال من قوائم هاي النظام البائد اللي أتلفه واللي حطه بهاي المواقف بهاي البلدان، وبنتأمل إن شاء الله منقول والله يقوي الدولة على هاي الأمور كلياتها، وعم يشتغلوا الله يقويهم ويعطيهم العافية.
12: شو ممكن القرار، شو ممكن برأيك يأثر إيجاباً على البلد؟
11: بيأثر إيجاباً على كله، على الشغل، على العمار، على الاستيراد، على المستثمرين بالبلد، على السوشيال، على الكل، يعني طاقة فرج وبتنفتح للبلد بإذن الله، بس بدها صبر.
13: أكيد راح يكون آراء، يعني ما رأيي بس، رأي الشعب السوري كاملاً راح يكون متشجع لهذا الشيء، إن كان من استثمار البلد راح يتطور، إن كان من كتير شغلات راح تتطور، راح تنفتح عمل للشباب من فئات كتيرة، السياحة، الاقتصاد كاملاً. نحن بنتمنى إن شاء الله، ويا رب نقول ما بنقول غير يا رب.
0: أرحب بضيف الأكاديمي والسياسي من دمشق الدكتور أحمد طعمة. أهلا ومرحبا بكم دكتور أحمد. اليوم هل نحن أمام قرار محسوم لإزالة تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أم ما زالت هناك خطوات ربما قد تعرقل هذه الخطوة برأيكم؟
14: حياكم الله أخي الأستاذ جمال. حياكم الله. من المؤكد أن هذا القرار قد أصبح قرارا نهائيا نافذا، ويتناسب مع التوجهات الأمريكية في مسألة رفع العقوبات عن سوريا. والحقيقة أن هذا القرار، وقد يكون قرارا تاريخيا، ستكون له آثار مهمه جدا في سوريا، سواء على الصعيد المعنوي او على الصعيد الميداني. فاما على الصعيد المعنوي فهو قطيعه مع نظام بشار الاسد، قطيعه مع نظام الاستبداد، قطيعه مع نظام الارهاب، والذي لم يكن وحسب داعما للارهاب واثاره القلاقل والمشاكل في دول الجوار لا بل والعالم اجمع، بل كان هو الارهاب ذاته، اذ انه في طريقه تعامله باباده الشعب السوري، هل يمكن ان يكون ارهابيا اكثر من هذا؟ هذا على الصعيد المعنوي. اما على الصعيد الميداني فان هذا يفتح الطريق امام المستثمرين لكي يصبحوا اكثر قناعه بان سوريا يمكن ان تكون بلدا يحصل فيه استثمار مهم، ولكن بالمقابل هذا ايضا يتطلب من السلطه في سوريا ومنا كشعب ان نعمل سويه من اجل تحقيق هذا المراد، اذ انه بدون عمل وان نكتفي بانه بمجرد رفع العقوبات فان المستثمرين سوف ياتون، فان هذا قد يجعلنا نقع في وهم لسنا بحسبانه. المطلوب كما قلت، المطلوب من السلطه ان تستصدر مجموعه من القرارات والقوانين الناظمه للاقتصاد بحيث يطمئن المستثمر. ايضا مطلوب من الشعب ان يبدو مرونه ويبدو تجاوبا ايجابيا مع المستثمرين بحيث يقنعوهم انهم اذا استثمروا فانهم سوف يستثمرون في بلد امن. فضلا عن مساله الاقتصاد فان هذا القرار ستكون له تبعات سياسيه ايجابيه في سوريا، اذ ان رفع العقوبات واخراجها من قائمه الدول الداعمه للارهاب سوف تجعل المجتمع الدولي ودول الاقليم ودول المنطقه العربيه تشعر باطمئنان اكثر.
0: اذا نعم في هذه النقطه دكتور احمد، اليوم كيف يمكن ان يؤثر هذا القرار على علاقات سوريا دعنا نقول الدوليه وحتى الاقليميه بشكل كامل؟
14: انتم تعلمون أن النظام السوري نظام الإبادة كانت لهم مشاكل جمة مع الدول العربية، مع الدول الإقليمية، وكذلك مع دول المجتمع الدولي، ذلك لأن طبيعته هي طبيعة إرهابية. الآن عندما تتغير طبيعة هذا النظام ويصبح نظاما مسالما منفتح على الآخرين، وتأتي هذه القرارات برفع العقوبات عن سوريا باعتبارها دولة داعمة للإرهاب، وبالمناسبة هذا أقدم قرار اتخذ في حق سوريا وهو منذ عام 1978، إذ مضى عليه ما يقرب من 50 عاما، وسوريا وشعب سوريا يعاني من جراء سلوك سلطته البائسة ونظامه الفاجر. أقول هذا الانفتاح السياسي بالتأكيد سيقوي العلاقات مع الدول العربية، سوف يجعل الدول العربية تتفق أكثر، دول الإقليم تصبح ثقتها أكبر، وبالتالي يمكن أن يفتحوا معهم مشاريع اقتصادية، مشاريع ثقافية، مشاريع اجتماعية. وأنت تعلم أنه قطعت الكثير من الروابط الاجتماعية والروحية مع دول الجوار ودول الإقليم نتيجة
0: هذا بما يتعلق بالدور يعني بما يتعلق بالعلاقات الدولية والإقليمية. لكن اليوم إلى أي حد يمكن أن يغير القرار موقع سوريا بطبيعة الحال في الحسابات الأمريكية خاصة في المنطقة؟
14: بالتأكيد أنت تعرف أن سوريا بنتيجة أنها كانت دولة داعمة للإرهاب فكانت تصنف باعتبار دولة مارقة، والدولة المارقة تصنيفاتها تصنيفها واضح واضح المعالم. السلوك الدول مع هذه الدولة المارقة يكون بحذر وحذر شديد. هل تعلم أن النظام السوري قبل سقوطه بيوم واحد كم كانت علاقته مع الدول؟ لم تكن له من علاقات سوى مع 8 دول، وكلها ربما تكون دولا إرهابية مثله. فأما اليوم فإن سوريا تقيم علاقات دبلوماسية طبيعية مع 54 دولة على الأقل، وهناك تعاون مع 60 دولة أخرى، والأمور تسير سيرا حسنا من أجل أن تصبح العلاقات مع المجتمع الدولي مع الدول تترسخ شيئا فشيئا. عندما يطمئن الناس ويطمئن العالم أجمع على أن هذا البلد هو بلد مستقر، بلد ليس فيه إرهاب، مواطنوه مسالمون محبون لضيوفهم، فبالتأكيد هذا سوف يشجع كل أنواع الاستثمارات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، ويجعل هناك ترابط ما بعده ترابط مع أهلنا وإخوتنا في الدول العربية وكذلك الدول الإسلامية وكذلك دول الإقليم، بما يمكن الشعب السوري من وضع أسس راسخة للقيام بنهضة مستقبلية نحن متفائلون بها.
0: لكن بقراءة الموقف الأمريكي عموما دكتور أحمد بإزالة تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب اليوم، كيف يمكن قراءته في ظل هذه المعطيات مجتمعة التي أشرت إليها حضرتك؟
14: يعني أنا قلت آنفا بأن هذه الخطوة الأمريكية هي جاءت ضمن مجموعة خطوات سابقة لها وكلها تصب بنفس المنحة. الأمريكان تقديرنا أنهم فعلا يريدون الاستقرار للمنطقة في هذه الآونة، وإذا كانت هذه القرارات سوف ترسخ هذا الاطمئنان، سوف ترسخ الأمن والسلم في المنطقة، فهذا سيكون أمرا خيرا. لا بل بتقديري أن هذه النقاط سيبنى عليها شيء آخر، لكن بالمقابل كما قلت أيضا قبل قليل هذا يتطلب منا جهدا، سواء كنا في السلطة أو كنا في العموم الشعبي، كل هذا التكاتف يمكن أن يقنع مزيدا من المجتمع الدولي بفتح العلاقات مع سوريا واعتبارها بلدا جاذبا للناس وليس طاردا للناس وللأفكار.
0: طيب دكتور أحمد، إذا تحدثنا عن الجانب الإسرائيلي اليوم، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا التحول الأمريكي الواضح تجاه الملف السوري؟
14: أنا تقديري أن حتى في هذا الموضوع هذا سوف يكون مفيدا ولو إلى حد ما. الإسرائيليون كما تعلمون لا يزال موقفهم هو موقف متشدد، وهم من بعد السابع من أكتوبر لم تعد عقيدتهم العسكرية كما كانت من قبل. كانت عقيدتهم العسكرية من قبل أننا نداهم الخطر عندما يحصل. الآن مع الأسف وهذا يضرنا في سوريا، أصبحوا يعتقدون أنه ينبغي التحوط من أي احتمال لخطر مستقبلي ممكن سواء كبر أم صغر. مع ذلك أقول أن ثبات الموقف السوري، الهدوء في هذه المسألة وتعزيز العلاقات الإيجابية سواء مع الولايات المتحدة أو دول الخليج أو الدول العربية أجمع وكذلك تركيا والدول الإقليمية، كلها ستعزز هذا المفهوم. وما الزيارة التي قام بها السيد وزير الخارجية إلى باكستان إلا تقع ضمن هذا النطاق الذي يمكنه أن يفتح مزيدا من التماسك.
0: كل الشكر لك دكتور أحمد طعمة الأكاديمي والسياسي، كنت معي من دمشق.
14: أهلا وسهلا.
0: ألغت قضية أمريكية قرارا لإدارة ترامب الذي يقضي بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة بينها سوريا، معتبرة أن السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت قضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في كانون الثاني الماضي غير قانونية بشكل واضح، مشيرة إلى أن قانون الهجرة الفيدرالي يحرم وزير الخارجية صلاحية توجيه موظفي القنصليات بشأن إصدار تأشيرات الهجرة. واعتبرت القاضية أن حظر إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استنادا إلى جنسية المتقدم يمثل مخالفة مباشرة للنظام القانوني المنظم لإصدار التأشيرات.

أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف باص مبيت تابع للقوى الأمنية على طريق معرونة صدناية في ريف دمشق. وأضافت مراسلتنا أن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث، في حين تتواصل تحقيقات للكشف عن منفذي الهجوم. هذا ودانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم وأكدت تضامنها مع سوريا ووقوفها إلى جانب الحكومة السورية في مواجهة مختلف أشكال التطرف والإرهاب. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية التفجير وأكد الأردن وقوفه الكامل مع سوريا ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب. أصيب شخص باستهدافه بمسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية على طريق الواصل بين مزرعة بيتجن وبلدة بيتجن بريف دمشق بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وأوضح مراسلنا أن المصاب نقل إلى مشفى قطنة، مشيرا إلى وصول قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أندوف إلى موقع الحادثة ومعاينتها المكان. هذا وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن شخص المستهدف خطط لتفجير عبوة ناسفة بجيش الاحتلال في الجنوب السوري. دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة بيتجن بريف دمشق ما أدى إلى إصابة مدني. واعتبرت الوزارة أن الاستهداف يشكل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وسلامة أراضي البلاد وخرقا للقانون الدولي، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاتها المتكررة. وطالبت الخارجية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما القانونية والسياسية والعمل على وقف هذه الاعتداءات. كما دانت قطر والأردن الاستهداف الإسرائيلي بمسيرة لسيارة مدنية في قرية بيتجن بريف دمشق، وحذرت الدوحة من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات. بدورها طالبت عمان بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 والقانون الدولي، ودعت كذلك المجتمع الدولي إلى إلزامها بوقف اعتداءاتها. قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالتصعيد الحاصل مع تركيا. وأضاف ساعر أن حكومته لن تقبل بإقامة قواعد عسكرية تركية بسوريا أو وصول قوات تركية إلى جنوبها، كما أشار إلى سعي إسرائيل للحفاظ على أمنها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن تجاهل تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حد تعبيره. قدمت الحكومة الفرنسية مساهمة مالية قدرها 1,000,000 يورو لصالح الصندوق الاستمناء لبعثات سوريا التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقالت المنظمة إن التمويل الفرنسي الجديد سيسهم في استمرار عملها التقني المستقل داخل سوريا، بما يشمل أنشطة التحقق وإفادة بعثات الخبراء ومتابعة القضايا العالقة المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الموروث من نظام الأسد المخلوع. وأكدت المنظمة أن مهامها في سوريا ما تزال تشكل جزءا محوريا من جهودها الرامية إلى ترسيخ الحظر العالمي المفروض على استخدام وتطوير الأسلحة الكيماوية.

قال قائد قسد مظلوم عبدين استكمال دمج قسد بالجيش السوري ينتهي خلال الشهر الجاري، موضحا أنه لا يريد استخدام كلمة حل قسد بل انضمامها إلى الجيش السوري، وأشار إلى أنه حان وقت خلع البزة العسكرية. أضاف عبدي في حديث لشبكة روداو بمقابلة مسجلة بتاريخ 15 من هذا الشهر أن اتفاق 29 من شهر كانون الثاني قد لا يرتقي لمستوى تطلعات قسد، لكنه يعطي مكانة للأكراد داخل الدولة السورية على حد تعبيره. كما أشار عبدي إلى تسليم قسد المواقع النفطية التي كانت تحت سيطرتها للدولة السورية، لافتا إلى أنه لا يمكن للغة الكردية أن تكون مادة اختيارية فقط، بل يجب استمرار دراسة المناهج باللغة الكردية وفقا لعبدي. حذر معاون وزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية سيبان حامو من محاولات إسرائيلية لعرقلة اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، معتبرا أن وحدة سوريا أفشلت مشاريع استغلال الأكراد لخدمة أجندات إقليمية. وقال حامو إن بعض القوى المتضررة من التحولات الأخيرة ستسعى إلى تعطيل مسار الاندماج وزعزعة أجواء الاستقرار، مؤكدا أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على تعزيز الثقة وإدارة التنوع داخل سوريا بما يحول دون إفشال هذا المسار. وأكد حامو أن دمشق أصبحت العاصمة المشتركة لجميع السوريين، مشيرا إلى أن تجاوز المرحلة الأصعب لا يعني انتهاء التحديات، يعتمد نجاح المسار المقبل على بنية الدولة السورية وطريقة تعاملها مع التنوع القومي والديني والثقافي.

أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي أن الاستعدادات جارية لتفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية في الحسكة مطلع شهر أيلول المقبل. وأكد الهلالي خلال لقاء مع النائب العام في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم أهمية توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون، كما أشار إلى أن الإجراءات تهدف لإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسات القضائية بالمحافظة وضمان جاهزية القصر العدلي. كلف محمود العليش بمهام مدير مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة بحسب مديرية إعلام الحسكة. ووفقا للمديرية فإن هذا التكليف يأتي استكمالا لمهامه السابقة مديرا لمديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة. أفاد مصدر أمني للتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي تمكنت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة من تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش في دير الزور. وأوضح المصدر أن الخلية مؤلفة من 3 عناصر كانت تعمل على تجهيز عبوات ناسفة على طريق الميادين دير الزور، مشيرا إلى القبض على جميع أفرادها. قتل رجل وأصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بإطلاق نار إثر خلاف بين عائلتين في بلدة كفرناهابر في حلب. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الخلاف تطور إلى إطلاق نار خلال مرور سيارتين في المنطقة، ما أدى إلى وقوع الضحايا، في حين نقل المصابون إلى أحد المشافي القريبة لتلقي العلاج. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حلب حظر دخول وتجوال الدراجات النارية داخل مدينة حلب وجميع أحيائها اعتبارا من اليوم. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في حلب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتبعة داخل المدينة، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي مخالفة ستعرض أصحاب الدراجات للحجز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها.

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن أضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 28 مليون دولار في حقول النفط بمحافظة دير الزور. وأوضحت الهيئة أن نحو 8 ملايين دولار من الأضرار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، في حين بلغت فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام نحو 20 مليون دولار. وقررت الهيئة كف يد 9 مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، إلى جانب التوجيه بفسخ عقود عدد من الشركات والحجز الاحتياطي على أموال متورطي. أكدت الشركة السورية للبترول دعمها الكامل للعمل الرقابي الذي تنفذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في عدد من مواقع وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتنسيق مع وزارة الطاقة. وقالت الشركة إنها تشد على يد الجهات الرقابية في مواصلة عملها لكشف مواطن الخلل والفساد ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أن حماية المال العام هو خط أحمر وأنه لا غطاء ولا حماية لأي شخص تثبت مسؤوليته عن فساد أو تجاوز أو إضرار بمقدرات القطاع.

دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى إبعاد المعدات والآليات الزراعية عن ضفتي نهر الفرات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بسبب استمرار ازدياد كميات المياه. أوضحت وزارة الزراعة أن هذه الدعوة تأتي بسبب استمرار ارتفاع مستوى كميات المياه الواردة عبر نهر الفرات من الجانب التركي تبعا لرفع كميات المياه الممررة من سد كديران تدريجيا إلى 900 متر مكعب في الثانية بدءا من اليوم.

أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور منع السباحة في نهر الفرات بالمحافظة منعا باتا. وقالت اللجنة إن السباحة في النهر تعرض فاعلها للمساءلة القانونية ولكل من يخالف قراره. ودعت اللجنة الأهالي للالتزام بالتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم وسلامة الجميع. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور إيقاف العمل بالعبارات النهرية في منطقة البوكمال بشكل فوري حرصا على سلامة المواطنين وتنظيم حركة العبور. وأوضحت اللجنة أن إدارة المنطقة ستجري اليوم جولة تفتيشية للتأكد من استيفاء الشروط، منها إجراء الفحص الفني للمحركات وتوفير طوافات إنقاذ ومستلزمات السلامة ومنع وجود أكثر من عبارة واحدة في المياه خلال عملية العبور، إضافة إلى منع الحمولة الزائدة والالتزام بالحمولة المسموح بها، إضافة إلى سيارة إسعاف تحسب لأي طارئ، إلى جانب نشر حاجز أمني على الضفتين لضمان تنظيم عملية العبور، محذرة من أنه لن يسمح باستئناف العمل إلا بعد استكمال جميع شروط السلامة المذكورة، وأن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

0: ما يزال الشباب السوري يواجه ارتفاعا في معدلات البطالة ونقصا في فرص العمل التي تساعده على تأمين احتياجاته وبناء مستقبله، في وقت تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة صعوبات تحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
1: يتزايد الحديث عن نمو اقتصادي في سوريا، ورغم ذلك تعجز مشاريع إنتاجية محلية عن التوسع واستيعاب عمالة جديدة، مما يرفع معدلات البطالة.
2: الكادر عندي شيء 20 ماكينة، بس ما عندي أنا أكثر من 5 عمال، لأنه ما فيني أجيب حجم عمل يغطي للماكينات كلها. بنفس الوقت بدي راضي العامل اللي عندي، حاول عوضه بأكلة، بمكافأة صغيرة لحتى يظلوا قاعد عندي العامل، ما فيني راضي أكثر من هيك.
1: يصطدم الشباب السوري الراغب في النهوض وتأمين مستقبل أفضل بعد 15 عاما من الحرب بشح فرص العمل المناسبة، رغم أنباء عن تحسن اقتصادي.
3: أنا اليوم عمري 30 سنة ولحد الآن صار لي 9 شهور خاطب وما عم أحسن أتجوز. ما في مردود حلو.
4: دورت على وظائف؟
3: ما في، بدك شهادات ما عم يقبلوك، وإذا توظفت راتبك ما بيطعميك ولا بيخليك تستأجر بيت، ما بيأمن لك مستقبلك يعني.
1: الحرب دمرت مقومات الاقتصاد وأنهكت القطاع الخاص، وبعد تعافي هذا القطاع لتوفير فرص عمل أوسع يستلزم إعادة النظر في رؤية اقتصادية شاملة.
5: لا توجد احصائيات دقيقه، لكن تتراوح بين 15-25% حسب نوع القطاع. في اسباب كثيره، منها تهدم المنشات تبعيه الورش الحرفيه خلال قصف النظام، منها عدم قدره الورش على تشغيل عمال او موظفين نتيجه احيانا ارتفاع الضرائب، ضعف التصدير والتضخم وغيرها. طبعا في ممكن نقول بالحلول المقترحه اول شيء يصير في تسهيلات ضريبيه على الورشات الحرفيه. اثنين، ممكن نساهم بعملية التصدير من خلال تخفيف أو إلغاء حتى كبعض الدول الضرائب التصدير. ممكن كمان نحكي بقروض متوسطة أو طويلة الأجال، هذه الأمور ممكن تساعدنا.
1: يرى خبراء أن انحصار النمو الاقتصادي في قطاعات محددة وغير إنتاجية يجعل التعافي ورقيا ما لم يثمر عن خلق فرص عمل فعلية.
6: كثير من الأسباب تسهم في استمرار وزيادة معدلات البطالة في سوريا التي تعاني من تركة اقتصادية ثقيلة، منها ما له علاقة بعوامل الإنتاج والاستثمار، ومنها ما له علاقة بربط مخرجات التعليم وتوافقها مع سوق العمل، ما يحتاج جهودا حكومية متكاملة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يعاني مخيم درعا لأبناء الجولان من أزمة حادة في تأمين مياه الشرب والخدمات الأساسية، في ظل تزايد العائدين للسكن في المخيم الذي يحتضن أكثر من 1000 عائلة، وسط مطالبات بالاستجابة العاجلة لاحتياجات السكان.
7: حازم جيب الوصلة الثانية إذا ما طالت.
8: عملية معقدة يبدأها غامس بتقريب مضخته إلى خط المياه الرئيسي، علّه بعدها يسحب المياه إلى خزان منزله. ففي مخيم درعا لأبناء الجولان لا يبدو الحصول على مياه الشرب أمراً يسيراً.
9: أغلب سكان المخيم هم عبارة عن موظفين وعمال، والأغلب عمال بيطلع على شغله بيرجع معاه قوت يومه حق الخبزات. إجانا هم جديد اللي هو هم المي. إحنا المي بتيجينا بالأسبوع مرة واحدة، وبهالمرة إحنا منعاني فيها كثير، منظلنا سهرانين للصبح. يعني أنا أحد الأشخاص بظني قعدت مبارح من الساعة 2:30 لليوم وبعدني مش معبي نص متر مي. الضخ ضعيف، شو الموضوع ما بعرف، عند المسؤولين.
8: آخرون يأسوا من وصول المياه عبر الشبكة، أما البديل في هذه الحالة يحمل عائلات المخيم أعباء مادية ثقيلة.
10: طيب هالساريز احنا مترين، هالمتر قديش؟ 30، كل يوم 60,000 حق مي، منين ناكل؟ ما فيش ناكل، وانا هذا على ارض الدوار.
8: قرابة 1500 عائلة من أبناء الجولان السوري المحتل تتقاسم الهموم اليومية ذاتها في أزقة هذا المخيم الذي يتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة تحت مسمى مجلس بلدة الزوية، مشكلات النظافة وإزالة مخلفات القصف وتهالك الطرق وانعدام الإنارة تحديات تضاف إلى مشكلة المياه وتجعل المهندس شأس في حالة نقاشات واستماع يومي لمتطلبات أهالي المخيم.
4: نتيجة تزايد العائدين على مخيم درعا فهذا بيترتب عليه زيادة في غزارة المي أو الوارد المائي لمخيم درعا لحتى نقدر نتغلب على مشكلة مياه الشرب في مخيم درعا. أما بالنسبة لموضوع الصيانة الطرقية وتعبيد الطرقات فإحنا كشبكة طرقات بالمخيم متعرضة لأكثر من 90% دمار.
8: على أعتاب عام دراسي جديد لم تلتحق مدارس المخيم بركب المدارس المرممة في المحافظة، وهو ما سيزيد الأعباء المادية على أهالي المخيم وسيصعب المهمة على أطفاله.
11: تحولت المطالب الأساسية لأهالي مخيم درعا من حقوق بديهية إلى معارك يومية يخوضها السكان للبقاء على قيد الحياة على وقع وعود حكومية بتحسين الأحوال. حسام المسام، تلفزيون سوريا، مخيم درعا.
0: يعاني أهالي بلدة كفر زيتا بريف حماة من صعوبة في تأمين الخبز في ظل اعتماد البلدة على فرن واحد تتهالك تجهيزاته وسط مطالب بتأهيله أو افتتاح أفران جديدة لتلبية احتياجات السكان.
12: يبدأ الحاج علي يومه باكرا لتأمين الخبز من الفرن الآلي في مدينة كفر زيتا بريف حماة قبل نفاذ الكمية، فالمخصصات المحدودة لا تستمر حتى نهاية اليوم. الكمية المحدودة ليست المشكلة الوحيدة، فجودة الخبز المنتج لا تبدو أفضل حالا.
13: وضع الفرن سيء كثير كثير، يعني بنجي فرضا على الخبز اليوم فاضي الفرن، يعني تيجي بتلاقي طابور بيجي 50 متر 60 متر لحتى تيجي تاخذ خبز، بيجي الساعة 7 الصبح ما بتروح الساعة 11.
12: محدودية الإنتاج وتفاوت جودة الرغيف تعود إلى مشكلات فنية يعاني منها الفرن، أبرزها الأعطال المتكررة وقدم الآلات، ما يزيد من الازدحام خاصة في الأيام التي تسبق أيام العطل. هنا من يحاول العمل على وضع خطط لمعالجة هذه المشكلة وسط إجراءات تحتاج إلى وقت لتنفيذها.
14: يعتبر هذا المخبز بوضع فني متوسط ويتم العمل من قبل المؤسس السوري للمخابز على تحسين الوضع الفني لهذا المخبز من حيث الآلات بشكل عام، وذلك بهدف الوصول إلى جودة خبز عالية.
12: سوء الخدمات إلى جانب الدمار الذي طال مرافق المدينة من أفران ومدارس ومراكز صحية وغيرها، كلها تشكل تحدياً أساسياً أمام عودة الحياة إلى كفر زيتا، واقع يتطلب العمل على تحسين هذه الخدمات وإعادة تأهيل مرافقها بالتزامن مع عودة الأهالي.
15: معاناة يومية متكررة يعيشها أهالي مدينة كفر زيتا في تأمين رغيف الخبز. فرن وحيد يخدم المدينة معداته متهالكة ومثقل بالأعطال، واقع يفرض تحركا جديا لتأهيله أو العثور على حلول تواكب حاجة الأهالي. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: يواجه موسم التين في محافظة إدلب هذا العام تحديات زراعية أبرزها تساقط الثمار وتأخر نضجها في عدد من المناطق وسط مخايف من تراجع الإنتاج وخسائر المزارعين. وفي ريف المحافظة الجنوبي تبدو صورة أكثر قسوة بعدما غاب الموسم عن مساحات واسعة بسبب قطع أشجار التين خلال سنوات سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع.
16: ليش عنا تأخر؟ بقى من طبيعة المناخ أو أراضينا باردة؟ ما عرفت.
17: حيرة ترافق أبا أحمد هذا الموسم مع تساقط ثمار التين قبل نضجها وتأخر القطاف عن موعده المعتاد في منطقة حارم، وبينما يجمعه مع أطفاله وما تساقط من ثمار لم يكتمل نضجها تبدو ملامح موسم مختلف عن الأعوام السابقة، ورغم ذلك يبقى التين موسما ينتظره أهالي المنطقة وموردا تعتمد عليه أسر كثيرة خلال أشهر الصيف.
16: ما يتجاوز تعري أول حقوق ما بيحوش كثير، فحوشنا شغلة يعني 100 كيلو أو 50 كيلو من باقي الحقول أو من أراضينا، نزلنا وعم ينباع على التركي يعني بالمحلات ب 100 140 ورقة 125 ورقة تركي.
17: ولا تختلف مخاوف مزارعين آخرين في مناطق أخرى في ريف إدلب عما سبق، وخاصة في جبل الزاوية حيث يتكرر تساقط الثمار رغم وفرة الأمطار هذا العام، ويعزو خبراء زراعيون ذلك إلى جملة من الآفات والعوامل التي تعرضت لها الأشجار، وسط مخاوف من تراجع الإنتاج وتكبد المزارعين خسائر إضافية.
18: ذباب الثمار التين هي ذبابة صغيرة تهاجم شجرة التين وعدة أشجار فاكهة أخرى، طبعا مكافحتها من المفروض يكون مكافحة متكاملة من بداية الموسم، مراقبة في حال رصد هذه الحشرة، طبعا رصد عن طريق المصائد الفرمونية، في حال شهدت هذه الحشرة يجب استخدام المبيدات الكيميائية مثل ألفا ثار برمسرين ومع بروكليم.
17: هنا ما زال موسم التين حاضرا رغم تحدياته، لكن على بعد عشرات الكيلومترات في ريف إدلب الجنوبي تبدو الحكاية مختلفة، فهناك لم يخسر المزارعون موسما فقط بل خسروا الأشجار التي كانت تصنعه. سنوات الحرب غيبت موسم التين عن مساحات واسعة من ريف إدلب الجنوبي بعدما قطعت أكثر من مليون شجرة خلال سيطرة قوات نظام الأسد المخلوع على المنطقة، خسارة لم تكن زراعية فحسب، فالتين شكل لعقود موردا مهما لأهالي هذه القرى، ومع عودة المزارعين إلى أراضيهم تبدأ رحلة استعادة هذه الأشجار من جديد، لكنها تحتاج لسنوات قبل أن تحمل ثمارها ويعود معها الموسم. إبراهيم السويد،

وتقول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن هذا النشاط يأتي بالتوازي مع إجراءات تطويرية تشمل تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إضافة إلى تزويد المرفأ بآليات وتجهيزات حديثة أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات المناولة والتفريغ.

0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي كثف قصفه على مناطق جنوبي البلاد مستهدفا بالمدفعية حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوق، كما شن غارتين جويتين على المنطقة الواقعة بين بلدتي صربين ورشاف. وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت عددا من المناطق بقذائف فوسفورية ومدفعية بالتزامن مع غارات جوية وعمليات تفجير نفذتها في بلدات بقضائي صور وبنت جبيل جنوبي لبنان. حذرت قيادات في الجيش الإسرائيلي من اقتراب الضفة الغربية من موجة تصعيد عنيفة على خلفية استمرار اعتداءات المستوطنين والتوسع البؤر الاستيطانية غير القانونية. ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن استمرار اعتداءات المستوطنين قد يدفع الفلسطينيين في الضفة إلى التحرك في ظل تزايد الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم مقابل ندرة الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق منفذيها. طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق حكومتي لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. ودعا الموقعون في رسالة مفتوحة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحظر التجارة والاستثمارات والخدمات المالية المرتبطة بالمستوطنات. وحذر السفراء السابقون من مشروع A1 الاستيطاني شرقي القدس معتبرين أنه يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية، وطالبوا بريطانيا وفرنسا بترجمة اعترافهما بدولة فلسطين إلى إجراءات عملية لحماية حق الفلسطينيين في تقرير المصير. أفادت مراسلتنا بمقتل شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا وأصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مخيم الانصيرات وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق عدة في مخيم البريج وخان يونس ومدينة غزة. وعلى الصعيد الصحي أعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 73,419 قتيلا. تعطل 22 من أصل 34 محطة لإنتاج الأكسجين في قطاع غزة يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى وسط نقص حاد في قطاع الغيار، في حين تعمل 12 محطة متبقية فوق طاقتها.
1: طبعا احنا اليوم موجودين في قسم الحضانة في مجمع ناصر الطبي، والقسم هذا اللي بيعتني فيه المواليد الحدثي الولادة. طبعا اغلب المواليد الحدثي الولادة واحنا النسبة الاكبر اللي بنستقبلها في هذا القسم هي عبارة عن الخدج اللي هو الاطفال المولودين قبل المعاد. وهذول الاطفال طبعا يعني اطفال يحتاجوا الى عناية مركزة ويحتاجوا الى الاكسجين ويحتاجوا احيانا الى التنفس الصناعي.
0: أكد الرئيس العراقي أن 30 من أيلول المقبل هو الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار وطني وأن جميع الأطراف حريصة على عدم انزلاق البلاد إلى الحرب الدائرة في المنطقة. وأشار إلى أن إنهاء مهمة التحالف يأتي في ظل استكمال السيادة العراقية وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على حماية البلاد واستقرارها.

0: يركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا المضيق حاليا أرضا أمريكية.
1: لا يمكننا السماح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإلا فسنشهد عواقب وخيمة. لذا توجهنا إلى هناك وأوقفناهم. لن يمتلكوا سلاحا نوويا أبدا، إنهم يرغبون بشدة في عقد صفقة. لا ندري إن كنا نرغب في ذلك حقا، لأنني أعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية في الوقت الراهن. إنها أرض أمريكية.
0: كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز أمس عبر مساره الجنوبي، بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وحملت الناقلات بحسب مسؤولين حكوميين أمريكيين لم يكشف الموقع عن أسمائهم نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج العربي باتجاه المياه الدولية، على الرغم من فرض إيران حصارا على المضيق الاستراتيجي. تأتي هذه التطورات في ظل عملية سرية ينفذها الجيش الأمريكي منذ أسابيع لمساعدة الناقلات الفارغة على دخول الخليج العربي قادمة من بحر العرب عبر المضيق قبل تحميل النفط والخروج مجددا وفق أكسيوس. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستستهدف مصالح دول المنطقة التي تساعد الولايات المتحدة في حربها الاقتصادية ضد إيران. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن بلاده ستعتبر أي دولة تدعم هذه الإجراءات عدوا، مؤكدا أن طهران سترد بقوة على أي خطوات أمريكية جديدة، وأن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها بحسب تعبيره. كما شدد على أن إيران ترغب في إنهاء الحرب وتعارض دعوات إلى التصعيد. هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأضاف بقائي إن العقوبات الثانوية الأمريكية تهدف إلى إجبار الدول والشركات على وقف تجارتها المشروعة مع إيران، معتبرا ذلك إكراها اقتصاديا غير مشروع. وحذر بقائي من أن العقوبات إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية تقوض سيادة الدول وتهدد بالعودة إلى ما وصفه بالاستعمار التقليدي الشامل. أعلنت شركة ساتوم الروسية عودة 42 خبيرا روسيا إلى محطة بوشهر النووية في إيران، مؤكدة استمرار العمل على إعادة بقية الموظفين. ونقلت وكالة انترفاكس عن رئيس الشركة قوله إن الأوضاع في المنشأة هادئة عموما ولم تشهد خلال الأشهر الأخيرة أحداثا مقلقة، مشيرا إلى عدم إجراء أي مفاوضات حالية مع إيران بشأن قضية اليورانيوم المخصب. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
4: هروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، ونتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. تجمع سوريا ولبنان روابط تاريخية وإنسانية عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وعلى امتداد الشريط الحدودي الطويل بين البلدين تلتقي عائلات وتتشابك مصائر وتتقابل.